0: قبيلي هو اكلي زعما يفهم في الكره عامل فيا ارتاح سكندر
1: والله اللي فما جماعي سكر من يفوت وصلت الكاردو
0: فينال مش هما سكر فيا برشا ويصير دربي سكر بينا
1: ماهوش بك عندكم نفس الاسم انت تقول جماعي سكر الكره قدم مصغره الاخرين زاد كيف كيف سكر الكره قدم مصغره ولا
0: لا كره قدم مصغره الكل راه يلا قل لي علاش توينسا رجع لهم الحماس رغم اللي نعرفوا السويد صعيبه اليوم شفنا ماتش يدوخ بين هولندا اليابان ولكن اذا نربحوا اليوم يا سي فوزي نوليو احنا في صداره المجموعه احكي لي شنو انطباعاتك شنو تحس قبل الماتش
2: هاي الانطباعات ان شاء الله بقدره ربي شي تعدى ماتش حلو برشا ان شاء الله, ما يخيبونيش الاولاد بقدره ربي راهو عندنا الكفاءات وعندنا ايكيب باهيه برشا يمنوا برواحهم شويه بقدره ربي ريزلتات تمشي معنا تعرف سينو في اليوم راك تعمل انتصار اليوم راو اللي مينيموم راك عندك فرص كبيره
0: اذا انتصار اليوم نترشحوا معناتها يولي الترشح سهل جدا
2: يولي سهل جدا فرانا احنا في فرانا صعيبه شويه تسعه شويه
0: ما كافضل الثالثين خاطر فما جزء من الثالثين مش يترشحوا
2: عندنا شانس كبيره برشا
0: صحيح تولي تاخذ نقطه من زوز ماتشات الجايين تولي تترشح اليا معناتها باش نوليو قراب من حلم ترشح للدور الثاني بكيفيه كبيره ليه علاش الامل اللي عندنا
2: اكيد اكيد واحنا انا واقفين معاهم ديجا مصبحين
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ويعطيك الصحه ميرسي بوكو هو معناتها ما عندناش الفيديوهات ميغاسين حاسسنا كانوا من بيت يحكيوا مش من
3: قبل يمكن يكون فما قلق جوست نحب نسال حاجه باكيد شكون عندنا متابعه اكثر اسكندر نحب نسالك
0: اسكو بعد ما غلطت في سكر ما زلت تسال فيه
1: لا ماشي غلط
3: لا لا لا لا
1: قال لك في مزوز
0: لحظه الغلط يا اسماعيل غلط ولا مش غلط قال لي مش غلط يحكي على السكر في الاخر قالوا ماناش احنا
1: لا لا استنى
0: شنو يا
1: غسان سمينا جمعية قال سكرة ميني فوت
0: كرة القدم مصغرة لكلهم
1: لا لا قال جمعية سكرة الميني فوت
3: هذا ايش قال
1: كاو دونك انا نتحمس وريد
0: لا للكرة المصغرة يعني حتى مثلا الترجي جمعية الترجي للكرة المصغرة الكرة المصغرة تقعد هي بيدها
1: لا لا لا الترجي ما عنديش كرة مصغرة
0: ما نقصدش
3: اعطي اكزامبل سؤال بالنسبة للمنتخب اللي هي اسكندر اليوم شفنا نتيجة نتاع هولندا والجابان اسكو هما الجروب في بعضهم كيفاش يغزروا لها معناها نتيجه كيفك فما خلينا نقولها كيما ينجم يزيد يطمع يقول لك ثم ماتش وفيه واحد واحد ثم نقطه بركه بارتاجي بيناتهم الزوز باش يولي عندهم اونفي اكبر من بعد جابون هولندا للربح تو الجروب كيفاش نجم تعامل مع سكور ذا وحتى ستاف معناها نتصور
1: هو شكون احنا ولا هما ساعه
3: احنا كيفاش تعامل هو سورتو سويد ربح
1: شكون كيف سيرتينمون اي واحد فينا كسوا احنا ولا هما زاد احنا الجمهور وهما كستاف وملعبيه رام طمعين في الثلاثة بونت ويقول لك نخل طول من 3 بوان باللي نجموا باللي نقدروا ومن بعد ربي يعمل دليل خاطر في الاخر كي تاخذ 3 بوان حتى كان ربحت هولندا ولا حتى كان ربحت اليابان في الماتش تتعدى لك عندك 3 بوان تلعب على نقطه وبوتيتر حتى 3 بوان هذوك ينجموا يهزوك من بعد
0: بالتعادل نتاع اليوم ينجموا يرشحوك
1: احسن بالتعادل الاخير وخيرين بالتعادل نتاع اليوم تولي انت متصدر وتولي حتى
0: مو
1: تعطيك حاجه
0: التصوير مش نساله التعادل نعاود نذكر 2-2 ولكن كان منتخب ربح مثلا هولندا ويربح الماتش الجاي كي يلعب معانا الماتش الثالث يصير لنا كيما فرنسا يلعب مرخوف ونجم نربحه معناتها كان ربحت هولندا اليوم كان ينجم يكون حظنا اقوى ولا اضعف معناتها
1: نظريا كلامك صحيح احنا ماذا بينا يجينا هولندا ربح الماتش شويه يجربوا شويه
0: نعملوا كيما فرنسا نقدروها
1: اما زاد كي عملوا واحد واحد ما احنا اشوف ان شاء الله ما نخسروش اهم حاجه
0: اهم حاجه ان شاء الله نربحوا
1: ليه بينسيور احنا ان شاء الله
0: اذا تعادلنا شنو حظوظنا شنو لازمنا
1: ديما عندنا الحظوظ معناها ديما نقعدوا في اللعبه على كل واحد عنده
0: بوان يلزم مينيموم 3 بوان معناتها
1: مينيموم 3 بوان ينجموا 3 بوان
0: عملنا مره في الكوب دافريك تعادلنا 3 ماتش
1: رجعوا في التو تبدلت
3: هما فرق الاهداف زاد
1: يدخل خاطر 48 منتخب ما عادش كيما قبل توريد قبل الاول والثاني يتعداو وشوفوا شوف انت تتعدى بعضهم لكن هذا ميور تروزيام راهو تو خاطر النومبر كبر والدور الثاني ولا لابورتي اكثر راهو اسهل شويه من قبل خلينا نقولوا اما احنا في بول ما يستاهل خلينا لازمنا ما نحقروش رواحنا وما نحقروش زاد اللي نلعبوا له ونحسوا احنا رانا
0: ايه احنا ما ماناش حقرين، بالعكس احنا رجعنا الامل وامل ان نكونوا اول مجموعه لمده 4 ايام. هذا شرف كبير
1: ان شاء الله.
0: انا واذا اغزل لي انا نعتقد اذا ربحنا ماتش اليوم نترشحوا للدور الثاني.
3: ايه 80% سيء. وليه والحاجه البيه كالجمله الشهيره ذيك مصيرك باش يكون في ديك معناها، خاطر حتى تو قد تبع في اللايف يوتيوب نتاعنا فما برشا تفاؤل معناها بالناس اللي قاعده تحط في لي كومونتير. ماذا بينا نحط في لي كومونتير مين يتبعوا فينا قداش السكور يتوقعوا بالنسبه لليوم. احنا كما قلنا مازلنا مكملين معاكم اكيد حتى
0: نعاود نذكر بلاي حكينا بعد باللغه الاسبانيه باش نختبروا مع
3: عندي عندي ليكم
0: التونسي في اسبانيا شنو يعملوا
3: جمل بالاسبانيول انت ونوفل وتحاولوا تطلعوا ايش معناها الجمله هذيك.
0: راح نعطيكم التشكيله في ساعه المتوقعه بنسبه 99%. التشكيله الرسميه مازالت ما هبطتش. مهيب الشامه، خيان فاليري علي العابدي، الظهيرين بن حميده، طالبي رقيق في محور الدفاع. باش نلعبوا 3-5-2 دونك. راني خضيره لي صغيري حنب على المجبري في وسط الميدان. معناتها انا نقول لك ولي سعد في رشاوات في الهجوم. معناتها هذا الاسامي الموجوده اسكندر ما فهمش برشا نقاش فيها. معناتها احسن الملاعبيه العياري برشا شافوا نتاع يدخل يحرك ما مش
1: في السيستم هذا ما نجمش يلعب عياري في السيستم تاع 3-5-2 ما نجمش يلعب عياري. يعني جور دو كولوار تلقاها يقرب برشا للليني
3: من غادي يلعب
1: ما يلعبش ما يدورش برشا على تاكون كيما سعد
0: ولا عاشور. مش كل سعد ورقه يدور كيما يحب العياري يجي يدور كيما يحب
1: دورو كيما تحب انت.
3: مش توفيق
0: ليه ليه مش نفس كيف كيف تو انت في فرنسا.
1: لا لا لا
0: يا باش اخسر
3: على فرنسا
0: اخسر ما تبداوش تجيبوا في الحكمه مبابي وديمبيلي
3: في الحكمه يا نوفل.
0: مبابي وديمبيلي يلعبوا في الاكس ولا على الجناب
1: يا نوفل
0: هم يلعبوا برتو
1: يا نوفل يا نوفل. راهو سعد حتى في المانيا راهو لعبوها تاكون معناها حتى ريت المنطقه هذيك خلينا نفسر لك البلاصه هذيك نتاع تاكون ودور على تاكون
0: نقصد معناتها عنده معاه نقصد انت العياري كيجيك في الدوزيام ميتون 30 دقيقة يلعب وراء الاتاكون ويدور يمين ويسار ويتحرك ينجم يشكش
1: ما شفنيش قبل دونك ما نعرفش هما تفلسفة تمشي صحيحة.
0: وبن حميدة ترجي تحطه في الاكس وقت اللي توحل ما تحطوش ديما في الاكس
1: اما تو ديفونس تروا تستحق علاش قال
0: إيه معناتها انت زادة باش تلعب اول مرة ثلاثة في الاكس وواحد مش موالف باللاكس ما
1: يا ودي يلعب في الاكس مستانس يلعب في الاكس
0: مستانس وقتاش كي توحل ترجي كي واحد تضرب واحد اقصاء واحد كذا
1: يعتبر لها بنيه تروزي ماكسال انصرت مومون في الليكيب ناسيونال راه فما ملعبيه
0: جو شي شنو
1: معناتها
0: شنو لعبني هنا معناتها احنا لي سعد لعبناه ظهير معناتها انا نبدعوا فك اليمين يسار يسار يمين معناتها الجو
3: لا يا نوفل ما نحبش نكون نحكي في كلام
0: ولكن
3: لحظه برك شكون قاسي معاه راهو انا بالنسبه نمن بحاجه ان شاء الله مربوحه وكل شيء اما راهو حتى حد ما نجم يعرف الجروب توا كان صبري لموش يعرف الامكانيات تاع جوالته يعرف ش عنده معناها من الاخر وهو قاعد يخلص باش يعمل الشيء هذا وباش ياخذ القرارات
0: ان شاء الله.
3: دونك هو اذا حط شكون في اللاكس ولا نجم يبدل راهو هو يعرف معناها حتى شوفوها احنا نشوفوها في الاوروب ونبداو منبهرين ينجم تمشي معناها هو يعرف شنو هي الريال لعبت فالفيردي اريرا هاو مشي اعطيتك اكزامبل عادي خلي لعب انا مادام هو شافه هذاك في اللاكس ولا شاف هذاك يلعب غادي هو ادرب جواريته واحنا ما نعرفوش الجروب
0: شنو امري نتاع البارح في الندوه الصحفيه قالوا ممكن يحطك على اليسار قال يحطني حتى جارديا نلعب ما عنديش مشكل المهم انا نكون واضح ولا
1: انا معلومه من فريق الانتاج تو جبنا اخونا اسماعيل من قسم الرياضه
3: اكيد
1: معلومة مهمة راهو يقول لك راهو مش بعد على بعضهم المنتخبات السويد وتونس. قال لك راهو في الكلاسمون مونديال السويد رقم 38 احنا رقم 44 دونك مانيش بعد على بعضنا. بون جابون بعيد علينا شوية في المركز 18 والمنتخب الهولندي رقم 7 على المستوى العالمي راهو 7 كيما المغرب زوز هما المغرب عندهم نفس
3: الترتيب بالضبط. تحب نعمل لكم شوية أسأل على
0: هولندا تستحق 7
1: 7 7 مش 7
3: لا ماهيش معدل راهو
0: يعني نتائج مرة كيما ما هوش المنتخب اللي طياره معناتها
1: لا لا منتخب محترم جدا من احسن المنتخبات
3: في اوروبا. التصنيف يقوم على التنقيط ثم نقاط ياخذهم في المباريات اللي جورني فيفا اللي كومبيتيسيون اللي يلعبوا هذوكم يتلموا ثم معناها كيمولابل كيما نقولوا نحن هو اللي خلتك غاديكا معناها كيما احنا قبل خلطنا في ديكلاسمون بين على الاخر تونس نفس الشيء بالنسبه اما
0: السبعه احسن مره 19 ولا 22 معنا بالمعلول وقتها
3: 14 خلطنا
1: 14
3: على مستوى العالم
1: وقتها في قبل الكوب دي مون تاع روسيا باهي ما
0: كلاسمون بعد خسرنا 5 مع بلجيكا
3: كيكا شفت في 5 بلجيكا
1: تو 14 احنا ال 44 فهمت دونك ان شاء الله نعاودوا بشوي بشوي نرجعوا
0: ان شاء الله نرجعوا بشوي بشوي نعاود نذكركم احنا في بث مباشر من الخمسة متاع العشيه بث مباشر على المنتخب ان شاء الله مربوحه بعد شويه اسكندر باش يجي معاه نادر دي ويجي مع عادل زهمول ويكيب كامله يكيب الويب التقنيين الكل موجودين الخدم الكل في موزايك مصبحين اليوم مع المنتخب وبعدها ستة ان شاء الله احلى صباح مع امين جارا ونحتفلوا بانتصار المنتخب موهيب الشام خيام فاليري علي العابدي بن حميده طالبي رقيق راني خضيره لياس خيري حنب على المجبري لي سعد وافي رشوات هذه التشكيله ما هبطتش رسميا ولكن هذه التشكيله تقريبا اللي يلعب بها المنتخب نشوفوا كان فما مراسلين اخرين اونتر طون عطينا انت باللغه باللغه الاسبانيه
1: علي باللغه الاسبانيه
3: ليه ما احنا توا ثم ناس اكيد تابع فينا في يوتيوب قاعد نشوف في برشا دي كومونتير توا من الناس اللي تابع فينا موجودين غاديكا في مونتيري باش نعطيو بعض الجمل اللي تنجم تقولهم غاديكا بالاسبانيول تستحقهم كتونسي انا توا باش نعطيكم الجمله انت
0: فما مشكله كبيره خاطر ما يحكيوش
3: باش نعطيكم اي باش نعطيكم
0: ما يحكيوش ما يشتهدش معاك باش يفهمك
3: معنا يا غالب
1: والله يساع فما برشا يحكي بالانجليزي غاديكا حتى بالميديا نتاعهم كي
3: حكيت مع الاسبانيول يحس كنت بلاد فهمت
1: وانت لازم تتعلم
3: قبل ما تمشي الحكايه ما باش نعطيوهم احنا جمل اما انت من الاول باش تحاولوا تطلعوا اش معناها به سي فيينس تونس يا مامي
0: مغروم بالعصافر في تونس
3: سي فيينس تونس يا مامي
1: باش نجي لتونس بالصيف
0: باش نجي انت تونسي
1: هذايا نتصرف غادي
3: هذايا الجمهور تونس
0: نستدعك لتونس في الصيف
3: كان جي لتونس كلمني
0: كي تتعرف على مواطن
3: هذايا طويله طويله شويه حاولوا ركزوا معايا سي استوي كاسادو بيرنومي فو بيان كون مي اسبوسا اي برونتو نوز فاموس ادي فورثيار
1: ام كي تجي لتونس باش تكلمني
3: هاي
1: ومش نهز عليك
3: لا صحيح معرس مش متفاهم مع مرتي ولا قريب نطلق
1: بون مستحيل قرار
0: هذوما جمل التونسي
3: هذوما يقولوا باهي
0: يا شو مدخل برونتو
3: شنيا
1: ما عادش يحكي مع مرت
0: برونتو مش الو
3: لا لا برونتو على قريب
0: برونتو
3: على قريب نطلق معناها فهمتني باهي تيانس اون انفنديدور
0: فما فيديو شهيرة نحكي لكم عليه بعد
3: تيانس اون انفنديدور سؤال هو تيانس اون انفنديدور بريسك بريسك
1: عندك صوت في تليفونك
3: لا سهله برجع عندك شي شعور ما نشجعوش بالطبيعه في الستاد ما يخليهمش يدخلوا
1: فيك نصورك معناها تمشي
0: فوالا هذو جمل اعطيني
3: نعطيك جمله اخرى البريثيو اس موي التو كيرو اون بوين بريثيو سوي دي اكي
1: لا باك شنو هذه معناها على الاقل
3: السوم غالي برشا نحب على السوم به راني ملحوم كيفاش يشريوا لي سوفينير
0: هذوما الجمل اللي يقولوهم توينسا اي ما كان بزيد اعطيني تراه نحاولوا نطلعوا شويه صديقي
3: حاول حاول باش نقرب شويه باش نقرب شويه كين اس لا بيرسونا كي بوسو سو كوتشي افويرا اي مو بلوكيو لا ساليدا
0: فسروا لي ساليدا شنو تنقل لكم لحظه ساليدا شنو
3: ساليدا الطريق للخروج
0: طريق للخروج
1: انا راني ضايع خرجني عاوني باش نخرج وريني طريق الخروج
0: منين يقولوا هيش تونسي هذا راني ضايع
1: هذيك هي
0: بيرسون انت الشخص اللي باش نخرج معاك من مشاكل
3: لا هذه بسهلها برشا هذوك تزي باش يقولوا لك هما خارجين من الستاد بلاش شكون اللي خلاك رهبت ومسكر عليا خليش نخرج
0: صارت لي مرة والله صارت لي مرة في حفلة شيب مامي أنا في القهوة مشيت نلقى واحد أحضر الحفلة ومسكر عليه
3: لا بيرسونا
0: لا قعدت نستنى ساعتين ونص لينو فات الحفلة باش بعد
1: دخلت الحفلة
0: تذكرة وقتها تفضل
3: باه نزيدكم حاجة أخرى سوي انجينيريو ان باريس
1: نخلص عليك فواياج لباريس
3: لا
0: باريس
1: شفتك قبل في باريس
3: سوي انجينيريو ان باريس
1: انا انجينيور في فرنسا
3: صحيح
0: ايوه بدي تفهم
1: سعيد صحيح
3: هذه ركزوا فيها مليح اي تريستيثا ان توس اوخوس اي تريستيثا ان توس اوخوس
0: مش انا بيلوت
3: لا لا
0: خاطر تونسي انجينيور بيلوت لا لا
3: طلعوا
1: عجبتني من اول نظره
3: فيها نظره الحكايه مش عجبتني
1: ما تخش عليا فكرة خايبة
3: لا لا لا لا لا
1: تشوفنيش هكا
3: هذيك معناها عينيك فيهم حزن عينيك فيهم حزن بالاسبانيول
1: بيه طريقة بيه ذي
3: ممتازة برشا. نخرجوا من إسبانيا عن مناسبة بيعة باش يكون معانا نمشي للتطوين معانا حبيب الشعباني نشوفوا الأجواء. حبيب الشعباني تحياتي ليك وشكرا ليك مصبح معانا كيف مو زيك الكل اللي مصبحة وتستنى في المنتخب. حبوب شنو أحوالك؟
2: بالطبيعة شكرا حتى لكم أنتم عند الناس كلهم وحاضرين وجاهزين باش يكونوا على باش نسال منتخبنا في ذكريات يعني فينا تقريبا السبعينات قريب
0: ذكريات. وتذكر حبيب ذكريات البوكس محمد علي كلاي والماتش ود كل يجي الاربع الخمسة متاع الصباح
2: اي هكاك في وقت التسنين ذكر شوي بركة. لكن اليوم الحديث كان مع برشا ناس كبار يعني تكون على ظروف وقت التلفزيون وبلون كان والراديو يعني برشا حاجات فيها نصديق حليم الذاكرة ثم المشهد بانش برشا على الحاجات هيك لكن اختلفت طبعا.
0: احكي لي الليلة التطوين فان برشا قهوي محلولة ولا كعبتين ثلاثة مع تحكي لي الجو فان برشا بش أسروا في القهوي يتفرجوا كيما في العاصمة فما في سوسة معتا نحب نسأل التطوين في بيجة التطوين قداش من قهوة كيكا فان برشا حركة ولا مش متحركة برشا
2: خل بشينا تصير لك بالنسبة للتطوين ثم قهوي خير وأنهم يبقوا مفتوحين للوقت المقابل يعني ثم أربعة خمسة قهوة مفتوحين وثم شكون يعني بيع بعد ماتش هولندا واليابان كان حضور كبير من بعدها الناس كلها انسحبت خاطر بتشيرجوا من بعد
1: شافوا اليابان وهولندا
0: شافوا الماتش اي سوء
1: يقول كان نرقدوا فك عليه
0: ما الله طرح هذاك يدوخ اي بعد الماتش روحوا
2: يرجعوا قبل ماتش تونس بشويه يعني معناتها بتكون حضور اكثر لكن ثم معناتها حاجه باهيه شفناها اليوم تو في القهوه الحق صراحه يعني انتظار خاص من نوع خاص يعني طريقه مقابلة يعني جوز خاص خير وأنهم يلعبوا الشطرنج تقريبا نصف النار نصف الليل لحد اللحظة وما زالوا مواصلين صف حدود المقابل خلي يحكينا هو اختاروا الشطرنج. مرحبا بك
4: فيك عايشك مرحبا
0: مرحبا بكم منورين يعطيك الصحة
4: ومرحبا عايشك
2: تلعب الشطرنج
4: ولا نلعب الشطرنج معناها محبش الشطرنج اخترنا باش نلعب الشطرنج كنت اخذت المات مقابلة ان شاء الله مربوحة
0: وهو نعطيك شنو تقوله منعرفش يسمع فيه ولا الشطرنج الميزة متاعه الكبيرة التركيز لو كان ملاعبيتنا يهبطوا مركزين كيما واحد باش يربح طرح الشطرنج النجم ونسلكو معناتها المخ في الشطرنج يجب يكون فايق 100% وفي منتخبنا ماذا بينا المخاخ تكون فايقة متاع الملعبية ويركزوا باش النجم نهربوا بالطرح
3: جو سؤال في الشطرنج بالله باش نسألك اللي هو يقول لك أقوى قطعة اللي تحرك كيما تحب هي الملكة شكون حسب رايك باش يكون الروا اليوم خلينا نقولوها الروا أقوى واحد هذاك القطعة نتاعنا في ليكيب ناسيونال اللي تراه اللي يتحرك هذاك هو القوي
4: ملك متاع ثم حنا بار و برشا ملعبية أخرين
2: سجل
4: اليوم نصور صفر صفر اليوم
0: صفر صفر
3: شكون باش يماركي
4: ان شاء الله مربوحة احنا نكونوا واحد صفر
0: شكون يماركي الأولى
4: هم حسب أنا قدمنا معنا الكورة فهمتني صور صور صور أنا إن شاء الله نكون غالب إن شاء الله مربوح
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي مربوح يعطيك الصحة حبيب شعباني من تطاوين دونك
3: شكرا لي
0: حاولنا ندور الجمهورية كل فسروا لي مع تعادل كي نخرجوا متعادلين
1: والله به
0: تعرف شنو اللي به اللي به يظهر لي المردود كان لعبنا مليح حتى نتعادلوا ميسيلش اما كانك الماتش الماست ونبدا والتيلي وما يشد حد الكوره وكل غلط معناتها المردود هو اللي باش ياثر اسكندرا
1: هو النقاط زاد في الاخر عنده قيمه حتى كان تلعب التيلي وقت لازمك تلعب التيلي لازمك تلعب التيلي معنا فهمي وراو شو ديما نرجع لماتش الدنمارك اوكي عدينا ماتش بيه ما قعدنا متحسرين برشا على الفرص اللي ضاعت تذكر الكره اللي ضاعت صرتوا كره جبالي وقتها وكل قعدنا متحسرين ما دونك احنا نقولوا ميسيلش خلينا نعديوا ماتش بيه وبعد سكور ربي يعمل دليل ان شاء الله ما نخسروش ولا نعمل نيول ولا نربح على ورلاك ربحنا.
3: ونسال حاجه اسكندر ونعرفش كلام صحيح ولا غلط, اما اللي لاحظوا ساعات انه ساعتها كتونس كي بيتفرج كمشجع معناه تحسه مزروب ساعات ننسيه واللي الماتش 90 دقيقه معناه اللعبه راهي في لازمها شويه صبر لازمها قوه اعصاب حتى للاعبيه معناه ساعات كي تبدا انت مثلا معناها باش تمركي والكل تبدا داخل بعضك معناها في عقلك الماتش فيه 90 دقيقه تعرف تجيري باش نجم تخرج باحسن سكور. احنا ساعات نحسوا الماتش في الميتون
0: مصلح معناش في ثقافتنا الرومونتادا برشا احنا
3: مش الرومونتادا احنا ليه نحكي لك ماتش ديما تحس روحك مزروب
0: معنى انك تخسر واحد بلاش وتربح بعدها 3-1 ما تصيرش ديما في كرتنا
1: عملناها ما في مقابلات معينه مش ربحنا مش ماتش كونغو اللي تعدينا بيه بريسك هذاك الكوب دي موند كانوا ربحنا 2 بلاش ورجعنا من بعيد
0: ماتش 2 في التاريخ يعني ما هيش طبيعه ماهيش طبيعه
1: هو شي يقول لك نوب يقول لك راه البونتو نجم يجي في اي وقت علاش يقول لك كي سلاح معناها راك تبدا عامل 0-0 كيما تمركي من الاول كيما تقعد تمركي من كيما تمركي من الدقيقه الاولى تستحفظ على البونتو 90 دقيقه كيما ما تمركيش وفي الاخر تمركي في 90 دقيقه دونك هذاك علاش الصبر راه زاد عنده قيمه في الكوره في ماتشات كيما ذوما عنده قيمه ليسونسيل كيما كنتوا تحكي يكونوا فايقين مركزين وان شاء الله ناويين على الربح احنا من بعد اللي باش يجي ان شاء الله مبروك ان شاء الله
3: تحيه اللي عملونا في لي كومونتير في الشين يوتيوب نتاعنا موزايكا فهم فما شكون قال عاجل ايزاك جوكيريس توا تنرزو في الكار أكدوا بتبيع لي ولا خبر غلط يحكي عزوزة داكونيت بتاع السويد خلوا ما تنبزوا قال عاجل إن أكدوا لي وراه ما صار شيء
0: يا ولدي خلنا أحكي لكم السويد راهم ما يتنبزوش راهم عقلين راهم كالم راهم كل واحد له بروحه حتى حد ما يتلهي بالآخر راهو كيتفهموا بشي يجيوا التسعة يجيوا التسعة غربعة معناتها رو في التمارين بعد ما يكملوا التمارين ينظفوا امورهم وينظموا هم الكره ويسيقوا حتى الفستير رو فيهم كاركتير ياسر خايب رو ما ياكلوش الهريسه
1: خاطر يسيقوا مع كاركتير خايب
0: اي معناتها
1: بالعكس
0: ما يعني ماهوش الجوار المحرحر ما ياكلوش الحار
1: يا رو في القويين برشا في زيكمو شنو تحبوا محرحر معناها شنو يعمل كي يبدا محرحر اما في زيكمو قويين ياسر راهو البوان فور نتاعهم اللي في هذوما سورتو كي نحكيو على السويد وغيره والنرويج راهم فيزيكمون جمعيات قويين قويين ما سوليد ما هذاك علاش اما موش محرحرين
0: ترى نعاودوا نسمعوا بلطي نشجعوا المنتخب بعد نرجعوا لكم نذكركم ما ساعتين باش تبدا الحصه المباشره مباراه تونس والسويد بلطي

0: بيتبول جينيفر لوبيز كنت اسمه في وي ار وان على موزايك اف ام. كمين معاكم ونشجعوا في المنتخب التونسي.
1: مين ويماك حصة خاصة بماتش تونس والسويد من نصف الليل الماضي ساعتين على موزايك اف ام. عيش المونديال
0: كالعادة. متابعين معكم بتبيع نتابعوا في آخر أخبار المنتخب الوطني في المونديال. كنا قبيل حكينا نوفل على التشكيل المحتملة, ماذا بينا بعد شوية إن شاء الله باش يكون معنا بتبيع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة من قلب الملعب غاديك تشوفوا الأجواء الجماهير اللي حضرت.
2: شفناها احنا ونذكروا تابعوا في اللايف على اليوتيوب, تنجموا تابعوا في المباشر على الفيسبوك, تدخلوا على الانستغرام تشوفوا تصور البرامج الأخرى.
0: شنية تصور برامج دخرة معنا
2: يعني على موزايك
0: اللي حاجته بأي حاجة من المكسيك يدخل باش بور باي موزايك فيم انستغرام موزايك فيم فيسبوك دونك نحكيو على
2: نعطي تشكيلة شبه المحتملة. الكوت ديفوار تاو متعادلة مع ليكواتور 0-0. ألمانيا كانت سحقت 7-1. السويد بعد شوي مع تونس, وهولندا واليابان 2-2. أستراليا فاجأت اي كوراساو
0: كوراساو كوراساو
2: واستراليا فاجأت تركيا 2-2. التشكيله المحتمله تونس مهيب الشامخ يان فاليري علي العبدي, باش نلعبوا بثلاثه في اللاكس. هذا هذا هذه المفاجاه لانه ما لعبناش بثلاثه في اللاكس بالكل. ربما الخمسه بلاش اثرت في المنتخب. بن حميده زاد ماهوش ظهير باش يرجع في اللاكس. منتصر طربي عمر رقيق, ثم في الوسط راني خضيره لي سخيره احنا بعد المجبري والياس سعد مهاجم غير باع وفي راس شوات هو المهاجم. ايوه
0: دونك نمشيو تو للمكسيك تو باش نحكيو على المحب الاشهر خلينا نقولوا نوفل اللي هو ياسين الغرايدي اللي كان في استقبال حفله المنتخب, كان وحده موجود غاديكا بالدرابو نتاع تونس يستقبل في المنتخب ومقيم في المكسيك اصيل ولايه نابل. الانسان المعالي برشا موجود معنا اكيد في المباشر باش نحكيو معاه, وفي الصف هو تو داخل الاستاد باش نعيشوا معاه الاجواء. ياسين مرحبا.
3: مرحبا يا خويا, انا بيك وانا في جميع مسلمين مزيكا فان.
0: اش نحويلك خويا انت توا نورمال مو داخل الاستاد شد الصف الامور باهيه تفركيس مريكا؟
3: والله باهيه باهيه الامور جست شويه معات على الصف وقو برشا ناس ما في برشا
0: برشا توانسه
3: طبعا توانسه ما بقولش الجنسيات هذا موجودين برشا برشا
0: هاي باهيه. وبخلاف هذه كان نحكيو شنو الجنسيات الاخرى خاطر سمعنا اللي فما مكسيكيين باش يدخلوا يشجعوا نورمال مو
3: راي برشا مكسيكيين اشتقى مكسيكيين مكسيكيين معناها ما نباش تقعد عليه في 3000 جنسيات 2000 ولا 1500000 توانسه ولا دون هذيكي
2: معنا. انت ياسين ما عايش قد عشت في تونس مش ما تعرف جو متاع استادات تونس ولا ايه
3: والفيراج انا اقول
2: والفيراج ما عندكش معناتها ما عندكش قد عندك وانت البرة معناتها
3: والله عندي عامين
2: عامين وجيت للمكسيك تسكن في تخدم في المكسيك ولا حاجة
3: نخدم ونسكن
0: هو مقيمة في المكسيك يخدم في المكسيك نعرفه شيف انت تخدم ياسين تسمع فيا ولا
3: نسمع فيك ياسين
0: يا بي اخوه ان شاء الله الاجواء ممتازة. احكينا اكثر عن الورغانيزاسيون ياسين منظمة الامور غادي
3: والله مش خايبة مش منظمة في طيارة برزة خاطر برزة عباس ارشقني برزة عباس برزة عباس
2: فما 50,000 متفرج اليوم شو يدخلوا اي
3: ثقامه
0: ب
3: 50,000 لا انا معايا المدام ومع الاولاد
0: باهي دونك التشجيع باش يكون
2: باش تتلموا توانسه بجنب بعضكم ولا باش تبداو مفرقين في التيران
3: اي احنا اللي واخدين مع الفيدراسيون كل وحدنا في بلوك وفما كابات لسقينا معناتها واخدين مع الفيفا معنا
2: دخلتكم قبلك للبلوك قالت لك فما فرحوا معناتها المكسيكيين فرحوا برشا بتوانسه تو ان شاء الله تعملوا جو. قل لي عندكم امل في الربح؟
3: والله يا اخويا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: ان
3: شاء الله
2: ان شاء الله. يعطيك الصحه ياسين.
0: شكرا لك ياسين. السلام عليك برشا برشا. ان شاء الله مربوحه بتبيع وان شاء الله الاجواء تكون منظمه كما سمعنا موجودين داخلين الاستاد. حتى سمعت الحس ديجا وجوجمه اللي كانت موجوده بجنبه. برشا توينس موجودين غاديك اكيد في الملعب اكيد باش يشجعوا من اول دقيقه لاخر لحظه في المباراه وباش يحاولوا يقدموا للماكسيموم. احنا مازلنا مكملين معاكم.
2: المكسيك بلد عادي مع موش النظام برشا والدنيا يعني بلد هكا فيه الشمس وفيه الجو معناتها فيه الفوضى شويه نتاع المتوسط والشمس وشيخات
0: معناتها متوسط شنو قربتها ياسر راك
2: لا معناتها سخانه واللومبيونس ما يتصنع نوع من الشيخه والجو كيما المتوسط كيما معناتها
0: اكيد
2: كيما البرازيل كيما معناتها عندهم شويه
0: الحراره
2: يعني الامور مش منظمه كيما السويد ولا كيما شويه اوروبا ولا كيما
0: كذا مش كيف كيف فما زاد شفنا حتى الاجواء غاديكا وشفنا كيفاش انه معناها المكسيكيين كانوا بالحق ياسر ياسر ياسر فرحين بالتوانسه
2: ومعنى المختص في علم سوسيولوجيا المكسيك يعني
0: سنين بين جيسوس عبد الله
2: علاقه معناتها المكسيك والاكله نتاعهم الحاره
4: والحين تكون واضحين في تيخوانا مثلا وين فما
2: وين
4: تيخوانا المقر اللي موجود في
0: تيخوانا الكبرى فما
4: تيخوانا
2: صايد دخان
4: تيخوانا في المكسيك وين ايران مثلا تم اجبارها باش يكون فما المقر نتاعها غاديك ماكم تعرفوا ايران
2: لحظه اليوم صارت في قسلام معناتها تنجم غدوه ايران يصبحوا في نيويورك
4: فوالا هو معناتها لاكور اللي متمن وعندهم الحق كان لافي دو ماتش يمشوا يتنقلوا من تيخوانا حتى
2: منين
4: من تيخوانا حتى
2: محليها بلاد تسكن في اسمها
4: لكن هي من أخطر المناطق الموجودة في المكسيك مثلا في 2025 تم تسجيل حالة 1200 حال مقتل بلوتو نحكيو دي زوميسيد اللي هنا صاروا معناتها 1200 حادثة صارت فيها مقتل عبيد معناتها اللي هي رئيس صحيح ياسر ياسر مخطر ما عندكش فكرة قد إيران زادة وين موجود الكوم تاعها وين قاعدة معناتها تتدرب لقاو جثة نتاع شخص موجود في المال نتاع كرهبة مباركية قدام الملعب نتاع التدريب نتاعها معناتها اللي هو حاجة معناتها
0: تريبيونال تاع المكسيك
4: صحيت فهمتي معناتها قاعدة تتعدى بلحظات كارثية
2: معناتها هذا هو اللي نقول سخانة وعدم الانضباط أنا ما نجمتش نحكي عليها ما شو اسم البلاد
4: تيخوانا
2: وجو التيخوانا الكل دونك يصنع عدم انضباط يعني ماهيش
4: ساي
2: عندنا مخرج ولا برافو
0: لا تعي المروان تعي المروان
2: الشرقي تحيه
0: مروان لا المعلم مروان بلي انا حتى نذكر بسكور تاع الكوت ديفوار والاكوادور اللي هو الى حد الان 0-0 دقيقه 73 ما زلت المباراه هذيا ماهيش ما فيهاش اهداف حتى
2: بلي فسروا لي علاش اليوم خمسه ماتشات البارح ثلاثه وتلبرح حربة علاش حتى عدد الماتشات مش كيف كيف
0: ما هو خاطر تم ما هو خاطر كي تلعب الافتتاح تلعب وحده معناها فهمت خاطر الوالة خاطر هيك يبدل النظام بعد تلقى في الجورني الثالثة مثلا اللي هو مش تلعبوا فيها الماتشات النهائية
2: مش تلعبوا قصد الثانية
0: مش تلعبوا فرد وقت خاطر هي هذي تو مش كلهم فرد وقت
2: الافتتاح بعد الثالثة
4: هو أبار تنظيميا
0: انت ما تحبش تسمع تحكي انا نحكي ودي تحكي
4: شو تنظيميا تروا كار نتاع المباريات اللي هم على فكرة العدد نتاعهم باش يكون 104 بالنسبة للسنة اللي هي ريكور احنا حكي ولا 48 كيب و 104 مباريات باش يصيروا في الكوب دي موند هذي ثلاث ارباع نتاع المباريات باش يصيروا في الولايات المتحده الامريكيه معناتها الباقي باش يكون ريبارتي على كندا والمكسيك فهمتي دونك لا مراجعه تنظيميا دونك هذه هي تنظيميا ناي عندكم ناي شكون فما طب
0: دونك مازلنا كنا كي مازلنا باش نتبعوا بالطبيعه نحن لهنا الاجواء نستناو نورمالمون ان شاء الله باش يكون بالطبيعه عادله نحاولوا باش يكون معانا من داخل ملعب مونتيري دونك
4: بن سليمان في بلاست شوات
2: في التشكيله بن سليمان هبط التشكيله الرسميه مثال خلينا في الفوضى طبعا كيف نجم نقراها
0: دونك بعثينا كناك نسلموا برشا
2: يعني
0: زميلنا حميد نسلموا عليه برشا اللي كان موجود في المكسيك
2: حميد اغزر قوت حميد قال لي فما تشكيله وحطها في جيبو وانا
0: كمنتج التشكيله الرسميه بالنسبه للمنتخب التونسي بشكون كيما هكا مهيب الشامخ باش يكون في حراسه المرمى في الدفاع فما علي العابدي منتصر الطالبي عمر رقيق يان فاليري ومحمد امين بن حميده في وسط الميدان باش نلقاو حنبعل المجبري راني خضيره الياس السخيري اللي هو باش يكون قائد الفريق في المباراه هذه انيس سليمان وفي الهجوم نلقاو وإلياس سعد. هذه هي التشكيلة اللي بتكون موجودة نجمو تلقاوها التشكيلة الأساسية اللي موجودة بتبيع توا من هنا
2: التشكيلة هذه التشكيلة الرسمية ما أنا نعودوها دونك في رأس شواد سمحني كان خديته بعيد خطناك يعني
0: تشديد شواد شواد طيب أملي أملي شواد
2: لحظة والله هو سمحني المدرب أكد كلامي في رأس شواد بونتا ميجيش في زوز في 3-5-2 كيما كيما كيما العياري ما يجيش في 3-5-2 ما فماش اجنحه في راس شوات بونتا بوتيتر يلعبوا بعض ولا
0: اكيد لا مازال هو تروح تفير ما تعرفش عليه شنو هو التغيرات اللي باش تنجم بتصير في الشوط الثاني اكيد باش يكون عنده لي شونجمون نتاعو نذكروا اللي حتى في البنك نتاعنا راهو عندنا سيمي مهمه برشا تنجم تدخل من بعد وتعاون بالكدا المنتخب نعاودوا نذكروا بالتشكيله مره اخرى
2: دونك موهيب الشامخ حارس مرمى يان فاليري علي العبدي الظهيرين بن حميده الطالبي عمر رقيق ثلاثه في المحور راني خضيره اللي استاذ خيري وحنبع المجبري في الوسط اللي خيري هو قائد الفريق اللي سعد وانيس سليمان في الهجوم معناتها شنو الفرق بين سليمان وشوات معناتها
0: ما مش كيف كيف خاطر انيس بن سليمان اللي هي اللعبه اكثر في اللي سعد وانيس بن سليمان يمكن عندهم حريه اكثر في الحركه القدام باش يلعبوا كل مره يقلبوا بين اليمين واليسار بالنسبه لشوات كبروفيل
2: معناتها يوخروا اكثر الفيتيس نتاعهم نتاع نلعبوا على الكونتر اتاك ليه
0: هو ليه ما بخلاف حتى ثم الجانب بتاع الكونتر لاتاك فما زاد الجانب الاخر بتاع انه يحاول يحكم للماكسيموم في وسط الميدان وهذه بطبيعة باش نحكيوا عليها برشا برشا نكملوا في اللايف نتاعنا توا
2: انتم تتفرجوا في اللايف الفيسبوك
0: يعني بطبيعة في اللايف فيسبوك
2: عادي عادي هكي كمالا يصور في الامن يا امن يصور فيكم
0: احمد عادلة تحياتي ليك مرحبا بيك انت موجود داخل ملعب مونتيري برشا اجواء منور بالمريول الاحمر بتاع المنتخب التونسي وان شاء الله مربوح المنتخب عادلة
3: مربوح على المنتخب الوطني توسع احنا من داخل الملعب جو الحين ما تتحققش بيكرو موزايك في كتف نورمال اما رانا نمثل موزايك موجودين هنا من داخل ملعب المباراة مونتيري برشا جمهور قاعد يشوف فيه ثم انتي تاليخ نتاع الضر مش نتاع عاصفة ثم فرق كبير ما بين عاصفة وبين الضر اعطاهم ديجا لي كونسيك لي كونسيك جدا قالوا ثم ضرب الشب شوية اخر دونك فينالمون بكري جاتنا المعلومة بعد ما تعدينا معاكم على اساس كونه تم تعويض في رأس شواط في
2: سليمان فوالا
3: بنيس سليمان ديفيكتيفمون هذا هو اللي صار قعدنا نثبتوا في المعلومه اللي جاتنا الكومبوزيسيون اوفيسيال تبيع من موقع الفيفا
2: فوالا دونك التشكيله الشامخ فاليري العابدي ثلاثه في المحور حميده طالبي رقيق خضيره سخيري قائد الفريق المجبري اللي سعد ونيس سليمان فوالا دونك هذيك هي ثلاثه في المحور ربما هي المفاجاه الوحيده مفاجاه بين ظفرين اختيار مدرب هو حر النتائج وقبول الاهداف برشا في المباريات الاخرى على عكس تصفياتنا كاس العالم كاس افريقيا هو اللي خلينا نخمو كيكا
0: جسم اللي قاعدين نتفرجوا فيه توا في اللايف احمد عادل نوصفوا للناس حتى اللي تسمع فينا في كرهبه والكل حسيناك في حراره عاليه شنو الطقس غادي معناها حسيناك بالحق في طقس خور على الاخر احمد
2: رغم الامطار اي
3: لازم تفهم اللي احنا رانا تحت الكاد احنا تحت المدارج اللي دخلوا المدارج ما نجمش نتقدم برشا الحقيقه لانه ما عنديش حق ما حدش ما عنديش حق الثوره
0: فهمتك
3: لازم تشوفوا المدارج من هنا بس احنا في الناصر بطبيعتها تكون برشا الحقيقه الحاجه الطاغيه الثانيه هي بريول المكسيك
0: برشا من جمهور المكسيك بالضبط عداله وراك قاعدين نشوفوا فيهم وي
3: ثم انترفيو ان شاء الله نجم نحط لبعض على خاطر نسكت في الكونيكسيون لهنا بتاع في المكسيك كلهم لابسين هما ولادهم بالزوز لابسين مراوي المنتخب الوطني التونسي كيف سالتهم عليه بالظهر قالوا لي خاطر احنا عدينا شهر العسل رجعنا في منتصف العام سيدي سيدي بوسعيد في كرتاج في تونس في المكسيك في جربه دونك يكون بالنسبه لنا احنا تونس تقعد لنا حاجه كبيره ياسر ياسر ياسر عشناها حاجه بحلاها مزيانه قعدت في مخيلتنا قعدت في ذاكرتنا دونك بالنسبه لهم هما تونس ماهيش مزيه باش يشجعوها اليوم واجب ثم زاد ينطف به اي
2: لا كمل انت تفضل
3: ثم فاميلي اخرى لقيناها من المكسيك ثلاثه لابسين مراول المكسيك انا ابوهم بركه لابسين لبس مراول نحكي لكم تتقاول الانترفيو زاد على سكور باي موزايكا نحكي لكم الاوف ديمين الحجره اللي حاجرين له خليني هو بحنا الخيط قالوا انتم تصورت معنا في الانترفيو هذايا احنا جالسين مراوي تونس باش نحكيو على تونس وانتم قعدوا غادي كان تحب تصورنا صورنا اما باش تعمل معنا انترفيو وانا اللي فاتي سيو سيو كونو ميديا تونس باش نتعداو
2: باش نسالك هل جمهور السويد جمهور السويد ما نعرفش شفت رايه شنو رايه شنو يحكي على الماتش على تونس، معناتها عندهم ثقة في الربح ولا خايفين؟ عندك شي فكرة؟
5: والله جمهور السويد الحقيقة موش في حالة نحكي فيها بحاجة وخصفات، لكن في كل الحالات هما جايين هنا بشي عم يجو ويفرحوا ويشيخوا، وبعد رجل ساق قال لك احنا جايين نلعبوا، احنا وتونس اضعف منتخب موجودين في الجروب الزي، كل واحد فينا طامع في الاخر، ربي يقدر خير
4: يعني فما زوز يتبعوا فيه يسمروا فيه راهو فما ربيلك على روحك عديل.
2: والله يا محليك كمل محليها، انا نفضل نقعد نتفرجوا في اللايف في عديلة قاعد يحوس. انت توا تحت التيران ولا وين بلاصة قلت؟
5: تحت المدارج العلوية معناها لونسان سوبيريور، هذا هي لونسان انفيريور.
0: سمحني عليه حسيتك تدور في مطار بالحق، تحسوا تحسوا عاتي على مطار كبير بالكدي استاد،
5: اي برشا نظافة برشا استاد كبير برشا مزيان برشا، القوة نتاعو في الجمال نتاعو هو كونه في كاشاد اللي جاي وراه جبل، وهي مونتيري كلها جبوله معناها ثم برشا جبال الهودي، دونك القوة والتصوير المحلى نتاعو صار هو جاي في وسط الجبل، ما عادش عليه سنوكل يضحك، يمكن تسمع حاجه اخرى.
2: لا لا انت نعرف خاطر قلت جبوله
0: جبال جبال جبال جبال
5: جبال جبال جبال.
2: الجمهور احكي لي
5: استاد مزيان برد اي
2: استاد مزيان معناتها اسكو تيران من نوع التيرانات اللي فيهم بلايس ناس وين تقضي معارض فازات كيما نشوفوا تيرانات اوروبيه ولا بلايس شوبينغ كذا، معناتها كيفاش تيران في الكواليس؟
5: بياسير هذوما دي بيفيت، ثم دي بيفيت هنا ثم وكيكن بياسير البوتيك اوفيسيال نتاع الكلوب اللي يلعب ماتشات هنا تيك مونتيري لوتا موجود، واللي هو توا تحول فيفا ستور المنتخب كاس العالم لانه كان استاد على البيتوب، اما ثم لهنا كل شيء معناه لي بيفيت هاو ديجا والله كانك حاضر معناه هذا في تيم بوتيك نتاع مراول تاع المنتخب المكسيكي، هتشوفوا ثم في بارازار مجهول المنتخب الوطني لتونسي لانه فيفا ستور، ثم السيد ثم الازرق والاصفر ثم المكسيك نحضر الابيض، لكن ثم
2: امشي ادخل ادخل قلهم ويريز تونيزيا، امشي اعمل عركه عديل، اعمل
4: عديل احكي معاه بالانجليزي
2: فسر له ويني مريول تونس بالاسبانيول، فسر لي
5: سلاح ما نجمش تدخل في الدستور ونتابع المستحيلات تدخل في الدستور بالكمبيوتر فيديو
0: اي ما نجم عنده حدود في التصوير
5: ذاك خلص بالخير عاد خلص بالخير بالك المريول تاع تونس كل تبيعه
2: تعرف الله الله اي الله اي اما محلاها زحمه دونك 55000 متفرج تقريبا. نذكروا انتم تتابعوا فينا في المباشر عداله باش يكون حذانا على ثلاثه مراسلين عداله باش ينقلوا لكم الماتش التصريحات الأجواء الكل. شفناه كيش مشي للتيران من المصباح وهو يحكي معنا يعطيك الصحة مرقدش عدل اليوم فما ديكالاج دونك، وبشوية بشوية قاعدين دخلنا في وسط التيران شفنا الامبيونس، من بعد باش تعيشوا الأجواء الكل. نذكر بعد شوية اسكندر باش يجي معنا درداود عادل زهمول الفريق كامل فريق الويب فريق التقني الفريق كامل مزيكا فيم يخدموا 13 ساعة بث مباشر، انتم على الفيسبوك قاعدين تتفرجوا توا في اللايف محلق معناتها كي نقول تيران كيك انا سلاح معناتها راهو توا اللي يبنيو تيرانات في تونس يخموا للي ينجم يمشي يشوف تيرانات اخرى في العالم. يا وليدي راهو ما عادش تيران مشلوح هكاك وحده وتواليت مكسره وواحد يبيع الكاسكروتات في كاردونا وكاسكروتات حاره وتقراص بعد ساعه من بدايه الماتش، راك تلقى متحف راك تلقى وين تشري الماتريال راك تلقى ريستورونات تلقى دي فرانشيز تلقى قهاوي، راهو توريست يزوروا التيران ويحوسوا فيه ويعملوا دوره الكؤوس الكذا اللي تهزها النادي فلاني تعمل معناتها كان ناويين حتى بعد مده طويله نبنيو تيرانات بجاه ربي نبنيو تير احنا المنزه باش نجدوها كل فراشات هكاك تيرانات عام 70 راهو تبدلت الامور المعطيات نشوفوا كيفاش العالم وراهو الكل يجي بلاش فلوس باللي فرانشيز، بالعكس انت كي تعمل هكاك يولي تيران يدخلك في فلوس ما عادش تيران تصرف عليه برك دونك يعطي صحه عداله قاعدين نتبعوا فما زحمه ما فما برشا نظام
0: برشا ناس خاطر دخلت بحكم اللي دخلوا بكري نذكروا معناه اليوم طلبوا منهم باش يكونوا موجودين على بكري. بكري للجمهور هذاك علاش كيدخلوا غاديكا بطبيعه مش يدخل يقعد ديريكتومون برشا فيهم يمشيو باش ياخذوا مثلا ماكله ولا باش ياخذوا مثلا الماء ولا حاجه يشربوها ويكونوا موجودين غاديكا ويدوروا فما المرافق يعني استاد ماهوش جوست باش تقعد تتفرج في الماتش فقط هذاك علاش نلقاو برشا اما بالحق الفيديو اللي قال يصور فيها تاع احمد عداله عدد كبير وكبير برشا من الجماهير المكسيكيه اللي موجوده نشوفوا في الماريو الاخضر بارتو نتاع المكسيك ونشوفوا حتى شويه هاو قاعدين نشوفوا زيد في السويد لكن احنا ان شاء الله ان شاء الله الجمهور المكسيكي يكون معانا هذه اللي نتمناه حتى بالكثره حتى كي تصير اوكازيون حاجه يشجعوا مش يغنيوا تونسيه تونسي اما على الاقل على الاقل بالعياط صحي صحي اما على الاقل بالعياط بالتشجيع وكي تمركه بونتو ان شاء الله يا ربي تونس تربح
2: ادخلوا ادخلوا في لايف اليوتيوب والفيسبوك تتفرجوا في البث المباشر حتى توا باش يجيكم اسكندر والمجموعه كامله تقعدوا على لايف اليوتيوب تتابعوا متفلتوا حتى فرصه 13 ساعه نون ستوب على موزيك اف ام مواكبه الماتش تونس السويد يا ربي ان شاء الله مربوحه نذكركم توا التشكيله الرسميه تقريبا اللي قلناها باستثناء شواطئ اللي تنحى في اخر وقت وعوضوا دونك سليمان
0: مش
2: دونك
0: مش نحى انا قلنا محتمله الاولى هذاك علاش مش معناها ليك تقول تنحى كانوا نحى
2: لا لا يعني نحى بدل الخطه نتاعو المدرب نقصد بدل الخطه نتاعو هي معناتها كانت هذه التشكيله ويقعد لاخر لحظات باش يبدل الخطه نتاعو مهيب الشامخ يان فالوري علي العابدي بن حميده طالبي عمر رقيق في العكس ثلاثه في العكس راني خضيره صخيري والمجبري في وسط الميدان اللي سعد اني سليمان في هجوم اي معناتها اي واحد في بلاصه مدرب الوطني يخاف على الدفاع نتاعو بعد ما تمركيو له برشا بونتويت في الماتشات الاخرانيين طبيعي باش شائش وديكران لو فروا معناتها باش تبدا انت ماكل خمسه في الماتش الاخر تخمم في الدفاع ومن بعد بالهجوم بكونتر اتاك بموهبه من ملاعبي عندنا برشا ملاعبيه موهوبين عندنا سعد سليمان سخيري المجبري خضيره عندنا حتى اللي في لاكسي نجموا يطلعوا طالبي العاب ما فاليري معناتها كلهم دفاع ولكن ينجموا
0: انا كيف على الاخر ونذكروا معناها انه حتى معناها يقعدوا عنده لي شوا زاده في دوزيام ميتو ولا هنا وينجم حتى مراسلنا من بحذينا لهنا نجم ياكدنا اسماعيل بن عيسى انه الاهميه الكبرى انه باش تكون موجوده زاده الناس اللي موجودين على البنك ان شاء الله الحلول تكون ديما موجوده احنا ماذا بينا الناس كل حاضره اي جور سواء لعب 90 دقيقه ولا لعب ربع ساعه ولا لعب درجين ان شاء الله يكون عنده الامباكت حتى نعرفوا احنا مثلا بعد انت والماتش انت والميتان كيفاش باش يكون اسكو باش يستحق من بعد شواد باش يستحق مستوري باش يستحق العياري شكون كيفاش يعمل بالضبط اما احنا ان شاء الله تكون الاختيارات نتاعو المدرب ما تصعبش ويلقى روحه في سيناريوهات موالمه تونس وسافا معناها ما نلقاوش حاجات صعيبه تنجم تعقد لنا الامور
4: شوف بالله سامحني بوان فيو مهم برشا في مونتيري تويك درجات الحراره في حدود 29 درجه وفما امكانيه كبيره نتاع هطول امطار معناتها فما امكانيه كبيره برشا وممكن معناتها ينجم الماتش يتقص هذا حسب التوقعات لكن ماك تعرف
2: اما المطر في 30 سخانه حاجه هيله برشا دونك زهمول بعث لي تم استبعاد الحكم الانجليزي اوليفير ما شدش هو الكوت ديفوار والاكوادور تاو تتفرجوا فيها 0-0 لانه تضرب الحكم هذا والحكم الفرنسي فرانسوا هو فرنسي وفرانسوا معناتها سهله دونك هو اللي باش يشد يعني هو معنا خبير في التحكيم الفرنسي نهيت
0: معنا لا
2: تحية لنهيد عبد زهمول معناتها اللي كل شيء صار تفضل كلمة معناتها كل شيء صار بوغ في الفار حكم تضرب
0: نحب نقدم عاد
6: ذيك التصويرة تهبط هذي معناتها نحكي معاك
0: لا لا لا لا لا
6: شنو هذا
0: عاد زهمول يدخل بكل قوة وعاد زهمول نحب نقول لك اللي انت معناها شو
2: كان فما تصور مراسلنا خليه فيديو هو في التيران يظهر لي خير شوية كان موجود مازال فيديو هو في التيران في المباشر تحطهم في اللايف عاد زهمول نعرفوا الكل عدولة هاو حكم تضرب
6: اي جست الاربيتر انجلي
2: مش لازم اسمه سيبا كده
6: اوليفي تضرب يا اخي عوضوا الفرنساوي الليكسيي في الماتش اللي قاعد يتلعب توا بتاع الكوت ديفوار
2: اي فوالا
6: معناها ساريف واحد يتضرب واحد يضربوه يروحوا بيه والفار يتيح معناها راهو كل شيء مادام التكنولوجيا موجوده مادام فما لازم البان فما
2: فهمت يعطيك الصحه
6: وكان لاحظت حاجه اخرى انه في الاربيتراج معناها نحكيوا احنا على ليزاربيتر الاخطاء ما تلقاهاش الاخطاء بالانترفونسيون تاع الفار
0: الاخطاء الكبيره معناها اللي تغير نتيجه مباراه
6: لكن راهو تلقى اخطاء
2: لا لقينا قطر تستحق تربح
6: فيش
2: في ضربة جزاء
6: على البينانتي.
2: أي. خطأ لحظة، هذا خطأ بدل وجهة مباراة.
6: وكي نقول لك انا اللي في الكابين نتاع الفار
2: اي برا عاد باش تبدا تطلع لي زاد الفايت
6: على اللقطه، واللقطه صحيح ما فماش اورجو.
2: الفيفا قالت راه
6: قالت اللي البان صار في التسويق نتاع اللقطه، اللي احنا ديما نقولوا ايش بيك ما تعديناش اللقطه وقت اللي تم الاعلان على هدف ضربه جزاء. معناها
2: دخلنا في المداخل اللي ما نفهموهاش حتى في امريكا وفاهم انت.
6: اي عليه عندي
0: لا لا لا
6: عندي غادي مو الكلها فهمني معناها كونسيبت واحد
2: عدولا. دونك باش يكون خلينا نذكر بالتشكيله ونعطيك تخدم، لانه ساعتين باش يجي الفريق اللي باش يبدا معاكم النقل المباشر ان شاء الله مربوحه. الشامخ الطالبي، بن حميد، رقيق، العابدي، فاليري، سخيري، خضيره، المجبري، اللي سعد، ونسليمان. يا ربي ان شاء الله مربوحه لتونس. يعطيك الصحه عادل، باش نبداو معاك تا وانت كنت معنا العشيه. صليح شكرا ليك وشكرا ليكيب كامله.
0: شكرا ليك نوف ورتيني. السلام عليكم برسا المزاد العادل زامون، نقول لك بون كوراج ان شاء الله في الباتو سبيسيال بالطبيعه، وتحيه ليكم احلاه اليوم بالطبيعه بزي الفيفا المتع تعلق هذا الزامون. سلموا زيد على المخرج
6: اللي قاعدين توا بهم راهو
0: شنيا
6: توا موجود في ال
0: ما يريد
6: يحب عبد الناصر يعدي لي الاربيتر باش زفر اليوم وشوفوا عبد الناصر راك عندي
2: تعب. قلت له عدي لي تصويره تعب ما نتفاهموا نتفاهموا
6: تشوف معناها هنا اجور
0: هذه حاجه مهمه وان شاء الله يدي معاك المتابعه
6: في القوانين وحتى في
0: في كل شيء
6: الا تونيو الاخر اللي فيه فيفا تيم وان نحيته على خاطر تو اتضح ان الفيفا ماهيش تيم وان ماهيش فريق واحد.
0: الله الله
2: مبدع الفيفا
0: باش يكون بعد شويه مع اسكندر ابراهيم اكيد. لكن قبل نحب نشكر برشا مروان بن عمار في الاخراج، عبد الناصر بوترعه في الاخراج الرقمي، نسلموا برشا زاده على احمد التونسي اللي كان موجود معنا، نسلموا زاده على زوز خبراء من اهم الخبراء اسماعيل بن عيسى وناد الجندوبي اللي كانوا موجودين معنا، شاكر وهو في تنسيق الهاتف. نسلموا عليكم الكل مستمعينا، مازلنا حتى للسته نتاع الصباح مع اسكندر ابراهيم، نادر داود، عادل زهمول، نسلم برشا زاده احمد عادل اللي باش يكون موجود زاد بعد شويه. خليكم مع الموسيقى لحظات، اسكندر ابراهيم يكون موجود معاكم لايف فيسبوك على لونتين وعلى يوتيوب زاد. سيسروا يحكم في الثنيه وان شاء الله مربوحه للمنتخب التونسي.

0: الكرة والتشويق مازال متواصلين على موزايك اف ام.
1: وهدف جميل
0: كأس العالم فيفا 2026، نتبع معكم الأجواء ونعيش معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
2: ساعتين سبعة دقائق، ساعتين تاع الصباح راهي وسبعة دقائق. مرحبا بكم على ناس الكل، مرحبا بكم اللي تابعوا فينا على موزايك، مش من توا، من اليوم، من النهار كامل نقولوا، من الصباح، من الصباح نتاع البارح اللي هو نهار الاحد. احنا توا في نهار الاثنين، عملنا ديجا ساعتين وسبعة دقائق من نهار الاثنين في انتظار المقابلة الكبيرة، المقابلة المهمة لمنتخبنا التونسي الكل، تونس السويد، ثلاثة نتاع الصباح، ثمانية بالتوقيت المكسيكي في مونتيري ان شاء الله زينا المنتخب الوطني التونسي. نشكركم على المتابعة، تابعتونا من سواء ديجا كنحكيو على الكرة كهو، ركزنا أكثر على الكرة على الماتش هذا بداية من 5 متاع العشية حتى لتو، هم 13 ساعة كاملين مش نكملوا معاكم، وصلنا المراحل الأخيرة بما أنه قريب نبدأ المقابلة ونبدأ الماتش الكبير كما قلنا تونس والسويد. نشكركم على المتابعة والوفاء والاهتمام، تحية لكم إذا كان تسمعوا فينا على الراديو في الفريكونس متاعنا الكل، تحية لكم إذا كان قاعدين تتفرجوا فينا على الباج موزايكا فام على فيسبوك وسبور باي موزايكا فام على فيسبوك والديريكت متاعنا. مرحبا بكم زاد على قناة اليوتيوب الشين يوتيوب موزايكا فام، رحبوا بكم وتابعوا، مازال الديريكت متواصل، مازال التغطية متواصلة، مازال المتابعة متواصلة، والأماني زاد مازال متواصلة إن شاء الله، والدعاء للمنتخب الوطني التونسي أنه يعدينا ماتش كبير إن شاء الله اليوم مع السويد. محمد سلم علي كيف الكل الموجودة تاوة واللي كانت موجودة من عشية، زاد الأولاد الكل، من نسمي الناس الكل سونز إكسيبسيون الموجودين في على مستوى التنشيط، على مستوى الإخراج الإذاعي، الإخراج الرقمي، زاد كيف قسم الويب، الولاد في الستوندار في التنسيق الهاتفي. تحية للكيب الموجودة حاليا، نصبحوا معاكم وتكونوا إن شاء الله وجوه خير الكل على المنتخب الوطني التونسي، يواصل الرحلة على مستوى القيادة، على مستوى الإخراج الإذاعي مروان مرحبا بيك مرة أخرى، على مستوى الإخراج الرقمي مرحبا بسي عبد الناصر مرة أخرى، تحية لأحمد التونسي أمننا البث المباشر للتغطية كاملة على يوتيوب، تحية الحميد زادة اللي واصل التنسيق، وتحية سلاح الدين سكوحي اللي كنتوا تسمعوا فيه زادة قبيلة هو نوفل والكيب الكل. نسلم على واوا شاكر اللي أمن التنسيق الهاتفي، مش نسلم على الأولاد الكل الموجودين في الراديو اليوم، ونسلم زادة على صاحب الصوت الأخير اللي سمعتوه، جاء صوت غريب لكن هو مش غريب علينا ومش غريب على موزايك ومش غريب على المناسبات الكبرى، عادل زهمول خبيرنا التحكيمي مرحبا.
3: أهلا سكان وأهلا بالأولاد الكل، وإن شاء الله وتو بدينا دخلنا في ستريس بالعمل اليوم تلمو، معنا بث مباشر من العشية حتى التو وحتى لستة بتاع الصباح، لين لحيتي طلعت معناها مرة أخرى التو اللحية سيء معناها فريمون
2: معناها والله
3: معناها دخلنا في ستريس من تو
2: ستريس نورمال مورك ستريس عندك مدة
3: طب. لا اليوم بركة كنت ما كنتش ستريسي تو بركة، واللي تفرج في التصاور هذوما
2: دخلنا
3: كامل
2: ستريس. سي نادر مرحبا، نادر داود محللنا الفني اللي باش يعطينا كل كبيره وصغيره على الامور الفنيه اليوم للمقابله، قبل المقابله وسط المقابله وبعد المقابله ان شاء الله. مرحبا نادر.
4: مرحبا بيك اسكندر، تحيه ليك، تحيه لعادل، تحيه لخيان، هنا اجواء حلوه، اجواء رائعه، تحيه لنوفل اللي كان يامن في اللونتين قبلنا احنا، تحيه للناس كل الناس اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا، ونقول لكم اسهروا معانا، راهي سهريه حلوه ان شاء الله، المنتخب يفضحنا ان شاء الله، يفاجئنا ان شاء الله، البث التجريبي نتاع صبري اللموشي يتوقف اليوم، ونشاهد مقابله كبيره، وان شاء الله اللي ما لا نحقق نتيجه ايجابيه باذن الله.
2: فان شاء الله زينا نقولوا للمنتخب الوطني التونسي نواصل معك زاد في نفس هكا الموجات الايجابيه، نشوف الامبيونس ما شاء الله، الناس كل ناشطه، كي تخزر المونديال تقع قريب الساعتين ونص، قبل ساعتين و11 دقيقه تقول امبوسيبل، احنا قاعدين في العشيه، ولكن الحمد لله الناس كل قلوبنا حيه والناس كل ناشطه، خاطر حاسين ان شاء الله تكون فما حاجه باهي جاتنا من المكسيك من مونتيري في المقابله القادمه ان شاء الله. زينا يا رب المنتخب الوطني التونسي باش ناخذ عليه كل الاخبار وكل التفاصيل شويه اخر، يكون موجود معنا احمد عداله باش نحكيو على التشكيله المفاجئه، التشكيله ما نعرفش انا اللي فيها برشا اسرار واللي فيها برشا حاجات ممكن يتحكي فيها. هو احمد عداله ديجا خلط علينا، مرحبا يا احمد.
5: مرحبا بك سندر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في انتظارك، ونشوف الصوره مباشره هوني من ملعب لحظات، ان شاء الله تبدا الصوره واضحه، الامبيون فيها مزيانه محلاها، حتى الناس جايه كوره للكوره، جايه تتفرج في الغي، اللي راهي جايه كوره للكوره، معناها حتى المكسيكان اللي موجودين هنا بعدد كبير يقول لك رانا جايين نستمتعوا فقط لا غير، معناها ما عندناش حاجة أخرى طالبينها أكثر من هكا. نحبوا نستمتعوا، نحبوا نشوفوا كورة، نحبوا نشوفوا ناس تلعب كورة، يعني نعرفوا لي مونتيري بستحتضننا عدد قليل جدا من المباريات، موش عدد كبير.
2: أربع ماتشات ومن كل بالكل، منهم زوز المنتخب التونسي.
5: فوالا دونك باش يكونوا برشا عدد المباريات تقريبا نجموا بوس في الصوره نورمال بوس 55 ستاندر. ما نعرفش كيف تبع معايا دبا تحت الصوره قول لي باش تعرف وين الدوري
2: الكبير. خالد توا وانت شوف لنا وين بالضبط حاجتك باش تورينا اللونج اللي حاجتك بيه. احنا انا معاك
5: ما
2: يسالش اللي جاي مبروك، اللي جاي مبروك، احنا هذيك ظروف المباشر.
5: اول حاجه ساعه اسكندر فنحكيو على اللي بيفيت اللي موجودين هناك، تحب نحكي ساعه هذه اكرو للناس اللي مثل تدخل ثم الناس تجي تقعد تتفرج كيما الاكرو هذا تشوفوا فيه توا تلزم ما نعرفش قد ايه مبروك ما نجمش نطلع نحيط هذا يرفع شويه اسكندر
2: حيط ما يستلزم ما شاء الله هاي
5: عباره على صبور لعب على تاع تاع تاع يعني مش كلمه تاع تاع صغير مش تاع كبير فور باك ديال جيري دونك فوالا شوفوا بالناس كيف في وجهي لهنا معناها بس تقولوها ستين فيت موش ماتش كورة، معناها ناس جاية تحتفل أكثر من اللي جاية تتفرج على الكورة، احنا ناس على أعصابنا لهنا نستناو في الماتش وقت تبدا دقيقة وثلاث وهما يا خويا جايين هنا يحاولوا يعملوا
2: كورة. يحبوا الكورة، يحبوا برشا الكورة، الناس يوم تاع كورة، معناها نصور هنا ماتش في تونس والسويد يقول قائل واحد مكسيكان شنو واش ماشي الاستاد، تفهم قداش يحبوا الكورة مغرومين.
5: اكزاكتومون تو هما تعديو قدامي امهم وزبناتهم ظاهرين بوما ما تقوليش اعطيني مضمون لما ظاهر امهم وزبناتهم
2: مش مشكل مغرب احنا ديجا قص شوي البث دونك نسمع صوتك ساعه وكان فما تصويره جايه يا حبذا اما ميساج خلينا نسمعوا من عندك انت ايش فهمناش مع ماشي
5: حتى نعاودوا الناس الصوره بس يكون الحالات دونك كيما قلت لك فما برشا فما بيونس الوري برشا تحس اللي الناس فريمون عايشه ايفينمون كبير برشا ريناه كان هون يسكن ريناه في وسط البلاد ريناه في برشا بلايص اخرى ريناه ناس فريمون بلاد عايشه كورة معناها عايشه في كوب دي نوت ولا ثروزيام كوا تنظمها المكسيك ريناه ريناه برشا
2: هنينا هنينا هنينا اكثر على الجمهور التونسي معناها قاعد تدخل تشوف في الاستاد فما البلايص معناها ممكن ما نعرفش قداش يعمل بورسونتاج الحضور تاع الجماهير التونسيه بارابور كاباسيتي توتال نتاع الاستاد
5: عدد الجمهور التونسي مش كبير برشا هو الشيء في الاوفيسيال حتى لو تجارة كان تقريبا في حدود 500 اللي يشوف فيهم انا اكثر نتصور من 500 بما انه وجدت الجارة من 500 اما تم انا جيت من بلايص اخرى في كندا من بلايص قريبة كما المقاطعات اللي هي تقريبا برشا المكسيك اللي هي في الولايات المتحدة الامريكية وبلايص اخرى دونك كيما جيت الشنوس وان شاء الله نحاول نكسب من الرقم اما نصور الرصوص والقلب تقريبا
2: تنجم
5: وصولها
2: الألف إذا كان متأخر شوي. ألف ما يخيبوش باهين ألف صوت مسموع إن شاء الله اليوم في الستاد
5: إن شاء الله ما أشوفه في الصورة ولا لا ديجا
2: لا مازالت ما خلطتش الصوره مثال شاعتينا للاخبار غادي واحنا نحكيوا على الجماهير والتوانسه كانوا خايفين من غلاء الاسعار وغيره في الاستاد وعلى البرودوي الموجوده نعرفش كيما كنا هكا نشوفوا قبل الماتش هذا والا كي دخلت الاستاد لقيت حاجات اخرى معناها اسوء اخرى و
5: عندك
2: والله صدقني بعث لي المنيو بالميكس بالاسبانيول بالله ايش حبني نفهم فيه انا بجوز كان انت تعلمت نهارين هذو ما ترجم لنا قلنا ايش فهم
5: انا ما نزلش ترجم اما اللي فهمته مثلا كونه كان نحكيه مثلا على فوكتور مثلا تيخو اختانيا مثلا فوكتور مش تقبل ستات كبيرة مش صغيرة تجي تقريبا ب160 دولار مكسيكان واللي هو يجي بالضبط يجي 10 دولار
2: 10 دولار
5: معناها نحكي على 30 دينار 39 دينار
2: مستحبة بون شنو مستحب لا ما هو شوف كي تقول 10 دولارات يا عادل معناها نحن كي نقول احنا 10000 بارابور نيفو دو في وغيره بريسك ب 10000 معناها في ستاد تاع كوره وسبكتاكل وحاجه اخرى غادي كذا سي نورمال مش تلقاهم بدينار باش يبيعوا دونك الاسوام مش كيما اللي كنا احنا هكا نصوروه الحق كنا متخوفين شويه من الاسوام.
5: اكزومبل اخر فاكر بالاكزومبل صغير اخر مثلا تشيكن برجر مثلا يتيح تقريبا ب 260 دولار مكسيكا فيستو ما فيستو معناها هم يقولوا 280 فيستو اللي هي اللي هي 17 دولار امريكي يعني اضرب في الكيف تقريبا بتاع مكرين. اما ركتي ستاد بريمو ستاد يعني يستحق الحق تعرف.
3: والجريد ميكس اللي يحب عليه وليد ليش
2: نشوف انت ايش بقول لك حاج خانتوي مو في حاجه خانتوي مو في حاجه يا احمد اي كومنتير اي سؤال يجيك من عند عادل زهمول امشي تعدل اللي بعد وعادل انت اي كومنتير ما تبدا تحكي كان على الاربيتراج خلينا اخويا نكملوا تو هنا تانينا على الجماهير التونسيه على مكرتهم على شربهم اعطينا اخويا
3: التشكيله
2: اعطينا التشكيله التاسيسيه للمنتخب الوطني التونسي كان عندك زاد التشكيله نتاع المنتخب السويدي خلينا نحن نحكي امور فنيه لهنا ومن بعد انت شد بلاستيك في التريبيون ما نحكيه ان شاء الله هاي
5: خلينا نحكي على التشكيلة الأساسية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ونحكي عليها مرارا وتكرارا وقلنا راهو تم برشا تغييرات في على مستوى التشكيلة المنتخب الوطني التونسي تلعب 3-5-2 هذه مؤكد حسب التشكيلة حسب الفورماسيون اللي هبطها موقع الفيفا لأنه في الديسبوزيتيف اللي حاطه جيت ملاحظة صغيرة تبدأ راهو بعد ما يعطينا الفورماسيون يعطينا شمال تكتيك بعد لازم نشوف شو ما تكتيك بالضبط لكن هو من الواضح لما عرفتنا في اللعب بيسمي تشكون ثلاثة فلات توزيك سونتري وتروا باليسيرا ودو ذاتكم لكن الفيفا ما عرفتش هذايا
2: اعطينا الاسماء اعطينا الاسماء وش عليك في الوقفة هو نضرب احذنا تعطيك الوقفة بالضبط
5: اوكي مهيب شيبك تشرفت المرمى علي العابدي معاه منصر صادي عمر تيخيان فاليري ومحمد جميل بن حميدة ثم وصل الميدان أنا بع المجبري راني خميرة ليس بخيري أنيس بسلمان ومهاجم واحد اللي هو إليس سام هذي اللي أعطاته فيكم بعد انتوما صرت انه بالبوزيشنو في التيران عليكم مؤثر لكن هذا التشكيلة دوك مهيب الشامس علي العابدي منصر صادي عمر تيخيان فاليري محمد جميل بن حميدة أنا بع المجبري راني خميرة ليس بخيري وأنيس بسلمان وإليس سام ولحظة غيرة بركة بركة ولكن أنا في نظري مهمة جدا حتى تقريبا الثلاثة شوية قبل الماتش أو ساعتين قبل الماتش يتو ولا أقل شوية كفما في رفت صوات مكان أنيس بسلمان آخر لحظة تم اتخاذ قرار كومي أنيس بسلمان يقول الشيطوني أساسي مع الياس سعد في المرمى البارح كنا نحكيه على الياس العسوري وفي رفت صوات
2: وكان هذا معروف زاد مطروح اسمه زاد باش يلعب في الاكس في الاخر بن حميده هو اللي هبط على الشيره اللي صار
5: من هو كان هو كان نتبع لك لي شونجمون كنا باش نترجمهم لك باش نقولهم لك في 30 ثانيه ستاندر كان نتبعوا لي شونجمون كل كان تم تردد كبير بارافور مهيب الشام في اين الدحلان وحتى في الايماج دقيقه سوا في الجونترامون في الواحد خلال شر الوقت مع التشكيله الاساسيه لا يقولين ثم تم حصل اختيار في مهيب الشام بعد كان ثم ادم عروس مع ثنائي محور الدفاع وقت اللي تم الاتفاق على كون 3-5-2 كان مضطر بتاعتي عمر رفيق وادم عروس اليوم ادم عروس بدل في محمد امين بن حميده ثم كان ثم حديث على الياس العاشوري وفيراس سواد بعد ولا حديث على الياس سعد مع فيراس سواد ثم لقينا الياس سعد ومعه انيس بسلمات التشكيله هذوما المعلومات والتعليق فيما للامور الفنيه عندك ثم عندك مازال عندك
2: ولا اخر ستاندر انا على انت كان عندك اي حاجه تحب تضيفها خلينا نعرف نخليك بالنجم تاخذ بلاستيك بالقديه وخاطر يقرب الماتش نبداو الكومنتير على الماتش نعرفش ما كان عندك اي ملاحظه اخرى اي حاجه اخرى ريتها غاديك تستوجب التعليق
5: الا حاجه واحده روعه وجمال الملعب هذا نتاع مونتيري وتمدى من لوتاتي اللي كونه هو جاي بين ثم جبل وراء
3: جبوله
5: تشوفوها اكيد ماني ذكر قلت جبوله مثل الجبال مجموعه جبل جبال
2: جبال صحيح هكاك جبال خير من جبوله
3: هو قال جبوله قبيل
2: لا قال جبال خير جبال ما تعلقش عليه هذه ماهوش موجود
5: تفضل فسدها روعة الصورة فسدها روعة الصورة هي إن شاء الله تتعدى بعد الفترة بالحق اللي ماجه فيها ياسر مزيانة اتباعنا أول مرة نجيل مونتيري مرنا برشا ملاعب في العالم لكن حقيقة روعة الملعب ذي مستمدة من الفات اللي هو وراه يمين صار قدام مين تتلف طلقة جبن وذي حاجة مزيانة برشا إن شاء الله تصورة تتعدى مزيانة وإن شاء الله أحنا زدها نكملوا فرحانين برشا بعد الماتش
2: إن شاء الله روعة الأداء للمنتخب الوطني التونسي تكمل نحن نحكي على روعة الجبال ولو روعة المنظر وال واستاد والجماهير ان شاء الله ربي روعه الاداء اليوم ترافق المنتخب الوطني التونسي نشوفوا سكوري يفرح به خليك احمد عداله نرجع لك بعد شويه ونمشي لنادر داود اول حاجه نادر شوف تروسانغ دو هذه تسمى
4: هي تروسانغ دو
2: باه خليني في العموم ما نقولش برشا في التفاصيل احنا من لعبنا ماتشاتنا الوديه الكل نلعب ورا بعالتالي كتر وتروا كت كدو ما نعرفش عليهم شنو ما ينجم يكونوا ما كنا انا بورب على التيلي زوز في اللاكس اريال جوش اريال دروا اليوم نبدلوا ديسبوزيتيف نتاع في اول ماتش من المونديال في مقابله مع منتخب السويد في اربع ايام تقريبا تبدل كل شيء. مشينا بعد ماتش كنا نحسبه بالحساب من ماتش بلجيكا اللي خلطنا حتى المونتيري تقريبا في اربع ايام ثلاث ايام تبدل كل شيء. انا نفهم انه الملاعبيه يلزم يتقبلوا اي شيء ما تكتيك اي يعني رسم تكتيكي, لكن اسكو يكفي الوقت باش اليوم نحطوا اون بلاس ملاعبيه في شيء ما تكتيكي ما هذا قبل ماتش مهم هو الاول ماتش في المونديال؟
4: هذا السؤال الجوهري والمفصلي اللي لازم يتسال, ونجاوب احمد اول حاجه عليك الفيديو ماتش نتاع الفيفا ولا الكاف هذا ثم التشكيله اللي تحط يعملوا عليها كروا للناس باش تعرف لاني عشت انا دي كوب دافريك دي
2: الليسته كامله وبعد يحطوا
4: التشكيله ثم اللي يمشي يعمرك الورقه يحسب مازال الدنيا ما نتبعوش بعضنا والناس كل حافظه بعضها يجي يحط لك لاذيه دروا يحط وقتكم ويبدل لك البلايس ويبدل لك التكتيك
2: في بالو غلط فيك
4: تو سامبلومون. احنا المعلومه المؤكده أنه في الاجتماع الفني للمنتخب الوطني 3-5-2 وأحمد اللي قالوا على مستوى جرب هذا وجرب سعد وعشوري بعد جرب عشوري وشوهد بعد جرب هذا يدل على لخبطة كبيرة وعلى أنه المدرب يبحث عن نفسه ويبحث عن تشكيلة أساسية قبل يوم ويومين وثلاث أيام من أول مباراة في كأس العالم
2: بيش.
4: وهو عنده معسكر في شهر مارس واستاج في شهر جوان وفيهم أربع مباريات ودية لم يلعب ولا دقيقة بالخطة التكتيكية اللي مش يلعب بها اليوم
2: بيه. شنو اللي يخلي مدرب وانتي مدرب شنو اللي يخلي مدرب عنده أكيب قدامه ويحضر بها من مارس ويعرف شو عندوش ما عندوش ويعرف المنافسين متاعه من أولهم المنافس اللي نلعبوله اليوم اللي هو السويد شنو اللي خليه قبل ثلاثة أيام يبدل كل شيء؟
4: به للأمانة ماتش أي تي ماتش كندا وماتش النمسا بالنسبة لي أنا صبري اللموشي متناسق مع أفكار خطة اللعب واضحة 4-4-2 دفاعيا وهجوميا اللاعب اللي خلف المهاجم يكون عنده حظية كبيرة وعمل في النمسا اختيار اعتبره رائع جدا حسب وجهة نظري
2: اللي هو
4: مع اي تي وكندا خاطر التسلسل في الافكار يخلي الناس تعيش معانا وتفهم المدرب شنو عمل مع اي تي وكندا صبري لموشي في التشكيلات نتاعو لعب باجنحه اللي هما في الاصل فعلا اجنحه ومش نذكرك بهم انه تقريبا في المقابلة الأولى
2: على مستوى الهجوم يعني
4: على مستوى الهجوم اي تي لعبنا بالطيف وسعد وبن سليمان خلف بن فرحات مع هذو مع كندا مع اي تي العيابي تونيكتي اللومي مهاجم والغربي وراه جينا مباراة كندا نلقاو ثلاثي وسط الميدان لم يتغير صخيرة خليلي حنا بعد وهو احنا نقطة قوتنا وسط الميدان
2: وسط
4: الميدان شاهدنا الأجنحة نتاعنا اللي هما في الأصل باش الناس تفهمني عياري سعد تونيكتي
2: عاشوري
4: نلقاو بن سليمان اللي هو لاعب وسط ميدان والغربي اللي هو كذلك لاعب ريجيستور وسط ميدان
2: يلعب ورا
4: هنا أنا شنو استنتج أن المدرب بعد ما شاف اي تي وكندا شاف يمكن أنه لما يلعب أجنحة في الأصل أجنحة يمكن الفريق دفاعيا يختل التوازن يقول لك أنا مش نطلع في النسق النمسا بعد عندي بلجيكا هذا المستوى العالي يا اخويا خلينا نضمن روحي ونحط الاجنحه نتاعي لاعبي وسط ميدان باش يقوموا بالدور الدفاعي مع فاليري ومع العابدي وكذلك لما يكون عندنا الكوره بن سليمان والغربي لاعبين مهاريين عندهم جوده فنيه محترمه قادرين يمسكوا الكوره لان لو يسكنت في المستوى هذايا الضغط يكون رهيب يلزمك لاعبيه تعرف تمسك الكوره
2: حتى الاختيار رائع هذا هو أكثر من هكا يعني دعم لك كلامك هو كي ماتش النمسا راهو صبري لموشي قال لنا راهو هذوم 90% من الكيب اللي باش تكون موجوده في يعني اول ماتش يعني. مع السويد
4: بالضبط
2: كنا نستناو في نفس الاختيارات على ماتش النمسا
4: بالضبط الشوط الاول انا قلت المدرب اهتدى للتشكيله الاساسيه المثاليه اللي فيها توازن كبير وعلى فكره النمسا ما قلقتناش الشوط الاول وراي النمسا منتخب
2: قوي
4: ماهوش اضعف بالسويد يعني منتخب ممتاز شنو اللي صار من بعد المدرب قالنا مش تشوفوا فعلا هو كان صادق راهو الى مباراة النمسا هو كان صادق وهو في لما فعله في ثلاث مباريات
6: جينا لبلجيكا اول شيء في النمسا صار خطا استراتيجي. تونس المنتخب تقريبا مع بلجيكا في كل المباريات الوديه الذي لم يقم بتغييرات بين الشوطين وقام بخمسه تغييرات فقط في مباراه النمسا، وهو اقل منتخب من كل المنتخبات التي لعبت مباريات وديه اللي هما خمسه فقط. شو انجل عليه؟ انه لعب العابدي 90 دقيقه، فاليري 90 دقيقه، خذيره 90 دقيقه، وحنا بعد 90 دقيقه. الاربعه هذوما كان يجي تو كابيلو تو هذا بيلعب اساسيين، لانه احنا هيك اللي عندنا
2: واضح هذاك موجود.
6: أيه المفروض تعطيهم انت شوط 60 دقيقه باش في ماتش بلجيكا ما تضطرش انك هالخماسي هذا ومعهم بن سليمان انك ما تلعبهم ولا دقيقه، ولات الخيارات محدوده. وبالتالي شاهدنا بلجيكا اول شيء تغيير في الرسم التكتيكي 4-3-3 ب عروس ظاهر ايمن، بن حميد عادي ظاهر ايسر، محور الدفاع هو نفسه، السخيري وحده كلاعب ارتكاز محوري، والبقيه كلهم لاعبين هجوميين، حاج محمود، غربي، تونكتي، عياري، ومهاجم صريح له المستوري. تلعب مع بلجيكا بهذا الاسلوب المفتوح والتشكيله الهجوميه الخمسه مع رأفة جاتك، لكن انت عملت الشيء هذا. لكن السؤال الكبير شنو؟ هل انك اجابه على سؤالك، هل يعقل مدرب تخرج بعد ماتش بلجيكا وتقول انا اخطأ في التشكيله الاساسيه وفي التغييرات وفي كل شيء، وتاخذ استنتاجات وقرارات بعد ماتش بلجيكا وانت عندك خمسه اساسيين ما لعبوش ولا دقيقه؟ يعني ضد بلجيكا راهو لعب فريق يعني
2: نتاع انا نكملوا في الطرح ومناوين نمشي نلعب
6: بالمود على الرويح. اذا كان جات عندك انت الفكره
2: معكم
6: اذا كان جات عندك انت الفكره 1% انك مع السويد مش تلعب بثلاثه في المحور 3-5-2
2: درك جربت
6: ما تجربهاش
2: مستحيل
6: حتى دقيقه يا ولدي ربع ساعه
2: دوك الفكره جات توتا.
6: وبالتالي الفكره جات بعد ماتش بلجيكا، وهنا نولي المدرب نخاف عليه ونخاف منه، لانه المدرب يتاثر من نتيجة مباراة فقط اللي هي التجريبية في الأخير. الثوابت اللي عملهم والمكتسبات والآليات متاع ماتش اي تي كندا النمسا الكل انطاحوا في الماء، والكلام اللي قلت لك كان فيه صادقا مش على روحه.
2: أي
6: تشكيلة متاع اليوم والخطة متاع اليوم ما هوش هو اللي قاله لنا ليلة مباراة النمسا. وبالتالي احنا للآن في بث تجريبي ومقابلة تجريبية بثلاثة خمسة اثنين بلاعبين تقريبا فيما يكزم، ولو انه بن سليمان مش يكون متقدم.
2: خلنا نعطي وخلنا نذكر بالتشكيلة قبل ما ذكر بالتشكيلة نادر خلنا نسلمه، كان لحط وقت عدى طاح شوية الضوء هنا في الاستوديو
6: ورجع لا حتى بلاتو عمل هكا
2: وموجود بعدنا ويشرفنا وجوده على بكري اليوم. وليد الهيشي اللي مرحبا بيه
7: مرحبا عايش خوي تحت نخلة
2: لا لا لا الحمد لله الحمد لله انت
8: صباح خير تو قمت صباح خير
7: يا خوي كنت نخدم انا وجيد وخويا
2: لا لا جاي شو
7: العمل العباد
2: جاي تشرب معنا قهوه حتى هذه خدمه في بيننا
7: مرحبا لا جاي والله
2: مرحبا يا خويا وليد ربي يفضلك
7: ان شاء الله يطلعوا يسمعوا فينا برك
2: يسمعوا فينا بالقديه زاد وتبارك الله ما شاء الله وقاعدين نفرجوا يعملوا في لي كومونتير نعاود نذكر الناس كل زاد اللي وخلت علينا تو صرت نحب نسلم على الجميع اللي تفرجوا فينا على قناه اليوتيوب شان يوتيوب موزايكا فام، والناس زاد اللي يتفرجوا فينا على اللايف على فيسبوك موزايكا فام الباج نتاعنا ولا الباج سبور باي موزايك زاد كيف كيف، والناس كل اللي تسمع فينا في الراديو دقائق نقولوا نص ساعه بالضبط قبل بدايه المقابله مع السويد. كان تعطينا التشكيله تشكيله المنتخب الوطني التونسي عبد الناصر التشكيله اللي نتاع المنتخب، خلينا نشوفوا بالضبط الوقفه كيفاش شافها نادر داود من بعد تفسروها الاولاد. الشامخ موجود في المرمى، الطالبي مع الرقيق بن حميده في اللاكس، اخترت الطالبي انه يكون موجود في وسط بن حميده وبن الرقيق هكا
6: لا مش اخترت هذا ما سيشاهدونا في المفوق الميدان
2: به فاليري على اليمين، علي العابدي على اليسار، السخيري هو اللي موجود قدام الدفاع، قدامه خذيره وحنبع على المجبري،
6: خذيره على اليمين وحنبع على اليسار
2: مهم جدا مع اليمين خذيره وحنبع على اليسار، وفي فهمتش كيفاش نشوفهم كي اللي دو موجودين القدام بن سليمان وسعد. ايش معناتها هذه كمان بن سليمان وسعد؟
6: المفروض هم اي يتكون. على فكره احنا مع سيمي طرابلسي ضد البرازيل كلعبنا 3-5-2 لو كان صبي لموشي عنده الفكره يا اخو نفس مباراه البرازيل اللي عملنا من قبل كبيره
2: باه اي متفاهمين
6: شكون ناقص منها فنجاني ساسي تحط بس وخذيره كان موجود مرياح وديلان بران اللي مشى تو ظالمه ما هو جاهز ظالم مشى ساح يحوس مع الاولاد اللي غادي اللي حبوا يجيبوه معاهم
2: حتى في الوتير
6: تغيرهم اي تغيرهم بن حميده ورقيق وشكون لعب مهاجم
2: مستوري
6: سعد مع المستوري
2: ولا.
6: يعني مهاجم محطه وجناح في شكل مهاجم
2: الناس كل كان استنى في شواطه هنا ما فهمتش
6: هنا هنا المفروض من الافضل يكون لما تلعب اثنين مهاجمين يكونوا الاساليب الخصال نتاعهم مختلفه شواط او مستوري مهاجم محطه ومعاه جناح وهنا شكون يلعب يا سعد يا عاشوري المشكل في سعد شنو هو انت لما تتفرج في مباراه النمسا وبلجيكا وتلقى سعد لعب 9 دقائق في مباراة النمسا فقط يجي لبالك أنه سعد تلقاه أساسي
2: نقول عاشوري
6: يعني أنا مشكلتي مع الإطار الفني التسلسل في الأفكار أعطيني إن لين دو كوندويت نبني عليها أنا نحب كل مباراة أنت شو عمل باش نخرج باستنتاجات كي تقعد تبدلني نقول أنت بيدك تبحث عن نفسك هالثقة هذه في تشكيلتك في طريقتك في أسلوبك في الخطة التكتيكية كيفاش باش تعطيها للملاعبية اليوم انت خليت الملاعبية هذوما قلت لهم اللي عملناه الكل فسخوا ما تاخذوا منه حتى شيء راي اليوم خطة تكتيكية جديدة ولو سمحتم استنجدوا بالخبرة متاعكم وبالمخزون التكتيكي متاعكم اللي تعرفوه في هذه الخطة لأنه في 3 حصص وأربعة تدريبية قبل كأس عالم راهو التدريبات شيء والمباراة الرسمية والودية شيء
2: وكي ينجح يا نادا احنا نحبو ينجح ساعة
6: أنا والحاجة انا عمش تكلم تو انا مش امنيتي ينجح
2: بي نعرف متفاهمين
6: انا اكثر شوية
2: القلوب الكل ماشي
6: لكن الكلام هذا من ثم ناس مش تقولون بعد انا نقول الشيء هذا قبل
2: به.
6: لو نجح برافور الملاعبية اللي تأقلموا على خطة ما تدربوش عليها بالنسبة لصبي لموش يقعد يلتطن قعد يبحث أو شنو السبب اللي خلاه يغير اهتدى لهذه الخطة لكن الملاعبية هما اللي مش على فكرة ولا ملاعب من 11 هذوما في جمعيته يلعب حتى بثلاثة خمسة سنين
2: الكل
6: يعني آخر مباراة لعبناها كانت ممتازة جدا بثلاثة خمسة سنين مع البرازيل مع سامي طرابلسي وأتعس مباراة كذلك شوط لعبناه في الربع النهائي انسحبنا فيه وقتها شكون بثلاثة وشكون
2: اكسونتري دروا
6: برمضان
2: برمضان
6: برمضان مع نيجيريا برمضان اكسونتري دروا
7: في البازيبول
6: في البازيبول اخر ما عملناها شوط وغيرنا ديريكتومون انت تعرف اللي عندك السويات خاطر نجم تو واحد يقول لي على خاطر السويات تلعب تروا 5-2
2: باه هذه هي حاجتي باه
6: أيوة.
2: بارك الله فيك خاطر ساعات راهو كي انا نخاف من الفلسفه الزايده نتاع المدربين ساعات نخاف منها اللي قاعد نشوف فيه ان شاء الله ربي قدر منه خير لكن نقعدوا ديما متفائلين نحب نسالك السؤال منين انطلق توا وكمل نادر وليد اسكو عملنا تشكيله باش نوقفوا السويد اسكو عملنا تشكيله تتماشى فقط مع قيمه الملاعبيه اللي عندنا اسكو عملنا تشكيله معناها وحسب ما تشوف وصبري لموش عملها مش احنا معاه نتاع طمعين في ربح طمعين في قد ما بلغت الكوره من عشك تشوف الفورماسيون والوقفه نتاع الملاعبيه واسامي الملاعبيه الموجوده علاش الاختيارات هذه حسب رايك
7: شوف هو ماتش معناه في كادر نتاع كاس عالم باش يكون ماتش كوستو ماهوش ساهل معناه فهمني ضد اي منافس وبالطبيعه المنافسين يفرقوا في المعطى اللي زيكيب المشاركين الكل فما ناس أقوى من ناس احنا اليوم جيتنا السويد في البول متاعنا هي أقل شوية من هولندا والجابون لكن زادة اون ايكيب عندها فورس اوفنسيف كبيرة وملاعبية محترمين ويلعبوا في مستوى
2: عالي
7: احنا اسكندر عنا دي شانس معهم عنا معناها دي شانس صحيح هما معناها متفوقين علينا هما فافوري شوية علينا معناها كن نعملوا مقارنة لاعب بلاعب باش تلقاو التفوق عندهم هما اما ذي مقابلة كرة قدم بالنسبة لاستراتيجي دو جو اي مدرب كيف شقر المنافس وشوف توا صبري لموشي تحسوا معناتها بدل رايو في السيستم وبدل رايو في كلكو جوار وكلكو بوست وتحسوا معناتها قاعد يلوش كيما قالك نادر في فورمول وتفرعس شويه وفما لخبطه من ماتش بلجيكا اللي خليت
2: لكن انا كاش قلت لك اسكو عملناها باش نوقفوا السويد ولا باش نباغتوا
7: السويد تلعب 3-4-2-1 السويد وتلعب زاد الديفوا بدو زاتاكون ايلانغا وجيوكيرس والا ايزاك وجيوكيرس
2: والا شو يصير اليوم شو يلعب ايزاك
7: نيجرين احنا يلزمنا نكونوا في الما في التيران ديما اون سوبيريوريتي نوميريك باش ننجحوا معاهم يلزمنا ديما عندنا واحد زايد في الكوفرتور كو سوا دون لاكس والا على لي كوتي والا في الوسط القدام مانيش باش نتاكيو برشا معناها بعدد كبير ممكن باربعة ملاعبية ديفوا بخمسة ملاعبية باش نطلعوا اما مش بنومبر كبير كيما هما بوتيتر باش يطلعونا معناها بستة ممكن ملاعبية ديفوا بسبعة ملاعبية ذي نتوقعوا اما احنا كي باش نلعبوا بالطريقة هذية باش يكون عنا لاعب زايد في المحور كان يلعبوا بدوز اتاكون باش يكون عنا ملاعب زايد
2: ايش يزاك يلعبوا مع بعضهم الزور
7: صحيت هما بدوز اتاكون احنا عنا تروا دون لاكس معناها عنا كوفرور على اليمين باش يكون اتاكون كان معناتها باش يلعبوا اون كات معناتها 4-3-2-1 ويدخلوا فير لانتيريور عنا دو بيفو ينجم معناتها خذيرة يتيح مع سخيري ومعاهم حنا بال هنا ثلاثة ضد اثنين زاد
6: وليد كي يلعب لك مش بالثنين مهاجمين صريحين خاطر هو لعب برشا جيوكيريس مهاجم ارسنال وحده وتحت منه
7: ايلانغا
6: وايزاك ايلانغا اليوم ما فماش
7: ايلانغا ما فماش
6: بدلوا بنيجران
7: ماني انا مستني ما زلت ما
2: نمر 10
6: شوف
2: جوست اللي نشوفيه بورقه الفيفا لحظه باش ما نصعبش عليكم الامور برشا شنو نقول لكم كيما هو الموجود في ورقه الفيفا ما نعرفش ممكن نحكي لك 3 ديفونسور
6: ايوه
2: 4 نيجران موجود ومن بعد فما الزوز يوكاريش ويزاك بحذا بعض
6: يعني نيجران كانه صنع العاب خلف اثنين مهاجمين فوالا
2: وراه 4 3 هكا موجوده
6: معاه بعد في الماتش بشوفها
7: باش تظهر
6: اثنين واحد اوكي لكن هنا
7: كيما واحد اثنين
6: صحيح هنا الملاعبين هذوما لازم نعرفوا على شكون نحكيو لازم نعرفوا نحكيو على جيوكاريس نحكيو على 55 مباراة في الموسم نحكيه على 21 هدف وسبعة أسيست مع شكون مع الأرسنال مش مع أي فريق إيزاك اللي عمل إصابة راهو كتر موا من ديسمبر رجع
7: معناه 0.5 بيوت بار ماتش ديزون
2: في أبريل
7: النسبة التهديفية
6: رجع في أبريل مع شكون مع البي اس جي
2: باش
6: تعرف النيفو رجع في ماتش شامبيونز ليج لأنه يلعب في ليفربول هو نيجران هذايا يلعب في السلتيك شامل هذا
2: صاحب تونكتي هذا
6: اللي هو نقولوا احنا راه مازال عندهم ايلانغا تاع نيوكاسل
7: ايلانغا يتسمى من مكيش ياسر
6: 50 مباراة 20 هدف وسبعة تمريرات حاسمة المنتخب
7: هذا
6: نيجرا تاع سيلتيك المنتخب هذا في الاصل السويدي يلعب دفاع المنطقة هو دائما الاستحواذ عند المنافس قليل وين يفوت يوصل حتى 45-50% ديما 33-35 نسبة امتلاك كرة يعمل تكتل دفاعي ثم بالهجمة السريعة لكن عنده مهاجمين على مستوى عالي جدا معاهم شكون العياري للأسف نقول العياري للأسف
2: ما تتصدقش الكلمة تقول السويد ما لعبوا ضدنا اليوم ما هو يعني اسمه العياري ولا قبوا العياري بون ياسين العياري يعني الاسم الكامل اللي ما
6: برايتن عامل 32 هدف 4 أهداف 2 أسيست وهو اللي يكمل الهجمة هو المفتاح همزة الوصل بين الدفاع وكالستروم اللي هو لاعب أودينيزي اللي هو عرفت لعب الارتكاز المحوري الفكاك يعطي التوازن ويخلي العياري هو اللي يسعد للأمام وبالتالي المنتخب هذا قد ما هو قوي من الناحية الهجومية عنده مشكلة كبيرة على مستوى الدفاع يلعب ثلاثة في المحور إيزاك أتلانتا ليندولف متاع أستون فيلا وجوستاف براغ مش تعرف حتى وين يلعبوا لكن يقعد عنده مشكل كبير على مستوى ليزكسونتي الأظهر بتاعه اليمين واليسار اللي هو مش يكون ألكسندر هذا رقم 21 هذا ألكسندر مسجل 4 أهداف وتسع أسيس لأنه في الأصل لاعب وسط ميدان
2: هذا مشكلة وعامل ليش في الرضوم معناه
6: تعرف مش الإسكندر لأنه المدرب ملقاش إكسنتي دروا جرب 4-5 ملاعبية ملقاش لاعب يملى عينه غادي يلعب في اللعب هذا وكيف كيف جابرييل لاعب ليدز الظهير الأيسر عندهم نقاط ضعف في ظهرهم لما يصعدوا يخليه فراغات كبيرة نجوا من خلال الهجمة السريعة نباختوهم في من خلال الأثر نتاعها.
2: وليد تم بعد نرجع لك نادر على الكرات الثابتة وتحللنا أنت كيفاش معنا كيفاش يخدموهم كيفاش يلعبوا الكرات الثابتة السويد. لكن اليوم الكرات الثابتة زاد يقعد سلاح وفي كل ماتش من ماتشات كيما هذوما سورتوك يبدأ عندك الادفرسير في الكاليتي نتاع الملعبيه اقوى منك ماذا بيك تباغتوا على مستوى الكرات الثابته هذاك ينجم يجيب لك بونت ولا زوز يرتحك ماتش كامل. المنتخب هذا فيه حاجه يقولوا عليه انه على المستوى صلح لي كان غلط على المستوى الدفاعي في الكرات الثابته مش نقول برونابل
7: يغلط
2: عنده اغلاط لكن على المستوى الهجومي قوي في الكرات الثابته يعني فما كونتراديكسيون عن بالنسبه للفريق هذا والمنتخب هذا الكرات الثابته دفاعيه ماهوش حاجه لكن هجومين يجيب البونتوات.
7: فما فما فما فرقة كيكا قوية تلقى هجومين ودفاعين معناها يعمل أخطاء في التمركز وكما الأهداف اللي شفناهم قبلهم فمعناتها في الفترة الأخرى يخليه ساعات يسهاو بلوتو على ملاعبية كيما مع بولونيا وكيما في مقابلة أخرى مع الجريس وغيره يسهى لاترال مثلا يخلي ملاعبي في ظهره ما فيقش بيه دونك يرتكبوا اخطاء. هنا احنا نجمو نستغلوا
2: احنا اللي تشوفيه في ليكيب ناسيونال الكره الثابته. انا والله نسيت وقتاش ماركينا بوتو كره ثابته انا مده
7: مانيش نخافوا فيهم بالبداية وريت وليد في الماتش الاخرانيين ونادر معناها اللقطه هذه حكى عليها نتاع 30 سكوند الاولى ماتش نتاع بلجيكا كيفاش ادو واحنا نتفرجوا هذه ما تصيرش راهو في مستوى نتاع المنتخب لازمنا اليرتي لازمنا كل معناها بالاريتي كسو سوا كود بي اريتي مع واحد كفرون اكسونتري ولا كورنير يسمنا راو نركزوا على الاخر دفاعيا سينو هما يسون كابابل راو يعملوا في
2: ستيل نتاع
7: ارسنال
6: دوزيو
7: وليد على كيف تعمل الزون كان احنا نعملوا الزون ينجموا يقلقونا يلزمنا نعملوا زون ميكس والا يلزمنا نحصروا ويكون ماركاج ستريكت وكل شيء.
2: باه اعطينا تصور عبد الناصر تاع كيفاش يلعبوا البالاريتي وهنا باش نحكيوا على مخالفه كيفاش اخر مقابله ظهر لي ولا مقابله
6: لا خذينا مخالفه وخذينا ذكنيه
2: بعطينا المخالفه
6: لكن هما هدف السويد ضد بولونيا
2: هذا
6: شوف تمركز لاعبي السويد وين كلهم تقريبا مع اخر مدافع يعني تقريبا في اخر 18 متر من غزة
7: ستة جوارات
6: ستة لاعبين يكونوا في الاخير ثم يتمركزوا هنا بولونيا عامله دفاع الخط
2: راح حركنا تصوير اللي بعد
6: فوالا
2: وين كملوها لازم تفهم علاش قاعدين نحكي
6: فوالا وين كملوها لكلهم تقريبا ثلاثه في القائم الاول واللي سجلها في القائم الاول يعني هنا المنتخب نتاعنا اذا كان مش يعمل دفاع الخط نجم يلقى مشاكل يزوي يعمل ميكس يخلي لاعب اثنين في التغطيه وليد واحد تراجكتوار واحد تغطيه والبقيه يعملوا محاصره لسيقه تكون افضل
7: للعناصر المات الخطيرين
6: برافو عليك التصوير اللي بعد ركنيه
2: هذيك الكفرون تعديت على بعضها
6: نفس الشيء باش الناس تفهمنا تقريبا كيما تعمل ارسنال الكلهم يتكتلوا في القائم الثاني في الركنيات في المخالفات ثم ينطلقوا انا حذاري اكيد انا خدمت في المنتخب وحتى الاناليست اللي في المنتخب حلمي الكشو خدم معايا في برشا بلايص وهنا نحب نخلي مسؤوليه الاطار الفني فاش وليد قال لك 30 ثانيه مباراه بلجيكا لعبوا كره ثنائيه واحنا اللي قاعدين منهم هنا راهو الخطة التكتيكية والأسلوب وخيارات المدرب في الكرات الثابتة تخرج الحكاية لأنه أنت عندك نظام والمدرب يحط حتى في حجرات الملابس خلي نعطي معليش حاجة أنا خدمت مع حلمي كشاف المنتخب دائما الأوراق نتاع الكرات الثابتة ركنية على اليمين ركنية على اليسار مخالفة على اليمين مخالفة على اليسار مخالفة لمقابلة 18 متر دفاعيا وهجوميا بخلاف كي يعملهم في الاجتماع الفني في النزل يهز الأوراق مطبوعين ويعلقهم في حجرة الملابس باش الملاعبية قبل ما تهبط للمباراة تعاود تعمل نظرة باش كل واحد يتذكر
2: كل واحد
6: على اليمين التمركز نتاعو وين مخالفة على اليسار وين ويكونوا على التابلات عند حلمي الكشاو بالذات على التابلات على بنك البدلاء
2: مازالوا يقولوا يخدموا على كل هذاك يحصر هذاك وهذاك ما تنساش صاحبك وانت وليدك انت يقول لك ما نعرفش انا لاتاكون نمرة 9 عندك انت ما فماش
7: هذاك كما معناه فما كما قال لك
2: نادر حتى ما يقعد للزهر
6: يبدا عندك لاعب كي وليد يلعب ضدي معذوف ضرب راس يسجل اهداف نجي منا نعمل دفاع المنطقة، نعمل ميكست مختلط، نحط أربع لاعبين ياخذوا الزول المنطقة ونخرج ثلاثة أربع لاعبين لأهم عناصر اللي نعرفهم أنا نقاط قوة في المنتخب أو الفريق المنافس اللي هم يضربوا مليح بالراس، وبالتالي نعمل باش نحد من خطورة المنتخب. علاش قلت لك هذا؟ ثم مسؤولية متاع ملاعبية. لو كي نشوف العاشوري ضد بلجيكا شنو هو يعمل في كرة الثابتة، ثم مسؤولية متاع ملاعبي.
2: بصراحة
6: مش كل شيء على المدرب،
7: مش
6: كل شيء على المدرب.
2: في البلاي ستيشن هذيك يحركك بمانية، أما بصراحة فما حاجات لازم كنت تحرك وحدك، فما ديريكسيون نتاعك انت نتاع قلبك حي وانت فايق معنا.
7: يفهموا علاش توا أرسنال تعمل فيها الفازة ذيك متاع ملاعبية في الدوزيام بوتو ومن بعد يقصوا البريمي بوتو، على خاطر الملاعبي اللي يجي اون كورس اخطر من الملاعبي اللي يبدا ستاتيك. يعملوا فيها في لونجلوتير وناس ولات تعمل في الزون ميكس، ما عادش تعمل الزون هاك تشوف هم عاملين الزون كيفاش قبلوا، معناها هدف برومي بوتو اللي يقص عليك ما عادش نجم تخلط عليه،
2: ما تشوفوش
7: صحيح
2: مين جايك
7: انت واقف، مش كيما واحد يجري. اللي يبدا اون كورس اخطر من اللي يبدا ستاتيك.
6: علاش؟ لانه علميا كان وليد تو يقف ويعمل ديتونت يقفز يطلع علو معين
2: به،
6: لو كان ياخذ ثلاثة أربع خطوات
7: نقزك
6: يقولي أكل دي با دي لون ياخذ لي لون
2: بيان سور
6: وينقز
2: كما في الفولي.
6: برافو.
2: مش كما واحد ويقضي على بلاسته كما يعمل لي لون
6: يطلع أكثر. ولك علاش ثم في كرة الثابتة ثم البلوكاج؟ عفوا ثم البلوكاج، ثم لاعبي ملاعبك جي تقول له وليد ضرب راس أنت ما تعمل شيء، وليد يتحرك وأنت يجي قص قدامه وقال بلوكيه خاطر هو اللي اختار.
2: واضح
6: وماشي كي الطول. نجم عندي واحد ذكي لاعب ذكي نقول له انت
7: تايمين
6: حتى اقصر من وليد، المهم وليد ما يجينيش يجري وقفوا لي
2: بلوكي.
6: يعني هذوما نحبوا
7: المستمعين بلوكي الديفونسور زاد لصاحبه باش يطلع هو يمركي
6: صحيح
7: في خدمه زاد.
2: نستسمحكم نادر ووليد تحاولوا تسمعوا معنا بكل انتباه وبكل تركيز الكلام مهم برشا، وقت نحكيوا على الحكام بيان سور خبير التحكيم موجود بحدينا عادل زامون، رحبوا بيه مره اخرى ونشكروه على الانضباط وعلى الالتزام بالهدوء من اللي نبهنا عليه الحق. معناه مازال عندك ما تقول باللي على الاربيتر؟ عندك اربع ايام ودي تحكي عليه.
8: بون عندي الاربيتر،
2: عطينا تصويره الاربيتر يا سي عبد الناصر بالله، عطينا تصويره الاربيتر خاطر فما زاد ما يتقال على التصويره كي نشوفوا الحكم بالزي نتاع هذيك تصويره عاد الزهمول ولا اما
6: كيف انتو كا نفس التوني نفس الوهله
2: ما شاء الله
6: يمكن عدولا بوغوس
2: حطوا بعضهم تحط فينا اش تعمل بي حط عادل بحذا الاربيتر خلي لعب تفهم تعرف انه نحكيه على عاد الزهمول والاربيتر زوز لابسين كيف نفس المريول نفس كل شيء.
8: مش حاج مش ايفينمون معناها كبير، لكن
2: من جبتوا انت المريول اللي ايفينمون مهم من جبت المريول
8: الفيفا بالطبيعه
2: قدش عندك مظفرتش
7: في كولي
2: ليه قدش عندك مظفرتش
8: ديما قارين لي حسابي معنا
2: ما نسوكش
6: يخافوا منه الفيفا يقول لي خمسكتو اخوي اللي بعثونه التوني
8: شيء يوصل
2: حتى الفيفا زادة يخافوا منه كان
6: الحين مدير عش في تونس
8: لا اخوي ذاك عشيري ذاك عيني ذاك
2: خلينا مع
8: الاخونا
6: منين عنوان هذه عنوان الوان عاد الزهمون حمودي عينيا
2: شو شاشي لهذا نادر مال
8: هما شوف وقت اللي انت تشوف هالمساج على النادر وقت اللي تشوف اوسكار في مصر الرئيس لجنة التحكيم كيفاش قاعد يخدم وكيفاش قاعد معناه يوصل يهز خمسة مساروة وهو موجود معاهم ديجا في الغادي معناه في امريكا فهمت معناه سيتان سوتيان كبير للزاربيتر احنا جمال زادة هز زادة ديزاربيتر للشامبيونز ليغ للكوب دافريك فهمت وانا شفنا معنا البريستاسيون ان شاء الله
2: هذه خدمه
8: شوف اسكندر اوسكار عنده تو عامين ونص هو يخدم قبل عصام عبد الفتاح حتى وقت اللي تم الاختيار على ليزاربيتر اللي ماشيين للكوب دي موند في المساروه هز التليفون وشكر معناها عصام عبد الفتاح على الخدمه اللي خدمها عنده عامين ونص معنا نشوف الناس معنا كيفاش واحنا الناس اللي كانت معنا تفزت في الكرة فمني اليوم وقت اللي يشوفوا الحمودي قاعد يخدم ويوصل معنا في كلكو زربيتر فمني ما تلقى كان الضرب تحت الحزام
2: هذي
8: سيتان سبور سيتان سبور معنا ناسيونال شو لا انسي شو سنة اللي وجعني لا يسكندر اللي وجعني بالحق وقت اللي تشوفه اسكار في مصر كيفاش معناها يوصل لي زاربيتر هذوكم الكل والناس تعاون فيه، معناها فريمون هذا اللي نتمناه هنا في تونس. ان شاء الله باش نلقاو فرج عبد اللاوي شقه ومحرز فهم ان شاء الله 2030 يكونوا عندنا. معاش نحكيوا على لي زاربيتر هذوما، نوليو نحكيوا على الاربيتر التوانسه. عندنا زاد اليوم عندنا اخوان كارلوس مورا اللي هو زاد باش يكون اربيتر فار، عمره 36 سنه، عامل الكوب دو موند 2018-2022 في قطر، وتوا هذه الكوب دو موند هذه معناها باش يكون هو موجود في الفار مع الاربيتر بيريز معناها اللي احنا نعرفوه، فهمت، مع التكنولوجيا اللي موجوده في الكوب دو موند هذيا. فمنش نخاف
2: التكنولوجيا اللي بقيت في الماتش تاع
8: فين لا جوست ردوا بالكم في الكابين نتاع الفار موجوده وتخدمت والورجو ما فماش داكور. لكن كي تصير راهو معناها التسويق نتاع التصويره للجمهور هو اللي صار فيها البار معناها صاريف في كل بلاصة، ماكش تلعب في تونس فهمني معناها باش تقول او ذو قصة و...
2: محليه تونس الحق نشوفوا فيه توا هاو اللي زاربيتر شنو ترى في عينيهم عاد اللي
8: زاربيتر لي لي سور دو دو لوي ميم بالحق معناها تحسه يحب يخدم ان جون اربيتر راهو وقت اللي تبدا تزفر في شامبيونان نتاع الامريك دو سود فهمني معناها باش تتعلم كرة بقوية برشا. أما المشكل أنه يزمك تكون متقيد بالقانون اللي متاع الفيفا وتعرف يسون إكزيجان معناها في تطبيق القانون، المسؤولين يطلبوا من ليزاربيتر باش يطبقوا القانون أون ديري ماكينة معناها الناس الكل وقت تتفرج في التكنولوجيا اللي لابسينها والماتريال اللي لابسينه معناها اللي زابيتر
2: يعجبك الماتريال هذيك مش
8: كله موجود
2: الماتريال يجري ما نعرفش
8: فوالا معناها لو فيت انك اسمع ثم صار تغيير في البوزيتيف في الكاميرا، خاطر كانت الكاميرا اللي كنا نشوفوا فيها في الكوب دو موند اللي تعدات نتاع دي كلوب كانت الكاميرا تبكلي معناها التصويره تشوفها ترعش، لكن المره هذه نيتي فهمني كيفاش معناها وصلوا باش ركحة التصويرة. ديما نعاودوا نقولوا الماتريال اللي يبدا فوق الاربيتر يولي يقلق بالحق معناها الاربيتر. اما
2: حاب شي 500000 دولار بلي شنو بجي
8: حبوا ما والله يحط واحد الكاميرا كامله فوق راسه فهمني ويدور معناها ما يقلقش. اما اسمع لي جوار نتاعنا يعرفوا اللي ثم مينيموم فما لي 30 كاميرا من بلوس دايرين معناها في الواقع في استاد الزايد اللي تعلموه واللي علموه لهم الكالكو زاربيتر معناها في تونس فكل
2: اللي عنا ما بقديش عنا مهيب بن حميدة وشكون اخر فما بوتيتر هكاو هما الملاعبين اللي يلعبوا في الشامبيونات تاع تونس باقي كل يلعبوا الشامبيونات برا معناها مستنسيب الاربيتراج نتاع فرنسا نتاع المانيا
8: اما كيعمل جوار بركه يعمل غلطه من نوع هذاك يخسرنا احنا.
2: ان شاء الله يكونوا كلهم واعين بالمسؤوليه ان شاء الله واعين على الاقل نقولوا الامبورطونس نتاع الماتش هذا في المونديال هذا مهم جدا المنتخب
8: الاربيتر نتاع الفار اول ماتش نتاعو عملوا في الكوب دي موند في 2018 كان بين السويد وكوريا الجنوبية
2: معناها اليوم عندك شي سكور نذكر شي ان شاء الله خسرت السويد على الاقل
7: اسكندر بربي عندي ملاحظه فنيه قبل ما يبدا الماتش
2: اي ماذا بيا حاجتي سورتو ميساج منك انت وليد ونادر وكانكم في الفستير تحكيوا مع الملاعبيه حبيت ناخذ من عندكم اخر مساج قبل ما تبدا المقابله
7: معناها بالطبيعه
2: شنو الكلام اللي مست الكلام اللي نجم
7: خاطر ريت توا معناتها الحاجات اللي شفناها مدرب تونس وتقعد مسابقه مهمه واحد يحس معناها ويتمنى فريقه يفرح ويعمل بريستاسيون باهية ونفرحوا معاهم ونحلموا معاهم وان شاء الله بالحق يكونوا جاهزين ويلعبوا سون كومبلكس هذاك باش حاجتنا احنا سينون بعد ربح والخساره فذا موجود في كره القدم احنا عطينا يفرحونا ويفرجونا شويه ونشوفوهم يحاولوا ونشوفوهم معناتها يسبات معناها فريمون على خاطر معناتها الناس اللي تستنى فيهم معناها في تونس وخارج تونس سينو انا قلت لك الملاحظه الفنية. نتوقع وحتى قبيله حكيت شويه انا ونادر والاولاد معناها تكتيكمون وكيفاش باش نكونوا في التيران في الظاهر تو صحيح 3-5-2 والا 3 4-2-1، لكن نتوقع أنا العابدي مش يكون عنده رول متاع إليه، معناه أكثر منه لاتيرال اليوم في الماتش هذا، مش يحاول يخدم على مع يكومبيني مع سعد ومع مع حنا بار
2: كوفري باش يكون أكثر
7: يدخل شوات. نتوقع لي بن حميدة باش يكون لاتيرال، معناتها في أغلبية الأوقات والعابدي باش ياخذ ليبرتي، معناه نجم نكونوا راهو بال4-2-3-1.
2: تنشوفوا تنشوفوا الوقفة باش ما
7: نجم نشوفوا إيليا على اليمين ويدخل فيرلانتيريور، والعابدي إيليا على اليسار وحنا بال تحت سعد ودو بيفو.
2: بتتر ذلك في أوقات من الماتش، لكن متأكدين وكما تلاقي لك نادر
7: رون ثلاثة موجودين في الأكس
2: بتتر أنا قلت في أوقات من الماتش شاي كيف كيف نادر. كلمة أخيرة قبل ما تبدأ المقابلة، نشوفه في حاجات تمسنا معنا كتوينس اللي مناسبنا، نشوفه دربه تاع تونس الملعبية جمهور التونسي.
6: توا أهم شيء بالنسبة للملعبية كل واحد يحاول يعطي 100%، كل واحد ما يبخلش حتى قطرة عرق، يعمل اللي عليه، ما يخليش انه بعد الماتش يتندم يقول والله هذه كان مشيت تكليت، كان عملت ديتونت، كان عملت تاكل، كان فكيت كورة، كان عملت ثلاثة خطوات زايدين. يعني كل كورة في الماتش يعتبرها كان اخر كورة يحيا فيها ويموت فيها، كان هذيك مش تجيب له التأهل للدور الثاني. اذا كان كل واحد يعطي 100% ويعمل اللي عليه من بعدك وما عندك متلوم، لانه نعاود ونختم انه الفوارق بصراحة بيناتنا كمنتخب كلاعبين وين يلعبوا في انا بطولات دقائق اللعب هما أفضل منا، ما ثماش حتى كلام، لكن كمجموعة نجم نعمل 90 دقيقة كبيرة ونروحوا بنتيجة إيجابية المباراة هذه
2: إن شاء الله. احنا نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي في دار أنه تبدأ اللعبة. شوف حتى كيشوف راهو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، وديما نقول وانا الظاهر متاعنا معناه جمهور متاع فرق مو جمهور متاع منتخب، تقام مع حتى المستوى الخيارات وفي الليستة تقايدز مع أولاد جمعيته حتى قبل الماتش بنهار نهارين، الناس مازالت منقسمة كل واحد يحبوا جمعيته يلعب وغيره، لكن بصراحة من سوية عن نجم نقول لك معناه حتى للوقت هذا اللي دقيقة على بداية المقابلة ولا دقيقتين تحس ان الناس بدأت تسيبك الالوان دع الفرق، ولا هي كان بالدراب ولا هي كان بالمنتخب، تحس حتى الديسكور تبدل والناس بقلبه رب مع ليكيب ناسيونال. احنا ذيك هي طبيعتنا التوانسة، وقت اللي كيما نقولوا احنا تحكوا ركب تلقانا الناس كل مع بعضنا، وان شاء الله يا ربي المنتخب الوطني التونسي يشرفنا، يشرف التوانسة، يشرف الجماهير التونسية، ويشرف حتى كل ملاعب يخمم في روحه، يخمم اللي هو يكون عمل حاجة في تاريخ الكرة في تونس، لانه ماتش تاع ايكيب ناسيونال في المونديال فرصة بتيتر الملعبية تجيهم مرة في العمر، فما شكون نجم يلعب كومبيتيسيون وزوز، وفما شكون ربي كاتب له وحدة بركة. هذه ان شاء الله تكون ليديسيون اللي نشوفوا فيها ملاعبيه متالقين، ان شاء الله نشوفوا فيها ايكيب ناسيونال تهني المدرب الوطني والناخب الوطني، احنا هنا معاه زاد كيف كيف الملاعبيه معاهم، الناس كل مع بعضنا ان شاء الله للاخر، ان شاء الله يكون الانطلاقه ممتازه من

0: وان شاء الله نعملوا شوط اول باه يعطينا اكثر ثقه باش نجموا نكملوا المباراه، لانه خايف برشا انا، لانه عندي 6 ملاعبيه اليوم، عندهم جمعتين ما لعبوا حتى دقيقه تقريبا، يعني عندي لاعبين الجاهزيه نتاعهم ما نجموش يكملوا ال 90 دقيقه، دونك ان شاء الله نعملوا شوط باهي
1: يعطينا اكثر ثقه. هذاك علاش اعطيني الشوط ال 45 دقيقه 0-0 باه. وليد
2: تمنيت ان شاء الله نمركيو احنا قبلهم ونقدموهم معناها في اون اكسيون دو جو، علاش لا المفيد ما نقبلوش وقتنا من برونستيك تو بدا واحد ولا
1: هي تبارك هي تعطيني في سبشب شب الماتش بدا
2: انا زيرو لي نحنا
1: بقى. انا زيرو لتونس انطلقت المقابله في انتظار نخت علينا احمد عداله ان شاء الله شويه اخر، لكن خلينا مع بعضنا نتبع المقابله ونحاول نعلقوا من استوديوهاتنا المركزيه من هنا.
0: هيك اول ملاحظه السونت عندنا بدايه حطيناها في التماس في التوش باش نطلعوا ونضغطوا عليهم، هذه ولاو يعملوها توا حاليا باش نعطي فكره للمنافس، اللي انا دوت الفكره نتاعي اني باش نضغط عليك في المناطق نتاعك ان شاء الله.
1: هو الفكره هذه راهو تعملت في ليكيب ناسيونال، شفناها في المقابلات مع بدايه مقابلات كندا ونصوروا وايتي نذكرهم على الاقل، اول كره حطيناها في التوش وطلعنا، هذه تعملها البي اس جي، عملها لويس انريكي.
0: توا التمركز نتاعنا وين؟ تقريبا في نصف ملعب المنافس، وهذا يعطيك مؤشر يحب على الاقل منسوب الثقه للملاعب ياخذ ثقه، وانه يعطي مساج للمنافس اني انا راني ماهيش باش نلعب نتكتل دفاعيا، ماهيش نرجع للمناطق نتاعي، باش نحاول نضغط عليك ونلعب عالي ونلعب بالند في الند، وان شاء الله نكملوا هكا
1: ان شاء الله. هذه كره للمنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان، تتلعب ديريكتومون الى دفاعات المنتخب السويدي، الكره للحارس حارس المرمى حارس السويدي يلعب الكره على اليمين للدفاع، مازالت الكره في
0: التمركز الصحيح اللي حكينا عليه. هاكم اثنين مهاجمين بن سليمان وسعد على نفس الخط، وراهم ثلاثه مثلث بيه. واضح المثلث
1: هاكا الياس الصغيري
0: على يمين
1: مجبري على اليسار وعلى اليمين من الخضيره
0: بوالا وخماسي هاكا تو من تخطف تلك الكره، الكره عند المنافس، احنا في نصف الملعب نتاعنا ان شاء الله ما تتاخرش
2: 3-2
0: ان شاء الله ما تتاخرش برشا منطقه
1: باه. الاول كره للمنتخب السويدي حاول يخترق الدفاع، لكن الكره الاخرى ما فهموش فيها، هو كابتن الفريق اللي تلعب بالكره الاخيره فهموش فيها صاحبه، الحمد لله ما فهموش الكره السيمتر للمنتخب الوطني التونسي، اول لمس للكره للمهيب الشامخ، الكره في دقيقتين لعب عن الناس اللي خلطت علينا توا من بدايه المقابله، فماش اهداف، كره من الشامخ مباشره الى شكون فاليري خذا الكره المدافع قبله حتى في التماس، ترجع منتخبنا التونسي يان فاليري في مناطق السويد الصغير فاليري مره اخرى، فاليري حاول يتعدى حاول يعمل السونتراج، لكن تتقص وترجع للمنتخب التونسي مره اخرى. لديويل بين الملاعبين هذا نحكيوا عليه لديويل، وكل كره نحسوا انه فما انجاجمون كبير، وان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس. في نحكي على الاكسيون كيفاش كان تدخل فاليري على المدافع، والمدافع المنتخب السويد شد ساقه، خلينا نشوفه في الاعاده ما فماش حاجه من الحق عادل
3: عطينا مش تحمره هذه اللي خممت فيها من الاول، ما فماش كونتاكت تدخل عادي معناها
1: مش
3: سيتي انيفيتابل معناها الكونتاكت اللي صار
1: به. الكرة بترجع المنتخب السويد في 3 دقائق، الكرة في مناطق المنتخب السويدي في التوش على اليسار، والكرة بترجع للمنتخب السويدي بمخالفة، يرجع للاعب لباس يقوم، دونك اللاعب يرجع، والمنتخب الوطني التونسي كما كانوا يحكيوا الاولاد كما كان يحكي نادر وليد زاد انه يحاول يضغط اكثر على مناطق الدفاعية، يكون موجود ما يخليش كرة تخرج سالة، ونشوفوا حتى البلاسمون نتاع بن سليمان وسعد في كل مره يتحركوا هكا يقولوا اكرون هكا يقولوا الكلمه ذيك
0: اللي يدير قاصدين الملعب على اثنين، كان الكره مشات على اليسار واحد يمشي الحامل الكره الاخر ياخذ محور الملعب وسط الملعب والعكس بالعكس
1: ما يخليوش تخرج سهله. وان توكا الكره للمنتخب التونسي محاوله من الرقيق نلعب باللعب المباشر، ترجع لتونس، ترجع لانيس بن سليمان، كره قصيره راني خضيره يمشي على اليمين تجي فاليري باش يعمل السونتراج، يعمل السونتراج ويدخل كره ولا سعد يدخل المدافع وترجع للسويد، كره ديما للمنتخب الوطني ممتاز في التدخل الاخير، لكن ترجع كره هجوم معاكس 3 كونتر أربعة المنتخب السويد، ثلاثة مهاجمين من السويد كونتر أربعة يرجعوا المدافعين المنتخب التونسي، والتصويب كرة بعيدة الحمد لله، كرة بعيدة والحمد لله، والفرصة المنتخب السويد والانتقال يكريش هذا أول كرة أول تصويب خارج المرمى.

0: وليد هما بيدهم زادة عندهم من السرعة ما يخليهم في ترانزيسيون يكونوا موجودين يعني ويعملوا الاختار
1: بالطبيعة اسكندر. ذيك من نقاط القوة متاحهم. وشفت احنا النومبر اللي كان عنا معناها في الـ في الترونت متر متاحهم هما معناها في شطر تيران متاحهم كنا بسبعة لاعبين ونبري لي ريسك هنا ونبري دي ريسك. وطالبي كان يطالب مخالفة هنا الحكايات هذوما ما عادش لازمهم يسيروا يلزمنا ما نخليوش رواحنا اون انفيريوريتي نوميريك. خاطر شفت ديجا حتى الفراب تاع جوكيرس راهي قريبه هذه راهي
0: ريكسيون راهي موجوده ما تخمرش هذه كره اخرى هجوم اخر معاكس ومازال يستحفظ على الكره هذه نمرو 10 اللاعب اللي يلعب ورا لي ديفونسور
2: هو نيجران
0: هذا هو دونك هو اللي يقبل الكره هذه واستحفظ عليها واستنى حتى يجي هو اصحابه. والهجوم المنتخب السويد حاليا فما الحكم يمشي لشكون نورمالمون يوقف اللاعب دونك فما كرة ثانية فما كرة ثانية في الميدان هذا في مستوى
2: تونس
0: بصراحة معنا كرة ثانية شكون طيشها معنا وحتى حد مش يخذها كتاب بوم شيء ملاعب مستويات خرجها
3: يلعب بلاتير تو
0: مع شكون مش يحكي بلا قال ما تيجي الكرة
3: يلعب بلاتير فلا
0: يرجعها للمنتخب السويد إلى الحكم ترجع السويد السويد في المناطق الدفاعية متاعه الكرة والتدخل من منتصر أو محمد أمين بن حميدة ترجع المنتخب التونسي سخيري مباشرة للسعد كانت عديت رو السعد كان قريب برشا من أنه يبني الهجمة الاختيرة ويمشي راس راس مع الحارس كرة ترجع للمنتخب السويدي البناء الهجومي انطلاقا من المدافعين الكرة مازلت في المناطق الدفاعية المنتخب السويد كرة مباشرة في ظهر الدفاع المنتخب الوطني التونسي الشامخ كرة الأولى كرة ثانية خليها لكن التدخل من الدفاع ممتاز اختيرة مازلت اختيرة الأول مزيت اختيرة والهدف الأول وياسين العياري
2: ما
0: فرحش فضل ما حبش يفرح هاي ما عنده الأصول التونسية دونك ما فرحش الكرة نعرش كان التعليق نادر متقيقة السادسة تخساب عن قبله هدف وهدف كنا نجم ونتفاديوها بصراحة
2: رغم دخولنا طيب به لكن وليد قبيلة قال لك كلمة مهمة هذوما كي تبدأ تتهاجم رد بالك من التوازن والتوازن مع هذوما لا يكفي زيادة عددية بفرد يعني كانوا هما اثنين قاعدوا لك حط أربعة علاش لأنهم لاعبين بجودة فنية كبيرة جدا خلينا نشوف البونتو كرة طويلة من نقاط قوتهم
0: ما فهمش بونتو مش رجل
2: كرة طويلة هنا
3: بلي وقتي قاعد يعمل لك فوت كيما هكا
0: خلي كمل يحكي خلينا نسمع فنيا الأمور كيفاش خليك في الأربيتراج بعد نحكي وحنا الأمور فنية مع معنا نادر وليدة
2: كرة ثانية رجعت وعملت ربان وما ثماش شكون خلط عليه العيادي باش يسدد كنت اتذكر وحنا نحكي وقلنا العيادي ديما يجي من خلف ديما يساند الهجمة وهذه من الحاجات اللي تقلق
0: اللي الكرة كيفاش بسهولة هذيك تجي في الظهر زاد وليد ولا الكرة الأولى زاد كان ما نعرفش الانترفونسيون الأولى نتاع الشامخ بوتيتر كانت نجم تكون أجريسيف أكثر من هكاك برشا أنك تخلي الكرة قدامك وتعاود ترسل عليها
1: أنسومبل ديرور معناها صار وراهو مركونا على اتاك بلاسي وجو ديريكت راهو عن لاكسيال باس في الظهر
2: محور الدفاع
1: صحيت فماش كوفرتور
0: وديش نحط انا نقولوا ثلاثه
2: صحيت هنا ما ثماش واحد عامل تغطية نوعا ما يعني انا واقف
1: غلطه كبيره راهو صارت في اللاكس نورمالمون معناتها يلزم ديما كره حيه هذيك يلزم واحد في الكوفرتور يلزمك معناتها تنترسبتي تقرا حسابك تاخذ زوز متر وكذا غلطه الاولى في الكوفرتور الغلطه الاولى دابور معناتها اون با ارسولي الاولاني
2: اللي حامل الكره اللي عطى الكره الطويله
1: الغلطه الثانيه
2: المدافعين
1: الثالثه حارس المرمى
2: الحارس المفروض يكون خارج شويه نوعا ما
0: ما يقعدش على الاجريسيفيتي
1: كان اجريسيف اكثر ايزاك قبل ما يخلط عليها هو يجي معاه قد والا ما ساريف توا انا خايف انا من السيناريو انا نتاع الماتش خاطر بونتو قبلناه بكري وسا سو فوا نحس فيهم معناتها بوكو بلو دونجورو معناها
0: خنشوف شنو باش تعطي بقيت الدقائق خنبدلوا ممكن التعليق خلينا ممكن انا زاد عملت التعليق نتاعي انا جيب لهم بونتو على التعليق نتاع احمد عداله يرجع لنا ان شاء الله ليكيب ناسيونال في اللعبه. احمد مرحبا بك مره اخرى.
4: مرحبا بك استاذ معصم صوت واضح ولا نادي
0: واضح جدا تفضل.
4: مرحبا بك يا مجدي. اذا بدايه سيئه المنتخب الوطني التونسي يخدم ليش بعد مرور أخذنا 10 دقائق هوني في مونتيري في ملعب مونتيري كنتو رينا الثاني اللي هي كنت معنا فيها السيخة كورة اللي هي صعب لك في كل سنة الكورة اللي انتا في مالك كوتي شوفوا صبري لما يشي يتحرك على البنك شوفوا حنا بعض المزبري يساعد لتنسيب البطانسة هذية حنا بعض المزبري المصارك الجيني نجينا اليوم لخط لي خط الجيني منتخب الوطني التونسي حنا بعض تقريبا كل اللاعبين موجودين تقنية لعب واحد موجود للتالي في الوطني التونسي الحمد لله نحن بعض لنفس السيد الحقيقة حنا بعض التنسيب اللي ترجع من المنتخب السويدي ريكتيرا مرة أخرى حنا بعض يعمل عليه ريكريس هناك يعمل عليه ريكريس ويرجع مويب للشمس مويب بدجمه كورة طويلة على شكون على حتى حد يخوها من بلوك من المستقل يسمى الإسلام ثم المخالفة المخالفة على حنا بعض يطلب الاعتذار اللاعب حنا بعض نزل يطلب الاعتذار الكورة عند المنتخب الوطني التونسي رئيس المنتخب الوطني التونسي تنس يخص على عيان فاليري يكتب بيض بطل حاجات تمام مش مهم بالكونفونس مش مالي تفايقلور لكن تم شوية الهدف أثر فيه شوية على كل حال الكورة عند المنتخب السويدي ترجع لينديلوف لينديلوف شو يعمل لينديلوف يعطي كورة لقدام ترجع إلى الثالث مرة أخرى ترجع لينديلوف والله يرجع الكورة إلى الثالث تمشي لهايني هايني يعطي الكورة لهايني ترجع الكورة لرقم 10 لجرين تحصل الكورة تمشي كورة قدام يلحق على يكوريش يكوريش مع محمد أمين محميدة يكوريش يكو كورة يحاول يدير بيها يجير الكورة على العابدي من مع محمد أمين محميدة تمشي كورة مزيد عند المنتخب السويدي لحقيقة فاسيليتين تاع تدوير كورة الستين كتر السلامين رمر كامل برشا ترجع الكورة المنتخب السويدي يحاول يبني لهجمة زي للمنتخب السويدي ترجع وزيت الكورة من المنتخب السويدي يعمل بكورة بيه جمع من الليل إلى الثالث تمشي لحارس المرمى مدل سينر بكلوف والكورة يحاول يعطي كورة لمين بالليل نرجع لكم يحسن
0: باه خلينا نكملوا المقابلة من هنا واحد بليش المنتخب السويدي وكرة أخرى للسويد في 12 دقيقة كرة خطيرة من اليسار من يمين المنتخب الوطني التونسي دفاع المنتخب الوطني التونسي العيار يرجع الكرة التالي للدفاع كان هجوم آخر للمنتخب السويدي والحمد لله خير أنهم يرجعوا ينفسونا شوية باهي ممتاز نحاولوا ناخذوا الكرة يطلع على المجبري يحاول ياخذ الكره الاولى والثانيه ياخذها يان فاليري او علي العابدي وترجع للمنتخب الوطني التونسي لكن مباشره من بن حميده الى دفاع السويد بعد ترجع مره اخرى للمنتخب التونسي كرات خاطئه منهم غادي ان شاء الله نستغلوا كره خاطئه من عندهم هما باش نعملوا هجوم به به كره به هذا كره به من اليسار يمشي اليسار يمشي اليسار يمشي اليسار يقدم اليسار تما موجود على اليمين شافه ما شافوش برا هيا لا شيء الكرة من سليمان أنيس بن سليمان والتظر هذه أقوى فرصة وأخطر فرصة وكرة بصراحة متعبونتو كرة متعبونتو هذي وليدا ما
3: خاصة أرجو
0: فما أرجو أما أبطاء ساعد في خروج الكرة كان يعطي له من قبل التأمين كان يعطي له من قبل
2: توقيت أعطاء التمريرة خلى بن سليمان دخل في التسلل
0: وبعد
2: لكن رانا نجم نقلقوهم على التنقلات احنا كيف السريعة لأن هما الأظهر الاثنين يصعدوا كثير يقعدوا ثلاثة فقط نقدروا احنا لما يغلطوا في باس ناخذ الكرة لكن يلزمنا نتنقلوا بسرعة كبيرة باش نحاولوا نبيخطوهم
0: حتى في بوزيسيون دورجو وليد وكي متفاهمين اما كيفاش حط الكرة زاد انيس بن سليمان حتى في الجول ما حطش لا يمين لا يسار ما ضربها في الجول
1: مالتيري معناها هي اورجو لكن نورمالمون يتعامل معها خير من هكاك واذا كان وصلنا عملنا اون اكسيون معناها هكا فما بوسيبيليتي نجمو نرجعو في الطرح نجمو نسجلو معناتها خلينا نقعدو ممنين بانفسنا وان شاء الله ما نعملوش اخطاء اخرين خاطر توا احنا متاخرين في النتيجه يلزمنا نعدلو ونقعدوا مركزين وباش ما نعملوش معناها ديزيرور تخلينا نقبلوا اهداف اخرى
0: نشوف الكره المنتخب
1: اما والله فما بوسيبيليتي باش نرجعوا في الماتش
0: برا لي يساعد شكون يعطيها لل يحب يعطيها الحنبا لكن ترجع المنتخب السويد ساعه تحسوا في فوضى هكا في قفل ملعبيه ملاعبي ومرا ملاعبي تلقى فما كوميونيكاسيون ناقصه كانت نجم تمشي الملاعبي معين لاخر تلقى ناقص بالراس خذاهالو فما بعض هكا اللقطات تخلينا احنا نحسوا احنا ما مازلنا ما تخنيش في اللعبه كيما يلزم اونتوكا 14 دقيقة احنا في ربع ساعة تاع لاعب ماش فما كلام على الستريس ماش فما كلام على الخوف ولا حتى شيء لازم كيف نسونا نتلعب تكور اي كرة المنتخب السويد والتدخل بن حميدة روتار يخل تمشي الكرة للمنتخب السويد يرجع احمد عدالة معنا كمان ربع ساعة باش ندخلوا في الدقيقة اللي بعدها مع احمد عدالة يعطينا التفاصيل مباشرة من مونتيري
4: نزول المنتدير هذي للتعليق بطبيعة غرفة السيلة بسلطة غرفة عند المنتخب السويدي لقائد الفريق لينديروف سيعمل كرة طويلة في ظهر دفاع المنتخب الوطني كوسي مفترض فالدين أصمى تعطيها ثانية مرتسمو ترجع الكرة من جزابة عند المنتخب السويدي سيعمل كرة يرجع الخلف ديما الكرة تتعدى على لينديروف تقدر أنه هو اللي هو يلعب في الخلف يلعب على المستوى طب دفاع المنتخب السويدي بشكل كبير حدث ونحن نرجع الكرة الهدية السويدة للجنبول والظهير الأيمن للمنتخب السويد في الأثنين من السويد على الملعب تقريبا من تلقي منتوري أزواج جميلة جدا في انتظار كان المنتخب لا يستطيع هو بدوري خليل أزواج أحلى وأجمل من اللي كان يشوفه فيه في بداية المباراة حدا اللي كان زي يا فاليري يفصل الكورة والحمد لله من ألطاف الله يفصل الكورة يا فاليري كورة حاول يبني لها يشتغل في حماية الكورة في حماية الكورة هذا يشتغل فكر الكورة من نحصلها من نفس اللحظة اللي فيها ثم مخالفة اللي حصل عليها عمر الرفيق بعد دخل واحد من اللاعبين المنتخب السويدي كورة عند المنتخب الوطني الأسود تسعد بستين بعد بداية المباراة لأنه الهيئة اللي كانت عندها شعلة من التنفسيتها تسعد بعد شوي بشنا في ملاحظة جدا في كورة كمالية تلعب بالتنفسيت الزيز مدينة في روح السنتري يعني الزيز مدينة على خط السنتري يعني العبدي يا فاليريا عبدي في الكورة من بن حميدة بن حميدة دي تمشي بفرجة لأمين حمد أمين بن حميدة كان لكورة الهيئة يرجع إلى انتصار الثالثي انتصار الثالثي تصويت جماهير المنتخب الوطني الكويتي في الأخير معها أكيد كان جماهير المكسيكية وتحاول تشجع المنتخب الوطني الكويتي كرة معجزة اليمين في مزيد ومش هكذا يجي استعطى الكورة يعني فاليري في الكورة النقدية كورة بالحفيظ بحنا معهم لكنها في البداية السيئة هي بتكون عمضة أنفر كان لاعب مرضى فهو نفسه على خاطرنا مرة أخرى نفسه بيت تصويتها إذا كان ثم الجن بسبب التصويت لابد التكتيك وكان حتى مشكلة في المسلمين هنزم رأي كل الموضوع هذية وبعد نسمع رأي المسلمين على شو يكون من غيره صبر الموشي في تشكيلة المتخب بتاعه ولا في انتعنا في كيف تخبيات المتنسي أو إذا نظر أن السلام العظيم كما تكتورة فارجع يتوريش حقيقة مكاملات ذكر المتصار الفاردي رسوك السور يكون يزيك أنا بعض يجب أن يعبيه خيوك يتوريه يجب أن يستعب صعب يلا يليك يلا يليك يلا بكر شو شو يوت يليك يوت يليك فقط المرمي ده كنت أكيد لكن فقط المرمي ثاني نزل سمحا لآخر لكن يسير كمل قوات ميريت يرجع للطول نحاول لأنه الحقيقة ما نشفع بنا طاف الخليل بكل من السنوجان المتخب السويدي بتشتروب بالعياري السيطر تماما تقريبا بمونجنسون وتقريبا اللعبية هم اللي قاعدين ينفذ زي أكتركيس الكورة عند الدفاع المتخب السويدي هايني يرجع لمن بلوث مع ذي اللعبية يربيهم يبعد عليهم يقدم لي يعطي كورة كبيرة يحب يوصلها للإيجار ولكن الكورة ترجع مرة أخرى لهاي نور سيد محمد بن حميدة تمشي بالزر حنبال نجد حنبال يلا حنبال شوف الكورة يجر بيها ويعني حنبال خاص النقطة من حنبال ترجع لي جد من جنسن تمشي كورة كبيرة يطوريش يطوريش معاه عمر رفيق عمر يحط الكورة ذي وحطها في السنة أو تنسى المنتخب الوطني التسجيل أنا بعد في تسجيل المنتخب المركز باهي أيمن خليها للسول خليها للسول ثم خليها للفاليري للفاليري للفاليري سول مش نفذ التنسجيل باهي نفذ برسة على السول قال يقدمت برسة برسة أخطاء هدائية هي معناها مثل ساعة لعب يلعب في سويسرا يلعب في الانجلتير يلعب في السود في فرنسا يخطأ في رمي السلم ترجع كورة المنتخب السويد يحاول ابن الهجمة من جديد شفت في مركز اللاعبين يعني في استمرار في مركز وكأنه هو النور هي زي في الوضعية اللي بتحصل أنا بعد حاول بتحصل كورة زي في الوضعية فلكش يعمل تمشي دي هاي نور هاي نور هاي نور تمشي دي هاي نور يعمل دي كورة يخربين يحبتك ملاز على كورة شيء زيادة وهذا ممكن في الوضعيك برش من تخبر لما تجلس أهديك إذا حالة المجموعات وكان يحب نحن نسجل وكان يحب نقلع في بيت الوزون في مرحلة التأهل الأولانية من منشي براج سجل ضدنا في أولى 10 صحيح من المباراة تقريبا 8 7 صحيح كانت في غيابة ليه وكل حال الكورة عند إزاك إزاك أصف أرجع نفس اللي نلدير زيلت عندنا يتقدم لتريل مع العابدي العابدي شو يعمل تبرتير تبرتير من العابدي يقوم كورة يدير بيها شوي نخسرها ولكن جاي رجعت في كورة بنت ميدة تمشي ليس سيري سيري سيري طيب كورة يا سيري فكتبت يا سيري فكتبت الكورة من مجاني ولكن ترجع كورة ولكن تقول لكن كنت عليها بجوه كنت بتفكت الجر ولكن كورة رمي كورة ثانية كورة في الثلاث من علي العام صدر لما يمشي يقف على الخط على الخط الكل منصل لتين يزيد يعني يزيد يحسن يعمل كش يفكر شو فكرة بشكر زيها مزينة منعطي وثمتر طالب يفكر كورة في التعليق بعد تدخل من يوتوريش صبر اللي ميشي خالي الكورة بيئتي خلال الزر يمي صبر متخرجني انت كوري اللي ميشي صبر اللي يوتوريش ويني تميل يلعب تميل يس كورة عند متخبر للسيوب يعني كورة زي هاي نور هاي نور هاي نور يضحك عن الحلول لقر جيلتي غير لازم تمشي لي وخيط لي الجرام الجرام يرجع الكورة إلى خشترون خشترون خشترون يضع الخلق حضن عليه يا أميس حضن يا أميس فكأنه الولاد يسمى في نفس ركسي لحكي شفنا في الملعب يستناك بنفس الكورة جدا صبر اللي ماشي واقف على الخط عندنا مع خلاص حذاري بالكورة زي يتوريك الكورة بالزر يرجع الكورة للجيران وتتخف الكورة هي الصعب يلا الياس الكونتر الكونتر يا الياس الكونتر يا الياس وخال وخال نسمع في صبر اللي ماشي خلهم ديتال ديتال سلمي بو يوميد رب شريح براو في كل الحالات يستناك بنفس الكورة كل اندي بريك كل اندي بريك اللي هي خليكم تعرفوا فيها على اللي كنا عتبتك عليه الاسكندر كيف تسمع فيه
0: نسمع فيك 5-5 أمورك واضحة أنت عاديين ديركتو مو للتحاليل الفنية وتعليق الأولاد نبدأ بك أنت نادر نعرش الوقفة اللي نحكيه عليها والنظام وغير وذاك الكل شنو ريت منهم حتى التوى في 22 دقيقة
2: ظهر ثم مشاكل كبيرة على مستوى التنظيم الدفاعي بالخطة هذه لأنه في 3-5-2 ثم التعليمات تتعطى للزوز مهاجمين لما الكرة عن 3 لاعب يحمل الدفاع كيفاش مش تخليهم ما يخرجوش الكرة ثم ناس يقول لك كان نلعب لهم خاطر هما يلعبوا بثلاثة نحط انا زوز مهاجمين لا هو كان تلعب 4-3-3 خير خاطر 4-3-3 عندك ثلاثة انت الهد المهاجم والثنين على الاطراف ينجموا ثلاثة هذوك يطلعوا على ثلاثة محاور الدفاع
0: دونك حتى يعني لهنا الاختيارات غير موفقة بارابور للخطة وحتى الاسماء
2: زي مثلا ليكسونتري دروا نتاعهم كي يطلع بالكرة شكون يمشي له حنا بعل ولا العبدي هذوما يتخدموا هذوما اليات لعب دفاعيه يلزمك تعرف اذا كان طلع مثلا في نصف الملعب نتاعو يمشي له حنا بعد كان طلع ياخذوا العبدي دونك عده اشياء ما نقدرش انا نلوم الملاعبين انهم يستوعبوا 3-5-2 اللي هي ما لعبوهاش عندهم قداش ونطلب منهم ان يكونوا منضبطين تكتيكيا ويكونوا منظمين مع اخطاء مباشره يعني انت اسكندر كنت نراضي فيك في لقطة في مباراة بولونيا هي نفسها تقريبا نسخة مطابقة الأصل كرات مباشرة من محور الدفاع إلى الزوز مهاجمين يعني يلزمنا دائما ثم التغطية على مستوى خط الدفاع لأن المهاجمين متاحهم سريعين ومراوغين يقدروا يخلقوا الأخطاء من أي فرصة
0: واضح وليد كان جيت ببلاصة لموش تبدل تو الخطة تو بعد 5 دراج تقريبا وما عملنا 22 دقيقة
1: تو الساعة
0: ورزيت تصبر
1: أكثر راو تونكتي يسخن ديجا
0: نورمال مو
1: أي وأنا قلت قبل معناتها أنا التو مانيش فاهم كيفاش أنجور كيما سيباستيان تونكتي بالإمكانيات اللي عنده الفنية واللي لو سول براتيكمون اللي قادر في لانكونتران باش يمشي ويتعدى ويجيب خطر, معناتها ما تلعبوش وتخليه اوبسيون بعد كان تقبل هدف باش تبدل ومن بعد باش يكون تروتار.
2: وليد سامحني لانه سامحني السوده تنطق تو شفت هو وحنا بعد وسخيري قاعد يوريهم في التمركز شكون
1: يكون
0: مش وقته
2: الامور حاضر هذي يعني منطقي ظهر ثم حاجات تو قاعدين شكون ياخو هذا وقت الكره عندنا شكون يخرج على ظاهرة انه ثم
1: ما مش فاهمين فما مشكل
2: فوالا
1: فما يعني فما فما تحس كيما كيفاش نفسر لك حاجه ماهيش قاعده تتعدى معناها فهمت فما بلوكاج كلكو بار على مستوى التكتيكي خاطر الناس معناتها ملاعبيه ما خدمتش ولو انه فما دي جوار ينجموا يطبقولك ويتاقلموا اما ليك يبدا عندك لامواتي نتاع ليكيب ماهمش فاهمين الرول نتاعهم راه مشكل. وزيد قبلنا هدف معناها
0: بسذاجه
1: كبيره وبكري. انا بالنسبه لي سالتني باش نجاوبك على سؤالك نتعدى بالاربعه ثلاثه ثلاثه وندخل إليه خلي سعد معناها ندز بن سليمان على اليسار تطلع خذيره
0: وتحط انا تكون
1: معناها نلعبوا 4-1-4-1 تدخل تونيكتي وتخرج
0: اكسيال باش تخرج
1: خرج اكسيال ولا يختار هو يتصرف يخرج يا بن حميده يا رقيق يا بن حميده معناتها هو الملاعب اللي يزمو ينقص باش انت يكون عندك معناها لاعب اضافي على مستوى الهجوم ما عندناش حل اخر.
2: وليد هو مدرب لو شعر انه هناك ما ثماش توازن انه الفريق نتاعو ماهوش مرتاح ملاعبيته ماهيش اليس في الرسم هذا ينجم توي خالي العابدي على اليسار جناح عيسى العابدي يرجع بن حميده ظهير بن سليمان يمشي
1: ما غير ما يعمل تغيير قصدي
2: اي فوالا كجناح باش ما يخسرش تغيير بين الشوطين يتحسب عليه
1: صحيح
2: ويعمل الفكره هذه ويخلي يرجع سخيري ومعاه خذيره اللي هما اكتسبنا في ثلاثه مباريات الاخيره اي تي وكندا والنمسا صاروا من الثوابت فهموا بعضهم قاسمين الملعب على اثنين الاثنين لعبوا في البوندسليغا في مستوى عالي حنا بعد قدامهم بسليمان على اليمين ولعبت على اليسار هاي كان 4-2-3-1
0: خلنا نرجع لأحمد في مونتيري 27 دقيقة لعب والمنتخب متأخر في نتيجة للأسف 1-0.
4: نرجع للتعليق الحي المباشر هوني من مونتيري كورة كانت عندي توريش فكرة كانت تصر للسال بسال بإسلامي كل شيء حنا بعد نجد كثير نصع جلوزيس يلا ربي المساعد بس الكفة كورة عند لغاديس السيد على وصل المدين وكمدين يبكي لي عمر كيف رفيق يعطي لي وغري يتلافيك بطا الكورة عطي الكونتراج فلا لا كشان في رفيق انتع الكونتراج كمي فلك يلا ليه سيري سيري سيري يعطي الكورة لي يان فاليري فاليري شنو يعمل ودي عمل الكونتراج يربع من عبايا في الوصف الله العظيم غريبة الكورة تبكي الكونتراج كلها كثير في وصف الوصف توزيع عزي ولكن ريكيتيرين الدفاع المنتخب بالسيدي يرجع يقع يستعد يقول كورة ذي حنفال حلو شنو حبيتوت يعطي كورة ترجع إلى الخلف إلى محمد أمين بن حميدة بن حميدة بن حميدة سميع المتاري حمسي إحنا بعض المجدري إحنا بعض المجدري حرف مثل إيه ذكر سلطان البريك في التوسط اللي فيه بطبيعة عمرنا كان كنا في الدنماريكان في البسكيت وغيره ريت برشا حديث ما بين صبري ولاموشي يزيد ثلاثة من العملية خاصة مخصوص على الحاج يحكي على برشا يحكي على مستر الطالبي يحكي على حكيم على برشا من العملية الأخرين لكن هذوما أكثر من العملية يحكي معاهم يحكي معاهم تقريبا صبري ولاموشي في الكورة من البريك ترجع الكورة للمنتخب السوري نسيتي نتكلم إلى طالبي طالبي يعطي كورة بالخميدة كامل كورة زي ماشي احنا بقى المجد على زيان يسف وصل لنا يرجع مرة أخرى يرجع على الخلف إلى مصر طالبي طالبي طالبي ماشي احنا بقى ليدي رنكور ماشي احنا بقى ليدي يربح الكواس يجيه من غادي يعني تمثلين ماليس بعد الكورة تمثل عمر رقيق رقيق أكسيليراسيون يام يعطي كورة اللي هي الساعة 18 ليس ليس ليس في المدخل 18 شنو يعمل اللي يشوف فيها يعطيها انت بسينا بندور واس واس دور رجع خطط مرة أخرى ليه دور عندي طريق سريع جدا إزاز إزاز حذاري حذاري حذاري حذاري إزاز شنو يعمل إزاز يحط كورة أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ثلاثة فاتات وصلوا للكاس يزاك يفتح في الزوارات مع التمرير فيها برشا من يوكوريت يحط له هدف الثاني وصعب المهمة الماتش اللي كنا طمعين فيه مش نقول شنحطوا غير مازال برشا لاعب أما الثقة مش هكا باش نربحوا على الأقل نقول كلمتين هذوما وقت كوتشينغ وقت كوتشينغ وقت مدرب يزمو فيك وقت ملاعبيه يزمو تتحمل مسؤوليتها وقت مدرب يزمو يراجع اختياراته قبل ما يفوت الأوان
0: هو نص ساعة
4: جداً
0: نص ساعة وسنين بليش ما نعرفش اسكول الأوان ما زال ولا خطر ظالي فيت الأوان نعرفش ما نادر بونتو كيما هذا معناها احنا ظالي اللي يجري ماركي كان فما شكون جراي قروحوا ماركي لنا ساي مسهلة يسر لعبة مع الكيب ناسيونال كرة دي مهاكة في الظهر ماركينا البونتو الأول الكرة معناها تعدى الآخر في الظهر عطاها صاحبه الباس جراي ديك روشة ماركة فما حتى مشكل
2: اخطاء في التمركز توا فهمت علاش كي سالتني قبيله قلت ايش بيك تقول في الكلام هذايا لو كان ننتصروا عادي ننتصر لكن ثم حتى ثلاثه نتاع محو الدفاع راهو ما تلعبش الدفاع بعدد المدافعين هاي شامخ عنده فيها طبعا موجوده اول شيء خلينا نبداو من الاول ايش قلت لك قبيله انا وليد قال لك كي نطلعوا نهاجموا حذاري قلت لك التوازن راهو هذوما هذا الرجل 150 ألف يورو
0: مليون
2: يورو راهو هذايا إيزاك تقريبا أغلى صفقة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أنت تحط واحد ضد واحد معقول يعني يزمك ديما عندك زيادة عددية دفاعية باثنين وثلاثة لاعبين فهمت؟
1: يعني هي بيدها نادر
3: أرجو
1: سبعة وخليه
0: وثلاثة خلينا نحكيو على الكورة الأرجو خليه قاعد تبع وحدك في الماتش خلينا نحكيو على يحلوا اللقطات الموجودة بعد قل لي أرجو مش أرجو هذا أهم كلامهم هو أهم الأرجو اللي قاعد زفرته
2: قبيل عملناها الملاحظة أنه الفريق هذا هو في أصله فريق راهو يتكتل دفاعيا ويلعب على التنقلات اليوم بالنسبة ليه جاء قدام فريق ماهوش باش يهاجمه دونك قاعد يلعب هو كونتر ناتور يزمه هو يصنع اللعب شعمل له سجل هدف ولا رجع يقول لك تونس مش تعمل ردة فعل خليه يلعب هاني راجع انا نريك بيري شويه
0: رينيهم واقفين ورا السونتر يستناو فينا
2: صحيح علاش لانه عنده ثلاثه القدام يعني وحدهم حتى كي يمشيوا ثلاثه ضد خمسه قادرين يحطوا الفارق بس هذوما مع في الاربع مباريات الاخيره مع بولونيا اوكرانيا ومع النرويج والجريس مباريات وديه سجلوا تسع اهداف تقول لي قبلوا ثمانيه اهداف اوكي لكن مع شكون قبلوا ثمانية اهداف
0: مع النرويج
2: النرويج بركت لهم ثلاثة في 34 دقيقة لعب وهالاندي صفق من فوق ما يلعبش يعني باش تعرف لانه النرويج انا نقول لك النرويج السنة نتاع ويتيام دو فينال وربع نهائي مش لاعب
0: وليد معناها بونتو في السبع دقائق بونتو في 30 نعرفش ريال مو فات اللعبة ولا مازال فما
1: ما يتمشمش معناتها ميراكل انا بحسب ما نشوف حتى كي باش يغير واحد معناه ما عادش نجمو نرجعوا في المقابله ممكن سجلوش هدف على خاطر دفاعيا يخليو في دي معناتها دي سباس وعندهم دي ترو نجمو معناتها ندخلو نجمو نقلقوهم اما الرجوع في المقابله ونتيجه باش نقلبوها لصالحنا انا نقول لك مستحيل اللهم معجزه
0: هي ما تنجمش تصير معجزه احنا مازال قاعدين
1: نفرجوا خايف انا نزيدوا نقبلوا اهداف اخرى خاطر المردود الدفاعي كارثي حارس المرمى غلط الدفاع غلط ديز سباس خليناهم كبار مشينا بنومبر كبير معناها اونديري ايكيب معناتها ماهيش منتخب
0: ومش مشكله مشينا بنومبر كبير اش عملنا ما رينا حتى شيء معناها فات انك تمشي بالنومبر الكبير
1: مالبوزيسيوني خاطر الاستاد
0: تعركه في حومه معناها انا ضمن عليكم سبعه وين بعد اش عملنا معناها
1: ما فهمتش انا تو المدرب معناها بالحق يعني راهو مسؤوليه حتى ولو كان يا سيدي ما كانش فما انتظارات كبيره والبروجي وما بروجي اما مش هكا راهو معناتها بصراحه قلت انا فما اخطاء عملها مش تاع اونترينور عارف شو يعمل معناها شد صحيح باش في ملاعبيه يبدل في الديسبوزيتيف معناها 4 4 2 4 2 3 1 3 5 2 معناها ما يجيش هكايا راه
0: ديجا انا قريب نخطو سبع دراج مازال ما بدل حتى شيء الاربيتر شنو حويلو عاد
3: لا الاربيتر ماشي اما قاعد لاحظا على نمرو 20 فاليري يلعب مود تونس توش في عقله تبدلت توش دخل متاعه اللي صار في الدقيقة الثانية كان ينجم معناه يجيب الحمراء وكيف كيف زاد توا في السونتراج الكرة معناها في الهواء في الكورنير وهو شدد الجوار نتاع السويد ما خلاش يطلع شدوا من مريولو فهمت معناها كان كومبورتمون مش عادي
0: به هذا ما احنا قاعدين نفرجوا في الرالونتي الكره كيف تعاود بونتو بصراحه والله العظيم
1: كل نادر سكون نادر فاز خاطر قبيله وراني بونتو اللي ماركاتو في ماتش من الماتشوات بجو ديريكت
0: هو بيدو البونتو
1: هو بيدو تعال البونتو هذا اللي ماركاه زاك ما فكركش ببونتو مع النرويج دوزيام ميتون
2: شبالو
1: اما نجح في التير حطها معناها في اليوكارن بريسك نفس هذا مشى بالو بي تخلف في 18 ظهر ناس تخدم معناها ديفاز كي يتعاودوا ديفاز دو جو ولا بونتويت شبه لبعضها ناس تخدم هذو
0: مش قادم يعني
1: بعد علينا راه مقوى منا
0: يسكندر الكرة كي خاعتها غميخو بالظهر عمل الكنترول ودار وحتى في الزونة ذيك لصاحبه سكو يعرف من غير ما يغزول له يعرف وين قاعد يستنى في الكرة
1: يا صديق
2: انت لما يكون عندك الوقت قصير نتاع التحضيرات معسكر ماس معسكر جوان أربع مباريات ودية يعني المفروض إذا كان خدمت حاجة ولقيتها باهية من الثوابت وكسبت حاجات استحفظ عليهم بعد ما كسبنا احنا الرقيق مع الطالبي أنا ما نقولش نقول روا عنا سنوات واحنا نلعب بمرياح وبديلان ولينا عنا الطالبي فقط نبحثوا على لاعب لقينا رقيق لقينا خذيرة مع الصخيري فهمت؟ يعني لقينا حاجات
0: نبنيو عليهم
2: نبني عليهم
0: فسخناه معاودنا
2: زيد دعمهم جاء غير كل شيء هيك علاش قلت لك اليوم التشكيلة الخطة الأساسية تجريب تاع مدرب قاعد يجرب خطة تكتيكية ما لعبش بيها بالكل ما تدربوش عليها الملاعبية في اثنين وثلاثة واربع حصص تدريبية وفي شهر خدمة وما تقدرش يزمك تلعب بيها مباريات وتصلح وتعمل فيزيوناج
0: برافو على شنو عاد سمحني
3: يحبوا على بيرانتي سويد الاربيتر وريهم اللي الكرة معناها كانت ناتوريل معناها ضربة متاع اليد
0: بهذا توش عبارة كوفرون
2: طبعا
0: حتى البلاسمون متاع ليزاتاكون حاضرين حتى في اللوتوش محضرين ومظاهرين الناس تخدم على روح
2: شفت ذوك نيات والمخالفات كيما ورينا احنا قبل ما تنطلق المباراة
0: نعطيه الأكسيون هذي ونمشيه
2: لأحمد
0: على الأقل إن شاء الله تتعدى السلامات للمنتخب الوطني التونسي محاولة بتاع هجوم معاكس لكن تتعدى الكورة والحمد لله تعديت السلامات لكن مازلت عندي زاك زاك ما أنا في بالي كورة خارجة تبارك الله ما شاء الله مشي جيبها ومازال يلعب ومازال المنتخب الوطني التونسي عاني في الدفاع السويد هي اللي تهاجم نمشي لأحمد عدالة مباشرة من مونتيري أحمد وصلنا معاك في 38 دقيقة منتخبنا متأخر 2 مقابل 0
5: 38 دقيقة هوني في مونتيري 38 دقيقة والمنتخب الوطني التونسي يقدم سنة الأكسون تاع الكرة هذه للمنتخب التونسي توصل إيزاك وحده إيزاك يا ستار يا جبار يحل الشو شو يعمل ما يشوطي شو الرزمو ما شاطي يطالب مساك عليني ترجع الكرة لدمتنين هني قدم هاينو تتصل الكرة مرة أخرى ترجع للمنتخب السويدي بعد ديال ما بين عيس بن سليمان ولاعب منتخب السويد رقم 16 ترجع اللي هو كاسترون بالطبع ترجع كورة للمنتخب الوطني التونسي تماس تمشي خيري يعطي كورة بن سليمان يعني بن سليمان هو يعمل يا فاليري يبحث على بن سليمان لكن في الأخير الكورة بلا عنوان لا بن سليمان ولا غيره تمشي لحارس مرمى المنتخب السويد ترجع الكورة طول الكورة تمشي لنين بلوف قدامه اليسار شو يعمل يمشي ليكوريش بالرأس قبله ومرة فيه قطول منه ويفوت الكورة زي لكن الكورة خارج ترجع مرة أخرى لي لعمر فيتر جيد لليس السكيري تمشي لمن باليري يكون كورة أخرى للقلب إن شاء الله على اللعبة كورة منصر الطالبي نحكيها مش خلينا نحكي عليه كورة عن محمد بن حميدة تمشي خيري تمام من علي العابدي من جمعة اليوم السيد جرام بوتر اللي هو رابح ومتقدم يتحرك أكثر من صبر جميش عنك قبري يتابع مش يكون أجرسيف برسا لكن يتابع في الكورة كيف نكيف اللقطة الأخيرة مش على الكورة كلها معناها والفنيات والجنة والخصص والجديد تحكي على اللقطة الأخيرة كورة بجنون حارس المرمى يبحث على يوكوريس قبل هو ثم محمد بن حميدة ترجع في ليجيرين يمشي كورة لوسط الميدان عند شكون ترجع مرة أخرى هي ظاهر الأيمن لليلي دروا دريق وحذيري لحذيري حذيري حذيري مرض بسري كل كورة واحد جده على قلبه حتى لسنة تاع منتخب السيد مش مركزين منكم كل كورة واحد جده على قلبه كورة عند رفيق يعني كورة زي يجوز إزاز يربح بحض الأمتار يعطي كورة ليه صعب كنترولي خلية تكشي خديه ترجع لي مرة أخرى مرة كبيرة بالخط بالخط الناس مقدش من المنسجون بنادر الوليد الكورة تقعد عندك ولما تستكن فوتو نقاوم تسكن وشوش عشان يسهل تصور نادر وليد عنده من الشاتسيك يطور جيله وما تشوفش نفاش عشرين ثانية اللي الكورة تعود تكسر ترجع الكورة للمنتخب السويد ترجع الكورة حاول يعكس العيد ما تمشي بيه إزاز إزاز يلعب من يمين من يسرع مباشر كل شوفك الراحة اللي يلعب بها خاطر مشاله حتى حد ترجع الكورة اللي هاينو هاينو هاينو يجيب اليمين اللي قربلته توزيع على القدام ولكن تمشي ستة أمتار أنت من نوع قالوا مش من غادي حقك عطيت مشيرة له ترجع كورة محمد بن حميدة تجيب من عند وليد الشامس يلا بن حميدة مش كورة ثم حد يطلب كورة ثم حتى واحد يطلب كورة ثم حتى واحد يطلب كورة مش تفهم انت العملية رجع كورة من الطرطان بيطالبي تمشي وليد الشامس الشامس كورة يتزوج على علي العربي كنترول بالزر عليه يرجع كورة لحنبال حنبال ياخذ كورة شكراه زي خير الحطب شكراه معه الضرب حنبال رجل حنبال ما حد يحب اللي بالكرته انا كذا مسوت على الاقل انا عين من سوات رغني ده يعطي كورة لحنبال بنفذ اللي شكراه زي في نقاش مع الحكم نفس مع الحكم البريد بعد تدخل من ليجرين ليجرين هو اللي كان يدخل على حنبال أنا ما أتنفذ إلى المخاطة ذي يسكوني في الكورة كما حتى أحد ثم بحذير بحذير سكيري سكيري كنو جيت يرجح لي أنا بعض أمدي أنا بعض أنا بعض كنو يعمل يوز على حل يلقى الحل وين يجيع الأكثر اليمين تمشي لعمر رفيق يحي كورة يرجع الحل فلاي جربيرا يمكن يعمل فاليري كنو يعمل بالكورة ذي يحب يعمل كونتراج يتريف كونتراج مثل ما حتى يطلع كورة يستعد كونتراج غالب تمشي أمام المسلمين ترجع له مرة أخرى ترجع الخلف عمر رفيق يعطي كورة لحنبال حنبال يا فاليري أصبح منه مدافع من ديلوك يحط الكورة في التماس الكابتن بتاع المنتخب السويد حط الكورة في التماس يلزم تغيير كنت نسمع فيكم يلزم تغيير شو ما تكفيك عامل لك صوت السادي يلزم لا تغيير على مستوى الأسماء بعض الأسماء حتى على مستوى وقفة اللعبية والخطة التكتيكية من جيد هو بيدهم تحس من السلام بالذات للسلام كل حاجة مستويلة رغبليه ترجع مرة أخرى بالذر يا فاليري يرجع الحل حنبال رجع في 18 وكام وراسية
6: واحد تسجيل واحد عمر رفيق مستعدين يتصيح على بابا تونتراوت راسية تباركك بالتوت تسجيل واحد في وقت جاي برشا برسكور دي مراي في برشا في الزمي صوت ارجع من الاسكريات لبوت تعود الاسمح الوهدف لكم التعليق السلب
0: يعطيك الف صحة ساعة على على التعليق على البونتو الحق وقتها احنا كنا قريب هزنا النوم بالماتش باللي يعملوا فيه جماعة الكيب ناسيونال على الأقل حتى 42 دقيقة أول كورة أول سونتراج في وسط الدفاع في وسط الديزويت متاع المنتخب السويدي مدافع هو عمر رقيق يسجل الهدف 2-1 نرجعوا في اللعبة والتايمينج مهم جدا ظهر لي يا نادر
2: مهم يعني قبل ما تدخل حوش الملابس 2-1 ترجع ثقة كبيرة مع إن شاء الله اللموش يقوم زاد بتغييرات تعديل الأوتار يزي من 3-5-2 أك جذبت أخويا
0: يمشي يلعب يمشي كور يمشي يزي
2: منتخب راهو ما يصيرش منه تجرب خطة تكتيكية في مقابلة رسمية في كأس عالم راهي ماهيش كأس متاع حوم وبطاحي عايش خوي العزيز الحمد لله جات توش خاطر راهي كورة ثابتة هذه توش لعبها فاليري في التوش نقطة تحسب للإطار الفني أنه في التوش مطلع لاعبي المحور مش المدربين الكل يعملوها أنا كل حد يعطيه حقه رجعت الكرة الحنبال توزيعة ممتازة من حنبال وحكينا أنهم دفاعيا في الكرة الثابتة يلقوا مشاكل.
0: الحمد لله فما مشاكل
2: كان هدف إن شاء الله نكملوا هك.
0: به وليد رجع فينا شوية لملة ما إن شاء الله نعرف شو نعملوا أنتو كاش نعرف شو نعملوا والردو بين هذه كرة خطيرة الأكسيون من اليمين المنتخب السويدي يخلط عليه ممتاز بن حميدة في التدخل مع يوكاريش والتدخل الثاني من طالبي ورى المنتخب التونسي انه نجم يمركي جوستي من شوية بروح جوستي يقدم جوستي يمشي للكاج تاع السرفاس تاع الكيب ادفيرس النجم المركي وهكا وصلنا مركينا بونتو في وقت ممتاز. اذا كنا نحكيو على تاخر في نتيجة 2 بلاش تدخل فيستير بنتيجة هذه بصراحة عبارة وفيات المقابل.
1: اسكندر بونتو طلع المورال مش كيما 2-0 كيما 2-1 معناها انا بالنسبه ليا معناتها بديت نفقد في الامل مانيش لاقي المنتخب قاعد معناتها يعمل في رياكسيون ماني ما كنتش نشوف في بوادر نتاع فريق ينجم يرجع في النتيجه اون اكسيون توش رجع الدوزيام بال خذيناها عملنا سونتر ماركينا هدف توا اهم حاجه يلزم دوزيام ميتون يبدل الشيما يتعدل 4-3-3 يزيد ملاعب اوفنسيف. انا دمعت كلامي ديما نعاودو راهو انا نشوف اللي تونكتي توا هو الحل على الجهه اليسار على خاطر اللي كابابل باش يتعدى يا اسكندر راهو تعديهم لاعبيتنا فما كرات تعدى فيهم ساعه تعدى فيهم حنا بعد
0: انا نتمنى انه يبدل ما يقولكش انا ماركيت ونكمل اكيد يزيد الماركي ان شاء الله يبدل ان شاء الله يبدل
1: يلزمه يتعدى ال 4-3-3 يعطي معناتها
0: نفس
1: هجومي بزوز ملاعبيه يقدموا ويخلي بيفو اكسيال بركه ينقص ديفونسور يخلي ام بيفو اكسيال يا خذيره يا سخيري ويحط بن سليمان ومعاه حنا بعل معناتها دوز انيماتور دو جو ويخلي سعد ويدخل التونيكتي على الجهه اليسار وعلى الجهه اليمين
0: خلينا بعد في الميتون زيد تفسر هنا بالقدا هذا خاطر نشوف الشوت والثلاث دقائق وما اربع دقائق من التوقيت
2: دبانا شوف التمركز
1: اللي حكم باي تونيكتي وعاشوري
0: اي احمد عادل
7: نفضل الاربع دقائق بجاتي ثلاث دقائق وبتكتين ونص من الوقت اللي بدلنا ضاع الكور عن مود شيخ فقط من لحظه صغيره بعد بعدات عن تستنزه ولا ليه اما البال سيد بتاع رصيف عمر رصيف كانت 68 كيلومتر في الساعة والديستانس بتاع الرأسية بتاع 11 متر يرجع تمشي كورة أنا بعلى المسجد يصعد يصور يصور يصور يصور يصور يصور يصور عملت من الدكتور ممكن ترجع كورة يا فاليري فاليري فاليري عندي كان عندي توكيت ساعة ونص ونص ونص ونص برا يا سيدي كيف كورة كيف ليش تخيري شو يعمل اليس لو كان فنية تكسر من حاجة أخرى كان لازم يعمل سنة 17 بس مش مشكلة أنا المهم عندي أنا كيما كنت تحكي أنا قلت له دق قبل يكسر بعد بدل تكتيك وبدل اللعبية لأنه اللعبية يتنميه في حاجة كل مرة شوف واحد في النادي قريب برشا هنا الخطة اللوطة ومرة شوف لعب يقدر الصبري وكان يستنى ملي في أسفلش نقول عن منطر الصبري تبسي أنا بعل المجبري أنا بعل المجبري أنا بعل المجبري تبسي الكورة اللي يكتع ينجوه تبسي يلا يلا يلا اه ما كمان هي تكتب ما كمان هي تكتب اتمسك يلا تاني استنى فالو طب حاجة استنى صبري نبه على الحكم فالكون الفريز فالكون نبه على صبري لموسي على الأكثر مرة تقدر من تحت السنة لابد من سيريمات اللي مسموح لبنيت حدث فيه والد انت تحت السنة سيريمات اللي تحت السكر يستعب لها تحت هاي نو من اللو فرنسية من يان فاليري يان يس من الجهة اليمنى يعمل كورة غير رجعها ليان فاليري يان فاليري تنسي لي سيري حنا بعد شوف مثل حاول مثل يكون كورة شنو يعمل بها يبحث على علي العارض شكون يجي من هنا يجي بالشمال تمشي حنا بعد تمشي بالشمال يعني يدخل في الساحب العاني في ضيع وقت لكن يقرر في الدورة من الليل مصر طالبي يلا يا الليل يجيلي هو 20 ثانية يلا 20 ثانية ما جالي دورة حنا بعض يمشي عن العاب دي وين في السينات وزي في السينات وليه في كورة ما جالي 20 سجود بس ما 20 سجود لكن في السبعة طرح بخيات يلا هون دي من الأول دورة يجازمه من منتخب السويدي وراح الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول 2-1 لمنتخب السياس بشكل في ذلك كان هدفه مع الرفيق في انتظار التغييرات من جمهة الصين مع بداية الشوط الثاني على مستوى الأسماء على مستوى التشكيلة.
0: بارك الله فيك هاتيك الصحة أحمد. 2-1 نهاية الشوط الأول ومجوز بونتوير جاونا دقيقة 7 وتقريبا دقيقة 32 كان عيار المركة البونتولو وعيار السويد هذا ويزاك في الشوط في المنتصف الشوط نجم نقول ولا حتى بعد في 32 مركة هدف ثاني وقت قلنا صحيح وفيت المقابلة والمنتخب الوطن التونسي مستحيل كان مش يرجع في المقابلة سرتو على المردود والوقفة وغيره اللي شفناها في المنتخب الوطني التونسي لكن جيت كورة عمر رقيق والتوش اللي كان فيها عمر رقيق موجود في المساندة الهجومية في 43 وسجل هدف يرجع لنا الامل نشوفوا منتخب خير في الشوط الثاني ونشوف نتيجه خير في الشوط الثاني ولانه حتى بعد البونتو وليد المنتخب شفناه معناها ضاغط ماخو الكره القدام سيبري ما فماش فرص ولا حاجه لكن شفنا انه قدمنا شدينا الكره وخلينا المنتخب السويدي في مناطقه
1: صحيح معناها شدينا الكره في مناطق معناتها ما نجمناش نجيبوا خطر على خاطر ما عندناش دي جوار اللي مخذين اللارجور وعملوا معناتها قلق للاتيرو نتاعهم العابدي ما وصلش براتيكمون حتى مره في الشوط الاول فاليري مشى دو فوا عمل دو سونتر سينو سعد معناها شفناه يتحرك شفناه يحاول يلي ديناميك معناها او موفمون يحاول يلقى معناتها في اللي فاي ويحاول معناها يطلب في مساحات معناها بشي معناتها يحط روحه فاسو بيوت لي باس مانيش قاعدين نوصلوا فيهم خاطر ميلو تيرام تاعنا ياسر فيه بطء انا معناها من رايي نقص بيفو من معناتها من الوسط يا سخير يا خذيرة اللي براتيكمو 45 دقيقة شفناه مرتين مسكورة
0: ما شفناش حتى شيء
1: صحيح شنو الرول اللي يعمل فيه خذيرة نجم يعملوا بن سليمان ينجم بن سليمان يكون هو مع سخيري وحنا بال تريوم تاع الوسط ويدخل زوز ملاعبيه في الشوط الثاني رابيد عاشوري تونكتي ويخرج بن حميده ويخرج معناها خذيره هذه معناها بريوريتي توا بالنسبه لي انا اول حاجه يلزم يعملها يتعدى للأربعة 4-3-3 مع دوزيلي يكونوا معناها مخذين لارجور وعالين باش نحاولوا معناتها ندخلوا معناها ونعملوا لي باسون روتري ولا لي سونتر ولا معناتها بالبركسيون يحاول تونكتي يدخل معناها ويعمل دي دريبل ويحاول يعمل لي تير في السيرفاس عاشوري نفس الشيء ينقص قلت لك بيفو اللي هو خذيرة يخلي واحد قدام الديفونس قدامه زوز ويلعب معناها 4-3 ان بو اوفنسيف خاطرنا خاسرين ونطمحوا باش نعدلوا النتيجه كان باش يقعد يستنى في كود شانس والا كره معناها هكا ثابته ولا توش ولا كذا نجموا نقبلوا هدف اخر وتزيد تصعب علينا الماموريه دونك انا بالنسبه ليا معناتها قلت لك فرحت اللي ماركينا وذللنا الفارق قبل ما يوفى الشوط اما يلزم توا يعمل التغييرات اللازمه على مستوى الهجوم سورتو وتحويره في وسط الميدان باش نحاولوا نكونوا مخترين على مع المستوى الهجومي معناها كان نحبوا نرجعوا في النتيجه
0: الساتيسفاكسيون الوحيده ظهر لي نادر هي الهدف مال البونتو اللي جاء اذا كان نحسبوا على ميتون كامل ما فما حد شيء يفرح حتى سكور زي ما بينسوا احنا خاسرين باش ما ننساوش وكان الهدف البونتو هذاك هو اللي خلانا توا مازلنا حيين في اللعب
2: اول شيء مساعد المدرب داخل بين الشوطين يعني في تصريح
0: لا الفيفا تفرض عليك
2: لا بين الشوطين لا
0: لا لا تفرض عليك
2: قبل المباراة
0: مستحيل اذا كانوا سقيتهم غادي كانت تفرض عليك الفيفا تنثبتوا في هذا
2: يمكن جديدة
0: فما حاجات جديدة بينسوا
2: انا عملت في تصفية كاس عالم عملت كل قبل مدرب الاول اجباري قبل الواحد وبعد اما بين الشوطين تقول لي اجباري وانا مدرب داخل نشتغل داخل
0: المدرب المساعد وما يخلو ايه ايه وما رام يخلوش المدرب البرانسيبال
2: هذه انا يمكن جديدة هذيكم نعرفهاش نتأكدوا منها
0: خاطر مدرب مستحيل يكون خذوها هكيك اذا خذيتوا الفيفا هذي كمان
2: هاني قلت لك به نقطة الضوء سعد
0: به
2: الياس سعد حركية دائمة كان دائما موجود طلب الكرة في في في عدة اماكن يمكن هنا خاطر الاهداف قاعدة تعاود حبيت شوف شوف الكرة الطويلة تخل خرج من لورجو وعاود رجع في ظهرهم وردة فعل محور الدفاع كانت بطيئة جدا ثم الكرة الثانية شوف خالتين متأخر خذها الترويج شوف الكرة الأولانية باش كان موجودة معاهم بعد خذاهم بالسرعة متاعه الحارس خرج وقف مفروض راهو كمل راهو خلط عليها ومن بعد هنا شوف
0: فما هيزيتاسيون
2: فوالا فما هيزيتاسيون
1: بصراحه احنا نسيرش نتفاعل معاك
2: خويا شيء
1: انا بن حميده سي تان جوور كو جو ريسبكت معناها يعمل مجهود اما راهو هذه مش المره الاولى اللي يرتكب فيها خطا تكتيكي تا هو لاتيرال جوش دخل في اللاكس اما نورمالمون هو عنده لهنا لا بوسيبيليتي باش يكوفر الطالبي معناه عنده كانت لا بوسيبيليتي بويسكو هو اكسيال جوش وكره في ظهر الطالبي كانت عنده لا بوسيبيليتي باش هو يكوفر الطالبي هو قاعد سور لا ميم ليني والشامخ زاد خرج جون روتار فهمت علاش قلت لك خطا هنا في التمركز انا بالنسبه لي لهنا
0: مسؤوليه مشتركه
1: حميده نحملوا مسؤوليه
2: شوف الطالبي تعدى قدامه
1: ابارو كونو ايزاك راهو مش بلع 150
2: طالبي موفي كالكول تراجكتوار
1: طالبي في ظهره طالبي
0: بعيد وليد
2: ما تعديش في ظهره
1: معاك انا معاك وليد طالبي وليد معاك
0: بن حميده مش كريم للدرجه
1: لو فرضنا انا نغلط لو فرضنا انا نغلط ونلعب معاك في اللاكس ما كتكفريني انت ولا
2: الطالبي اقرب اي الطالب
1: فما الكوفرتير
2: اقرب من بن حميده
1: اي ما هو لابيل وين
2: في ظهر الطالبي
1: حتى كنت تتعاود به هو إيزاك كان في وسطهم الزوز يعني يشوف فيه بن حميد يشوف فيه بن حميد يشوف فيه إيزاك
2: أقرب للطالبي هو بحث الطالبي بريس
1: هو طلب في ظهر الطالبي
2: ولا.
1: أما بن حميد يشوف فيه مش يعمل أبيل في ظهر صاحبه نورمال مو يتبعه ما قلت لك شي أنا الطالبي مش غالط
2: ولا.
1: أما بن حميد قاعد يشوف في إيزاك بش يطلب يعمل في أبيل دوبال في ظهر صاحبه نورمال مو يشق معاه ينجم هو يمنحها لاكسيون فهمت شنو نقصد
2: اي فهمتك
1: الغلطه هو ما جيتش البالو معناها علاش قلت لك يعمل في ساعات في اخطاء تكتيكيه كيما البونتو اللي قبلناه مع بلجيكا وحكيت فيه انا وياك قلت لي وليد راه تبع الجوار ومن بعد ما كملش تبعه للاخر هذاك علاش معناها قبلنا الهدف يلزموا يصلحهم حاجات كيما انا شايف معناها في المستوى العالي
2: واحد ضد واحد خليناه الهدف
0: الثاني هذا البونتو الثاني يعني
2: شوف الهدف الثاني خلي واحد ضد واحد
0: إيزاك الطالبي
2: ما تجيش هذه
0: إيزاك الطالبي
2: اي واحد ضد واحد اللي حذر بعد عطى الإيزاك كان واحد ضد واحد مع الطالب
0: بس الكرة عملت روبون قدامه ولا شامخ ولا ما نعرفش من
3: لا مشيتور
0: لا فما روبون صار فما روبون
2: عادي شوف انا الشامخ ما عندي ملوم
1: الديريكسيون تاعنا
2: شوف انا الشامخ ملوم في حد شيء انا الشامخ من مدنين للمتلوي اول موسم في النادي الافريقي لم يلعب ولا مباراه دوليه حتى مع الفريق مع النادي الافريقي يلقى نفسه في المنتخب يعمل ثلاثه مباريات وديه اليوم يلعب اول مباراه لي في كاس عالم ما عندي ملوم كنت تجي مع عندك حارس خبره تعتمد عليه اختيار مدرب يتحمس في المدرب الشامخ انخرجوا من كل شيء
0: قبل ما نعطيكم بعض الارقام اللي شفناها الارقام الهفيفة في بعض الشوط الاول فما ملاحظه زاد النجم نحكيوا عليها والسبب نتاع الهدف نتاع ليكيب ناسيونال ماهوش فني بالاساس لكن السبب انه كنا في البلاتو اربعه من الناس فما واحد منا قام مشى وقت اللي قام هو ليكيب ناسيونال ماركيت
2: داكور
0: ما فقتوش انتم بين هذا سعاد الزهمور وقت اللي خرج اللي كيب ناسيونال ماركيت ورجع مع الويلي
3: والله كان هكيك صحيحته مش نروح تقول لي جاي سلاح السكوحي
0: والله العظيم رجع مع الويلي انت تفرجي قل الحق انت في الديركت ريتو البونتو وريتو انت غاديك البر انت كنت غاديك كنت في الشباك
3: ومشيت بالواحد بالتابلت نتاعي
0: صحيح
3: هو الماتش انا عندي
0: احنا اللي نعرفوا
3: انتم عندكم غادي انا عندي لهنا
0: تفرج في هولندا وجابون
3: هذا في الميتون
0: جابون اللي عنده انت كنت غادي خليت نحن ثلاث مركز ليكيب ناسيونال باش نحاول نجربوك
3: في نجربوها من بعد
0: نشوفوا قايد
3: تمشي تعمل يزيدوك الرابعه
0: الدوره وترجع لا زوزك لنا معك انت وانت موجود دونك من بين الارقام
3: هو الحقيقه كيبدا يتكلم احمد عداله تونس تمرت
0: اللي قبل راه قبل احمد عداله قبل احمد عداله خلينا نعطيك البورسونتاج نتاع البوسيسيون تنقولوا احنا الاستحواذ بالنسبه للزوز منتخبات فما 51% للمنتخب التونسي و41% للمنتخب السويدي هذه
2: ما فهمتش كيفاش 51 41 ولا 92
0: لا فما 8% يقول لك ان كونتيست هكا ان كونتيست ما نعرفش كوره معناها ميته كما نقولوا احنا ما فما حتى شيء ماهيش موجوده في اللعبه فما ليكيب ناسيونال موجوده عندها 51% والليكيب الادفيرس اللي هي السويد عندها 41% دونك كنا شادينا شويه كوره لكن شادينا سلبيه ياسر
2: لا خليها الكوره عندك ونمركي لك السويد هذيك الطبعه نتاعها نعطيك السويد مع بولونيا وكرانيا قداش 33 و44 و34 44 تحسنت شويه مع شو اسمها النرويج عملت ورجعت خذت 51% لأول مرة مع القريس، لأنه القريس أقل منها في المستوى بطبيعته، ما هوش فريق متاع استحواذ، فريق متاع تنقلات سريعة. وشفت في التنقلات السريعة شنو اللي صار، سجلوا لنا هدف. أهم شيء تو أنه تو هالثلاثة خمسة اثنين ينساها
1: صحيح،
2: مش لأنه سجل هدف من رمي التماس من كرة ثابتة، لأنه لخبطة

0: رجع الكرة ياخو 15 سجون ده المنتخب السويدي وياخو 21 سجون ده 21 ثاني المنتخب التونسي. ما دوما مش بعد بعضهم الأرقام كنشوف وكي لكن الحق معنا نحسهم هم أخطر منه هم يوجوا أكثر منه
1: خطر إفكاس وخطر كاليتي جوار وإحنا زاد غلطنا وخلينا ديزيسباس وما يسامحوا كشرة ملاعبي كيما إيزاك معناه تخليه فلان كونتران كيما قالك نادر هذا معناه شيء موثق معناه فما أهداف تسجلوا كوبي كولي
0: هما بيدهم
1: هما بيدهم معناه تعاودوا أنت لهنا يلزمك تقرأ اللعب ويلزمك تحضر روحك مش متخليش روحك معناتها اون ديفيكولتي في وضعيات دفاعيه وكذا جست بربي حاجه برك
0: حاجه برك
1: حاجه على مستوى التكتيك امنيتي انا امنيتي في الشوط الثاني يا خويا ميسالش كفكره واحنا معنا منا باش نخسروا راه انت كي باش تلعب دو بيفو يلعبوا معناها 20 20 لور نقص واحد فيهم معناتها شنو باش ماهيش معناتها
0: انت قلت خذيره قلت خذيره نورمالمون يخرج خذيره
1: وحط بن سليمان وحنبال ودخل يا سيدي التونيكتي وشوات وخليه لي الساعات يولي ديكالي شويه على الجهه اليمين هو ديجا يلعب على الجهه اليمين وبن سليمان ماخذ معناها البارتي غوش دخل شوات هاكا يولي عندك ستاسيون ملاعبي يلبيز على الديفونس يتركزوا عليه تونيكتي يعطيك نفس هجومي باللي دريبل وكذا وساعد
2: وليد
1: ونلعبوا دو جوار قدام الصخير
2: التفكير نتاعك هجوميا صحيح
1: اي
2: لكن انت لازم مش تنحي واحد في المحور وزيد تنحي خذيره
1: اي
0: هو خذيره قال لك حط بن سليمان يقول لك عنده صبغه دفاعيه ما يمسك
1: الكره مش حسيتنا سوليد برشا انت في دفاعيا
2: احنا ما حناش سوليد لانه الخطه ما خلتنيش كون سوليد
1: النومبر حتى عندنا برشا زدنا ديفونسور ودو بيفو
2: بالنسبه
1: وكلاونا معناها
2: بالنسبه لي انا يرجع للاعب 4-2 ولا 4-3-1 يخرج بن حميده ويدخل شوال يحط سعد على اليسار بن سليمان على اليمين حنا بعد المهاجم مع شوال نرجع تقريبا كما لعبنا مع النمسا سعد بلس الغربي انت في النمسا عملت اداء ممتاز حتى نفسانيا الملاعبيه مش ترجع لهم الذكرى نتاع النمسا نتاع الشوط ممتاز انه مش يكمل بالطريقه هذه النجم يزيد يقبل
1: لازم يدخل تونكتي انا بالنسبه لي مش راهو ملاعب هذايا نحكي عليه على خاطر يكون مني ولا على خاطر
0: انت شت فيه من اول الماشي كنت من بيه يكون
1: هذاك لحاتش بتفهمي ملاعب يلعب في سلتيك ومن احسن الدريبلور في العالم معناها حاطينه في التوب 10 ولا التوب 15 نتاع معناتها صناعة الأهداف ولا حاجة هكا في كيب نتاعو
0: بيعطينا بعد شنو شيفر بالضبط عادل الاربيتر شنو أحوال
3: سافا شرتو عجبتني اللقطة نتاع الملاعب يلعب بالتوش لعبها من داخل الميدان لي فايقين بالحق معنا لي زاربيتر الكل فايقين نتاع دي ميتون
0: به إذا كنا نحكيو على ليكيب أدفيرس ديما نحب ديما نحكي عليه طفل عياري خسرني ظهر لي الوليد ما خسرني هو حب يعمل الشوا هذيك اما ديكاليتي اخرين
2: نحترمه في عدم الفرحه احترم جذوره اصوله اختياره الرياضي نحترمه نحترمه
0: ايش قولك في اللقطه هذيك
2: انا لو حتى كلام بوها يقنعني اللي قال لك حب يرد الجميل للبلاد اللي ربيته وكبرته من هذا اختيار رياضي لو كان شفته فرح نقول كمان
0: انت ما على بالوش بالكل ولي ما توا ورا اليوم تونسي
2: اختيار رياضي له الحق فيه
0: ولا ورا
2: يمكن كان جيت في بلاستو يمكن نعمل كيفه ما نحكمش
1: انت
2: لا مش على الفرحة نحكي على الاختيار فهمت دونك كام لاعبي قيمة ثابتة يلعب في بريتون مسجل في المنتخب أساسي في منتخب السويد ما هوش بالسهل مع ملاعبية كيف هذوما هني له
0: إن شاء الله احنا نحكيوا عليه وجيبوا في الكرام
2: منيو له مسيرة ناجحة لأنه
0: وهني قلتك ورا اللي عنده ارتباط بالبلاد نحكي على الانتماء وجنسيته وأصله وعائلته دونك أنه ما يفرحش ببونتو في كوب دي موند الأول كوب دي موند عنده أول بونتو في كوب دي موند بصراحة
2: هذا ملاعبك هذا يمكن نستوعب الدرس كما قاعدين نعمله تو حق نستقطبناه قبل
0: به خلينا نمشي لاحمد عداله مباشره من ملعب المقابله مع بدايه الشوط الثاني احمد مرحبا به
4: مرحبا بك استاذ مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل حبيت قلت من فتره ثلاثه ملعبيه عامله حركات احنائيه من فتره وجيزه تقريبا 60 ثلاثه او اربع دقائق على اقصى تقدير قبل بدايه الشوط الاول الشوط الثاني هنا في بستان تونسي ميال اليومي و تذكر لاعب الثاني.

0: تسليح اللعبية أو إيه دماري هذه مسليح اللي عملوا حركات الإحمائية بل بداية الصوت التي يجب تفكر صمى تغييرات جي شو تحصل بك بزيادة خليل عيار حتى هو تحرك معهم شوية في كل حالات انطلقت صوت الكوب بداية أدنى أي تغيير لا في التشكيلة هذه ولا في التشكيلة تلك لما انطلقت صوت الكوب في شكورة للمنتخب الوطني التونسي ترجع إلى خلف متكرر للثالث قال يا كثير يا عمر كيف رفيق يمشي يطلب فاليري يطلب الكورة يطلب فاليري يطلب الكورة يطلب بالراس أمر كيسمه بالراس يحكي يجي يسيلين يخلط عليها ما يخلط عليها ما يخلط أصبح من دلوف وهايلو يطلب الكورة دي صمم اللعبية قاموا يسحكي حتى يصبتكوا في ثم يسعى طولي ثم حاج محمود ومرتضى بن وليد عكس اللي كانوا يسحكوا في السيراح من الدكات الثانية مرتضى بن وليد حاج محمود والياس العتوري هذا الثلاثي اللي قاعد يسخن كان بيتعمل قراءة في الموضوع هذا ولا نغطي في مساعدتهم على كل حال الكورة عند عمر الرفيق
1: هات خلينا نشوف وليد وليد كي يبدا الميكرو ما يخدم ما يتكلمش كي يبدا الميكرو ما يخدمش يتكلم وليد اعطينا رايك اش قال قال لك هما ثلاثه هذوما قاعدين يسخنوا بار اكزومبل وحاج محمود وده اللي قاموا الكل هو ما احمد كل مره يشوف منهم جماعه
2: انا هاني قلت لك قبيله راي انا نشوف
1: ما حتى ما بدلش راهو
2: مازال ما بدلش ومستحفظ على نفس الشيما وكذا وما عمل حتى تغيير لا تكتيكي لا معناها دخل ملاعبي معناها رومبلاسون انا بالنسبه لي نشوف تونكتي على الجهه اليسار ونشوف شوات مهاجم مع الياس سعد وينقص معناها
1: قاموا يسخنوا الملاعبيه في انتظار نشوفوا
3: هو المفروض قديش العدد المسموح به باش يقوم بحركه الحمائيه انا نعرف سته المفروض عندك حق سته يدخل واحد قيم واحد داخل من البنك ما نعرفش في كاس العالم يمكن ثمانيه ولا حاجه
2: باش يدخل
3: قيمهم يا خويا ما تعرفش روحك شنو مشي هاي سيدي انت قيمت اثنين مهاجمين يتضرب لك مدافع مش دخلوا ديريكت
1: خلينا ناخذوا صوره الكامله احمد الملاعبي قداش من الملاعبي قاعدين يسخنوا تاو
0: انا كنت اسمع في الديبا شوف من الاول قاموا ثلاثه اللي سميتهم حاج محمود مرتضى بن والناس وليه تسعه سوري وخلط عليهم في بس كانت ونكتي لكن توا نحسبوا الملاعبيه واحد اثنين ثلاثه اربعه معناها في بس كانت ونكتي جابش يسخن ورجع طبعا حاجة بخلي طبعا كرة بيه ساعة راني فنيرك وسط 18 يعمر رتري ولكن ترجع سوى في نفس مخالف يعني كما
4: برافو
0: او رجع في باسكال توريكسي قولي مش هجيب بروتيش في بياه ولا حاجة في معاك لو خمسة لعبية قاعدين تسخنوا حاج محمود في رد سوات في باسكال توريكسي مرتضى بن والناس ولسه عشان هذي الفوميسي اللي قاعد يسخن فنظر لكم التعليق
1: باهي هذي ما الخميسي عندك
3: اتهكي فهمت الموضوع عطاء الستة شكون قاعدين يقوموا تواليا اما ظاهر خاطر هكاك ديما
1: الزوز اللي يحب عليهم وليد ليسونسيال موجودين شوات وتونكت ان شاء الله
3: اذا كان عندك ستم لعبيه تختار مثلا انت اذا كان متقدم في النتيجه كل كومبارتيمون زوز ثلاثه واحد ولا ثلاثه مدافعين اثنين وسط ميدان ولا مهاجم ولا العكس بالعكس المهم تختار سته من اللي عندك على البنك الكل اللي اقرب للدخول لانه مثلا كي يبدا عندي الشيخاوي على البنك انا ما نقيموش يسخن خاطر الشيخاوي نعرف مش داخل ولا بران مش داخل ولا فلان مش داخل معروفين خمسة ستة اللي يمكن أنا نغيرهم هم اللي مش يقيمهم يعني ما فيهش علم كبير شو هيك الجودة الكبيرة والكاليتي الكبيرة وهيك القوة اللي عندنا مش نقيم شكون مش نقيم ولا نحير تيكمهم اللي عندك أنت
1: هذه كرة لليكيب ناسيونال سونتراج المجبري في الكاج كانت مباغتة لكن الحارس خذها بزوز الدين نرجع لأحمد عدالة الدرجة الأولى تعدى من الشوط الثاني وبقي لمنتخب متأخر في نتيجة اثنين مقابل واحد خير شوية ظل أحمد الأمور خير شوية
0: خير شوية الحقيقة طول خير شوية نشوف الملاعبية
1: خلنا نرجع احنا نكملوا التعليق لنا في انتظار انه يخلط علينا مرة اخرى احمد عدالة موجود داي موجود
0: موجود بكورة عبد الزاك ازاك سيعم بكورة ذي سنتراج الحذاري والحمد لله ان كل ما تقولي تسمع كان حذاري والحمد لله مرض بسلام الكورة هذية الكورة هذية مرض بسلام كنا نقول خير شوية المنتخب الوطني التونسي مع بدايه الصوت الثاني الحقيقه خير برشا حتى خير شويه اللي صار نكملوا هكا كيما غادرونا هما جبت الكوره الغدره جبت الكوره في 19 دقيقه تكون الساحه حتى احنا يزلنا نعمل في نفس المعمل هما بالضبط في الصوت الاول الكوره يخسرها بين حميده ويتحصل على مصاري وحميده يتحصل على مصاري في الكوره تتلقى ست عمر كيف تحضر الهدف صاحب الاول للمنتخب الوطني كيف تمشي كما يوم فاليري تبصورة لا يرجع إلى الخلف كل شيء بتصار تال بتصار بتصير هذا الصورة ذي كان يس السيري السيري السيري رمي كبيرة مثل بصورة لا يمشي يس السيري يمشي يس تاع ترجع صورة يس السيري كل شيء رمي كبيرة مرة ذي ترجع ل عمر رصيف رصيف لحظة يوم فاليري من هنا لكن يرجع الخلف إلى متصار تال بتصار بي تال بتصير هذا الصورة ذي فيها إلى إلى بن حميدة ترجع مرة أخرى إلى محمد بن حميدة يمشي وسط الميدان يسعى لهوس هوس هوس هوس هوس تخيل ظهر بخالفة بخالفة بخالفة بخالفة حديثة بالجزء اللعبية ساكن واضح ساكن قدام الحكم فالتون الأرجنتيني وتحط على المخالفة دي خالفة للمنتخب الوطني التونسي أعطيني أمل جديد أعطيني برشا أفكار عين على الوجان وعين على اللعبية ساكن حديثة واحد فيهم ولم يظهر تغييرات جاية رجومية كيف جدا حاج محمود ومرتضى ينسكون بلسكون إذا كان دخلي كورة أنا بعض ثلاثة ملعبية قدم لعبية قدم الكورة قدم عمر رسيح يسمي عاودها يعطي كتوصيات ثم بلسكين ثم حنا بعض عمر بسينا تغيير بسيسي السمتاء سيسي السمتاء ثم الكورة واقع يعني خلي بربي في أحد أسر السمتاء عمدكين لما يرى المنتخب الوطن بسيسي تشجع تحفر المنتخب وإذا دورها وإذا وجبها نحن كلهومي فرحاها ونزلنا فرحاها ثم تروح فرحانا من السبيل أنا بعض بقال سبيل كيف تتنقل دامة طريقة عبد السمين يبعد بقال الكورة يا حنا بعض حنا بعض حنا بعض في نفذ الله بقال سبيل تسجيد دوليك الفوق المرمى حنا بعض اطلب الاعتبار بجمالية وبعض التسجيد دولي يسعى سوري تسجيد لا يصفق لحنا بعض نصر خميسي ما تحقش بهم لعب سادس يمكن في قوانين في فاقم فاقم فاقم لكن الليبر سمعته قال هو مش متأكد قال يمكن ستة توجد من فاقم في النقطة ذي كان يتخلم لعبي هي أعود لعبية في الكورة للمنتخب السوية ترجع لحارس المرمى ثم ننزلوه في طلب الكورة من هنا يسوها يجيه يعمل عني برسيون في الشمال يرجعها إلى حارس مرمى نور دلزبال ترجع الكورة لمنتخب السويد منتخب السويد كأنه يحب يحافظ على النتيجة كورة رافية تقص تمشي للإيراني خذيرة خذيرة خذيرة خذيرة تقص الكورة دي تقص تمشي من يتوريت يتوريت يتوريت أزير يتوريت يتوريت يتوريت يثبت ارتماع من متصر الثالبي بعد الكورة دي مازال الكورة عندي زاك تسمنتان زاك زاك تفر هدو جيد صحيح تفر هدو جيد خربه ثم أرجوه ثم أرجوه أزرائي أزرائي أتحكم نفس الصورة أزرائي وهذا الخزري يحكي مع صبري مغلوطي لم تكونوا ثم اقتراح ثم حاجة ثم تغيير قادم وكنت كنت مشكتن هذا ملاحظة كورة ومخالفة زي يحكمها كتير مش تسلم وهم على كل حال كورة اللي منتخب الوطني للكورة كبيرة أول إخوة وركة صفرة تقريبا النقطة الأخيرة ليه جاني ليه كورة عند مهيب الشامخ مهيب مهيب الشامخ الحركة تفرق شوية بحضر الملعبية اللي يصفه كعينه ثم تغيرها والمشارب دي
1: بيه خلنا ناخذ كومنتير على الورقه الصفراء عادل اللعبه كملت الاكسيون تقريبا بعد ورجع بعد عاود رجع على الخضيره
4: علاش بالضبط على خاطر على خاطر التدخل نتاعو كان معناها اقصى درجات التهور هذاك علاش عدى الافونتاج وعاود رجع له وعطاه لافيرتيسمون نتاعو
1: مستحق
4: مستحق مستحق أوكي. اما فما دو جوور في 47 مينوت و 51 مينوت نمرو 20 متاع تونس ونمرو 16 متاع السويد كانوا يستحقوا دي زافيرتيسمون وما خذوهم.
1: هاي الكورنير ليكيب ناسيونال عندنا كورنير نمشيو لاحمد عدالة.
0: نمشيو للكورنير ان شاء الله تجيب جديد حنا بعد يحيي الجماهير يطلب منها التشجيع يسمعوا تصريحات التشجيع من جماهير المنتخب الوطني التونسي ومن جماهير المكسيكية اللي تعاون فينا. صورة عند المنتخب الوطني التونسي حنا بعد حنا بعد نقول الكورنير هذايا ثم راري ثم الياس ثم بلسفيلين ثم علي العابدي ثم الياس سعد ثم منتصر طاب يقول يقوى بالراس ولكن القصة ذاتية عكسية مش في المرمى رجعت تاني ودي زي كده بريء على كل حال من اللي مش علي وبرسة في اللقطة ذي حنا بالي عاود كونتراج المرة ذي نشكون مرة أخرى حب يقوها ما يقوهش إيزاك حذيري من كونتراتاك هذية حذيري حذيري حذيري من كونتراتاك يتوريش كما إيزاك التنسورة يرجعون لعبية المنتخب الوطني كوف للدفاع إيزاك إيزاك إيزاك إيزاك إيزاك إيزاك إذا مش وقت تسلك من الكورة وبتاع الوقت تسلك والحمد لله كونتر خطير جدا وهذا كل ما عملت سبريت كبير لكن كونتر كان كثير برشا بعد الكورنر الكورة حنا بعد المجبري حنا بعد حنا بعد المجبري صحيح الكورة هذيا تمشي لياسر الصقيلي خيري في لعب الكورة هذيا يمشي ليان فاليري يان فاليري يان فاليري تمشي لعمر رفيق رفيق تمشي لحنا بعد المجبري ثم يان فاليري يلقى الكورة قال وارجع لي ارجع ارجع ارجع ما تمشيش تجي غادي قدام ارجع له وسكيمون ترجع الكورة ليان فاليري تمشي حنا بعد خيري ترجع لحنا بعد المجبري حنا بعد يبدل مرة هذيا من الجهة الأخرى لكن أسبق منه من الظهير الأيسر في منتخب الظهير من المنتخب السويدي وحط الكورة يرجعها راسية إلى حارس مرمي بس نشوف الصبري عايز الحكم ليابي وصلنا إلى الدقيقة 56-57 نتصور من هوني الأربعة صحيح 26 يتم التغيير في ساعة لعب كون يجيك برشا التغيير إذا كان يتم من هوني في ساعة أخرى 3-4 صحيح لعب يعني بعد أقل من ثانية في النص ساعة لعب إن شاء الله كورة هذا المنتخب الوطني توصل خيري خيري خيري عكس هذا تمشي للثماني حلالي حنبال حنبال حنبال يدور بالكورة يجي يا فاليري فاليري فاليري هز راسه لا ما يطلع حتى 18 يرجعها لحنبال حنبال حنبال حنبال سيام بدوره ما يطلع حتى 18 يبدل الكورة تمشي لبن حميدة بن حميدة سيام كونتراج كونتراج طيب كونتراج لكن راني صغيرة حاب يعمل حاجة بس عملت 18 كورة لمنتصر صالبي صالبي يرجع الكورة إلى مرمية لا ما يرجعش الحارس مرمية يعطيها لعمر رفيق عمر عمر رفيق عمر رفيق تمشي لحنبال المجبري حنبال حنبال كورة يبدل يبسط على شكون يبسط على الياس سعد كنترول بالتقليمين الياس الياس الياس الياس يهز راسه يعمل كونتراج يطلع يطلع يطلع فاليري ويقل له مخالفة على مدافع المنتخب السويد والكورة ترجع للمنتخب السويد لعبية المنتخب التونسي مازال يقوم بحركة تحضيرية صبري الموسم مازال ما كانوا فيهم حتى حد يتلميه يفصل بعض لحظات نستناو نستناو كنا نستناو في التغييرات اللي قد تغير وجه المنتخب الوطني التونسي في قادم اللحظات كورة عند المنتخب السويدي نفذ الفالتة هذيا يطلب منه يسرع في التنفيذ لحسام سالتر في نفس براين سمنا ما عايزه قرب شوية ولكن سايل يسرع عشر عايزه اللي قرب شوية فقط ليه كورة يان فاليري في تحت إزاك إزاك حتى الكورة ليه ما يخطر إيش غريبة في تحت كورة ليه كورة إزاك مع يان فاليري يرجع الكيل يرجع الخل يمشي مرة أخرى فرجع لليون دولار البلوك صنع بصورة زي قدام مشكور قدام المتنين اللي تمشي صورة 6 متر وبعيدة 6 أمتار 6 أمتار للمنتخب الوطني الأسود 6 أمتار للمنتخب الوطني الأسود يفرحونا دي مومو ويخلينا نتغسل دي مومو لحكيت هذاك عمش نحبوها احنا فيه
1: باه احمد جوست خلينا ناخذ لي زافي نتاع الوليد خلينا ناخذ نادر وليد تقريبا ربع ساعه في الشوط الثاني والتغييرات ما صارتش حتى تو فما حتى تغيير
3: هاون نستناو بالنسبه ليه يمكن قاعد يشوف ينجمش بالفريق هذا بنفس الفريق بنفس الاسلوب تتحسن الامور خطا فردي ربي يستر
1: كورة كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة
3: ثلاثة هادف ما تغلطش يا ودي تغلط معي خلينا
1: بالله العظيم سجون تاخذينها مش نحكي على التغييرات بار أحمد داي
0: هدف ثالث ليكوريش غضب كبير من حنا بعض صبر إلا موشي حق يجيب فتراته كنت تنجم تعمل تغييرات أخرى ما يمثلش احنا رانا جفهم شوية كورة شوية بتبركة أما نشوفوا فيها عالتيراء لحقيقة موش معقي لعبية راني قلت لك معنا كلامي والله العظيم مقصود والله راهو اللاعبين من اول الربع ساعه 4 دراج اللي ياخذ كره يسيب الكره ويتلفت للمدرب يصرف ديسكريبسيون يصنع في حاجه تتبدل بس ما كان يتبدل انا بقى الاول غاضبين بعد الهدف
1: احمد احمد احمد خلينا من المدرب وغيره كوره عند سخيري معنا بخبرته بكورته بكل شيء كوره كيما هذه بصراحه ما عادش نحكي على الانترونور ما نعرفش نادر عندك التعليق
3: هذا سخيري من احسن اللاعبين اللي خرج لك الكره العاده هكا هو عمل خطا كاو تسيد في المستوى هذا كان جيت لعب في البطولة متاع تونس هذا ينجم يضيعها اللعب فكها له عادي جدا أما هذا
1: فكها وعطاها
3: اي فكها ومجاء وعطاها وشكم
1: جاء إزاك عطاها يوكاريش
3: وبوت فهمت كاو في هذه هفوة فردية جيت مش في وقت مناسب
1: مش وقت جملة لما احنا جينا باش نحكيوا على التغييرات والله العظيم
3: واحد
1: كل شيء طاح في الماء
3: شوف في المستوى العالي هذا في المستوى العالي هذا يلزم المدرب يكون يقول عادل امام يكون مذاكر كويس قاري درسه يهبط احسن تشكيلة ممكن احسن خطة يختار الاسلوب الصحيح والملاعبين يعطيه كل واحد 100% وما تلقاش ملاعبي مش في الفورمة باش تنجم تلعب معاهم لأنهم بعاد علينا على كل المستويات هذا اللي يزم نقتنع به لما أنت مدرب يعطيك خطة تكتيكية جديدة يجرب في كأس العالم والملاعبية فيهم اللي ما هوش في أفضل حالاته وتصير أخطاء فردية كما هذه متاع لمسة زايدة تبي كاش خلص
1: هان قاعد نشوفه في الأغلاط وغلطة أخرى من المرة هذه من حنبال كونتر أتاك إزاك لكن الحمد لله تقصت الكرة ذي تقصت فيسا ورجعت فيسا لكن مازال يحارب عليها قاعد يعني بالير يمشي يربح كورنير يمشي لأحمد عدالة نكمله معه هاي
0: يجيب الكورنير في 66 دقيقة لعب هوني في ملعب مونتيري كورة عند علي العابدي ينفذ الكورنير هذايا
1: نمرو خمسة أحمد بالكيب تاع السويد يطلب في الشونجمون
0: يمشي بالتجدي مش مشكلة خلنا نتلفع الكورنير هذايا علي العابدي سيء التنفيذ سيء جدا تنفيذ الكورنير هذايا رقم خمسة يقوى عم تيقو وستندر مش تكون المعلومة كاملة عن بين كورة عند المنتخب الوطني التونسي ياس الخير رجع كورة لحنبال يخسر كورة قدام ميزاك ياس الخير يخلص عليه ولكن كورة خليها أو نصف جيكوريس ينطلق من الزيئة اليسرى ينطلق من الزيئة اليسرى شخوم يجي غاليري لا يخليه بن حميدة هو اللي قصر الكورة هذية بساقه اليسرى واليومنا مش مشكل مهم قصر الكورة تمشي ياس الخير ياس الخير تمشي عن اسمي سيمان عن اسمي سيمان عن اسمي سيمان يعطي كورة اللي حنبال ملك على رجل الميدان علي العابدي اللقطة أمريكيش لحتك لكن يبدو كل مسمى يكون ضربه على وجهه وذلك على الشد وجهه وملقى على أرضية الميدان ونسمع استعادات الجنبي بتاع الجماهير الكثير قاعدة معها يطلق الجماهير القاعدة هو بكتو يطلق راهو تم ضربة قام علي العابدي لمحانا وسائل الحكم
1: باهي خلينا نشوفوا عاد العادة يعطينا اللقطة كيفاش شافها
4: فما اليد في الوجه هذه هي ثم اللي قبلها بتاع العابدي فما اليد في الوجه ما مش متاع حمراء متاع صفراء وكما نعرفوا ممنوع معناه الادفيرسير يحط يده على وجه زميل
1: به هاي احمد
0: رجعتوني للخط دونك كورة عند المنتخب الوطني التونسي بن سليمان نسمع في الجمهور يقول المسؤول مش اون فا جو لي برولونغاسيون معناها يكون فيغ دي شونجمون نعاود اللي يكون فيه الجمهور اللي هوني
1: الجمهور صوته وراي وراء لا يختلف على راي الاولاد لهنا الموجودين في البلاتو اللي محلين ظل تونس الكل اجمعوا انه رانا بطينا ياسر في الـ في الـ في الـ في لي شونجمون
0: وضع على كل حال يخدم الشونجمون تنسيسه حسب تستجيب لهم ولا لا ثلاث ناس هما تغيير في المنتخب السياس يسمى السوم ياس عصوب يجي ينسف الماء كل مرة ملاعب يجي كلها هو صعيب جدا لأنه هو مستخدم قريب بحلية دونك كورة عند يان فاليري عند فيتو شنفذها كين حنا فعلي شنفذ الكورة هذي حنا فعلي معها نسم سيمان السوم يخلي الكورة هذي نسم سيمان أنيس أنيس كونترا بعيدة ياس بعيدة برشا بعيدة برشا الكرة زي على المنتخب على مهاجمين
1: المنتخب فما مشكلة تاع تنفيذ كرة ثابتة خلينا نشوف مع الوليد لهنا أحمد زاد وليد قاعدين لبالاريتي الكورنير تاع علي العابدي قبيله شويه تاو كره تنس بن سليمان كره حنبال المجبري هذوما كلهم كرات ثابته جات وكانها بصفه عشوائيه تنفذت
2: ليه عشوائيه بطبيعتها نحن خارج خارج الموضوع معناه. وانا توقعت بيني وبينك معناه كنت هكا متخوف واللي خفت منه صار بصراحة معناه فوضى فوضى فوضى. مدرب موش عارف شي يعمل ملاعبية معناها في التيران كيكا كل واحد مش عارف وين يجري وين معناتها التوى يستنى ما عملش دي شانجمون ويحب يرجع في السكور مخلي دو بيفو قلت لك معناتها زوز يسمر سور لي بي ومغفسين بعضهم واحد خذاها فرتيسمون وواحد اني با اون فورم دوبوي ان ويد
1: ومنعنا من كرة اخرى كاريش كل كرة كان خذاها في الدفاع وفي الظهر الدفاع وكان نجم مركب الراب
2: معناها كيفاش انت تفسر لي توا اونترينور اني با رياجي توا خسر تروزا خايف من خمسة اخرين هو ذاك عليه مش باش يعمل تغييرات ولا بشي دخل تونيكتي درج الاخر قال شنو هاكا تطير ملام بشي هبطو يعمل شي معناها دوز اكسيون كاو ناس تقول اي والله كار دخلوا قبل
4: كيما عملوا هنا في الكوب دافريك
2: معناها بالحق سي سي انكسبتابل. انا راني شوف بالنسبه ليا انا نتقلق ياسر ونحزن ونفد وقولها كيما باش تقولها والوقت ديجا معناها يخلي العبد على اعصابه معناها ويني با بيان وزيد يشوف بريستاسيون هكايا ها وانترينور قاعد يتفرج معناتها زاد زاد زادنا هم على هم
1: قديش نقصنا على
2: خرجنا كرهناها الكرة كرهنا فيها الماتش هذا ماتش بلجيكا قلنا برا بركة خسارة وتتعدى وعمل غلط وكذا يجي تو الماتش هذا يزيد يتفلسف علينا وقاعد تو يتفرج كيفنا كيف ولا عمل تغيير لا زاد معناتها أتاكون لا باش أوموا يحاول حتى يبعث ميساج للملاعبيتو راني ماشي نحب نطلع نحب مخلي الحال كما هو عليه ساعد هاك مسكين يتحرك منا ومنا ومنا حنا بالي يحاول يعطي ديباس مرات ينجح فيهم مرات لا اما بصراحه انا معناتها ماني فاهم شيء واحد قريب يبلع لسان
1: هو اللطف عليك هو الكومبورتمون بيزار الحق نكمل الكره ذي ان شاء الله لبس كره في الظهر ايزاك يخل الكره يدخل ل 18 يدخل ل 18 يراوي يحط على ساق ويضرب والحمد لله تدخل الدفاع في اخر لحظه ليس صغير واللي دخل في الكره هذيا والكره مازالت عند منتخب السويد سي بون وفما كل الراحه في ياخذوا راحتهم لا يقول ولعب كمل الكومبورتمون تاع الملاعبيه في اللقطه هذه عادل وكانوا وقفت اللعبه حسينا ومن بعد رجعوا ما انا فما حاجه
4: لا ما وقفوش قاعدين يبلاسيو في رواحهم
1: ما احنا بوز ما
4: ما احنا من كثر ما ناكلوا في الظهر
3: عطاونا احنا بوز باش نتنفسوا خاطر عملوا لنا هجمه 150 في الساعه
2: رأفوا بينا
1: بهاي كورة أخرى في الظهر كورة أخرى في الظهر وربي يلطف بينا وربي يلطف بينا والحمد لله لبيس تعديت سلامات أحمد عدالة نرجع لك خلينا لك وقت تتنافس نعرف أنت بيدك ربي يعلم بحالك هاي
0: بيه سمى ثلاثة تغييرات أنا كنت سعى ثلاثة تغييرات سمى تحت علي الحاج محمود ياسر عاشوري سيباستيان تونيكسي هم اللي شفتهم توا دونك ياسر عاشوري سيباستيان تونيكسي وتونيكسي ياسر عاشوري حاج محمود نقول لك ملاحظة صغيرة قبل ما نعطيك الخط على كل البريك وقت اللي انتم تحكيوا صبري ناموسي جه يجي رئيس الاستدلال قال له شونجمون مسير دونك ما عادش يسكت يطلب شونجمون وانا هو قال له يلزمنا نعمل بشونجمون دونك انا قريب برشا راني لوطا معناها قريب برشا البنك البدلاء لكن حتى التغييرات تقديم من قبل لانه جه قال له شونجمون اسكو قال له شونجمون انا ولا شونجمون تفكر بشونجمون ما نعرف بعد توزع له واه بالقضيه قال له قيد بشونجمون قبل هكا بيجي ثلاثه عايز ثلاثه ملاعبين مش عايز لهم يتسمي فيهم تونيكي حاج محمود واللي في عاشور يكون تعليق لنشوف أنتم البريك يعني معاكم كنش
1: التوقعاتكم الولاد حاجو عاشوري تونيكتي والحاج محمود في بلاس يكون نجمه يدخل
3: والله ما تفهم مع الموشي بتاعش
1: شو اللي مركز بمركز
3: حاج محمود داخل بلا مش
2: ليس تخذير
3: شفناه هاو العب في المقابلة تبدية شنو اللي يضيف أفضل من اللي موجود ولا شيء
2: هبط الغربي انت ديناميك ولا شيء على التكنيك ويمشي
1: ولا مسموح حتى تكون تولى حتى ولا جاتكم موجودين الشوات لا مستوري
3: لانه القائمه غلطه لانه هز زوز مهاجمين هز مهاجمين محطه مستوري بشوات
1: هم ما يلعبوا الجمله للمحطه هذه للمحطه اللي من بعد
3: ما لعبهمش يعني هو قاعد يعترف
2: انه
3: القائمه اللي عملها نتاع 26 ما فيهاش مهاجمين سريعين دونك ولا يلعب في اجنحه كمهاجمين
1: والله
3: انت مش تخرج خذيره مثلا تو رجع حنا بعد ودخل اسماعيل الغربي يمسك لك الكره يعطيك التمريره الاخيره يعطيك كذا
2: هذا اللي قلت لك عليه نادر انا من دوزيام ميتون هو معناتها قاعد يستنى
1: 70 دقيقه تو نرجع تقريبا مازال 4 درجات
2: باش نقبلوا بونتو في بالك في الميتون
3: تو تعرفش من 70 دقيقه انت ما تنساش راهو كي لعبنا ماتش النمسا خمسة ملاعبية ولا عنده دي بتي بيبان اتقلقوا خاطر لعبوا 90 دقيقة خاطر انت التشكيلة متاعك الكل باستثناء خضيرة اللي لعب 6 على 6 من أفريل ومي أساسي وكملهم الماتشوات ما عندك حتى ملاعبي لعب أكثر من 3 مباريات
2: وخضيرة هو يحمد ربي ديجا تقول مش لاعب الكل
3: ما هماش أساسيين أبارونتير دونك إذا كان مش تعمل ملاعبية دوما تعاون بالطريقة هذه مع اليابان وهولندا ما تلقى شيء.
1: خلينا نرجع لأحمد أقرب للبنك بتقدر كيف ما عندي سبور مع الملاعبية التغييرات كده إذا بدأت تتأكد أحمد.
0: لا كيف حد يحكي لك شو صار بعد البنك يحكي لك معناه صبري لما يصير تاني مش موجود معناه ملاعبية تحكي مع بعضها ما بليش ما تقولش متحامل على لون ترونر ولا حاجة فما على الأقل معناه تحكي مع الناس تعبرهم بكري في الهدف. ستة سبعة ملاعبية جو خربوا لهنا بعد صبري حتى حد محكي مع صبري للموسم ملاعبية تحكي مع بعض أنا لقصة تظلم يحطهم في بيلي على خطر يجيبوا برشة أفكار ويعطيني برشة استنتاجات المهم رقم 18 بس يخرج شوف رقم 7 دونك سخيري بس يخرج سخيري خرج عاشوري بلاستو رقم 20 يان فاليري خرج معناه حاج محمود سيلعب بارير دروة عندكم نادر ربيع وليد واسكندر حاج محمود سيلعب بارير دروة لأنه حاج محمود قلب لص فاليري ليه سعد خرجت ونكت خل دونك خيري فاليري ما حمش يخرج فاليري ما حمش يخرج فاليري ما حمش يخرج يناقش صبري لموسي قالوا من يتخارج أول مرة راها في مباراة كرة قدم من يتخارج خرج بسيط بصراحة هذه نقطة أخرى توري بارش حاجات قاعدة تصير في المنتخب ممكن تسلموا ولي عنا حق فاليري تهز التابلو 15-20 قال له مانيش خارج وقف بعد خط التغيير قال له مانيش خارج خرج ما نعرفش كيفاش مقابلتني لقطة غريبة جدا معناها لأول مرة راها في ملعب كرة قدم في كأس عالم ولا في كومبيتيسيون كبيرة تريو نيفو في ملاعب أخرى راوها ما في تريو نيفو مراهاش ليكم التعليق بعد نرجع ولو أنه واضح كونه حاج محمود شارع بارير دروا خيري بلس خيري خرج وضيعت التغييرات خذوا
1: خل عليك خلي الولاد من هنا يشوفوا تعطيك على الاقل على مستوى الوقفه ساعه والحاجه فبدلت حاجه في الـ في الـ في الوقفه نتاعنا في التكتيك في الفورماسيون الا لا
3: اول شيء خلينا نشوفوا ثمشي واحد من لا ثلاثي الدفاع موجود
1: هذاك علاش قلت لك
3: بن حميده مش اخذ الكوره والطالبي يعني ثلاثه في المحور مكبش فيها تقول شي عنده 50 لعب فيها
1: والحاج محمود على اليمين توا ولا
3: خليه به حاج محمود هذا تو فهموني انا يعني تو انت ما زيدش تزعلوني على خطف ضعيف دفاعيا
2: هزيت النفاتي
3: به النفاتي انت هز وش يعمل ما هو زال الواحد ما هو يولي ينتق من جنابه يا اخي انت تو النفاتي ما فهمناش خصال هجوميه دفاعيه هل تلعب بثلاثه النفاتي يعطيك اضافه القدام حاج محمود هذا يلزمه يلعب فهموني كان حاج محمود يلزمه ديما كونفوكي في ليكيب ناسيونال وديما يلعب
1: لا كيفاش يلعب يلعب في الوسط كان ديما يلعب وخليه حقه كيفاش يلعب ما يلعب في الوسط يلعب في بوست 2 علاش في حالك كيما هذه تلعبوا على اليمين
3: شوف
1: هذا مش كامل
3: انا بديت من تو تو حاج محمود خيم من فيجيني ساسي وخيم من بنظار وخيم العيدوني ما يش تحام على الوليد نحكي كوره هاو العب وخذا قداش من فرصه
2: ورير دروا
3: ما لينا شيء
1: يورط فيه
3: معناها توا انت تلعب فيه مش اريد دروا رد بالك اكسونتري دروا اللي عندها متطلبات كبيره يعني يزبك تكون في نصف الملعب بتاعك تكون مدافع كي تقدم في وسط الميدان عندك خصال لعب وسط ميدان وكي تقدم تولي جناح عندك التوزيعات
2: صحيح
3: كان الحاج محمود عنده هذا الكل راهو يلعب في البريمير ليج يعني هذا المدرب يا يستبله فينا يا يعد علينا في وقت يا يحسبنا ما نفهموش كورة احترمنا نحترموك يهديك احترمنا نحترموك
1: هذا
3: بربعة على وسر يد الدواء بثلاثة حاج محمود
2: إكسونتري
3: ما فهمت شيء السخيري ظاهر نعرف ظاهر السخيري طلب تغيير تقريبا أول هفوة كبيرة السخيري من 2017 للمنتخب يمكن تأثر طلب تغيير ظاهرة تصير ساريف
1: امام كابتن والإكسبرينس
3: أكثر لاعب
1: ما نحبوش يتأثر أنا واحد من الناس خير تقعد مع عمل عليه حتى صار في ماتش ويت الحق معنا الاخر تقعد تستحقه على الاقل الكوتي مونتال يكون حاضر معنا ملاعبي من الملاعبين يستحقون بون خرجتهم كذي كرة المنتخب التونسي تونكتي اول كرة يدخل بها يمشي للنسبة سليمان هذيك
3: باهي توا انا نحب نفهم
1: نحب نفهم
3: توا نورمال ثلاثة اربعة ثلاثة نورمال مش يولي حنا بعل وبن سليمان قدام خذيرة والاخرين ثلاثة لكن شكون المهاجم سعد مهاجم
2: خرجوا سعد
1: خرج
3: علاش كم مهاجم
1: تونكتي دخل وعاشوري دخل بالله يزيدوا تفرجوا
2: دخل عاشوري ودخل تونكتي ودخل حاج محمود تروا شونجمون تونكتي على اليسار عاشوري اون بوانت وحتى حاج محمود اكسونتري خرج لي سعد وخرج سخيري و
1: وخرج فاليري كيفاش ولينا نلعبوا هكا خلينا نفهم ثلاثه في اللاكس قعدوا هما بيدهم بن حميده والطالبي والرقيق
3: يعني سعد
1: حاج محمود
3: سعد احسن ملاعب يخرج
1: عبدي على اليسار
3: احسن ملاعب جاي بختار
1: وفي الوسط كيفاش نلعبوا اللي هما خبيره
2: وحنا بال ومعهم بن سليمان
1: بن سليمان
2: تونكتي على اليسار وعاشوري اون بوانت
3: هكا بواحد على اليسار واحد اون بوان دوز اتاكون
1: دوز اتاكون عاشوري وتونكتي
3: ولا عاشوري وتونكتي ولا
1: وتغشش ابارامون حنبال ولا حتى مع الاربيتر زاد يتكلم وربي يقدر خير من الاوراق مانيش ناقصين وهذه كوره كورنير تتعدى نرجع لاحمد عداله للتعليق خاطر هنا الحق الحمد لله كي قاعدين نجموا نحكي على الكره تفضل
0: العاشوري هو اللي اتاكون بوان عاشوري هو النوب تو وكل في راس صوت موجود في المجال يسخن
1: هذا هو اللي مش فاهمين ما
3: عشري اون بوان
1: شلي خلينا ناخذ معلومه نادر وبعد نرجع شنو معلومه احمد
0: 50987 حسب السبيكر بتاع الستاد موجودين توا في السخن والله يا اسكندر والله العظيم هو ماتش فمرة وصلنا برشا حاجات شفتها بعيني لان الحقيقه انا صنفها في في في في, في حانه الفضيحه في في في حاجه اسمها تونس وعالم تونس والمنتخب الوطني التونسي وثم حاجات ريتها يستحيل مش نحكيها لكن مش نقول الانفاق بتاعها شنو اللي هي قبل المباراة ما حديش نحكيها ثم حاجة صارت قبل المباراة توري قديش لونجيونس وسط ليكيب خايبة برشا برشا برشا ثم لقطة صارت قبل المباراة قبل ما تنطلق المباراة وقت اللي بعد ما تم رفع تحية العلم ويسلموا على بعضهم وكل شيء ثم لقطة صارت من لاعب إلى لاعبين في وسط في بنك البدلاء الغفلات الامبيونس الصايبة في المنتخب بس حكيت من الامبيونس الصايبة ذي وقت اللي في تمركة بونتو تنسق بالبونتو حتى ملاعبي مش يحكي مع صبري ستة سبعة ملاعبي يحكي مع بعضهم يشربوا في الماء بحد البنك البدلاء نتابعوا اللقطة ذي ليس عاشوري ليس عاشوري يعمل سونتراج يعمل سونتراج بعيدة برشا ترجع عاشوري لحاج محمود ذكي كل فرق لقطة ثلاثة تخليني نتأكد اللي بالحق انا علميني زلنا دورنا ذاك هو وبعد ما تلوموناش خاطر كي نحكيو الحقيقة تقول شبيكم تحكيو وكي ما تحكيوش الحقيقة شبيكم تخبيو اللقطة الثالثة اللي توري بالحق وانا نصفر عليها سطرين بالاحمر لانها بجنبي صارت الشيرة اللي انا فيها يان فاليري فضل التغيير وقت اللي انتهز التابلو 15-20 رسل وقعد يناقش ومن با ناقش صبري من با ناقش صبري ناقش شخص اخر موجود على بنك البدلاء قال له علاش نخرج انا وعلاش هو يعبت يلعب ريال دروا معناها راهو حاجات توري قديش نبعاد وقديش عملنا اخطاء متاع كاسين وقديش نقعد نعاني وعلى كل حال
1: هو ظهر لي حتى كي خارج ظهر لي ما نعرفش راهو حتى باش يسلم على صاحبه ما سلمش
0: على صبري ما سلمش
1: لا حتى على صاحبه اللي باش يدخل معنا
0: عندك اول حاجه كنت لك كي خارج كي تهز التابلوك 15-20 ما قدرتش صبري ضر الوهبي الفجري قال له انا علاش نفرط اسكو هو باش يلعب اريير دروا تكون تلعب كونتري دروا ما قدرتش صبري ضر الوهبي الفجري وانا راني ثابت في كلامي حتى التغييرات كي صارت انا بن سليمان جاء ومصور عندي لقطه بالفيديو قال له شونجمون شونجمون بعد كي صار شونجمون شكون طلب شونجمون واحد الخضري مشي صبري وبعد رجع عمل هكا ثلاثه جوارات بدي اجا انت اجا انت اجا
1: دونك بن سليمان ما طلبش انه هو يخرج معناه طلب شونجمون لليكيب الكل ما طلبش هو شونجمون باش يخرج
0: انا كي قلت لك بكري قلت لك انا بن سليمان جاب صبري في كلمه واحده قال له شونجمون قلت لك جافي تريتيزي قلت حددت قلت ما نعرفش طلب شونجمون
1: ولا من بعد كي صار شونجمون فهمنا الموضوع ما خرجش نسبة سليمان
0: نزلنا اللي صاير باش نصنفوا فضيحة في حقتهم هاني حضرت دي كومبيتيسيون وخايبة أمل اللي تحب عليه انت الكل اللي صار اليوم في التيرا فضيحة لمنتخب اسمه منتخب تونس توا نحكي بعد الماتش الكورة
1: كمل
0: سيباستيان تونكتي يقول كورة يمشي من جهة اليسرى من جهة اليسرى والهجوم المنتخب الوطني التونسي يرجع لحنبال حنبال حنبال في وسط 18 طلبوا من عنده الكورة حتى في 18 عطاها في جين حارس مرمى المنتخب التونسي. ثم حاجة ممسوسة في المنتخب ثم حاجة ممسوسة مثل ملعبية يا اما ثم حاجة مش نفس الأمور. على كل حال الكورة عند المنتخب السويد وأنا للأسف مش نجم نحضر الكونفيرونس دو بريس. كانت عندي تقريبا 100 سؤال نحب نسألهم لكن للأسف مش نجم نحضر الكونفيرونس دو بريس نحضر الزون ميت إن شاء الله الملعبية وإن شاء الله هو يدي ربي ويتعدى قدامنا في الزون ميت وقتها من المفروض عليه يكون يجاوبنا على أسئلتنا وأسئلة التوانسة اللي استنفت الفلوس واللي جاتنا هنا من أشهر نقطة في العالم واللي سافرت واللي إسماعيل غربي يستعد للدخول إسماعيل ومتغشش إسماعيل لأنه دخل متأخر وهذا من حقه. أنت توا عندك أندزيام توندري مازال عندك حق شونجمون كنت تعمل دو شونجمون يا رشاوات مثلا ولا تخاف من سكور يونغ مش مشكل مثل ونجاوب هو إسماعيل غربي يتلقى في التعليمات من صبري لموس كذا تشكون شيف خطا شوفوا يمكن بلاس ريفلي سليمان ثم شوفوا بلاس فون يكون الغربي في مكان بلاس سليمان الهياري قام يسخن مع ريان اليومي مع فراس شوات مع عيد معروف مع مورتا ضابن والنات يتهاب الشوات يتهاب الفراس سوا كيف التذبذب على مستوى الأفكار. انت عيطت لإسماعيل غربي وطلبت الشونجمو وعمروها في الورقة وحطوها وريت انا اللي هو نسب سليمان اللي مش يبدل مرة اخرى عيطت توا فراس شوات برس لما كل معلومات نعطوهم باش في استديو وليد ونادر اسكندر ناس متعلقوا وكانكم عايشين معايا في الكيرة طبعا حاجة بتاعد
1: الكيرة احنا شفنا ديجا الجري اللي جرى وابل خزر وشفناه باش عايد في رشاوات ولو انه لموشي يحكي مع الغرب ينستنيه في الشونجمون لقينا دانكو يجري السميه ربي وابل خزر ولا حتى لسامي نسيته مشي باش يعيط الشوات
3: يمكن يعيط الشوات مع الغربي ويكمل زوز تغييرات وبالتالي يكمل خمس تغييرات
1: وقت ما حبينا فهمنا كل شيء يبدا حاضر
3: اي
1: فهمت
0: يا نادر
1: وظهر له بشي خالد بعد فهمت كيفاش نادر قالوا لا بريز دي ديسيزيون معنا هي المشكلة
2: يا احمد بالله في باله المدرب متاعنا للماتش 90 دقيقة بكشي في باله
1: 140 قالوا له قال قبيلة الجمهور قالوا راه مش بنلعبوا برولونغاسيون
0: قالوا له بدل التوزمو بجنبي ساي قالوا اون با جوي لي برولونغاسيون يا اما بدل يا اما يجي قد حنا لهنا نصرفوا احنا
3: الفترة هذه الفترة هذه تقريبا حتى باش تعرف تمركز اللاعبين تلقى صعوبة
1: مغربي اي او لي شونجمون ترى خان تبعو
3: زوز باش كملو 13 اكيد بن سليمان مش يخرج
0: يا سندر سامحني نادر ربي سامحني باش نعاود نحدد بريسيزي باش من بعد تتعرفوا تكون عندكم التعليق الصحيح. التابلو اللي تهز توا فيه 16 19 نتاع منتخب السويد التابلو هذاك تعدى قدامي انا وحطوا 25 باش يخرج يعني بن سليمان كنت معي الغربي طيب باش يعمل شونجمون كمل احكي معاه وهذا الخزر انت عايش في تيرات معناها كان باش يعمل شونجمون برا قول خلينا نزيد شونجمون ثاني معناها ما كانش في باله كان باش يعمل شونجمون ثاني تاع في رصوات. المهم خبيره وسليمان يخرجوا الغربي شوات يدخل والهدف الرابع للمنتخب الوطني التونسي كبيرة هاي فرغ له كبيرة الهدف الرابع فهم مش كبيرة أرجو
1: لا فما أرجو الحمد لله فما أرجو خاطر البونت وزادك باش وصلت الكرة الكاج بضيحة
0: خذيرة خرج
1: خليني أنا بشوية أحمد بشوية وصل عبالك شوية معنا نعرف خاطر برشة غاديك ممكن الغش غادي أكثر من هنا وانت قاعد تشوفي كل شيء قدام عينيك. خذيرة خرج الغربي دخل بن سليمان خرج شوات دخل دونك هذوما اللي شونجمون اللي صاروا وهذه الكرة الأخيرة عادل عطينا التعليق متاعك راجع من الرجوع
4: وإسحاق ما مسش الكرة هو خذ الكرة جاتو ديريكت من عند ولا جاتو ديريكت من عند السنتراج يعني كان اون بوزيسيون دو رجو
1: والحمد لله منعنا من بونتو واحد اخر. يا احمد
0: نرجع مع بعضنا لبقيه ردهات المباراه كما تبقى من المباراه قاعد يثبت هو في الاوفسايد ولين حسب الصوره تو راه اوفسايد معناها ما فيش كلام قاعد يفسر
1: هو ممكن الشك في الـ في الـ في الاكسيون الثانيه معناها مس الكره اسكو ايزاك مس الكره ولا لا
4: ولا اذا كان ايزاك مس الكره واللي الاخر تولي دوزيام فاز واللي ما عادش في الورجو وقتها اما اذا كان ما مساش ايزاك الكره وتعدي ديريكت الملاعب هذاك واللي فنتراه الديسيزيون
1: قال ما بعده الكل قال ما
4: مازال
1: في الفار قاعد يسمع لا لا لا
4: مازال
1: قاعد يثبت
4: انديسي فيها
0: اسبق شويه لهنا خليني نشوف لي جيم لاعبين السويد يحتفلوا والهدف الرابع
4: فوالا يولي حتى ايزاك مس الكره يولي حتى الوقت تولي دوزيام فاز
1: به هدف في كل حالة دوزيام فاز تروزيام فاز كتريم هدف رابع يحتسب للمنتخب السويدي والوقفة نتاع الملعبية منعرفش احمد قاعد يتكلم قاعد يطلب في الخط الوقفة نتاع الملعبية وليد في الـ في الـ في الكرة هذه في البالاريتي هذه كنا نحكيه على البالاريتي قبل ما يبدأ الماتش وكيفاش يقف وكيفاش يجي وكيفاش يقص وكيفاش يتحرك احنا تفرجنا وما متفرجوش ما حضروش الليزاكسيون هذو ما تفضل وليد
2: يا اسكندر يا عشيري برسم كنا وقفة وانا انتشار وانا معناتها ابليكاسيون تكتيك فوضى كبيره ياسر ذي توا نحكيه وخلي الماتش شوفه نقولوا معناها اللي صار ونحكيه الحقيقه ولا مش عارف انا ما عاش حتى الكلام ما عاش لقيه
4: كمسها توا
2: معناتها ما همش في وضعيه لاعبين منتخب انه سون بلو كابابل ها باش يتحكموا في اعصابهم وباش يتمركزوا صحيح ما فوضى ما عادش نجم تحكي تو على شبيه ذاك وقف كيكا وشبيه ما عطاهاش وشبيه ما عطاش باس وشبيه ما عادش بعد اللي شفناه في معناتها والعلاقه ما بين اللاعبين والمدرب نتاعهم ما زلنا نحكيه على حسن تمركز وسوء تمركز ولا سيفيني انا برجوليه معناها
1: نقلوا بونتويت كيما هذه بالصدق هذه معناها ما نعرفش ما لا يزي احنا اوت من اللعبه من الاول ظاهرين وطمعنا شويه في البونت اللي تمرك على 6 سنين بواحد اما كي احنا طمعنا ظل المدرب نتاعنا ما طمعش نادر
3: المدرب نتاعنا شاهد ما شافش حاجه شرب بيستر تولي لك تاريخيه الحمد لله رب العالمين تاكل شي خمسه في الاميكال وخمسه تو
1: وتولي ربنا حاشم الخاذي
3: لا اله الا الله محمد
1: ولا جاب ربي ولا العظيم
3: اي اقسم بالله ثم وقت عرفت نطلع التكتيك حتى الملاعبيه كيفاش واقفين اذا كان انا نتفرج حتى تبوزي وما نقدر يعني ثم لخبطه انت تو ها ورجع حنا بعد بيفو بلاست سخيري وخضيره ومعها الغربي والاخرين تشوف في عاشوري اتاكون وبعد يجبد على اليمين تشوف في تونيكتي جابد على اليسار وحده حصيله كل واحد حال باتين ده وحال واحد وحده ما ثم حتى لاعب جماعي حتى فكره بون تو دخل شوات يعني بالله سمحني انا اليوم شوات ولا مستوري نشوفك 80 دقيقه استعملت امه محمد الكل مهاجمين الا انا تو شوات ماتش النمسا الساعه اللي لعبوا الوقت يلعبوا كان ممتاز يلقى روحه هكا علاش ما فهمتش علاش
1: والله حتى باش نسالكم على شيما تكتيك من قبيله الاولاد كيف تشوفوا
2: كيف شيل طاحلوا له
1: لا لا ما عادش نجموا نعرفوا شكون يلعب شكون ما يلعبش وكيفاش يلعبوا به نرجعوا لاحمد
0: والله حتى انا فشلت يستنبل باش نكون واقع
1: معاك يسالش ما نكلمش الكل مع بعضنا ما يسالش
0: الحمد لله يا ربي تاكل في اخر لحظه تقريبا الحاج محمود يعني الكوره كانت ماشيه بلغتنا احنا صاروخ
3: بن حميدة
0: ومنجي بشد
1: بن حميدة في الاكسون الاخرى
0: بن حميدة من هنا شفت
3: الله عندك حق يا
0: اسكندر نقول لك صورة كما هي الناس اللي هوني اللي قاعدين لهنا نعرف اللي سنتيمو يحضر في كل شيء معنى الناس خاموا بالسنتيمو حتى احنا خاموا بالسنتيمو راهو ما نصحفين احنا توا محبين المنتخب الوطني التونسي العياط اللي سمعته على صبر اللموشي والانتقادات منهم يكلموا فيه يسمع فيهم راهو لانه نقول لك بالضبط ثم ما بينتي انا مثلا صبر ليمون ثم تقريبا 10 امتار على اقصى تقدير. بس نسمع في الناس فاش تحكي لي ونسمع في الناس فاش تحكي. رانا دفعنا فلوس رانا جينا مدرب هذا لازم يقعد مدرب مش انا كلامي كلام الناس يزنوا اليوم يروح. اما خلينا من هذا كله ان شاء الله بعض اللاعبين يكونوا في ظل ميكس موزين يفكرون نعرف النقطه هي بيد تشجيع الالعاب اللي كلمنا بيتا فما لاعبين يقولون يجيو لاعبين لا وهي بالسابق في بعض التورنير هذه مع نادر زاد في فكره كونه في راس سواق ظلم لانه يفرش فيه سخن ولا تسمع تصدق عليه يا بوس يقذر لهم يقذر لهم الصبر يقذر يقذر وهم يقولون له يا بوس انت في عند غنبوس والله وليت نعلق على زاك بوتيه كم الماتش الحقيقه لانه والله يتكدر قلبك يوجعك ما انا حضرت على فضائح عمرك معك عمره ما جاي مدرب بالطريقه هذه يحكي معنا هكا ليه خلينا نكمل شو نتكلمش على الموضوع بركه نعرف ساعات ما جاش سيطر على مكان يعني مش بيكره المنتخب الوطني التونسي
1: هو راه فما صور لازم نقولوها كيما هي بالعكس هاتيك صح احمد خاطر كره وين داري ما عادش فما ما يتحكيها هاول اش قعدنا احنا 90 دقيقة توا قداش حد 6 دقائق وقت ضايع لعبنا منهم دقيقة قعدوا 5 دونك هذوك متصور بوتيتر اصدق برشا واهم برشا من اللي قاعدين يقدموا فيه الملاعبيه على ارضية الميدان
3: يا احمد غادي نقضي واحنا حاجة احنا ما نشوفوهاش كي يقول لي لاعب رفض الخروج يا سيدي انا مدرب غلط اوكي حبيت نخرجك تخرج فماش كلام يعني هذا يعطيك حاجات اللي احنا ما نعرفوهاش
1: فكره
2: على سيطرتوا على المجموعه
3: يمكن من لقطه وهبي
2: سيب كبير
3: من لقطه وهبي الخزي نذكرها في كوب دافريك كيلكو با مع كاسبر جاك ما سلمش عليه ما نتذكرش
2: 2000
3: تعاودت لنا
2: 17 تقريبا
3: هي
4: والملاعب اللي قاعد على البنك هكا عندك الفيديو الملاعب اللي قاعد على البنك الكلام الزايد اللي يقول فيه لا لا مو احنا القانون يقول لك تحط يدك على فمك تاخذ ورقه حمراء ظهر انت تي بروتيست ولا تحب تقول حاجه احنا عندنا الملاعبي ثم مركلنا واحد اسمه العياري شوف كيفاش معناها مركه وشوفك الديسبلين نتاعو وشوف العياري نتاعنا احنا اللي قاعد على البنك جو سيت لي نو اللي قاعد على البنك شوف الكلام معناها اللي قاعد يقول فيه على فوت صحيحة زفرها الحكم
1: به كملوا لنا أحمد عندك أنت الخط خويا طبعا
0: كمل
4: وعندك منها أنت أحمد أنت الفيديو
1: كمل يا أحمد كمل لا لا مسألك سؤال عادل
3: لا حبيت أقول لك الحاجات اللي تقولنا فيهم يعني يعطيونا استنتاجات كبيرة ينجموا يفهمونا انه اللي صاير اللي شفناه في الملعب يكون عنده تفسير
0: نادر وقت اللي باهي خلي تنحكي بعد المباراه اكيد
1: عندنا خلي بعد كمل الماتش كمل الماتش
0: الوطني التونسي رمي 3 متر نفذها اي حاج محمود ينفذ رمي 3 متر زي وقته حاج محمود زي انه مثلا يكون جواري في الكوره ثم اسماعيل غربي معاه لاعب منتخب السويد ترجع كوره لحاج محمود تمشي مره اسماعيل غربي حاج محمود ياخذ الكوره يعطيها لحنا بعد في مركز مدافع أكسيال حنبال يعطي كورة تمشي لتونيكسي سيباستيان يقوم كورة ذي دوبيا يرجع إلى الخلف تمشي محمد أمين بن حميد يطلب مجوريت يطلع يصنعوا البلوك ثم حاج محمود يطلب كورة من هوني لكن تمشي لفيرس شوات من لاعبين السويد يطالبوا بالتسلل فيرس شوات وثلاثة وأربعة من لاعبين يرجع كورة أورجيو بعد ما طالبوا به لاعبين المنتخب السويد مش هما طالبوا هو أعطاه أما هو أكيد في اللوريات قالوا له ثم أورجيو على فيرس شوات مازالوا تقريبا دقيقتين ونصف الكسمار اللي عايشينه هذايا اذا كان بلجيكا ما سميتها قلنا عليه كسمار هذايا شو نقولوا عليه يا سيد صبري اللموسي بعد ما قلت انت اللي هذاك شفتها الكسمار هذايا شو قلنا عليه ما نعرفش على كل حال كارما نفسي ندى استحوصل لانه الحقيقه عندي واسع في مثلهم ننقلهم على اللي تنميت اللي تبعوا واللي ضحات واللي جيت واللي تبدلت من مطار المطار واللي عملت ديفول 15 و20 و24 ساعة واللي صرفت الفلوس واللي صرفت الدولارات واللي صرفت فلوس كانت تروح بها فاكونس لتونس تشوف عائلاتها جات لهنا سارة مشكل بس تكون كبيرة برشا الحقيقة تشوفيها هوني في ملعب مونتيري ثم جماهير تونسية غادرت وهذا أمر منطقي وطبيعي مش علاش تقعدوا كورة عند منتخب السويد نتمنى حاجة واحدة ما تصيرش ريكسيون خايبة مع نهاية المباراة لأنه في فرضية مستر ليك سلام يا بتحد سلام يصير حتى نص لأنه نعرف حالته غضب كبير جدا هذا محب آخر موجود في الصفة الأولى يعيط على صبري لموسي صبري مغزروك يسد فيه يتسد فيه ما ينتقد فيه خلينا نلخص العبارة ينتقد فيه ناس خرجت من معك كامل الهدف الخامس الهدف الخامس خمسة واحد
1: ذكا هو
0: خمسة واحد إذا كان نقرة كثمار هذه فيه صبري خمسة خمسة واحد مخترنين خمسة واحد في كاس عالم عمرنا مخترنيها خمسة واحد عمرنا مخترنيها خمسة واحد صبري الموسي يدخل يتخبى لأنه الحقيقة ما عنديش شجاعة باش يواجه جماهير غاضبة خليني اسكندر ننقل الصورة غضب كبير جدا من جماهير التونسية لهنا صبري يدخل ديريكتومون وخليني نقولها مثال شاو الأولاد يقولوا فيها بجنبي كان نقص ولدك اليوم باش تكون الفضيحة متكاملة الأطراف وقت اللي نحكيه وتخرج بيكم هذا هو المنتخب اللي كان خمسة هذا هو منتخب صبري الموسي مش منتخب التونسي هذا هذا منتخب صبري الموسي ما هوش يمثل تونس عندنا برشا حديث ما نحكيه فضيحة فضيحة بأتم معنى الكلمة بس من تحمر اسكندر عميلك الكلمة لأنه ما نجمش يقول أكثر من هكا صبري الموسي فقط بس نعطيك ملاحظة ثم تكون مستاف غادر ديركتومون خل ال خل البستيرات قبل ما يزفر الحكم و صبري الموسي كامل أول من غادر ديركتومون بس أنا استفرت النهاية الماتش مازال ما فيهش يا ناس الماتش مازال ما فيهش مدرب يدخل الداخل قام توا مشكر سامحني ظلمته
1: برشا
0: هو ظلمنا اسكندر تم شكون مستاب خل ديريكتومون بعد بعد هدف السادس هذه لقطه رابعه زيد تاكد اللي ثم مشاكل كبيره ياسر على مستوى الامبيونس هل تم نشوف لك اللقطه اسكندر باش تبدا الامور واضحه على خاطر هذوما اللحظات مش يتعاودوا برشا مرات خلينا نكملوا لحظة فقط ثم تقريب بونية وشهزادة مش تقريب لاني خليني يثبت على الأقل ما نعطيش معلومة مش متأكد منها هي تخص ولد صبري لموسي ثم بعد نعطي المعلومة نبدأ ثبت هنا مش نعطيش معلومة غلطة وإحنا في موزايك نعطيه كان المعلومة صحيحة على كل حال خمسة واحد هذه فضيحة أكدت المعلومة أكدت المعلومة كونوا ابن صبري لموسي دخل في مناوشة مع بعض جماهير التونسية اللي كانت حاضرة وتدخل وطلب بالسكيورتي بتاع المنتخب كون يجي تنقذه وتدخل لأنه هو زاد ما نعرفش ما فهمتش النقطة بعيني أصلا دوا صحيح أما هذه النقطة اللي تم النقل عليها من ثلاثة أشخاص من بينهم مسؤول مش ما ندخلش في تفاصيله المهم الحقيقة ساندر أنا نحب نشوف صبري لموسي وينه يعطي في انترفيو بطبيعة صبري بعد الهدف السادس ديريكت هو مشى للبنك لأنه بتدخل عليه الضغط كثر عليه برشا حاجات نعطيك لقطة أخرى زادة جماهير التونسية اللي كانت تفوق في نفس المدرج اللي أنا فيه قربت برشا البنك بودلاء وكأني تحب تكلم سكون خنشوف أنكم باش يكلموا الملاعبية ولا باش يكلموا صبري الموسي صبري يعطي في تصريح وبعد زادة نحاولوا نتصلوا بعضو جامعي لكم مشهور مستقبل بتاع المنتخب هذايا شو رد فعل الجامعة التونسية اللي كنت قدمها ايش قاعد تسبق الأمور مني في جملة على بعض الأخبار اللي عنا اللي ما نفسوش الأحداث أما باش نحاولوا نفهموا شنو باش يصير وأكيد كان باش يكون ثم اجتماع الليلة لأعضاء مكتب الجامعة لهنا الناس اللي صارت وتفرجت وتعبت في تونس والناس اللي سافرت وجات مش أنا باش نعتذر لهم بالطبيعة لكن أنا خنشوف اللقطة اسكندر خنشوف اللقطة ذي نعطيها لك في المباشر اللقطة ذي ولد صبري اللموسي يحب يخرجوه من هنا بالستاف جابت مريول للمنتخب الوطني التونسي ثم برشا ناس تصور في فيديو ثم حاجه قاعده تصير ما بديت نعطيك المعلومه الصحيحه ولا غلطه ثم سيكيورتي دخلت يبدو قولي ثم حاجه صارت مع ولد صبري الموسي ثم مشجع تونسي حب يحكي مع صبري الموسي ولا حاجه هو هذا ولد صبري الموسي ولا زميلي حاتم جبار بحذايا اللي قاعد ديوانا فين كان حاضر على العمليه كلها خلينا في الديريكت احنا في الديريكت عائلة صبري الموسي دخل في المدى وشاهد معاه بعض جماهير التونسية دخل الأمن وفضل الإشكال هذا الأمن نحكي الأمن الملعب في المقابل خلينا نركزش على الموضوع هذا بركة نركز على الديسيبسيون اللي شفتها في عينين الناس فنشوف اللاعبية كيفاش باش يخرجوا شنو هي ردة فعلهم كيفاش باش نشوف الحقيقة بلي ستاندر خلي نحاول اموا ناخذوا الناس تتكلم تتكلم معنا في ابو باكر تحب تتكلم تحب تتكلم في ابو باكر تحب تتكلم في ابو باكر انت في اللايف اللايف معناها ردوا بالنا نحاولوا نقولوا اسكندر معايا اسكندر
1: معاك احمد نسمع فيك ونستناو في المداخله نتاع الجماهير معاك
0: كيفاش ريت المباراه اليوم
5: ما شو ريت المباراه ريت اللي احنا جينا بيت جيت 30 ساعه

0: شوف انقل الصورة إذا كان فما أي واحد من الجماهير معاك يحب يتكلم زادة ميساج خلنا نعطيهم على الأقل فرصة يفرغ قلوبهم بيان سور في إطار المعقول نعرفوا لايف وغيره لكن فما ناس راهو محروقة على اللي صاير معنا على ليكيب ناسيونال سورتو هذه ناس موجودة غادي سور بلاس
1: نعطيك الصورة كما هي كان درت للعبية خارجين ما كلمهم حتى حد أدار بهم حتى حد لكن نتوقع اللي تم غضب على صبري اللموشي وهو خارج هذا مؤكد ومؤكد جدا معناها ما فيش حتى تحب تتكلم معنا تعطينا رايك في الموضوع مباشرة احنا رانا في المباشر في مزيكا فيها هيجي تفضل معايا خلنا نحكيه شنو اللي شنو في مباشرة الماتش
2: والله يا اخويا صلنا بارد الحقيقة جينا من العالم الكل جينا احنا من كندا ومالوريزمون معناها ماتش 6 دقائق ومعناها فهمت اللي معناها سمناش نفرح شوية بالماتش على كل هو توا الماتش هذا ننساوه نزل زوز ماتشوات نكورو كورتنا ترشحنا باش نكورو كورتنا ونفرحوا وهذيك هي راهو اسمع مرة تربح مرة تخسر ماذا بينا كان ربحنا أما معناها يصيروا الحادثة هذوما ونوقفوا مع الكيف نتاعنا مع الناس الكل حتى اللي نشوف الكومجيمونت بعد الكومجيمونت نحكيو بالله حد ما ينبر حد ما يسب حد نحبهم الناس الكل ونحبهم يربوا واسمع من قلبنا راه والله من قلبنا جايين حاطين اللي فور الكل اللي جاي من استراليا واللي من كندا واللي من قطر واللي من البلايص الكل اذا الناس الكل نوقفوا معهم يسالوش يا اخي هما يحبوا يخسروا ما يحبوش يخسروا يحبوا يعملوا مجهودهم ماكسيموم وهذاك هو هذاك هي الدنيا وكاهم
1: واضح دكتور نوع آخر متاع الناس كله في دلنا نصبروا على ملعبية نصبروا على المنتخب الوطني التونسي نعطيهم انديزيام شانس كما نقولوا باش نكونوا وراهم يطلب تاوي التنبير يقف التنبير شوية معناها فور لو مومون حتى الناس تفهم رواحها هذه ولا هذا هو الاختلاف في الآراء كل واحد عنده رأيه ثم ناس كي غيزون أوبومون يقول لك راه في الآخر صحيح احنا عملنا برشا تضحيات لكن في كل الحالات في كل الحالات يلزمنا نصبر على المنتخب الوطني التونسي من دون المباراة شوف في نفاتي قاعد خارج اسكندر انا تقريبا تمني نخليك تحاول تخلص على زون ليك اسكندر كان مازال
0: لبلاتون احنا توا ناخذوا احنا لونتين اون اتوندو انت تخلط ان شاء الله تخلط على زون ميكس تلقى ملعبية تخلط غديك وإن شاء الله تلقى شكون يتكلم أو فما تصريح نشوفه فيه قاعد يتعادى توه التلفزة صبري لموشي بعد المقابلة السيدية وفيها الماتش نجم ونبدأ ونحكيه عادل عندك حاجة تحب تقولها ساعة قبل ما نمشي للأمور
3: أحسن حاجة أحسن حاجة في الماتش هذا هي الكرة الأخرانية اللي تسجل فيها الهدف وتم الغاءه بالفار على البوزيشن تاع نمرو 19 سويدوا كانوا بوزيشن دور جو معناها ساريف انه حتى الفار ينجم يغلط في لقطه كيما هكا لكن ثم دي كابتور في وسط الكره يبعثوا دي فريكونس عاليه جدا 500 مره في الثانية ياخذوها لي زونتين اللي موجودين في شوف احنا وين لي زونتين معناها اللي موجودين في الستاد وعطاو الفريكونس هذيك اسكو الكورة تم لمسها من لاعب ايزاك ولا لا على خاطر اذا كان تم لمسها من لاعب ايزاك يولي رقم 19 دوزيام فاز يولي ما عادش اون بوزيسيون دور جو اما اذا كان خذاها ديريكتومون من اللي عمل السونتراج وقتها 19 كان موجود اون بوزيسيون دور جو ما نحبش نعطي انا مثل وديما صارت حتى مع رونالدو اسكو مس الكره براسه ولا لا يلزم التكنولوجيا هذه هي باش تنجم تعرف انت اسكو مسها كنت تتذكر البونتو اللي باش تحسب نعاود نرجع للبطوله نتاعنا ونقول انا ناخذوا ليكزامبل نتاع هدف الترجي ضد السي بي اسكو الملاعبي نتاع الترجي لعب الكره ولا لا للدوزيام جوار اللي سجل البونتو وتم الغاء معناه الهدف نتاعو ما فما حتى تكنولوجيا تنجم تفيق بالقرارات معناها هذه إلا ما تكون عندك التكنولوجي اللي الكابتور اللي نجم يكون في الكرة حاجة أخرى نيجاتيف لكمبورتمون نتاع الملاعب اللي موجود على البنك والناس الكل شفناه وشفنا معناها الكلام اللي قالوا وقت اللي هو موجود على البنك في بروتستاسيون قدام لونترينور نتاعو.

0: قدام لي زادجوان قدام المسؤولين فمني. وهذا بالحق يجرنا للكلام تاع احمد عداله الجو العفن اللي موجود معنا في المنتخب.
1: باه يا سيدي مرحبا يا سي نادر مره اخرى. مرحبا يا سي وليد مره اخرى. احنا طبعا بعد المقابله حكينا قبل المقابله تشنجنا وقت المقابله خلينا نحكيوا على ما بعد المقابله وشن الفلسفه اللي نحكيوا عليها نادر وكنا خايفين منها التفلسيف نتاع السيد المدرب. في الاخر عطانا نتيجه 5-1 هزيمه خمسه اخرى بعد الوديات عندنا هنا خمسه مع الرسميات وكان بدينا المونديال وكملناه في 90 دقيقه.
2: انا لاول مره ماشي نطلب من لخيان هنا معانا ياخذ العناوين والكلام اللي قلته قبل المباراة وتكلمت اكسبري قبل المباراة وانت قلت لي لو كان ينتصر
1: هاي ليه قلت لك هذا الكلام هذا وتصور يربح أنا اللي هي فرضية هذه كاملة لو انه كنا من داخل كل حاسين انه مش نعدي بصعوبة.
2: شوف الواحد مش يحاول انه يتمالك نفسه ويكون موضوعي ونعاود ونقول حتى الماتش النمسا اللي عامله صبري لموشي منظم إنسان متناسق في أفكاره يعرف شنو يعمل اختار خطة متاع لعب وأسلوب متاع لعب ووظف لاعبين رغم أنه غير لعب أجنحة وسط ميدان كأجنحة قلت نظرا لأنه المسابقة في مستوى عالي جدا أنك تلعب بن سليمان والغربي كأجنحة وما تلعبش أجنحة دوميتي نقبلها عادي وشفت شوط محترم من بلجيكا واحنا نشوف في حاجات غريبة يعني راجل هابط مع بلجيكا بعروس ظهير أيمن خمسة لاعبين أساسيين مش موجود تاكل خمسة تفسد الأجواء تفقد الثقة وهذا لما شفتنا الملامح متعوجه بعد مباراة بلجيكا هو في حاجة لشكون يهز بالمورال في الندوة الصحفية هو اللي مش يرجع الثقة للملاعبية في حاجه انه
1: إيه ما هو هو هو زاد هو بيدو اللي قال انه طبعا بعد الماتش هذا ما نغزر كان الشطر الكاس المليان وقال انه الماتش الاخرانيه بما فيه ماتش بلجيكي يعطاني ايجابيات لبعض الاسئله وخليني نصلح ونشوف نمشي القدام يعني قال له ما تنساوش قال له كلمه مهمه أي. قال له ما تنساوش يعني راني مريني اربع ليكيب ناسيونال لعب اربع مقابلات كهو راني مزيت كي جيت
2: اربع مقابلات الثوابت والاليات اللي عملتها في المقابله الاولى والثانيه والثالثه دعمها علاش تغير؟ علاش تلعب في منتخب في كأس عالم بثلاثة مهاجمين يعني في قيمة عالية تلعب في روح برسم تكتيكي ما لعبتوش ما حضرتوش ما أنا نجم اللي هو عن ملعبية اليوم
1: هو ظهر اليوم اللي هو مش محاضرين
2: ما نجمش اللي هو عن ملعبية مش
3: مستوعبينه جاب ديسبوزيتيف جديد ما أول مرة راه 5-5-0 ما عملوا هو لموشي أنا عمري مريتو
2: يا ولي
1: فما 5-5-0
2: شوف
3: هاي لعب 5-5-0 ما غيرتاك لعبنا حتى 2 جوار في الملوك تيرام
2: جاب في ماتش النمسا قال لك غدا مش شوفوا تقريبا بنسبة 8-0 تشكيل الأساسية وكل شيء شفناه دونك قلت أنا في بلجيكا ماشي يعمل بعض التغييرات فقط تخيلت كل شيء قال له أنه 3-5-2 أنه مش يغير الرسم التكتيك يعني اليوم السويد شنو الفرق بينها وبين ماتش بلجيكا اللي لعبنا 4-3-3 بدلنا يعني السيد مازال يجرب في كأس عالم مع منتخب كيف هذا عنده
1: وما تعبوش برشا نادر ما تحسوش تعبوا علينا برشا معنا
2: جيوكيريس واحدة ولا نيجران ماركي 20 بونتو تعرف قديش 20 بونتو قد كل المهاجمين ووسط الميدان متاعك في موسم كامل تلعب له انت بهذه الطريقة شنو تحبني نقول
3: لك
1: انا سؤالية اللي قاعدة تطرح هكا في نفسها شنو اللي يخلي مدرب عنده ملاعب دوميتيه بونتا ما يلعبوش هو والاول والثاني هو والثاني والثالث بلوتو خطر
2: وظهير
1: ايمن لا مستوري ولا رايين اللوم يلعبوا اتاكونات ما همش موجودين ويلعب لك نعرفش شكون بن سليمان اتاكون به ظهير ايمن عنده فاليري يخرج وراه شكون معتز النفيتي عاود مرة أخرى يلعب الحاج محمود على اليمين ورانا هنا مظلومين ملاعبية مساكر راهو
2: يا ولدي علاش تعطينا فلوس للسويات في الديفيزيون دو للنفاتي يا ولدي عاد صالحتونا هزيتوا واحد من الملعب التونسي ولا من المستير ولا من المتلوي ربحتوهم طرف فلوس تو هذا معقول هذا ديلان بران صاحب الصغيري وصاحب وهبي الخزري هازوا باش تحضروا في المنتخب 6 شهور ما لعبش ثم مدرب يحترم نفسه ماركينوس هو ماركينوس يقعد 14 ما يلعبش نهزو على خاطر ماركينوس ديلان برون يقول تقول لي عنده امبارت في الجروب انا عايش مع ديلان برون 2017
3: 2018
2: ديلان برون كما تخلصش بيدو ما يخرجش امبارت وامبوزون ويأثر في الجروب يأثر فيك انت فيما في الخزري وفي السخيري مش فينا احنا راهو ما تبيعناش الكلام احنا نبيعوك ونشريوك بالكلام احترمنا نحترموك وظف اللاعبين اليوم كان لعبت النفاتي وقلت لنا هكا اللي عندكم قل لك هكا حقك راي نعاود ونقول لك يا لموش عنا منتخب متوسط قلتها قبل كاس العربية في البلاصة هذه راهو في فلسطين وسوريا راهو ممتازين راهو ما تفكروش في الدور الثاني في الكوب دافريك الناس تحكي قلت لهم ما تحلموش برشا راهي منها متاع روسية ثم 6 أو 8 منتخبات إفريقية أفضل منا والناس هنا مع حيدر يقول لك شبيكم متشائمين في كأس العالم أصعب وأصعب تزيد أنت لا تعمل قائمة صحيحة لا توظف لاعبين في مراكزهم تو مع بلجيكا تلعب عروسة يا دروا يعني ثم واحد يجرب مع بلجيكا يعني كأنه واحد قابل على على جبل
1: المشكل يا نادر انا قعدت في ماتش بلجيكا ذاك ماتش اميكال لما كنت تجرب في ماتش وفي سيال اول ماتش في المونديال
2: يعني
1: مع منتخب كيما السويد ومازال تتجرب راه فما حاجه
2: استهتار تام انت في النمسا لقيت تشكيله لعبها احنا نعرف حدودنا راهو اقسم بالله انا قلت حتى في الحضريات لن اطالب المنتخب ولا موشي بنتائج نحب اداء مشرف خاطر نعرف انا علاش حكيت قبل المباراه
1: اكثر حتى من الاداء المشرف رانا جوج طالبين كل واحد يلعب في بلاصته يرحم والديك اللي تحبها بالفورماسيون اللي تحبها
2: عليها التكتيك يعني احنا
1: ولينا وصلنا الغادي وصلنا انا لعبنا علاش قلت لك وتذكر قبل ما نبدا قلت لك انا نخاف من الفلسفه انه مدرب يتفلسف سورتو هكا بالفاسون هذي وقاعد يكرر في نفس النظريات نتاعو نتاع الفلسفه
2: تو بلجيكا قال اخطا
1: توليت تفجع
2: اعترف بالخطا
1: هو كل شيء قاله هنا
2: إيه اليوم
1: ما عاش عنده مشكل كيف ما حد يقول اليوم شابوبا كان اليوم يخرج بعد الماتش هذا ويلقى حاجه تتقال
2: ماذا بي صراحه مكي هنا جاء نورنا صباح الخير يا مكي لو كان تسمع لنا التصريح ما بعد المباراه لوسائل الاعلام ماذا قال
1: هو تكلم قبيله في الليبيين معلش مكي كان سمعت ولا لا لا
2: كان سمعت
1: شفنا
2: معليش
1: ولو انه ما عنده ما يقول وليد
0: هو اللي فات بعث ولده يسب في الناس ما
1: لا لا ما شوف هذاك
0: حاجه ما يمشيش
1: شو قال لك سب الناس وش ما ندخلوش هذا في هذا شو قال لك
0: يسب تعارك مع الناس
1: تعارك مع الناس هذيك
0: اي ما انا مش يمشي مش يروح مش يروح
1: بشوي يا واعد بشوي
0: قاعد
1: ما ممكن انا ما نمدوش نرميه في الكلام ويمين ويسار خاطر تو سامبلومون متغشين لكن كل حاجه في بلاصتها
2: هو المفروض يعني فهاد العائله ونعرفوا احنا وهزينا عائلاتنا ومشاو وتفرج ويكون في اماكن بعيده
1: يتفرجوا
0: في يدخلوا فون يدخلوا
2: ما يعرفهمش الناس لانه هو خلى ولده في احراج عرفوا للشعب التونسي الكل حب يحبوا في تونس يعني خلى الناس لا اله
1: انا الولاد نسمع عمل رياكسيون رياكسيون على الكلام اللي قاعد يتقال البو بوتيتر هذاك علاش وقتها عمل الرياكسيون هذيك وانت خلينا نسمعوا صبري لموشي ترى الكلام لا شنو الكلام القديم هذا باه عطينا ترى خلينا نسمعوه
4: Les supporters qui sont venus nombreux, je suis peiné. Nechem, c'est pas compliqué. Les Tunisiens qui se déplacent, il y a des Tunisiens qui sont pas de Belgique et qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça. Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Il est évident que c'est une défaite qui fait mal. Il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. Il est clair que ça fait mal déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
1: هذا راهو خلي الناس اللي تسمع فينا وخلت راه مش تو قاعد يقول فيه الكلام قالوا بعد ماتش بلجيكا وقال نحشم ولي شنو الكلمه اللي نجم يستعملها
2: قال نحشم
1: بعد قال ما نحشم ضد بلجيكا شنو نجم يقول شنو تتصوروا الكلمه اللي نجم يستعملها المنخب الوطني بعد الهزيمه اليوم نذكر رانا خسرنا 5-1 اللي قام تو نقولوا صباح خير اما رانا خسرنا 5-1 قبيله مع منتخب السويد في اول مقابله من المونديال
3: والله انا معناتها متقلق ياسر راهو على خاطر على خاطر معناتها نوصلوا معناتها في الحاله هذية اللي معناتها نوليو ضحكه راهو كمام احنا منتخب تونس عنده تاريخ على مستوى القارة. حتى البارتيسيباسيون متاعنا ما كناش هكا بالطريق، ما كلينا خمسة مع بلجيكا 5-2 في 2018 وكورنا، وكان فما معناتها
1: وحاولنا نمشي القدام وضيعنا فرص. اي ما ناكد في كلامك،
3: ولا كؤوس افريقيا بمدربين التوانسة والاجانب، لكن الحالة هذية اول مرة ان نراها واحد من الناس. وزيد مازال معناها مازال باش يحكي وباش انا قال حشمت ولا وقال قال لور جو اي سون فينو ولا اي سون فينو
2: يا ودي السويد بلجيكا تحكي عليها وقتها
3: تي نعرف انا
2: بربي خير من الثلاثي الاول في العالم بلجيكا لعبت دمي فينال عملتها.
1: خلي كمل خلي كمل
3: نادر، مانيش قاعد نحكي توا على 18 و19 و54. انا نقول لك اللي مالكيب اليوم منتخب ريتو في حاله معناها متاع سيء واحد، معناها ما عادش قابل اصلا باش يكمل يتفرج ويتبع وكذا. يسون فيني فوار لوغ جوغ اي لوغ انترينور زيد نزي بشوف كنت شنو باش تعمل في ليكيب ناسيونال. ما اللي فات قلت اللي مدرب هاوي ما نجمش يعمل الغلطه هذيا في ماتش بلجيكا، تكلمت بكل تلقائيه خاطر ما فماش مدرب يجي تعطيه جمعيه انت يلعب بطريقه غلطه وما يحبش يبدل اون ديري يلعب ضد روحه، وفما ناس تكتب لك انت شكون باش تقيم واحد عنده اليوفا برو؟ شنو اليوفا برو معناها؟ يعمل فينا اللي يحب، يجرب فينا، تعلم الحجامه في روس اللي تام. راهو اي مدرب اليوم تونسي لوكال رانا ديفيزيون 2 ولا ديفيزيون ناسيونال ولا هو ينجم يتصرف تصرف خير معناها في مقابله كيما انا كي تغييرات ديسبوزيتيف غلط كذا. شنو يضحكوا علينا؟ اي سيدي نحب نقول لك حاجه، انا كنت معناتها واحد من الناس اللي حضروا اجتماع وزاري بحضور افراد معناتها مومبر في لي مومبر في ديرو ويسالوا فينا وباش نعطيو راينا على مدرب شكون ورجل المرحله وكذا. واحد الاغلبيه كانت في مدرب اجنبي، فما من بعد كلام تونسي وما تونسي خي جابوا لنا نص بنص
2: باناشي
3: 10 ماتشوات 10 بونتو في زوز ماتشوات لخرانينا هولندا وجابون راهو باش تقول لي معناها حاجه عاديه هذه جريمه تاعش معناها هذه جريمه في حق منتخب اللي عنده ناس راهي توا تبكي. فما ناس تبكي وفما ناس راهي طايحه في القاعه وفما ناس يعلم بها كان ربي تحب تونس وتحب تشوف ليكيب ناسيونال وموا تعمل في حاجه كي راهو كارثه راهو. اما شخصيه يا ودي ماهوش متحكم في الجروب، ماهوش عارف عليها منين تقبل السيد، لا بالتوانسة لا بالكذاب، مش عارف روحه وين، مش عارف ماشي في باله ماشي فتلك وكيش بدناله على ولده ولا كذا قريب
1: يسبنا. مش بيكم تحكي ولا موضوع
3: ودور عيني عيد وما عيد يا ودي. شوف احنا ناس نحبوا نشوفه مينيموم منش نتهجموا عليك وكذا. وبالحق بين بالكاشف اللي مازال تخويا فما ناس توا تخدم ضد المنتخب ونفس من الناس من المنظومة القديمة مازال تعمل اللي تحب ومازال تتصرف كيما تحب وتهنتل فينا بالطريقة هذه.
2: هما مدام
3: ترينور بالكوت ديفوار بالجيل الذهبي متاع الكوت ديفوار خرجها من التور الأول دروكبا توري وكذا وغيره وغيره وغيره وفي بطالة كان جابوه قال شنو امكانياتنا ما تسمحش.
2: اي منين جابوه سي وليد؟ منين جابوه المدرب؟
3: جابوه من الدراوين من مش عارف وين فانا جمعيه.
2: كتجيب
3: في السسمه
2: كتجيب مدرب من الدرعيه؟
3: شكون درعيه؟
2: احترامي للدرعيه
1: في قطر.
2: اي في في في السعوديه
1: في
2: الدرجه الثانيه في السعوديه بالله يا مكي ثبت لي خاطر يلو هو يعني ما يعادل الثالثه
3: درعيه
2: مش حتى يلو الاولى ما يحكيش عليها ما يحكيش على الاولى. يعني شنو تستنى انت؟ مش تستنى الشيء هذا؟
3: تي ليه
2: 70 دقيقة 70 70
1: كلمة ساعة 70 في لنا في الجنوب راه ما تتقالش اي مثال ساعة حاول رد بالك نعرف الناس كل متغشش مثالش مثال حاول نجم شوية
3: تنبله فينا الجامعة
2: نجم تعمل خيار غلط لكن تصلح روحك بين الشوطين اثناء المباراة. يعني الناس الكل نتفرجوا
1: دخلنا للسبعين قعدنا دخلنا للسبعين
2: للملاعبية ظاهرين ما هو مش أليز فقدوا الثوابت متاحهم في 3-5 سنين ما لعبت بها حتى ماتش. والله كان جاء من أول ماتش اي تي يا سيدي حتى اي تي وكندا يا سيدي تنجم تكون لعبت كد كد كد دو تروا أن. جيت من نمسا وبلجيكا ولعبت بالتروا سانك دو والله نقول
3: نجم ونفهم
2: لا نفهم عملت تشخيص ستاج مارس شفت ما مشيتلكش بالنسبة ليك انت صاحب القرار هذه نلعب اول مباراة في كاس العالم برسم تكتيكي ما لعبتوش حتى دقيقة. يعني نحب نعرف انت كيفاش تفكر؟ مو اعطيني انا تسلسل في الافكار نتاعك.
3: فيلسوف كبير مش كبير.
2: يعني انت راك بديت هالي الحاج محمود على اليمين من 30 دقيقه الاخيره نتاع كندا. رد بالك هذا الماتش الاول اي تي لعب الزعلوني اساسي ساعه واعطى النفاتي نص ساعه. الماتش الثاني كندا بدا بالنفاتي ساعه، قلت مش يلعب الزعلوني نص ساعه باش بعد يحكم، لعب لي الحاج محمود. وقت عرفت الزعلوني غنى بودعات للمنتخب من واحد افريل، خاطر نحب نبني على أن نبني في استنتاجات على قراراتك.
1: هي ما شنو فهمني ما نادر، حاول نفهم انا السيد كيفاش يخمم. خلينا من البوست تاع رياض دروا لي بوست الاخرين كيف كيف زاد، فما لاكسيال اللي لعب على اليمين، وفما الاتاكون اللي ما لعبش جمله ولعب في بلاصه متوسط ميدان اتاكون، واللي يلعب على الكولوار يلعب دوزيام اتاكون. تخلبزت علينا الامور. نحب نفهم انا علاش يكون مدرب عنده ملعبي عمل هو الليست مو قال انا جاسوم لي شوا نتاعي، اخذ دوز رياض دروا ودوز رياض غوش وخذ دوز اتاكون وتروز اتاكون غيره، ومن بعد في الاخر بريسك ما لعب حد في بلاصته. معناها متشمت في روحه
2: حتى للنمسا اللي يعمل فيه معقول جدا، اللي يعمل فيه حتى الماتش النمسا معقول جدا. بعد ماتش النمسا تقولش هو تبدل
1: شنو بشي بدلو؟ أنا حابب نفهم شنو اللي خليه يوصل اللي خمم لدرجة أنه نشوفه ماتش الأول في المونتال،
2: خلي بعد المشاهد
1: للسبعين دقيقة الرجل يتفرج في اللعبة
2: كده. أنا
1: احنا وياه نتفرج
3: كيف شو
1: بالي احنا نتفرج
3: خير منه. كما قالك سوبورتير فارغ الرجل سيسير العملية
1: هاي كومبيتون،
3: كان جي مدرب كاسح راو رينا في مستويات أخرى وراو كذا. أنا أقول لك كنت فورة ذيك يا ودي حتى تجيب لها أي واحد تو يهز بها
2: ملي مدرب
3: خرجهم من
2: التور ياخو قرارات ويبدل رسم تكتيكي بعد هزيمة بخمسة وانت تلعب بتشكيلة غير مثالية مش بتشكيلة متاعك، يعني ديجا الاستنتاجات متاعه الكل غلطة. انت اليوم هبطت تجرب، ما جربت الكتر وتروا مع بلجيكا بالسخيري فقط، والبقية الكل عندهم نزعة هجومية كليت خمسة ده. المستوى العالي يعاقبك على طول، انت مش مع لوزوتو ولا ليبيريا تلعب في تصفية كاس. انت اليوم كجلعوا في تصفية كاس العالم هذا موضوع اخر.
1: خلينا نحاول زاد نفسر للناس بتدري، يقول لك التحامل على المدرب وغيره، الناس كل ما تغشى على المدرب هو باش يهز القضية وحده ليرة، والمدرب هو الجزء الاهم. وخاطر جيت لهم على ملعبية وقت اللي من قبيله نحكيه على ديشوا
2: تكتيك، ليش تحاول وانا نقول لك
1: حتى لا نكمل الفكره ونجيك
2: مثال. حتى الماتش النمسا نشكي لك في المدرب عن اي تحامل، انا عندي تصويره خاصة خمسة مع بلجيك وخمسة مع السويد.
1: مو باش ما يقولكش
2: حاب نقول لك مورينو،
1: لا لحظة باش ما يقولكش فما زادة حاجات أخرى، فما نقاط سلبية أخرى، فما ملعبية لازم نحكيو عليها
2: زادة كيف
1: ونحكيو على اللي جابوا المدرب بيدهم. يا أخي علاش احنا تو من قبيلة قاعدين نلوجوا؟ أوكي معاك أنا معاك، نتصور أنه مش 90% 100% من الناس تسمع فينا وتتفرج فينا راه معاه أنه المدرب هذا لا يليق بمنتخب تونس ساعة، وما عنده حتى كومبيتون شفناه، معناها مش احنا قاعدين نحكيو عليه على أرض قاعدين جمش يقدم بالإكيب ناسيونال ولو درجة أخرى. لكن زاد هاني قلت لك يا نادر اسمعني ونحب نوصل المساج هذا باش ما يظهرش أنه كي تكون نحكيه على المدرب راه كان المدرب فقط خاطئ، أما راه المدرب كان سبب في أنه الملعبية يكونوا خايبين زادة. هذاك علاش راه مش مركزين برشا الملعبية وجايين من الملعبية بيسور.
2: أنا شنو قلت لك قبل المباراة؟ قلت لك راهو في المستوى العالي في كأس عالم بالجودة الفنية اللي عندنا في منتخبنا رانا عندنا ملاعبية متوسطين وفيهم اللي أقل من المتوسط. رانا اللوجو في 26 راهو صبر لموشي حتى كان هز 3-4 أخرين ونحى 3-4 النتيجة لن تتغير كثيرا. لك أنت كي عندك ملاعبية متوسطين أضعف الإيمان وظفهم صحيح، أختار خطة تكتيكية تتماشى مع إمكانياتهم، وأختار أسلوب لعب يتماشى معه كما عملت مع النمسا. فهمت؟ ما تجيش تتفلسف وتبدل وكل مقابلة تكتيك وتخلي ملاعبية مش في مراكزهم بعد تقول لي كيفاش تقيم فيها. أنا ما نقيم في الشخص، نقيم في أفكاره، حتى كان نقيم الشخص عام سجله هنا أما بعد الدورة نعرف أنا علاش اليوم لعبنا بثلاثة ومش مش نقوله تو
1: لا اش معناتها
2: لا
1: لا, لا تقول بقى وقت ايش كي
2: كراو كل لا عارف انا شكون اثر عليه بتلعب بثلاثه
1: ليه كان فما تاثير خلينا نحكي عليه باش ما ياثرش عليه الماتش الجاي خاطر السؤال الجاي في, في
2: لا هو دخل في التاثيرات سي خلاص
1: شكون انا اثر عليه
2: لا
1: من برا ولا من
2: لا
1: داخل
2: لا عهد نفسي انا
1: لا مش تحكي ما تسميليش
2: بعد ثلاثه مباريات سوف يتم التقييم تو نبدالك من ولد صبري اللاموشي حتى الاخر نهار في المعسكر وعلى هالمسؤولين اللي ماشيين يحوسوا في امريكا
1: من علاش ندير
2: مسيبين الدنيا
1: لعل بدل فكرته وبعد ماتش كذا وقعد تحكي لها المدرب يبدل في افكار وغيره من قبيل يا في الاخر عاش مش من الاول قلت لنا كيما حكيت لنا الحديث قبل اول ما قبل ما يبدا الماتش على الامور الفنيه وغيره هاو من تاو نتكلم باش من بعد كان خسرنا ولا تفهموا علاش تكلمت زاد كيف ملو كان كرك جاوبتني وقت سالتك على التغيير انه فما تاثير احنا نحبوا نفهموا شنو صار اسكو فما ملاعبيه اثروا على المدرب اسكو فما مسؤولين اثروا على المدرب يعني هذه تأثيرات داخلية ما تنجمش تكون من برا ما تصورش كان عائلته أثروا عليه
2: التقييم النهائي بعد المشاركة
1: أوكي.
2: بعد
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على الأقل
2: هو ديجا فنيا
1: الشيء ذي قبل الماتش الجاي ديجا كان فما تأثيرات
2: هو ديجا فنيا الصورة اللي عاتيها لنا يعني صورة سيئة جدا يعني إذا كان أخطأ للمرة الثانية على التوالي هذه ما عادش مقابلة ودية هذه مقابلة رسمية مع منتخب سويد شفنا مدرب باقي جرب في اللاعبين
1: أنا أصر وإصرار أن ألح الحاحا أنه إذا كان اليوم فما حاجة الضر لكيب ناسيونال وانت مش تكشف عليها تسنى حتى لينوف كم كم نتيحوا في الهفوف احنا طايحين بتبيعتنا راك نجد تولي كومبليس تراو فيه
2: لا لا لا
1: إذا على الأقل فيقنا وفيقهم يسيرش خلي العبيد تفهم خلي هما بيدهم اليام ويحشموا على رويح
2: فيقين بالقداء ويعرف شنو يعملوا وعنا جامعة ما شاء الله دي عضو مكتب جامعي جامعي ما يعرفش مدرب الحراس وين يشتغل اللي كان دي شو تحكي لي انت يا وديك يحكينا قلنا لهم يا ولادي ما جبتوا مدرب كان في الدرعية كان في درجة ثانية في السعودية كي جبتوه على الأقل أعملوا أهداف عقود أهداف باش لا قدر الله تصير نتائج مش يا سيدي خايم النتائج الكوره ما تعديش بينك وبين المدرب ما مشاش الامور بالله سامحني شكون في موقف قوه في تعيين صبي اللاموشي الجامعه التونسيه ام صبي اللاموشي
1: الجامعه التونسيه نورمالمون
2: لانه كي نجيب مدرب من الدرجه الثانيه في السعوديه
1: وبالتنسيق مع بلاك زاد
0: بالتنسيق
1: مع سلطه الاشراف خاطر كي نرجع للاجتماع اللي حكى عليه وليد راه سلطه الاشراف كانت موجوده والجامعه كانت موجوده
0: اللي
1: فما الامور كوره كهو خليها عند الجامعه من بعد كل
0: الجامعه
1: سلطه الاشراف راهي موجوده مش رفع الموضوع لا ما فرضتش
2: سلطه الاشراف قال
1: لي فرض التوجه لا فرض التوجه
2: هما
1: اي فرض التوجه
2: توجه مش
1: اذا كان احنا عندنا المحليين اللي غالب عليهم بما فيهم السيد تونسي راهو في الاخر هذا غالب عليه ما عندوش اللي يقول انا ما نقولش ما دفتر اجنبي
3: حبت على تونسي
1: اي فوالا فوالا نحكي على التوجه
3: ومن بعد دات قلبت المشامية وصبري اللاموشي جابته الجامعة مش الوزارة
1: اي ما الوزارة قالت لك جيب لي تونسي يا وليدي
3: تونسي
1: ما عادش قلنا فرض التوجه ما قالت لك جيب لي صبري اللاموشي قالت لك جيب لي تونسي جابت في الاخر صبري اللاموشي علاش نقعدوا نلوجوا في الكلام
3: انا ومن
1: في
3: واحد تونسي فرنساوي
1: تونسي تونسي عنده مادام تونسي مادام تحب على تونسي انا جبنا لكم تونسي ما هو الفرنساوي
2: يكون فرنساوي
1: فرنساوي في الفرق الايطالياني ايطالياني
2: هو في الفرق الدربه يقول انا فرنساوي
1: يقول اللي يحب يقول اللي يحب يقول اللي يحب اسمه صبري اللاموشي وعنده جنسيه تونسيه معناها كان نحكيوا على التوجه لصوت الاشراف ماشي نحو المدرب التونسي وكان كلمه فرض قال لك فرض
2: يا اسكندر
1: اي انت تعرف التونسي اللي عندك ما عندكش حاجه كبير
2: شنو
1: ما عندكش ولا سامي الكل ما فيهمش جماع ولا تحط اسم ما فيهمش جماع والناس الكل تقوم تخوض منه من القاو اسم سوا ديزون هاكا
2: يتحملوا مسؤوليتهم
1: انت
3: بوكينا على الضغط الجماهيري
2: كيقول اعملوا عقود اهداف
1: احنا الناس الكل حابين على اجنبي يعني الناس الكل نحبوا على اجنبي انتم بيتكم تحبوا على اجنبي كنت تحكي على اجنبي
2: اول هدف شنو كوب دافريك 2027
1: نتاعو هو
2: طبعا
1: ما عندوش عقد
2: ما عندوش عقد اهداف تو
1: تسالني يعني بلي يستحقها عقد اهداف ومش اهداف انا
3: يتنحى انا خذ اهداف
2: ما عندوش
1: كان دنيا الراجل المشجع نتاع ليكيب ناسيونال قال كلمه
2: بيه يا ولدي جامعه
1: نورمال اليوم يمشي يروح على روح
2: يا ولدي
1: ونكملوا باللي عندنا شكون عندنا في البلد
2: شوف
1: يا اللي فما من
2: صور علاقه
0: عندك كباير موجود
2: يا ولدي جامعه ما عندهاش الجراه باش تواجه الامور وباش تاخذ قرارات
1: ما فيش يقعدوا معاه
2: ينجموا
1: يحكيوا معاه بعد الماتش ما يستاهلش يحكيوا معاه فماش حاجه منتظره مستنى في حد شيء نادر
2: ولا شيء
1: حتى شيء
2: ولا شيء وتوفى الكوب دو مون ولا شيء.
1: انت متستنى في شيء معناه اليوم بارابور اللي قاعد يصير اليوم ما تستناش في حتى رياكسيون من الفيدراسيون ولا
3: توا اكتوالمون
1: على الاقل بعد الماتش هذا حتى واحنا فسخان هذه
2: انت راجل مدرب جايب لك ولده تقولش في حومه يراني ولا بيانها بطل الجامعه
1: باه
2: وسذبوا لنا معلومه الاربعه بياتق نتاعهم
1: هو راه سيبوني بكلمه بالله جوست هذيا لخاطر فما معلومه زاد معز مستيري وقت كان موجود في فينال الكوب خلينا نحكيو فيه الموضوع مش مشكل وحكي وقال قال ما يجيش غريب قال ما يجيش
2: كلهم الا سيد حسين جنيع ماش في احراج
1: اون انترن
2: الا سيد حسين جنيع ماش في احراج وخايف على مشاعر صب اللاموشي لو نحيو له ولده انا اعطيك الصحيح هذا
1: عشان علاقة ولده خايف على ولده مولى بيه
2: ما هو
1: خايف على مشاعره مولى بيه
2: انت كي جامعه ما تاخذش
1: ما تخافش على مشاعرنا احنا
2: اسمعني اسالك سؤال بسيط انت تعتقد مدرب وطني او نادي يهبط ولده في حصه تدريبيه في المستطيل
1: مستحيل يكون موافق
2: من غير موافقه المكتب الجامعي
3: لا
2: والمكتب الجامعي شكون هو حسين جنيع المنتخب حسين جنيع ولا واحد يحكم معه ولا واحد اللي يقول لك غير هذا عايش في طاجيكستان
1: انا حبيت نقول لك انه حتى معز مستيري وقت اللي يتكلم
2: قلقش
1: روحك عملوا نوت ما عادش يتكلموا جمله للاعضاء الجامعيين في حتى منبر اعلامي وحتى موضوع
3: خاطر فيهم اللي وسكروا عليهم
2: على خاطر معز مستيري خرج من الاسراس وكي سالوا احمد عداله قال نستناو بيان رسمي قال له كلامي انا هذا تو يمثل الجامعه وهذا اعتبره الموقف الرسمي للجامعه يلزمنا اكثر انضباط وكنت في محادثه مع نائب الرئيس شكون نائب الرئيس حسين جنيح في شكل رئيس
1: طيب تفضل وليد خلك نسمع وليد نادر
3: انت قلت لي معناتها تفهموا اون انترن باش ما عادش يقولوا ما عادش يتكلموا مع فما ناس خرجوا تكلموا شو معناتها ما تعرفش عبيد تحت فما ناس ما تعرفش اصلا شو تقول ما وتتكلم لعندها مستوى ثقافي لعلمي حتى كلام ربي ما يعرفوش مسؤولين على فريق اكابر في الجامعه التونسيه لكره القدم وفما ناس ما زالت تخدم بنفس السيستم وناس مازلت تضحك علينا الى يومنا هذا وهك شفت الحال اللي اللي اللي وصلنا له ومن بعد تقول لي اسكندر معناتها شانجمون توا ولا ردة فعل توا شنو اللي باش ينجم يصير توا ناس في, في في المكسيك ومازال عندها ماتش سامدي بروشان وحتى اصلا كي باش تحط واحد من الستاف اللي مع صبري لاموشي فهمتني ما عادش ناس عندها ثقة ولا بتجيب انترينور توا تسفروا من بلاد
1: لا عادل قال قال قال قال, قال, قال منظر الكبير قال منظر الكبير
0: منظر موجود معاه موجود معاه قريته في الجامعة
3: موجود
0: معاه قريته كان في الجامعة شفت
3: منظر الكبير تعدى بالليكيب ناسيونال والنتائج نتاعو معناتها تهرب هروب بصبري اللاموشي معناتها انا نقول لك يا ودي حتى جوار انا نحطه توا ايراني جوار يلعب في التيران وما خليهش انا مدرب بعد اللي شفناه يا سيدي اختار من الامور الفنيه والتكتيكيه اللي هي كارثه الراجل مش مسيطر على الجروب نتاعو وسمعنا نادر قبل بمده ما تبدا كاس العالم
2: أي.
3: وقبل ماتش بلجيكا ولا بعد بلجيكا ولا في التحذيرات نتاع المقابلات الوديه سمعنا اللي فما شوف. ناس تتململ وفما ناس متقوي عليه وفما yeah. ناس ماهيش راضيه اللي هي على البنك وفما ناس معناها فيستير مدخلتها بعضها وهذا الكل معناتها سلبي ويأثر على مردود الفريق بعد على الميدان كي يلعب المقابلات نتاعو
2: المدرب
3: أول ماهوش مسيطر على المجموعة
2: المدرب أول واحد
3: شنيا معناها
2: عطاه سينيا أنه ما ثماش انضباط في المنتخب بتواجد ابنه في في بهو وفي حوشة الملابس وفي الفندق
3: في الفندق
2: وفي في المستطيل الأخضر تحب فاليري يسمع كلامه اليوم فاليري اليوم ما احترمش المدرب الذي لم يحترم فاليري ولم يحترم فخر الدين بن يوسف عطاه درس لصبري اللاموشي يقعد له تاريخ هيك اللي هبطها قال له حاجة الملابس والمطعم والفندق هذوكم أمور
3: سكري
2: هذيك خاصة باللاعب ما تجيب لي حتى واحد وحافلة المنتخب ما يطلع فيها ولا واحد وش ولده بالتونيت بارات وهزز الساك وهبط لي في النمسا في طياره خاصه هاي كيفاش خلص تسكنت ولده وهي طياره خاصه
1: الفول هكا فول مخدوم
2: انا تكلمت تكلمت مانيش مانيش مستني للكوب دي مون شد عندك كي حكيت هنا انا وقلت السيد اللي عينوه عينوه محلل اداء هاكا عندنا تصاور هاتوا نجيبهم لكم الكل ومخبيين. السيد للبارح بك ذنو يعمل في اللي شوف مو السيد مرقان هذاك اللي عينوه محلل اداء
3: في التيرا
2: في التيرا هذين يا هذه نحكيها حفار قبري هاي شوف يعني يزمك تعرف انه محلل اداء في منتخب تونس يقوم بالاحمال اللاعبين. كي قلت لهم راهو السيد عنده توت لي كاليتي عنده الشهاده العلميه باش يكون مساعد مدرب واستعرضنا مع حيدر هنا في موزايك الشهاده العلميه نتاعو الراجل عنده ليسونس ا وعنده شهاده في الاعداد البدني وخدم معد بدني في الاوديسيت والاوديزناف في موناكو وعنده شهاده حتى في الاعداد الذهني. الشهاده اللي ما عندوش فيها هي محل اداء يخرج كوميونيكي بيان في الجامعه يا ولدي يخرج تعيين السيد مورغان انسيان محل اداء. انت يا اخي وهبي خزري شنو رئيس قسم التحليل والاداء بدون حتى شهاده
1: اكثر واحد يحكي مع لموشي
2: على راسي كارير وهبي الخزري وما فعله وقام به لتونس على راسي وفات كاريرك كجوال. انت المدرب البارح في ندوه صحفيه شي يقول هذا اللي ما حبيتش نقوله انا والله وهبي الخزري لي ممتاز جدا وتحسه جاهز وكنت نتمنى اني نلعب
1: كان نلقى اللعب وي.
2: يعني في ندوه صحفيه في ندوه صحفيه
3: مبطل عنده
2: عامل مدرب منتخب
1: وراو فما زيد سامحني نادر الصوره نتاع النادي شو اسمه مش نادر داود هو بالخزري في لي زونترمون يشوت في الكوره يحط في 90 وغيره فما برشا ينتقدوه يقول لك حتى على مستوى الكوميونيكاسيون معنا الاتصال ما يلزمكش توصل تصويره كيما ديك ادجوان داخل في يحضروا الجماعه الكوب دي موند وناس
3: عامله ماشي في
1: بالو
3: في تورنوا متاع واحد
0: شوف
3: سربت البرومو سبور
2: يا يا يا يا اسكند
3: مش كاس عام
2: شوف احنا الحق نقولوه تصير انك مره في في في التدريبات يكون عندك عدد ناقص مش تدخل واحد من الاطار الفني يكون شكون
1: ما قاعد نشوف
2: لحظه بقى انا ما باش نفسر حتى لا نتحامل على الناس يكون بريباراتور فيزيك اجوا يعرف يلعب كوره ونجم يجري تقرير باش نكمل تصير مره الرجل بده سار بده سار في كل في كل جو ريدوي خمسة ضد خمسة ستة ضد ستة والناس شيخة وطابت في البيوت وبيت هذا منتخب هذا أعضاء الجامعين الكل كانوا في فسحة في النمسا واحد قعد كان معز المستيري وديم البجاوي رئيس الرابطة في النمسا يحوز في الواحد واحنا عندنا مشاكل نتاع الرابطه قدش على راس
1: والله اعلم
2: كان جيت عطيتنا تاريخ انطلاق البطوله خير لك هذا معقول هذا
1: صوره الكره في تونس معناها ريناها الكل في الماتش تاع اليوم ظهر لي يختزل كره القدم التونسيه
3: كما قال
1: من من من, من المدرب الملاعبيه حتى جمهورنا زاد واللي قاعدين نشوفوا فيه ونعملوا فيه وفي الفيسبوك والبرة والدنيا كل يختزل ظهر لي 90 دقيقه ذي الاولى في المونديال مستوى كورتنا اللي تحتضر وظهر لي مش حتى الاحتضار
3: شوف هذيا معناتها نقوس الخطر ولا كيفاش يقولوه معناها سونيت دالارم شعلت وهي شعلة عندها مدة لكن تو زادت مش شعلت برك
1: ترشقت
3: على الحالة اللي وصلنا لها
1: بالله لحظة برك سيامين قارة وسيمك العوني رنا والله قاعدين نحاول نكملوا البلاتول الستة ومن بعد الستة شيخوا بالكلام كلامكم كل بحضان عواشوا شو ميسالش ولا اكتبوا لبعضكم ميساجية تفضل
3: وليد علش قلت لك قبيلة معناتها وقت اللي نخلطوا المرأة معناتها نخلطوا الوضعية هذية اللي معناها بش نوليوا ناكلوا معناها بكل ماتش بالخمسة باش نوليو ضحكه ولينا ضحكه معناها وهذا الشيء اللي واحد معناتها ينرفز ويخليه ملاليز ويتقلق ويفد بالحق راهو نجم تخسر في ماتش تاكل سكور اوكي لكن المانيير هذية وتجيب انترينور ماهوش فاهم شيء ويتصرف معناها عباره دار سيد الوالد ولا بروبريتي بريفي نتاعو المنتخب يجيب فيها ولده ويجيب فيها ولد خالته ويش كذا ويصيف كمل يعمل باراسول
2: ولي
3: وكهو معناها
2: يا وليد يا وليد
3: بالحق
2: يا وليد واللي فاتك اغرب الجامعه التي ليست لها القدره والشجاعه والجراه في اخذ القرارات ما هبطت ولا شيء خليتنا الكل نتضرب بعضنا مشيت مرت المعلومه لبعض البيادق المعروفين اللي ولاو يقولوا والله راهو طلب ترخيص باش ولده يكون معاه دفع معنوي. ولات ناس تقول وشنو اللي فيها لو كان ولده معاه. اي سيدي خرجوا لنا بلاغ الجامعه تعلم الجامعه التونسيه كل قدم كامل اعضاء الاطار الفني والطبي والاداري واللاعبين على كل الراغب في ان يجعل معه سند معنوي ابنه او بنته او ابوه او اخوه ان يتكفل بالاقامه والمصاريف. يا فضيحتكم يا جامعه
3: والله فضيحه والله.
2: خذوا قرار شجاع. اي سيدي ما عملتوش ما عملتلوش
3: في مصاريف
2: وليد ما عملتلوش عقد بنت انه يتعدل الدوزيام تور مثلا كاس العالم اللي هي مستحيله لكن اعملها احمي روحك كان خيط العمل ممتاز ما طبقش البنك برافو عليك. قيت حاجات غريبه وعجيبه حاجات يعني انت قيمت بها انك سي شفت انك القدام ما عندك ويماشي هاك عندك اتو انك حاطط بنت انك تمنع به ان شاء الله يكونوا حاطين راتب شهرين فقط او ثلاثة شهور وقتها شوفوا مع الوزاره نسقوا معها من اليوم احفظوا ماء الوجه وقفوا هاته المهزلة
3: والله
2: نجموا من اليوم الشهرين متاعك والسلام عليكم
3: والله العظيم وينتهي الموضوع. يا نادر نقول لك حاجة راهو في بالك انت مع الجابون هذوكم الناس اللي معناها في بلانيت اخرى عايشين راهو ينجموا يمسحوا بين القاع
1: لا ما يرحمك حد
3: ما يرحموك حد دي برو هذوما
1: احنا طميعة ريت الطميعة نحكيوا عليها
3: يعطيوك 6 و5 و10 و12
1: لا تو شوف انت راك تعرفش طميعة انت طميعة في الجولافيراج تو هما تعرفش يقول لك نربح الماكسيموم تونس خلينا نربح شويه الجولابيراج باش غدوه في الايامات نلقى
3: روحي نجم
1: نبيع ونشري في تعدد الزين
3: حتى خسرت 7 لعبت خير منا كره
2: احنا ما تعديناش الغادي خاطر تو باي معنويات باي مورال باي اجواء
3: صحيح.
2: هذا ردوا بالكم ها مازالكم عداله يطلع لكم غدوه يقول لكم الشيف بعيني
1: اللي شافوا قبيله وحكايه ديجا
2: يعني انت تو انت
3: تقول
2: انت غدوه انت غدوه جاي لعب النفاتي شوف كيش باش يلعب لك ولا فاليري اللي انت خرجته بالطريقه هذه ولا ولا شوات ولا مستوري
3: ولا سخيل اللي غلط
2: اللي لعب له اربعه اجنحه كل ورا لعبت له مهاجمين يقول لك انا شنو جاي نعمل هنا
1: فما لقطه ما علقناش عليها زاد لقطه بن سليماني اللي قرب للمدرب قال له عملنا شونجمون احنا من الاول في بالنا هو طلب شونجمون على اساس نجم يكون مضروب ولا لا في الاخر طلع الملاعبي هو اللي مشى للمدرب يقول له فازي عم
3: شونجمون
1: احنا عيطنا لهنا لين ما عادش لين وصل الشيء لوسط التيران الملاعبين اللي تلعب مش يطلبوا منه تقول له بدل حاجه عمل حاجه
2: بن سليماني اليوم مازال كي ماهوش حتى قائد الفريق اللي نجم بعض الحين قائد الفريق يقبل المدرب بينه وبينه في وذنه ويقول له مثلا انا نشوف في حاجه هكا
1: عندنا علينا الضرب نشوف
2: في فهمت
1: هاي.
2: لانه انت التغيير هذا انا متاكد تو انه ثم 3-4 ملاعبيه جاوا للمدرب قالوا له خلينا نلعبوا بثلاثه خير يكونوا اكثر سيكوريتي واكثر توازن هم يفكروا في مصلحتهم الخاصه ما فكروش في مصلحه المجموعه وهذا هو السبب الحقيقي للعب وراء ثلاثه لاعبين في المحور
1: واضح
2: ثم لاعبين او قاعد تتهلك باس
1: لا به على الاخر
2: خلي حتى الناس يقوموا منهم قبل يشدوا يشدوا الخدمه
1: لا يعطيك الصحه صدمتهم يعني على الاقل يقعد يقوم على
2: يعني
1: على القهوه
2: يقوم على والله العظيم انا نحلف لمباراه النمسا كنت سعيد جدا بما فعله صبري اللموشي في معسكر مارس ومباراه النمسا والهزيمه في مباراه وديه لا تعني لي ولا شيء والهزيمه تاع النمسا كنت سعيد بها لانه شفت
1: نوات تبني عليها
2: نوات وثوابت بدات تتخلق شفت رقيق طالبي شفت خذيره صغيري شفتهم شفت بن سليمان على الكولوار والغربي عملوا حاجه يعني قلت مش يبدا يبني بعد اللي بنيناه الكل في 3 مباريات هديناه وين نشوف في حاجات غير مفهومه ما عندناش تفسيرات ما عندناش تبريرات اش تحبني نقول لك راه المفروض في كاس عالم النتيجه ما نحاسبوش عليها المدرب لكن احنا حاجتنا مينيموم حاشنا اداء
1: به الاداء والملعبيه شوف زاد خلي الانترنور واللي عمله والكوارث اللي عملها زاد ما لقيناش حتى الملاعبيه سورتو الملاعبيه نتاع الخبره الملاعبيه اللي ركائز المنتخب الوطني التونسي واحد كيما الصخيري فتال الغلطه نتاع اليوم ما حتى الملاعبيه ما عاونوش رواحهم وما عاونونيش معناها اللي تشوف الاغلاط اللي قاعده تصير حتى الملاعبيه نتاع الخبره اللي سوا ديزون يكونوا هما اللي باش يهزونا ما لقيناهمش زاد كمان ما مسكوا انا قلت لك ما عندهم مسؤوليه ممكن اقل من المدرب لكن زاد حتى الملاعبيه لازم يخفوا شويه لرواحهم
3: معاك اما هما المدرب راهو عندهم ان شيف اللي يقودهم.

0: هو المدرب نتاعهم. كيف المدرب نتاعهم معناتها ماهوش فاهم كيفاش يوظفهم وشنية الكونسيبسيون تكتيك اللي باش يعتمدها، كيفاش تحبهم يجاوبوا، كيفاش تحبهم يطبقوا، كيفاش تحبهم معناتها يتعاملوا الملاعبي. صحيح عندهم جزء من المسؤوليه، اما جزء نتاعهم معناتها اقل برشا من الجزء نتاعه هو. هو يتحمل المسؤوليه الاكبر معناها في اللي صار اليوم وفي اللي صار الماتش اللي فات. بلوز وموا ماتش لوتريش كما قال لك نادر شاف حاجات، وانا زاد كيف شفت حاجات ايجابيه وقت اللي لعبنا الميتون الاول فرص وخلقنا وكذا، لكن في دي سيركونستانس معينه ممكن وقتها لوتريش زاد ما خذتش بوتيتر الميتون تريزو سيريو واحنا لقينا دي سباس وكورنا وكذا.
1: اليوم
0: المستوى العام نتاعنا احنا ومستوى ملاعبيتنا راهو متوسط واقل من المتوسط، وراهو معناش راهو ناس اللي تنجم دزنا فير لافون. اي اون بلوس دو سا الكوادر اللي تحكي عليهم انت اون بيس دو فورم، الصخيري عنده مده معناها يلعب معناها في ريتم تري لون ومتثاقل وكذا كفالور اوكي نعرفوه، وكان معناتها في وقت من الاوقات مؤثر وكذا ويلعب في ان ريتم خير. العابدي نفس الشيء معناها يسوفر دون بليسور ومؤثر عليه، والعابدي في وقت من الاوقات كان تريزي في كاس ونذكروه الشيء هذا معناها باش كل واحد ياخذ حقه. لكن البقيه تحسهم الكل هم همش مرتاحين، والكل هم لاعبيه تحس يعني الكره ماهوش متعدي بالقدام ما بينهم وما بين بعضهم ديجا، وما بينهم وما بين المدرب اللي هو ديجا معناها قلت لك مخه ملخبط، واللخبطه هذيك عديها للملاعبيه وهذا نشوفه فيه في الميدان. معناها بصراحه معناها كي نشوف انا تعامل تكتيكي نتاع اونترينور اللي سوديزون خدم ومستوى عالي وكذا انه رياجي با وما يبدلش وما يعملش كوريكسيون ويقعد يستنى في ان كو دو هازار ولا كو تشانس باش يسجل هدف، ولا يدخل مهاجم باش يعطي نفس هجومي ولا كذا ولا يتحرك باش. قلت لك الراجل مشى له وقلت لي قبيله جوار قال له خويا تحرك اعمل لنا شونجمون خلي اوموا نحسوا روحنا خير ونمشيو فير لافون باش تعطينا لا بوسيبيليتي باش نعدلوا. معناها بصراحه والله العظيم يا اسكندر صدقني ما عمري ما كنت نتصور اللي باش نشوف ليكيب ناسيونال بالرداء هذه وبالضعف هذايا. بالحق راه وخلطنا توا لحافه البير بالرسمي راه بالرسمي
1: ما عادش فما
0: حتى واحد حتى مجال، والواحد ما عادش عنده لا الاعصاب ولا الصبر مش ينجم يصبر على اللي قاعد صاير في الجامعه هذية المتحيله الكاذبه اللي معناها كل مره تضحك علينا والحال كما هو عليه والكذا ويجيبوا اللي يحبوا عليه ويعملوا اللي يحبوا عليه والشعب يتبع ومبهم ما هو فاهم حد شيء. خوي انا نطالب بالاستقاله بعد كاس العالم موتو سي انجاجي هما في بلاد اخرى يكملوا يروحوا، حتى واحد ما عادش حب راهو وجهه انا في الفيدراسيون من الناس اللي كانت تخدم قبل، وحتى الناس اللي بتجي يلزم الشعب التونسي يقف ويلزم السلطه زادة تقف، يلزم السلطه تقف الناس معناتها في اعلى هرم في السلطه يلزمها تقف للشيء هذا والتسيب هذا والاجرام في حق الكره التونسيه والرياضه التونسيه من سبور انديفيديوال للكوليكتيف. راهو ها كوب دي موند مازال بشارع وهذا باش نحكيوه الكلام هذا خاطر فضيحه صارت اليوم وباش نزيدوا نتفضحوا اكثر داكوردو ان شاء الله ما نخسروش تسعه بشيء وستة واربعة تاش.
1: هو راهو الخوف الأكبر
0: بصراحة أنا إنسان راني نحكي هكاكا بانفعال خاطر يا خويا بالرسمي راهم كثر على ما وصلهم فما ناس يلزمها تندثر
1: من الغضب نتاعكم الكل الكل خاطر هذا بارتاجيو لي سونتيمون اللي بارتاجيو الكل. اسمع عشان عندي برشا وقت نادر جوست خلينا نكمل انه راهو الخيبه هذه ما بعدها خيبه، عمرنا ما كنا نصور انه باش ندخلوا اوكي نتصوروا نجموا نخسر مع منتخب السويد مش بالفاسون هذه الفاسون اكثر من البونتويت. راهو اللي رينيه يحشم يتعب حتى على مستوى الاعصاب نتعبوا ويخوف زاد نادر
2: بيان سور يخوف الحق وليه يقول لك لا يزمع عنده الحق هي جامعة أنت تعمل خيارات فاشلة هي حتى أنت فاشلة ذاك شنو جامعة ذا جامعي ماذي ساعة متعليلي هبط أنا استقلت وأنا روحت وأنا مشيت وأنا جيت وأنا رقدت وأنا عملت
0: تفضيحة
2: شنو هذوما
0: تي مسؤول في الجامعة ما يعرفش يركب جملة
2: سنين ثلاثة أنا بعفيهم يستحقوا الاحترام والتقدير على مواقفهم على كلامهم على البقية الكل في شنو قاعدين يعملوا يا ودي جامعة كما تكلم نحن هنا

0: باش وليت عنا صفحة يهبطون عليها الأخبار يا ولدي. راه وليت المدرب أنا قلت أنا منتخبات الشبان تتدرب وخلصة الإيفان في ستاج إيفان تروى في ستاج وما ثم حتى معلومة لا مشاو للمغرب الأوديسات يعني في مشاركة القائمة هبطت بعد ما وصلوا للمغرب وجابوا السيد المدرب هديد ولا جابوه من إسبانيا جابوه بترخيص كما جابونا هشام الجزيري مدرب الحراس كان مع سامي الطرابلسي
1: سلف
0: من الغلافة كيف كيف وين هديد تو ونوفل شبيل معه وكريم بن عمر شو نعملوا لهم هذوما عملوا كوب دافريك جابوهم سي كملوا هاي باهي مش لبينها وماشي تو للأهلي بعد ما عملت طولون مش تبدلوه مره اخرى يبدلوا رواحكم
1: باه برشا برشا برشا برشا ما يتقالوا فيها تو سايك او فيها كل شيء. خسرنا 5-1 مع السويد ممكن التيتر اللي يقعد ويرخص كل شيء نقاوه في
0: الليكيب ان شاء الله نسمعوا قرار
1: ليكيب
0: شجاع
1: ليكيب
0: نذكروه بهم يوما
1: ليكيب تقول لك السويد ساميوز دوفون لا تونيزي تسليت اليوم قدام
0: تونس
1: نستناو قرار صحيح قرار على الاقل يحفظ ماء الوجه بعد الفضيحه هذه وراه تو القرار ما قدرش ثاني وحتى بعد الناس اللي خذت القرار تجيب خلي
2: القرار بلا
1: حل مش احنا باش نلقاو حل هما يلقاو حل واحنا زاد نتعلموا التوانسه كيف التفاؤل الزايد والمفرط فيه وقت اللي يكون السويد السويد راهو ايش عاملوا ثلاثه مع النرويج وغيره برونابل وناس طامعه رانا ما نجموش نطمعوا في منتخبات واحنا نكونوا عندنا النيفو هذا اللاعبين هذوما والمدربين هذوما والناس هذوما والمسؤولين على الكره هذوما وانتوكا 5-1 نتيجة مخجلة هزيمة أولى في المونديال مازالت مقابلات إن شاء الله ما نخجلوش أكثر من اللي خجلناها اليوم إن شاء الله بالتوفيق للتوانسة الجمهور التونسي بالتوفيق إن شاء الله ربي بدوام الصحة اليوم ما خالب شيء نجم
3: يدخل
1: كاو ندر معش نجم نزيد سمحون
0: نطلب الاعتذار من الناس خطر
1: صوتنا عليه شوية من لا غالب
0: هذا لعب فيه أنا دربت فيه
1: ما لا غالب متفاهمين الناس متفاهمين شكرا نادر بارك الله فيك وليد شكرا لك زاد عادل شكرا لك مروان عبد الناصر أحمد الناس كل وليد الكل أحمد عدالة حميد اللي مساهمين زاد كيف الطاقت يا لا غالب 13 ساعة من البث المتواصل باش حبينا نخطو على الأقل الفرحة في الأخير فرحة ذي ما لقينا يشقينا خيبة كبيرة إن شاء الله خير المنتخب التونسي كرة القدم التونسية في قادم المواعيد والبرنامج جامعة متواصلة ديما على موزايكا فيها مشان نهاركم زين. الأولى في تونس.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: مسبح.
1: صباح النور، صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد ايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه. للي ما رقدوش نقول لهم ليا وليكم ربي، ما عندي ما نقول لكم يا جماعه، كل شيء سمعتوه قبيله، واحنا مازلنا باش نرجعوا باكثر تفاصيل ان شاء الله شوي اخر مع صديقنا مكي، مع صديقنا عداله، مع تصريحات ما بعد المباراه. خماسيه اخرى بعد خماسيه بلجيكا، جربناها بطعم الوديات كانت مرة، جربناها بطعم الرسميات في كأس العالم وهي أثقل هزيمة للمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم، جربناها بخماسية بون فما ذولي ستة مع بلجيكا كمانيش غلط، ماشيين في أرقام قياسية سيئة جدا. للي ما قاموش اليوم الصباح ما تفرجوش، جوست قاموا توها كصباح ماشيين يخدموا أرواحهم، قولك شفما شصار، كلينا خمسة، ما تفرق كلينا خمسة بواحد،

اللي صارت حارس ضايع، دفاع ضايع، هجوم ضايع، كلها ضايع اليوم. وبصراحة ما قاعدين نلعبوا بدرب متاع بلادنا هكا، وهذا العيب معناتها اللي نقعد نلوم عليه، انه اليوم كي تحل بعض المواقع تلقى جزيرة كيما كوراساو، معش اسمها صحيح انطقته ديجا ولا ماكلة سبعة من عند ألمانيا. بون جزيرة فيها 150 ألف ساكنة، نحن 12 مليون ماكلين خمسة، معناتها والله بصراحة شيء دوخ. باقي الأخرى ألمانيا ذي السويد، واللي يغيظك أكثر انه السويد ما تحسهاش معناتها لعبة تكلي نازلة وكل، وقل لك ما ينقب عين فلوس كان خوه في الاخر. واللي مركنا دوبلي اليوم هو لاعب اصله تونسي العياري، معناتها كان احسن لاعب تونسي داير في الماتش اليوم، بما انه تونسي صحيح يلعب مع السويد اما تونسي انا نعتبره احسن لاعب تونسي اليوم. دجا حشم على روحه كي مركا البونتو الاول، ما حبش يحتفل بعد ما عاد بها وين كي مركا الثاني ما عادش فيها، معناتها قال لك هكا هاو يزي خويا قدرنا برشا تو ما عادش نقدر. شو نقول لكم فقتوا هاي برا خويا عملوا قهوه الساعه، هاكم في بالكم رانا خاسرين خمسة، وهاك في بالكم مازلنا راجعين من بعد باش نحكيو ونسمعوا التصريحات ونسمعوا يفسكون يفسر لنا هالخمسة علاش. شو نقول لكم، عملوا كرواسون، عملوا شريبة ما باردة، بردوا أعصابكم الأولاد، هذا الطرح الأول مازلنا يا ربي العمل عليك. كي تفرجت قبيلة شوية في الجابون هولندا معناتها واحد قلب وجعه، كان هذايا معناتها تسمى سهلة خاطر بارابور الأخرين معناتها ربي قدر الخير وكهو. والله ساعات ما عندنا ما نقاش الكلام سنسهمو، ما نيش لاقي الكلام، مش عارف شو مش نحكي معاكم. خونا صباح نور خويا عدنان، ان شاء الله نهارك اسعد الايام، ان شاء الله صباح نشاط محليك محليك ومحلى الضحكة نتاعك الصباح هذايا. انا عين فيها دمعة والعين الاخرى تبكي ديجا ولا معناتها يا رسول الله، معناتها واحد يبدا كأس العالم بخماسية يا ربي العمل عليك. هاي سيدي صباح خير، انساو هذايا كل خويا، عندنا حياتنا، عندنا راو عنا صغارنا، عنا خدمنا، عنا أمورنا، معناتها مش نقعدوا نبكيو معناتها اليوم خمسة سبعة ونبكيو ساعتين الأولين بعد نرجع إن شاء الله بإذن الله لحياتنا. مرحبا بكم ناس كل أحلى صباح بألوان المونديال، للأسف حبينا تكون بداية خير من هكا. أوكي نخسروا أما مش ناكلوا خمسة، أقعدوا معنا شوية آخر راجعين بأكثر تفاصيل.

0: بس عم تصبح ميتيو ميتيو
1: الستة 29 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 15 جوان طقس بش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، ظهور خلايا رعدية محلية بش تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب. الحرارة العامة في ارتفاع طفيف وتكون زيدة في انخفاض طفيف بالجهات الغربية للشمال والوسط حاليا 23 درجة في تونس وتوصل حتى ل 33 درجة بعد الظهر. حتى غدوة الثلاث الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف بين 19 و 30 درجة أو أكثر. تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: like it. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out. We out. Ah, كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فرحة، صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم أول أخبارنا للحمل، محليه صباحك وقت اللي تبديه بالأخبار الممتازة. إذ ثور النص الثاني من جوان للفرص الزينة الفترة هذه راهي باش تجيب لك طاقة أخف. إلي جوزي تتعدد الاتصالات، فما الفرحة، الأخبار الحلوة، عندك الحب بعد فترة تراجعات، راهو موسم عيد ميلادكم للحظ الكبير، وإن شاء الله يا رب دي مواليد اليوم حيين بألف خير. نتعدي وللسرطان جمعة الفرحة، الأخبار اللي ترد الروح، لكن عاطفيا الحوار الصريح ينجم يقرب المسافات. الأسد انت اللي تتمتع برشا في الزين، فترة ممتازة على الصعيد المهني، فما برشا حاجات واقفة تنجم تتحرك من جديد. العذراء تودع برشا خيبات وتستقبل زيادة الأخبار الزينة والحصرية، حتى الميزان راهي أيامات ممتازة، جمعة الحب الطاقة الحلوة. العقرب ثقتك في روحك ترجع أقوى، وقيت به راهو باش ترتب أهدافك. وكان على برج القوس الناري، فما نشاط، حيوية، أخبار إيجابية. والجدي راهو النص الثاني من جوان، يحب منك الصبر، الثقة، نتيجة كيف كيف زيد نتيجة هذه تنجم تفرحك أكثر من اللي تتصور. الدلو عندك الفرحة، الأخبار اللي ترد الروح، فما الحركة، التغييرات الإيجابية. ونكملوا مع الحوت، الحل موجود لكل الخلافات، الخدمة فما فرص باش تبرز أفكارك، وإذا عندك زيد مشروع فكرة جديدة الوقت المناسب هذا للتخطيط.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح
1: 56 دقيقة على موزايكا فام. صباح النور، صباح الفل، صباح الورد. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، لمحال نهار حزين جدا لكرة القدم التونسية. ساعتين تقريبا، أقل شوية من ساعتين، مليوفيل طرح خماسية كاملة، 5-1 خسرنا ضد منتخب السويد، الفضيحة العار. شو تحبوا تقولوا انتوما؟ قولوا انتو كان احنا مازلنا باش نرجعوا بعض مع قسم الرياضة، تصريحات صبري اللموشي، تصريحات ما بعد المباراة، مش عارف شو يفسروا لكم الخسارة هذية. تتسمعوهم انتو كان بعد مع صديقنا مكي الساعة الجاية باش نرجعوا فيها بالتفاصيل للعباد اللي ما قاموش يمكن بكري. ما تفرجوش في الطرح، تحاولوا تفهموا بعد شوية شنو اللي صار بالضبط. بصراحة نحب لانسي وان دي في نحن اليوم الصباح. دي في هذا هو ما ننتظره لتوا، فاش قاعدين نستنى وباش ناخذوا قرارات شجاعة وحاسمة. بصراحة فاش قاعدين نستنى؟ معناتها كلينا 5 ضد بلجيكا، كلينا 5 ضد السويد، هاو ساعتين ما صار حتى شيء. نورمالمون بعد المباراة مباشرة، بصراحة كل مسؤول يتحمل مسؤولية العشرة بونتو اللي كليناهم في زوزة راح، مهما كانت مسؤوليته صغيرة كبيرة متوسطة، ما عندوش مسؤولية كبيرة برشا، أما عنده يد في العشرة بونتو اللي كليناهم والفضيحة اللي صارت اليوم واللي صارت ضد ماتش بلجيكا جمعة. يا رسول الله، عشرة بونتو نورمالمون راهو في ساعتين من زمان راهو تنحى. معناتها بصراحة مانيش باش نحشمو، معناتها اليوم باش نقولوها يزي ما عملنا الفضح، ولينا معناتها واحد معناتها ليميت يحس بالحشمة ولا حاشم على روحه، معناتها حس يحس معناتها بكأنه معناتها معش ينام. الفضيحة هذه مستنا راهو الناس الكل، ما فيش نستناو باش نبدلو، مش عارف فيش نستناو. هاو ساعتين تعديو ديجا توا، نورمال مورا فما قرارات شجاعة وحاسمة. كل ساعة من الميسيون اليوم باش ناخذ الميكرو باش نقول لكم هاو حتى لتوا ما صار حتى شيء. رانا ماكلين 5 ضد بلجيكا وماكلين 5 ضد السويد وما زلنا مكملين، وكمش نكملوا هكايا راهو الله اعلم شنو نجم يصير الماتش الجاي. كهو المدرب صراحة يزيه، المكتب الجامعي ولا رئيس الجامعة يزم معاش تصرفوا خويا، يزي كهو يزي معاش نجم راهو اكثر من هكا. معناتها يا رسول الله، واحد قايم الصباح ماكل 5 في كأس العالم، معناتها بكل صراحة يزي كل واحد يقول له شكر الله سعيك في لمن. ساعتين تعدى وما صار حتى شيء حتى التو. أصدقائنا اللي تسمعوا فينا شوية آخر إن شاء الله الربح موجود، تطلبوا 71-113 ألف، تربحوا أنلود برودوي جديدة من أهداء جديدة. أصدقائنا يستناو في الكارد ريشارج، هذا رقم البطاقة لكم اليوم الصباح 48-70-77-04-77-38-02. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير. ما تعملوش عليا اليوم إنكم باش تلقاوني في صحن، أنا تونسي راني كيفكم. اليوم الكلام باش نقول راه باش يخرج من القلب، ماشي من القلب للقلب، والله صدقوني الله ويعلم بينا كيفاش باش نعدي هالثلاثة سوايع هذوما معاكم من 6 حتى 9. سونسي نضحك وفادلك ونلعب معاكم باش تبداو نهار سعيد، ما أنا يعني بيدي يعلم بيا ربي، دونك تنعديوهم هالثلاثة سوايع هذوما كيفاش باش نعديوهم. أنتو كيما قلت راه الكونتر وبور قاعد يمشي قبل الماتش الجاي، ساعتين تعداو ما تبدل شيء، يزي فقط. معناتها هذا شعارنا اليوم، إقالة. ناس كل اللي ما عنده معمل يقصد ربي على روحه، وحد ما هو شد السمالة تطيح، اللي ما نجحش في الأمام بالسلامة كهو فقط. هذا شعارنا اليوم الصباح، نستناو في قرارات شجاعة من سلطة الإشراف، من ماش عارف أنا، من كل واحد يغير على دربه البلاد، كل واحد تغاض من الفضيحة اللي صارت هذية وغايض دربه تونس. اليوم ولينا نلعبوا بدربوا البلاد روا، معناتها اللي لعبوا هذوكم راهو لعبوا بدربوا تونس، عملوا العار الماتش اللي فات وعملوا لنا العار الماتش هذا، يزي ستوب فقط. اقعدوا معنا شويه خرجين

على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المنتخب التونسي ينقاد إلى هزيمة قاسية أمام نظيره السويدي ب5-1، وذلك في أولى مبارياته في المكسيك ضمن منافسات الدوري الأول من كأس العالم 2026. في شأن آخر، تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تبلغ نحو 3669 مليون دينار مع موفى شهر ماي 2026، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي

0: الثاني من مشروع قصر المالية بجابس، مؤكدة أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة إعداد ملف طلب العروض. ووزارة المالية توضح في رد كتابي على سؤال نائب بمجلس نواب الشعب أن المشروع يهدف إلى تجميع مختلف المصالح التابعة لوزارة المالية بولاية جابس في مقر موحد بعد سنوات من تشتتها بين عدة فضاءات ومواقع بالجهة. ويأتي إنجاز قصر المالية الجديد بعد تضرر المقر القديم وسط جابس المدينة بالحريق خلال أحداث الثورة قبل هدمه نهائياً إثر تقارير فنية أكدت استحالة إصلاحه أو إعادة تأهيله. عالمياً أسعار النفط تسجل أدنى مستوياتها بعد الإعلان عن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق سلام، حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 80.25 دولاراً للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 83.51 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل مارس الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ليلة البارحة توصل لاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من فيفريو الماضي، مؤكدا أن الاتفاق أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية على الفور. ورغم الإعلان السياسي عن الاتفاق، فإن الأنظار تتجه حالياً إلى مراسم التوقيع الرسمية المقررة في سويسرا، والتي ستشكل المحطة الحاسمة لتحويل التفاهمات المعلنة إلى وثيقة ملزمة للطرفين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائماً بخير.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

دقائق على موزايك فين. صباح نور, صباح الورد. صبحية اليوم الاثنين 15 جوان 2026. حابين نبدأ الصبحية نتاعنا اليوم بتدام خير برشا, لكن للأسف اليوم الخيبة كانت من المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أوكي نجم نخسره عادي جدا, أوكي نخسره, أما مش بخماسية وبطريقة مذلة جدا

0: حتى ما يمس ببلدنا الكل اليوم. صباح النور مكي.
1: صباح النور أمين. صباح النور اللي نسمع فينا الكل. بالضبط هزيمة بخماسية تمس البلاد كاملة, تمس الناس الكل, تمس حتى الناس العرب وبقيت العباد, لأنه أبريتو تصويرة متاع أفريقيا. يعني كي نحكي وكي نشوفوا الرد البارح متاع 13 جامعة في جامعات أفريقية وكيف يعني معهم جامعات أخرى, يعني يتشكيوا من ديكلاراسيون تاع تشيفيرين رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم كي يقول مباريات ما عندها حتى فايده, ونقولوا انه راهو بالنسبه للمنتخبات الافريقيه راهو المقابلات هذه عندها اهميه كل شيء, ونخرجوا كومونيكي ومن بعد نخسروا 5 ضد السويد. راهي زاد نتمسوا نعطيوا الحق وقتها للاشخاص كيما تشيفيرين باش تهجم على كره القدم الافريقيه والعربيه. وانتو كان المنتخب الوطني التونسي خسر 5-1 ضد منتخب السويد. ياسين العياري اللاعب اللي اصله تونسي سجل الهدف الاوليني في الدقيقه 7, الكسندر ايزاك في الدقيقه 30 سجل الثاني.
0: بصراحه والله لا يهمني انا راني اليوم, لا يهمني جوار يلعب مع الاسبيرانس, لا يهمني في جوار يلعب مع الكلوب, لا يهمني مع السي اس اس, لا يهمني يلعب في البطوله, لا يهمني البرا
1: كلين حنا منتخب
0: باش نبدا واضح معك انا به مع ذريته هذوما كلنا حيوم على جنب. حساباتكم القذرة هي اللي وصلتنا اليوم للمهزلة اللي وصلنا لها, تاع لعب فلان وذاك والجمعيتي وذاك مشول جمعيتي, هذا اللي وصلنا اليوم للمهزلة نتاعنا. كنا نعاني منها قبل, كملتوا فيها, هكوريتوا النتائج نتاعها شنو. نرجع للبونتو الاول
1: باش نبدا بالبونتو. لا دقيقه خلينا نعمل رابير جينيرال امين على البونتوات واللي تماركاو تاع بعض, نرجع للديتاي.
0: ها باش نحكي لك شنو كل بونتو, باش تقول لي فلان ماركا في دقيقه درا شنو به بونتو هذا. خلينا نبدا واضحين, خرجة غلطة نتاع حارس المرمى كاو واضح. كمل على البونتو الثاني.
1: البونتو الثاني ألكسندر إيزاك في دقيقة 30.
0: باه البونتو الثاني خلينا نذكروا شنو اللي صار فيه. باس والله راهو عدى باس ما شاطش الكورة, جول نتاع مينيمي نجم يشدها. البونتو الثاني
1: حتى منصر الطلبي يتحمل فيه المسؤولية,
0: الدفاع وحتى حارس المرمى زوز مع بعضهم. دونك لأن عارفين كل بونتو شكون السبب فيه.
1: بعد عمر رقيق سجل هدف تونس بكرة بالرأس بعد سونتراج من حنا بعل المجبري. شوط لوليني وفي 2-1 لصالح منتخب السويد. قلنا كي ماركينا كمان المنتخب تاو يرجع والهدف شي رجع لمرة
0: اخر الميتان. قلت هاي والله النيول طمعت فيه خاطر يد نزلنا
1: دفاعيا برونا بالمنتخب السويد
0: ولا تشلفح في الكرة كيما جات تعب رسمك الاربيتر زفر. قلت هاي سيبان الشوط الثاني باش نرجع كيما كملنا الميتان لوليني على نفس الاتدام ذاك اللي احنا فيه, وطمعت قلت النيل والله نجم يصير.
1: لكن مش هذا اللي صار, بما انه دقيقة 59 جوكريش سجل في الهدف الثالث المنتخب السويد.
0: يا سخيري برحمة بوك انت راك كابيتان وراك قائد المنتخب, تحب تدريبل بإيزاك اللاعب ليفربول واحد من نجوم, تحب تدريبل به غادي وتقول للشامخ عديلي الكرة في سقية بحذا سيمتر, اعطاك الكرة تحب تدريبل به وانت ما وراك حتى حد, فاش قاعد تعمل بعد شديت راسك؟ احنا مش شدينا روس, شدينا قلوبنا وروسنا وهلكتنا الكل. معناتها ذا الثالث ثلاثة غلط توا.
1: بعد الرابع دقيقة 84 زفانبرغ في الدقيقة 84
0: معناتها نعملوا تروا شونجمون نتاع هوند. عريتك اللي
1: يعملوا شونجمونات نجيوهم الشونجمونات
0: لا مش على شونجمونات في حد ذاتهم, معناتها الملاعبية مازالوا داخلين يجريوا باش يشدوا بلايصهم. تتلعب بالتوشفيسة مسها الكرة راهو إيزاك مس الكرة رجعولها بالبولساسيون كما مساش راهو يرجع
1: بولساسيون خاطر فما بيوس في الكرة باش فهمنا.
0: والديفونس ضايع, الديفونس يتفرجوا فيهم شنو قاعدين يعملوا. بن حميدة دايخ تعش معناتها تقول هو قائم الخمسة متاع الصباح كيف نحن اليوم ولا ماضي ثلاثة, مش نحن هو اللي قائم ماضي ثلاثة دايخ. بن حميدة راك تلعب مليون ليكيب ناسيونال, اغلاطك تعملهم على اسبيرانس هذوكم امورك مع جمهورك, اما مع ليكيب ناسيونال ما نبداوش دايخين هكاك. بصراحه شيء يعمل العار.
1: دقيقه 90+6 خامس الاهداف مره اخرى ياسين عيار يرجع ويسجل هدف المنتخب
0: فيهم الاسويد. كل هذا هذا البونتو اللي نعتبره الوحيد اللي سان اكسبلوا من الملاعبي لاعبي خويا غول ياسر
1: كيف كرة تفكت من دفاع المنتخب في مناطق المنتخب.
0: لاعبي ياسر السيد ملاعبي ياسر ملاعبي مركز زوز بونتو ذا الخامس هو معناتها بالرسمي بونتو بكل معنى, الاخرين كل اغلاط منا نحن كل
1: به 5-1 دونك وفات المقابله لصالح منتخب السويد. فشل فني ذريع صبري لاموشي في إدارة المقابلة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي, تغييرات غريبة جدا مرة أخرى. نحكي على رير دروا هيزو من غير ما من غير ما
0: يلعب اللي هبطوا ذاك معناتها لعب فيه في بوست مش بوست عليه جه ربي عليه
1: ساعه اريد تامين
0: في كاس عالم نعمله هكا
1: لا لا فما لا اتعس منك هكا هو كيفاش صار التغيير
0: يا اخي فما انترنور يبدل ميليو كامل
1: امين بالله خلينا نعمل رابيل بالتشكيله ونمشي لك اونشينمون للتغييرات اللي صار وبدا مهيب شامخ في حراسه المرمى
0: علاش لعب فيه مهيب شامخ هاي لو قداش خذيه نوت اليوم
1: تنجي وتنجي واللي نوت
0: اعطيني نوت وهو قداش خذيه مهيب الشامخ
1: فما دو نوت 3.6 في فلاش سكور و 4 في السوفا سكور دقيقة نقول لك قداش
0: بالضبط معناتها الجارديان نحميوه راه نورمالمون اغزي قلت لكم نحيو جمعيات على جنب قول راه نحميوه يعيشكم مازال جون مازال في ثنيته في اول الطريق نتاعو مازال كاريرو قدامه انت حرقته تو انت ساهمت في انك تحرق ملاعبي ماكل 5 ضد بلجيكا ما لعبوش الماتش الاولاني في الكوب دي مون
1: في ما
0: لعبوش ما عرفش باش يزيد نحرق
1: في السوفا سكور 10 بونتو
0: هاورينا اليوم شقول اي بي اوكي ديفونس ما عادش درا شنيا اوكي هاو اليوم فما زوز بونتو الاولانيين منه هو وحده
1: باهي 4.3 في السوفا سكور و 3.6 في الفلاش سكور بالنسبه لمهيب الشامخ نكمل في الفلاش سكور طبعا نجيو للسوفا سكور بقيت اللاعبين في المنتخب الوطني التونسي علي العابدي 5.7 بن حميده 7.4 منصر الطالبي 7.1 عمر رقيق 7.3 يان فاليري 5.8 الياس السخيري 5.5
0: راني نورمال يرسب ويسلم الى اهلي
1: راني خذيره
0: هو راني خذيره اخي العب
1: 5.2
0: سامحني العب السيد اليوم علاش جايبينه برسمكم ما تفسروا شنو الملاعب ملي ديناه في 3 ماتشات ما يكون ما عمل حتى شيء الراجل ما فماش اليوم والله صدقني اسمه بركه ما هو ما فماش يلعب باسم خوه معناتها خاطر كان نجم وكاو
1: 7.4 بالنسبه لحنا بعد المجبي انيس بن سليمان 5.8 الياس سعد 6.0 هذوما الملاعبين اللي بداوا اساسيين الملاعبين اللي دخلوا بدلاء سيباستيان تونيكتي 6.0 حاج محمود 6.4 والياسر عاشوري 6.3 اسماعيل الغربي وفراس شوات ميم با خذوا وقت 6 دقائق دونك ما عندهمش نوت في الـ في الـ في الفلاش سكور في الـ في السوفا سكور قلنا 4.3 مهيب شامخ 5.0 علي العابدي 6.8 محمد أمين بن حميده منصر طالبي 7.0 عمر رقيق 7.1 فاليري 5.3 راني خذيرة 5.9 الياس خيري كيف كيف 5.9 حنا بعد 7.2 أنيس بن سليمان 6.2 والياس سعد 6.6 نجيو للتغييرات اللي حكيت عليهم من قبيلة تغييرات في الدقيقة 72 قعدنا نستناو حتى ايش للدقيقة 72 مش عمل تغييرات عمل 3 تغييرات سيباستيان تونيكتي دخل في بلاصة الياس سعد حاج محمود دخل في بلاصة يان فاليري على الجهة
0: بالله سامحني الوليد يلعب في البوست هذاك
1: لا لا
0: يا اخي نلعب في كوب دي موند اماني عايشكم
1: معتز انا فيت علاش مشي
0: علاش نلعب في واحد مش في البوست نتاعو
1: نمشي معاك يمين يمين قلت لك معتز انا فيتي علاش مشي رير دروا كي انت ماكش مقتنع بيه علاش ما هزيتش زعلوني
0: برشا اسئله
1: نقاط استفهام الياس العاشوري الياس خلينا نكمل لك تغييرات الياس العاشوري خذا مكان الياس السخيري دونك حنا بعد ساعة قعدنا وقت باش نجمنا نفهموا التغييرات هذوما لانه حاج محمود مشى على اليمين حنا بعد المجبري رجع سونتينيل قدامه راني خذيره ابين بدينا نفهموا ديسبوزيتيف هذا وبدينا نشوف في الملاعبيه يخرج راني خذيره ويدخل مكانه اسماعيل الغربي ويخرج انيس بن سليمان اللي ولا في بلاصه حنا بعد ويدخل في راس شوات في الدقيقه 84 انا هذوما التغييرات نتاع صبري لموشي في المقابله نتاع البارح
0: في التشكيله الاولانيه اللي بدينا بها فما مهاجم
1: ما فماش
0: علاش هازين في شواط فسر لي ملاعب مترشق في البطوله
1: مترشق ثلاثه مهاجمين ثلاثه مهاجمين وينهم
0: باي سامحني باي نمشي مع هاو شواط قاعد يمركي كنا تراح كله مع الكلوب مع المنتخب مع يسامحني كيفاش نلعب ما غير بونتا امان علاش ما تلات درجه حسستونا للسويد برازيل يا اخي اوريناهم كي نزلنا عليهم شويه ماركينا راهو البونتو تاعهم كل اغلاط من احنا راه داخلين خاسرين قبل ما نلعبوا علاش نلعبوا بثلاثه في لاكس نحنا فاش قام علاش انت في تحضيراتك كل عمرك ما عملتها
1: شيء في الماتش اللي فات
0: علاش في الماتش الودي ما استعملتهاش انت باش تجرب بها يا اخي لما نعملوا الفضح معناتها كل مره كل ما يجينا انترنور يجينا انترنور معناتها سامحوني معناتها يعطينا نقرص اكثر من اللي قبله علاش معناتها بجرب علاش
1: وانت تحكي على المدرب خلينا نسمعوا شنو قال صبري اللاموشي في تصريحه لبين سبور بعد المقابله تاع نرجعوا نعلق
2: Je comprends parfaitement votre déception.
3: حينما يكون لديك زمرة من خيرة اللاعبين والمهاجمين دفعنا الثمن بايضا تبعا للأخطاء المرتكبة.
4: Et à la Coupe du Monde, ça pardonne pas.
3: نحن في كأس العالم وكأس العالم لا يرحم. المباراة القادمة ستكون أيضا صعبة. ولا بد من تحفيز اللاعبين سيكولوجيا وكل شيء قائم في عالم كرة القدم.
4: إذن
3: يجب أن ننقص من عدد الأخطاء والهشاشة التكتيكية وأيضا لا بد من إنقاص عدد الأخطاء ولا بد من التلاحم بين الخطوط الثلاثة. لم نحقق التلاحم لكن المنتخب السويدي كان أحسن منا من حيث الجودة الكروية الفردية.
0: ملخص الكلام، شكرا صبري لموشي اللي وعدنا باش نسينا خيبة منتخب بلجيكا والخماسية اللي كليناها في تصريحك السابق، وفعلا نجحت في هذا، نسيتنا في نتيجة 5-1 في مباراة رسمية. شكرا ليك على كل ما قدمته في المباريات اللي ريناها مع المنتخب ولمردود المنتخب اللي ريناه برسمي. شكر الله سعيك وبارك الله فيك. تفضل منك.
5: كي نحكي وعبرة نحكي محلل فني معناها مش
0: مدرب، هو عمل حتى
5: هو خاطيه معناها ملعبية تلاحم بين الخطوط، هو ما
0: وخطأ فردية
5: متفرش فارس كيفنا معناها ظهر لي قاعد في القرادان مش قاعد في في البنك. ما لهنا راهو كي نحكيو ما قلت صبر الا موشي واو الاعلام يتهجم عليه وهو خطيه وهو بطل قومي هو جاي باش ينقذ تونس وباش يعمل كل شيء. سيدي شنو عمل صبر الا موشي؟
0: خلينا في حد لونترينور تاعو خاطر بعد ما زلنا باش نسمعوا بقيه التصريحات الحصريه اللي موزايك شسمعوها من عند الملاعبيه نتاع المنتخب. مازلنا باش نرجعوا لمراسلنا عادله اللي موجود على عين المكان شويه اخر في دي مينوت كرونو. في أي جامعة تحترم روحها السيدة ذي أنا مو آخر نهار ليه اليوم مع المنتخب؟
5: هذا المنطق شنو يقول؟
0: هذا آخر تقول لي أنت كيفاش باش نعملو باش ناكلو أكثر من اللي كليناه؟ يزي بارك الله فيه في الأمان بالسلامة. نورمال مو هذه ما تستناني نورمال ريت يا أخي الجامعة يقوموا مش راقدين توا معناتها نورمال راهو بعد المباراة مباشرة كومينيكي تم تخلي على المدرب صبري لموشي كاو سيمون كاو يزي معناتها مازالوا فاش تستناو معناتها فاش تستناو واصلا انتم تتحملوا مسؤوليه معاه معناتها مش واحد اللي جابوا
5: شكون جابوا
0: هو زاد
5: شكون جابوا
0: فوالا معناتها هذه ابسط حاجه معتها.
5: واي واحد فرض زاد اي واحد فرض انه يكون مدرب هكا يتحمل المسؤوليه نتاعو من بدايه بك الاجتماع الشهير اللي صار في وزاره الشباب والرياضه وانت جاي حتى التو.
0: هذا أبسط شيء
5: أي واحد كان ساهم في الاختيار يتحمل مسؤولية هذا الاختيار واللي فشل باي باي يعني باي باي يغادر مع صبر إلى موشي.
0: تدريبات غدو مش موجود السيدة ذي نورمال مو معتما غدو مرة وماتش الجابون معتما من نورمال مرة وش موجود على بنك الاحتياط سيبوا احنا المونديال نجم نأكد لكم بنسبة كبيرة تقريبا رأو انتهى معناتها ننهيوش
5: مازال فيها خمسة في الماتش الأولاني كونتر السويد اللي كانت
0: السيدة ذي صراحة
5: بلوز موا معناها نجموا على الأقل نعملوا فيه حاجة الماتش هذا لا شفنا لا أداء لا نتيجة لا شفنا حتى شيء معناها في وقت اللي المرة فاتت قال نحشم نورمالمون اليوم يعتذر للشعب التونسي معناها على
0: الكلام اللي كنت نسمع فيه هذا اللي كان يقول فيه فهو ما يحشمش على روحه الملاعبية وأخطاء فردية وانت شبيك تيخي التشكيلة حطتها أنا ولا أنت معناتها ولا الملاعبية هما اللي قالوا
5: بلك ما هوش هو حتى تشكيلة ساعة ما دي محكي كيكا ممكن بتتر ما هوش هو بتتر الله هو عن المعنى
0: درت حشمة في بلي في هكا بينه وبين روحنا المرة واحد واحد قصد ربي على روح أقعدوا معنا شوية أخرى جايين
6: أحلى صباح
7: في
2: الفو يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج أو الريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو
6: مازارو ميلانو تعيشكم اجواء المونديال ولي فاكونس سوبر برومو و كوليكسيون كلها توندونس موان 20% سور توت لا كوليكسيون دون تو لي بوين دو فونت مازارو ميلانو اي سور مازارو ميلانو.com مازارو ميلانو لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي
7: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج
9: أحلى سبيح أحلى سبيح كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
10: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة
9: ميتيو
0: مباشرة مع دوات الرصد الجوي خونا صبحي إن شاء نهار كسعد دايم صباحنا
11: صباح الخير خويا أمين تحية ليك والفريق العام هذا الصباح وكل مستمعين بذات موزيك
0: ربي فضلك خويا صبحي لأن الحدث رياضي نعمل عليك بإجازة اليوم خاطر مازال عنا برشة تصريحات ومراسل ينتظر فينا وموجودين معاك تعطينا على حالة الطقس بالنسبة لليوم شارك فشتو
11: نعم هو اليوم اللي باش يميز أكثر حالة الطقس الخلايا الرعدية باش تكون نشطة باش تظهر على بكري إن شاء الله بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة للشمال وكذلك المناطق الغربية للوسط ثم تشمل جزء من المناطق الغربية للجنوب الحرارة تنخفض شوية اليوم أقل من يوم الأمس نسجل إن شاء الله بتونس العاصمة تقريبا 31 درجة وتوصل حتى 41 بمناطق الجنوب الغربي منخفض للضغط الجوي معناتها في الطبقات العليا للغلاف الجوي بما نعبر عنه بانحدار حراري يشمل اليوم الشمال وتبقى الامكانيه وارده لظهور الخلايا الرعديه حتى غدوه الصباح ان شاء الله بتوصل حتى المناطق الشمال الشرقي بما في ذلك تونس الكبرى الحراره تبقى في انخفاض طيله الايام الثلاثاء والاربعاء وان شاء الله بدايه من نهار الخميس تبدا ترتفع درجات الحراره ان شاء الله
0: يا سيدي يعطيك الصحه ان شاء الله لك اسعد الايام في الامان
9: ميتيو
10: عزيز الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك

0: مركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: 10 minutes chrono 10 minutes chrono.
2: بونجور لك، صباح النور من جديد. مين صباح النور ليك وللسادة المستمعين الكل، صباح النور زادة لأحمد عدالة اللي يلتحق بينا مبعوثنا الخاص مباشرة من مونتيري في المكسيك، واللي باش ناخذوا معاه كواليس الهزيمة الثقيلة جدا للمنتخب. مساء النور عندك أحمد، صباح النور عننا.
3: صباح النور عندكم انتم، نص الليل ونص عندي انا، دونك دخلنا في نهار جديد. مي مساء النور الى حين ان نفيقوا من الصدمه اللي كنا عايشينها منذ ساعات قليله في ملعب مونتيري.
2: احمد دونك باش نحكي معاك على الكواليس نتاع الهزيمه الثقيله هذيا، هزيمه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم ضد منتخب السويد 5-1. كنا نحكيوا قبيله على البونتويت، خلينا نبدا معاك بالكواليس، نبدا معاك بالغضب الجماهيري غاديكا والرياكسيون نتاع الجماهير كيفاش كانت.
3: الجماهير كانت مقسومة الحقيقة، تعرف اللي الناس هذوما متوحشة تونس، الناس اللي جات من سرتو نحكي مش اللي جات من تونس الجمهورية، معناها اللي جات من كندا من أمريكا من دول الخليج من باريس من الخليج العربي بها، الناس متوحشة تونس يقول لك راه في الأخر رزينا برشا الديفات، رزينا برشا برشا. مي الكلمة اللي تعاودت برشا مرات زادة واللي سمعتها واللي تلقاها بعد في فيديوهات موجودة على باسبور بين موزايك كانت أمنتهم زميلتنا أميمة بن عزون، يقول لك راهو بالنسبة لنا احنا حشمتونا، قعدنا في الحشمة. الحقيقة كنا نتمنى ونفيقوا بعد الصدمة متاع 5 ضد المنتخب البلجيكي، ما فقناش مالوغوزمون، تواصلت نفس الصدمة كوشمار، الغضب كان كبير برشا. لكن النقطة الفارقة اللي تقريبا في مجمل الآراء ما فماش تحميل كبير برشا من مسؤولية الملاعبين، تقريبا طغمي لي غفوة اللي ما تلقاش الناس الكل يقول لك الجوار ذاك بيه، الجوار ذاك عليه، الجوار ذاك غالط، ما حقوش خسر الكرة كيكو لأنه في الماتش هذا فما غلطة لا تغتفر، الصغيري اللي مش مستان فالله غالب غلطة الشاطر.
4: الأربع بونتويت الأولانيين من أغلاط، كنا نحكي في هذا، أربع بونتويت الأولانيين، أربع غلطة نتاع ما يصيروش في نيفو نتاع منتخب.
3: هما المشكل اللي الناس الكل اجماع كبير برشا كون المخطئ الاول هو المدرب، علاش؟ لانه الحقيقه برشا حاجات غالطه، سواء كان ذلك على مستوى التغييرات المتاخره، وان كان ذلك على التغييرات الملاعبين مش في بلاصتها، تنحكيهم بعض على لقطه يان فاليري مثلا، على لقطه بهدر الخضري، على لقطه فيراس شوار، تنحكي فيهم من بعض اذا كان عندنا الوقت.
4: عداله نحب نمشي معاك لصلب الموضوع، هل فما ملاعب يرفض التغيير؟ انت كنت موجود في الميدان، باش نسالك على العين، انت عيننا اللي ما شفناش بها الطرح اللي تفرجنا فيه في التلفزيون.
3: انت شنو المعلومه اللي عندك
4: امين؟ والله اللي عندي المعلومه اللي فهم ملاعب يرفض التغيير، مش عارف اسكو صحيحه انتوكس انفو مؤكده شنو اللي صار بالضبط.
3: شوف خليني ساعة نكون واضح وصريح، انت كنت تسال الملاعب نهار اخر باش يقول لك ليه وما سمعش منها،
4: لا انت عاد عيننا اللي شفت كل شيء.
3: انا البلاصه نتاعي بالتحديد بنك البودلان تاع المنتخب الوطني التونسي انا وراه على اليمين. دونك انا ساعه ونص كامله نشوف في الملعبيه اللي سخنوا البنك شنو فيه، بون الملعبيه اللي قاعدين بنك ما نشوفهم انا مغطي، نشوف في صبري لموشي، نشوف في وهب الخضري، نشوف الملعبيه على التيران قابل برشا قراب معناها كلي الانجليز معناها عباره على انتساب في الانجليتير. دونك براتيكمون نجم ناكد لك اللي ريتو انا وللامانه معناها وصدقا نتكلم معناها حاجه ريتها وصفتها بالفضيحة عمري لا ريتها، متوقعش اللاعب بس سرتو منه هو ما كنتش توقعها الحقيقة. يبدو كونه يان فاليري ما كانش راضي على التغيير متاعه، وخاصة كونه اللي دخل في بلاسته سي با لا غير دغوا دو ميتي معناها ولا اكسونتري دو ميتي. حاج محمود بيفو دخل في بلاسة يان فاليري، هو المومون هذاك الطون هذاك كان فيه الطون شانجمون هذاك معناها كان فيه ثلاثة تغييرات
4: واللي بعده كان الرابعة
3: ولا 15-20 يتهز التابلو 15-20 شافوا يا فاليري، لكن وقف على اليسار وانا زود حاجات استرعت الاهتمام. الاولانيه هو ابدا استغرابه من التغيير، يبدو كونه رفض وهذا هو الواقع معناه، لانه واضح اللي حط يديه وما حبش يخرج معناه، قال له علاش انا معناه ما سماش اكيد الحاج محمود، لكن علاش انا وسايب شي يدخل يلعب بلاصتي اريير دروا ولا اكسونتري دروا. النقطه الثانيه اللي هو ما حكاش مع صبري لموشي، وهذه واحده من ديزانديس اللي حكينا فيهم من قبل ورانا تكلمنا قبل ما تصير الكاسة. أما ما لغزمو ديما فما كلامي تسمع كلامي تسمع اللي حاجاتنا بهنانا مصاروا ما حكيش مع صبري لموش نتلفت نشوف فيه يحكي مع واحد الخضري يسوبها بالخضري يقنع فيه بشي يخرج فينا الموت تقريبا صعب فيه تقريبا 20-25 سيكوندة ولا 30 سيكوندة بعد خرج ناش تصورت ولا ما تصورتش لكن هذه اللقطة اللي صارت قدامي هنا على
4: بعض هني سمعت حاجات نسألك عليهم سمعت زادة اللي باستثناء حنا بعلى المجبري اللي كان متأثر جدا لبقية عادي معتنا عادي كلا خمسة اوكي
3: أمين أمين
4: أنت وضح لي خويا ميسر شنتي وضح لي
3: لا حقيقة لا حقيقة لا حقيقة تقال أنا نحكيت برشة كواليس ريتها معناها غريبة جدا ما ريتهاش قبل في الكيب ناسيونال من خلال متابعتي بمباراة المنتخب الوطني التونسي خارج ولا داخل تونس لكن هذه بالذات أكدت اللي الملاعبيه كل كانوا متقلقين فثم حزن واضح على عينيهم ثم فيديو تقال سبور بالموزايك أنا اللوم عليهم في حاجة واحدة هم الملاعبيه كلهم اخواتنا واصحابنا ونخدموا معهم العام 12 ويعرضونا في التدريبات في تونس ولا غير تونس اما على الاقل على الاقل انت ما تحبش تعطي تصريح وانت خارج من زونيك ثم فيديو اكسبتاكتور بالموزايك ابسط حاجه قول السلام عليكم انا اقل حاجه ما اقلهن يمكن ايمن دحمان يعطي الصحه بارك الله فيه ما شاء الله عليه اعتذر قال ما نجمش نتكلم والله بقيت الملاعبين تعدوا قدامنا وتشوف الفيديوهات حتى سلام يقولوهاش بعد تكلم معتز النفاتي تكلم سيباستيان تونيكس تكلم منصر الطالبي تكلم كعمر رقيقة قبل ما ندخل هنا وثم مليار بآخر
5: يان فاليري زاد تكلم
3: يان فاليري تكلم ولا يان فاليري زاد ما خلطش عليه هنا وثم ياسين العياري لاعب منتخب السويد
4: ودوما اللي مش نكمل نسمعوهم ان شاء الله بعد
5: ان شاء الله بعد شوية
4: في الكواليس شنو قلت لي ريت حاجات عمرك مليت مثلا شنو اللي لاحظته اليوم
3: مثلا من نوع اللي مثلا من نوع اللي برشا هما الحقيقة معناها مثلا من نوع كونه العركة اللي صارت في آخر المباراة
4: بين
3: ولد صبري
4: لموشي اللي كنا ولد صبري لموشي اخي موجود لا سمح لي
3: موجود
4: وين ولده وين
3: موجود في الستاد موجود
5: في المدارج مع الجمهور موجود
4: لحظة في المدارج ايوه عركته مع شكون
3: حتى مع مشجع تونسي يبدو كونه صارت مناوشة حد مفات المباراة هو ديركتومون طلب كونه السيكوريتي تدخل السيكوريتي تدخلت اسكو واحد من السيكوريتي ضرب المشجع التونسي اللي انا حكيت معاه واللي الحقيقة اثار الدم كانت على خشمه واللي تعرض لإصابة معناها قال لي انا معناها الضرب الناس تضرب معناها ابريتو في ستاد انت لو انه في كاس عالم لكن الحقيقة انا راني تونسي معناه وجاي من أمريكا وما عندي حتى علاقة بحد شيء وما نعرف حد شيء جيت نحب نتفرج على تونس لسنا تونس نتهان بالطريقة زي قال أنا ما نيش نقبلها معناه كوني نتعرض لإهانة بالطريقة زي حقيقة برشا حاجات قاعدة تدور أطول بالكيد ناسيونال غريبة جدا
5: بالله.
3: وغرب من الغرابة
5: أحمد خلنا نرجع للنقطة هذية لأنه اللي صار هذية عيب تنجم تصير مناوشة تتفض بطريقة حضارية أما أنه معناها انت احمد باش نعاودوا التصويره بعد ما وفات المقابله صارت مناوشه ما بين ولد صبري لاموشي وواحد من الجماهير التونسيه اللي كانت غاديكا ولد صبري لاموشي عايت للسيكوريتي والتونسي اللي صارت المناوشه معاه تم الاعتداء عليه من قبل السيكوريتي نتاع الاستاد
3: من قبل السيكوريتي نتاع الاستاد والا لا لكن تم الاعتداء عليه خاطر انا مانيش حاضر معناها بالضبط احنا ريناه انا وقت علي صار على يسارهم وهما وراء البنك البودلية بالضبط معنا قاعدين في البلاصة ذيك الفي اي بي دونك منعش لكن أبش نأكد لك حاجة مثلا أنا كي جيتني معلومة ديركت مو حبيت نثبت حتى كي في لونتين قلت يبدو كانوا صارت مناوشات وغيره لكن بعد زميلنا في ديوان فيم كان حاضر اللي هو حاتم جزبر أكد لي المعلومة قال لي راهو صار اعتداء كذا كذا لكن أنا كي خرجت بعد بالصدفة عرضني سيد اللي تعرض للاعتداء وشفت الأثار الدم على وجهه شفت قديش هو معناه نفسانيا ممسوس ومتقلق قال لي أنا ما عندي حتى دخل في حتى شيء أنا إنسان تونسي نحب بلادي جي نتفرج على ماتش كورة شيء اللي صار غير مقبول شكون غلط شكون صحيح كل واحد من بعد نسمع لي فيرسيون لكن أنا اللي فهمته هو كونه المناوشة صارت معه ابن صبري لموشي وهذا اللي صار من بعد ولد صبري لموشي موجود في مدارس حاجة عادية نتصور لكن اللي صار على ولد صبري لموشي البوليميك قبل كوب دي مون تخلي كل شيء يصير أي حاجة تصير تولي مش عادية
4: اللي والده يتحمس ولا فيه
5: الجامعة تتحمس ولا فيه الجامعة تتحمس ولا فيه الجامعة اللي تهبطوا بالزفارة في الكورونو في اللونترينمون واللي من بعد تخليه يطلع مع الكار تاع ليكيب ناسيونال، تخليه يطلع في ال... في الح... في الطياره الخاصه نتاع المنتخب. هذا كل تحملوا الجيم مع قبل تحملوا صبري
4: لهم. السؤال يسالوا فيه برشا توانسه توا اللحظه هذيا، واحنا عندنا ساعتين ونص من اللي تعدى الطرح. ما هو مصير صبري لموشي مع المنتخب؟ هذا السؤال اللي يتسال ممكن
3: لازم نجاوبك. صحيح لازم نجاوبك امين.
4: وهل صحيح انا اخذ انا ما نحبش ندخل انت نعرف معناتها عادله نعرف اللي باه او حتى مكي قال لي سايب علينا مش نقول اسامي. لحظه مكي هل صحيح انه سيغادر فما قرارات قاعده تتحضر لرحيله والبديل قد يكون موجود صحيح ولا؟
3: هل خليني نجاوبك انا بطريقه اخرى خير برشا امين باش تبدا الامور واضحه ونكون أمناء في نقل المعلومة كما هي. فما اجتماع يبدو كونه مش يبدو اجتماع عاجل بطلب من أعضاء المكتب الجامعي، زوزة وثلاثة من أعضاء المكتب الجامعي اللي طلبوا كونه الليلة يصير اجتماع والليلة يتم اتخاذ قرار في موضوع صبري لموشي. هل سيغادر صبري لموشي ويتم تعويضه بالاسم اللي حكيت عليه أنت؟ يمكن واردة، لكن هنا ثم نقطة استفهام كبيرة برشا.
4: الاسم مش يكون مفاجأة معناتها كان يمشي في اللي في بالي معناتها مش يكون مفاجأة بصراحة.
5: كيفاش أحمد؟
3: علاش مفاجأة أمين؟ عفوا لا تسألنا حين هوليك استرجيك كمان بالمدرب المساعد.
4: لا لا معناتها أنا المفاجأة تكون كان المفاجأة ما تكونش كان تقول لي مثلا وهبي الخازري أوكي نجم نقول لك أوكي. أما اسم آخر نجم نستغل.
3: خلينا ما ندخلوش في الموضوع هذا خاطر تعرف أمين ويعرف مكي ويعرف الأولاد يسمعوا فينا كل والناس تسمع فينا كل اللي رأي أي معلومة تخرج من ذلك فهم يكون عندها وقع أكبر من تتصور أنت وتوصل جينا تليفونات.
4: شو بصراحة كأي جامعة تحترم روحها وبلاد تحترم روحها شو كأي بلاد لحظة.
3: يا
4: عدالة أنا مش نطرح سؤال أنا بلاد تحترم روحها كما تونس وبتاريخها في كأس العالم وبجمهورها العريض اللي يمشي ويتبعه بعدد مشاركاتها وبعدد أهدافها المسجلة في كأس العالم المدربة ذي ما وصلش وعملوا اللي تحبوا خوي.
3: أمي خلي نجيبك أنا أطرمو وما كيبش يفهمني وإن شاء الله الإجابة ذي من هون لسؤالات قليلا نخذه. هل أنه صبري اللموشي مازال قادر على السيطرة على الفستير وعلى اللعبية اللي لعبهم مش في البوست
4: نتاعهم؟ هو ما نجمش يسيطر على لعبه في المدارج عمل عركة
3: لحظة فقط لحظة أمين بالله أمين سمحني استسمحك خنكمل لونشانمون. هل أنه صبري لموشي مازال قادر على إقناع اللعبية كانوا موجودين في التشكيل الأساسية لساعتين قبل المباراة ثم تنحى اسمهم كما في راس شواتي كان أساسي في المباراة هذه يلقى روحه على البنك وتخل بصهر على خاطر فيقه اللي يزم يعملوا دو شونجمون في الاخر مع اسماعيل الغربي؟ هل انه صبري لموشي اللي كان قاسي جدا جدا جدا في المعامله مع بعض اللاعبين في ستاج تبرقة وحكي معهم حكايات ما تنجمش تحكي
4: من هم اللاعبين المعنيين بالامر؟
3: لا كل حاجه
4: اللي كان قاسي
5: معهم امين فما حاجات خليها
4: لا
5: كان نهار حكينا في بلاي دقيقه احمد خلينا نحطوا الامور في اطار باش العباد زاد تفهم وتقول شبيكم ما تتكلموا
4: الساعه اول
5: امين دقيقه يا امين كان نهار حكينا
4: وقلت حاجه في وقتها
5: يا امين دقيقه قلت لك كان نهار فما راي فما حاجات اما تو يجي الوقت نخلي توا رانا كلنا ورا المنتخب كلنا بوزيتيف دقيقه يا امين هذيك ربي مازال زوز ماتشوات فما كلام توا يتقرا وفهم برشا حاجات لا امين مازال زوز ماتشوات لا مازال فما زوز
4: ماتشوات بنفس شو من الغباء نتكرر نفس التجربه بنفس لي زانغريديون تتوقع انه باش تكون نتائج مختلفه
5: ماناش نحكيو في هذا
4: انت كنت تتوقع هذا في المدخل في مرحله الغباء
5: يا احمد بلي دقيقه واحده
4: نفس
5: امين يديك ربي خلينا نحكيو معك كلمه
4: نفس لي زانغريديون بنفس الاشخاص ماكل بيهم خمسه ضد بلجيكا وخمسه ضد السويد وانت تتوقع في نتيجه اخرى فانا انا نحكي على روحي انا
5: فما حاجات تتبدل فما حاجات تتبدل
4: وانا غبي
5: يا امين حاشاك فما حاجات نجم تتبدل دونك هذاك علاش فما حاجات نجم تتحكي توا وفما حاجات تو نرجعوا لها من بعد ما توفى المسابقه الكل
3: خليني مكي بليه خليني نختم باش تبدا الامور واضحه خليني نسكر الموضوع هذا شوف امين فما حاجات اسمها مصلحه تونس وعلم تونس ودرب تونس
4: اكثر من توا
3: اكبر من صبري لموشي واكبر من صبري لموشي واكبر من لحظه فقط يا امين بالله خليني نكمل واكبر من الكومبيتيشن اسمها كاس عالم واكبر من خساره والخساره احنا رانا ناس مسؤوله كل كلمه زي ما تتقال في بلاصتها انا فقط باش نوجه الاسئله هذيا ونتمنى من غير تعليق باش هو ان شاء الله ما هو تبارك الله التراديكسيون قاعده توصل وكل شيء قاعد يوصل حتى ستاتيوك فيسبوك اللي نكتبوهم قاعدين يوصلوا انا نسال سؤال واحد لانه صبري لموشي مازال قادر على السيطره على فيستير فيها ملعبيه كان قاسي معهم قسوة كبيرة جدا جدا جدا في ستارسبرك، وحكى معهم بطريقة ما تجمش تحكي فيها بها مع ملعبية ماشيين كأس عالم. ثم حتى شكون كيحكي معاه قال له ما عليش معيطلي، والأنه صبري لموشي قادر على أنه يقنع ملاعبي أكسيال يهبطوا أريير دروا ويلقى روحه اليوم كيفشي كاوت رازيم أكسيال، ثم يلقى روحه خارج المنتخب خارج التشكيلة. نحكي على آدم عروض، لأنه صبري لموشي مازال قادر على إقناع ملاعبية يلعبوا بيفوات يحطهم أريير دروا ويخلي الأريير دروا اللي هو الرئيسي يكون على بنك البدلاء. كيفش سيطر عليه الفتيرة زيين؟ ثم هل أنت قادر على غلق ملف خلقته أنت وحدك في خصوص الكابيتانا؟ شكون كابيتان نمرو آ شكون كابيتان نمرو دو؟ تنلقاو أجوبة على الأسئلة ذي تو نتفاهموا. هذه الأولانية. الثانية صبر اللموشي رجاء إن شاء الله هو يكون يسمع حتى كما يسمعك توصلوا الترديكسيون، كان واصل مهامه على رأس المنتخب الوطني التونسي، ماذا بينا زادة ما تحشمناش قدام الصحافيين الأجانب وقت نجي نسألوك في كونفيرونس دو بريس وجاوبنا إحنا بغش، ونفس السؤال يطرح عن طريق صحفي أجنبي جاوبه باللونجلي فرحان وشيخ وعامل جو، بعد تخرج أنت بعد الكوليس في وسط كونفيرونس دو بريس تقول في جورناليست تونيزيان كي نخرج قل لهم كوبي مو لا تيت. دونك فوالا إن شاء الله توصلوا الرسالة هذيا، إن شاء الله يفهم اللي رانا إحنا مانيش نحكيو على صبري نحكيو على تونس. ولا إن شاء الله هذه هما الرسائل اللي نحب نوجههم اليوم.
5: واضح، يعطيك الصحة أحمد. نحن مازال باش نرجعوا بعد شوية في تصريحات أخرى ضمن الكواليس متاع الحاجات اللي صاروا، وأكيد مازال فهم برش حاجات تتقال بعد بعد ما توفى المشاركة الكل متاع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم مقابلة لولا الناس الكل يعني 5-1 هزيمة ضد السويد. دونك هزيمة ثقيلة توجع فهم برشا كلامي. ثم بعد نرجعوا لبعض التصريحات،
4: نرجعوا لتصريحات اللاعبين بما فيهم تونسي الوحيد اللي
5: ياسين عياري
4: حرقتني فيها ميرسي.
5: هي تونسي الوحيد الذي تألق
4: اليوم اللي هو ياسين العياري لاعب منتخب السويد. تسمعوا التصريح نتاعه بعد شوي. 10 minutes chrono
0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
6: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى جارانتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
7: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
8: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
10: سهلة عاد هذي، في الكندا وامريكا والمكسيك
9: وفي سوسه زادة.
10: شنو
9: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك، المولف سوس يجيك. The Fan Zone by مولف سوس اقوى فرجة واقوى جو، وبيان سور عندنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان، وكانك على الربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنه في The Fan Zone by مولف سوس، شجع كيما تحب عيشها كيما يلزم.
11: الكوب دي مونجيت ومعها تبدأ الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
12: كرهبتك تعز عليك غنو تخمم فيك. غنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دي سيرفيس ابخي فانت وتهديلكم 20% دي رميز على les filtres alcool ou zid 15% à les autres pièces de rechange ma 10% à la main d'œuvre ou check-up à la 40 points de contrôle. Rendez-vous le 15 et le 27 juin chez Arthès et son réseau de 26 agents agréés.

0: تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
3: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: زياد صباح نور.
2: صباح نور خويا مين.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خويا زياد وإن شاء الله الصباح.
2: إن شاء الله يا خويا إن شاء الله.
1: قمت بكري اليوم.
2: ما سبرقتش خويا.
1: مازلت ما رقدتش حتى دا. مشيت تخدم ولا مازلت؟
2: أي في خدمة تو.
1: به مانيش في صف مشاعرك لا حتى شيء خويا.
2: لا خير ولا خير.
1: ما خاطر خايف أنا أخذ يبدأ واحد ناقصنه.
2: مريض أنا مريض سامين.
1: يبدأ واحد ناقصنه.
2: مريض أنا.
1: وعاش اللي عشناه وتعطيه هونتين الله أعلم عليش باش يقول. دونك أنا باش نحاول إني معناتها نجنبك هذا ونجنب روحي ديجا معناتها إني باش نسألك على الطرح. أم بار كونتر السؤال السؤال اليوم عنده علاقة بماتش اليوم. به سؤال اليوم يقول أنا هي أكبر هزيمة لمنتخب الوطني التونسي في تاريخ كأس العالم وقتاش كانت؟ تبكر
2: اليوم.
1: متأكد من الإجابة؟
2: وي
1: قول أنت اليوم للأسف هو نهار تاريخي.
2: والله لا يعاود.
1: والله لا يعاود. به 5-1. هل هي أثقل هزيمة للمنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم؟ الإجابة صحيحة للأسف. تاريخ اليوم باش يتقيد 14 جوان 2026. 5-1 ضد السويد هي أثقل هزيمة في تاريخ المنتخب الوطني التونسي منه ضد بلجيكا في روسيا 2018 كانت 5-2 مش 5-1. للأسف اليوم نتيجة كانت تاريخية سيئة جدا للمنتخب الوطني التونسي. إجابتك صحيحة. ألف مبروك ليك. أنلو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة زياد يباهي. يعطيك صحة نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
0: صبح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا.

0: شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر، تنطلق فعالية معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
1: خيرو كهرباء تجمع بين performance, technologie ou design moderne. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 km. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: Vivo يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 mAh, flash charge 44W. Écran 6,75 pouces ou 120 Hz. Caméra 50 mégapixels. Processeur Snapdragon 6S, génération 2, performant. 3 versions, 6Go RAM ou 128Go stockage. Ou résistance IP68 ou IP69. Vivo Y31D, petit DM 8000 dinar, prix public. فيفو.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج.
6: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو. لي بري تو دو.
7: ادلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم باحلى الموديلات واحسن الاسوام وترحب بالناس الكل. مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا. جديدنا يستنى فيكم.
8: الصيف بدا والجو احلى, الخرجات والتبحيرات, مهرجانات وسهريات, وبطبيعه الخدمه ولا فريات. من 10-19 جوان نجم تجري كهرباء اوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
9: عايش في الأوروب, أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. بتليفونك عن كلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون توب تاب سند. والفلوس يسلو لهم في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل، على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواد في الصالون الدولي أفريكا بيك 5 جرين أفريكا من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي، شمس اليوم طاقة الغد. كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: يجيو وحدينا باش نحفلوا هبفتتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.
3: صباح نور ايمن.
4: طبعا كل امين، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الاعزاء في كل مكان. احنا موجودين النهاردة في العوينة، ويعني مش قادر اقول لك ان الناس كلها زعلانه، الناس كلها مش يعني يوم ما كانش حلو، سهره ما كانتش حلوه، كنا نتمنى تكون احسن من كده، بس الحمد لله رب العالمين الجاي هيكون افضل. ومعانا استاذ اسعد. صباح الخير يا استاذ.
5: صباح النور.
4: صباح عليك.
5: الحمد لله. صباح النور يا امين.
3: صباح النور اخوي الغالي، نهارك مبروك سعيد.
5: لاباس اخوي تعبين برشا، وانا سايق سياره اجره تاكسي مرقدتش، وانا اخوي تعبين ياسر. اخوي 5-1 عمرها ما صارت المنتخب، سامحني تعبنا برشا. المدرب هذا ما جناش لاعب كرة قدم ونجيبوه مدرب احنا من الغالب. اخويا
4: انت نمت امبارح ولا كملت في الطويل؟
5: والله في الطويل، والله من الساعة 2 قمت، واني توا ما زلت لقيتني نخدم، وحتى مش روح نرقد ما جانيش نوم، تعب صدقني يا سيدي من الغالب. كان تداون بالألعاب الفردية، وانت تعرف كنت لاعب تايكواندو سيامين.
4: أمين كان تايكوندو؟
5: كان تايكوندو سيامين.
3: ليش أنا محور الحديث يرحم والديكم اليوم. ليش أنا محور الحديث لأولاد. بيه أيمن، أعطيه السؤال أيمن، خطر اليوم رغم مزروبين بالوقت وفي بيك.
4: مش مشكل. أوكي، شوف عم لسعد، الكهرباء لما تيجي تحطها جنب التروتوار بحدة التروتوار، المفروض المسافة اللي تسيبها ما بين التروتوار والكهرباء قديش؟
5: حوالي 30 سنتي، حوالي 30 سنتي، 20-30 سنتي.
4: 30 سنتي.
5: 30 سنتي.
4: ماشي يا عم الأسعد، انت يعني سهرتك ما طلعتش ببلاش، وان شاء الله خير، والف الف مبروك ال200 دينار.
5: شكرا يا رحم والديك، وعايش السيامين ويرحم والديك
3: ومباركاتكم،
5: وان شاء الله ان شاء الله نعودوا المنتخب ان شاء الله يا اخوي. تعبين السيامين، تعبنا نار اليوم ان شاء الله.
3: شكرا لك يا غالي، يعطيك الصحه ان شاء الله، نهارك اسعد الايام. في الامان.
2: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.

0: بمناسبة كأس العالم 2026، كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم لأكثر من 17 عام، وهيسانس المساند الرسمي للكوب دي موند فيفا 2026 يفرح بكم يوميا. تلفزة كارون تروا بوس سمارت دولاماغ هيسانس للربح، الطريقة اللي بتشاركوا سهلة برشا، تصور روحك في واحد من المجازان كارفور، كارفور ماركت وإلا كارفور إكسبريس، تبارتاجي تصويرها في كومنتير تحت الببليكاسيون اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. المشاركين لازم يكونوا أبوني في اللي باج الزوز اللي هما كارفور تونيزي وهيسانس تونيزي أوفيسيال. كل يوم لقيت هذايا فما تيراج سور ونكتشفوا بعضنا سعيد أو سعيدة الحظ. نذكركم زادة اللي فما ديزوفر ممتازين ما يتفلتوش بمناسبة كأس العالم. لوفر متاع اليوم شنو فيها؟ تلفزة هيسانس 50 بوس سمارت يولترا هاش دي 4K جوجل تي في، هذوما كل لمتهم مع بعضهم تبارك الله، والجارانتي عامين سومها بمليون ومئتين وتسعة وسبعين، ومعها 50% تخفيض على كاس بالكارت في فيداليتي وفي، يعني هذا الكل يولي بمليون ومئتين وتسعة وعشرين. وصحة للي بشربحها يتفرش فيها في مباريات كأس العالم. الفائزة معنا هي سعيدة الحظ بسمة، صباح نور.
1: نهارك زين، صباح الفل
0: وجميع الكل. نهارك أسعد أيام يا بسمة، شنو رأيك؟
1: ربي الحمد لله.
0: قمت بكري اليوم ولا؟
1: كنت
0: صليت وتفرجت ولا ما صليت ورجعت القبر؟
1: ما تفرجتش، ما تفرجتش
0: صراحة والله،
1: ما تفرجتش خطر ما تفرجتش، تفرج عندي مشي وعندي ولدي تفرج وانا ما تفرجتش.
0: سمعت العياط ولا ما سمعت له بالسكتة كانت في الشايفة؟
1: اي اما مانيش فايقه، مانيش فايقه ما عندك نص نص
0: فايقوك بالعياط ولا
1: فيا؟ والله اي والله قلبي يوجع فيا، والحمد لله الحمد لله
0: كل قلوبنا توجع اليوم الصباح في هذا الكل. نقول لك ألف مبروك يا للا،
1: يعيشك
0: أربح ألف زكاة ونتروبو سمارت دو لا مارك هيسانس. ألف مبروك ليك أختي الغالية.
1: ربي فضلك، ربي فضلك، يعيشك.
0: تفرج فيها على منتخب المغرب، تفرج فيها على ألمانيا، الأرجنتين، البرازيل، فرنسا، غودفون فرنسا، السنغال، مش خايب من برشة راح مزيانين تنجم تتفرج فيهم أختي الغالية. أعطيك صحة إن شاء نهارك أسعد الأيام. في الأمان الثمانية موعد سبور إكسبريس، التغطية الخاصة بما فيها تصريحات العياري صاحب الثنائية مع منتخب السويد اللي من أصل تونسي زعما شنو قال بعد المباراة، تصريحات لاعبي المنتخب الوطني التونسي، راجعين لهم إن شاء الله في الساعة الثالثة من أحلى صباح.
2: بداية البنك تحفلها صيف سناب الليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري، والاهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70131800.
3: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: مع جيون الدلال المرة هذه صيفي، حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور، الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دلال وجو هبال.
5: تدلل جيون أيام دللنا.
6: مع شبان ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها، في كل حكة شبان خيار ديريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديريس عيش جو المونديال.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن،
4: Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
8: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك, فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور, شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة, أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
9: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
2: متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 21 جوان تجيكم باوفر الدوخ جيل دوش سانسا 400 مليلتر ب 6 دينارات و 390 ومعاه الثاني بلاش.

0: صباح الخير وأهلا بكم من موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن عملية تحري هلالي بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري ستجرى بعد غروب شمس اليوم الاثنين، مؤكدا أن رؤية الهلال ستكون ممكنة مساء في ظل ظروف جوية ملائمة. والمعهد يوضح أن الإعلان الرسمي عن ثبوت رؤية الهلال وتحديد موعد حلول رأس السنة الهجرية الجديدة يبقى من مشمولات سماحة مفتي الجمهورية. يشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت تمتيع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يكون ذلك إما يوم الثلاثاء 16 جوان أو يوم الأربعاء 17 جوان بحسب ما ستسفر عنه عملية الرصد وما سيصدر عن مفتي الجمهورية في الغرض. الوكالة العقارية للسكنة تعلن عن برنامج يهدف إلى إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل، على أن تنطلق المرحلة الأولى بثلاثة مشاريع نموذجية في كل من سيدي ثابت وبن عروس والمهدية. والوكالة تشير إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن خطة لتعزيز العرض السكني الاجتماعي وتوفير مقاس بأسعار مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين، موضحة أن البرنامج سيشمل لاحقا إنجاز 8 مشاريع في عدة مناطق مع اعتماد آليات تمويلية وقانونية جديدة تهدف إلى تقليص الكلفة وضمان توجيه المقاسم إلى مستحقيها. من المنتظر تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لولايتي تونس وبن عروس بداية من 5 صباحا من يوم غد الثلاثاء 16 جوان، وذلك بسبب أشغال ربط قنوات جديدة بالشبكة في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد توضح أن الانقطاع سيشمل لمدة 24 ساعة مناطق حي ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج الثاني بولاية تونس، إضافة إلى أحياء المروج الثالث والرابع والخامس والسادس والياسمينات والمدينة الجديدة 1 و2 و3 وبن عروس المركز وجبدة ونعسان ودوار الحوش بولاية بن عروس، على أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من 5 صباحا من يوم الأربعاء. كما ستشهد مناطق الكبارية وأغلب أحياء معتمدية جبل الجلود بولاية تونس إلى جانب المروج الأول وبير القصعة والمنطقتين الصناعيتين ببير القصعة 2 و3 والمنطقة الصناعية ببرج غزال وسوق الجملة ومستشفى الحروق البليغة وعدد آخر من أحياء بن عروس اضطرابات وانقطاعات لمدة 48 ساعة، على أن يعود التزويد تدريجيا بداية من 5 صباحا من يوم الخميس 18 من جوان. في هذا السياق، شركة سوناد تدعو المواطنين والمؤسسات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتأمين حاجياتهم الأساسية من المياه خلال فترة الأشغال. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرا في مدينة الخيان التابعة لقضاء مرجعيون جنوب لبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المونديال، وهزيمة عريضة ثقيلة موجعة لتحقق عليها انتوما للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب السويد في أول مباراة لنا بكأس العالم. 5 أهداف مقابل 1. صرح منتخب السويد ياسين العياري سجل هدف الأول للسويد في الدقيقة 7، ياسين العياري من وصول تونسية لكن يلعب مع منتخب السويد. ألكسندر إيزاك زاد الثاني في الدقيقة 30، عمر رقيق ظلل النتيجة للمنتخب في الدقيقة 43.

0: من بعدها في الشوط الثاني دقيقة 59 يوكريش يزيد الهدف الثالث، سفانبيرغ يزيد الرابع في الدقيقة 84، وياسين عياري مرة أخرى دقيقة 90+6 يسجل خامس أهداف المنتخب السويدي قدام فشل فني ذريع لمدرب المنتخب صبري لموشي، واختيارات غريبة جدا في المقابلة، اختيار التشكيلة، التغييرات اللي صار حاجة غريبة برشا من مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم صبري لموشي. الحصيلة في الأخير هزيمة عريضة للمنتخب الوطني التونسي في أول مقابلة في المونديال، 5-1 ضد منتخب السويد. في نفس المجموعة متاعنا البارح هولندا تعادلت مع اليابان 2-2 شوط أول دون أهداف، وفي الشوط الثاني تسابق وتلاحق، هولندا سجلت لولاني دقيقة 51، دقيقة 57 اليابان تعادل، دقيقة 64 هولندا تزيد الثاني، ودقيقة 89 اليابان اللي كانت تستحق هدف التعادل سجلت هدف التعادل، دونك مقابلة توفى 2-2. في بقية المجموعات مقابلات متاع البارح، ألمانيا بأعرض نتيجة إلى حد الآن في المونديال فازت على كوراساو 7-1، ومنتخب كوت ديفوار في نفس المجموعة فاز على الإكواتور 1-0. بالنسبة للبرنامج اليوم مع الخمسة متاع العشية، منتخب إسبانيا ضد منتخب الكاب فير، مع 8 متاع الليل بلجيكا ضد مصر، والحداش متاع الليل منتخب العربية السعودية يلعب ضد منتخب الأوروغواي. هذوما المقابلات متاع السهرية متاع اليوم، وماضي ساعتين متاع الصباح منتخب إيران يلعب ضد منتخب نيوزيلندا. من أخبار الأندية التونسية، البارح وصل لتونس المدرب الروماني لورينتشو ريجي كامف ليوصل لتونس لإنهاء المفاوضات والتوقيع في صورة إنهاء الاتفاق مع ترجي الرياضي التونسي. الاتفاق المبدئي موجود مع إدارة الترجي على العودة لتدريب الفريق في انتظار إنهاء المفاوضات والجزئيات الأخيرة والإمضاء الرسمي، وقتها يكون ريجي كامف هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزيكا فامبونات، وراجعين بعد شوية باش نحكيو باش سمعوكم تصريحات ملاعبية المنتخب الوطني التونسي بعد الهزيمة الثقيلة ضد السويد.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك. أحلى سباح

0: أهلا يا عايش بعيوني، تواصلنا لل 8:13 دقيقة وقيت موبايل نيوز
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: نهاركم مبروك كالعادة في موبايل نيوز، نحكيو على أكثر الأخبار اللي تفاعلتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي. الحديث والعينين الكل على المونديال، نرجع على تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي تصريحاته تحولت بشأن كأس العالم 2026 إلى غضب واسع داخل أروقة الكرة العالمية. التصريحات ذي دفعت إلى خروج 13 دولة مشاركة في المونديال ببيان موحد اللي ندد بالتقليل من قيمة مباريات هالبطولة الموسعة. هذه القائمة متاع الاتحادات اللي وقعت على البيان، نلقى فيها مصر، المغرب، تونس، الجزائر، إلى جانب الأوزباكستان، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، هايتي، غانا، السنغال، ساحل العاج وجنوب أفريقيا وغيره من الدول. 13 دولة كما قلنا. أعربت الاتحادات هذه في بيان لها عن خيبة أمل شديدة ورفض كبير وحازم للتصريحات اللي أدلى بها الرئيس، واللي اعتبر فيها أنه بعض مباريات كأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريق وليت غير مثيرة للاهتمام. الاتحادات الكل أكدت أنه ما فما حتى مباراة غير مهمة في كأس العالم، واعتبرت أنه تصريحات هذه اليوم تتجاهل حجم التضحيات والطموحات اللي تحملها المنتخبات الكل، واللي تحملها زادة الجماهير في مختلف أنحاء العالم من أجل الوصول إلى أكبر عرس كروي أو محفل كروي. البيان زادة أشار إلى أنه بلوغ كأس العالم يمثل لحظة تاريخية لدول كما الرأس الأخضر، كما أوزباكستان وغيره، بينما تحمل العودة إلى البطولة بعد غياب طويل قيمة معنوية خاصة لملايين المشجعين في الكونغو الديمقراطية وآيتي. الموقعين زاد شدوا على أنه قوة كرة القدم الحقيقية راي تكمن في العالمية لا في احتكارها من قبل مجموعة محدودة من المنتخبات التقليدية، وأكدوا أنه توسيع المشاركة راهو يعطي الفرصة لإلهام أجيال جديدة ويساهم في تطوير اللعبة داخل العديد من الدول. البين زاد يضيف أنه كل منتخب بتأهل النهائيات روح حجز مكانه بجدارة واستحقاق، وأنه كل مباراة في كأس العالم عندها قيمة رياضية وإنسانية بالنسبة لملايين الجماهير حول العالم. مجدد الاتحادات رفضها لتصريحات رئيس اليوفا وأكد دعمها للاستمرار جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الرامية إلى توسيع التمثيل العالمي ومنح زيادة مزيد من الدول فرصة الظهور على المسرح الكروي الأكبر. شنو رأيكم توما زيادة في التصريحات متاع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟ نستنيو تعليقاتكم على الفيديو، تلقاوها على الباج متاعنا. احلى صباح بموزيك فم
2: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك. احلى صباح
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك أوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
6: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور، لسباس و لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
1: سيني جمعة من 6-9 متاع الصباح،
3: 8:19 دقيقة على موزايكا فام. صباح نور إياد. مرحبا.
4: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الاتفاق بين إيران وأمريكا اللي أصبح رسمي واللي البارح تم الإعلان عليه كما كنا حكينا نهار الجمعة.
3: مش حكينا عليه نهار الجمعة،
4: هو تقريبا ما تغير حتى شيء.
3: أنا مش لازم دوك هو بيدو ماتا وحكينا فيه نهار الجمعة، وأنا متصورك متفق معايا انه الحدث اليوم هو حدث رياضي بامتياز. دونك هذاك علاش اليوم شكون انت المحلل الفني معنا باش تعطينا رايك في المباراه، تعطينا رايك زيد في المنتخب الياباني، في المنتخب ان شاء الله الهولندي. دونك هذا بعد شويه ان شاء الله باش نحكيو فيه مع صديقنا مكي اللي واصل معنا. غو بونجور مكي، مرحبا.
5: مرحبا من جديد امين، مرحبا بالناس مع فينا الكل. دونك مازلنا باش نحكيو على المنتخب، باش نسمعوا تصريحات الملاعبيه من تونس ومن غير تونس زيد بعد الهزيمه الثقيله ضد منتخب السويد 5-1.
3: انتبه شوي آخر مع ناديا. بونجور ناديا، صباح النور.
6: نهارك مبروك أمين، شلون نهاركم زين الناس الكل. في انتبه شقال باش نرجعوا على بعض التحاليل من الاستوديو نتاع موزايك اف ام. نذكروا انه كان فما بلاتو سبيسيال لحد 6 نتاع الصباح، دونك باش نرجعوا على بعض المحللين في ليكيب اللي كانوا حاضرين مع اسكندر، وباش نسمعوا زاده حتى في البيين بعض زاده المحللين كيفاش كانت التعليقات نتاعهم بعد هزيمه المنتخب.
1: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. بعد كل التطورات اللي شفناها في الايربودز، البلوتوث هيدفونز والوايرلس ايربودز، برشا مشهورين وخاصة الاسبورتيف كيما ايرون روجرز، بوكان اكوا ودافانتي ادمز بداو يرجعوا يستعملوا في الوايرد ايرفونز او ليزيكوتور افيك فيل. زعما ترند جديدة ولا سيل ريترو؟ اما السبب اللي يحكيوا عليه مش الموضة. برشا منهم مقتنعين اللي التقليل من التعرض للاشعاعات الكهرومغناطيسية والار اف سيجنالز اللي تخرج من الاجهزة اللاسلكية ينجم يساعد على تحسين التركيز، جودة النوم والاداء الذهني والبدني، خاصة وقت اللي الرياضي قد ساعات طويلة كل يوم مع سماعات قريبة برشا من راسه. أما المشكلة مش في السماعات اللاسلكية وحدها، اليوم احنا محاطين بالأجهزة الإلكترونية من كل جهة، تابلت، سمارت واتشز، بي سي، سمارت فونز، واي فاي، وحتى لوميير بلو الخارج من ليزيكرون. كلها حاجات نجم تأثر على النوم، الإرهاق الذهني والتركيز إذا ما استعملناهاش بطريقة متوازنة. وهذا بالضبط علاش بعض الرياضيين والمشاهير اختاروا يرجعوا للوايرد إيرفونز، ولذا نحافظوا على صحتنا ونحاولوا نكونوا متوازنين في استعمالاتنا. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما التكنولوجيا تتطور كل يوم، فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة، فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس، فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى لي ستاندار انترناسيونال. هذا يأكد الاتصال التونس وراء كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيلي ميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج، واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس، تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانس الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تيك نيوز باي تي تي، مثل عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. أحلى سبيل. كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح.
3: غو بونجور اياد، صباح النور.
4: صباح النور امين، وتحية المستمعين لكم.
3: ان شاء الله صباحكم مبروك سعيد. نظرا للحدث اليوم رياضي، دونك باش تعلق معنا شكون صوت الحكمة انت في وسطنا لهنا. هو ما كان ماشي مريقل في صوت الحكمة، انا بار كونتر لا، معناتها دونك معمل عليك يد باش كي تراني نسخن شوية ترجعني الى صوت العقل على الاقل.
4: ان شاء الله
3: باذن الله. غو بونجور مكي.
5: مرحبا من جديد دمين، مرحبا بنسمع فيك.
3: شبيك حاشم خاطر ايد
5: تعبت
3: سمعنا صوتك.
5: تعبت
3: تعبك راح حسيمك تفضل.
5: عايشك خويا امين، عايشك. مره اخرى نرجع نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي. للاسف بدايه مخيبه جدا للمنتخب الوطني التونسي في المونديال، 5 أهداف مقابل 1 الهزيمه ضد المنتخب السويدي. حكينا على الاختيارات الغريبه جدا، على الفشل الفني الذريع للصبري الموشي، حكينا على لينوت نتاع لاعبيه المنتخب الوطني التونسي ضد السويد. باش نسمعوا شنو شنو شنو تقال. قلنا انه البارح فما تونسي لكن بمريول السويد، لانه يعني تونسي سويدي لعب مع المنتخب تاع السويد، كان ينجم يكون في المنتخب الوطني التونسي.
3: نوضح معلومه اياد، خلينا نتفقوا في هذا قبل ما نسمعوا. هو ليس تونسي بجنسيه سويديه، هو سويدي من اصول تونسي.
5: صح، سويدي من اصول تونسي.
3: انا افضل التعريف هذا خير، معناتها هو سويدي من اصول تونسي، معناتها هذه الجملة الأصح.
4: يدير اللي هو حتى كحكى على تونس قال بلدي ثاني.
5: ما هنا جايين مش نسمعوا شنو
3: قال في التصريحات، يحرقك في التصريح قبل ما
4: يحكي. في باليش اللي مش يحكي على هذا،
5: ما هذا على شنو بشي يحكي. وبرشا حاجات أخرين قالهم ياسين العياري. ياسين العياري لاعب منتخب السويد، نسمعوا في ميكرو مبعوثنا الخاص أحمد عادل.
7: Mother nation.
8: Father.
7: I mean, yeah, father nation, and it's a bit hard. Yeah. It's a bit hard.
8: Of course.
7: Tell us about your emotions and feelings.
8: No, it was an emotional game beforehand. This is also my country. I love the country. My family is from there. So it was emotional, but I'm happy that we can win the game.
7: Okay.
9: And you refused to celebrate the goal.
7: Yeah, that's it.
8: Yeah, like I said, this is my second country. I feel a lot for them. I always go there on holiday.
7: The second country.
8: Yes.
9: Mm-hmm. Yeah. Yeah, it's okay.
8: Yeah?
9: It's okay. It's your second country.
8: You are my father's country. You want
9: yeah,
8: to say
9: okay.
8: This?
9: It's your second country. Yeah.
7: Okay.
8: My father's country. I love this country. I'm there on holiday every summer almost. All my family is from there, so I like this country. So it was emotional before the game. No, they're strong, very good players. We knew that from before. We went into this game and we knew that they are good. They have good players. They have proven it before as well. So we just knew what we needed to do and we did it today.
7: Okay, since we don't have the chance to interview you again, what would be your message to your father tonight?
8: To my father?
7: Yes. His nation. Well, the team, for sure, he loves.
8: What's the question?
7: I mean, your father, if there's a message to your father after these 2 goals against his country.
8: No, I think he's happy for me, so that's the most important.
7: Isn't it a paradoxical feeling? Like, he's happy for his son, for sure, yeah. But he's not happy for his nation.
8: No, of course, but you need to ask him this, not me.
5: ياسين العياري، باهي باش نحاول نلخص أهم ما قاله ياسين العياري اللي هو لاعب منتخب السويدي ولاعب برايتون. راهو ياسين العياري قال بلادي، قال من المرة الأولى قال بلادي ونحبها، قال إنه كانت صعيبة عليا، قال إنه كان فما إحساس غريب إنه نلعب ضد تونس، قال بلادي نحبها، ومن بعد قال ماي سيكند كونتري، قال بلادي الثانية. مرة قبل ما يقول بلادي الثانية قال بلادي ونحبها وبلاد بابا، وكل صيف نمشي لتونس ونحب البلاد. بالنسبة للماتش قال عملنا اللي علينا، عرفنا كيفاش نلعبوا واستغلينا الفرص. كي تسأل على يعني على شنو يقول البوه من بعد مساج اليوم ثنائية ضد المنتخب الوطني التونسي، قال نتصور راهو بابا فرحان، قال نتصور راهو بابا فرحان انه سجلت اليوم. وراهو ياسين عايري كي سجل الهدف الاول اعتذر ورفض انه يحتفل في الهدف الاولاني.
3: ما حبش يحتفل
5: وعمل هكا، معناها منطقه ليلة. قال راهو سامحوني، نحكيو على كره قدم، نحكيو على انسان برو ابريتو السيد، معناها
4: ويمركي بوتو في كاس العالم، معناتها ماهيش
5: فهمت. دونك يطلب السماح ورفض انه يعتذر وقال بلادي، قال راهو بلادي ونحبها.
3: او سؤال موجه لإياد، كنت اسمع في التصريح معنا إياد. انا باش نمشي للملاحظه نتاع نسيت فما صحفي تونسي برامو قالوا سكت كانتري، قالوا ايش سكت كانتري شبيك مان.
5: إيه بعد قالوا تفضل انه نقول ماي فادر كانتري، معناه نقول انه بلاد بابا، تنقول بلاد بابا. ما راهو نسى انه قال بلادي ونحبها.
3: إياد يا مكي، هذا سؤال إياد. إياد استغربت من السؤال كما استغرب
4: أنا استغربت من السؤال، ونشوف أنه مع تسيان فو بروسي محاكمة ظالمة للطفل. طفل عايش في السويد عنده جنسية متاع السويد، السويد أعطته فرصة أنه يكون في المنتخب متاعها ويلعب في كأس العالم، طبيعي أنه بلاده الأولى هي السويد. بيصير فما معناتها احنا يمكن ما نقبلوش فكرة لدوبل أبارتنانس، سمحني احنا رأوا فما مئات الألاف من الناس اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي تونسية وفرنساوية وإيطالية وعربية أخرى غيرها، دونك ما يطرحش الموضوع. هو اليوم يمثل بلاد في الكومبيتيسيون، الولاء متاعه قبل كل شيء باش يكون للبلاد هذيك، باش نحاكموها كيفاش قال ماي سكند كوث. هو ديجا معناتها ظاهر علاقته بتونس، قال لك انا نمشي في العطل نمشي نصيف هذيك بلاد بابا وبلاد نحبها برشا، دونك ما فهمش علاش باش نطلبوه باكثر من هكا. ما
5: قالش قال بلادي وحتى بلادي ثاني،
4: اسمعني نمشي معك، ما قالهاش، قال بلادي ثاني حقه، وما يستدعي هذايا حتى احتجاج ولا انه السيد نهجموه على الحكايه هذه.
3: يمكن اللي قالوا هو خير من اللي قالوا صبري لموشي ديجا وقت اللي جا. معناتها بصراحه معناتها هو كان واضح السيد، معناتها
5: على الاقل هو سبق قال بلادي ونحبها. صبري لموشي كالعام مع كوت ديفوار قال بلاد بابا.
3: صحيح، معناتها قلت لك على الاقل تصريحاته كانت خير، معناتها وهو لابس مريول السويد السيد يلعب ما دغزه. ها قدامك تصريح لابس مريول السويد دغزه، شنو قال كلام باهي محليه على تونس، ما قالش بلاد بابا، قال اي اوكي بلاد بابا ونمشي صيف غادي وما حبها البلاد وبلادي محليه، معناتها طفل بالرسمي محليه.
5: ربي يوفقه ونتمناو له كل الخير. ابري تو زاد ما ننساوش ديتاي اخر، راهو خوه مازال ما لعبش مع المنتخب،
3: شنو تتصور باش يبدل معناتها؟
5: الله اعلم، اما مازال خوه مازال وياسين عيالي كان ينجم يكون في المنتخب الوطني التونسي اللي ماركين اليوم زوز اهداف، كان ينجم يلعب مريول المنتخب الوطني التونسي.
3: خلينا نتعداو للتصريح الثاني، نرجعوا لتصريحات لاعبيتنا. لاعبي المنتخب الوطني التونسي مشوا للمدافعين،
5: منتصر الطالبي اللي هو واحد من كوادر المنتخب الوطني التونسي رجع على المقابله نتاع اليوم على المقابله القادمه كيف كيف في تصريح المبعوثنا الخاص احمد عدلان. نسمعوا منتصر الطالبي شنو قال.
10: Comme je dis, on est une équipe, on est tous soudés et ça fait partie du football. Moi, le plus important, c'est de montrer un meilleur visage. Après, à cause de Montachab, c'était pas suffisant. Voilà, la Suède, je pense, ils méritent leur victoire. On n'a pas été au niveau, on a manqué de pas mal de choses, de caractère, de personnalité. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on doit y remédier. Preston, à partir du prochain match, il faut que cela ramène, ça va très très vite. Match GF, GFI, ça, dans 5-6 jours. Donc voilà, et Aline, il faut garder la tête haute, comme je l'ai dit, rester soudés et voilà, montrer que voilà, Montachab auparavant, et Chipotle, on a pu gagner la France, on a pu faire des bons matchs contre le Danemark, gagner le Panama la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, on est capable du meilleur comme du pire aujourd'hui. Donc Aline a pour tout faire pour montrer un meilleur visage, Inch'Allah, et on va tout faire. La vérité, on est dessus, c'est une honte. Hatalina, on a joué, ça fait un moment, on est en train de travailler pour le Mabradna. حبينا نعمل ماتش مخير، نقول فيها عندي بيت كومبيتيسيون مخير، حبينا نفرحوا بعد الماتش هذاك، هذا البرومي ماتش كنت سويت، حبينا نفرحوا مع جمهورنا. Je pense qu'ils sont déçus, on le comprend, et c'est tout à fait légitime. Ken Aline a, comme j'ai dit, de garder la tête haute et essayer de montrer une meilleure réaction, parce que voilà, rien n'est fini, il reste deux matchs. Il y a six points à prendre, on a 12 matchs avec Mohamed, donc voilà, on a pris 5, c'est difficile. On est professionnel, on doit montrer du caractère, de la personnalité, et garder la tête haute, assumer les nos responsabilités. Nous sommes tous nos mêmes chefs, bien sûr, nous sommes formés. Si nous avons tassé, donc quand nous matchs de jeu, non, la vérité, nous sommes formés. Ça c'est sûr. On arrive à le haut niveau. Je pense à un match Japon, match Pays-Bas, je connais nous assemble match long. Donc voilà, Aline a couru à il élève son niveau, que il élève l'exigence, Inch'Allah, puis je suis connu Hadrin et fait le Moustawa le match au Japon. Oh, kiff, je pense que c'est un cauchemar, hein. C'est très difficile. L'Arkeka, on passe du rêve, mais t'as que Hadir, le Michel à la Coupe du Monde, et alors, match de DCF, dans un match, dans un stade plein. Donc, Tekkelham, c'est très difficile à digérer, c'est pas facile pour nous les joueurs, pour les supporters, pour nos proches, pour tout le pays. Donc, voilà, comme je dis, il faut garder la tête haute. On assume nos responsabilités, on doit faire mieux, on le sait, que chacun personnellement comme individuellement. Et voilà, qui m'en le cœur. On va garder la tête froide, la personnalité, rester soudé, Inch'Allah, pour faire les deux prochains matchs, ramener des points, Inch'Allah.
3: Il y a une tête froide, il y a un match, il y a un match, il y a un match. Tête froide, il y a un match, 5 ou 5. Je vais vous dire que le match, il y a
5: قال مازال فما مقابلات، قال مازال فما امل. دونك للمنتخب الوطني التونسي نو علاش نلعبوا في المقابلات وعلاش شاركوا في المونديال، وقال حلم تحول الى كابوس. وهذا بالضبط الملخص متاع اللي صار في مباراة السويد في انتظار القادم اللي قاره القادم أصعب.
3: به هو قال القادم أصعب. احنا كلفنا إياد بمهمة هي متابعة مباراة هولندا واليابان. من البارح ما تكلمنا قلنا له تفرج في هولندا والجابون مش تحضر لنا روحك اليوم، ما قالوا 6 نقاط مازالوا. به شنو رأيك في هولندا والجابون كي تفرجت فيهم البارح؟
4: تحب تعرف الملخص؟
3: ايه
4: أو عند عدنان.
11: عارفين هولندا عارفينها وفلوس هولندا عارفينها شبرا مصر بنا بابا عاد بعاد بعاد بعاد بعاد
3: ريت ندمت قلت تفرش شنو ملخص لي ندمت هذا الملخص تاع ما معتها ما مش عارف
4: لا بالحق راهو معناتها اليوم جوست قبل ما نحكي على هولندا واليابان معناتها أنا متفاجئ كيفاش برشا تونس متفاجئين اليوم والا محبطين. انا
3: من 5 ليه بيان سور
4: انا نمن بالعقلانيه
3: أفخل هزيمه في تاريخ منتخب الوطن التونسي في مباريات الكاس العالم هي كاس العالم الرسمي فيديو
4: ثاني في العالم في السياسه في الاقتصاد في الرياضه راهو ديما الاحباط على قدر الانتظارات نتاعك
3: وكمان خسرنا ومش مش 5
4: ايش خليت فيه استنى خلي انت فاهمه. شفت انت في السياسه تعمل خيارات وتختار وتقول هذاك هو وهذاك ايش نعمل ومن بعد تلقى نتيجه.
3: انت ضغط لك لوجيك
4: استنى ها باش نسالك انا غاني هاني انا باش نسالك احنا جواريتنا خير لا عندنا إيكيب تكنيك معناتها مدربين وطيارة ومعروفين بالأداء متاعهم لا حضرنا مليح لا عندنا خطة واضحة وأنجو اللي نلعبوه لا سمحني كي تحط المعطيات هذوما كل النتيجة متوقعة
3: 5
4: يا ودي وكانت نجم تكون أكثر لأنه النتيجة بالمنطق والعقل اللي سبق الكل كي تشوف ماتش بلجيكا وماتش النمسا زادة معها واللي ماتش اللي قبل واللومبيانس جنرال
3: جاوبني على السؤال على الشهر
4: المنطق والعقل
3: ماتش مثلا انت فرشت قلت لك في هولندا وجابون
4: سنة ريانا فوار مانيش نكورو مانيش نلعبو في نفس الرياضة راهو توا مانيش محلل رياضي ولكن كمواطن مواطن هكا ما يتفرج وكم ثلاثة متاع الصباح
3: اما اقوى ظهر لك هولندا ولا جابون؟
4: انا ظهرت لي هولندا اقوى مي الجابان عرفوا لا عرفوا تكتيكمون وبال معناتها الجيستيون تاع الجو نتاعهم انه معناتها الليميت لي ديغا فاس هولندا ولعبوا الاخر دقيقه
5: نذكر انه 2-2 الماتش هذا وفاشوتو لوليني 0-0 ومن بعد تسابق وتلاحق
4: ماركت هولندا بعد اليابان
5: بعد ماركت هولندا ثاني ومن بعد عدلت اليابان اليابان هي اللي باش تكون منافسنا في المقابله الثانيه
3: خلينا نذكروا بلي وقتاش
5: نهار صبحية نهار لحد الفجر متاع نهار لحد 5 نتاع الصباح 5 نتاع الصباح نهار لحد
3: 5 نتاع الصباح نهار لحد
5: 5 نتاع الصباح نهار لحد
3: وما ما نخدموش نهار تاع الأولادي ولا بالرسمي خاطر هكا ضرينا راهو مش عارف كذا الشعب التونسي كل ضر اليوم ضرينا مورالمون مونتالمون هومانمون خدمة كل شيء ضرينا في كل
4: فما نقطة من البي بي باش تنقص اليوم
3: لا لا والله لا بالرسمي التونس كان باش تصبح اليوم محبطة وراقدة زوز مع بعضهم اخذوا معنا من تصريحات مازال يان فاليري نذكر لي فما حادثة صارت في المباراة حكينا عليها مكي وتعرف الإجابة على السؤال هل رفض الخروج يان فاليري وإلا لا وتصريحه بعد المباراة هل نرجع له شوية
5: هو لكن ما جاوبش عن النقطة متاع هل رفض الخروج ولا لا في التصريح
3: باش حكينا عليها أنت هذا دونك والتصريح نرجع له إن شاء الله بعد شوية
12: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة جبن خيوط ديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع عش بنديريس عيش جو المونديال.
13: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تودو
14: تعرف وين الكوب دو موند السنه
15: سهله عاد هذه
14: في الكندا وامريكا والمكسيك
15: وفي سوسة زادة.
14: شنو شنو
15: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك المولف سوس يجيك The Fan Zone by مولف سوس اقوى فرجة واقوى جو وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان وكانك عربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات مونديال السنه في The Fan Zone by مولف سوس شجع كما تحب عيشها كما يلزم
16: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداء من 8300 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
17: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى كيفاش ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون مسابقه سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
18: كور خلي العقليه تتطور والدم في عروقك يفور توانسه بانرجي واحده اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
19: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
20: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
21: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم
22: نهاركم زين صباح الطاقات العالية القرارات الفرحة اللي ما تعرفش عليها في أين دقيقة نجم تكون حاضرة اليوم نهار ما ينجمش يكون عادي هو نهار اليوم راهو ما كانش عادي اليوم راهي القلوب تخدم بإيقاع واحد نحبوا الطاقة نحبوا الحماس وراهو هدفنا واحد يعجبوني الأبراج الهوائية انتم راكم روح الإصرار القلب اللي ما يعرفش الاستسلام أخباركم طائرة انتم راكم الأمل دي ما حطوا في بالكم كان باش نحكي ولغة كورة كل باس تنجم تحل باب للفرحة راهو ما فما شيء معكم مستحيل كيفكم كيف الأبراج النارية نحكيو مع الحمل أسد برج القوس روح الإصرار القلب الكبير راهو ما يخليوكش الأبراج النارية رابح وإلا خاسر يقول لك أنت صاحبي وأنا معك معهم ما فماش استسلام فما إرادة ثقة وحب كبير وأنت يا برج السرطان عقرب برج الحوت في بالكم اللي ليامات هذه معكم الموجة ما تهديش وكل لحظة نجم تبدل مودك للأفضل ودي ما يفضلكم حطوا في بالكم الإحساس الصحيح ينجم يصنع الفارق في لحظة ركزوا يفضلكم أبراج كيفكم كيف الترابيين الثبات يفضلك يا عذراء ثور برج الجدي راهو يصنع الفارق والتركيز يجيب نتيجة وحطوا في بالكم كان تركزوا لها حتى شوية تنجموا تديركوا هالوضعية وإن شاء الله كل الأبراج تمشي بثبات بروح ما تهزيش الظروف النجاح راهو يتبني خطوة بخطوة خليكم ثبتين ما تهزكمش اللحظات الصعبة هانا معكم امنوا برويحكم وخليوا الإصرار والجرينتا يكمل الحكاية
20: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
21: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم سيدي الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: قاعدين تفرجوا في برشا كرة مزيانة في كأس العالم السنة لنا بالرسمي منتخبات عربية ممتازة المنتخب المغربي بيلعبوا الشاب متألق جدا 18 عام أبدع وإن شاء الله زيدا اليوم شتفرجوا في المنتخب المصري يلعب 8 متاع الليل ضد منتخب بلجيكا مونديال كندا المكسيك وأمريكا جي والموعد في The Fan Zone by مولوفسوس دونك تنجموا تمشيو تتفرجوا في المباريات غاديكا في امبيونس ممتازه على الاخر بما فيهم قلت ديجا اليوم فما طرح مزيان على الاخر وديجا فما طرح ماضي ساعتين يظهر لي اليوم زاد في الليل منتخب الارجنتين ضد المنتخب الجزائري دونك بالرسمي فما طرح مزيان على الاخر الفرجه والاقوى فرجه والاقوى جو تنجموا تستمتعوا بالديفوزيون نتاع لي ماتش في اكران جيون بالرسمي دونك فرجه ممتازه على الاخر فما العاب فما انيماسيون وفما حتى عروض وقت الميتان دونك هكاية نجمو تمشي وتقضي وتنجموا تستمتعوا بالماتشوات، تنجموا تتفرجوا ان شاء الله على راحتكم، وان شاء الله باذن الله فرجه ممتازه برشا تلقاوها، والامبيونس خاصه ممتازه وممتازه جدا في المول اوف سوس. هذا الكل بخلاف الفان زون فيلاج اللي فيه دي بوكس نتاع ماكله، حاجات نجموا تشربوهم زيدا كيف كيف، دونك هكا جواندغ لوتيل لاغريابل، وفما دي زيكسبوزون وبرشا مفاجآت كبيره برشا تستنى فيكم. وكما العاده الربح والكادوات حاضرين، دونك تربح تاكل تشرب تتفرهد تشيخ تقضي وزيد من فوق تربح، شو تحب خير من هكا؟ عندنا هذا اسمه لو كومبل، دونك كل شيء حاضر ومتقاوم موجود. كما قلت لكم الربح راه موجود على طول المونديال، دونك مش كان توا كاورا، على طول المونديال، دونك المونديال مازال متواصل، الفرجه مازالت متواصله والاجواء مازالت متواصله. ان شاء الله باذن الله ملتقانا في ذا فان زون باي مول اوف سوس، باش تعيشوا وتكونوا موجودين ان شاء الله، وتشجعوا منتخباتكم المفضله اللي تنجموا تلقاوهم في كاس العالم، اجواء المونديال كما يلزم تلقاوها ان شاء الله باذن الله في مول اوف سوس. دونك الموعد كما قلت في ذا فان زون باي مول اوف سوس.
21: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح.
3: ماكي سايب التليفون يا ماكي، والله حاس بيه، والله حاس بيه الوليد. من وقتاش انت فايق ماكي؟
5: من نامس
3: من البارح. اصلا اليوم شنو به؟
5: يوم
3: احد في
5: مخي صدقني نسيت.
3: اي بالرسمي
5: والله ما نجمش نجاوب.
3: كلنا كيف كيف به ناديه شوي اخر الموعد في انتباه ان شاء الله معاك. مازال باش نكملوا في تصريحات ما بعد المباراة. يا مكي يرجع يا مكي ركز بيت، تفضل مكي خليه يحكي شوش قاعد شي. تفضل يا مكي
5: شي. أنا أختي نادية
3: يا ودي المستمعين يعلم
4: بيهم ربي،
3: والله آخر مرة مستمعين يعلم بيهم ربي، ما أنتم قاعدين تفضل كل هنا
5: نهز الروح في المراد يا أمين وخير. أنا معلم مرخدتش من البارح وماكل خمسة وكل مع بعضهم.
3: شو سمعنا توا
4: أم كسوف يعرف يغني مكي؟
3: لا يقولش بسمعنا نخرج حاجات من قلبه، بالله العظيم ما تسيرش
4: سمعنا جايين للدنيا ما نعرف ليه
3: سمعنا ما نكره وقت. في التصريحات شو مازال مكي؟
5: مازال يام فاليري. يام فاليري دونك لاعب المنتخب الوطني التونسي. نرجع من بعد موضوع التغيير، خلنا نسمع يام فاليري شنو قال بعد الماتش ومن بعد الهزيمة الموجعة البارح.
0: On a mal géré ces 20 premières minutes. Du coup, tu nous avais donné des choses à faire et des choses à ne pas faire. Malheureusement, on a fait des choses à ne pas faire. Maintenant, il faut qu'on apprenne très, très vite de, les choses qu'on a faites qui ne sont pas bonnes. Il y en a beaucoup de ce match. Et qu'on vite devienne positif pour le prochain match. Et qu'on travaille très dur pour être prêt pour le Japon. Je sais que nous avons beaucoup attaqué après le match de la Belgique. On va encore nous attaquer après ce match. On le mérite. Mais on va travailler comme j'ai dit. Et on va rester positif entre nous. Tout ce qui va venir de l'extérieur, on le mérite et on va le prendre. Mais nous, on va juste se focus sur le prochain match et réagir très très vite pour les armes. C'est tout ce qu'on va faire, inchallah.
5: Yann Valéry, قال باش نحضروا رواحنا ونركزوا على المقابلة القادمة، قال كلمة واضحة برشا، قال نستاهلوا أي حاجة جايتنا من الخارج. يعني من الاندي يحكي على الانتقادات، يحكي قال بعد الهزيمة ضد بلجيكا وبعد الهزيمة، قال منه مشروع جدا أنه العباد تحكي علينا كما تحب، لأنه ما كناش موجودين اليوم، لأنه ما عملناش رياكسيون، لأنه المنتخب الوطني التونسي كان غائب ضد المنتخب السويدي.
3: أي من الكواليس اللي كان حكينا فيها يد عدالة خبيرة شوية، أنه يام فاليري يبدو أنه ما حبش التغيير يصير بالطريقة هذه صار في وسط المباراة.
5: في وسط المقابلة واللي كان حكي أحمد عدالة في دي مينوت كورونو، وزاده وفحكي برش على كواليس أخرين تقاهم تنجب تقاه الفيديو متاع دي مينوت كورونو على الباج تاعنا سبور باي موزيكا فام، أنه وقت لحظة التغيير كان رقم يام فاليري ورقم الحاج محمود. يام فاليري اصلا كان يقول المدرب علاش باش نخرج وعلاش انا، واصلا ديجا باش تبدلوا بجوار ماهوش في الخطه هذيك، هذاك علاش التغيير ما صارش في ساعه وبتاع.
4: سي ان ديس فونكسيونمون معناتها في الكوره، ما فماش علاش جوار باش يسال، فما انترنور يقرر شكون يدخل شكون يخرج، بعد يعملوا ريونيون يعملوا كلاريفيكاسيون، ما يجيش
5: تعرف علاش اللاعب يسال، خاطر غريبه.
4: ايوه خاطر
5: معناها
4: اللاعبيه تاع انضباط،
5: بخلاف المونكم تاع الانضباط تحكي عليه اياد، اللاعبيه ظاهر انه فما كورون ما يمشيش ما بين برشا من اللاعبيه والمدرب تاع المنتخب الوطني التونسي. من اللاعبيه ما همش فاهمين سيد شنو يحب، وقت اللي تلعبهم ضد النمسا بحاج وتلعبهم ضد بلجيكا بحاجه, ومن بعد كي تبدا المونديال ما زلت تجرب تبدل حاجه اخرى, سي نورمال
4: الكاجوار ما يفهمش. نعبر على انا من حقهم انه ما يش عجبتهم الخطه, تقييمهم للمدرب غلط, اما ما يصيرش سور لابلوس, سمعني, يصير في الاجتماعات مع الجامعه ومع لي ديريجون, ما يصيرش معناتها في العالم الكل لا غيقل قالك المدرب تاعك تخرج تخرج ما تنقش.
3: هذا احنا اختلاف الراي ما بيناتكم, تصور ان حتى المستمعين كيف كيف معناتها.
5: لا لا لا انا بدي راو في النقطه
3: انا مثلا ما ما ما ما ما اشاطيركم زوز الراي كم لاعب يغير على دراب وبلاده وعلى البلاد اللي يلعب فيها نجم يقولوا ايش قاعد تعمل انت, ومن جهه اخرى مدرب قال لك اخرج اخرج, مع ذلك انا متفهمهم الزوز, معناتها الزوز ينجم يكونوا صحاح راهو, معناتها بصراحه تو باش بدلني باش تاخر معناتها ريال دروا بلاصتي اوكي, مش داعي لعب وسط ميدان يلعب في بلاصتي عليه, ماذا انا بدي نجم تسير نقول عليه شبيك, معناتها قولي قدام العباد مش قدام العباد, راهو في الحاله النفسيه وقتها نتاع اللاعبي ما تعرفش عليه شنو هي, معناتها تلمو ينجم يكون راه مترشق في مخه لين معناتها يعمل رياكسيون, وريناها راه برشا ملاعبيه في العالم يعملوا
5: هو متربي مش من الملاعبيه اللي النوع تاع مشاكل ويان فاليريا يعني,
3: وهذا
5: ما نشكوش
3: فيه, هذا ما نشكوش فيه بكل. اقعدوا معنا نعملوا ترتيحه صغيره وراجعين في انتباه, ما زلنا نحكيوا على مباراة منتخب تونس والسويد.
21: أحلى صباح
1: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين, ربي كبير والمكسيك فيها الخير, ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
21: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. انتبه اشغال نادية الفورتي.
23: بعد شوية باش نرجعوا على تصريحات ما بعد المباراة, لكن خلي قبل نبداو نسمعوا بكيفاش كان التعليق نتاع عصام شوالي على الهدف الأول اللي ماركاه المنتخب الوطني, وباش نرجعوا زادة في نفس الاكستري على آخر هدف ماركا في الشباك نتاع المنتخب.
24: يان فاليري بالراس هرجة من الدفاع مزات اليان يان فاليري حنبال يلعب الكرة في البوكس خطيرة والهدف الأول الهدف الأول عمر الرقيق عمر الرقيق جول المنتخب التونسي يرجع من بعيد 1 للمنتخب التونسي عن طريق عمر الرقيق هدف مهم جدا من ناحية المعنوية ومن ناحية البسيكولوجية مرة أخرى يخسر كرة إسماعيل والهدف الخامس الهدف الخامس من العياري دوبلي ياسين العياري في مرمى الشامخ أثقل هزيمة في تاريخ تونس في كأس العالم لاعبين ما همش المستوى والمدرب لعب واختار والعمل كما حب بعد خماسية بلجيكا خماسية السويد الأمور ماش ماشي
23: جست بعد الهدف الثالث نادر داود في بلاتو سبيسيال في موزايك اللي كان حتى لستة متاع الصباح قال انه الفريق السويدي بعيد علينا على كل المستويات وتوقع قال ان شاء الله ما نخلطوش للهدف الخامس ويصير لنا كما صار البلجيكي.
25: المدرب متاعنا شاهد ما شافش حاجة شرب بيستر تولي لك تاريخية الحمد لله رب العالمين تاكل شي خمسة في الميكال وخمسة تو اقسم بالله ثم وقت لعرفت نطلع التكتيك حتى الملاعبيه كيفاش واقفين اذا كان انا نتفرج حتى تريبوزي وما نقدر يعني يعني ثم لخطه انت توها ورجع حنا بعد بيفو بلاصه سخيري وخضيره ومعها الغربي والاخرين تشوف في عاشوري اتاكون وبعد يجبد على اليمين تشوف في تونيكتي جابد على اليسار وحده حصيله كل واحد حال باتين ده وحال واحد وحده يلزم المدرب يكون يقول عادل امام يكون مذاكر كويس قاضي درسه يهبط أحسن تشكيلة ممكن أحسن خطة يختار الأسلوب الصحيح والملاعبية يعطيه كل واحد 100% وما تلقاش ملاعبي مش في الفورمة باش تنجم تلعب معاهم، لأنهم بعاد علينا على كل مستويات. مدرب يعطيك خطة تكتيكية جديدة يجرب في كأس العالم، والملاعبية فيهم اللي ماهوش في أفضل حالاته، وتصير أخطاء فردية كما هذه متاع لمسة زايدة تبي كاش تخلص.
3: هما ما تفهمش فرق بين نادر داود وصبري، لا مش زوز تفرجوا في المباراة، واحد بركة تفرج فيها قاعد لهنا، واحد تفرج فيها واقف على بنك الاحتياط، أما الزوز معتها نفس اللي فيه مش حتى فرق.
23: نقطة أخرى جو سمحك عليها، حتى وليد الهيشري في ساعات اللي تعديت قال لا مش أول مرة نشوف يجيب ديسبوزيتيف جديد 5-5-0، ويقول أي مدرب تونسي
3: بالله نمره ذي ما عشت تبدو قدامي
23: أي لا غالب هكا هو 5-5-0 قال
4: وزيدا كملوا خمسة دقائق اللي مزيلوا على
23: برابيلي ويقول أنه أي مدرب تونسي رينا حتى ديفيزيون 2 ينجم يتصرف خير من اللي صار.
7: جيب ديسبوزيتيف جديد أول مرة راه 5-5-0
25: ما
7: عملوا هو لموشي أنا عمري مريتو
25: يا ولي
8: فما 5-5-0
25: شوف
7: هاي لعب 5-5-0 ما غير تاك لعبنا حتى 2 جوار في الملو التيرام ولا أنا معناتها متقلق ياسر على خاطر معناتها نوصلوا معناتها في الحالة هذية اللي معناتها نولي وضحكة راو كمام احنا منتخب تونس عنده تاريخ على مستوى القارة، ما كلينا 5 مع بلجيكا 5-2 في 2018 وكورنا وكان فما معناتها
8: وحاولنا نمشي لقدام وضيعنا فرص
7: كأس افريقيا بمدربين التوانسة والاجانب، لكن الحالة هذية اول مرة ان نراها. واحد من الناس ما فماش مدرب يجي تعطيه جمعية انت يلعب بطريقة غلطة وما يحبش يبدل اونديري يلعب ضد روحه، وفما ناس تكتب لك انت شكون باش تقيم واحد عنده اليوفا برو؟ ايش هو يوفا برو معناها يعمل فينا اللي يحب يجرب فينا تعلم الحجامة في روس لي تام. راهو اي مدرب اليوم تونسي لوكال رانا ديفيزيون 2 ولا ديفيزيون ناسيونال ولا هو ينجم يتصرف تصرف خير معناها في مقابلة كيما نكي.
23: باش نختموا بتصريح كريم حاجي لاعب دولي السابق، يقول انه هي صحيح مباراه تاريخيه للعياري ولكن مباراه كارثيه للمنتخب الوطني، يقول اللي صار فما تغييرات انتحاريه، ويقول عمري ما شفت مباراه كارثيه بالطريقه هذه.
9: اكيد منتخب قوي ويستاهل الانتصار، لكن انت ذكرت في اول كلام مباراه تاريخيه للعياري، وانا اقول لك مباراه كارثيه للمنتخب التونسي حقيقه، يعني مردود كارثي، تغييرات انتحارية. يعني نقول المدرب واللاعبين يعني تيشيرت تونس ما يستاهل الأداء هذا حقيقة. يعني عندي يعني من عمري لا شفت مباراة سيئة وكارثية بالطريقة هذه، يعني أخطاء دفاعية أخطاء فردية، يعني احنا في كأس العالم والتيشيرت هذا وراه جمهور وراه بلد كامل وراه لاعبين وراه يعني ناس اللي تتبع فيه وفيقة مصلحة الفرج. أول مرة نشوف مدرب يدخل فريق دفاعي بدون مهاجمين.
3: بون بقى تحبوا تحسبوها شعبوية من عندي فازي خذوا راحتكم. بصراحة أنا مع ترى أنه يمشي على روحه المدرب ما عاد عنده ما يزيد. فينا مان صبري لا موشي شكر الله سعيك أنت واللي جابك الزوز، ما عادش عندكم بلاصة ولا تلعبوا كما قلت من الأول باسم بلاد وتلعبوا بتاريخ بلاد، تقول لي انت اي اوكي اخي شنو ماي كره قدم ريال لا لا هبطوا لابسين راه ضربوا تونس. معناتها بصراحه في لامان بالسلامه هو واللي جابوا زوز مع بعض، وكما قلت من الاول لازم قرارات شجاعه. نحب نشوف شكون مش متفق معايا في الراي هذا.
4: انا مانيش متفق معك، انا نعتبر انه سي ترو تار بور شانجي، راه مش معناتها ما نبدلوش خاطر باهي لا لا با دي تو، مي
3: ما تقولش نكملوا ناكلوا 5 مع اليابان وناكلوا 6 من عند هولندا ونعملوا جو
4: شوف
3: مفصل يدك.
4: هل انه التغيير باش يعطي نتيجه؟ سوني باسور اني معناتها ماتش دو كوب دو موند ما يتحضرش 24 ساعه ولا 48 ساعه،
3: نخليوه كي نخليوه نعملوا نتيجه زاده عكسوز ماتشويت انت ماكل فيهم 10 بونت.
4: أنا في تقديري راهو الموضوع طوي، شوف أنا معناتها ما نفهمش في الكرة ولكن نفهم ونعرف إنه الإرادة وحدها لا تكفي، ما يكفيش إنه أنا اليوم نقرر إني غدوة باش نولي شامبيون تاع تنس.
3: أنا باش نقلب لك سؤال، هل كنت ترى إنه المنتخب التونسي اليوم ماكي إيد فهمت ماكي بانجي للدرجة ضعيف بشكل 5
5: لا لا لا مستحيل مستحيل؟
3: هذا الكلام كان يقول فيه إيد
5: باش نكونوا متفاهمين، كنت الرا نتائج 3 كانت نجم تصير، كيما المنتخب التونسي يربح كيما المنتخب التونسي يتعادل كيما المنتخب التونسي يخسر، اما عمري ما تخيلت وحطيت في مخي انه نجمو نكونوا بالمستوى هذا نوصلوا خمسة ونكونوا معنا حتى روح خطر في العادة، وكما استنسنا بالمنتخب انه خاصة كي ناكلوا هزيمة خايبة بعد خمسة ضد مجي كان نعملوا رياكسيون
3: صحيح. لحظة انت توهزيت لي السؤالي بالفايدة، في جمعة كلينا عشرة بونتورا عمرها ما صارت، عمرها ما صارت انه في جمعة المنتخب التونسي يكل عشرة بونتو به في الجمعة ذي بعد الخمسة متاع بلجيكا، شني اللي صلحنا ظهر لك في طرح اليوم باش ناكلوا خمسة مرة أخرى؟
5: عودنا تشكيلة أخرى، جددنا عودنا نجربه، مدرب مازال يجرب فينا، معناه مازال يجرب في تشكيل لعب ضد النمسا بحاجة، ضد بلجيكا بحاجة، واليوم زاد لعب بحاجة أخرى ضد منتخب السويد. معناه مدرب عامل تربص في تبرقة، بدأ وكانوا عنده اللاعبين على ذمته.
3: هل توافق يد الرأي قال لك طبعا عاد عنا ما نخسو سيبون يكمل وكا وما؟
5: والله مراش أنه لازم يكمل، لأنه الكورون ما نتصورش أنه مازال كورون يتعدى بين بينه وبين الملاعبين.
4: لا لا أنا بالنسبة لي راهو اليوم المشكل ماهوش لا في الهزيمة لا في الخمسة بلاش، راهو
3: في نحن قمنا
4: بكري. لا لا في نحن قمنا بكري هذيك ساعة أول مشكل، ولكن المشكل الثاني هو أنه ديما نشوفه كان اللحظة ما نشوفوش المشهد كاملا. عملنا كوب دو مون كوب أراب تعايف، عملنا كوب أفريك تعايف، عملنا دي ماتش دو بريباراسيون يعيفوا، ومن بعد معناتها نعمل هذوما كل سلبيين ونستنى اني باش نعمل حاجه باهيه النتيجه.
3: اصلا انا معناتها حتى لو كان ما كنتش نستنى باش نربحوا، اما كنتش نستنى باش ناكلوا خمسه زدائيات.
4: شوف صراحه كي تشوف الكورب نتاع الاداء نتاعك
3: قول انت معناتها مازلنا
4: بيسور هذيك هي الكورب، راهو فما حاجات
3: معناتها مازال فما ما اتعس من هكا.
5: سامحني امين امين وياد اوكي واقع، راهو شو كي نرجعوا للاسباب الاولانيه نقاو الواقع نتاع كره القدم التونسيه اللي شركاء فيه الناس الكل، بدايه من المسؤولين في الانديه للجماهير الرياضيه للاعلام للجامعه وانت ماشي. اما راهو فما انديتاي ديما ننساو، راهو زاد في الوقت الحاضر في المنتخب الوطني التونسي كمان زاد فما المينيموم اللي نجمو نبنيو عليه، داخلين على بروجي جديد اللي فيه ملاعبية قاعدين نستقبلوا في أكثر لاعبين برا كاليتي. أنا يغيرني حنا بعد في وسط ذوكم الكل
3: واضح تسعة أنا تغيرني رواحنا، أنا الساعة قبل ما يغيرني حنا بعد احنا نغيظ احنا التوانسة غايدتنا رواحنا. هاو اليوم كيفاش صبحنا نحن شو باش نعرف اللي مازال قلوبكم معبية، نعرف اللي مازال عندكم ما تحكيه، ونعرف اللي مازال تبرمج راهي تستنى فيكم على موزايك، مازال باش تلقاو فيها بقية تحاليل للمباراة. أما بصراحة والله الأولاد والله أتعس نهار كروي في تاريخ حياتي هو اليوم. خلنا نبدأ واضح معكم شو وكلهم تدريب بنعاودوا ونعيدوا البناء واندرجنية والمرة الجاية
5: تشوفوا شو نعيدوا البناء بنفس العباد بنفس المكونات، هذا باش يكونوا واضحين.
3: كل عندي مليانة صغير نسمع فيها مليانة صغيرة، هذه المشاركة اندرجنية ومرة جاية تشوفوا، هذا الكوب دافريكا ذي ومرة جاية تشوفوا. يا اخي ما فهمتش شنو اللي يلزم ما تفهم مخاخ فما حاجه فما كاذبين علينا في حاجه عندنا نحس يتبع فينا انه كل مره يجيبونا مدرب معناتها يكون اتعس من المدرب. كي يجي مدرب ماشي يوصي يقول بالجربي اجلطهم بعدي ما تفسروا لنا شنو المشكل اللي قاعد صار مانيش فاهم ولا ماني فاهم. يعطيك صحه ايد بارك الله فيك مكي ناديه يعطيكم الصحه. شويه خل الاخبار مع غفران موعد جهان كي العاده في صباح الناس نتقابلوا غدوه، نراكم اسعد الايام في الامان.
10: مع جيون بدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
11: تدلل
12: جيون ايام دللنا
13: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. مالا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
14: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
15: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسه الفو

0: محتوى مواقعها الرسمية بهدف استدراج المستخدمين إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة وسرقتها. والوكالة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور، مؤكدة ضرورة التثبت من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات، وموصية بعدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة، وعدم مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية أو المعطيات البنكية عبر المواقع غير الرسمية. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تقدم الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026، تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات. والإدارة العامة للأداءات توضح في منشورات تفسيرية أصدرتها في إطار حملة تحسيسية بشأن العفو الجبائي للسنة الحالية أن الانتفاع بإجراء التخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع يستوجب اكتتاب رزنامة دفع في أجل أقصى 30 جوان الجاري، مع دفع كامل القسط الأول وسداد بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوز 5 سنوات. يشار إلى أن هذا الإجراء يشمل الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبضات المالية قبل الأول من جانفي 2026، وكذلك الديون الجبائية المثقلة إثر مراجعات جبائية أو قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 20 جوان الجاري، إضافة إلى الديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل التاريخ ذاته. وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن فتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية خلال الفترة الممتدة من الأول من جويلية إلى 31 من ديسمبر 2026 لانتداب 80 عاملا للمشاركة في حملات تقليع الأعشاب وإنجاز أشغال مستعجلة بالمواقع والمعالم الأثرية. والوكالة تبين أن الخطط المعروضة تتوزع حسب الحاجيات الجهوية بين تونس الكبرى ب35 خطة، والمهدية ب14 خطة، والقصرين ب10 خطط، وبن عروس وسوسة ب6 خطط لكل منهما، ونابل ب5 خطط، والمنستير ب4 خطط. واشترطت الوكالة أن يكون المترشح تونسي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يتجاوز 35 عاما، مع مستوى تعليمي لا يتجاوز السنة الخامسة ثانوي بالنظام القديم أو الثانية ثانوي بالنظام الجديد. وعلى الراغبين في الترشح إرسال ملفاتهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوكالة بمونبليزير بتونس، علما بأن آخر أجل لقبول الترشحات هو يوم 19 من جوان الجاري على الساعة 5 مساء. عالميا، الجيش الروسي يعلن أنه نفذ ضربة واسعة النطاق استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في العاصمة كييف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرة العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهن في صباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
2: صباح النور، صباح الخير، صباح الفل على اللي يسمعوا فينا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. حرنا في بالكم، حرنا إيش باش نبدأ وإيش باش نسمعكم الغنية، إيش باش نقولكم الغنية، وإحنا ناس صبحت ويعلم بها ربي وإيش حست وإيش استنينا كل عيطك اللي نعيطوها الناس الكل كل هكا تخرج من القلب لك مالوغوزمون. إيش باش نقولكم؟ علي الرياحي هو اللي باش يعبر علينا، كي قلنا ما تفكرش في الأحزان.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين، صباح الخير. هذا كان رقدت وغمضت العوينة، فماش ما غمضناش العوينة، احنا فرحانين وقاعدين نحضروا ونسخنوا في الأجواء. وبعد البطول الأول والثاني والثالث والرابع، قالك ما عادش باش نعدوا الخمسة، باش نعدوا 1 2 3 4 ونتعدي. عقدتنا الخمسة، عقدت. شو باش نقول لكم، حاسيل غش كبير أصبح عند المواطن التونسي وعنده 1000 حق. ما كانش في المستوى اللي نستناو فيه الحق متاع ربي. خمسة معناها حتى اللي ما يفهمش فينا كورة انطق، معناها قدام منتخب، حتى اللي ما يفهمش كان كورة قدام منتخب هو اللي يفهم فيه الكورة. صبحنا وسهرنا وقهاوي حلت وبلاد حافلة وناس خذت الطيارة وسافرت ومشيت وناس لهنا شجعت صبحت بلاد. شبش نقول لكم، تمسوا تسمع حسوا اليوم كياسات اشترها فارغة، تحس هكا كسيد هابط على البلاد وغش كبير. على ذي ما نجمش في صندوق عجب ما يكونش صندوق سبيسيال تعبروا فيه على اللي صار البارح مع المنتخب التونسي.
0: صندوق عجب
2: يا مكبر فضيحه ميت وينسى. خمسه بلاش مع بلجيكا ومع المره هذه، يا مكبر فضيحه ميت وينسى. والله لو كان جيت مسؤوله في الكوره وعندي كلمه الا الكوره من ناحيها في تونس هكاك، على خاطر هذاك الدلال الجوارات متاعنا مدلين برشا، والدلال يخلف لفايدة باش نكمل، ياسر مدلين. وهي كنتيجة يرحم فيهم المصارك، يقالوا فضيحة بجلاجل، هذه فضيحة بجلاجل.
3: بخير صندوق عجب، ليه من وقتاش تونس فرحتنا بجاه ربي في الكوب دو موند؟ اعطيني فكرني، كان الناس فكرنا من وقتاش فرحونا ديما. اوبا نشاركوا ونروح.
4: صدقوني مريض من الماضي ساعتين ولا من الماضي ساعة فايق، قل لي خدمتي وقل لي دنيتي، مرضوني ما تشمرضني عليها، كتمرضونا عليها. الشعب التونسي الكل مريض، الشعب الكل التونسي مريض من الماتش هذي، راني ما عادش نجم نتحرك، مانيش لي مصدق.
5: صباح الخير صندوق عجب، صباح الخير جين. علي هك بكيتونا عقب الليل، علي هك واحد بيت مرقدش، انا كامرا بيت مرقدش ببيت الناس مع فيه راديو زيادة، مش قاعدة حتى كنتفرج، راي جاتني جلطة، اما نسمع في اسكندر ابراهيم، نسمع فيها عدالة.
6: صباح الخير مزيك، صباح الخير جيهان. لا يعدينا صوت بعد الخيبة وبعد الصدمة الكبيرة اللي صارت لنا واللي ما صارتش في تاريخ تونس وكل في تاريخ الكورة، ما صارت لناش اللي صار لنا، لو ما صار لناش بكل خمسة ضد بلجيكا وخمسة ضد السويد بدون تعليق.
0: صندوق عجب صباح الناس.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
2: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
3: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: للصلي بلو على موزيك كافيه. مرحبا بكل مستمعينا.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: تسمعوا كل الاخبار معنا على موزيك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تابعونا لايف زاد كيف على الباج بتاعنا صباح الناس على الفيسبوك ابتداء من غدوه 3/16 جوان 5 نتاع الصباح. فما عديد المناطق باش تشهد اضطرابات وممكن انقطاعات في المياه لهالمده هذيا، وهذا في اطار مشروع توسيعة وتهيئه المدخل الجنوبي للعاصمه. ناخذ اكثر التفاصيل مع رئيس مدير عام الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بدي جي سونيت سي عبد الحميد منجا. نورتني سي عبد الحميد، مرحبا بيك.
2: صباح النور مدام. صباح النور ليك ولكل مستمعي قناه مزيك.
0: ربي يخليك سي عبد الحميد. قبل ما نحكي على الماء، تفرجت في البارتي البارحه؟ تصبيحه
2: تفرجت ان شاء الله ربي يستر وكاهو ان شاء هكا. الله
0: تصبيحه معناها اليوم مصبحين اغلبنا.
2: مدام ديما نصبحوا راهو في الويكند اذا كان الناس يرتاحوا نحن نقعدوا نتبعوا راهو، خاصه مع ارتفاع درجات الحراره نتبعوا الخزانات لان ضغط كبير ياسر على الموارد المائيه خاصه في عطل نهايه الاسبوع كما تعرف. مع ارتفاع درجات الحراره مع الناس توا مشاو بداو يصطافوا دونك الاستهلاك بدا يكبر، ولابد ان نكونوا حاضرين من ناحيه الفنيه ومن ناحيه كذلك الذهنيه باش ندخلوا في الوقت المناسب ما نخليوش الامور تقع اضطرابات او انقطاعات في التزود خاصه في المناطق اللي تشهد اكتظاظ او تشهد ارتفاع غير مسبوق للاستهلاك في الماء
0: ان شاء الله. خلينا نبداو مع مشروع توسيعة وتهيئة المدخل الجنوبي العاصمة في اطار الاشغال هذه وتحويل قنوات الماء. دونك كنتوا هبطوا بلاغ باش يصير فما اضطراب والماء زاد باش يتقص في بعض المناطق هذه. ناخذوا ما عندك التفاصيل سي عبد الحميد تفضل.
2: صحيح، في اطار مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة فما قنوات من المياه اللي كانت موجودة في حوزة واللي هي تتواجد حاليا في حوزة الطريق الضرورة اقتضت أن يلزمنا نحولوها، خاصة القنوات هذه أقطار كبيرة ما بين 600 و 800 مليمتر. وذاك علاش قدرنا أنه نقوم بالأشغال هذه بداية من ليلة في الليل يعني بعد نص الليل نقصوا ينطلقوا في قطع الماء، وبعد الخمسة متاع الصباح ينقطع خاصة في ثم مناطق مش تكون مشمولة بالانقطاع هذايا لمدة 24 ساعة اللي هي في التابعة ولاية تونس ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج 2 من ولاية تونس. وعندنا ولاية بن عروس المناطق المروج 3 و4 و5 و6 الياسمينات المدينة الجديدة 1 و2 و3 بن عروس المركز شبدة نعتان ودوار الحوش. هذوما مش ينقطع عليهم الماء من غدوة الصباح الخمسة متاع الصباح إلى يوم الأربعاء الخامسة صباحا يكون يرجع التزود عادي بالنسبة لهم. تم مناطق أخرى اللي هذوما يمثلوا 90% من المناطق المشمولة بالأشغال هذه تقريبا مش يرجع لهم الماء في أجل 24 ساعة، وهذا نحن عملنا عليه مع كل الفرق مع المقاولات مع فرق الشركة مع زملائنا في وزارة التجهيز باش نكونوا حاضرين بكل الإمكانيات بكل ما هو ممكن باش يرجع الماء في 24 ساعة على أقصى تقدير بالنسبة ل 90% من الناس المشمولين. تبقى تقريبا 10% من المشمولين بالأشغال هذه اللي هما في ولاية تونس الكبارية وحي الأنابيب وحي بولعظام في جبل الجلود من ولاية تونس والمروج 1 بير القصعة المنطقة الصناعية ببير القصعة 2 و3 المنطقة الصناعية ببرج غربال سوق الجملة مستشفى الحروق البليغة حي البنك حي المستوصف وحي التعمير من ولاية بن عروس. هذوما مش يرجع لهم الماء نهار الخميس الفجر، يعني مش تكون مدة الانقطاع والاضطراب 48 ساعة. والشركة معناها وفرت بالتعاون مع ولايتي تونس وبن عروس والإدارة العامة للجسور والطرقات شاحنات صهريج، 7 شاحنات صهريج مش تكون على ذمة ولايتي بن عروس وتونس باش في صورة خاصة تأمين تزويد المناطق الحساسة اللي هي المستشفيات إذا كان تم مستوصفات إذا كان تم مراكز لتحليل الدم ما إلى ذلك كل ما هي مناطق حساسة يتم تزويدها مباشرة عن طريق الساحنة الشهرية اللي تكون متواجدة في ولاية بن عروس وفي ولاية تونس باش نأمنوا لهم التزود نتاعهم خلال الفترة هذه. نحن ندعو المشتركين نتاعنا باش يحضروا رواحهم من اليوم، حضروا ما يكفيهم وإن شاء الله مش نكونوا في الموعد. وفرنا كل الإمكانيات، درسنا التوقيت بصفة دقيقة وإن شاء الله مش نكونوا في الموعد ويرجع الماء في الوقت وإن شاء الله حتى قبل الوقت
0: إن شاء الله. سعد الحميد بنجم ذكر معنا رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بديت لي بأنه التصبيحات بديت عندكم على بكري بأنه نحكيه على قريب ذروة متاع موسم الصيف وكل دوك حبيتوا وشفنا وتابعنا معكم أنه صارت عديد الجلسات استعدادا لفترة ذروة الاستهلاك في صيف 2026. كان نشوفوا هكا الجراند لين متاع الخطة اللي وضعتوها شركة تأمين التزويد في الصيف السنة إن شاء الله.
2: كما السنوات الفارطة، لكن السنة الوضعية أحسن لأنه تم عديد النقاط السوداء اللي وصلنا تغلبنا عليها في عديد الولايات، على غرار ولاية زغوان ما عادش عندنا إشكاليات، ولاية سليان إن شاء الله السنة في سليان المدينة برضو مكتر الروحية ما عادش عندنا إشكاليات، وشفتوا في العيد ما كانش برشا إشكاليات. بقات بعض المناطق اللي هي فيها إشكاليات وفيها عجز هيكلي على غرار منطقة تبرقة، لكن نحن في تبرقة عندنا مشروع كبير برشا اللي هو محطة معالجة مياه المياه السطحية واللي هو بكلفة تقريبا 65 مليون دينار، والمشروع هذا ينطلق من السنة اللي فارتة وإن شاء الله آخر صيفة تقع فيها إشكاليات وتذبذب واضطرابات في التزود خاصة في تبرقة. بالإضافة إلى نحن توا في تبرقة قاعدين نشفروا بير إن شاء الله ماشي بركوكش 16 ماشي يدخل حيز الاستغلال قبل موفى الشهر هذا، ماشي يخفف شوية من وطأة الاضطرابات، لكن إن شاء الله المشروع هذا حطينا فيه حط الدولة فيه برشا فلوس وإن شاء الله ماشي يكون نهاية ويقطع نهائيا مع التذبذب والاضطرابات في التزود خاصة في منطقة تبرقة. يبقى مناطق أخرى على غرار جنوب ولاية صفاقس فيها بعض الإشكاليات اللي نحن قاعدين نخدم عليها بإضافة أبار جديدة وضغطها مباشرة في محور جلمة سبيتلة، وكذلك العمل على تعديل وتعديل التوزيع بين مختلف المناطق هذه، وإن شاء الله بقدرة الله نتعداو في صيفة خير من قبل. كما تشوف نحن قاعدين بشوي بشوي نضيقوا في المساحة اللي كانت معنية بالاضطرابات والانقطاعات وإن شاء الله السنة مش يكون خير من السنة الفارطة، خاصة أن عديد المناطق مأمنة وكما قلت لك من عديد النقاط السوداء اللي تغلبنا عليها. كذلك في الحوض المنجمي لقينا الحلول اللي مش تمكننا باش نعديه الصيفة أحسن من السنوات الفارطة، من عن طريق أبار جديدة عن طريق مزخات جديدة وربطها، معناها ربط الأبار الجديدة وتجهيزها باش يأمن المناطق على غرار المتلوي أم العرايس الرديف كل ولاية قصة المدينة. كذلك عندنا في الجنوب الشرقي كل ما هو أبار جديدة في تطاوين وربط استكمال ربط محور تاجرة حربوب باش ندعم الموارد المائية في المناطق هذه. على كل نحن تقريبا للصيفة هذه تم استثمار تقريبا ب 81 مليون دينار لتخطي ذروة استهلاك الماء خلال الصيف
0: إن شاء الله. ونختم معك سعد الحميد من ناجي، السؤال استنست معايا بي ديما نسألك مع بداية الصيف إن شاء الله ما نشهدوا انقطاعات وكل قصد تعني في الذرويت إن شاء الله.
2: إن شاء الله هذا مؤكد، نحن رأوا العمل متاعنا والهدف متاعنا الوحيد هو تأمين المرفق العام واستمرارية المرفق العام للماء الصالح للشرب بما يفي بحاجيات السكان، ونحن راو ما نحبوش نقلق المواطنين بالانقطاعات والاضطرابات. إن شاء الله هذاك هو الهدف نتاعنا، هذاك الهدف النبيل هو تأمين المرفق العام واستمراريته، خاصة استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب لكل مشتركي الشركة وفي كل مناطق الجمهورية
0: إن شاء الله. سعد الحميد بربي نسألك سؤال، احنا في العادة قديش الاستهلاك متاعنا وفي الذروة خاصة في الذروة نعرف في الصيف هو يكون في الويكاند، قديش تولي الكمية متاع الاستهلاك
2: تقريبا؟ هو ضارب مش لأن الاستهلاك الكمية تتغير، لكن هو العامل اللي يفرق ما بين يوم عادي ويوم معناها في نهاية العطلة الأسبوعية تقريبا نضرب الاستهلاك في 2.5 تقريبا
0: في 2.5
2: إذا كان استهلكوا 3 ملايين متر مكعب تقريبا، 3.5 مليون متر مكعب في اليوم على كامل تراب الجمهورية ما بين المياه السطحية والمياه الجوفية. اعتبر أنه في يوم العطلة ونهاية الأسبوع ثم مناطق يكون فيها ضارب الاستهلاك 2.5 تقريبا.
0: واضح، شكرا لك سي عبد الحميد على تدخلك معنا، ربي فضلك وربي يعينكم، شكرا لك سي عبد، يعيشك سيدي، نهارك زين. سي عبد الحميد منجا، رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بي دي جي سونيد. دوك هذا فيما يخص كما سمعتوا الانقطاعات والاضطرابات اللي باش تكون حسب المناطق وحسب الجهات، هذا خاصة بولاية تونس وولاية بن عروس. فسرنا شكرا ليه البي دي جي سونيد وين باش يكون، هذا حسب البلاغ اللي كانت هبطته سونيد، وعلاش الوقتاش باش يدوم الاستعدادات شويه زاد كيف كيف الصيف 2026 ان شاء الله يتعدلنا صيف دون انقطاعات. شكرا لكم على المتابعه وعلى الاستماع، وقدوا معنا حتى نص النهار.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزيك اف ام. فرعون مع ليتر حالي.
3: البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية الصعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
4: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بينتهم خيطرة في أوتوماتيك. راهو تبيعة، راهو تبيعة، انسات القهوة له قد قد ويعت تجمع عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده راه مشحاح.
5: اكيد المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائله، باش ياثر على صغار. مستحيل مستحيل انه كونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحه ولا قرناطه ولا لا، ما نجمش ما نجمش نتعايش معاهم حتى.
3: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فرام نهار الاثنين.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تودو. عيش الفايب اللي توتيك، أوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تودو، كلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
1: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
7: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بإنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
8: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: كل الأخبار تلقاوها معنا. تحية لكل مستمعينا ومقاعد صوت موزايكا فم يخلط لكم وتتابعونا لايف زادة كيف كيف على موقعنا www.mozaikafm.net وعلى الصفحة متاعنا صباح الناس على الفيسبوك. احنا كنا معهم لحظة بلحظة الحمد لله على سلامتهم. نحكي على حجيجنا إن شاء الله يا ربي حج مقبول الكل حجيجنا والعاقبة للناس الكل. هو مازالوا في السعودية تحذيرات بديت بينسور لموسم الحج للسنة المقبلة إن شاء الله يا ربي كان يعطينا طولة العمر. لكن زيدا كيف كيف قاعدين يتبعوا في حالات لحجيجنا اللي التو ما روحوا. علاش خناخذوا التفاصيل. شكرا لتعاونوا معنا وكل ما نطلبوه الحق بتاع ربي عمره ما يرفض لنا. يقولنا بالعكس عطيونا وندخلوا ونطمنوا العائلات لتفترة الحج. شكرا لرئيس البعثة الصحية لحجيجنا دكتور حمادي السوسي. دكتورنا صباح الخيرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك خاصة من جهان. تحية أيضا لكل مستمعين مزيك. تحية أيضا لكل حجاجنا الميامين اللي والحمد لله روحوا كما الهدف اللي كان عنا. تعرفوا الهدف الأول اللي كان وأنه باش نطلعوا الحجاج بتاعنا الكل إلى عرفة وهذا اللي صار وهذا نعتبروه نجاح. طلعوا في أحسن الحالات معنا حتى حد وقته في المستشفيات والكل في صحة جيدة. بعد ذاك بطبيعة الحال جاتنا النفرة اللي هي تعرفوها صعيبة برشا صعيبة برشا على الناس الكل على العالم كامل. وجاتنا عرفة ومينا هنا زاد كيف كيف الطاقم الطبي وكل المجهودات تعطات من كل المدخلين اللي نشكروهم بهذه المناسبة. شركة الخدمات وزارة الشؤون الدينية القنصلية التونسية وتونسير وتنحكيوا عليها تونسير زاد الدور اللي لعبته في الاخر في البريود هذيك الكل اللي كانت صعيبة. على أساس مثلا في عرفة رانا قمنا أكثر من 1000 عيادة أكثر في نهار أكثر من 1000 عيادة وما استحقينا لا مستشفيات ولا صارت تعكرات كبيرة برشا. الحمد لله الوقت الحاضر جاتنا زادة بريود صعيبة متاع المدينة وهذا زادة طبيعي وكلنا قارين له حسابه. والمشاكل اللي صارت لنا أكثر هي تعكرات في أمراض الصدرية رغم اللي كان عنا الإمكانيات باش نعالجوهم عنا. احنا في بعض الحالات اضطررنا باش نهزوهم للمستشفيات لأنهم حشتهم بأكثر كمية من الأكسجين. كانت عنا متابعة لاصقة بالنسبة لكل الحجاج اللي في المستشفيات يوميا زيارة على الأقل مرة ولا اثنين. والحمد لله كان عنا تناسق زاد مع الأطباء السعوديين اللي موجودين اللي نشكرهم والحمد لله. الوقت الحاضر حجاجنا كل روحوا إلا اثنين واللي روحوا فيهم زاد اللي أي فما بعض صعوبات بالنسبة للحجاج منهم هذوك كان تعليمات سيد الوزير باش كانت اسمه معنا متابعة لاصقة لأن بعثنا معهم طب في الطيارة يتابعوا في الطيارة وكي حين ما وصلوا لتونس زادة في كل المطارات حطينا فرق طبية اللي باش تستقبلهم وتشوف شنو هي الحالة بتاعهم يا هل ترى يستحقوا يروحوا لديارهم ولا يمشيوا المستشفيات. والحمد لله كلهم روحوا لديارهم وهذه مناسبة باش نقول لهم بالنسبة للحجاج بتاعنا راي هذه آخر مرحلة راهو تو باش يظهر الإرهاق بتاعهم تو باش يظهر التعب بتاعهم لكن تو وين باش يبراو يرجع عليهم التعب. وكالكحة اللي هنا ما نجمناش باش نحيه وما نجموش باش نحيه ونظرا للعدوى تعفق اللي تطلع فيها سنسور في 11 واحد والكلهم يكحوا وتدخل للبيت خمسة من الناس ناس كح في الحرم الناس كله تكح
0: معنا العدوى هذيك رانا
1: ما نجموش نحيه اللي احنا مناش مستنسين به. انا اقول لهم اللي توا كل واحد شد فرشه كل واحد شد بيته كل واحد شد مكلته توا باش يعاود يرجع وباش يشوفوا انه عدى رغم الصعوبات اللي تعدى منها لكن توا والحمد لله باش يرتاح. بقاو لنا زوز
0: زوز حجيج وضعيتهم الصحيه. الو دكتور حمادي تسمع فينا؟ ألو دكتورنا نذكر معنا رئيس البعثة الصحية لحجيجنا، نعاودو نكلموه. ألو دكتور حمادي السوسي، نرجعو نكلموه. دونك كما تفضل دكتورنا، على طول فترة الحج وموسم الحج كان متابعة خاصة معه، طمنا برشا عائلات وطمنا على حجيجنا والحمد لله كلهم روحوا بصحة إن شاء الله تكون جيدة. مدام قال إنه الحمد لله حتى خلطوا للمطارات وكان في رق طبية في استقبالهم، الكل روحوا لديارهم، ما استدعاتش وضعيتهم الصحية إنهم يدخلوا المستشفيات إلا اثنين منهم، اثنين التوما روحوا، التوما رجعوا لعائلاتهم، ان شاء الله على قريب يرجعوا لكم وتفرحوا بهم. مازالوا موجودين في السعوديه نظرا لوضعهم الصحي، متابعه صحيه اكيد. وكان معنا رئيس البعثه الصحيه لي حاجينا دكتور حمادي سوسي، ولا نعاودوا نكلموا نعرف الريزو شيء ما نجمناش نتحصلوا عليه. المهم انهم كلهم رجعوا، ناقصين كنزوز حجيج، وضعيتهم الصحيه تتطلب انه يكملوا ايامات، وان شاء الله على قريب يرجعوا يفرحوا بهم العائلات التونسيه الكل. نذكر كان معنا رئيس البعثه الصحيه لحجيجنا دكتور حمادي السوسي.
2: صباح الناس، الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: حتى لنص النهار كل مستمعينا، يا مرحبا بكم تسمعوا معنا في صباح الناس. مسحبة شوية دنيا صحيح، أما نقول أنا غاطة دنيا. دونك اليوم يظهر لي درجات الحرارة باش تفوت المعادلات العادية. ناخذ وقت التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي صبحي بن أحمد. صبحي، صباح الخيرات.
1: صباح الخير أختي جيهان، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزيك.
0: ربي خليك صبحي. الجمعة اللي تعديت عشنا نهارين فاتت فيهم درجات الحرارة المعدات العادية بحدود 4-5 درجات، وكنا في مداخلة معكم قلتونا أنه نهارت لحد بش تسخن، أما نهارت الاثنين بش تفوت حتى أكثر 4-5 درجات. وذولي هذا بش يصير اليوم؟
1: هو اليوم أقل شوية الحقيقة درجات الحرارة من يوم الأمس. هو هنالك انخفاض منطقة طفيف في مناطق الشمال والمرتفعات، لكن الارتفاع مازال متواصل صحيح على مناطق الوسط والجنوب، وين توصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. بالنسبة لتونس اليوم يمكن نسجل 32-33 درجة، لكن اللي بشي يميز أكثر حالة طقس هو كما قلت أنت بيلي لميديتي طالعة برشا، رطوبة، نسبة الرطوبة عالية، وكذلك الإحساس بش يكون أكثر بالحرارة. اليوم بش يكون طقس مغيم كما قاعدين نشوفه تقريبا على أغلب مناطق البلاد. السحب بش تتكثف على بكري اليوم تقريبا في حدود الساعة منتصف النهار وفي فترة بعد الظهر بش تتشكل خلايا رعدية نشطة، مؤشر ظهور الخلايا الرعدية مرتفع اليوم. وذلك بطبيعة الحال يرجع لوصول منخفض للضغط الجوي ما نعبر عنه بالمنحدر الحراري في الطبقات العليا الغلاف الجوي بشيش من أكثر مناطق الشمال، وبالتالي جهة الشمال الغربي، جهة الكيف، جندوبة، بيجة، سليانة باش تكون فيهم الخلايا الرعدية نشطة. نحن بصدد أعداد نشرة متابعة تنص على وصول هذه الخلايا الرعدية، ويمكن حتى الكميات تكون معناتها عالية وغزيرة نوعا ما الأمطار في هذه المناطق، يمكن تتراوح ما بين 20-40 مليمتر. وكذلك تساقط البرد وارد اليوم بهذه المناطق وخاصة المرتفعات الغربية. الخلايا الرعدية تنجم توصل حتى تونس الكبرى على العشية وفي الليل، وغدوة حتى في فترة صباحية ما أنت بشتظهر خلايا رعدية في الصباح نتيجة هذا الانخفاض أو الانحدار الحراري في الطبقات العليا، وكذلك تزامنا مع تيارات جنوبية صحراوية الحمل الحراري بشيكون مرتفع، وبالتالي الخلايا الرعدية بشيكون نشطة حتى في جهة الوسط الغربي كذلك في العشية. وبالنسبة للرياح اليوم بشكون القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا من القطاع الشرقي قوية نسبيا معناتها قرب السواحل، البحر بشكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب في فترة ما بعد الظهر، والانخفاض نجم نقوله يشمل أكثر حتى البداية من اليوم العشية معناتها وفي الليل مناطق الشمال. غدوة زادة كيف غدوة بشكون منخفضة درجة الحرارة أقل من اليوم، فما نسائم غدوة بالتالي تنسجلوا حتى 28-29 درجة حرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، وحتى الانخفاض يشمل أكثر مناطق الوسط والجنوب، ثم عودة من جديد للارتفاع تدريجي نهار الخميس تبدأ ترتفع تدريجيا درجة الحرارة، وفي الويكاند نجم نقوله حرارة مرتفعة نوعا ما وتيارات جنوبية صحراوية درجة ترتفع بركدا وتتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة إن شاء الله.
0: واضح هكا هو، هذا هو الطقس هكا ماشيين للصيف كا وشون نحبوا يكون، ما نجم يكون كان هكا درجة الحرارة. يعطيك ألف صحة، شكرا لك،
1: ربي يحفظك،
0: يعيشك، نهارك زين. تحية من خلالك صبحي بن أحمد الكيفة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تبحيرة بحرته ولا في الويكاند؟ الويكاند هذايا برشا مشاو بحر، وخاصة الويكاند هذايا اللي كان تقريب أول ويكاند بعد الباك. إن شاء الله يا ربي نسمعوا كان الأخبار الباهية مادام ذكرت نتائج الباك. سينو شو نقول لكم، هاي شفنا ياك الدوفان اللي خرج نقول انا يبحبح مع الصغيرات على شط بنزرت، وبدا وهذاك اللي يقول لك شو هذا، مره قرش مره دوفان، شو اللي صاير؟ تسمعوا الحكايه الكل بعد شويه معنا غفران في الاخبار وراجعين
2: بعد الاخبار. نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.

مونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: عايش في الاوروب امريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومه. تليفون كون كلك كليك ابعث فلوس للعزيز عليك سون فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سنت والفلوس يوصلوا لهم في ساكاش عند اي اجنس بارتنير ولا على اي كونت بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 يورو على اول ترانسفير يبدا من 100 يورو. نفنف الصيف واعمل كيف
4: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الاثنين 15 جوان هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع تصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. ويمثل هذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، حيث يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى. والإدارة العامة للأداءات تدعو دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم الجبائية وعدم انتظار الأجل المحددة، مؤكدة أن الإيداع المبكر للتصاريح صريح يبقى الخيار الأنسب لتفادي الاكتظاظ بمكاتب القبضات المالية والضغط على المنظومة الأعلامية، بما يضمن إنجاز الإجراءات في أفضل الظروف. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في عدد من الملفات المالية ومشاريع القوانين المدرجة ضمن برنامج عملها التشريعي. ومن المنتظر أن تخصص اللجنة أشغال هذه الجلسة لمناقشة عدد من الملفات الموكولة إليها خلال الفترة النيابية الحالية. عالميا، الاتفاق الذي تم الإعلان عنه البارحة بخصوص وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يحظى بالترحيب من عديد الدول العربية ومن مجلس التعاون الخليجي، فيما اعتبر الإعلام العبري أن إيران أثبتت مجددا أنها الطرف الأقوى، وصفة الاتفاق بالكارثة للكيان الصهيوني. تقرير حسين الدبابي.
6: تولت المواقف وردود الفعل العربية المرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف إطلاق النار المعلن عنه البارحة، حيث أكد في هذا الصدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ترحيب لبنان بجهود باكستان وقطر والسعودية ومصر في التواصل للتفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن بند وقف العدوان الإسرائيلي يحفظ سيادة لبنان ولا يناقض استقلالية قراره الوطني، وأن الاتفاق يرسل الأساس للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك لبنان. ومن جهتها عبرت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، مثمنة جهود باكستان وقطر وتجاوب واشنطن وطهران مع الجهود التي أفضت للتوصل لاتفاق، وأكدت أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز وتطلعها لتحقيق سلام عبر التوصل لاتفاق دائم يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي ترحيب دول المجلس بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، معبرا عن أمله فأن يفضي الاتفاق لحل الملفات العالقة، وإشادة دول المجلس بالجهود البناءة التي بذلتها كل من باكستان وقطر والسعودية وتركيا في هذا الاتجاه، وبالدعم الذي قدمته الأطراف الإقليمية والدولية لنجاحه. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي حرص دول مجلس التعاون على التزامها الراسخ بخيار السلام وتمسكها بالحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات والنزاعات وفقا لمبادئ القانون الدولي. وفي المقابل اعتبر الإعلام الإسرائيلي أن إيران أثبتت مجددا أنها الطرف الأقوى، وصفة الاتفاق المعلن عنه البارحة بالكارثة لإسرائيل، وقررت بأن إسرائيل وجدت نفسها خارج الحوار ولا أحد يقيم لها وزنا.
5: الشرطة السويسرية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخرطيم اللامياه لتفريق متظاهرين رشقوا عناصر الأمن بالحجارة خلال احتجاجات شهدتها مدينة جنيف ضد قمة مجموعة السبع ومؤيدة لفلسطين، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد القمة في فرنسا بمشاركة

0: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
2: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم اللي تلقاو فيها آخر أخبار مونديال الولايات المتحدة المكسيك وكندا 2026. على غالب هزيمة دوخ اللي هي باش نحكيو عليها هزيمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم افتتح مشاركته في المونديال بهزيمة ثقيلة جدا ضد منتخب السويد، هزيمة هي الأعرض في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم، 5 أهداف مقابل 1 أهداف. المنتخب السويد افتتح نتيجة عن طريق سن عياري دقيقة 7 بعد ألكسندر إيزاك زاد الثاني في دقيقة 30، عمر رقيق في دقيقة 43 ظلل الفارق للمنتخب الوطني التونسي، بعدها يوكريش سجل الثالث للسويد في دقيقة 59، 84 زفانبيرغ يسجل الهدف الرابع، ومرة أخرى سن عياري في دقيقة 90 زيد 6 يسجل الهدف الخامس في المباراة، مباراة كانت فيها اختيارات غريبة للتشكيلة من مدرب المنتخب صبري لموشي وتغييرات أغرب زادة في المباراة، يعني كان متفرج كيفنا كيف الناس الكل صبري لموشي في المقابلة متاع البارح. بعد الهزيمة الثقيلة جدا للمنتخب الوطني التونسي، اجتماع عاجل للمكتب الجامعي لكرة القدم، واجتماع ننتظر منه قرارات، هل سيغادر صبري لموشي في وسط المونديال ولا لا؟ سؤال نعرف الإجابة عليه في الساعات القادمة، لأنه من بين الاحتمالات المطروحة أنه ما يكملش المونديال بعد الفضيحة والهزيمة الكبيرة ضد منتخب السويد. دونك قلت اجتماع عاجل للمكتب الجامعي في انتظار القرارات اللي باش تخرج على يعني اجتماع المكتب الجامعي، هل باش تكون قرارات باهية ولا باش نكرروا ننساو أخطاء الماضي ونعملوا أخطاء جديدة. دونك هذا الإجابة باش نستناوها في الساعات القادمة. بقيت النتائج في المونديال في نفس مجموعة منتخبنا، البارح التعادل 2-2 ما بين منتخب هولندا ومنتخب اليابان، في المقابلة الثانية اللي تلعبت البارح في العشية المنتخب الألماني فاز على منتخب كوراساو 7-1. في نفس المجموعة كوديفوار فازت على الإكوادور 1-0. اليوم 5 متاع العشية إسبانيا مع الكاب فير، 8 متاع الليل بلجيكا ضد مصر، وال11 متاع الليل العربية السعودية ضد منتخب اليوروغواي، وماضي ساعتين متاع الصباح إيران ضد نيوزيلندا. كانت هذه دقيقة مونديال، خليكم مع جيهان في صباح الناس.
1: دقيقة مونديال.
0: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: صباح الناس. صباح الناس. من الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: مارشي.
1: انهزوكم التطاوين بوان مارشي. تحية لكل مستمعينا اللي سمعونا سيغ لونيت وتابعونا صوت وصورة على باجنا صباح الناس على الفيسبوك مع زميلنا ومراسلنا من تطاوين حبيب شعباني. صباح الخيرات, شو حالك حبيب؟
2: صباح النور جيهان, صباح النور, كيف المستمعين؟ لا بس الحمد لله
1: الحمد لله. اي طقس سخونه
2: سخونه, بدي الصيف
1: هكاه, بدي والله بدي بقوه زي ده كيف كيف. هيا شو الاسعار اليوم في تطاوين؟
2: بداية بالنسبة للخضار والغلال اليوم في التطاوين, البطاطا من 2000 حتى 2300, بصل من 1500 حتى 1700, طماطم من دينار 500 حتى دينار 800, الفلفل الحلو 2700 و 2700 الحار و 3800 الحلو, الخيار ب 2000, القرص ب 4800, السلطه ب 2000, الدرع الاخضر ب 2000 والاحمر دينار 500, الكرنب دينار 500, بيطراف 2000, باذنجان 4000, اللفت والسفناري بزوز دينارات, معدنوس وسلك وبسباس الربطه ب 500, بالنسبه للغلال الخوخ ب 5000, مشماش كيف كيف 5000, العوينه 4500, التفاح 5500, دلاع دينار حتى 800, بطيخ دينار 800, الانجاز 8000 واللوز 2000. هذه بالنسبة للخضر والغلال. شو تولي الدواجن, الدجاج 8500, سكالوب 18 دينار و 900, كيف كيف دجاج ودان كيف كيف نفس الشوم, كبد دجاج 20 دينار, الفخاض دجاج ودان 13 دينار, بالنسبة للبيض الحارة 860 والبلاتو 6450. مشي تولي الحوت اليوم الأسعار في برس موجود خيرات بالنسبة للحوت ذا, الورطة 23 دينار و500, القاروس 27 دينار و500, البوري 14 دينار و500, تنمي الكعبة 13 دينار, المرجان 18 دينار و500, منكوس 12 دينار و500, البوغة 6 دينارات, لميلة 23 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء جيان مازال نسق ماهوش لي, مازال عطلة العيد البرشة معناتها جزارة تقريبا 70% مازالوا ما يخدموش. بالنسبة اليوم مثال ذبحوا مثال قعود و 70 شاه, يعني تقريبا في العادة المعدل العادي في تطاوين 10 دادان و 250 شاه, يعني ضايفة برشة لسوام تقريبا من 50-52 بالنسبة للبرش والعلوش. بالنسبة للقعود يعني من 30 حتى 32 دينار.
1: طاحت أسوام العلوش على العادة 50
2: على بعض عيد ليه؟ ما طلعتش في تطاوين, يعني استقرت في 50 يعني.
1: واضح, يعطيك ألف صحة حبيب شعبيني, شكرا لك, تحية لكل مستمعينا. كانت هذه بوان مارشي اليوم من تطاوين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: شفنا الحريقة أنواع وشكل، شفنا القرش الأبيض اللي قالك حتى مهدد بأنه ينقرض، وشفنا آخرتها الدلفينو على الشط الدوفان هكا ويلعبوا به الصغيرات. عادي خطر في بعض الصفحات والمواقع يقول لك ليه مش عادي، شنو ما زلنا ما شفناش، وقرش ودوفان في البحر وما عادش بش. ليه مش ما عادش وما عادش؟ ليه خذوا المعلومة الصحيحة من مصدرها، هو دكتور في البيولوجيا البحرية ومدير البرنامج البحري في الصندوق العالمي للطبيعة، أتى يفسر لنا كل شيء بالهداوة. خذوا نفس وهنا راجعين.
0: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
2: البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرق بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحب الجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية صعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
3: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيط، راهو في أوتوماتيك، راهو تبيعة، راهو تبيعة. إنسان تلقى حواله قد ويعطي، نجم ما عندكش باش تكون كريم مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده باش يعطي.
4: أكيد المشحاح والبخيل أكيد أكيد باش يأثر، باش يأثر على العائلة، باش يأثر على صغار. مستحيل مستحيل أنه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحة ولا قرناطة ولا لا، ما نجمش ما نجمش نتعايش معهم الحق.
2: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فرا من هار الاثنين.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولى إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولى إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى صحيح.
1: يا سور كتلقى صحيح في صحيح معنا على موزايك فام. يا مرحبا بكم كل مستمعينا، نذكركم بالتوقيت 10:22. شفناهم وداولت عديد الصفحات وكنا حتى حكينا عليهم لهنا من غير حتى صفحات، هوني معاكم في المباشر على موزايك فام في صباح الناس. القرش الأبيض اللي قلنا هو معناها حتى نادر وحتى خايفين انه ينقرض وتواجد بين صقلية وبين تونس. شفنا وقاعدين نتبعوا في الدلفين وهذايا لودوفان اللي جاء وقرب وخرج حتى على الشط في بنزرت وداروا به صغار وكبار ومحلها الصورة اللي شفناها بالحق محلها. أما هوني السؤال اللي خلى برشا يسأل، هل عادي نشوفوه؟ هل هذا تنجم نقولوا إنها ظاهرة ومؤشر إيجابي على صحة المنظومة البيئية البحرية ولا العكس؟ هو خبير، هو دكتور في البيولوجيا البحرية ومدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا. نورنا دكتور مهدي عيسي. دكتورنا صباح الخيرات.
7: صباح الورد، مرحبا بك يا مدام جيهان ونرحبوا بكافة المستمعين والمستمعات مزايكة فهم.
1: ربي خليك، باش نبدأ بالقرش ولا بالدوفان؟ خلنا نبدأ بالدوفان. نبدأ بالدوفان لأن بالحق الصورة اللي شفناها والفيديو اللي شفناه هكا كل واحد فينا تمنى كان هكا بحذك الدوفان وكيفاش هكا كان قولنا تخيدوا مع الصغار ومع اللي غاديك المصطفين الكل. دوك هل هذا عادي ولا لا دكتور؟ نفسر لنا.
7: ليه فما حاشين تنش نحكيو عليهم ولا نشوفوا الموضوع من زوج جوانب. الجانب الاول اللي الدفاع اللي ما فيه مثل حتى خطر على البنادم ولا على البشر، واللي لعبت كل شخصيه الكائن الجميل الكائن الضحوك الكائن الذكي واللي معناه يفرحوا كيف يشوفوه ويحبوا يتصوروا معه. ما كان التواجد نتاعه اللي هو الشط غير عادي. شو معناها غير عادي؟ يعني هو من المفروض يكون في اماكن اغرق اللي تبع الاسماك الحله، يتبع الاسماك باش ياكل ويقرب حتى للشاطئ، ولكن مش بالطريقه هذيك اللي شفناها في الفيديو الاخير في بنزرت. الفيديو هذاك نتاع عمليه نفوخ، او اذا كان سميها شحوط اذا كان كما فيها نفوخ، يعني هذيك بعد باش خرج للشط واللي بعد تقلب على الظهر نتاعو. ونحن نعرفوا اللي هذوما ثدييات بحريه، كي نقولوا ثدييات يعني يلزمها تتنفس الهواء الاكسجين كما نحن نتنفسوا كما بنادم. عندهم مرواري يتنفسوا، ما يتنفسوش الاكسجين دي سو دوندو، ولكن يتنفسوا الاكسجين امبيون كيفنا نحن. الخشم نتاعو موجود على ظهره.
1: أيه.
7: هو تقلب على ظهره، يعني الطريقة هذيك متاع حيوان يحب في روحه باش يموت. الخروج متاعه طريقة غير عادية بالطريقة هذيك، يعني غير عادية. ينجم يخرج للشط راهو يتبع أسماك، اللي يتبع الأسماك ينجم يخرج وينجم يعني يخلط حتى للشط.
1: أيه.
7: يعود يرجع، ولكن ما يتقلبش بالطريقة هذيك على ظهره، لأنه هذيك ما عادش تسمح له باش يتنفس.
1: معناها اللي شفناه وتقلب على ظهره معناها مريض ينجم يكون باش يموت.
7: بالضبط، هذيك الفيديو اللي شفناه، هذيك علاش قلت لك تشوفوا الموضوع من زوج جوانب. هذه تفسير نتاع الخروج نتاعو بالطريقه هذيك وكيفاش هو تقلب على ظهره. طيب الحاجه الثانيه اللي نحبوا نحكيوا عليها واللي نبهوا عليها المستفيدين ديما، انه
1: التعامل معه
7: في الطبيعه ما يلزمش نمسوه. علاش مش مسؤول؟ لانه ما نعرفوش شنو هما الامراض اللي عنده. ما نعرفوش شنو السبب النفوق نتاعو، ولذا يحبذ ديما الحيوانات اللي في البريه ما نمسوهمش. نجمو نقربو، نجمو نصوروا من غير ما نمسو، ولكن انه الاطفال والصغار اللي قاعدين يمسوا في الدفان ويبدو فرحانين وكل شيء، ولكن بعدين لو لا قدر الله انه الدفان هذاك ولا اي حيوان في البريه عنده مرض معين، يعني ينجم في بعض الاحيان تتم العدوى. ولذا ديما نبهوا العباد انهم الحيوانات في البريه ما يتمسوش،
1: وخاصه انه دكتورنا قلت انه معناها إن كي تقلب على ظهره معناها يحضر للموت، معناها ينجم يكون مريض.
7: لازم يكون مريض، لانه نحن الان الفيديو شفته اليوم
1: حقيقه،
7: معناها شفت الفيديو اليوم وشفت ظاهريا الجسم
1: ما يظهرش
7: اللي صحيح. ما فيش مثلا انه هو وحل في شباك ولا تضرب في المحرك نتاع قارب ولا شيء من هذا القبيل. لا حتى الجسم نتاعه ماهوش جسم نحيف اللي نتاع ماهوش حيوان اللي قاعد ياكل عنده مده. لا، ولكن الخروج نتاعو بالطريقه هذيك وانه معناه يتقلب على ظهره، هذاك اللي هو الغير طبيعي. نحن في تونس عندنا معهد وطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
1: ايه
7: اللي يعرفوه العباد باللغه العاميه دار الحوت،
1: ايه
7: اللي الاداره نتاعو موجوده في سلام، ولكن عنده عده نقاط على طول الساحل التونسي في 6 و7 مراكز. لما يصير عملية من هذا النوع، بأما الاتصال بالحرس البحري أو الاتصال بدار الحوت اللي هما عندهم شبكة النفوق أو شبكة شحوط الفازية البحرية والسلاحف البحرية، اللي هما يتنقلوا على المكان، اللي هما يهزوا جثة، واللي هما يقوموا بالتحاليل اللازمة حتى يتبين سبب النفوق اللي صاير. في بعض الدول الأخرى كيف نشوفهم حتى في تونس، لما تصير عملية نفوخ يحاولوا العباد أنهم يعاودوا يرجعون للبحر. علاش؟ على خطر بعد ساعات تصير كيما الديزورنتاسيون، قش عليه حيوان ضاع في البحر ويشد فيه الغالطة ويخرج للشط، يحاولوا يرجعوه باش يعاود ياخذ معناه يشد ثنيته في البحر. وديما كيف يرجعوه يحاولوا انه الخشم نتاعو متفت للهواء ماهوش في الماء باش ما يتخنقش، ويحاولوا يدزوه شويه في الماء باش ياخذ
1: ثنيته
7: باش يعاونوه. اي، ولكن يلزم عباد تعرف كيفاش تتعامل مع الحيوانات، معناها ما يلزمش نامبوركي اللي هو يتصرف بالطريقه هذيك.
1: واضح به. هذا فيما يخص الدوفان. القرش اللي سبقه قبل زاد ظهوره اليوم، معناها زي نتورى بعضهم في جمعة، معناها دكتور على ذيك
7: هو نتفقوا انه البحر مشترك بين بنادم وبين كائنات بحرية اخرى. يعني كيف نشوفوه هو في البحر ما نقولوش اش يعمل هنا. توا كيف نشوفوه هو على الشاطئ هو اللي مش مستنسين به. الاسماك اسماك القرش متواجده في البحر الابيض المتوسط، موجوده متواجده في تونس اي بجميع الاحجام اي. القرش الابيض زاد موجود، ولكن ما يلزمش العباد تخاف، ما يلزمش العباد تقعد عندها الفكره نتاع الفيلم المخيف اللي هو سمك القرش يهاجم بنادم، ماهوش صحيح. السمك القرش اللي موجود اللي شفناه ماهوش القرش الابيض، هو عطاه حتى الصنف نتاعو، وهذاك من الاصناف اللي تتغذى على الاسماك. لا ياكل بنادم ولا il ne dépense pas d'énergie pour attaquer l'être humain. ما يساعدوش اصلا باش يخسر طاقه على بنادم.
1: يفرق يعني بيننا وبين حوتها، ما هو بشوف كان ساقين تتحركوا.
7: وكان شي كان يحب يلوخ.
1: اي لكن نشوفهم شفتهم حالات هذوما هكا ولا في عديد البلدان وكل انه يهاجم بنادم في الاخر قرش.
7: الاماكن نتاعهم تختلف. نحن في تونس ما عندناش الفقمه اللي هي اللي هو يغلط بينها وبين العباد اللي تبدا تعمل في السيرف.
1: ايه
7: اللي تعمل في رياضه ركوب الامواج. إيه؟ علاش يتاكي هو في الاماكن هذوك؟ كان في استراليا وفي جنوب افريقيا. الاماكن نتاعهم هذوكم ثم الفقمه، والفقمه الشكل الخارجي نتاعها يشبه للجماعة اللي يركبوا الأمواج على اللوحة هذيك اللي يستعملوها، وسقيهم اللي تبداو خارجة على اللوحة يعني تشبه ظاهريا تشبه الفقمة هذيك. علاش تصير لاتاك؟ نحن في تونس ما عندناش الشيء هذايا. والقرش الأبيض ما يعيش في ما يقربش المناطق الضحلة، يعيش في الأعماق. اللي شفناه الزرقاية كان من اشغالت واللي هي متواجدة في تونس واللي تاكل الأسماك والموجودة، وشفناها في تونس وشفناها في تبرقة وشفناها في سيدي مشرق وشفناها في عدة أماكن في تونس، والبحارة يطلعوا فيها في زرجيس يعني متواجدة، لكن أنها قربت للشط هذيك اللي هو الغير العادي وتكتشف المكان إذا كان تبع في بعض الأسماك، ولكن بعد يمشي على روحها. اللي مرة أخرى نحب نوصيه المصطفين على خاطر ثم فيديوهات صاروا قبل ما نحبوش نعود نشوفوهم. يهديكم يصلح رايكم لما تشوفوا حيوان بري ولا بحري وجال البحر، ما نديوش نجريو عليه بالعصي وما نديوش نجريو راه بالحجر، يعني خليوه ابعدوا عليه طيب يرجع لمكانه من غير خوف، ما يهجمش على العباد وما يقلقش العباد وما يضرش العباد. هو في الايكوسيستم نتاعو في الموائل بالعربية في الموائل نتاعو في بلاصتو. نحن مشينا له للبحر لما يظهر حيوان كيف هكا مشالش نخرج نحن من البحر وهو يرجع يشد بلاط.
1: واضح
7: وبلاش خوف. صيفية على بواب نمشي نعوم على رواحنا ونعملوا مزية كيف ما لقينا البحر نظيف نخليه نظيف.
1: اكزاكتومون. يعطيك الف صحة دكتورنا، شكرا ليك، يعيشك نورتني. يفضلك دكتور مهدي عيسي، شكرا ليك. الدكتور في البيولوجيا البحرية ومدير برنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال افريقيا.
0: صباح الناس الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الفاكانس ما تحلك مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزلي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزلفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: 10 و40 دقيقة تسمو معنا في صباح الناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهان ميلاد.
0: الأخبار الكل تلقاو معنا ونعاود نقول أخبارنا كان من مصدرها ما نتلقاو معنا كان ديما الصحيح في الصحيح. باش نحكي على الموضوع ذا ولأنه ذا موضوع متاع عام كامل لما عليش باش نخص ونحكي عليه توا أكثر لأنه توا مع الصيف وبرشا وتحية ليهم مواطنين بالخارج اللي متونسين بينا ويقولك ديما نشموا ريحة البلاد معاكم وتنسيونا هكا وتنقصونا إحساس الغربة. توك فما اللي سيالي بي حضري وبداوا باش يجي ويقول لك انا في البلاد هذا فما الغله هذه نحب نود بها العائله نحبهم يذوقوها فما النوع هذا نتاع الخضره نحبه فما النبته هذه ولا البذره هذه نحب نجيبها وهذا كله ممنوع. علاش ممنوع؟ يقول قايل علاش ما هو مثلا خوي اكزوتيك يقول لك نحب نود به بابا ولا خويا ولا امي ولا باش يذوقوا لانهم ينقلونا برشا امراض وصارت في عديد الحالات. تو ناخذ اكثر التفاصيل معها هي المديره العامه للصحه النباتيه ومراقبه المدخلات الفلاحيه بوزاره الفلاحه مدام نعيمه محفوظي معنا بالتليفون. مدام نعيمه نورتني مرحبا بيك.
2: تعرفين مدام تيهين
0: شنو احوالك؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله ربي فضلك يا مدام نعيمه. اليوم اللي سمع فينا يقول لك يقول قايل علاش تمنعونا تو انا في الاخر نحب نذوقهم نحب نودهم بنوع متاع غله مش موجود ولا خضره ولا حتى شتله ولا بذره. دونك فسر لنا شنو المشكل فيهم.
2: اوكي قبل كل شيء نحب طبعا توانسه الكل وخاصه على الفلاحين اللي هم ركيز الامن القومي الغذائي.
0: اي
2: نحب نصبح برشا على مواطنينا بالخارج اللي هما اخوتنا واهلنا ومالينا واصحابنا وكل شيء. نحب نقول بيكم في بلادكم تونس وان شاء الله تعدوا معنا عطله طيبه. ونحب نشكر مزيك على الاتاحه الفرصه هذه باش نحكوا على المصدر نتاع ندخلوا نباتات ومنتجات نباتيه من الخارج شنو المخاطر تنجم تسبب لنا على امن القومي الغذائي وعلى على كل ما هو نباتات في تونس. بالنسبة اش عنا نحن عنا نباتات ومنتجات نباتية. عنا نباتات اللي هم البذور والشتلات. البذور والشتلات هم رام هذوما ممنوعين باش يدخلوا من اي مواطن باش يمشي يدخلهم. هذوما عندهم قانون هم ممنوعين باش يدخلوا كي تبدا عنا شركات اللي هي اجري وتدخل لانهم هذي فيها مراقبة فيها شهادة مراقبة صحية من برا فيها قانون داخلي وقانون زادة دولي. هذي ما نحكوش عليها بالنسبة للبذور الشتلات. احنا اليوم مع مواطنين بالخارج اللي هما يبدو في البلاد فما غلة اللي هي تبدأ مش موجودة في تونس تعجبهم غلة كما قلت انت مدام جيهان يحبوا يودوا مالي هم اصحابهم
0: مش كي اي يحب يجيب معها الغلة اي
2: خطرة اللي شرمي اكزوتيك وخطرات حتى حاجات موجودة في تونس فما حتى خطرات تبدأ غلة ولا
0: يقول لك ارخص غادي يبعثون لبلي سنتيم دوغو الوغ كو هوني بقداش يقول لك خل نجيبها باهي
2: ما ويشوفها هكا ولا خطرة يقول لك هاي حاجة بيوه حكي هذي هالمنتجات النباتية نسموها هذي راهي فما باش تدخلنا آفات وتدخلنا أمراض فيش نحكو احنا نسموهم هذوما الآفات العابرة للحدود. هما آفات هذوما ما عندهم الحدود ومصنفين خطيرة جدا كي تدخل البلاد نجم تقضي على منظومة انتاج كاملة. هنا الأكثرية نتاع لأنها الخضرة والغلة اللي هي موردة عن طريق الموردين هذي كان يصير لها الكنترول كسوة البرة ولا حتى في المعابر الحدودية. نحن هنا نحكو عن مواطنين ومرحبا بهم. عندنا خضر وغلال احنا تجيب لك الحشرات ولا تجيب لك مسببات الأمراض تجيب لك معها فيروسات تجيب لك معها بكتيريا تجيب لك معها أي حاجة ولا تجيب لك معها الحشرات. والمنتجات هذه راه مش تنك الخضرة والغلة تنجم حتى لي سوبرودي نسموهم. احنا مثلا في الدقلة الناس كلنا عارفوا اللي النخل ممنوع باش يدخل النخلة ممنوع يدخل التمر بجميع أنواعه دقلة وتمر الآخر وممنوع زادة لي سوبرودي راه المواطنين يعرفوا اللي هي راهي المظلة ممنوعة كل ما هو مصنوع من الصعف نتاع النخل راه ممنوع باش يدخل للبلاد التونسية. لماذا؟ لأن ثم أمراض تنجم تدخل لي أنا بهذوكم تنجم كي تدخل تونس يعني أمراض خطيرة جدا مش موجودة في تونس وكان تدخل لا قدر الله تدخل لنا في وحاتنا باش تقضينا على منظومات إنتاج التمور وما تعرف أنت قيمة التمر في تونس
0: أكيد.
2: وقيمة بأبار اللي هو اقتصاديا ونصدر ونجيبه لكن رأوا نحن عنا ولايات ما تعيش كان ما تمر هذيك ومن خل هذيك. عنا اللي هو مسمى برشا راهي منتجاتنا بالتالي خضرة وغلة ممنوعين، لكن انا هنا ما نجمش باش نسردهم الكل، وراهو المنع زاد من بلادنا بلاد نجمانا. المانجا ممنوعة من بلدان ومش ممنوعة من بلدان، ماشي خاطر هي المانجا ممنوعة بصفة عامة، لكن عندي بلدان فيها حشرة على المانجا تنجم تدخل على المانجا، دخلت لتونس تقضي لي على منظومة البرتقال وتقضي لي على منظومة الخوخ وتقضي على منظومة الميل اللي نسموها ذاك النواة الحجرية كيما المشماش وكيما المشماش والخوخ وإلى ذلك. هذاك علاش احنا كنقولوا راهي هل الغلة والخضرة ماذا بكم ما تجيبوهاش من برا، لكن انا نقول ديما ثم شكون يشتي العين تشتي لو انك جبت انت حاجة من برا، لازم تجيب حاجة من برا اللي نطلبوه منك انك ما تجيبش وما تجيبوش، وتونس خيرات كامل وما تسالش حتى كي يدوا بحاجة قريبك ولا عائلتك ما تودهمش بك الكعبة الغلة اللي تنجم تعمل كارثة في البلاد. لكن لو مثلا وواحد جاب هاد الكعبة هذيك راهو عندنا الديوانة يعلم عليها، خاطر في الديوانة غاديك في المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية ثم الديوانة وثم مراقب الصحة النباتية اللي هم تابعين وزارة السياحة، كيجيب هو كعبة خوخ باش يقول لهم اني جايبها كذا، هما غاديك ثم انواع ثم حاجات ممنوعة الدخول بالطبيعة باش ينحوها له، وثم حاجات اللي هي تنجم تدخل ومع مراقب الصحة النباتية يشبك فيها ما فيهاش حشرات ما كذا ينجم يدخلها. لكن انا شو نقول راهو يعيشكم باش ما نبقوش احنا في هذه تدخل هذه
0: صارت لنا قبل مدام نعيمة، صارت انه فباش كون مثلا دخل حاجات وتثبت لنا كما انت قلت في عدوى كبيرة وفيروسات كبيرة في خضرة ولا في غلة.
2: اي ها باش نبدو باللك حمارية، اللك حمارية مش سمعت بها اللي ضربت لنجاس
0: لنجاس
2: هاي ضربت لنجاس وبتعرف كيلو لنجاس بالقدا، هذه اللك حمارية مرضبة كثيري دخلت في 2012 لتونس. كيفاش دخلت؟ دخلها واحد في فليجة والله عجبته نوع متاع مشى البلد فيه المرض، عجبته نوع متاع صنف نقولوا احنا متاع نجاس، مشى قص عويداته حتى الخليج وجابه. وانتم تعرفوا توا تعرفوا توا القطاع كامل كانت عايش منه عائلات وكان اقتصاد معناها قطاع اقتصاد بالقدا نجاس اللي هو توا نجاس بالنسبه لنا نحن عندنا 61% من المساحات كلها مضروبه، عندنا نحن الانتاج نقسمنا 77% وتشوفوا في الانزاق نفسه موجود وحتى كي موجود
0: راهو يبدا غالي نار. اي هاي والا اي هذا السبب معناها سبب يرجع ل 2012 مسافر جاب عرجون مش عرجون غصن فيك كعبات انزاس ضرب بال 61% من مساحاتنا.
2: غرف نتاع انجاس الله اعلم فيه كعبات ما فيش، وما في داك العريف هذاك اللي قص وعجبه قال باش نزرع منه على خاطر انا عجبتني النوعيه هذه البر، عمل كارثه في البلاد اللي بالنسبه لنا نحن كنقولوا نقص من انتاج 77% ولا 80% من المساحات، راهي هذه كلفه كبيره برشا على الفلاح وعلى الوزاره وعلى الدوله كامله وعلى المجموعه الوطنيه فك المكافحه، لان نحن ما حبستش عند لنجاس اللحه الناريه، اللحه الناريه تمشى وتقدم توا الله معناها ربي اللي قدر تضرب في المنظومه نتاع التفاح، وانتم تعرفوا قيمه التفاح وقيمة التفاح في تونس والقصرين خاطر اللحه الناريه تضرب دونك نحن راهو
0: أبارنزاش وشنو اخر فيروس
2: هذايا بالنسبه للواحد القرمزيه اللي الناس كلها تعرفها
0: الحشره القرمزيه نتاع الهندي
2: الحشره القرمزيه نتاع الهندي هذه دخلت زاده دخلوها خاطر رمل الافات ما يدخلوش حدهم راهم يجيبوها من الناس دونك هذه دخلت هما شكون دخل كعبات هندي ولا من بلد فيه القرمزيه هكا نبته صغيره نتاع هندي فيها الحشره وانتم تعرفوا توا اللي شنو وقفت على الهندي في تونس راهم هما ذوما علاش يصنفوهم مش يدخلوا لخطيرين لانهم كي تدخل الافه هذه تعمل كارثه في البلاد كي تدخل تعمل وصعوبه المكافحه نتاعها وانتم تعرفوا قيمه الهندي يا سيدي طوابي ماتوا وقيمه الهندي في زلفان وفي بوعرقوب وتعرفوا اللي هو الهندي غاديك للانتاج وللتصدير وللتحويل وزيوت ومواد كذا واحنا توا راهي الدوله التونسيه وزاره الفلاحه فيها الافات هذوما الكل راهي تصرف في مليارات باش نحن نحدوا ماك الافه هذيك ورغم هذيك
0: الافه
2: مقاومتها والمقاومه راه مش باش نستعصلوهم لانهم توا سيئين وجدوا هذيك وعندنا افه اخرى هي سوسه النخيل حمراء والناس كلها تشوفوا في تونس العاصمه وفي نابل وفي بنزرت النخل الميت تشوفوا نخل ميت مقصوص سوسه النخيل الحمراء هذه تبسل مع النخل، ونحن كما قلت قبيلة النخل ومشتقاته من نوع، لكن وللأسف الشديد خطرة تلقى ماهوش حتى كان المواطنين يدخلوها عن غير قصد رغم المواطنين ونحب ننبههم، لكن ثم ناس نجم تدخل ما يقع القانون نجم تدخل حاجة خطر نخلة ما هيش باش يدخلها مواطن في فاليجة نخلة دونك تدخل النخل من بلاد فيها الحشرة، وتعرفوا أنك بديت تضرب من 2012 إلى يوم المسي هذا عنا أكثر من 15,000 نخلة مرضى توماتك، ونحن الإشكال الكبير والخوف الكبير أنه تهب قلنا للجنوب، وكي تهبط للجنوب تضرب فنخل التمر وكي تضرب نخل التمر كما تشوف نخل الزينة، والكلفة الباهظة جدا تدفع فيها الدولة سنويا على المكافحة متاع الأفات متاع الأفات هذوما. أنا شو نقول باش نعطيك مثال مدام مدام جيهان
0: أيه.
2: هو سمى بلدان النباتات والمنتجات النباتية ترقبها أكثر من ممنوعات أخرى، لأنها تعرف كي تدخل هذيك باش تقضيها على منظومة كاملة من الإنتاج عندي. ثم مرة جد أسترالي يخدم هو على شامبينيون في الصول في الأرض
0: أيه؟
2: في مؤسسة متاع بحث، وقت اللي جاء مروح الباحث هذاك شو عمل؟ صباته لخرج به للتيران، خرج به للبارسيل، نحاه حطه في ساشيه تعيشه، لأنه هو يقول لك شما إمكانية باش ننهز حتى ذرة تاع تراب فيها المرض البلادي. صباته نحاه. نحن هنا نقولوا يا توانسة راي بلادكم وبلادنا وناس كلنا نحب ونحمو بلادنا والبلدان الكل تحمي في رواحها بهذا، وتعرف قطاع الفلاحة وقيمته أمن قومي غذائي، اللي ما عندوش باش ياكل راهو غدوة باش يمشي من وراء البحار. يا توانسة أنتم أخواتنا وأنتم أهلنا ومالينا، ما تجيبوش ما نجيبهاش كعبة الغلة، مش لازم نجيبها كعبة الغلة، واللي مشى مسافر زاد التوريست البرة ما تسالش تشبع بها الغلة أشبع بالجي، ما تجيبش لبلادك باش ما تجيبش كارثة. نعرفهم هما ما يجيبوهاش عن قصد، هما ما يعرفوش التعليق. احنا رانا بعثنا السفاراتنا الكل والقنصليات الكل حطوها لفيش هذيك الكل اللي ما تجيبش معك حد شيء، ونشكرهم برشا برشا برشا الناس الكل، وان شاء الله نقول يعدوا سيف بي بحضينا وان شاء الله الناس الكل مع بعضنا باش نحمو بلادنا ونحمو في الحكي.
0: يعطيك الف صحة مدام نعيمة محفوظي، شكرا ليك على تدخلك معنا، المديرة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة. 10:52 دقيقة، كلمة ليكم ثاني صندوق عجب.
1: صندوق عجب
3: بربي كلمه اللي تقول سيبونا الكياسات واطلعوا امشوا على التروتوار.
4: كلامي موجه لبعض التوانسه، بربي كي تمشي في البلاد شنو باش ينقص منك؟ سامحني علاش نمشوا كان في الكياس يرسخ لله، ولا سامحني باش نولوا ندوروا بالابواق؟ بربي بربي امشي على الماده يا مدام ولا يا مسيو ولا اللي هو، والله لا لومها انا على رجل كبير، الله غالب وقول رجل كبير مرا كبير، اما انت بعقلك تبدا شاده بيبي وبوسيت وتمشي في الكياس وكيزمر عليك شنيه معناتها؟ نشد بوق ونقول لك يا مدام سامحني.
3: مدام راه ما عندناش تروتوار، والله ما عندنا تروتوار، الكراب مقاري فوق التروتوار، والقهاوي مخرجه الكراسي نتاعها فوق التروتوار، واللي عنده نص بيسكر علينا التروتوار، واللي كاري محل ياخذ معاه التروتوار، نحن راه ما عندنا كي نمشي في الكياس الله غالب.
5: عسليمة يا صندوق عجب يلي فيك كان العجب، علاش ما تربيوش صغاركم؟ علاش عاملين كيكة في المترويت؟ علاش هكا البارح العشية ناس مروحة على رواحة في المترو فرانك من حي الرومان الحي بن خلدون، حرب حرب حجر حديد، رو عيب رو ما يجيش ربيو صغاركم يفرحكم.
6: بلدية الحمامات طيب صحيح في المراز ينظفوا في الناج الكبير ويغسوا في الجر ويقصوا ويشيقوا، أما وكان تعمل الدور وتدخل في النهج اللي متفرعين عليه تقول أنا نعيش مصب الزبلة، نهج تزركة نهج قربة نهج قربص نهج شنو، يودو قلنا له عايش خويا يجي نظفوا الداخل على شكة باب المكرسة، قالك لا هذاك مش تبعنا، منش فاهم تبع شكونة، تبكش تبع ولاية أخرى ولا تبع بربي بربي جو يدخل النهج وينظفوا.
7: بالله عليكم أنا ثم موضوع ماذا بي تحكي فيه جيهان بنتي يا أخي؟ الكراويات في الدار والعقارات وسوم الديار سواء ربي عطاك وعندك ديرة زايدة ولا بشتكري ولا صحاليك ربي زيدك يا أخي، ثم معقوة لغا وقت بشي تنظم القطاع ذاك تولي بالمنطقة وبالمتر كاري وبالما فهمتش معناتها يا ولدي، راه حاجة عجيبة لقمة في حيط 500 و600 راه شيء باهت معناتها، مسكين اللي بشي نقل يخدم من ولاية لولاية ولا من بلاطة لبلاطة ولا اللي بشي عرس عاد قليني ساكتة، مش لازم معكم عادش عارفوا حتى هم
1: صندوق عجب.

0: الناس فرعون مع ليتر حالي.
1: البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحب الجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية صعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
2: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيط، راهو في أوتوماتيك، راهو تبيعة، راهو تبيعة. إنسان تلقى حواله قد ويعطي، تجمع عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده باش يعطي.
3: أكيد المشحاح والبخيل أكيد أكيد باش يأثر، باش يأثر على العائلة، باش يأثر على صغار. مستحيل إنه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحة ولا قرناطة ولا لا، ما نجمش نتعايش معاهم حتى.
1: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فرع من نهار الاثنين.
0: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس. الأخبار،
4: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. توقعات ومصالح الرصد الجوي تشير إلى ظهور سحب رعدية بعد ظهر اليوم مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة في ولايات جندوب، باجة، الكاف، القصرين، سليانة وزغوان. ووفق التوقعات ذاتها ستتراوح كمية الأمطار بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تعلن أن عطبا مفاجئا طرأ فجر الاثنين على القناة الرئيسية قطر 400 مليمتر المزودة لمدينة هرقلة والعريبات وجزء من شط مريم ولاية سوسة، مما سينجر عنه تسجيل انقطاع في التوزيع بداية من الساعة 7 صباحا في المناطق المذكورة. ووفق بلاغ شركة الصناد، من المنتظر استئناف التزويد بمياه الشرب بصفة طبيعية تدريجيا بداية من 4 مساء اليوم الاثنين بعد إصلاح العطب. الساحة الفنية والثقافية التونسية تفقد اليوم الفنان الكبير كمال روف النجاتي عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها أكثر من 300 أغنية. وأحيى الفنان الراحل العديد من الحفلات في عدد من الدول العربية والأوروبية على غرار مصر وليبيا وفرنسا. رحم الله الفنان كمال روف النجاتي ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. في الشأن الدولي، وبعد أشهر من التصعيد العسكري والمواجهات المباشرة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن التواصل اتفاق أولي بين البلدين وسط ترقب لما ستكشفه الأيام القادمة من تفاصيل وآليات تنفيذ. فماذا نعرف عن هذا الاتفاق؟ تقرير غفران العكري.
5: في تحول سياسي وأمني بارز، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق أولي يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين واحتواء التصعيد الذي استمر لأشهر وسط ترقب دولي لمراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في جنيف. ويقوم الاتفاق وفق المعطيات المعلنة حتى الآن على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب إطلاق مسار تفاوضي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية. كما يتضمن التفاهم تمديد وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها تخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة الدولية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أحد أبرز محاور الاتفاق، نظرا لمرور نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية عبره، ما يجعل إعادة فتحه عاملا مهما لتهدئة أسواق الطاقة وتقليص المخاوف من اضطراب الإمدادات. في المقابل تؤكد واشنطن أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية سيكون مرتبطا بمدى التزام طهران بتعهداتها، فيما تشدد إيران على ضرورة تنفيذ البنود الاقتصادية والمالية كجزء أساسي من أي اتفاق نهائي. وبينما تمثل هذه التفاهمات خطوة مهمة نحو خفض التوتر في المنطقة، يبقى نجاحها رهينا بقدرة الطرفين على تنفيذ تعهداتهما وتحويل الاتفاق السياسي إلى ترتيبات عملية ومستدامة خلال المرحلة المقبلة.
4: نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس، صباح الناس، صباح الناس، من الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: يا مريم توكيفري. مريم صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين. يعيشك. الحمد لله.
0: الحمد لله لبيس. الحمد لله يا ربي. باش نحكيوا على حرقانة ومش العصاب اللي تفرجنا عليهم البارح في البارتي. لا نحكي على حرق الدهون اليوم. أبار سبور والحاجات اللي النجم نعرفوهم ونعرفوهم الناس الكل ذاك يقول لك اي ذوكم بهين باش تحرق الجريس. لكن اليوم فما ميكليت، فما انواع متاع بين قهاوي بين دي جو بين بين بين اللي يعاونوك باش تحرق.
1: اي فما صحيح. باش نحكيو على ثلاثه حاجات. اول حاجه الساعه العناصر الغذائيه اللي سبستانس نجمو احنا نتناولوهم اللي هما يخليو الجسم يحرق احسن. اولهم ساعه الالياف، قد ما الماكله نتاعنا تكون فيها دي فيبر، معناها نكثروا شويه من الخضره من الغله بالقشره نتاعها، من البذور كيما زي الكتان الشيا جلين وغيره، وحتى في غوطه في سلطه حتى وحدها في كيس ماء. وبيان سور نحكيو على الخبز الكامل، المقونه الكامله دي بريفيرونس. بيان سور هوني جهين للناس اللي ما عندهمش امراض القولون العصبي. الالياف هذيا الاكتيف لا ديجيستيون، تخلي عمليه الهضم تكون احسن، نتفاديو بالتالي معناتها لا كونستيباسيون، واللي هو هذيك كونت اون فا اكتيفي الجهاز الهضمي نتاعنا راهو عمليه حرق في حد ذاتها للدهون. ثاني حاجه فما حاجات موجودين كما اللي سميتهم انت بالضبط اللي هما في القهوي، سي لا كافيين. ودايوغ نلقاها حتى في دي كريم لي بوليتيك اللي يقول لك معناتها تعمل كريم فيها كافيين، نلقاها في المكملات الغذائيه اللي هي الباز نتاعها الغوارانا دونك فيها الكافيين. واللي هي شنو تعمل الكافيين لهنا؟ تخلي الخليه تطلع الحراره نتاعها لا تيرموجينيز، معناها لا برودكسيون دو لا شالور، افراز الحراره في الخليه، واللي هو هذيك يقوي عمليه الحرق. دونك اليوم نحكيو على لي بيان في دو لا كافيين، اما في نطاق المعقول نحكيو على ثلاثه قهاوي ابوبري في النهار ما نفوتوهمش، وتكون بلاش سكر، خاطر اليوم كي مش نحكيو على الفيم تاع كافيين باش تخليني نحرق، مش نزيدها سكر اللي هي باش تولي دي كالوري زايدين، وسكر باش يولي بالعكس يزيد في الدهون. دونك هذيا الكافيين. فما لي كاتيشين اللي هما موجودين في التاي الاخضر بكميه باهيه، وهما ديزونتي اوكسيدون، مضادات الاكسده. احنا الجسم نتاعنا يتعرض للاكسده معناتها من خلال الهواء اللي نتنفسوه، الماكله، دويات، لو ستريس وغيره. دونك اللي هما هذوما ينقصوا في عمليه الحرق. فما الناس تولي مثلا تزيد في الميزان غير كو خاطر لانفيرونمون اللي يعيشوا فيه ماهوش فريمون تري سان. دونك لي كاتيشين اللي هما مضادات الاكسده يجيو لهنا بور نوتراليزي اكل كيما قلنا احنا لوكسيداسيون، ودونك هوني هما اللي باش يقويو عمليه الحرق في الجسم.
0: اي
1: دونك كيف كيف التاي الاخضر نحكيو على 2-3 تاس دو تي
0: بلاش سكر،
1: بلاش سكر بيان سور. وطريقه التطيب نتاعو مهمه برشا.
0: فيه
1: توتافي ما يلزمش ايل سوكسيد واحنا نطيبوه، معناتها مش نحطوا الحشيشه تغلي وتسيبك المرض نتاعها، لا معناتها ما يغلي باش نرميو التي تو سامبلومون بوندون 5-10 مينوت، يقعد فك الماء هذاك معناتها فريميسون يبدا هكا تنقص شويه درجه الحراره نتاعو، ونطفيو ونصفيوه ونشربوه.
0: معناها مش نخلي الحشيشه تغلي وتغلي تغلي نتاع درجين وثلاثه وربع ساعه،
1: لا معناتها اون انفوزيون كانها كيما باش نعمل انفوزيون تاع طنجيه تاع حاجه اخرى. فما البروميلين اللي هي نلقاوها سورتو في الاناناس، اما موجوده في بعض الانواع تاع الغله الاخرى اللي هي كيف كيف اللي لي بوليتيك، وتعاون زيد على معناتها على الهضم والاسيميلاسيون تاع البروتين.
0: معناها كي ناخذ مثلا مرسو كبير اناناس، معناها مش كاني خديت كالوريات، اما كاني خديت حاجات باش تحرق الدهون.
1: توتافي وين تري بون رمارك جيهان، جوستومون وصلتوني لنقطه مهمه برشا اللي هو فما ديزاليمون نسميهم البيلون نيجاتيف. مش معناها معناتها نجم اليوم انا ناكل باغ اكزومبل ترونش نتاع اناناس، ولا ناكل كعبه سفنيريه نيه، ولا ناكل ثلاثه ورقات ليتو، براتيكمون باش يعطيو دي كالوري تري فابل، معناتها نحكيو على 20-25 سعره حراريه، مي هما باش يتعداو في الجسم نتاعي وباش يسيبوا لي سوبستانس هذوكم باش يستحقوا اكثر دي كالوري. معناتها لي زيتاب باش يتعداو بهم في الجسم نتاعي معناتها من مضغ لعمليه الهضم والليبراسيون نتاع العناصر الغذائيه هذيك، نجم تحرق لي في 40-45 كالوري. معناتها انا كنت ما كليت حتى شيء ما حرقتش، اما كي خذيتك الحاجه اللي فيها 20 كالوري حرقت من خلالها هي 45.
0: توتافي.
1: دونك هذوما سي لي زاليمون اللي كي نزيدوهم باش نخليو الجسم نتاعنا إلس أكتيف، معناتها مش ديما تنقيس الماكله يحرق، ساعات كي ناكل اكثر حاجات نولي نحفز الجسم نتاعي انه باش يحرق.
0: حاجه من حاجه هوني باغ اكزومبل لي بروتيين اللي يقول لك البروتيين باهي باش يقوي الماس مسكولير، ونعرفوا المعادله نتاع الماس مسكولير كي تقوى دونك الجريس باش نقول انا تتاكل تشد بلاصتها الميسكل.
1: بالضبط اكزاكتومون. باهي احنا لازم نعرفوا حاجه اللي راهو او فور ميزور دو لاج، معناتها ابارتير من يتوقف تتوقف عمليه النمو نحكيو لهنا على 18-20 سنه، راهو من غادي يولي الجسم يفقد شويه في العضلات نتاعو. معناها سي ان بروسيسوس نورمال وناتوريل. اذا كان احنا نزيدوا عليه اليوم ما ناكلوش دي بروتيين سوفيزامون، اذا كان معناتها فما جهد فما تعب فما نقص نوم وغيره، راهو لاماس مسكولير باش تولي تنقص اكثر في الجسم نتاعنا. وهوني نلقاو لا فونت مسكولير اللي اون باراليل الجسم يزيد في الكتله الدهنيه. تتبدل المورفولوجي نتاع البدن. يقول لك انا وقت كان عمري 20 سنه وهو توا عمره 40 مازال جون، يقول لك قبل كنت عندي اكثر مسكل توا نحس قايا ضعاف والكرش زادت. دونك لهنا باش نجم انا نخلي بدني يحرق مليح كيما ريقد كيما فيق كيما نعمل في سبور كيما لا، هو الكتله العضليه نتاعنا. من شنو تتغذى الكتلة العضلية؟ essentiellement des protéines. دونك لي بروتين عندهم دو بلان داكسيون دون بار ساعه هما باش يخليو انه لي ترموجينيز اللي قلنا عليها فاز الحراره في الجسم تاعنا تطلع خاطر البروتين كي باش ناكلوها تتطلب مجهود من الجسم
0: باش ديجيستيون
1: تو تافي مش كيما الدهنيات والسكريات معناتها ديجيستيون نتاعهم رابيد والامتصاص نتاع السعرات نتاعهم معناها كيف كيف رابيد دونك لي بروتين ياخذوا اكثر وقت ويطلبوا اكثر مجهود دونك الشخص اللي يتناول بروتين سوفيزامون البدن نتاعو قاعد يحرق احسن هذا في من خلال تناول البروتين بلس انه البروتين هذوكم باش يغذيو الخلايا نتاع الجسم نتاعنا كسوا الكتله العضليه كسوا العظم نتاعنا لو كارتيلاج واللي هو هذيك القوام نتاع الجسم واللي هو يخلي البدن يحرق شخص عنده مسكل راهو حتى واحنا قاعدين توا نحكيو راهو البدن اللي عنده فيه اكثر مسكل هو اللي يحرق اكثر
0: داكو
1: دونك بالتالي حتى وقت يكون ياكل اكثر والا مثلا ما يعملش برشا سبور ولا اللي هو راهو عنده ان بون ميتابوليزم والعكس الانسان اللي عنده مسكل ضعيف هو اللي سوجي ا معناتها او سور بوا دونك لهنا لازمنا نهتموا بالكتله العضليه نتاعنا والكتله العضليه شنو لازمها قلنا البروتين ولازمها الراحه مع الاكتيفيتي فيزيك معناتها اون موديراسيون مش نشد زاد بدني كل يوم نعمل سبور وما نرقدش بالكدا وما نطيحش راهو قوه الاكتيفيتي فيزيك في انه نخليها ريكوبيراسيون شرب الماء ما نجموش اليوم نحافظ على الكتله العضليه واحنا في حال جفاف ولا ما نشربوش الماء واهم عنصر اللي هو النوم دونك لهنا النوم نحب نقول راهو 10% تقريبا اكاهو تنقص الطاقه نتاعنا في النوم بارابور لليقظه مش معناها في النوم احنا ما نحرقوش لا بالعكس عمليه الهضم الفتلين نحلموا دمويه اخراج الشوائب من الجسم نتاعنا الكل يسوا احنا يقدين دونك راهو نستحقوا غيالمون لك 6 ل 8 سوايع نوم نتاعنا الناس اللي ما ترقدش بالكدا عندها صعوبه في عمليه الحرق وتولي تخزن دهون دونك نجيو لاخر عنصر اللي هو الماء دونك كنا حكينا عليه اللي هو شرب الماء لانه هو اللي باش يهز العناصر الغذائيه هذه الكل المختلف اعضاء الجسم باش يحسن عمليه الهضم وباش يحسن من صحه الامعاء فما سكون ابيل لو ميكروبيوت ديما نحكيو عليه اللي هو البكتيريا الحيه اللي في الامعاء نتاعنا اليوم دابخي لي ستود لقاو اللي الاشخاص حتى تلقاهم مثلا دي جومو فري تويما الشخص اللي عنده صحه امعاء احسن وعنده الميكروبيوت هذيا معناتها اللي هو مجموع البكتيريا اللي موجوده في المعده تكون خير قد ما هو يحرق احسن وقابل انه يتناول سعرات حراريه اكثر من غير ما يزيد في الميزان والعكس كي تبدا فما بيرتورباسيون اللي هي عندنا مشكل كبير معناتها في تونس نتاع امراض القولون العصبي معناتها الالسير الجير لا كونستيباسيون وحتى اسم الله عليكم معناتها الامراض السرطانيه اللي تمس القولون خاصه جايه من الهيجين اليمونتير نتاعنا الاشخاص هذوما هما اللي اكثر تلقى عندهم زياده في الميزان دونك قد ما نستحفظ على صحه الامعاء نتاعي قد ما انا راهو نحرق انديبوندامون كيف ما قلت انت من الاول اذا كان في ريجيم نعمل سبور ولا لا دونك هذوما لي 4 اليمون نيسيسير النوم شرب الماء صحه الامعاء لي سوبستانس نيسيسير باش نقاو عمليه الحرق
0: ميرسي بوكو مريم
1: يعطيك الف صحه
0: ميرسي بوكو دونك هذوما اللي عاونوك على حرق اكثر الدهون موجودين تعاودوا تسمعوا موجودين في الكبسول نتاعنا اسيو سونتي كانت بحضنا مريم التوكيبري اخصائيه التغذيه
2: Du santé. Du santé. Smehannes.

0: صباح الناس موسيقى اخبار تعرف ايش صاير في البلاد من الاثنين الجمعة مع جين ميلاد.
1: تحية لكل مستمعين موزيكا فام ل 11:26 دقيقة. قصتها مؤثرة الله يرحمها ويرحم بنياتها. من المفروض كان اليوم ترجع لخدمتها، من المفروض انه اليوم يرجعوا يشوفوها كما كانوا يشوفوها ديما في سبيتار متلوي، معروفة عليها الأخلاق الباهية، الابتسامة، تعاون الناس الكل باللي تقدر تعاونك. لكن اليوم هو موعد دفينتها هي وبناتها الاثنين اللي توفيوا الثلاثة، الأم وبناتها الاثنين في حادث مرور الله يرحمها. جمعة ولا جمعتين التالي كانت ضمن البعثة الصحية وفد قفصة في الحج، ومن اللي روحت من الحج ما رجعتش تخدم على أساس أنه اليوم اثنين نقول لنا تصبح في الخدمة. هو زميلها من سنين، من أكثر من 30 سنة يقول لي، حب يتدخل معنا باش يقول في حقها كلمتين. الله يرحم مدام ليلى مساوي، اكيد قاعدين تشوفوا من البارح لليوم في تصورها هي وبناتها الاثنين، يرحمهم ملاك ومريم ويصبر بقيت بناتها وعائلتها وامها. ناخذوا اكثر تفاصيل مع زميلها سيريدا الحميدي. سيريدا صباح الخيرات.
2: اهلا مدام، صباح النور. مرحبا،
1: صباح الخيرات، البركه فيكم سيريدا، نعزيكم انتم عائلتها الثانيه. 10-30 سنة أنت ومدام ليلى.
2: أكيد جدا، عشرة طويلة، عشرة الحق تسمت بالاحترام وتسمت بالتقدير.
1: تعرف عندك قديش تيري ذا؟
2: 30 سنة. هي جات من عام 96، هي كانت تخدم البرة في بقايا أخرى، ثم جات للسبيطار بتلوي عام 96.
1: بديت ممرضة وهي حاليا الله يرحمها سورفيونت.
2: ايه خرجت سورفيونت.
1: ايه
2: خرجت سورفيونت وبعدها أكبر إلى بالفعل الخير، وكانت تتعاون، كانت حريصة على مصلحة السبيطار، وكانت يحبوها العباد حتى في البلاد، مش حتى في السبيطار، كانت عندها أيادي على الناس وكانت تتعاون، وكانت الحقيقة معناها شفية جدا، وكانت باهية وعاونة في الناس، نشكروها برشا. والحمد لله أنه آخر أعمالها كانت الذهاب للحج، هذه إن شاء الله بقدر ما أسفنا، بقدر ما إن شاء الله معناها ربي سبحانه وتعالى يكرمها إن شاء الله بأجر عظيم، إن شاء الله ربي
1: ويصبر عليك إن شاء الله يا ربي. كانت ضمن وفد قفصة مشيت للحج في إطار البعثة الصحية.
2: أيه
1: من المرافقين.
2: أيه
1: وروحت نهار قديش؟
2: جات نهار 5 جوان.
1: نهار 5 جوان، وعلى أساس اليوم ترجع تخدم معاكم في السبيطار.
2: أيه على أساس كملت تكون جهة.
1: مشيت وزرتوها في الدار بعد ما روحت.
2: أنا مشيت لها، أنا مشيت لها وشفتها وحكيت معها وزرتها حقيقة، وفرحت بيها قعدتها وفرحت وتحكينا على الناس وتحكينا على الدنيا وتهو منا الحمد لله، إن شاء الله ربي يتقبلها
1: الله يرحمها. كانت هي
2: سيريدا
1: كانت هي وبنيتها الاثنين مشاو لسيدي بوزيد باش سيريدا تسمع فينا. سيريدا
2: والله خاطر مدام رايه هاي تسمع فيك.
1: قلت لك هي كانت تنقلت لسيدي بوزيد يقول لي باش تشوف امها خاطر ما شفتهاش من بعد حاجه.
2: انا مشيت لها، انا بيدي مشيت لها وقالت لي راه باش نزور امي معناها لبعض ايام وطول نرجع نخدمها، سمعناها الصباح بعد ما كملت الكونج جات راجعة من سيدي بوزيد وبنيات هكاهو،
1: هي وبنيتها الاثنين الله يرحمه
2: وفاها الأجل لكاهو
1: الله يرحمه. عندها بنات أخرين؟
2: عندها جوز بنات،
1: جوز بنات أخرين، إن شاء الله ربي يصبرهم ويرحمها. وذولي توا قاعدين تحضروا في رواحكم، فما زوز حفلات من زملائهم باش يخرجوا باش سيدي بوزيد.
2: فعلا جوز حفلات قاعدين يلموا في الركاب، وقلت لك هي روى عندها ما شاء الله شعبية في البلاد،
1: محبوبة ياسر
2: كلها هبت هبة واحدة باش
1: الله يرحم
2: تحضر الجنازة وتحضر
1: الله يرحمها ويصبر عائلتها. شكرا لك،
2: يعيشك
1: يا سيريدا. ما نزيدش ناخذك اكثر نعرف. شكرا. قاعدين تحضروا في روحكم. زوز كيران باش يمشيو ويتجهوا سيدي بوزيد باش يحضروا مراسم دفن زميلتهم الله يرحمها مدام ليلى المساوي، هي وبنيتها الاثنين ملاك ومريم، وربي يصبر بنيتها وعائلتها ميمتها ورجلها وكل اللي يحبوها الله يرحمها.
0: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
3: البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية الصعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
4: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيطرة في أوتوماتيك. راهو تبيعة، راهو تبيعة. انسات القحوال وقد قد ويعت تجمع عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح. المشحاح اللي عنده راح يمشي.
5: اكيد المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائله، باش ياثر على صغار. مستحيل مستحيل انه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحه ولا قرناطه ولا لا، ما نجمش ما نجمش نتعايش معاهم. الحق
3: البخيل بين حسن التصرف والبخل موضوعنا في فورا من نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير موزايك، انا ابتسام، اليوم عيد ميلادي، نقول لروحي ان شاء الله كل عام انا حيا بالف خير.
2: أنا أمل فرجاني من الصمعة، اليوم عيد ميلاد أختي العزيزة على قلبي سنة الفرجاني، ونقول لها إن شاء الله كل عام تحيا بخير يا أحلى النسا، وربي يفضلك وطول عمرك في الخير، يفضل لك راجلك صفية بن عجال، وولدك أشرف بن عجال، وبنتك مريومة بن عجال، وإن شاء الله كل عام تحيا بخير يا أحلى نسا في العالم، ميرسي بكو مزيان.
3: أبرهني نايد الراجل بعيد ميلاد اليوم، نقول له كل عام وتحيا بخير، صلى ربي يخليك لينا ويخليك الغالي وعهد، الله يحييك علينا يا رب.
4: اليوم عيد ميلادي، نهني روحي بعيد ميلادي وعيد ميلاد ولدي رضوان علاق ان شاء الله بطول العمر.
5: اليوم عيد ميلاد بالسختي، تحب انا بعيد ميلاد نقول لها كل عام وانت حي بخير، في لين اعماري من المعرفه 33، نتمنى لها النجاح والتوفيق.
6: الو صباحك مزيك، انا مفيده من جاز الباب، نحب نهني راجلي منجي بعيد ميلاده اليوم، ونقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يفضلك ليا عشير عمري، كيما يهنوك ولادك وميمة وولدها بدر وولادك جوهر وحيدر، ويقولوا لك يا ربي يفضلك لينا ويعطيك بالصحه والستر وطول العمر.
7: يا مزيك بربي يا مزيك، نحب نعدي ديديكاس لبنتي عفاف عرفاوي، عيد ميلادها البارح، ربي يحفظها وربي يطول في عمرها وربي ينجحها ويفرحها بولدها ويهنيها، ومن عند ولدها مازن زادة يقول لها يا ماما كل عام وانت حي بخير.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 0.

وفيت ليميسيون لليوم. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي لفاطمه اللي تحضرنا كما كل يوم لانيفرسير. ميرسي كريمه كانت معنا في ستاندار. ميرسي لومنا في الديجيتال. ميرسي رفيق في الاخراج التقني. شكرا كبير اكيد لكم انتم اللي تابعونا. ان شاء الله يا ربي كنا ونسناكم ميديما قلنا في لورتاني والكيب الكل. بعد شويه احنا نتقابلوا غدوه على موزايك فام. من وين الوقت نقول لكم شاهي طيبه في لمان. باباي.

0: ريتيل بنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، ريتيل بنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس ريتيل بنك، ولا اتصل بينا على 70131800.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: كاليبسو Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Araura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
2: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام، www.mosaicfm.net، Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل Mosaic FM. Mosaic FM الأولى في تونس.
6: راديو Mosaic FM تونس. الأخبار.
7: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم الاثنين تأخير النظر في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى جلسة يوم الثاني من جويلية القادم تأخيرا نهائيا للترافع وإصدار الحكم. وتشمل قائمة المتهمين في قضية تهريب المرجان حوالي 40 متهما بين تونسيين وإيطاليين محالين بحالة سراح وبعضهم بحالة فرار. وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 19-2000 عندما تم الكشف عن شبكة لتهريب المرجان بكمية ضخمة، حيث قدرت قيمة المحجوز بأكثر من 5 مليون دينار. نشوب حريقا في منطقة البراهمي من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة تعلى مساحة 10 هكتارات من حقول القمح، وهو الثاني الذي تشهده معتمدية بوسالم بعد الحريق الأول الذي اندلع الأسبوع الماضي في منطقة مجاز الشرف وتعلى 2 هكتارين من حقول القمح. وقد أدى جهود الفلاحين لإطفاء الحريق في مرحلة أولى، ثم تدخلات فرق الحماية المدنية لاحقا إلى السيطرة على الحريق ومنع انتشار النيران إلى الحقول المجاورة التي تمتد على مئات الهكتارات وفق مراسلنا في الجهة. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وزير حرب الاحتلال الصهيوني إسرائيل كاس يقول أن جيشه لن ينسحب من الأراضي التي سيطر عليها في لبنان، ويحذر من أنه إذا شنت إيران هجوما على إسرائيل على خلفية الأحداث في لبنان فإنه سيرد بالمثل. وتأتي هذه التصريحات عقب الإعلام مساء الأحد عن التوصل إلى اتفاق سلام ينهي العمليات العسكرية بشكل فوري في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك المواجهات في لبنان. في أبرز التوقعات الجوية بقية اليوم الاثنين، البحر قليل الطراف مضطرب، الحرارة في انخفاض بالشمال وبالمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات. أمطار متوقعة بعد ظهر اليوم تكون أحيانا غزيرة في ولايات جندوبة، باجلكا، فالقصرين، سريانة وزغوان. نهاية هذه الجولة، والموعد الرياضي الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
2: الأولى في تونس.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
9: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، لك العادة تقف في آخر أخبار كأس العالم 2026. في دقيقة مونديال هذه باش نحكي ونرجع على هزيمة المنتخب الوطني التونسي الثقيلة ضد السويد 5-1 وشنو أبرز ما تكتب في الصحافة العالمية بخصوص الهزيمة هذه. صحيفة ليكيب الفرنسية ركزت على التفوق السويدي في المقابلة متاع البارح والبداية الصعيبة للمنتخب الوطني التونسي وعملت عنوان أنه السويد تكتسح تونس بسهولة. RMC سبور عملت تونس تتلقى تصحيحا قاسيا من السويد. كيف تم اعتبار أنه النتيجة هذه صدمة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي. موقع فوت ميركاتو يعني عمل تغطية مباشرة للمقابلة متاع البارح وقال انه السويد تبدأ المونديال بافضل طريقة ممكنة وحكيت على الدور الكبير لياسين العياري صاحب الثنائية في المقابلة متاع البارح. لجازيتا دو سبور الايطالية كتبت جيوكيريش يقود السويد وتونس تكتسح, هذا العنوان في لجازيتا دو سبور الايطالية. ماركا الاسبانية قالت خماسية سويدية في شباك تونس وقالت انه السويد قد واحد من أقوى العروض الهجومية من اللي بدأت البطولة. صحيفة آس الإسبانية يعني حكيت خاصة على الأهداف وأهداف ماتياس فاينبرغ, قالت أنه يصنع تاريخ بما أنه بعد 17 ثانية من دخوله سجل المنتخب الوطني التونسي في المقابلة متاع البارح. صحيفة بيلد الألمانية كتبت بداية حالمة للسويد في كأس العالم وحكيت على الدور الكبير لجيوكيريش وألكسندر إيزاك اللي قالت أنهم مزقوا الدفاع التونسي. أوروسبور من يعني كتبت عنوان قالت السويد تبدأ بقوة ساحقة بعد يعني إذلال تونس, نحكيه على تيترويت توجع برشا بعد الهزيمة متاع المنتخب البارح. لباريزيان الفرنسية كتبت الانتصار العريض للسويديين أمام نصور

0: كانت هذه دقيقة مونديال. نخليكم مع نوفل وكامل فريق ميديماج.
1: دقيقة مونديال عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: الأولى في تونس.

0: في ورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في ميدي ماجا الحصه الاصليه. نقعد معكم الاثنين الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين. عنا برشا جديد وبرشا حكايات في الساعه الاولى. باش نركزوا على زوز احداث، باش نحكيوا على هزيمه المذله للمنتخب الوطني التونسي، اخيب هزيمه في تاريخنا في المونديال، وباش نحكيوا على السلام اخيرا. السلام هل هو نهائي ولا لا؟ هذا شنو باش نحكيوا؟ سي نجي زعيري مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا نوفل.
1: سي خلينا نقيق شنحوالك.
3: اهلا وسهلا.
1: حسك وحي لباس.
4: الحمد لله لباس. تحياتي لك نوفل الكيب الكل، وتحياتي لمستمعينا ومشاهدينا سورتو اللي مشاو يخدموا ناقصين النوم من اجل لا شيء.
1: فوالا نهد جندوبي شنحوي لك.
5: صباح النور، مرحبا بك نوفل بكل المستمعين.
1: مرحبا بعدين في اخراج الحصه الهاديه معنا في الاخراج الويب، باش نحكيوا في برشا تفاصيل وبرشا حكايات، ولكن باش نحكيوا على الهزيمه المذله. هل تعودنا على الهزائم في الكره؟ لانه الهزائم تتوالى وتجي احداث تحاول تسكتنا. كي نقولوا تتوالى مثلا، هاو الحدث القادم نقول لكم عليه، إقالة صبري لموشي مدرب المنتخب، والجامعة تتحرك بصرامة وتقيل صبري لموشي، وممكن باش نخسروا مع اليابان 2-1 ولا نتعادل 1-1، باش نقولوا هاو رجع المنتخب ونرجعوا رجع، ومعناتها الأمور تنجم تتغلف، تصير برشا حكايات. رغم نحب نعيش معاكم دو تروز اكستري في الساعة الثانية، زادة ما فاتك شيء، باش نعيشوا دو تروز اكستري مهمين باش نحاولوا نعلقوا عليهم ونشوفوا شويه الجمهور اش قال. ترى نحكيوا شويه الجمهور اش قال. فما برشا قال اش بكم متشائمين، راه نتعادلوا مع اليابان نربحوا هولندا نجموا نترشحوا، معناتها ما تكونوش متشائمين برشا. المهم فضيحه في كاس العرب، خروج في مجموعه تضم فلسطين وسوريا، فضيحه في كاس افريقيا، خروج ضد مالي طلب 10 لاعبين، وفضيحه الان في المونديال. ورغم كل هذا سيواصل المكتب الجامعي بهام وبعد ما ان يتم التخلص من المدرب كالعاده لامتصاص ضغط الشارع، وسيواصل المسؤولين وكالعادة لكرونيكور يجيو معهم. العابد اعتذر، قالوا شكرا ليه لأنه بعد الماتش اعتذر، أم مش كانوا كثر من الاعتذارات؟ رابع اعتذار في عامين.
6: وماذا لو عاد معتذر؟
1: برشا
2: خطر ما عنده شيء كل الاعتذار.
1: ياسر العياري برشا قالوا أحسن حاجة عملها كي ما اختارش تونس، ولو كان العياري اختار تونس مستحيل كان يكاور البارح، روع البنك ولا في المدارج وحطوا جوار آخر ما يستحق. فمشكون يحكي على الملاعبية، برشا أخطاء. حارس تونس لو رميت عليه السلام يتمركلو، فمشكون قال نعذروه لأنه أول مباراة يلعبها تحت الأضواء الكاشفة، نلعبه كان في النهار. بن حميدة في المحور، بن حميدة جمهور ترجي عام كامل يسب فيه ولا يلعب أساسي وفي المحور. سخيري قائد فريق يغلط غلطة كيما كيكا، ماذا يفعل سخيري وعليش قائد فريق تونس؟ كل فيق البارح كان المنتخب كان راقد. يحسر على جلال القادري، صحيح ما كان يعمل شيء ما يحسر عليه بصدق. عرفنا قيمته.
4: يا حسرة يا حسرة، ما خلتناش لهذا القادري اللي تعرض للتنمر كيمو، معنى إنسان راو تسب في عائلته ما وصلش عمل هك.
1: جوستمو فضيحة كشفت المنظومة مرة أخرى، ولكن المنظومة باش تقعد لأنه باش ينتخبوها الرؤساء متاع الرابطة واحد والرابطة اثنين ورابطة الهوات وينتخبوها وتربح مرة أخرى. زوز بونتو بن حميدة مكسر التسلل، بونتو غلطة مسخيري، زوز غلطات من الحارس. بصراحة معناتها ياسر أخطاء تدل على قلة التركيز وتدل على برشا كواليس. دو نحكي لكم مراسل موزايك اليوم الصباح زاد مع مينجارة حكي على برشا خوار وقال فما برشا حكيات ما نجموش نقولوهم بصراحة. نحكي وشوية مثلا نسمعوا هذا الكل قبلناه، نسمعوا لاعب لاكس اللي هو من المفروض ما يكونش في لاكس خطره، لاعب لاكس البارح كيفاش يقول بعد الماتش، والله لكم باش تصدقوا، يقول رانا

0: احنا لعبنا خير، البوزيسيون كانت عنا، الفرص كانت عنا، اما خسارة سفيد عندها زهر ترى نسمعوا.
1: دخلنا ورجعنا في المباراة، كانت عنا امتلاك الكرة، كان عنا بريسك لي مومون فور الكل، جاوهم فرص يعني على جزئيات صغيرة كما قلت لك، بنا بهم الاهداف. الله غالب، ان شاء الله نعاودوا ونحاولوا اكثر تركيز. الاولاد اليوم وراوا حاجه باهيه، ان شاء الله نركزوا، نعاود مره نعتذر من الجمهور نتاعنا، وان شاء الله القادم خير ان شاء الله.
0: نعتبروا الصدمه على بن حميده كانت قويه، الاولاد وراوا حاجه باهيه وكانت السيطره والبوزيسيون خير.
2: في بالي بروحه كما العياري نتاع السويد،
3: مجلس مع السويد. فور الكل عندنا، والدليل ان احنا خسرنا 5-1.
0: جوستومون البارح زاد كانت مواكبه مباشره، شكرا لكم، معناتها الاف تتفرجوا فينا في اللايف المباشر حتى وقت المباراة. تصفيرة النهاية مراسلنا كان الغضب كبير، قعد مراسل ولكن كان غضب غضب كبير برشا. نسمعوا شوية.
4: 5-1 مخترين، 5-1 في كاس عالم، راه عمرنا ما خسرناها 5-1، عمرنا ما خسرناها 5-1. صبري الرموشي يدخل يتخبى، لانه الحقيقه ما عنديش الشجاعه باش يواجه الجماهير الغاضبه، غضب كبير جدا من جماهير التونسيه لهنا، وقت اللي نحكي وتخرج بيكم. هذا هو المنتخب اللي كنا 5، هذا هو منتخب صبري الرموشي، مش منتخب التونسي، هذا منتخب صبري الرموشي، ما هوش يمثل تونس. عندنا برشا حديث ما نحكيه، ليحة فضيحة بأتم معنى الكلمة. وسمنت حمر اسكندر ما نجمش يقول أكثر من هكا. وثم تقريب بونية وشهزادة، مش تقريب لاني خليني يثبت على الأقل، ما نعطيش معلومة مش متأكد منها، هي تخص ولد صبري الرموشي. ثم بعد نعطي المعلومة في مدة ثبت، وانا نعطيش معلومة غلطة، واحنا في موزايك نعطيه كان معلومه صحيحه. تاكدت المعلومه، تاكدت المعلومه كونوا ابن صبري الرموشي دخل في مناوشه مع بعض جماهير التونسيه اللي كانت حاضره،
0: ولا دخل في مناوشه وقالوا حرش حتى سيكوريتي في الجمهور التونسي، ولد صبري الرموشي اللي احنا معقدين لان ما قبلناهوش. واسكندر وعادل ونادر وليد كانت عندهم حضور ممتاز البارح. وليد الهشري انطق وقال كلام بارتاجي، اكثر كلام بارتاجي اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. نسمعوا شويه وليد الهشري من بعد نرجع.
5: الواحد ما عادش عنده لا الاعصاب ولا الصبر مش ينجم يصبر على اللي قاعد صاير في الجامعه هذية المتحيله الكاذبه، اللي معناها كل مرة تضحك علينا والحال كما هو عليه والكذا، ويجيبوا اللي يحبوا عليه ويعملوا اللي يحبوا عليه والشعب يتبع. ما هو فاهم حق شيء خوي، انا نطالب بالاستقالة بعد كاس العالم، موتوى سيء انجاجيه هما في بلاد اخرى يكملوا يروحوا، حتى واحد ما عادش حب يروح وجهه انا في الفيدراسيون من الناس اللي كانت تخدم قبل، وحتى الناس اللي بتجي يلزم الشعب التونسي يقف، ويلزم السلطة زادة تقف، يلزم السلطة تقف، الناس في أعلى هرم في السلطة يلزمها تقف للشيء هذا والتسيب هذا والإجرام في حق الكرة التونسية والرياضة التونسية. أنا مش نحكيه كلام هذا خاطر فضيحة صارت اليوم، وباش نزيدوا نتفتحوا أكثر داكوردو، إن شاء الله ما نخسروش 9 بشيء و6 و14.
6: هو راهو الخوف الأكبر من جاي
5: يا خويا بالرسمي، راهم كثروا على ما وصاهم، فما ناس يلزمها تندثر
0: بالحق. ضحك المرارة خاطر وكور وخاطر يعرف القليب ويعرف، وقلناها قبل الماتش وقت اللي لفما مدرب لفما خطط يعبط بقليب، تشنية صغيري قايد فريق صغيري ويتعارك على قايد فريق، جيه كورة يسيبها كيكة، تشنية كورة صفر خسروا 5-1. وهذا كلام بالحق، ليه مسؤولية؟ وين الوزير الشباب والرياضة؟ لماذا لم يتحرك؟ لماذا ما بطش بلاغ؟ لماذا ما بطش تصريح؟ نستناو المكتب الجامعي هنا أقلنا صبري الرموشي، ماناش باش نبردو وماناش باش نسكتو، وانتوما تطيروا وتختفيوا الكلكم، الرئيس وشبه الرئيس والنائب متاع الرئيس اللي هو رئيس وبرشة تفاصيل أخرى هاني جاي بعد الفاصلة.

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: أكيد طبعا بعد نزيدوا الأخبار. شكرا قسم الرياضة عدالة مراسلنا والمراسلين كل والويب الكل قاعدين يتابعوا. أكيد توجيه أخبار بعد شوية، إقالة مدرب

0: منتخب وعينه منظر كبير ولا مشي نيس بوجل معناتها لا باش يحاول يصير كاموفلاج بالطريقة هذه أما إن شاء الله ما يتعدش علينا. يلا نجي زعيري تفضل وبالله تقول لي أنا بديت وانت سكتني كالمرة قلت لك نستنى والنتيجة نجي. تبعنا المنتخب شكون فما إذاعة ولا تلفز عام 13 ساعة بث مباشر للمنتخب شجعنا عدينا لغاني أخوي كهو معش نجم
1: معش نجم أعطيكم مساحة أكثر مسخين
2: أعطيكم مساحة على المجهود نوفل اللي قمت به كانت بالفعل معناها التغطية اللي قمت بها مزيك تغطية خاصة أما الناس اللي صبحوا يعطيهم مساحة على الصبر وعلى الأمل اللي كان عندهم التوانسة نحكي على الشعب التونسي كل وانا واحد منهم كان عنا أمل يعني أنا رغم اللي فما كلام قلته الحقيقة قبل المباراة لكن نظرا لي ربي خلي استنى شوية خلي يلعبوا بالك قعدنا ذيك على أمل أنه لعل سيدي كلامنا يطلع غلط لعل أنا تحدثت على المكتب الجامعي تحدثت على وضع الرياضة الوضع المزري للرياضة في تونس وضع كرة القدم في تونس وقلت اللي حبيت نقوله ما قلنا خلنا نصبر شوي اللي شفناه في ماتش تونس صراحة معناها ثم كلام يسمو يتقال لو في اليوم أولا ساعة اللي قاعدين معناها احنا كل مرة وين تصير دفات من نوع هذا هاي إقالة المدرب يعني معناها شفت عبارة واحد مريض سامحوني في الكلمة عنده أمراض الدنيا مرض عضال
0: أعطيه واحدة دوليبران
2: تعطيه شوية تعمله شوية فيكس هاي توها باهي نحيو المدرب نتغشوا على المدرب نحطوا معناها الغش متاع الكل في المدرب إقالة المدرب جيب مدرب جديد هاي روبيلوت وأصل الداء العضال في الكرة في كرة قدم التونسية ما يتمسش اللي هو الجامعة التونسية لكرة القدم أخي صبر إلا مش شكون جابه
0: هاي صارت انتخابات
2: خليني من انتخابات يا نوفل بربي بالله كلمة هذه بالله نوفل عبارة انتخابات في الجامعة بالله سطر تحت أستر كنت حب نحكيه فيها نحل الدوسي متاع الانتخابات وكيف صارت الانتخابات وعديني ونعديك
0: خلينا تصريح شهير يا رب عزيزي باش نعديه في الساعة
2: راهو خطر السيفي متاعه والكرشيس متاعه والكاريير متاعه يعرفوا لي هو مدرب فاشل ودليل فشله ولا أدلة فشله فشل مع فريق اسمه الكوت ديفوار فشل معناه ماهوش مدرب يليق بمنتخب يشارك في فعاليات شارك في كأس العرب في كأس افريقيا المشكلة يا نوفل المنتخب التونسي قاعد يترشح يعني فما معناها ثم أديان متاع منتخب ينجم يكون مصنف ضمن يعطيك صحة قاعد يشارك لكن المشكل أن واحد عنده البوتنسيال عنده الكاباسيتي أما يجري ما يربحش ما يجيش من العشر الأولانين شوف التصنيف متاع المنتخب التونسي تصنيفه عالميا قديش وشوف تصنيف المغرب اللي قعدت سنوات سكرت الباب تم يعني عملوا إصلاح جذري وقول إصلاح جذري يعني معناها تم حل الهياكل الرياضية وتعاود عملوا إصلاح ما خليه حد شيء يعني عرفتك اللي واحد معناها يعني قرقش على العظم وعاود بناه مليلو جديد منتخب شفتوا المنتخب المغرب كيفش لعب مع البرازيل لعب الند للند اليوم المنتخب المغربي مصنف الرابع لعب مع البرازيل وكان ينجم كان نجم المغرب تربح البرازيل وشفتوا الضغط الكبير لعب الند للند وانا نصنف معناها المنتخب المغربي ضمن الكوكبة الاولى من المنتخبات القوية الكبيرة من نوع البرازيل من نوع الارجنتين فرنسا وغيرها منتخبات العالمية الكبيرة المنتخب التونسي ديجا كي دخل ملعبية لعبوا خايفين وكي قلنا راهو يا ولادي يردوا بالكم معنا عنا مدة راهو ثم مشكل يتعلق بإدارة وتسيير المنتخب راهو مش كان المدرب فقط هو المخطئ اللي كل مرة وين تصير معنا كلينا خمسة مع بلجيكا طلع اعتذر عودنا كلينا خمسة عشرة في زوز ماتشوات عشرة ما إكيب ناسيونال

0: وعم بالحق عمرها ما صارت منتخب وطني في زوز ماتشات ياك العشرة
1: عمرها ما
0: صارت يعني
1: في انا اللي قهرني فهمت شكون يدافع على الجول تو
0: مهزله
1: فهمت شكون يدافع على اللاكس فهمت شكون يدافع معناتها اللي قهرني عقليه الفيراج اللي مزالت ما رانا في وقت غرق وكارثه خلنا نخمو معناتها راهو بن حميده بارك ترجي سب فيه وقتها كاول يلقى روحه في اللاكس اللي هو ظهير اللي معناتها
0: يا نوفل انا من جيل اللي خلطت على ملاعبية كبار طارق ذياب غميض محمد العقيد الله يرحمه ذويب الكعبي العقربي تميم علاش بالحق علاش تونس ما جابتش قماش من نوع الملاعبية هذم علاش ما جابتش تونس حراس من القماش متاع عطوقة النيلي شكري الواعر ما فماش قماش من نوع هذا
1: وقفنا
0: اي ما فماش ما يلزم يطرح السؤال علاش الماكينه اللي تنتج في الملاعبيه ما انجدش ملاعبيه بالقماش هذا
1: كنا
0: قماش طارق ذياب بقماش
1: تذكر الجلسه العقيدة الشهيره كنا قلنا لانه الفساد ينخر الانديه
0: ايوه
1: والانديه هي اللي تنتخب في الجامعه شوف. هذه الجامعة انتخبوها الأندية والفساد ينخر الأندية والأربع أندية كبرى ما خرجت حتى ملاعبي به عندهم 10 سنين
0: يا نوفل راهو تذكروا النكسة متاع 94 نكسة المنتخب التونسي في 94 شو تذكروا شو اللي صار من بعد
1: 10 سنين هزينا كاس أفريقيا
0: علاش شو اللي صار في العشر سنين
2: بعدها يوصلنا النهائي
0: صارت ثم غربلة ثم غربلة كبيرة ثم إصلاح مس العظم مس القاع
1: وبنية تحته يا ستي
0: وتعاود تبنى المنتخب التونسي وعاود رجع هزينا كوب دافريك انا راني مانيش مختص في الرياضه اما غيظني بالحق قلبي وجعني كيما ملايين التونس اللي قلوبهم وجعتهم على المنتخب يا رسول الله تذيه الفرحه معناها اللي استناو فيها التونس عنا قداش الزح راهو بالحق معناها شوف اليوم توا دياغنوستيك يعرفوه توا التوانسة الكل مانيش باش نرجع نحل في المباراة اللي معناها زايد الواحد معناها باش قلبه يوجعوا شوف الزينة مجمعة اللي جايين يرتزقوا وجايين باش يدبروا روسهم وجايين للفوياجات الزينة من أعضاء في مكتب الجامعة احنا الكلنا نعرفوا كيفاش طلعوا كيفاش تم انتخابهم هذا المكتب مكتب الجامعي مكتب فاشل يلزم حله وأنا أدعو كمواطن تونسي مش كصحفي متابع أدعو رئيس الجمهورية وأدعو السلطة في تونس أنه المكتب هذا ساعة يلزم يحل نفسه يلزم باش تقول لي لا والفيفا المكتب الجامعي هذا يجب أن يرحل كذلك يلزم وزير الشباب والرياضة لم يستطع أنه معناها يعني يحل المشاكل اللي صارت المشاكل اللي عندها قداش تبع رو فما أمراض في الكرة التونسية في كرة قدم التونسية بالحق رو اللي عشناه سرتو معنا ماتشوات الدربي وتمكميك وكذا وبيعنا تراح وبيعان وغيره وبيع وشراء وما نحبش نزيد نحكي أكثر باش ما نتورطش باش ما تمشيش معناها هيئة الحكام تمشي تعمل بيه شكاية ولا غير ولا لا لا لا لا احنا توا راي قدام جسم مريض والجسم المريض يلزمه عمليات جراحية استئصالية ثم مكتب جامعي يلزم يمشي على روحه ثم مدرب يلزم إقالته اليوم ما يكملش علاش باش يكمل علاش باش يكمل كرة القدم علاش باش يكمل بقية الماتشوات
1: لا لا المدرب اليوم نجي المدرب
0: شوف
1: باش نزيدك معلومة نزيدك معلومة قبل ما تقفل المدرب اليوم سيقع إقالته وهذو ما أفلام يعملوهم
0: يلزم
1: وين
0: يلزم يروح
1: باش يعمل يلزم الكل يروح ويخليه يكلم
0: نبيه
1: وحاجة أخرى باش نزيدك مثلا وها باش نعطيك معلومة اللي نعرفوها الكل في موزايك واحد والملاعبية صار اختيار الملاعبية المنتخب باش فما 5 جمعيات كل جمعية جاها 2 مليارات هذية تمت بالتنسيق مع المدرب الوطني وانا كي سمعت بها وتأكدت منها عرفت اللي مدربنا شيق الخلاء تم التنسيق وفما ملاعبية عيطولهم بالجمعياتهم تاخذ 2 مليارات مش لأجل مصلحة المنتخب وكان يبرمجونا تنقلوا وسميهم ونعطيه التفاصيل
0: شوف انت خلنا نكمل
1: خلنا نجي نختم نجي بعد
0: خلنا نختم روى شوف اليوم معنا معيش نحب نحكي على المكتب الجامعي تحكيت عليه واليوم هاو معتيت أنا الحل يلزم يتحل المكتب الجامعي هذا من رئيس الجامعة اللي هو يبدو أنه وجوده سوري، خاطر مش هو يبدو أنه يحكم، ثم أعضاء أخرين أو فما عضو هو اللي يحكم ويتحكم في كل شيء.
1: واضحة واضحة.
0: يلزم يتحل ويلزم تتعين اللجنة انتقالية تصلح الكرة التونسية، يعطوها عام يعطوها عامين يعطوها ثلاثة سنين، ويلزم العناصر الفاسدة العناصر الفاسدة ونعودها يلزمهم يرحلوا، ويلزم بعد تصير محاسبة، يلزمهم يتحاسبوا كل من أجرم في حق المنتخب وكل من كان وراء الهزيمة المذلة. نقول مذلة خاطر كلنا حسينا بالذل بالحق في في ماتش معناها السويد، معناها حسينا بذل. علاش الناس خرجت تبكي؟ معناها فما قهر التوانسة حسوا به. علاش مش من حق هالبلاد هذية أن يكون عندها منتخب على الأقل يكون مصدر فخر؟
1: واضح نجي مازلنا باش نحكيو اصلاح
2: جوست فما خطر اخبار. المصدر نتاعو هو رومان مولينالي وصحفي مختص في الرياضه الفرنسي، هبط قال انه صدر لاموشي لم يعد هو المدرب للمنتخب الوطني التونسي. نعاود نقول راه ماهوش مصدر رسمي، ما هو صحفي
3: اكيد الرسمي،
2: صحفي هذا معروف يتكلم اكثر من مره في شان التونسي. واضافه لكلامك سينيجي، رومان مولينالي من الناس اللي تكلمت على الجامعه، من الناس اللي تكلمت على المنظومه، وفي انتظار تاكيد
0: خاطر المنظومة أقوى منه هو وأقوى مني أنا وأقوى من الناس كل. وقت اللي تكلمنا وقلنا رأي المنظومة فاسدة، المنظومة يبقى خطر، المنظومة عندها أذرع، أذرع بارتو مش في الكورة فقط، عندها أذرع حتى في الإعلام وفي غيره. دونك المنظومة منظومة قوية
1: واضحة. هاو الناس مغشين توا أي غموهم تنبدل مدربة نوعد بإصلاحات وكذا، والناس تبدأ تتكلم. ترى خلي الفاصل صغير ومن بعد نرجع نحكي معك. هذه ميدي معك
4: Khairou Karaba, t'ajma bien performance, technologie ou design moderne. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 millions de 950 dinars à Kahao. Quand la joie le confort, l'espace ou un luxe accessible, découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie, tous les 35 km. Ou psoum, yibda من 99 millions de 950 dinars. Encore une, mais c'est une MG.
5: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى جارانتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
6: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل، على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي، شمس اليوم طاقة الغد.
7: كرهبتك تعز عليك، رونو تخمم فيك. رونو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابخي فانت، وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول، وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج، مع 10% على المان دوفر وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجان اغري.
6: ميديماك
1: يا مرحبا يا مرحبا. إقالة صبري لموشي خبر شبه أكيد، دونك في انتظار تأكيد رسمي. إقالة صبري لموشي متوقع في انتظار إقالة واستقالة
0: إقالة واستقالة في
1: الأخير المدرب تحاسب.
0: لا ثم عقد، ثم عقد ما بينه وبينه، ثم عقد أهداف
1: والأهداف
0: لم تحقق.
2: لا لا لا هو جزء في التوضيح النقطة هذه. هو صبري لموشي قال هدف بالنسبة له هو واللي معاه في الجامعة، معناه قال له الكأس العالم ما كان هدف، و2027 كأس أفريقيا هذاك هو الهدف الحقيقي. هذا راهو
3: الهدف،
1: مش هدف، مش هدف
2: والله. ما نرجع،
1: خلينا نرجع. إقالة
2: ما نتكلموش فيه.
1: إقالة صبري لموشي في انتظار استقالة المكتب الجامعي. كيروحوا اللهم يربحوا هولندا واليابان، وقتها نعتذر منكم الكل. ربما تعيين منظر كبير اللي نعتذروا له كان قدناه في مرة من المرات.
3: خلينا حتى كيربحوا هولندا واليابان يعتذروا، هم ما يعتذروش. احنا خاطر تو ريتنا فاش نحكيوا في الحدث إقالة المدرب
1: أسوأ هزيمة في تاريخ تونس.
3: إيه قالت المدرب صبري اللموشي بعد شنو؟ بعد 5-1.
1: معناتها عبر التاريخ لم تقبل تونس 10 أهداف في 2 مباريات وراء بعضهم.
3: بعد 5-1 يعني نسأل السؤال ماذا ستفيدنا نحن الإقالة؟ ماذا ستفيد الفريق الوطني اللي حتى تو المير تروازيام يبدأ عادي يلوج خطر كي تبدأ كي واحد مونكاسي 5 بونتو وبعد حتى باش يعملوا المير تروازيام وتعمل اللي باش تعمل معناتها الكارثه صارت.
1: هو احنا رانا تفرجنا البارح في هولندا واليابان لا اعتقد فما نجموا نكونوا مير كاتريام. ليه كنت تفرجتوا في الشوط الثاني بتاع هولندا واليابان ترحب ليه
3: معناتها اليوم شنو المنفعه من وراء هذا وانتم حكيتوا معناتها مش لازم نقعد نعود انا كله هاي سيدي مش نبداو بالمدرب هذا اللي هو بان اللي هو سافابا من الماتش اللي قبله والماتش اللي قبله قيدناه على الودي وشدينا صحيح والمورال والناس كلها واقفة والناس كلها مجندة وبعد خسرنا في ماتش رسمي 5. شنو معناتها؟ معناها زادة سائل خلي المدرب على جهة شوف اللي مشى فاوض اللاعبين الدوليين شوفوا المنظومة اللي يحكيوا عليها الجوارات اللي مشى فاوض اللاعبين الدوليين واختار بالغلط شوف اللي حدد نسبة تواجد اللاعبين المحليين في الفريق واختار بالغلط واختارها بالمحاسة واختارها بالكوتات ما هو هكا
1: بالفلوس ها بالفلوس
3: هذا هو معناته المشركون على كرة القدم في تونس
0: الذين
3: وقع انتخابهم في إطار محاسة معينة بين الجمعيات والمنظومات ما هو هذا
1: ونشوفه ونحمل المسؤولية للأندية اللي تعاود تنتخب نفس المكتب الجامعي لأنه فما ناس جدد ترشحوا طيحهم وانتخبوا نفس المكتب الجامعي أي.
3: لكن أنا باش ما نعودش كلامك أنت وكلام الناشي عندي زادة حاجة ثم طرف ثالث ما قلنا المشرفين قلنا المدربين أنا باش نقول لك الناس اللي خذلت العباد اللي قايمة في الفجاري وصابحة تخدم والأولاد لحوم الشعبية اللي عملوا مفاوضات مع القهاوي باش يحلوا 3 متاع الصباح مفاوضات راهي أنا كنت في سفاق في الحوم مش تحل ولا مش تحل ونعملوا كذا ونعملوا كذا هدوم الكل الشخص تحطه كابيتان ديكيب يمد كورة كيما هيك خاطر احنا راهو النهاية الكارثية
1: حاب يفك هطا
3: النهاية الكارثية متاعنا كان في الهدف الثالث مو خلينا نكونوا واضحين وقت اللي احنا 2-1 حتى المعلقين العالميين اللي بعد نقدونا قالوا هاي تونس قاعدة ترجع هكا ولا لا معناها جول يمد الاخر يمد له كادو بالكادو انتهى الماتش ولينا في ماتش اخر ولينا في فريق شيخ علينا هذوم الكل كيفاش جبتوهم هذوم الكل علاش جبتوهم هنا هذا هو التصرف اللي في مخي هو انه مدامنا غالطين من الاول كي لعبنا كاس افريقيا ولعبنا ماتش باهي ضد مالي خرجنا اي كيفاش نبدلوا لونترينر كي لعبنا اللي قبل وجد ديفيت اي كيفاش نبدلوا لونترينر لونترينر يجيبوه ما يعطيوه الصلاحيات باري او يعطيوه صلاحياته هو مش هو ماهوش اهل لها
1: يبيع ويشري
3: معاه لانه اللي عود يخسر مرتين 5 بلاد
0: خاطر مش هو يعني
3: نفس التاريخ صحيح
0: المدرب
3: معناتها تو احنا اليوم كيما قلت انت شوف كلينا الضربة نعودوا سياسات الكل وما عادش نلوجوا على أكباش الفداء يزي من أكباش الفداء
1: لا لا
3: يزي من الناس
1: اللي علاش ناجي قال دعوة لرئاسة الجمهورية باش نفسر لكم علاش لأنه لو نسيبوا الساحة كما هي جماعة الكرة يحكي لكم أكثر فإنه الساحة ستكرر نفسها لأنه الساحة مرتبطة بين أندية وعلاقات مربوطة
3: بتوازنات وحسابات
1: فوالا ومصالح ومصالح دونك باش تعاون لابد من قرار صارم وفيه زادة مثلا نبني استادات أخرى ما تفهم شكون على جول الكلوب قال أول مرة يلعب في الأضواء الكاشفة رانا لا نلعبوا في الليل لا نلعبوا جمهور ضد جمهور لا عنا تيرانات نلعبوا فيهم كاس إفريقيا الكل في ماتش في استاد برك نقعدوا شادين صف كل ملاعب العالم ماتش في الجمعة احنا رادس وصل 5 ماتشات في الجمعة مع الناش وين ترانيو معناتها منظومة كاملة للأسف وقت الفقر يجيوا الانتهازيين ونحن كرتنا كلها انتهازيون استغلوا الحكاية هذه يلا سلاح باش نقفلوا معك باش نمشيوا شوية
2: فما كذبة لازم ننساوها شوية اللي ديما نسمعوها يقول لك المنتخب التونسي منتخب كبير عمرنا ما كنا منتخب كبير من 2004 وكل مرة جينا كف دونك هذايا منتخب كبير وكبار افريقيا ونسر قرطاج ولم ناكل وكذا وكشاويل يبدا عايد من غادي راه ماناش منتخب كبير رانا قدرنا كي قدر الكراسا وقدرنا كي مقدر توا نحكي مش كيما قبل خاطر توا حكي سينيج على 78 نحكي نزل على انجاز 2004 ماناش منتخب كبير
1: من 78 قعدنا 20 سنه ما ترشحناش المونديال
2: البرتغال وما ادراك توا ذلينا كيفاش هذا كان كوب دوروب في حياتها معناه بالنجوم اللي عندها بالاساطير باللي عملت الكل رانا ماناش منتخب كبير كاهو باس تايزي هذه نبداو نصلحوا
3: بها قلت لي الدور الثاني مش في الاوبجيكتيف اول حاجه اول مره سافر انا فاجئ ممكن انا معلومه
1: لا هو قال جاي على كاس
3: مش في الاوبجيكتيف كاس العالم
2: مش في الاوبجيكتيف وصدقني سبب لهم مش كان الشعب سكت وكذا وياكل خمسة كل تروح باش يقعد باش يتحاسب كان 2027 دونك كيما يقول لك في المرض النفسي باش نجم تعالج لازمك تعترف به نعترفوا مالا اللي احنا ماناش منتخب كبير باش نجم نتعالج. ثاني حاجه الجامعه هذه بكل اعضائها ما لبسوا شورت ويت كان في البحر لا واحد فيهم كو في جامعات العالم الكل في جامعات العالم الكل تلقى المكاتب الجامعيه تلقاها ميكس بين الناس الاداريين اللي تعرف تسير وتلقى ناس رياضيين سابقين. نعطي اكزامبل بسيط على الاخر منتخب العراق اللي ناس امبرسيونيو بيه شكون رئيس جامعة يونس محمود اللي هو اتاكون ليجوندير نتاع العراق بطل اسيا قبل نحكيوا على جوارات بالنسبه للمكتب الجامعي اللي سافر جوارات مش نحكي عليهم خاطر مش هما يختاروا شكون يهبط وشكون ما يهبطش ومش هما اللي يعطيوا في التعليمات في التيران. خلينا نحكي على المكتب الجامعي اللي بالنسبه ليه كل ماتش راهو فواياج راهو يمشي ويشيخ وانتو ما تعرف والجمهور التونسي راه فيكم غادي واحد واحد بالواحد بالواحد كلها شيخين وشفنا كي مشاو لبلجيكا اش صار ونعرفوا مليح اللي ماشي غاديك راك باش تشيخ فواياج دو نوس ماهوش ماشي باش يخت ناس تمشي تخدم ولا. ثاني حاجه ماذا بينا الجامعه يقولون شكون الرئيس الفعلي خاطر راهو في بالنا بيك يا سي معز الناصري راك ما عملت حتى شيء وراك ماكش انت الرئيس راك موجود غاديك لمجرد حبك باش تقوم صباح تلبس كوستيم وتمشي تخت بوا
1: وفي العشية زادا
2: صحيح واحد مشي باش يخدم انا هاني زعما موجود انا توا نخدم لابس كوستيم وكرافات وهاني انا على راس الجامعه ماكش على راس الجامعه اليوم لازم تتقال
1: انتو كفتره اللي انت شديتها على راس الجامعه تحشم
2: ينجم ما يقول احد به. ثاني حاجه نائب رئيس الجامعه احكي قبل في خايبه قديمه قال انا سي بون ما عادش باش نرجع الشبح نتاعك توا رجعت روحك احنا نساو احنا شنيا قال لي خر ذكرت السمكه معناها قاعدين كي يا سيدي راك ما تنجمش راهو مش عيب اما العيب انك تكمل راهو اذا انت ماكش قادر اليوم تشدي كيب ناسيونال معناها راك سي بون مش عيب راهو انا بدي ما نجمش ديك سي نجي ما نجم سي نجي غدوه ما نجمش يكون رئيس جامعه ماهيش عيب العيب انه يمشي شد رئيس جامعه العيب انك تصر على الفشل الغباء هو انك تعاود نفس الحاجه في كل مره وتستنى في ريزلتات اخرى خاطر اشك فوا هكا راهو المنتخب التونسي سي بون البارح يا اخي سامحني سخيري معناها غاديك كوره يا اخي زيدان هو باش يخرج من ثلاثه تاكونات ما عندناش الكاليتي تشوف انت خليل عياري معناها اللي هو طفل صغير قاعد على البنك يتفرج يغزر الطفل اليوم المواهب اللي نورمال باش تكون لتونس ومستقبل الكره التونسيه قريب ينطق الطفل راهو انتوما ما شفتوش مقطع راهو صبري لموشي واقف راهم شاروا الخزري قالوا فاش تعمل راهو دقيقه 70 ما بدلتش لانديلوف كابيتان سويد دقيقه 90 دقيقه 90 ويعيط على البيدري يحب على التوش وهو ربح خمسه راهو شوف لون في احنا الاخر ما
1: بخلف ملاعبي المدرب قال اخرج
2: سخيري غلط سخيري غلط طاح كيف شو اسمه ياسين بن قمره في مكتوب كالعام ديخ غلط ايه غلط كمل العب قوم ما تحس فما حتى اون في انا كجوار يا سيدي نعرف لونترينور نتاعي باش ما نقولش كلمه اخرى عنده من الغباء ما يروي للصباح تلعب بنتي جوار سير تيران العب بنتي ونحكي حتى صارت تقبل ثم ناس توصل ثم عصيان للونترينور ما نسمعش كلامك وصارت صارت حتى في تونس
1: جا لونترينور حتى مع لومير
2: جات باش اسمه انا جيريس كمانيش غلط انا جيريس قال له تك سي بون جاو لي كادر نتاع ليكيب قالوا له تك خويا سي بون انت انسان هاك تاخذ في فايم خبيزه هاي شهريه باهي انت راجل كبير قاعد تلم في امورك
1: وصلوا دومي
2: خويا خلينا انا تنكمل واحد ما عادش تحل فمك في التينا اللي صار راهو البارح اكبر من انه يكونوا فضيحه واحنا الله غالب انا واحد من الناس وقعدت نحكي وان شاء الله ويا ربي ونربح واحد شيء ونفدلكوا البارح في الليل وناهي الحاضر وناهي في الحاضر وباش كنا نتصدر المجموعه ايش عندك تتصدر ماناش منتخب كبير ماناش منتخب افهموا يا ناس ماناش منتخب المواهب نتاع اخر موهبه تخلقت في تونس وما نحبش نسمي برج اخر موهبه تخلقت في تونس جوار وكل سنه يوسف مسكني وين تي ماهمش لقات الرجل بوان ما عندكش ما عندك محمد صلاح كان يمشي يترين قبل في تران يضرب بثلاثة سوايع وصل له كبش وكذا تفرج سيد ليجوند خارج ومصر اليوم يستنوا في حاجة كبيرة
1: احنا قطر رجي
2: المغرب اللي يحكي عليها سيناجي المغرب اللي يحكي عليها سياسة كاملة تمشي وتجيب وتكور خرج جونترينور الرقراقي جاء واحد اخر بعده اللي هو ما مش معروف عن التوينز تطلع اقوى منه سيد عمرك شريت انت منتخب وصل بنيفو القوه
1: ضاغط على البرازيل
2: انه عنده انترينور حاضر عندها ليستا المغرب تو كان تمشي بعد ذا وا بسيدي قالوا انا مانيش مكمل سبحان الله ظروف عائليه كذا عندها الحاضر تو المغرب عند موجود تو تجد تبعات ثلاثه ايرانيو احنا فضايح وشكون باش تبعت احنا حكينا بتبعت ثرون بلسون منذ الكبير ما كلاش السب ما كلاش السب
1: لا يصلح
2: جلال القادري ما تجبدش في عرضه عائلته اما ما عملش هكا جلال القادري يا سيدي، ما عملش هكا جلال القادري، ما عملش الفضح ربحها فرنسا يا سيدي، تتقيدوا ما تنحيهالوش تسبوا للصباح. اما من الاخر ونختم بهذه، مانيش منتخب كبير
0: بالله. معلومه مش نقولها انا
1: مع العلم، فما خبر يقول اقاله صبري لاموشي خبر متوقع في انتظار استقاله المكتب الجامعي باحتياط. ورد بالك يقول لك اقالتهم قانون الفيفا، لا فيفا لا شيء، ديجاج يقولوا لهم بنروحوا يستقيلوا بالسيف، سينو يترفعوا عليهم قضايا تو يدخلوا في حيط. وفما ديجا شكون كانت مرفوعه عليه قضيه واختفيت كي شد المكتب الجامعي، تفضل ما نعرفوش كيف اختفيت.
0: تشوف فضل. كل المكاتب
1: انت تعرف كيفاش اختفوا القضايا، ما تعرفش اي
0: جامعات كره القدم في الدول المعروفه معروفه بمنتخباتها القويه، تلقى اعضاء المكاتب الجامعيه نتاعها معناها كانوا اساطير ملعبية قدم كبار، معناها دي بروفيسيونيل. المكتب الجامعي نتاع تونس رام دي زاماتور هوات بالحق، كما كان يحكي سلاح مكتب نتاع هوات
1: هوات دي... اما دي بروف حكاية اخرى
0: تي
1: اي والأندية ورؤساء الأندية الكل اللي ينتخبوا فيهم وكل ما يترشحوا عباد نظاف ويحبوا يصلحوا يطردوهم وينتخبوا نفس الوجوه لأنهم يمكمكم مع بعضهم. رأي منظومة كاملة يا سينيجي، منظومة كاملة، لأنه ريت نهيجوا نتحطوا هاو سيستيمهم، ولو كنت قلقهم أنت كأعلامي يمرجوك يبعثوا لك حتى زملائك باش يريضوك.
0: السلطات هيجمة تدخل اليوم
1: توي هيجوا هيجوا هيجوا يبردوا بشوية يطرد لهم مدرب، عملوا تصريحان
0: لا لا لا ما يزميش تقف عند إقالة المدرب.
1: أخي ما تنسيش قدم المرة قعدنا ما غير جامعة وما غير نصارنا قدم من عام معتها مرجع صار ترى باش نرجع بعد نحكيو على الليكيب ناسيونال، ولكن قبل نحكيو شوية على إيران بأكثر وقت. نمشيو الموزايك 24 مباشرة. موزايك 24
8: موزايك 24
9: هاي هو ايضا من بين اهم الاخبار تقريبا جيم يعني على الماتش.
1: ايران نجمت بيت اليوم في امريكا
9: صحيح اكزاكتو جيم على الماتش نتاع تونس، ولكن هو اخبار العالم كل تقريبا كان يستنى فيه حتى وصل مبدئيا الى اتفاق سلام بين الولايات المتحده الامريكيه وايران بعد اشهر من الحرب ولا توتر ولا قتله في الزوز صفوف. علاش قلت مبدئي؟ خاطر نستناو في التوقيع يوم الجمعه شنو فيه، شنو التفاصيل؟ هات نسمعوا ونرجعوا.
10: قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أنهم توصلوا إلى إطار عمل لإنهاء الحرب بين البلدين ورفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز مع الإبقاء على مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونا بمفاوضات لاحقة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال اكتمال الاتفاق مع إيران جاء منشوره بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق. أيضا من المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة في سويسرا. وقال رئيس الوزراء الباكستاني أيضا إن الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن اتفاقا أوسع نطاقا سيجري التفاوض عليه خلال فترة وقف إطلاق النار مدتها 60 يوما بما في ذلك تخفيف العقوبات.
1: واضح دونك معناتها الاتفاق هذا اللي يبدو انه اتفاق جديد راه في الصميم نحكي عليها.
8: في الصميم
1: قراءه ولي الاتفاق سلام اولي.
3: بدءا سينوفل نجم نقوله اهم خبر في العالم امس هو هذا هو خبر خدمت عليه برشا ناس.
1: اليوم الاربعاء في جي 7 باش يحكي عليه ترامب
3: وخدم عليه صوت العقل في العالم هذا في الدول الكل وفي الاعلام الكل
1: خدم
3: عليه
1: صوت الكيان المحتل
3: الا الكيان المحتل فعلا لانه اتجاه مزيد الحرب كان فقط في مصلحه اسرائيل وهذا حديث يطول شرحه. لكن عايش نقول قراءه اوليه فعلا لانه اتفاق السلام هذا اقصى ما يقدمه في اللحظه هذه الراهنه هو إيقاف الأعمال القتالية وعودة الأمور إلى ما قبل حصار مضيق هرمز، لأنه تقريبا اختفت كل المطالب السابقة من الخصمين وأجلت إلى 60 يوم موعد التفاوض حول مسائل ألغي منها نوفل تقريبا ألغي منها مسألة الصواريخ الباليستية ألغي منها مسألة أظهرة إيران في الشرق وحلفاء إيران ولم يبقى منها إلا ربما اتفاق نووي سيكون في نهاية الأمر أو في آخر حلقة هو إعادة أو استعادة لاتفاق عمله أوباما من غير برشا سلاح ومن غير برشا عنف وهذا أيضا نجم يعطينا قراءة أولية للحرب أنها سارت على عكس ما اعتقده القائمون بها، سارت على عكس ما اعتقده، لأن أمس السيد دونالد ترامب أعلن مع اتفاق مع النظام الذي أعلن سابقا أنه سيلغيه من الوجود في أيام أو في أشهر. هذه مهمة جدا لو في قراءتنا، هذه قراءة أولية. وقت نقول في قراءتي الأولية نقول شكون قعد مع بعضهم، قعد الطرف اللي مشى قتل الخامنائي وسيقضي على النظام الإيراني، مع شكون؟ مع النظام الإيراني اللي كان سيقضي مستقبلية كبيرة ويفوت الحرب بمعناها العسكري

0: ويدخل في صلب السياسة والسياسة الدولية تحديدا، فتح المضيق، رفع الحصار، انتهاء الأعمال القتالية، والنظر في إسناد جزء من الأصول المجمدة لإيران وإعادتها إليها لتقدر ب 24 مليار دولار على حسب التقريب. إذن أول استخلاصات اللي باش نقولوها أنه إيقاف الحرب هذه عناصر محددة. أولا هذه وقفت سلسلة متاع حروبات الحرب هذه. إيران أنقذت محور إقليمي كامل من الاندثار، والمحور الإقليمي الذي أنقذ من الاندثار نتبعوها مع بعضنا نوفل من حرب غزة لما قبلها، إسقاط النظام السوري اللي كان حليف إيراني، حرب غزة وضرب المقاومة الفلسطينية وضرب حزب الله في لبنان بطريقة شنيعة وطريقة كبرى. هذوم الكل ربما اليوم الجلوس على طاولة المفاوضات يخلي إيران وقفت هذا المسار الإقليمي، والمحور الذي كان يسمى في ذلك الوقت بمحور الممانعة لازال موجود
1: آخر
0: ولازال
1: آخر حائط.
0: ثم الأهم من هذا أن إيران أنعشت محورا دوليا أعطته أوراق إضافية للتمركز والتراكم، هو المحور الدولي اللي كان مستهدف أيضا من خلال الحرب هذه وما قبلها، يعني تقزيم نفوذ الصين وروسيا. الآن روسيا والصين ظهروا هما الأكثر برود الدم على طاولة هذه المفاوضات، وظهروا عندهم فعل حقيقي وتاريخي في المفاوضات هذه من غير ما يضربوا حتى كرتوش. وبالتالي اليوم الصين مش ترجع للبريفيلاج متاع النفط الإيراني، الأمور ترتبت بدون أن تدخل الصين مباشرة على خط الصراع، وهذا يعني أنه النظام الدولي لن يكون كما برمج له هو قبل حرب غزة وبعد حرب غزة أن يكون في يد مظلة أمنية واحدة ومظلة عسكرية واحدة، وهذا مهم جدا. لكن الحرب أيضا غيرت في المعادلة الأمنية الأمريكية أو معادلة المظلة الأمنية الأمريكية، وما ننساوش اللي أنا كتونسي عربي نعرف اللي ثم الدول العربية تحيط بإيران اليوم هي أمام الأوبليغاسيون، أمام الواجب التاريخي في إعادة استقراء التعويل المطلق لمدة عقود على القواعد العسكرية الأمريكية وعلى المظلة الأمنية الأمريكية. واليوم بدينا نشوفه في خطوات خليجية كما قطر وغيره نحو إيران لإعادة تعريف العلاقة وترتيب العلاقة بين جيران. مش ممكن في نهاية الأمر أنه هذا يضر هذا، والبقاء تحت المظلة الأمنية الأمريكية خلى حياة الدول العربية كاملة مهددة. زلت حاجة أخرى غيرت المعادلة في مستوى النظرة الأمريكية للحروب، والفشل الأمريكي المرة هذه في استدراج الأكراد إلى حرب إيران ولعب بهم ورقة حروب الجيل الرابع هذه وتسليحهم وكلها فشلت،
1: والتفكير في بديل
0: والتفكير في بديل خلات اليوم توتر من ترامب وتوجه نحو الأكراد اللي كلاو ضربة في سوريا بعد ما عولوا على المظلة الأمنية الأمريكية ولقاوا روحهم في مواجهة حكومة الشرع، اللي كلاو ضربة في كل ما اندمجوا نهائيا في صلب المعادلة السياسية الأمريكية. لكن الأوضح في هذه الحرب، وأنا اللي أعتقد أنه أهم حتى من الصلح بين إيران وأمريكا وأهم من اتفاق السلام النووي، هو أن هذه الحرب أفصحت عن معادلة جديدة. نتبع معايا نوفل المراحل هذه كل نبدأ قبل أمريكا، نبدأ وقتش تذكر كيفاش كلفة إسرائيل كانت باهظة على الدول الأوروبية واللي تحولت من المساندة العمياء إلى الاحتقار والإزدراء بمناسبة حرب غزة وإزهاق أرواح الأبرياء والمحكمة الجنائية الدولية وغيره. كلفة إسرائيل كانت باهظة. اليوم لأول مرة في التاريخ أعتقد لأول مرة في التاريخ يوضح، ما نجيبش نقول لأول مرة في التاريخ تنتهي العلاقة، لأنه علاقة إسرائيل وأمريكا ما تنتهيش. شرخ في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية واضح، أعنوه الإسرائيليين بالأمس اللي رموزهم وخاصة رموزهم المتسددة رفضت هذا الاتفاق بالنهاية وقالت احنا إسرائيل مناش أمريكا. هذا علمنا أنه إسرائيل كانت ذات كلفة على المصالح القومية الأمريكية، وأنه هذا ظهر من خلال مراحل متدرجة، منها أن ترامب وافق على إسناد F-35 للسعودية بدون إمضاء الاتفاق الإبراهيمي، كانت مرحلة، والمرحلة هذه أنه يبرم اتفاقه ويستثمت، وهذا يعني أن اليوم المساحة تضيق حول إسرائيل في العالم، وهذا مكسب من مكاسب هذه الحرب التاريخية، وهذا منعرج ربما باش يمكن العالم من التنفس من جديد ويمكن القضية الفلسطينية من التنفس من جديد، لأنه ميزان القوة اللي بعد اتفاق السلام سيفرض أشياء أخرى غير التي كانت موجودة.
1: واضح يعطيك الصحة نجي زعين. نبدأ بك، أنا حبيت بالنقطة هذه، يعني الخلاف الأمريكي الإسرائيلي على عكس ما قلت أنت يبدو خلافا واضحا، معناتها في التصريحات في البيانات في غيابها في غيره في ردود الفعل العالمية الاتحاد الأوروبي، ناس كل هنأت النفط كيش انخفض.

0: الكيان المحتل. يعني أي كوبل حتى متفهمين جيهم عركة رأمبي.
1: عركة دوس الحرب.
2: مع كل احترامي اللي قالوا زميلي وصديقي خليل على
0: لا ما هوش خليل العالم كله قالوا
2: أي لا لا طبعا ما على خليل عمل
1: أنا ننقل فيه
2: عمل
0: التحليل.
2: شوف أنا لا أعتقد أنه حصل أو لسبب بسيط أنه أن إسرائيل هذا الكيان الصهيوني المحتل هو أهم بند وأهم نقطة في سياسة أو سياسات خلينا نقول البيت الأبيض. حتى مع الكلام اللي قاله دونالد ترامب الرئيس الأمريكي البارح في حق بنيامين نتنياهو ومع السب ومع الشتم
0: علينا أي التزام، وإسرائيل ليست خاضعة للولايات المتحدة ونحن دولة مستقلة وذات سيادة، هذا تصريح منهم. لا يجوز لنا القبول بأقل من تفكيك حزب الله، ولا يجوز لنا الانسحاب من أي منطقة سيطر عليها مقاتلونا. مسؤول آخر قال اتفاق مع إيران يمثل إخفاقا استراتيجيا ولا يجوز الموافقة على تقية حرية عمل إسرائيل في لبنان. مصدر أمني إسرائيلي ننتظر توضيحات من المستوى السياسي حول اتفاق بين أمريكا وإيران، حتى الآن لا يوجد مطلب تصريحات واضحة.
2: شوف
0: يعني ما يجمكش تنكر اللي فما توتر على الأقل.
2: لا لا ثم ما مقلناش فما أي لا ثم توتر
0: ولكن العلاقة شاملة ثم ولا ثم تنقطع
2: توتر.
0: طبعا
2: ثم توتر وفما حالة من العصيان والتمرد الإسرائيلي على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا موجود
0: اللي ترامب قال يزيني من خسائر أي.
2: لكن ما تخفيه هل السينمائية المفبركة وراها معناها أشياء أخرى، وراها أن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل علاقة ما تنجمش تنقطع لعدة أسباب، من بينها كما قلت لك أن دعم إسرائيل وحماية الحماية الأمريكية لهذا الكيان المغتصب المحتل هي واحدة من البنود الأساسية في البيت الأبيض، ولا يمكن لأي رئيس أمريكي أرجع أنت من 5 أو 6 أو 7 رؤساء أمريكان حتى رئيس ما استطاع أن يقطع العلاقة مع إسرائيل. راهو الدعم المالي واللوجستي والتعبية لفائدة الكيان الصهيوني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث هنا على البيت الأبيض الكونغرس،
0: هو
2: دعم لا لم ينقطع ولن ينقطع.
0: أتحديك ونعطيك شوية توترات. زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل: الفشل المدوي أمام إيران له أب واحد هو نتنياهو. زعيم حزب قائد الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي كذا: استيقظنا على صباح كئيب لا يشبه النصر المطلق الذي وعدنا به نتنياهو.
2: نزيدك حاجة أخرى.
0: القناة 12 الإسرائيلية: 10 ساعات تقريبا منذ إعلان الاتفاق بين واشنطن وطهران، نتنياهو ما زال صامتا.
2: هاو نزيدك حاجة أخرى. وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس قال بلن النافية: لن ننسحب من جنوب لبنان في حالة من التمرد والعصيان على قرار الرئيس الأمريكي وأعلانه عن توقيع مذكرة تفاهم في جنيف نهار الجمعة ببعد الوساطة المضنية اللي عملتها باكستان ورئيس وزراء باكستان. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه راهو شوف أنا أرى أنه مجرد تقسيم أدوار، وإسرائيل يبدو أنها لن تنسحب. هذا رأي مسيس نوفل. لن تنسحب يعني من جنوب
0: لبنان. أنسر كل شيء. ما تراش قوة إيران دبلوماسية والعسكرية؟
2: طبعا
0: هذا الزوز تفقوا في الليل بشذربوا إيران وفاجأوا العالم. اليوم إيران تشتتهم و99% من مطالبهم انتهت. رو كانوا ناوين يحطوا حكومة جديدة.
2: مجرد أن سقوط الأهداف اللي عنا عليها الرئيس الأمريكي، الأهداف اللي عنا عليها بالنسبة لإيران إسقاط النظام وكذا الليست الكاملة ذيك كلها تحت في المياه، مجرد أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تجرأتش منذ وقف إطلاق النار على توجيه صاروخ واحد إلى قلب إيران، إلى قلب طهران، هو اعتراف ضمني بهزيمة أمريكية عسكرية حيال إيران. وشفت الأجندة هذه، أجندة مذكرة التفاهم وتوقيع نهار الجمعة وإعطاها مهلة 60 يوم للتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي، هو انتصار

0: إيراني غير معلن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الاعتراف بهزيمة أمريكية وانتصار إيراني. أنا نطرح سؤال، نطرح سؤال ماذا بي تجاوب عليه أنت خليل؟
1: سؤال في الختام السنجة،
0: هل أن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والانسحاب؟
2: ليست عاجزة وليست راغبة في إنجاز ذلك بالقوة القصوى، لأنه هبش نرجع لك للمعادلة اللي أنا أحب نفسرها لك، اللي حكيته أنا واللي حكيه في
1: التوتر
2: العالمين. راهو وقت نقول الشرخ والتوتر نحكيه عليه بمناسبة هذه الحرب، ماناش نحكيه على علاقات الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية اللي ستتجدد بكل شكل من الأشكال لأني مربوطة ببعضها. ولكن في الموضوع هذا
1: معناتها أم تغشت على ولدها قبل وريض،
2: يسمنا أن ننتبهوا له وأن نعتبرها من أكبر المكاسب. راهو إسرائيل ما بعد طوفان غزة وما بعد حرب غزة ما هيش إسرائيل ما قبل المتحدة الأمريكية، لأن وجودها تو في لبنان يحب يفجر التفاوض الموجود.
1: شكرا لكم الأخبار، وبعد ما رجعوا حسين الدبابي نرجع لكم في الساعة الثانية.
3: فرعون مع ليتر حالي.
4: البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية الصعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
5: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا حينك في التصوير.

0: فالبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائله، باش ياثر على الصغار. مستحيل مستحيل.
1: فالبخل موضوعنا في فرام نهار الاثنين.
2: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فان.
3: في بالي ذكريات 78، رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فالخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن مصالح الرصد الجوي. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي أشار في نشرة متابعة إلى ظهور سحب رعدية بعد ظهر اليوم مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال الوسط، وتكون أحيانا غزيرة في ولايات جندوبة باجا كاف القصرين سليانة وزغوان. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم التابعة لاتحاد عراف في إسلام شعبان يؤكد أن نسبة انخراط المطاعم المقاهي في منظومة ثلاثة التسجيل الجبائية الإلكترونية ما زالت ضعيفة جدا. وشعبان يرجح أن لا تتعدى نسبة الإقبال على الانخراط في المنظومة حتى الآن 0.2%، معتبرا أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لأصحاب المطاعم المقاهي ومحلات الأكلات السريعة وغياب التفسير من وزارة المالية حول آليات التسجيل في المنظومة يعد من أبرز أسباب ضعف الانخراط فيها.
6: لكيف المشكلة الكل اللي هي وزارة المالية ما زلت ما تعطينيش توضيح، معناتها نحن كغرفة المطاعم في الاتكاء ما نعرفوش كيفاش معناتها يضيق، مش قاعدين يتصلوا بالمحلات، فما برشا محلات ما زالوا زادا ما همش قاعدين يطبقوا في الكيس انجستري. دخل عليه معناتها 1 جويلي وليت العباد تتكلم فيها سورتو لي فاست فود يقولوا لي كيفاش نعملوا، انا ما عنديش فكرة كيفاش معناتها وزارة المالية تخرج لنا كومونيكي باش نعرفوا نحنا كيفاش نتفاعلوا مع الوضع هذايا باش العباد الكل تعرف شنو اللي يستنى فيها القدام، فهمني؟ هذا كله مش واضح، سورتو اللي فما معناتها دي سوسيتي اللي عندهم لي كيس قاعدين يبروفيت دو سو مومون لا، اللي عنده كيس قديمه يقولوا لا الكيس هذيك ما عادش تمشي لازمك تشري كيس جديده، يقول لك انا باش نشري كيس اخرى ب4 ملايين ولا ب3 ملايين، سي انا سي ان فو انفستيسمون عندي انا. للمطاعم السياحيه ما همش الكل تو معناتها عندهم تطبيق هذي لي سالون دو تي كيف كيف، معناها اسكو اللي عنده محل هو اللي يمشي لوزاره الماليه ولا لوزاره الماليه تبعث له؟ ما نجم نقول لك بون ما نجمش نعطي يعني شيفر صحيح، مي حسب ما انا مشيت لبلايص وسالت وحكيت وعبادي كلموني فهمني، نقول لك 2% نسبه قليله برشا على اللي موجود توا، نسبه قليله برشا برشا.
5: بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تبدي استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران إذا اتخذت طهران خطوات واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي. مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة يوثق 3269 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه 45 بعد 200 وسط عرقلة متعمدة للمساعدات الإنسانية والسفر. ووفق المصدر ذاته أسفرت الانتهاكات المتواصلة عن ارتقاء 992 شهيدا وإصابة 3138 مواطنا بجروح متفاوتة جراء استهدافات الاحتلال المباشرة، بالإضافة إلى تسجيل 95 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال بحق المواطنين خلال فترة الاتفاق. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في ميدي ماج، ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس ميدي ماغ كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار للمادي ساعتين.

سلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الجزء الثاني من ميدي ماك. خلينا نقولوا عندنا الرأي العام الكل يحكي على نفس الموضوع، تونس والهزيمة، أقوى هزيمة لتونس. لا أحد يتذكر أن تونس خسرت 5 بونتو في 2 مباريات وراء بعضها. رويترز قالت السويد تسحق تونس بخماسية في افتتاح المونديال، وقالت صدمة الواقع للدفاع التونسي، تونس مطالبة بتصحيح أخطائها. The Guardian قال السويد بخماسية النجوم تسحق تونس. أمريكا، صحيفة أمريكية، السويد 5-1 النتيجة الصادمة. عيار يقود السويد الانتصار خماسي على تونس، هكا قال تايمز أوف إنديا. السويد تدمر تونس بخماسية، نيو ستريت تايمز من ماليزيا. صحافة

0: من النرويج مهرجان سويدي في المونديال والنجوم يعبثون بتونس. الترجمة يعبثون ما هيش اكتساح تاريخي لا ينسى أمام تونس. نعطيكم أهم الصحف العربية شنو قالت. خمسية السويد تهز نصور قرطاج, انهيار دفاعي تاريخي لتونس, درس قاسي لتونس على الساحة العالمية. السويد تمزق الدفاع التونسي, صفحة موشعة لنصور قرطاج. تونس تسقط بخمسية, مهرجان سويدي وانهيار تونسي. نصور قرطاج يغادرون المباراة مثقلين بالخيبة. ما اتمناش الناس يقولوا دحمين تسعة ماتشوات ما قبلش حتى بونتو تجيب مع جول عشرة بونتو. الأمور ما هيش حارس مرمى, ما هيش الدفاع, هي منظومة كاملة, هي مدرب, هي ناس تدير في الجامعة, هي معتها كان قالها وقتها حنا بعد المجبري قال ما ناشر انترانيو في ظروف طيبة, ظروفنا ما هيش طيبة, حسوا بينا شوية التوتر هذا اللي عند الملاعبية. معتها سخيري مهما كان ملاعبي خايب ما ينجمش يضيع الكرة كيكة وبعد يمشي عاود يطيح يضيعها. أكيد فما أمبيونس وفما جو ما هوش مناسب. نذكروا اليوم في دي مينوت كرونو مراسلنا حكي وقال نعرفوا شنو قال لهم, شنو الملاعبية قال لهم حتى في الطرابلس الأولاني عند راهم, شنو الاختيارات خلت توتر كبير في المنتخب, وربما هذا اللي خلى الأمبيونس طايحة. أيا كان الجولر أو أيا كان المدافع, أيا كان الجوار لعب ولا ما لعبش, فما أمبيونس عامة تعم المجموعة والأجواء فيها تعيسة وتعيسة جدا. نجم نقول هذا بعد النتيجة. تعرفوا سندنا المنتخب دون هذا, سندنا المريول مش اللي مشرفين على المريول. تراه ما فاتك شيء تقريبا باش نقعد في نفس الموضوع. يلا ما فاتك شيء,
1: ما فاتك شيء
2: في ما فاتك شيء. اليوم باش نحكي
0: أخبار تتحدث عن إقالة مدرب المنتخب كي تولي رسمية تنزيدوا نأكدوا هلكم أكيد جماعة في سبور.
2: نذكر ثم المصدر هو روما مولينا اللي هو كان يتكلم نحكي وتوا على المسألة هذه متى إقالة صدري لموشي. زاد فما كلام على منذر الكبير اللي نجم يكون موجود, هذه فقط
0: يظهر خطر منذر الكبير غادي
2: خطر مش معناه معناه كان جد ظفر عبدين غادي شد هو ما ذيك هي معناه ما نفس الاعتباطية في القرارات فيها خطر غادي وحتى جسمه غادي جموها بالخزري خلي شده
0: اي لا هو يقول لك
2: اعتباطية
0: انت كي تقول اعتباطية شنو جبت حاجة جديدة؟ لا ما انت اغزر لي
2: بلا تخرجوا علاش انت بتجيب شو اسمه مثلا غوارديولا لازم باش يمنعك مع
0: جابون. الحلول اولا لامتصاص نوع من الغضب باش سباني يقلع على المكتب الجامعي لانه الناس يسبوه في المكتب الجامعي. ثانيا ستاف نتاع صبري لاموشي بما فيهم وهبي الخازري ما ينجمش يعوضوا لانه نفس الفكرة. وهبي الخازري زاد ما هوش كل ملاعبي كوريكت على الاخر يعني في التدريب. دونك منظر كبير تبعنا وكم كمان معناتها يحاول يمنع معناتها هكا يغزروا شنو معناتها باش فوالا معناتها نحكي لك الوضع
2: معناتها لا وضع هايل. دونك
0: اي تو انت في المكتب الجامعي شكون باش تعين معناتها
2: ما عندك ما تعين كم
0: تعيد غوارديولا تقول هكا بطلت ايجا معناتها هذاك هو الواقع الواقع المري. انت ما عاد خليه صبري لا مش ولا تنحي لا معناتها
2: ما هو انا مع نظريه شو ثم نظريه تقول عليه مثلا بانت نحيته عليه
3: خاطر السيستم دو جو نتاعو ظهر انه فاشل الى اقصى درجه.
0: لا خاطر ما عندوش
3: سيستم يلزمك يلزمك تحاول تمنع تشوف لي موبل كيما نقولوا تحاول تمنع على نجم يمنع. عندك زوز ماتشوات ربما بنظره جديده نتاع سيليكسيونور اخر نتاع ناخب اخر تنجم تحاول تحط جمي اون بلاس او موا ان سيستم دو جو اللي تفهم. وكي تتفرج في 11 جوار على التيران تفهم مش انت شيرو ما تفهم حتى شيء كيما البارح. حاولت بوندون 90 دقيقه نفهم كيفاش ستيل دو جو نتاع المنتخب التونسي كيفاش الفورماسيون. الحقيقه بالتواضع اللي نعرفه في الكره ما نجمت في حتى وقت من رديات المقابله نفهم تونس كيفاش تلعب
0: صحيح. ويقولوا لك انت خسرت مع اضعف كيب 5-1 معلم جايتك اليابان وهولندا ما لخان منعوا نجيبوا مدرب عاقل اللي اليمين يحطوا يمين واللي يسار يحطوا يسار.
2: انسحب
0: نمنعوا حتى كي ننسحبوا ما ننسحبوش بسبعه
2: كي تنسحب حسب القانون تاع الفيفا تحسب لك 3-0 خين ملي تلعب تاكل 5
3: لا ما وصلنيش الخديس
2: لا لا معناش عندك تمنى ما عندك ما تمنى انا حتى كنت رشحوا اللي صار معناها
3: انا
2: ترشحوا حلم بعيد
3: مانيش من رايك
2: اما لا مع
3: الاحتياط فما دربوا فما دربوا محطوط غادي فما عينين عالم الكل يتفرجوا فيك اي اوكي شنو نعملوا نقفوا نبطلوا نوقفوا هالكره ما تشو دو افونسي لازمك تكمل تكمل التجربه نتاعك بهيها بالخايب نتاعها تحاول تصلح اللي تنجم تصلحه ومن بعد وقت المرواح يعمل الله.
0: انا تمنيت من تونس يكلمهم يقول لهم اقيلوا المدرب باش المكتب الجامعي هاوكا تفاعلنا مع الجمهور واقلنا المدرب، اقيلوا المدرب وروحوا انتم لتونس تفهموا. انا تمنيت هكا تصير
2: المكتب الجامعي يمكن ريق توا يمكن تلقاه خاطر توا الوقت في المكسيك 6:05 نتاع الصباح.
0: واضح، يلا نكملوا معك. يلا
2: باش نكمل نحكيوا، سنبداو بالمومون اللي خلى توينسا تتزم من الماتش كامل وقت اللي احنا كنا خاسرين 2-0، ومن بعد قلصنا الفارق على عن طريق الرقيق، لكن الغلطه الكبيره اللي
0: رجعنا الامل
2: اكزاكتو رجع شويه الامل، حسينا حتى جورت شويه هكا الفورمه رجعت نزلنا، حسينا انه السويد معناها في الدفاع نتاعها مش كيما الهجوم، في الدفاع اضعف السويد من هجومها، كان نقارنوا بين زوز خطوط، لكن الشوالي تصدم من غلطه كانت من قائد المنتخب الياس سخيري.
4: سخيري اش تعمل اش تعمل يا سخيري يا خو كوره، مش ممكن الهدف الثالث، مش ممكن الهدف القاتل اليوكريس. هذا قائد منتخب لعب 60 ماتش ولا 70، امامك الصوره اش يعمل اش يعمل هنا، ثم حتى التغطيه راس يخرج من الحارس اعطاه قلو برا السجن. مع هذه الهدايا والاخطاء الفرديه ما تقدرش تطمع وتطمح بكل واقعيه.
0: لخصها والله لخصها بكل مراره، معناتها ما يعني ما راهو المنتخب يعمل غلطه في الماتش، دي مش اربع غلط بالحق، مع غلطه
3: وسيرتو الاغلاط اللي كان فوق كاش بونتو بالوقت، معناها كي تكرروا راهو مره واثنين وثلاثه، معناها حتى نيفو اماتور ما يصيروش ثلاثه اخطاء هكاك، معناها نورمالمون في ان سيرتان نيفو بروفيسيونيل وانت تلعب في بوندسليغا تبارك الله، معناها درق قديش من سيزون ولعبت كوب دوروب، لعبت كوب دو لويفا، لعبت معناها في ان سيرتان نيفو اللي تسمى من اقوى النيفو، مش مسموح لك تغلط غلطات كيما هكا.
2: بالضبط مش مسموح. احنا صحيح في تونس الناس اللي تفرجت وتبعت كانت متقلقه والكل، لكن يمكنش زاد من اكثر الناس، انا مانيش نعطي في ميزان نتاع القلق ولا الفده، لكن اللي كانوا موجودين غادي الجمهور اللي كان موجود غادي نسمعهم كانوا يتكلموا، هذا تصريحاتهم المزيكا فهم تلقاهم على الباج نتاع سبور باي مزيكا فهم، نسمعوا شنو قالوا بعض من الجمهور اللي كان خارج منهم. واحد حكى مع صبري اللموشي انطق، معناها نشوفوا شنو يحكي معاه.
5: فضيحة خمسة، معناها ما كان سي صبري لموش يخرج معناها ويفسر لنا شنو يحب يعمل، خاطر الحقيقة جمهور مديبلاسي عبيد مضحية سايبة لي وراها، عبيد جاية من باريس جاية من موريال جاية من أمريكا، خيبة أمل كبيرة كما نقولوها ككل عادة، وقعدنا كان في خيبة الأمل الكبيرة.
6: في جمعة ناكلوا 10 كليت 5 أنا في بلجيكا غادي، كليت 5 في مونتيري رسمي، نحبوا نفهموا شنو اللي مش ماشي اليوم، خاطر خونا الكل نعرفوها، نعرفوا الريزلتا هذا مش جاي من لا شيء، جاي من التكوين نتاع الجوارات، لا كفاءه لا معارف، استعداد مع الناس استعداد، تنجم تطلع جوارات وانت بلا فما لا كفاءه، لا عندك لا استعداد، لا عندك لا اداره، كل شيء بالمعارف، كل شيء بالميك ماك يطلع في تونس، اوكي؟
5: كورة انا قبل زياد جزيري قبل ما نخرج في حاله، جامي صارت المنتخب الوطني التونسي هذه لا تروازيام كوب دو موند، ما نعرفش قداش من كوب دافريك تبعتها وسافرنا وفي المروك، جامي صارت ليكيب ناسيونال دو لا تونيزي تاكل 10 في جمعة. قبل ما كناش نكور وما كناش نمركيو وما كناش نقنع وما كناش نربحو ما كنا نعملو حد شيء، أما ما كناش نعملو الفضح، اليوم عمل الفضح مسيو لونترونور، والمشكل دقيقة 65 قلت له مسيو لونترونور كاسك فوز أتوندي، قعد يغزر لي هك كيما يغزر لي جوار، قلت له جمعة بحذانا خير هكا عدالة زميلكم شايفها الفازي ذولي عدالة في اللايب. آخر إكيب ترشحت للكوب دا كوب دو موند السنة هي السويد، عطتنا 5 ونأكد ونعاود، عمرنا ما كنا نقنعو، عمرنا ما كنا نلعبوا، أما عمرنا ما كنا نعملوا الفضح اللي عملناه اليوم.
0: والله ما حليكش يعرف أحكي، عمرنا ما كنا نربحوا أما نعملوش الفضح. تعرف كم منظر كبير يتعين مدرب باش يكون أزهر مدرب باش يكون شد التظاهرات بتاع تونس
2: كله. هو في الماتش وقت شوف فيه البارح، وقت شوف فيه
0: 5 تصبيحة بتوقيت تونس
2: باهي، واحد قد يسكروا فيه
0: 5
2: ماتش جابون يوفى 7
0: ستر الله
2: حاجة بين وماتش هولندا يوفى مع ساعتين دونك 2-0 انا تيك سكور من تاو بالوقت ديزورديناتور كونتر ويندوز اكس بي.
0: والله ما تعرفش عليه تنجم يجي كبير هكا ويكبسهم وكذا، التونيزي التونيزي نخسروا كان 3 بلاش يعني بوسيبل يعني
2: التعلق. عاش فما قليب راه ما عاش فما كلمة والله غلطة راه المغرب مثلا الكيبة نتاعها اللي هبطت ما فيهم حتى واحد يلعب كونتر بريزي مولود في المغرب نواعي لا يكلوا فك الطاجين المغربي لا مغربي مراكش
3: حتى جور
2: لا كور ما فما شيء. نلقاو زاد مرا كنت حكيت في انستغرام هبطت المرا ذي ما كانتش مصدومة من المسكور لكن كانت مصدومة من الريفيو دو بريس معنى من العناوين الصحافة العالمية شنو حكيت وكانت مصدومة برشا من الرياكسيون اعتبرت اللي هو إذلال

0: المنتخب.
1: واحد يقوم السبعة متاع الصباح بدي تيتر كيما اللي ديتهم والله شيء حزن. لي تيتر على اون سو ماتان لا سويد اوميلي لا تونيزي. لا تونيزي سو في ديفونسي بار لا سويد. لي سويدوا تيراس لا تونيزي. معناها عليه والله مساكنك اللي صبحوا ويعلم بهم ربي يخدموا السبعة والستة متاع الصباح. قال لك البارح تونس كاملة تخت. البارح تونس كاملة مصبحة اللي ما عمره ما حل حل. الإيكونومي دارت وجونا باهي والناس الكل تستنى في الماتش الموعود هذايا. بعد في الأخر يوكلونا خمسة بنتوات يا رسول الله. خلوش ماشيين أصلا معناها. أنتم خلوش ماشيين.
0: واضح دونك بالحق كما قالوا أضعف نسخة للمنتخب التونسي. المنتخب تو يغزروا له المجموعة هي السويد برجلة. قالت احنا وتونس أضعف زوز منتخبات يلزم. وقرينا البارح في جريدة السويدية قالت إذا ما تربحوش اليوم راه المونديال نتاعكم وفاه. معناتها ردوا بالكم تخموا ما تربحوش تونس دونك ربحوا الماتش نتاعهم. السويد تقريبا مع التعادل ولاني تنجم تترشح أحسن ثالث. ماريناش معناتها تونس ولاتك المنتخب شكون يربحها أكثر؟ إن شاء الله يا ربي زوز ماتشات جايين تكمل.
2: موريتانيا تاع كوب دي موند ما نتاع البوانيت. احنا اللي عنا اللي نعطيه البوانيت المنافسين. انا ملي تيتر خاطر توا حكيت المشجعه التونسيه على تيتر ليكيب كاتبه لا سويد ساميوز كونتر لا تونيزي. معناها كاينو خرجوا يعملوا في جو معناها قدام المنتخب التونسي. باش نرجعوا تصريح قديم قاعد يدور توا. التصريح هذايا لرياض البوعزيزي اللاعب الدولي السابق كان تكلم فيه وقت اللي هو كان موجود في قائمه كانت مترشحه
3: لقائمه المنافسه للقائمه اللي ربحت وريال المكتب الجامعي الحالي
2: معز الناصري. وبعد اعلان نتائج وقتها معز الناصري كان هو والقائمه نتاعو اللي كانوا ولاو وقتها موجودين. نسمعوا البوعزيزي شنو صرح وقتها بعد الانتخابات.
4: عملنا الاعلان واكثر من الاعلان والمنظومه اقوى من الماكينه اقوى من كل شيء. علينا نعطوها حقها الماكينة. وهنيئا لتونس بقائمة معز الناصري وهنيئا للرياضة حسين جنايح.
2: احنا عادينا الاكسري ذي خطروا الدار مش معنى على حاجة لكن قاعد يدور برشا قاعد يدور برشا والناس تحكي تقول لو فما الناس راه كانت تعرف منهم رياض البوعزيزي. فما الناس كانت تكلمت على المنظومة ومن ثم الناس تكلمت على الوضع ذي من قبل.
0: شوف سليح انتي قبيلة عملتنا شوية هكا حرية وحقيقة. رياض البوعزيزي يعرف والناس الكل تعرف المنظومة وكل رؤساء الجمعيات الأولى الثانية الثالثة الرابعة يعرفوا المنظومة وحاطين يديهم على المنظومة ويدبروا فريوسهم مع المنظومة ويسمسروا مع المنظومة. ونعود نقول لكم قائمة المنتخب صار فيها تسمسير بالشربع خمسة جمعيات خزوز مليارات احسبوها قد كل اشتر واشتر خمسة جمعيات كل جمعية زوز مليارات. المنظومة معناتها محسوبة تسمسير كذا. علاش قلت لابد من كما قال ناجي زعيري إصلاح جذري لجنة تعين هذه هم بشي يشدوا الجامعة في انتظار خمسة ستة سنين تنظاف الأمور ويتبنيوا استادات وغير سينو بش تعاود ترجع نفس المنظومة وبش يترشحوا ناس نوزه بش يخسروا الانتخابات وزعمة زعمة ديمقراطية. ديمقراطية كرة القدم الحالية لا تنفع تونس لأنها ديمقراطية الناس السمسارة اللي تجي تخدم. دونك رياض البوعزيزي قال الماكينة ربحت ترشح بروغرام والدنيا نزيه كذا. هنيئا على عهد وديع الجري. يبدو أن وديع الجري كان منظم أكثر وكان يخاف أكثر على صورة تونس من اللي شادين توا المكتب الجامعي. نعود نذكر خمسة خمسة. نعود نذكر المكتب الجامعي قالوا المدرب جيب ولدك معاك ولده يترينا بالشرفتمو وطالع في الطيارة مع المنتخب. وهذه ما صارتش حتى في منتخب كراز ولا لم تصر. وكل إعلام يصيح على الإعلام التونسي ويجيوا الإنجليز نفس السؤال يبدأ يتبسم لهم مع المكتب الجامعي هذا. ولا بد من تدخل الدولة. وفما شكون يقول المكتب الجامعي هذا فما شكون مساندو من الدولة هذا الفضيحة حكى الله أعلم. لابد من تدخل الدولة لإيقاف المهزلة أي حتى نتعادلوا مع اليابان وهولندا. فضيحة كرتنا فضيحة. لابد من إيقاف المهزلة وتعيين ناس تعينهم الدولة في انتظار المكتب جيب والقوالة روحوا له القانونية. نعرفوا الكاف لا تعاقب لشيء. الناس كل بدلت وعملت ولا تعاقب لشيء. جيبوا محامين قويين تك تك تك تك تنظف الأمور ومكتب. يا وليدي الرابطة قبل بثلاثة أيام معاقبة شوات ومعاقبة ما هبط عقوبة اللاعب في المنتخب قبل بثلاثة أيام من ماتش. تي بالله تقول لي هذو ناس نورمال
2: زعمة إدارة سريعة.
0: تي أنا سريعة عندها شهرين لقطة. تجي المهاجم منتخب قبل ثلاثة أيام شوات كان بشي

0: كور قبل بثلاث سوايع تنحى. شواط ما كانش ماشي مع المنتخب يا اخي كي تك تك تحط تي ودي صليوا على النبي معناتها. والمكتب جامعي في باله بكل شيء. تفضل
1: نكملوا معنا التفاعلات وردود الافعال. نلقاو مثلا من تفاعلات التوينسا منهم الممثل نبيل بن مسميه بعد الماتش عمل فيديو تكلم فيه على المنتخب والحقيقه تحسوا هز النوم وتعب وفادد وبالحق مقهور من النتيجه نتاع المباراه ضد السويد.
2: والله يعيب والله والله بالحق تو معناها بخلاف الكوره راه فما ايماج نتاع بلاد راه عمره ما صار علينا هكا. اسوء حالات ليكيب ناسيونال ما تاكلش خمسه هكا العباد تتفرج معناها مسكينه تونس والله والله مشينا نوخر وخر وخر وخر ما نعرفش ما عندناش نيفو نتاع كوب دي موند. قلتها 3000 مره ما الكوره ما فيهاش كذب وما تسمحكش معناها تستحق خمسه تاكل خمسه تلعب التالي خايف كنت أضعف منافس باش تلعب له ما كنت هولندا والجابون كيفاش باش تلعب كيفاش ضايع ضايع بيت صار الخمسة نتاع الصباح حاولوا لا قوة إلا بالله.
0: نبيل اللي ضحك من

0: يا وزيادة من المؤثرين اللي ديما يتفاعلوا ديما يهبط فيديوهات، كان نوعا ما فما احساس بالقهرة كي تفرج في المباراة هذه. نسمعوا شنو قال بالضبط.
1: اقسم بالله العظيم ربي يشهد علي، عمري في حياتي ما حسيت حاجة كيما هك، حطيتونا وجوهنا في التراب مع العالم الكل، ضربوا متاع بلاد كاملة حطيتوه في التراب، جمهور جاكم من كل بلاصة، عبيد خراب متاع سنين، خراب نعيشوا فيه عنا مدة ومزال لحبيتوا تصلحوا لحبيتوا تتحركوا، استاد واحد تلعب فيه ليزيكيب تاع تونس الكل، وين ماشيين كرهب ويسونس وكذا وشهاري وناس تخدم، قتلتونا بالكذب 88 بلاتو تيران واحد لعبوا فيه ما فماش، تزرعوا في الفتنة، شوفوا وين وصلتونا كلكم، اي واحد شدد بوست واي واحد صحه عليكم عملتوا العار قسما بالله.
0: والله مراد هنا يعتبر انه معناها الناس كل مسؤولين
2: ولا سيبريل كلنا نقف نعلو على تيران برك،
0: يقصد حتى في البلاتو
2: واحنا خاطر تونس نلعبوا في القايله، اما كي يولي ماتش افريقي نولي نجموا نلعبوا في الليل.
0: اي بالضبط، خاطر
2: واحنا خاطر في تونس يجينا جمهور برك، اما ماتش كوبي يولي زوج جماهير. ما فهمتش، واحنا في تونس في الماتشات المحليه جمهور برك، في الماتشات الافريقيه تولي زوج جماهير، ما ولا معناتها احنا اللونات هذيك تدخل العالم الكل الا في تونس، قالك ما تدخلش لازم تقرير كاللونات هذيك اللي الناس كل يلبسوا فيها هبط بلاغ، قالك في تونس قبل ما تدخل لازم نعملوا لها كنترول. اي في العالم الكل لونات يلبسوا فيهم، كان في تونس لازمها كنترول، معناتها شنو علاقتها بالمنتخب الجمله هذه حتى علاقه، ما باش يوريك اللي الدنيا ساعات تقعد داخله بعضها.
0: برشا ناس حتى تكلمت والكل، حتى من البارح شفنا لي رياكسيون نتاع العباد وقت اللي كان موجود الماتش، وقت اللي الناس كانت تتفرج، وقت اللي الناس كانت تتبع، والكل كان فما نوع من الصدمه، كان علاش خاطر كان الامل كبير برشا. شفنا شوف كان باش نحكيو على جمهور، جمهور عمل اللي عليه، كان باش نحكيو على ناس تساند في المنتخب عملوا اللي عليهم، الناس اللي موجودين غادي كنسلموا عليهم، زاد الزملاء الصحفيين الاعلاميين اللي سافروا ومشاو المنتخب باش يقوموا بالتغطيه والكل، كيف كيف الناس كل تحاول تعمل اللي عليها، لكن حسينا فما اليمون بيزار ياسر، ما نعرفوش شكون بالضبط كان مسؤول، لكن برشا ناس تقول انه هذا راه ما هو الا نتيجه معناها لسنوات وسنوات من الاهمال من التقصير من الشوا الخايبين اللي موجودين في كل مره. نلقاو زاد احمد اندلسي اللي كيف كيف كان يتكلم على المقابله هذه، وكان يتكلم بطبيعه على نوعا ما كيفاش انه ولات هكا منظومه هي اللي وصلتنا للنوعيه هذه نتاع النتائج وللفضائح هذه السكور اللي اول مره تونس معناها نحسوا بالضعف هذه قدام منتخب السويد. نحكي منتخب السويد اخر منتخب ترشح خلط بالسيف خلط
2: بالمخ،
0: معناها الناس محمد اندوسي
3: اليوم نشوفوا في برشا لوم على صبري لموشي وعلى اللعبيه وعلى الخطه وعلى الدرشنيه والحكايات الفارغه هذوما، هي منظومه سابقه هي بيدها خرجناها من الباب، عاودوا دخلوا من الشباك، حطموا كره القدم التونسية، حطموا جمعيات بطولة، ما عادش نجم تخرج ملاعب يلعب في ليكيب ناسيونال، ما عادش نجم تخرج ملاعب يلعبوا في اللونيفو. اليوم مطلب شعبي إقالة هذا المكتب، هذا المكتب الجامعي وبداية الإصلاح، تنوليو كيما الجزائر وكيما المغرب وكيما المنتخبات العربية اللي قاعدة تشرف في درب وبلادها وتمشي تلعب وتحط دم قلبها في الديران على خاطر شعبها وعلى خاطر درب والبلاد. المكتب الجامعي هذا يلزم يستقيل أو إقالته أو ما نعرفش كيفاش يلزم يمشي على روحه، على خاطر راهو كورتنا هكا ماشي وتندثر مش توخر توا، نحن وقال كالراجل الله يرحمه وخر وخر الدار اللي بيمو فيه توا، الكورة متاعنا ماشي وباش تندثر في جرة ناس تسير في كرة القدم التونسية.
2: يعطيك الصحة، مع تصليح قاعد تعدينا في ردود فعل هذوما يلخصوا ايش قاعد يتقال في تونس، يعني الغضب حتى الناس اليوم واحد يشرب في قهوة والناس بجاه ربي يقولون بجاه ربي بردون على قلوبنا، جاي ونجي 300 مساج لهم بجاه ربي بردون على قلوبنا، معناتها قاعدين تبركل عليهم. نحب نشكر قسم الرياضة والكل والصحفيين والناس كل اللي يخدموا في موزايك، معناتها يعطيونا المعلومة في وقتها، الناس تحلل المحللين نتاعنا والله معناتها سون تري كوريكت، معناتها وشدوا شدوا روحهم بعد الطرش. نادر البارح من قبل الماتش جي قال لي في الكواليس اغزر هكا وهكا وهكا، قال لي في بالك عليه لعب ثلاثة
0: من التشكيلة
2: زوز ديفونسوريت جاوا قالوا له لعب ثلاثة باش يحميوا روحهم، يا اخي لعب ثلاثة جوار هذاك كان باش يلعبوا نحا باهي، ايش علينا ما نجموش نقولوا، ولكن من الاول احنا التشكيلة يا ولدي الدفاع راك ما تمسوش، يا ولدي تلعب حياتك كامل كاملة باربع زوز فلاكس تجيهم نهار ثلاثة فجأة تيهوما زوز فلاكس بشيويل فوراو بالغزرة بالكذا. شفنا اللونتور متاع الطالبي متاع بن حميدة متاع كذا. شفنا معناتها اللي هذا يدل ونحاولوا نوصلوا صوتكم مع احترامنا للناس الكل وربعين الناس الكل وإن شاء الله يا ربي نتحسنوا الماتش وتجينوا تونوا يكبوا نعملوا برومو نعملوا جوة. لكن هذا رد فعل الشارع التونسي المختصين الفنانين الرياضيين الناس الكل يحكيوا فرد كلام. فما خيبة أمل كما قالناه تقبيلي فما استهتار يولد يلعب أنا سخيري اللي هو كابيتان معناتها أنت كي تشوفه كنمره 18 بالليش اسمه متاع المغرب يا رب نمره 18
0: تاع جور تعليل
2: أي كي تشوفه كي تتفكله الكرة يمشي ويدحنس ويجيبها ويحط سقيه ويحط كذا كي تشوف سخيري فتفكت له الكرة عمل هكا ما تسيق وطاح معناتها وانت راك تنجم تقلب وتروح وتجيب التعادل تضيع وتعطي ثلاثة اللي عديتها اللقطة اللي قتل الماتش معناتها يوعى تم يا سلاح وحتى رغبة قد يكون بسبب أجواء المنتخب لأنه نعرفه أحنا وما نحبوش نقوله نعرفه الكواليس ونعرفه الحكايات وستين بالمئة من الحكايات والله لنحكيهم معناتها حفاظا على المجموعة مستاج من عند راهم اللي جاي ومن اللي فقنا بالتقسيم تعلم لعبية بش كل جمعية تخو زوز مليارات يلا سلاح
0: نكمل نحكيه في تفاعلات زادة في عند العرب مثلا في مصر نلقاو ممدوح نصر الله اللي هو يوتيوبر معروف يحكي على الكورة ديما يحلل في الكورة كان يعمل معنى التفاعلات نتاعو تبدا لايف مع الماتش الحاجة الغريبة انه بدا يصور في ريل وقت اللي احنا 4-1 هو وقت بدا يصور على اساس يعطي في رايو الى ان جاء البونتو الخامس
4: والله حتى ما مستاهل نستنى يعني الماتش يخلص يعني مش انا هوطي صوت الكابتن عصام الشوالي كابتن عصام الشوالي والله ملوش ذنب في اللي بيحصل ده يعني بس يعني ليه القرف ده ليه البني ادم مضطر يتعامل مع النكد ده على الصبح ان احنا حتى بعد ما خلصنا الريل ياسين عياري قال لك ما بدهاش سجل الهدف الخامس لك يا راجل احتفل يا راجل احتفل بلا لسه هنروح بقى نقدم يلا يا راجل المواطن التونسي ذنبه ايه وهو واخد بعضه ونازل رايح الشغل يعني هيروح متاخر وكمان متقدر يعني هيروح زعلان وكمان يبقى قرفان ويبقى فيها خصم وتروح نايم على المكتب ومش شايف قدامك وكره العيشه واللي عايشينها عشان خاطر بتتفرج على المنتخب التونسي وهو ما شاء الله بيبدع في الفشل مرة تلاقي اللعيب اللي يسجل في المنتخب التونسي دورنا عن كل اللعيبة ياسين عياري اللي هو التونسي اللي في السويد هو اللي بيسجل بعدين تلاقي منتخب السويد اللي هو أساسا مشلول وبيلعب بإزاك نص كسر الراجل بيجرب حظه وبيشوط له كده كرة حارس المرمى الكرة بتعدي من تحت ايده وبتخش عادي جدا هو أنا بحس إن المشكلة مش في إن منتخب تونس ما بيكسبش أنا بدأت أحس إن المشكلة إن إحنا اللي بهايم ونتعشم في منتخب تونس
0: هنا هو حكي على برشا حاجات كيفاش
5: نوعة كبيرة حتى
0: أما زادة ليه فما ديتاي مهم ما احنا نحكي عليه اللي هو الاتاكون بتاع السويد ألكسندر إيزاك رو عدى من أسوأ المواسم هو لاعب موهوب على الاخر كونفيرمي في الانجلتير يلعب في ليفربول وتألق برشا مع نيوكاسل يعرفوا برشا من دورتموند قبل أما رو موسم سيء جدا معناه عديه رجع كاريرو البارح
6: حتى جوكيريس مع أرسنال ما عمل سيزون كبير
0: ليه أما أرحم ليه نحكي ولا إيزاك هاو تضرب هاو
6: بيرجع
0: موسم البارح
6: معناها لي دوز اتاكون جيوك في وضعية متاع دوت والبارح عاودوا ورجعوا ثقتهم 100% على
2: ما يحسبوهاش لأنه تونس منتخب ضعيف كما انت قلت ما نجمش نسترجع ثقتي مع منتخب ضعيف تذكر وقتها يقولوا وإحنا ترشحنا دون قبول هدف يا ولادي راكم تلعبوا ضد منتخبات ضعيفة وضحلة في إفريقيا راو ما يزمش ناخذوا الإحصائيات محمل جد لا وركور وأول منتخب يبدأ يعطيك في الأرقام هاك جيت قدام منتخب ينجم يدور ذكر 10 بونتو في زوز ماتشويت
0: نكملوا فما يوتيوبر مصري آخر تتكلم على المباراة هذه ممكن متشنج أكثر وكان مصدوم من نتيجة متاع 5-1 بين منتخب تونس ومنتخب السويد
7: يا جماعة أنا عمري ما شفت منتخب تونس بالسوء ده أقول لك على حاجة ده أسوأ جيل شفته للمنتخب التونسي يا عمي لما تشيل من السويد 5 أمال قدام هولندا واليابان هتشيلنا كلنا الهم معاك يا عمي تدري إن السويد دي مش البرازيل 1970 ولا أسبانيا 2010 وانت يا عم صبري انت أدمنت الخمسات ولا إيه 5 من بلجيكا وقلنا دي مباراة ودية النهاردة قدام منتخب السويد اللي صعد كاس العالم بالعافية بملحق بتشيل منه 5 يا أخي الواحد دخل الشوط الثاني قلت يمكن في عودة من المنتخب التونسي يمكن في أمل يمكن في رومنتادا ابتدى الشوط الثاني بأمل وانتهى خالص بجنازة كروية يا عم صبري
0: كنت تسمعوا في الآراء معناها توا مشكورة زميلتنا هادية بحكتي توا اليوم نحكي لكم على تيتر موجود لهنا باش نقراوه مع بعضنا. ذا سان الانجليزيه ذا سان فوتبول كان مهبطه. اول مدرب في كاس العالم يطرد بعد فقط مباراه واحده ومعها تعليق وات ار ذي دوينغ باش قاعدين يعملوا. فهذه بتبيع نعاود نقول راهو الى حد الان في انتظار الاخبار.
2: الاخبار مقسومه بين منذر كبير وهبي الخزري باش يخلفوا كل واحد واش قاعد يقول. ولكن
0: بالضبط بني برشا كلام قاعد يصير توا على المنتخب التونسي شنو صار شنو ما صارش. الحكايه نتاع اقاله لموشي معناها قاعده تحكي برشا. لكن نعاود نقول راهو باش الناس ما تغلطش تسمع فينا راهو الى حد الان فما شيء رسمي فقط مجرد اخبار جي اكيد من مصادر موجوده غاديك في انتظار تاكيدها بتبيع. لكن ان فما عنا توا ما نختموا به الليمون هذا اللي هو فيه نوع من الدعوة إلى التفاؤل. أما كيفاش الدعوة هذه نسمعها مليح.
5: شوف الناس الكل توا على أعصابها من نتيجة بتاع المنتخب. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف نكلميو ميسالش ميسالش نهديو أعصابنا. مازال عنا مازالت عنا فرصة أخرى. مازال عنا الوقت أصدقائي. ما تنرفزوش رواحكم وما تزيد كملوا تنرفزوهم. هما أكثر ما وعندهم استرياس توا. ميسالش خمسة مع بلجيكا خمسة توا مع السويد مش مشكل أصدقائي. راهو ياما معناها منتخبات كبيرة وكليات معناها ترايح كيف انهكا ومن ثم من بعد رجعت. شوف مازالت عنا اليابان مازالت عنا النيذرلاند بإذن الله نزيدوا نكملوا ناكلوا خمسة مع اليابان خمسة مع النيذرلاند وبإذن الله سبحانه ندخلوا في موسوعة جينز للأرقام القياسية متاع كيفاش خذينا 25 هدف في خمسة ماتشوات. تحبوش أكثر من هك. المهم ناخذوا جايزة مش مشكل حتى لو كان ما نخذينا احنا جايزة متاع اسمه أسوأ مطار في العالم نزيد نكملوا ناخذوا معهم الجايزة متاع أسوأ منتخب في العالم وبشوية المهم الجائزة الفائدة في النتيجة أو شيء مشكلة. المهم جائزة أسوأ منتخب
0: هكا وهذه الجائزة اللي قال عليها. الحقيقة خيبة أمل كانت كبيرة برشا بالنسبة للجماهير التونسية برشا حتى لاعبين منهم مثلا درغاندري هبط على موقع إكس اللي قال أنه عندما تقوم بإعداد قائمة لم يختارها حتى المدرب نفسه فهذه هي النتيجة ثم سيخرج ويقول نعم أنا من أعددت هذه القائمة. في النهاية الميدان دائما يكشف الحقيقة. كان هذا تصريح من نادر
2: درغاندري. تصريحه مهم جدا خاطر المدرب خليوني نهز ولدي نخو راحتي نعيط لكم لعبية ترضي ولندية وكذا ما تعملوا سمسروا كما تحبوا بالقائمة. كنا نظن منذ البداية أنه مدرب مستقل ولكن لم يكن مدربا مستقلا ونقول هذا كلام وإحنا واثقين من كلامنا. ثم ظهر مدرب ما يعرفش يعمل تشكيلة
0: عادة حميدة ذي وليت نوفل نحكيه على عادة ولت موجودة اللي تتحكي فيه انت يحكيه فيه 200 ألف مليون صحافي في تونس وناس تتبع في الكورة ديما نسمعوها هذه وناس ما نعرفش
2: كيفاش ديما نسمعوها ديما تصير
0: لا بخليها اي معناها ديما تصير هاو الجامعة اختارت هاو هذا اختاروه هاو هذا جور تنحى ديما ثم تحس معناها ديما ثم الالغاز ثم جور تحت
6: على الشعب مش نعملوا ريبتور معاهم هذوما ريتهم السلوكيات
0: هذوما راني خذيرة عدة درجين في تونس معناها كهو معناها من بعد عيطول وبعد هذه السنوات الكل باش شنو نفعنا راني خذيرة مثلا واحد دوسي ذاك فاش نفعك انت كي تتفرج البارح رانا مانيش نحكيو كمحلين خاطر اكيد معناها تو ناس ثم محلين وجوارات ومدربين
2: عجبوني في البلاي واحد كتب عليه راني ماست راني
0: ما نعرفش كيف معناها مغربيه ياسر انه كيفاش يكون موجود البارح ما فما حتى اضافه مواطن يدور كيف شانه شال موطين تقريبا يحكي مع صخيري كان صخيري يحكي الماو تقريبا ذاك علاش يتكلم معه شويه كلمتين مشي وانا نروحوا في التيران معناها فما هنا مصطلح يقولون الناس تتبع الكوره قولك صح علي جوري يتفرج في الماتش من وسط التيران مش كيفنا احنا واللي في التلفزه اللي في المدار جوري يتفرج
2: وجي بريم
0: بن حميده مثلا البارح التصريح نتاعو اللي كان ما كانش موفق يقول لك احنا راه تفاصيل صغيره شنو هي التفاصيل الصغيره
2: قالك سيطرنا
0: خمسه تفاصيل صغيره قداش من تفاصيل صغيره الكل البارح معناها الجوارات فينالمون مانيش باش نكونوا بالمنطق نتاع هانا قاسين عليكم
2: وكذا تيقول الكلوب كان جيت انا في بلاصتو يمشي يقول ما عادش تلعبوني خلينا نرتاح
0: ليه ثم
2: راه كان ماتش اخر يتمركي لك 3 4 راه كاريرك ينتهي معناتها شويه وعي معناتها شوفوا فما جوله صارت فيهم هكا كيشدوا صحيح شويه وعي
0: اختيار المدرب
2: بن حميده جمهور الترجي ما يحبوش جوار متوسط معناتها يجي يلعب في بلاصه ظهير حاسيله ما تفهم شيء اما ولكن بن حميده نحبه
0: الكل
2: الجول نحبه الدفاع نحبهم الكل ولكن تحطوا في منظومه فشل وسمسره بصراحه
0: بخلاف زوز ثلاثه معناها بخلاف زوز ثلاثه بخلاف بالحق معناها جوارات اللي يسحق الاخرين ما نعرفش اما انا زاد لهنا الحقيقه ملوم حتى ملاعبي خاطر راهو ما جاش وحده نقص في ستاج بتاع تبرقه ويلقى روحه في الليست فماش هذه راهو فما ناس مسؤول. راهو ثم ناس تلعب ضمير باش ما نقولوش الناس الكل، فما ناس زاد راهي تلعب جايبينها هكاك لغايه في نفسي يعقوب علاش مثلا يجي يلعب ويجي يعمل حاجه من النوع هذاك يختاروا دونك جوارات هذوما. راهو بالنسبه لي انا زاد ما نعرفش، انا غدو باش عايط يجي يقول اسمع نهدر جندوبي حاجتي بك في اللاكس غدو، معني باش نقولوا ليه انت تلعب باش تمشي
2: ليه ليه طبعا
0: ثلاثة ثلاثة ماتشات كيب ناسيونال في الكوب دي موند طلع الكوت نتاعك سومك يطلع تمشي تدبر كونترا وهكذا.
2: فوالا معناتها من نجم نقولوا انا ديما نمن بحاجه اللي مهاجم راس وراس الجول ويضيعها فما 60% خطا تمرين، انه حارس مرمى يقبل اهداف بالطريقه هذه خطا تمرين، انه مدافع في اللاكس يكسر لورجو مرتين مرتين يجيبوا اهداف سيكون فما خطا في التمارين، انه وسط ميدان كيما سخير يعمل هكاك سيكون ماهوش مركز في التمارين وفما خطا في التمارين. راو المدرب وستاف تكنيك راو مسؤول على كل شيء، راو بنفس الملاعبيه هذم بحارس المرمى هذا والدفاع هذا والهجوم الوسط هذا نجم نصنعوا منتخب كان ينجم يربح السويد. رانا ما طلبناش الانتصار على هولندا، راو النجم نربح السويد بنفس ستاف نتاع البارح والافكتيف نتاع البارح لو تعامل المكتب الجامعي والمسؤولين على الكرة بجدية بجدية وبنزاهة لو كانوا ينجموا يعملوا. أما بنزاهة معناتها تجيبوا أي مدرب وينجم يتعامل بنزاهة وما تسامسروش مع الأندية وما تعطيوش كادوات باسم الملاعبية وما تهنيش هذا وتريح هذا وتطيح هذا وتسب هذا وتشكر هذا، كانت نجم تكون واضح. شكرا لك نهي، شكرا لك سلاح،
0: شكرا.
2: بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس أكيد الأخبار أولا بأول. نتابعوا عنا مراسلنا المدرب الوطني تنحى ما تنحاشكم شي عوضوا كل الأخبار في دقيقة مونديال في سبور إكسبريس باش تسمعوا الأخبار وجديد. شكرا لكم الكل على حسن المتابعة، الآلاف اللي تابعونا في المث المباشر البارح شجعنا المنتخب لآخر لحظة، ونعود نقول لكم وضد اليابان باش نشجعوا المنتخب وضد هولندا باش نشجعوا المنتخب أي نعطيكم وباش نربسوا مريو المنتخب وعنا أمل نربحوا باش نجموا نترشحوا راو نشجعوا تونس وتونس أكبر من الناس اللي البارح خلي نقولوا ذلتها. عالم تونس حشم بكم شوي البارح لأنه مهما صار تونس حتى كان ما نربحوش ما نعملوش الفضح، البارح معاكم عملنا الفضح وحشمتونا أن تونس وما لقينا ما نقولوا للعباد علاش تونس لعبت بالخيوبية هذه، علاش تونس ما تنجمش تعدي تروباس ورا بعضها، علاش تونس ما عندهاش مدافع ينجم يقف للكرة، ولكن عنا أمل أن تونس تترشح وتونس تعمل أن تجبه. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، دل يعطيك الصحة، نتقابلوا احنا غدوة في حصة جديدة، يلا شيء طيب نسكل في لمنه.

ياسلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مكتب مجلس النواب يحيل مؤخرا على لجنة التخطيط الاستراتيجي مقترح قانون يتعلق بأحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة، مبررين هذا المقترح بتفاقم المشاكل البيئية والصحية بالتوازي مع التطور الصناعي والزراعي الذي يستوجب استعمال هذه المواد. تقرير سيد الهمامي.
5: أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة التخطيط الاستراتيجي مقترح قانون لإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة. النواب المبادرين بمقترح القانون يبروا خطوتهم هذه بظهور مشاكل بيئية وصحية خطيرة في السنوات الأخيرة من حوادث تسرب كيميائي وتلوث التربة والمياه الجوفية وحالات تسمم مهني وصحي على غرار حادثة معمل الجلود ببنزرت وتسرب الأمونيا بعدة مناطق وضرورة التخفيض من نسب السرطانات المتفشية في بعض الجهات بسبب التلوث إلى حدود 40 أو 50%. من ناحية ثانية، نواب أصحاب المبادرة في مقترح قانون إحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة عندهم أهداف اقتصادية من وراء الاقتراح. يشوفوا أنه إسناد تراخيص استيراد المواد الكيميائية الخطيرة اللازمة للصناعة والزراعة مشتت بين عدة وزارات وهياكل، يقترح النواب تجميعها في الهيئة اللي تصبح من مهامها إسناد تراخيص الاستيراد في أجال معقولة من جهة، ومن جهة ثانية تراقب جودة هذه المواد وتطبيق القوانين في تصريفها بشكل اللي يحمي البيئة والصحة العامة. المبادرة التشريعية تقترح أيضا تشكيل فرق تفتيش مشتركة مع الحماية المدنية والديوانة، وضع قائمة موحدة للمواد الكيميائية الخطيرة وتصنيفها حسب درجة خطورتها سامة أو مشعة قابلة للاشتعال ونوعية الأمراض اللي تنجم تتسبب فيها، وإلزام كل مستورد ومنتج بإعلان تحوزه على أي مادة خطيرة، ووضع بروتوكولات مشتركة مع الحماية المدنية والجيش الوطني للتدخل السريع في حالات التسرب أو الانفجار.
4: في الشأن الدولي، الجيش اللبناني يدعو النازحين إلى التريث بالعودة إلى القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان بعد إعلان الوسيط الباكستاني عن اتفاق بين طهران وواشنطن يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان. حزب الله يشكر إيران لإصرارها على أن يكون لبنان حاضرا في أي تفاهم يؤدي لوقف الحرب. إيران تقول إن واشنطن تعهدت بموجب الاتفاق بدفع تعويضات وتحرير أرصدة إيرانية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أنه سيبذل كل ما في وسعه حتى لا يكون هناك رسوم إيرانية في مضيق هرمز. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم على المدى الطويل. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يقول إن المؤسسة وقعت اتفاقية لتقاسم الإنتاج مع عدد من الشركات العالمية الرائدة بعد الجولة الأولى لمنح تراخيص في البلاد منذ ما يقارب من 20 عاما. والمسؤول الليبي وضح أنه جرى توقيع الاتفاقيات مع شركة ريبسول الإسبانية ومؤسسة البترول التركية وشركة إني الإيطالية وشركة قطر للطاقة، بالإضافة إلى تحالف يضم مجموعة مجرية ومؤسسة البترول التركية وشركة ريبسول. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبرس.
3: الأولى في تونس
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.
6: سبور إكسبرس مرحبا بكم. البداية تكون بتطورات الأخيرة في المنتخب الوطني التونسي بعد الهزيمة البارح ضد منتخب السويد 5-1. كل الاتهامات متوجهة للمدرب صابر اللموشي، هل تمت إقالته؟ باش تتم إقالته، باش يتم الإعلان عليها، شكون إذا كان باش يعوضوا؟ هذه كل أسئلة يسأل عليها الشارع الرياضي، وأسئلة تتواجه مباشرة لمبعوثنا الخاص أحمد عدالة موجود في مونتيري. ناخذوا آخر تطورات، آخر التفاصيل بخصوص مصير اللموشي وشنو يستنى في المنتخب في قادم الساعات. أحمد مرحبا بك. اللي مش يسمع فيها أحمد عشان تم الصوت موش خارج به، تنعود أن نتصل بها أحمد عدالة من مونتيري، طبعا يكون موجود معنا. على كل الحقيقة البارح بعد الوجه نقوله ما يشربش كرة القدم التونسية، هزيمة 5-1، لا أداء لا أفكار، مردود هزيل من الملاعبية الكل، خلينا نقوله. والمتسبب الأول الهزيمة هو المدرب صابر اللموشي على مستوى اختيارات التشكيلة، توظيف الملاعبية. شفنا المنتخب يعني تقريبا نسخة أخرى من الليناء ضد بلجيكا، معناها أخطاء كارثية دفاعية، صفر أفكار هجومية. المنتخب يعني كان بعيد كل البعد عن المحفل العالمي، وممكن نقول صورة سيئة قدمها المنتخب من تاريخ مشاركته السبعة في المونديال. مارينا حتى شيء خيبة أمل كبيرة بالنسبة للشارع على الرياضي التونسي اللي ما تقبلش الهزيمة، لكن عنده تداعيات الهزيمة هذه، وخاصة مصير المدرب صابر اللموشي وقت يتم الإعلان عن الإقالة. إذا كان تحدث الإقالة، كل الأسئلة هذه نحاولوا نلقاو الإجابات مع عمران عبوث الخاص. نرجع له من جديد. أحمد عدالة مرحبا بك. أحمد
7: صباح النور فهمي، صباح النور للناس اللي تسمع وتشاهد فينا هوني ساعة وصولنا مديك متيري سبعة ودرسة أصباح هوني الرباية كان تخيل ديكي فيه ديكي فيه باركة طيب باركة كون تقوم بعد هزيمة و معسكم صبري مش يقول عليها كثمار، خطر الكثمار اللي جاست عملها في مصر بيكي نجم يقول كيف الصرف تكون حاجة أخرى، لكن في كل الحالات نسمع فيك بتحكي ما تشرفت كرة القدم التونسية ولا العالم ولا الناس اللي تحولت هوني إلى مونتيري.

0: قطوس مش حتى حد، واحنا رانا جايين لهنا ندافعوا على الدرابو، ناس اللي جات وضحات يلزمها تستنى ديسيزيون. اللي صار هو بعد كونه في النزل صار الاجتماع هذايا، من بعد النزل الاجتماع اللي في النزل صارت كونسنتراسيون نتاع اعضاء المكتب الجامعي اللي متواجدين في تونس اللي ما جاوش وعددهم قليل. بعد تم الاتفاق على إقالة المدرب صبري اللموش، يبقى إشكال صغير هنا ماهوش إشكال لكن من يتعويضه؟ الأوبسيون الوحيدة المتوفرة هي منظمة الكبير لأنه موجود مع البعض في المنتخب الوطني التونسي هوني في مونتيري ليوصفوا مدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم، ولأنه الجامعة التونسية كانت تعلنت وقت سابق عن فتح عروض لمكتب للمنصب نتاع المدير الفني بطلب من الوزارة. لهنا الإشكال تطرح برشا أسامي، راح من بينهم اسم أنيس بوزلبان، لكن أنيس بوزلبان ما عندوش تأشيرة أمريكا. طيب برشا الولايات المتحدة
1: الأمريكية. أحمد قبل ما نجيك للأسامي هذوما ناخذ نتفق على حاجة، ديما راهو الشارع الرياضي يحب يعرف الإجابة، والإجابة ناخذها من المصدر وأنت موجود على عين المكان. دونك هنا نمشيو في كون إقالة صبري اللموشي هي تم اتخاذها على مستوى المكتب الجامعي في انتظار الإعلان عليها.
0: المكتب الجامعي اتخذ قرار إقالة صبري اللموشي البارح في الاجتماع اللي صار، بقات بعض التفاصيل من بينها اعلام سلطة الاشراف، اعلام المسؤولين في تونس كونه سيتم إقالة صبري اللموشي مع طبعا المحافظة على الصف التكنيكي اللي معاه لمواصلة المشوار، لانه ما نجموش نجيبوا توا انترنور دي جارديان وبريباراتور فيزيك وبريباراتور بون مونتال، مثلا مش بريباراتور بون مونتال في الجامعة في المكتب في المنتخب الوطني غير. دونك الاتفاق على إقالة صبري اللموشي بالاجماع داخل صلب المكتب الجامعي موجود، وإذا كانت تبدلت حاجة من هنا للساعات الأخرى فإنها تقريبا من شبه المستحيل إلا إذا كان ثم ديسيزيون، ولكن الاتفاق على إقالة صبري اللموشي وإنهاء العلاقة التعاقدية معه موجود لعدة أسباب ماهيش مرتبطة كان بالنتيجة. ولهنا نحب نفسر حاجة صغيرة برشا، راهو صبري اللموشي حتى الملاعبية في داخل الملاعبية ما تمش إجماع، ونكتفي بالشيء هذا بعد توا في قادم الساعات ونزيدوا نتاكدوا شنو ثمت ما ثمش. نرجع الموضوع لسامي سامي.
1: بالضبط، معناها هنا توا المكتب الجامعي تعدى المرحله الثانيه، هي من سيعاود صبري اللموشي؟
0: من سيعاود صبري اللموشي؟ الاشكاليه تتذكر عام 98 المنتخب الوطني التونسي اقال اوني كاسبر جيك بعد ما سمع به اللي هو عنده نيجوسياسيون وامضى مع فريق باسكيا يعني تكون الذاكره، فقرر اقاله المدرب اوني كاسبر جيك وتعويض وقتها بالمدرب المساعد علي راك. يقول القائل علاش ما يصير سوا نفس الوضع هذا؟ اولا لانه وهب الحزمي هو المساعد، والحقيقه هو اناليست مو مساعد، مقيد اناليست، لكنه هو
1: ما عندوش حتى دبلوم يا احمد، ما عندوش حتى دبلوم، ما عندوش دبلوم.
0: مو انا وياك فهمي نعرفوا،
1: مو انا وياك خلينا نقولوها لنصارحوا الشعب التونسي، ما عندوش بالدبلوم تدريب اقل حاجه، معناها ما عندوش، معناها
0: ومقيد اناليست، مقيد اناليست هو عطل في السب تكنيك، مقيد اناليست، لكن هو البوان دو رولي والكوميونيكاسيون ما بين المدرب الناخب الوطني واللاعبين، والمواضيع هذه تعرضوا لها في ريكافور، لان الحقيقه الوقت يتسع. دونك فهد الخضري الاوبسيون هذه ما تنجمش تكون. الاوبسيون الثانيه شكون؟ الاوبسيون الثانيه هي انيس بوزلبان. انيس بوزلبان ما عندوش الفيزا نتاع الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك، دونك ينجم يدخل هذه وهذه، اما ما نجمش يدخل الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك. الاوبسيون الثالثه اللي هي تقريبا سامحوني في الترتيب غلطت، هي كانت الاوبسيون 2، معناها مش حتى الاوبسيون 3، بس بوزلبان اللي هي منظمه كبار كما قلنا المتواجد معاه راس المنتخب الوطني التونسي، يستقبل الاشراف على المنتخب الوطني التونسي في فترات، في فتره نجم نقولوا مطوله وقتها قبل كاس العالم 2022. دونك القرار موجود توا 37 نتاع الصباح، ما نعرفش وقتاش الجامعه التونسيه كنت قدمت لازم تهبط تهبط البلاغ هذا، لانه الشعب التونسي ما ينتظرش توا 37 ولا 8 ولا 10 ولا 11. بعد الناخب الوطني زاد ثم برشا حديث يجب تحكيه على اداره المنتخب الوطني وكيفاش سافرنا، والمنتخب تقريبا الوحيد اللي سافر اوتون ديسكال معناها، والمنتخب الوطني الوحيد اللي برشا ظروف الداخل نخبيها احنا كاعلاميين حفاظا على سمعه بلادنا وعلى تونس وعلى الدرابو وعلى مهنتنا كصحفيين، عندنا شويه اخلاق حتى بارابور لغيرنا. دونك في الاخر ثم برشا حاجات ستطرح بعد موضوع المدرب.
1: دونك احمد نستناو في قادم الساعات كما قلت الاعلان الرسمي من قبل الجامعه نهايه العلاقه مع صبري اللموشي، وايضا البديل اللي كما قلت قاعد يجهز الاسم اللي باش يكون موجود على بنك المنتخب في ماتش اليابان وماتش هولندا. مشكور احمد عداله مبعوثنا الخاص الى مونتيري على كل هذه التفاصيل، وهكا تكونوا تابعتوا معنا لحظه بلحظه كل التطورات بخصوص ملف المدرب صبري اللموشي. نعاود كل ما التحق بنا، الجامعه خذت القرار نتاع التخلي عن خدمات صبري لموشي في انتظار الإعلان على القرار هذا بصفة رسمية. وحاليا البحث متواصل عن الاسم البديل نتاع اللموشي كما

0: ما كان يحكي احمد اللي موديل كبير متوج مع اربعه نجم يكون موجود تم اقتراح انيس اسم انيس بوجلبن واسامي اخرى ونتصور انه القرار سيصدر في الساعات الجايه مش بشي طول اكثر من هكا المنتخب مطالب شي حضر المباراه الجايه ضد اليابان. برنامج اليوم في المونديال مع الخمسة اسبانيا تواجه الكاب فير ثمانية بلجيكا تواجه مصر و11 تعليل السعودية تواجه الأوروغواي. ريال مدريد انتدب ظهير الأيسر الإسباني ماركو كوريا قادم من تشيلسي بصفقة توصل قيمتها 60 مليون أورو. كانت هذه ثانية نشرات الرياضية لليوم تلقاها على السيت مزيكا فامبون.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك. ثغم ثغم من الاثنين الجمعة من الساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي.
3: مرحبا بكم فورم على موزايك فم في حلقة جديدة وأسبوع جديد ومجموعة من المواضيع كالعادة تشاركوا فيهم معنا على 71113000 اليوم الاثنين 15 جوان 2026. نحكي على البخيل بين حسن التصرف والبخل. نحكيوا اليوم بخل معناها كما قولوا بالتونسي شحة قولوا مشحة قرنات كموشة وبرشة صفات أخرين. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن التبذير وبين اللي يعتبره شحة وإلا ساعات تولي حتى شحة مرضية. كيفاش الفرق بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف؟ كيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل؟ كيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبوه؟ وباش نفسروا زادة تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال وفما البعض يصلح حتى الحرمان النفس عدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قسوة. هل إنه الطفولة؟ هل الظروف المادية صعبة؟ ولا البحث عن الشعور بالأمان؟ نجم تكون من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل. وهل فما حالات نحكي فيها على اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟ مرحبا بكم، هذا موضوعنا اليوم في فغام تجربكم الخاصة والشخصية. ولكن زادة إذا كنتم تتعايشوا مع شخص بخيل أو كنتوا في الماضي في علاقة كما هكا عائلية زوجية، كيفاش كان معناها التعايش اليومي؟ هل كان فما صعوبات في التواصل؟ هل كان فما خلافات إشكاليات في الإطار هذا؟ يحضر بحضرنا أنس لعويني اللي هو بسيكولوج كلينيسيان باش نحكيه معاه كالعادة في الجانب النفسي. يحضر معنا في البلاتو كما العادة ورفقنا تيور الحصة سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع. وشوية آخر نرجع مع تليفونات مع أصوات كونفي ريبوندور موزايكا فام صالح شرقي في الإخراج أشوق مجري إشراق في الإخراج الرقمي أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي وفي استقبال تليفوناتكم. وائل في الميكرو معكم ليندا رحالي أصالة نصري ونرجع مع تليفونات وريبوندور موزايكا فام.

0: رجعنا معكم من جديد في فورام على موزايك اف ام. مرحبا بكم. هذه ساعتين وعشرين دقيقة تشاركوا معنا في موضوع اليوم على 71113000. نحكي على البخيل بين حسن التصرف والبخل. بالتونسي نقولوا مشحاح، قرنات، كموشة إلى آخره. فمشكون في الغيبوندور قال قتيدة زادة كيف كيف نسيناها. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف une bonne gestion واللي راه زادة بعد عن التبذير، وبين اللي نجم يعتبر شحة ولا ساعات حتى تولي شحة مرضية. كيفاش نفرق بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل؟ كيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية الاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال، إذا كان حتى يوصل لحرمان النفس وإلا عدم الإنفاق، كان في الحالات اللي يعتبرها قسوة، هل طفولة وإلا ظروف مادية صعيبة، البحث عن شعور بالأمان، من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل. وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل، ونحكي على البخل المرضي. مرحبا بكم. 71113000 شاركوا معنا في موضوع اليوم في فورام على 71113000. قبل ما نبدأ مع سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع بحضرنا زادة ضيفنا ناس العويني بسيكولوج كلينيسيان، نمشي والغيبوندور موزايك فام، نسمع أصواتكم في علاقة بموضوع اليوم.
1: فرام في مونياج.
2: الصباح الورد ديالين داين زين، ربي يعزك اختي، ان شاء الله ربي يسعدك وينورك وينوركم وزيك. بالحق اختي مين راهو البخيل ولا المشحاح ولا راهو هذا حشيت ما عندها حس، وانا مرض معناتها من هو صحيح تقعد في الدنيا معناتها تبدأني معناتها حتى كبشي تاع يخلص ولا يخلص فلوس يمرض معناتها فهمتني يا خويا. انا نقول لك ما تجيب يعطيك ما تلهيب معناتها بالحق ما يتعاشش معاه راهو البخيل راه بالحق يكون بخل. هو يرسل حتى هو حتى يستخسر حتى حاجة في روحه راه مش يشريها، في وين لبسة في وين ماكلة في وين في روحه. ما نحكيش مثلا على الانتراج اللي يلبسه فيه ياخوته ولا أولاده ولا فهمتني، حاجة صعيبة برشا بالحق. عندها شكون معناتها حتى مش جينا هوني عندنا شكون بخيل يلا فيه معناتها تبدأني لا حول ولا قوة إلا بالله. هاو معناتها ربي إن شاء الله يعزكم ويستركم ويزيك ويحبكم برشا، حب التقسيمين برشا برشا برشا برشا.
3: بالنسبة للبخل والشح وحسن التدبير فما فرق بينهم. أما إنسان تقى حسن التدبير هو من الحكمة، إنسان حكيم يعرف كيفاش يتصرف معناتها في الموارد نتاعو، ما يحاولش يتجاوزها، ما يحاولش أنه يتورط في ديون أو في حاجات معناتها جانبية ما عندهاش حتى نافع وتخليه مورط في تدين. يعرف يتصرف شهريته مدخوله معناتها مبلغ معين يعرف كيفاش يقص، يعني لا إفراط ولا تفريط. أما البخل والشح هو حالة مرضية. تلقاه إنسان يحب يلمد من كل بلاصة، من حلالك من حرامك، ويا خويا من حقك ما تعطيش متاعك للناس. أما تحرم روح أنت، أنك تحرم أنت روحك لشخصك، ما تتخلي روحك ناقص تغذية ناقص ملبس ناقص دواء ولا عائلتك لا. والأكثر من هذاك يحب يزيد كما نقولوا احنا لغتنا العامية يتلهمك، أنه هو فوق الفلوس ما يشريش السيجارو يتلهمكو من عند صاحبه، ما يشريش القهوة يدخل يلقى أي كاس يترشف منه، ما يشريش الحاجة ويحب يأخذها من عند غيره. أنا مثلا ثم شكون نعرفه لبس عليه ويمشي معايا، نقف أنا قدام حوات قدام خضار قدام غلال نشلو يبدأ يخزر، والله نحشم ونأخذه معي قلت أو يخزر راشبورتور أبو فلاسه قل مشيك متردات لا عنده ما أتأكد معه. لا هي حالة مرضية. لما ناس عندها اللهفة، فما ناس قهم رزقه محروم منه ونهارت اللي ربي وفيه المالية نعرف أنا شكون أولاده فقوها مك الأرزاق ذيك ترموها مك الحرمان والكبت اللي خلام فيه.
4: مرحبا موزايك فم، حبيت والله يشارك معك برنامج اليوم كيف البخل. أنا البخل راه مرض وحاجة نفسانية زادة نجم تقول وراثي. حبيت نطلع عليك الموضوع وحبيت ندخل معك في فورو. مرسي
5: والله، برافو على الموضوع اللي عملته، برافو الشفوفة بعد ما كان ما قلتيش جديدة التونسي معروف راه فهمتني، مش قرنات ولا مش حاح ولا من برشا بدي حاجه ما يحبش يعطيها جديدة. انا كريمون نقول لك راه التونسي جديدة، وكلمة جديدة يعني عندها تفسير كبير ياسر، يعني اقوى من المشحاح واقوى من البخيل واقوى من تتصور انت في بالك. برجو لي موضوع بين ان شاء الله كنت شاركي معكم محمود البيجي، الدكتور محمود البيجي.
6: عاصمة مزيك، نحب نشارك في الفرام اليوم على سجيل البخيل. خاطر عندي منها في الدار ومنيش عارفة لتوا اسك هو، خاطر في مواقف ساعات يظهر مش بخيل وساعات تتصدم، معناتها في مواقف تفيتك. علاش نحب نشارك ونناقش سجيل اليوم والكا عايشة معناتها في الدار؟ اوكي عايشة.
7: مش طلعها البخل وتقرنيه الزمن هذا هو تقشف واقتصاد، على خاطر الوقت هذا التضخم المالي كبير برشا، معناتها الفلوس ما عادش تسوى، معناتها الشهرية مصاريف في ثلاثة من المدخول، معناتها واجب أكيد جدا باش واحد يقتصد، بالمعنى قرنيت والبخل. أنا عندي سياسة خبي شوية الغدوة، ما تعرفش شنو الشي جي، فهمتني؟ نحب نشارك.
8: أصلا ماليندا، نحب نشارك في موضوع اليوم بما يخص البخل. نحن بدير نقوله قرنات مش حيح بخل، راه مش نمشيو ديريكت نحن الماديات. صحيح هو عيب كبير واحد كي يبخل على روحه بالماديات، مثلا انك تجي في ظرف صحي يقعد يستنى موعد، للأسف المنظومة الصحية هكا تقعد سنة في موعد انت بعد 4 شهور 5 شهور وانت عندك الماديات باش تمشي تعدي في ساعة وتلقف روحك في الأمراض هذه، ربي يعفو عليكم المنتشرة. هذاك يسمى وقتها مش حيح، حرم صحته حرم بدنه حرم راحته، ربي يعفو حرومة كيكا من راحة ذيكا. قال شنو قال يستنى في موعد بعد 16 شهور؟ علاش واحد يفرح وواحد مستخسر في صحته وفرحته حتى شيء؟ وفما فرق كبير ما بين الشحة والحذاقة. واحد كيبدا حاذق يبدا يخبي الفرنك تحت راسه على مرضى على فرحة على ما ذيكا، فما فرق كبير. أما مش حيح بيعفو يبدا حرم روحه، حتى الفرحة الدخلانية والراحة النفسانية يبدا حرم منها روح اللطف.
9: عاصمة مزيف، والله حبيت في الفغام كل شيء إلا الشحة، أعوذ بالله من مشحح. يبغي حاجة صعيبة ياسر صعيبة ياسر ياسر ياسر المشحح. هو فما حالتين راه لازم واحد يشوفهم، أنا هي منهم. فما المشحح اللي مشحح على روحه، معناتها يميز الروح وأثرش على الحيط الخارجي نتاعه، هو مشحح على روحه يمرمد في روحه يميز في روحه، فاسي با ميش مشكل. أما أعوذ بالله من المشحح اللي يخدم مخه باش يستحفظ على روحه وينتف غيره، هذيك صعيب. معناتها هو يستحفظ على روحه وبشحته بعد ويحب يهند على عباد، هذيك صعيبة. أما أنا نقدر، أنا نعرف برشا عباد مشححين مشححين على روحه. ما حتى كي تقول له انت ايجا مثلا باش نشرب قهوه خلص، لا ما تخلصش عليا، اما هو ما يخش. هذيك نقدروا، معناتها نقدروا ولا ما نقدروش، جو ني با لو جوجي، ما عنديش حق باش نعطي رايي فيه، ماهوش مشكله هذيك حياته الخاصه. اما اللي خدم مخه هذيك صعيبه، معناتها شو هو في كل شيء، معناتها في الحالات الكل، كسوسوا شحه كسوسوا طبيعه كسوسوا لبسه، ما دامك انت ما تمسش المحيط الخارجي نتاعك ما دام ما فماش مشكله. اما اذا ساغوتنتي وفما تاثيرات على المحيط الخارجي وقتها ولا لازم حاجات يتصلح. أما مديمك دوبك دوب روحك، أنا ما يقلقنيش. وقتها لازمك تشانستال أن بيريميتر دو سيكوريتي، معناتها محيط باش تحمي روحك منهم العباد هذوما.
10: ألو صباح الخير مزيك، صباح الخير أختي من دار الرحالة، بربي تحكيو على المشحاح بلغتنا بقرناط. بالنسبة لي أنا ما يعجبنيش كان يبدا مشحاح هكا وقرناط ويبدا يحسب فيها موش فيه بالحق، راه اللي يحسب وحده يغفل له بالعمر. ما كتبش عليك أنا في طبعي مانيش مشحاح، معناها مخليها في يد ربي كل كبيرة وصغيرة، ودي سايلة برشا وبالحق، معناها ماكل العطاء في زر السل. لي زي طال يها برشا واحد، معناه اللي يفيده مش ليه تكسدك وكل، ومعني العباد تعرف بالحق، معناه ما كل عصاب جرد الحكاية ذي. وفهم برشا عباد مش رحيل بالحق، ما هوش بيه العباد تبي تحكي عليهم بالخايف، يقولك هذا كرنات هذا كذي هذا كمو ما يعطيش بالحق، عطي ومد ويديك تبي طايلة شوية بيه محليها، حتى ربي سبحانه يسلم له برشا حاجات بيه كنا نقوله فيها. ربي يبارك في الأمين وربي يفضل مزيف من دار الرحال. باي باي.
11: عجي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيط، راهو في أوتوماتيك، راهو تبيعة راهو تبيعة. إنسان تلقى حواله قد قد ويعد تجمع عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده ما يحبش يعطي.
12: اكيد المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائله، باش ياثر على صغار. مستحيل مستحيل انه كونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحه ولا قرناطه ولا لا، ما نجمش ما نجمش نتعايش معاهم الحق.
1: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعلوا معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
0: رجعنا معكم جديد في فورم، كانوا هذوما اصواتكم في ريبوندور موزيك اف ام في علاقه بموضوع اليوم نحكيو على كيما نقولوا بالتونسي المشحاح القرنات الكموشه، بين الصفات هذيا وبين حسن التصرف والبعد عن التبذير. كيفاش نجموا اليوم نحكيو على الاشخاص اللي البعض يتعايش معاهم في علاقه زوجيه علاقه عائليه في المجتمع مع الاصحاب ككل، وكيف كيف نتسائلوا شنو زعما وراء ساعات الكومبورتمون هذية والتصرفات هذية، هل ترجع للطفولة، ترجع ربما المشكلة متاع فلوس في أو ماديات في وقت من الأوقات، وإلا البحث عن شعور بالأمان، برشا أسباب مرا التصرف هذا. وكذلك وقتش نحكيه على بخل مرضي ساعات في بعض الأحيان. ذاك عليش يحضر معنا في البلاتو أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان. مرحبا يا أنس، نورتنا.
13: مرحبا بيك وبسد المستمعين.
0: يعيشك، شكرا ليك. وسني عبد الله المختص في علم الاجتماع يرافقنا كل عادة الحصص فورم. سني مرحبا بيك، تحية كبيرة ليك وكل مستمعينا. دونك موضوع اليوم باش نبداو به مع المستمعين والمكالمات، ولكن قبل خلينا نعملوا كلمة باش نحطوا ديما الموضوع في الإطار نتاعو. كي نحكيوا على البخيل سنيم، البخيل بالعربية الفصحى، مش حاح قرنات كم مش واحد في الريبوندور قال نسيتوا القديدة. دونك هذوما صفات اللي المجتمع التونسي خلقهم ويطلقهم على أشخاص. هوني باش نبعدوا على الأحكام المسبقة والجوجمون بين حسن التصرف والشحة. فما مسامع قالت خط جويد بالكل، خلينا نفرقوا بين الزوز.
13: بالفعل يعني الخيط رفيع جدا، لأنه الأمر نسبي، لأنه نحن عنا علاقة معقدة مع المال عموما بقطع النظر. فما هذا السلوك اللي فيه نوع من البخل أم لا، وعادة يتم فما نوع من المؤشرات اللي هي أنه الامتناع أو التردد في الإنفاق. يعني الإنسان باش يشري حاجة ماذا به لا، وكي يشري حتى عنده إحساس بالذنب أنه هو كأنه عمل حاجة ما حقوش عملها. أيضا انه بيبقى ما باش يتخلى عن تلبية احتياجات. والناس خاصة باش تلاحظوا ربما هو الشخص مش باش يقر بسهولة انه يقول راني انا كموشة او قرنيطة او
0: يعني محيط
13: بالاساس، لانه باش يتبين انه يأثر على علاقته بالاخرين، وربما حتى باش يستغل الاخرين للحصول على المال باعتبار انه عنده هذه العلاقة غير السوية بين ظفرين مع المال. ويكون التركيز متاعه على كل ما هو مالي اللي مع يكون فيه ربما الحق ضرر بالآخرين، خاصة في الإطار
0: حياته الخاصة
13: بالفعل، أما لأنه بش يحرمهم من أشياء. وبالتالي كأنه فما هذا الإحساس بالحرمان، يعني كأنه الأثر متاعه أو تداعياته على الآخرين أكثر من الشخص نفسه، لأنه هو ساعات ربما بش يلقى متعة في تكديس المال، في عدم صرف المال، في عدم الإنفاق، في عدم تلبية الاحتياجات، وربما حتى أنه يمشي في تخديم المخ بالظفرين نقوله بالتونسي بش أنه يأخذ من الآخرين، وذلك على حساب المحيط الاجتماعي متاعه.
0: بعد شوية نحكي وشنو الامباكت، كيفاش هذا يرجع سلبا على المحيط الاجتماعي متاعه، كسوا الناس تتعايش معه يوميا كما عائلته قارينه ولا قارينته، وزاد حتى أصحابه في المجتمع في الخدمة. ساعات معناها تمشي الحكاية إلى ما أبعد من حياته الخاصة. ثم باش نحكي وزاد على حسن التصرف، شنو اللي معناها الناس تحبش تبذر، فما ناس يقولك يعرف يتصرف ان بون جيستيونير وإلا حاذق. هذا قلت نرجع نحكيه فيه ونرجع معك بعد ده بسؤال أنس في علاقة بالأخو بالبخيل. وقتاش مش ما نظلموش الناس ده، مش كل واحد مش نقوله عليه ده مش حاح وإلا بخيل. ولكن قبل خلنا نسمع سونيا معنا ولمياء من سوسة. سونيا سونيا من سوسة تقول عندي تجربة في الدار ونحب نشاركها معاكم، وهذا يورينا يمكن الجانب متاع التعايش مع شخص نجم يكون بخيل. مرحبا يا سونيا، تحية ليك.
14: وي عافينا، مرحبا من مدام ليندا.
0: اي فضلك يا ليله، مرحبا بيك وتحية ليك.
14: مرحبا بيك وليكيب الكل معاك، ونشكركم على السجيات اللي اقترحتوه اليوم. ديما هما الحقيقة سجياتكم مهمة برشا، وسجي اليوم عجبني وقلت والله ما نشارك فيه مع
0: تعاملي معك. يا عايشك تتقاسموا معنا المواضيع الكل، نشكرك برشا يا سونيا. باهي التجربة نتاعك سونيا،
14: الحقيقة السجي نتاع اليوم معناتها يمسني برشا، عرفت؟ لأني نحب ديجا نحب نلقى أجوبة للكيستيون تاعي اللي عايشتهم يوميا معناتها في حياتي اليومية مع في حياتي الزوجية.
0: أيوة باهي، كيفاش سونيا شنو معناها في الحياة اليومية، شنو الحاجات اللي خلاوك تقول هذه وضعية عايشتها؟
14: يعني الشخص فوالا الشخص اللي كونسرني اللي معاي مانيش عارفة لحد الآن اسكو تو عايشة معاه 15 سنة، صدقني ما نعرفش اسكو هو مش صح ولا
0: كيفاش.
14: تعبتني معناتها الجيست والتصرفات والحكايه تعبتني برشا. برشا تقاه معناتها في حوايج يصرف اي يصرف ما يهموش فلوس، يقول لك معناتها بار اكزومبل الله لا قدر مريض عندك مرض حكايه ما يهموش الفلوس، طيب تفهمتي؟ ما وجيك في دي جيست صغار يقول لك لا تكبير هذاك. مثلا مثلا مثلا واحد ينجم يكون خير من هكا برشا في حياته خاطر عنده ما شاء الله الحمد لله واحد ربي كرمه. لا يقول لك لا تكبير. مثلا كسرة العيط نتاع الصغار يقول لك لا خذ لهم يجي نزر صغار. كيفاش نخلي لهم يجي لا خذ لهم. حتى يصرف لك مليون زوج مليون في حوايج طول العائله ولا للدار ولا حتى مصروف الدار ولا حريت. ما يحسبهاش. وفي ديتاي صغيره يقول يشد لك فراو ويقول لك لا.
0: اي بالديتاي الصغار مثلا بخلاف مثلا لبسه صغار ولا حاجه شنو الحاجه الاخرى اللي يخليوك بالنسبه لك انت ما تفهمش علاش؟
14: خرجت باش تخرج تهز صغيرات تحوس يقول لك لا تبذير انتم قاعدين تقفروا كفر هذاك كفر تفروس وانتم باش تهزوا صغار يحوسوا نزهمين نزهمين شعن لا هذاك تبذير وهذاك تبذير كل شيء تبذير. وفي اللي كان كبار مثلا الفارماسي يقول لك على حسابك اش اللي تحب مريض طنك مريض ولا عندك صغير مريض ولا عندي حد في العائله مريض بارخو ذاك الفارماسي ما يحسبهاش كبير زاد ما يهزكش للطبيب يهزك الكلينيكات معناتها يصرف عليك في المرض الله لا قدر ولا في كار ما يحسبهاش فلوس.
0: اما في الحاجات الاخرين كي
14: نسالك حتى في اللبسه قادر باش ناخذ يعني مثلا بار اكزومبل نعطيك لا قادر باش ناخذ مثلا بوتيك تبدا حوايجها مزيانه وحاجه باهيه ساكوت يقول لك لا ما تاخذهاش علاش تربي علاش يقول لك علاش هذاك خذ من غادي خذ من هنا ارخص او هذه تاع 50,000 ولا هذه تاع 40,000 يشد فراو يكبش مش يعطي افي وكهو يكبش يقول لك لا
0: معناها
14: الحاجه وتخليها وتخرج
0: تقديره للاشياء. اي باهي سونيا هو سؤال مطروح وتو يزيد اكثر يمكن بحذينا انس نعطينا زاد توصيف للبخيل شنو معناها الحاجات الاساسيه سونيا معناها الحاجات اللي ماكله شراب سكن الحاجات اللي على الاقل نتاع كل يوم متوفرين موجودين ولا لا؟
14: نوفرهم كوم الفو
0: كوم يلفو معناها الحاجات يعني ليزكسترا يعني ترفيه اللبسه الحاجات
14: اللي ولا ترفيه في تبذير بالنسبه لي ترفيه في تبذير طب كونتر هو تو الترفيه ما عادش معناتها ولا معناتها حاجه اساسيه في الحياه ما عادش نجم تخدم وعندك ومتوفر لك كل شيء علاش معليش ما تخرجش وما تفرهدش صغارك ما تمشيش لوتيل ما تمشيش لوتيل لازم لازم مواياجات وكا عندك ما عندكش ما عندكش ما عندك يقول لك ليه ذاك التبذير انتم فاش تحكي وتبذير تبذير تفهم فيا
0: اي او شنو نتفاعلوا مع مدخلتك
14: علاش انا نبدا محموسه كان جا ما عنديش ونقولها ما عنديش اما فيسك عنا كل قد مقهوره كنغزل له فون فهمت
0: اي واضح به سونيا باش نتفاعلوا مع مدخلتك وباش نحاولوا نزيدوا نفسروا اكثر المعنى المبسط نتاع اش معناها مشحاح قرنات بخيل كموشه معك بالسؤال انس نشكرك يا سونيا قبل ما ناخذ معنا لميا خلينا نوضح نقطة أنس هوني باش ما ندخلوش في دي جوجمان وهوني يقعد كل شيء توتي غولاتيف معناها اللي عندي أنا ضروري عندك أنت أوبسيونيل والعكس وبالعكس فالهوني اللي كنت تحكي فيه سونيا وتوصف فيه يهزنا للسؤال شنو معناها بخيل وقتاش نقولوا عبد مش حاش شنو الكومبورتمان والحاجات اللي نلاحظوها عليه
15: اي وين لهنا باش نجاوب الساده المستمعين ونقول لهم هذا يتسمى بخل ولا ما يتسماش كيما مدام سونيا باختصار يتسمى بخل السلوك نتاع زوجها وهنا باش نجاوبوا تو بطريقه عامه البخل هو انه الانسان قادر باش ينفق على الاشياء اللي يلزمه ينفق عليها على الاشياء اللي تدخل فرحه وتدخل سرور ليه وللناس اللي دايرين به واللي هو مسؤول عليهم ولا حتى ناس بعاد عليه باش يتصدق عليهم ولا باش يكرمهم ولا باش يفرحهم وما ينفقش وهو عنده القدرة وما يشكل انفاق وحتى تهديد على سلامته أمنه المالي والشخصي بما أن السيدة هي زوجته اللي تعرف اللي هو في أمان وأنه الانفاق هذاك ماهوش بشي ينقص منه حتى شيء فهذا يعتبر بخل وانفاق الأشخاص ما هذا بشي يتعلل البخيل حتى ما يغير لأنه مش يقعد يدافع على روحه وعلى سلوكه باش ما يخرج من الاضطراب اللي عنده من القلق هذا اللي عنده من السلوك اللي ماهوش سليم اللي ينقص له من برشا فرحة وسعادة ليه وللناس اللي دايرين به يقول أنا ننفق على الأشياء الضرورية الأشياء الضرورية في الأصل اللي عنده هو مضطر باش ينفق فيها. معناها مريض ما ينجمش كان جاي يعرف مثلا تقول لك يمشي للكلينيك، كان جاي يعرف اللي يمشي للسبيطار خير راه هاز للسبيطار ويقول لك لا الكلينيك تبذير اكثر. لكن هو مضطر للشيء هذاك باش يشري الدواء وباش يمشي للطبيب وغيره، باش ياكل باش يشرب، هو مضطر للشيء هذاك. لكن البخل يبان اكثر في الحاجات اللي هي دخل متعه ودخل سعاده، ويعتبروا يعني البخلاء عندهم الليستة متاع الاشياء الممنوعه اكثر من الناس العاديين. الناس العاديين بين 50-60%، البخل الحاد 5%، والمتوسطين البخل المرضي 5%، والبخل الحاد بين 7-8%، وثم بين 20-25 بخل لكنه مش حاد بدرجه كبيره. الليستة نتاعهم تبدا تمشي وتكبر، تمشي وتكبر
0: متاع الممنوعات، متاع الحاجات الممنوعه هون. ولكن سؤال يطرح نفسه، التوتي غولاتيف فينالمون، هو ربما زوجها يقول لك حاجات ذي بتبيع، نحن ديما نعطيه الراي المخالف اللي مش موجود، يقول لك انا نحب نخلي سيكوريتي للمواقف الصعيبه، لمرض الحاجات اللي نستحق فيهم اكثر اني نصرف. ربما هو يخمم هكا، ولكن الامباكت اللي قاعد راجع على عائلته، كنا نسمع في مدام سونيا معناها مش فاهمه متقلقه، قالت لك الترفيه منعدم في العائله بالنسبه لي حاجات زايده. هل انه ربما بحث عن الشعور بسيكوريتي بامان، انه يخلي حاجه بالتونسي يقولوها حويجه تحت راسه، حويجه للايام الصعيبه، نستحقش في مرض، نجم تكون اللوجيك هذه زاده ما بين الاسباب من غير ما ندخلوا في شحه. معناها
15: اكيد جدا هذه من بين التعليات الحقيقه، ماهيش من بين الاسباب. لانه الانسان الطبيعي السليم اللي يكرم اهله بالشيء اللي عنده، يكرم حتى في قاعته ناس واهله واصحابه، ما يعني ما يعتبرش معناها يلزمه يخبي. يعني الانسان الطبيعي العادي سلوكه يلزمه يستحفظ على بعض المال. يعني الناس اللي يقعد عنده سالير مهما كان قليل ويدخل في الروج، يعتبر سلوكه في الانفاق سلوك غلط. يعني يلزم الانسان يفضل من فلوسه، كان يخلص برشا يصور برشا ولا يصور شويه، يلزم الانسان يستحفظ لانه باش يستحق المال في مواقف معينه، ولانه عنده اهداف ماليه وماديه يلزم يحققها لنفسه. كبيره كانت ولا صغيره، باش يشري فريجيدير ولا باش يشري دار. يلزم الانسان ديما يفضل هذا بصوره عاديه. وبطبيعه ما ننساش باش نقول اللي ثم حوالي 12% من المستهترين اللي كسروا في الفلوس من غير حتى قيمه،
0: اللي زاش امبولسيف الى اخره. بخلص معه لميا، ومن بعد نرجعوا نقدموا في ليزاكس الاخرين في موضوعنا لليوم. السبب وراء انه الناس، بعض الناس تكون مش حاحه ولا قرنطه كما نقولوا بالتونسي. ثم وقتاش نحكيوا على شحه مرضيه، وقتاش نجموا، كيفاش نجموا نفهموا، هل انه فما مشاكل ربما نفسيه وراء هذيا ولا اضطرابات؟ نمشيو لمدام لميا من تونس ونرجعوا. مدام لم يتقول تعديت بها مع الوالد متاحة، والتو أمها ما زلت تعيش فيها، بما أنه حسب اللي فهمت لم يمعش تعيش مع العائلة، فعندها نظرة دي ركول برابر التجربة اللي عاشتها. مرحبا لم يتحيى ليك.
16: عسلامة، مرحبا بيك أختي.
0: يعيشك، مرحبا بيك يا لم يتحيى.
16: عايش أختي، عايشك. والله أنا الموضوع مسني على الأخر على الأخر، ذيك علش حبيت نتدخل معكم ونعطي رأيي في الموضوع. اللي أنا عشت طفولتي للأسف مع أبويا، اللي هو إنسان بون. أنا ما كنتش فاهمة السلوك وقتها شنو يقصد وشنو معناتها. من بعد كي كبرت وعرست وعشت وحدي، دونك فهمت اللي أنا راني كنت عايشة قبل حرمين كبير، اللي هو ناتج من البخل. انه احنا كنا قبل ما نعرفوش معناتها محواش، معناها خرجه، كنا نعيشوا يعني قد اقل حتى من قد برغم بابا كان لبس عليه يعني عنده بفلوسه، لكن ما كناش الحوايج نشريوها في المناسبات اكهو. ما عندناش مثلا نخرجوا نمشيو للبحر نمشيو للعروسات، لا هذوما الكل كانوا حاجات ممنوعين، اي حاجه فيها مصروف كانت ممنوعه. حتى معناها ناكلتنا شرابنا ناكلوا قد ما كناش معناها فريجيدارنا يحشم قبل بول توا. انا لتوا نمشي لدارنا نحل فريجيدار نبدا باش نبكي، عرفت معناها نحس اللي فما حاجات ياسر.
0: وقتاش فقط لميا، كيفاش المقارنه صارت مع صحابك مع زوجك مع عائله زوجك؟ كيفاش فقط اللي انت كنت في وضعيه فيها شويه بخل من قبل الوالد نتاعك؟
16: والله انا من قبل حاسه معني من قبل خاطر انا قريت وخرجت كيف انا كيف اخواتي نخرجوا ونقابلوا صحابنا نشوفوهم كيفاش يعيشوا في الصيف ناس مع صحابي يمشيوا يكريوا في البحر يخرجوا يعملوا يحوسوا انا ما الحق ما عشتوش الشيء هذايا الكل من الاول كنت نعرف لكن بعد كي عرست الحق ربي عوضني براجلي وفاميلت وكلي فرحوني وعوضوني كل شيء عرفت عايشك عرفت اللي بالحق انا كنت عايشه حرمان كبير من ناحيه الماكله كنا ناقصين على الاخر انا حتى عندي لما حاله ما نحبش نبكي
17: خاطر
16: الموضوع مسني برشا برشا انا كنت قبل عندي مشكله في ساقي كنت لازمني عمليه لدرجه انه معناها ما وصلش عملي عمليه اللي هي كانت حاجه ايرجنت فهمت لازمني نعملها عملتها بعد ما عرست دونك حسيت وقتها بالحق قديش كانت الفلوس عزيزه على بابا اكثر منا احنا معناها كنا معناها في ابسط حاجات اللي هي ما عادش نحكيوا على الترفيه وما عادش نحكيوا على اللبسه والخرجات سي هذوك ولاو معناها حاجات
17: زايده عباره
16: فوالا باغابور صحتنا ما كناش نداوي وكنا كي نمرضوا نداويوا بالعربي اشرب زيت زيتونه وقارص اشرب فهمت هكيك معناها تربينا هكيك المينيموم امي نتفكر قبل تعاركوا حتى على ابسط الحاجات دبوزه جافيل طرف اموك كانوا يتعاركوا عليها ولليوم المشكله في 2026 انا توا نمشي لدارنا صحيح واحد مش باش يحكي على داره انه يهز الام ويعطي لكن حاجه تاسف انه بابا توا قعد بنفس المونتاليتي اللي ربينا احنا بها معناها امراه امي 75 سنه وبابا 80 سنه ولتوا بنفس طريقه معناها ما يعطيهاش مصروف ما يشري لهاش عيش بالموجود ياخذ لها قضيه نيمبورت معناها هكا حاجات فاتت يلزم تعمل بيهم فطور يلزم تتصرف تعمل بيهم فطور الحمل علوش الوغ لا هذيك ما نحكيوش كان في العيد معناها حتى الحاجات النساء ساغ نتاع الغله ما نحكيوش هذيك الغله ما تدخلش تدخل كان حاجات اللي هي فريمون رخيصه معناها
17: وهم لم ينتي على حسب اللي تحكي معناها الامكانيات موجوده ماهوش ناقص امكانيات
16: اي لبسها لي
17: مش بسبب الحاجه ولا محتاج ولا ما عندوش ما في حالوش
16: لا هو يحب يعمل جار هو عامل زوز جار كل دار على تقين يعني هو في مخه يلزم يأمن روحه ولا ما نعرفش انا حتى ساعات نقولوا له بيع دار واعمل حجه يعني حتى حجه ما عملهاش عمره ما عملهاش عمره 80 سنه ساعات انا نقول بالك شي ذنبه في رقبتنا زعما هل انه احنا معناها مذنبين وقت اللي ما نجمناش نفيقوه هو تبارك الله معناها صعيب ماهوش باباك اللي الانسان السوبل اللي تنجم انت تحكي معاه ليه
17: اي هوني السؤال لم واحنا في الواحد معناها انه الحاجه هذه تكتسب ولا تتوارث هل انه فما هذه في العائله فما تربى هكاك ام وبو واخواته كيفاش عائلته هو معناها
16: والله امي تقول ابوه نفس الحكايه معناتها دايوغ بابا التوا مخذي ورث بوه معناها ابوه توفى عنده سنين والتوا ورث بوه معناها قعد محصور وما نجموش يقسموه ابوه نفس الحكايه معناها نفس كيما بابا باركونتخ عمومتي لا عايشه يحبوا يعيشوا مشايخين صغارهم لكن بابا الكبير في خويته هو اللي طلع كيما ابوه اي ابارامون وراثيه
17: وهوني اخر سؤال لم يتوا انت بعد التجربه نتاعك اللي عشتها فما ناس يقولك شكون يتبع جوستمون يتوارثها وفما شكون يقلب الكومبورتمون مع ولاده ومع نفسه كيفاش اليوم معناها تحاول تحرمش روحها كيفاش اخترت تعيش
16: انا والله كاينها الحكايه اثرت فيا بالعكس انه انا وليت نصرف برشا مع اولادي انا وليت بصفه ما نحبش نحرمهم جمله اللي يطلب ياخو دوكو انا كنت نسمع في الاستاذ يقول لك الانسان الكوريكت لازم يخبي الحق انا هذه ابارامون انا مانيش كوريكت في الحكايه
17: هذه قال لك شويه يخبي مش برشا
16: اللي انا تعقدت من حكايه اني نحرم اولادي كل شيء كسوا انا ولا راجلي بطبيعته هو كاركتيره معناها بز علاقة كما نقوله نحن بالدارجة دونك هو كيفي وانا اكثر هو ساعات يقول لي انت معناها انت حاول اكبس شوية نقول له لا ما نحبش اولادي يتحرموا من حتى شيء نحبهم يعيشوا مثال الدار انا باش نكون لهم شنو باش نعمل لهم كي يعيشوا هما توا انا نحس في روحي حتى نفسيتي تعبت فهمتك اللي الحكاية ما اثرتش عليا كان ماديا اثرت عليا نفسانيا فهمت انه انا وين الموضوع يتجبد قدامي نشد روحي بالسيف على البكية فهمت انه ما هيش سهلة حتى طرف باش صغار يعيشوا في كونديسيون كيما هكا.
17: بالحق عليك لميا، ديجا انت لو فيت اللي فاهمه وحللت الموضوع وحكيت فيه وزيد التليفون، هذه طريقه للشفاء من اي حاجه تقلقنا على نفسانين، ولانه ديما نقول راهو احنا دي زيما فينالمون، اي واحد ينجم ديما حتى في كبر حتى في اي عمر يشوف مختص، اذا فما دي تروماتيزم فما حاجات نعيشوهم الناس الكل ربما ياثروا فينا مع الوقت. لم ينشكرك برشا على انك تقسمت التجربه وحليت قلبك وحكيت وعبرت، وربما لم من المداخله نتاعك راهو ياسر مهمه تحل معناها توعي بعض الناس اللي ما يفهموش الامباكت اللي نجم يرجع على صغارهم. وزرت بارك الله لم 45 سنه والتوا بالغصه تحكي تلمون الحكايه وجعتها ومؤثره فيها التوا. ان شاء الله بفضلك عائلتك وزوجك وصغيراتك يا لميا، ونشكرك برشا على المداخله. هترجع معكم سنيم وانس غابيدمون خنتفاعلوا مع المداخله نتاع لميا. دونك سنيم الهوني اللي كان تحكي فيه لميا الحقيقه تيمونياج ياسر مسنا الكل، على خاطر ما نفهموش ساعات شنو اللي يرجع على العلاقات الزوجيه العائليه والاجتماعيه ذات نتعمقوا فيه من بعد. ولكن خلينا نرجعوا للغولاتيفيتي، الشخص البخيل حسب تقديره الشخصي والذاتي ماهوش بخيل، وبالنسبة ليه اللي يعمل فيه هذاك صحيح على حسب التصنيف اللي هو يراه. لا غولاتيفيتي هذه كيفاش نجمو نقيسوها؟ ما هو ضروري عند البعض ماهوش عند الآخر؟ اللي يعتبره هذاك شحة الآخر يعتبره حسن تصرف. إيش معنى حسن تصرف ديجا؟
13: وحسن التصرف انك انت اعتماد العقلانية. نحن في الحساب وقت نمشيو للمدرسة من الأشياء اللي نتعلموها بالإضافة إلى القراءة والكتابة هو الحساب، والحساب عملية مهمة جدا في المعاملات اليومية بالنسبة للمجتمعات المعاصرة خاصة.
17: أيوة.
13: اللي هي تخلينا خاصة نضفيه السلوك العقلاني أو التمشي العقلاني في معاملاتنا اليومية، ومنها اللي في الإنفاق في التعامل المالي. لكن احنا في وضعية وين أنه الشخص باش ينزعج لو ينفق، باش يمتنع أو يتردد باش ينفق، باش يتهرب وقت يلزم ينفق، وعادة الناس باش يتفطنوا إلى ذلك. وفي الغالب خاصة في بين الأصدقاء في المحيط الاجتماعي يولي
17: منبوذ ساعات،
13: نبدأ ساعة بالسخرية، لأنه الإنسان نحن حتى في الأعمال الفنية والأدبية ونرجع للبخلات للجاحة خاصة باش تلقى فيها كل كاريكاتور. لكن لما تكون في الحياة الخاصة الحياة العائلية باش يكون هذا الإحساس بالحرمان أكثر حضور. نجمه في المسرحية نفدلكو، في سيت كوم، في معناتها في عمل أدبي، لكن وقت تمس في الحياة اليومية وتكون تحس هذا الإحساس بالحرمان هو اللي يخلق هذا الفقدان، أنك أنت ما تمتعتش في حياتك بأشياء ضرورية إن كانت بالمقارنة أو أنك أنت يتبين لك، لأنه كانوا في تشكيك حتى في العلاقة. يعني أنا كيني بشراء أنه الأب متاعي أو أمي أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة كينهم ما كانوش في مستوى انتظاراتي.
17: هي قالت جملة ياسر مهمة، لم يقتل لك يحب فلوسه أكثر من أولاده.
13: بالفعل، لأنه هنا كينهم أخذوا مقياس باش من خلاله يراو درجة الحب أو مدى حب الأب متاعه للأبناء. هي نجمه نقيسه أو نوصفه بأشياء عديدة، الأحاسيس، المشاعر،
17: لجس، لهوة. أي.
13: إلا أنه الفلوس ساعات تكون أكثر قادرين باش نحسبها، وخاصة أنك أنت باش تعرف الإمكانيات متاعه. يعني ما قالتش هو بابا يعيش الخصاصة والحرمان،
17: نقاتك يحب يبني، يحب العقار، يحب أي
13: أو الأولويات غيرها، وخاصة أنه من نحهم باش يعيشوا اشياء دو بارتاج. يعني اللي باش تفقد أي. نتيجه عاد الامتناع عن الانفاق انه فما حاجات ما عاشوهمش، كي ما خرجوش، ما عملوش انشطه جماعيه ترفيهيه، ربما تحرموا.
17: هي قالت كلمه حرمان اللي معناها
13: فرستراسيون، وكاينه فيها لابوندون، ما كاينه هي ترجمها من بعد كانه تخلى عن الدور نتاعو، وما كانش الاب اللي يعبر عن الحب نتاعو من خلال عدة أشياء. وربما هذا بعد نرجع له هو كيفاش هل يمكن أني أنا إمكانية الصفح، هل أني أنا ممكن نتفهم
17: هذا ولا لا؟
13: نتفهم لأنه في الغالب فما أسباب.
17: وبعد نرجع
13: له لوجو نحن، هل هي مسألة مرضية أو نتيجة تجارب سابقة وعلاقة معقدة مع المال؟
17: جستمون سنيمة باش ناخذ معنا محمد، وبعد نمشي نسأل أنس هل تتوارث الصفة هذه متاع الشحة ولا البخل ولا تقرنيت كما قولوا بالدرجة التونسية. وقبل ما نحكيه على الأسباب شوية آخر في ساعتنا الجاية، وكيف كيف نحكيه على الامباكت اللي نجم ينجم يرجع ويأثر على علاقة زوجية عائلية وإلى اجتماعية. نمشيو لمحمد معنا من تونس. محمد يقول البخيل بخيل خلنا نشكلوها بالعربية الفصحى باش تظهر الكلمة. يقول عمتي لبس بها عند أملك في تونس في فرنسا, ولكن كي تراها حتى من المظهر ما تقولش أنه الشخص هذية عايش بإمكانية هكا. ربما حسب محمد يقول طريقة مرضية. تون نفرقوا بين المشحاح درجات, جعتنا دي بورسنتاج في الناس 25% و5%, فهممنا بعد شوية. أيه. الناس معتمين بتاع محمد من تونس. مرحبا محمد.
18: أختي غالي لندى, ربي فضلك, مرسي بكو.
17: يعيشك يا سيدي, تحيي ليك.
18: ربي فضلك, موضوع أقوى من موضوع, ديما نحاول باش نسمع بركة, ما يلزمني نسمع ونتدخل.
17: آه وإحنا نفرح بتدخلات يا محمد, نورتنا يا سيدي.
18: يبارك لك, يبارك لك, ربي فضلك. أنا الأقرب الحاجة اللي هي شحة مرضية. أنا عمتي عندي عمتي تملك في فرنسا وتملك في تونس. مني تشوفها تسخف عليها, تشوفها تسخف عليها. معناها تقول عبده مش بتسع من الغادي من بتسع.
17: ايوه
18: في موت في فرح في كذا, ساعه ما تعبت من فرنسا لتونس الا ما تفركت. عرفتم كل ارخص بيه كان قبل, كان فما كسرتير تو فما اقل منهم. عرفتها كان فما تعبت ما فماش, والله ما تعبتها بالكل
17: بالكل.
18: ونحب نظلمك اكثر, مسكينه لا معرسه لا عندها لا صغار حتى يواشوا 60 سنه. معناها شكون تعمل فيها هذا الكل, شكون تخبي فيه؟ مش نحكي لك, مش نحكي لك شيء اسف. انا ما نحكيلكش على عباد ما نعرفهمش, نحكي لك على ناس نعرفهم. عمتي وعندي جاري في المروج, صدقني داره الفوق اللوطة, بيع ويشري في الكراب ما أمم صالش يعمل يلم في دبابس. والله يا لندة أي يلم في دبابس, ورحمة بابا. كيفاش
17: معناه وعنده قل دار على تقينه
18: داره الفوق اللوطة جاري. داري نعرف شو نحكي, جاري ما انت فرد ناس. داره الفوق اللوطة أمم طو يبيع ويشري في الكراب. يبيع ويشري في الكراب أمم طو يلم في دبابس. هذا شو تسمى بالله سمعني؟
17: اي معناها نجم يكون اي خاطر اون جينيرال هي على جلي الناس قاعده تستقات منها, ولكن مادام عنده الامكانيات ومداخيل اخرى.
18: انا ربي يرزقني مثلا, فاش قام عليا انا نجري ورا الدنيا ونجري. انا عندي زميلي مسكين الدنيا هكا تشوفها, زميلنا اليوم معانا يشرب في قهوه ونضحك ونلعبوا من غدا ما جاش يخدم مرته تكلم قالت فلان ما ترقد مقام المسكين. مسكين ما الدنيا فيها موت.
17: معناها فما سؤال يتسال شنو وعلاش وشكون.
18: اي شكون ولا علاش متع؟ ربي رزقني وسرتو بالحلال, ربي رزقني نمتع روحي, نمتع صغيراتي, نمتع مرتي. الدنيا ما فيهاش, معناتها الدنيا فيها موت. شكون نعمل فيهم هذوما الكل؟ يا اخي سامحني, كدس اي من بعد شنو معناتها؟ فهمتني, ندخلوا في حالك حتى من بعد, حتى ولادك ولا مرتك باش تولي انت تحرمهم.
17: اي
18: معناتها حكيت لك على حاسين انا اللي صدميني, اللي نعرفهم. ما نحبش نحكي عن الناس هذيك امورهم من الناس,
17: اما حاجات تجارب قريبه يعني. اي
18: جانب قريب حكيت لك اقرب الحاجات مع عمتي. هذا عمتي مش عبد براني,
17: مش عبد بعيد. دونك محمد ولا. محمد معناه بالحق متحمس كي اسمه عبد يغير رايه في الوقت اعطاه معناه وسائل اقناع مهمه برشا في كلامه. محمد نشكرك, يعطيك الصحه على المداخله نتاعك وتقعد معنا في الاستماع, خاطر برشا من اللي قلته يمكن موافقين عليه حتى المختص بحضنا انس العويني. هوني انس, سؤال مهم توجه ساعه ثانيه نحكيوا على الاسباب وراء البخل, وش معناها بخل مرضي والامباكت زاد على العائله والعلاقات والمجتمع, ولكن هل تتوارث؟ سمعنا قبيله لميا قالت لك بابا الوالد نتاعو يحكيوا عليه كان هكاك. نجم نتوارث الصفه هذه؟
15: هي تتوارث من وجهين. اي نعم تتوارث من وجهين, تتوارث من معناها من شكل جيني بحت يتعدى, وكذلك تتوارث من وجهه من جهه التربيه. يعني الانسان كي تتربى عند بو شحيح يحسك اللي الحياة فيها تهديد كبير متاع فقر, يعني الفقر محيط بينا في كل لحظة ينجم يهبط علينا حتى ولو احنا أثرياء. ورد بالك وك الشهقة وك الصيحة على كل حاجة تنجم تشريها ولا تنجم تجيبها, وهذيك لا وهذيك لا. البو اللي نجم يعلمك ولا الأم اللي تنجم تعلمك اللي انفاق المال كارثة وهو مشكلة كبيرة, وهذيك دفعت السوم الفلانية معناها تشهق وتبهت وكيفاش وعليش عملت كيكا. هذاك الكل بطبيعة الحال يتعدى. السلوكيات والأنماط وحتى العواطف راهي تتعدى للأشخاص وتتعدى للناس حتى بين الأصحاب راهو. حتى واحنا كبار كي نصحبوا ناس مش حاحين راهو نوليو نجم نوليو كيفهم, خاطر باش نقلدوهم من غير ما نشعروا, باش نتعاملوا معاهم بنفس آليات والوسائل اللي يتعاملوا بها معنا. هما يطمعوا فينا, جيب لي هذيك في يدك تو نعطيك وما يعطيكش, وجيب هذيك ومساج خذ لي معاك وهات هات شويه هات شويه معاك ما نحبش من بعد يقسم معاك فهمت تولي انت وحدك تتقلق منه بشو تتصرف هكاك ملي كنت انت كريم وما تحسبش وتود وتكرم
17: تتصرف هكاك مع الاخرين ولا مع الشخص هذاك بالذات
15: مع الشخص هذاك
17: بالمثل يعني
15: تولي تعامله بالمثل ومن بعد بشويه بشويه مثلا هو زميلك ديما معاك في البيرو عايش تعدي معاه كل يوم في 8 سوايع اكثر من راجلك باش تولي قرنات كيفه باش تولي تتعامل هكاك ردوا بالنا ما نحطوش عباد معناها في حياتنا اللي عندهم اضطرابات كيف ما هكا ولا اضطرابات اخرى راهو الانماط والسلوكات اشياء معديه
17: باهي تنرجعوا الساعه الجايه انس وكيف كيف ثاني بعد اخبار ماضي ثلاثه مع زملائنا من قسم الاخبار نرجعوا نحكيوا على النقاط الاخرى الشحه المرضيه كيفاش نوصفوها كيف كيف شنو الاسباب اللي تخلي بعض الناس يكونوا مش حاحين بطريقه مبالغ فيها لشنو يرجع للطفوله للتربيه للتنشئه وكذلك باش نحكيوا على تبعات هذا الكل على العلاقات الزوجيه العائليه الاسريه والاجتماعيه عموما نرجعوا ساعتنا الجاية بعد أخبار ماضي ثلاثة في فورم
19: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن السفن بدأت في التحرك عبر مضيق هرمز والعديد منها محملة بالنفط. حزب الله اللبناني يرحب بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان. وحزب الله يحذر الاحتلال الصهيوني من أن المقاومة لن تقبل بأي عدوان وستبقى متمسكة بحق لبنان المشروع والثابت في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته حتى تحقيق الانسحاب الكامل. المستشار الألماني يقول إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يسهم في استقرار الاقتصاد العالمي، مضيفا أن الاتفاق يجب أن يشمل لبنان أيضا. السلطات الصحية في ولاية بلاتو وسط نيجيريا تعلن تسجيل 5 وفيات و11 إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في أحدث موجة تفشٍ لهذا المرض تشهدها الولاية خلال الفترة الأخيرة. ويأتي التفشي الحالي في وقت تواجه فيه عدة ولايات نيجيرية تحديات متكررة مرتبطة بالأمراض المنقولة بالمياه، خصوصا خلال مواسم الأمطار التي تؤدي إلى تلوث مصادر المياه وارتفاع مخاطر انتشار الأوبئة. لم يعد الفضاء مجرد ساحة للاستكشاف العلمي أو التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى، بل تحول في العقدين الأخيرين إلى أحد أكبر مجالات التنافس في بعض أكثر القطاعات الاقتصادية نموا في العالم، مع تدفق مليارات الدولارات من المستثمرين والشركات الخاصة سعيا لاقتناص حصة من اقتصاد يتوقع أن تتجاوز قيمته تريليونات الدولارات في العقود المقبلة. تقرير مراد تريدي.
3: يأتي الإدراج التاريخي لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك بعد جمعها 75 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق وتقييمها بنحو 1.77 تريليون دولار، ليعكس حجم الرهانات التي يضعها المستثمرون على مستقبل الصناعات الفضائية. ولا يمثل طرح سبيس إكس حدثا ماليا معزولا، بل هو مؤشر على التحول العميق الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إذ انتقل الفضاء من كونه عبئا على موازنات الحكومات إلى قطاع اقتصادي متكامل يجذب رؤوس الأموال الخاصة ويعيد تشكيل أسواق التكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية الرقمية. ارتبطت صناعة الفضاء تاريخيا بالحكومات بدءا من سباق الفضاء بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أثناء فترة ما عرف بالحرب الباردة، وصولا إلى البرامج الوطنية الضخمة التي قادتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية، وكالة نازا، ووكالة الفضاء الأوروبية والروسية والصينية. لكن المشهد بدأ يتغير جذريا مع دخول القطاع الخاص إلى المجال الفضائي، وأحدثت شركة سبايس إكس لملكها التريليونير الأمريكي إيلون ماسك تحولا كبيرا عندما نجحت في تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، مما أدى إلى خفض تكلفة إطلاق الحمولة إلى المدار بصورة غير مسبوقة مقارنة بالعقود السابقة. وراء الطفرة الاستثمارية في الفضاء تقف منافسة جيوسياسية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، فالدولتان لا تتنافسان فقط على إرسال رواد الفضاء إلى القمر أو بناء قواعد فضائية، بل على امتلاك البنية التحتية التي سيعتمد عليها الاقتصاد العالمي مستقبلا، بما يشمل شبكات الاتصالات الفضائية وأنظمة الملاحة والاستشعار عن بعد والبيانات.
2: نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
1: الأولى في تونس فرام. فرام من الاثنين الجمعة من الماليسة للأربعة عشية ليندا رحالي.

0: كوم تيمونتاج.
1: المزيح الورد ديالي مزيان مزيان، ربي يعزك اختي، ان شاء الله ربي يسعدك وينورك وينوركم وزيك. بالحق اختي ميندا راهو البخيل ولا المشحاح ولا راهو هذا حشيت معناتها نحس انا مرض معناتها من اللي هو صحيح تقعد في الدنيا معناتها تبدأني معناتها حتى كبشي تاعي يسلف ولا يخرج فلوس يمرض معناتها فهمتني يا خويا. انا نقول لك ما في جيبي هذيك ما تلهيب معناتها بالحق ما يتعاشش معاه راهو البخيل راه بالحق يكون بكل هو يرسل حتى هو حتى يستخسر حتى حاجه في روحه راه مش يشريها في وين لبسه في وين ماكله في وين في روحه. ما نحكيش مثلا على الانتوراج اللي بنتي فيه يا خوتو ولا اولاده ولا فهمتني حاجه صعيبه برشا بالحق عندها شكون معناتها حتى مش جيله هون وعندنا شكون بخيل يلا فيه معناتها تبدأني لا حول ولا قوه الا بالله هو معناتها ربي ان شاء الله يعزكم ويستركم ويزيك نحبكم برشا نحبك اختي ميندا برشا برشا برشا برشا.
2: بالنسبه للبخل والشح وحسن التدبير فما فرق بيناتهم. اما انسان تقى حسن التدبير هو من الحكمه، انسان حكيم يعرف كيفاش يتصرف معناتها في الموارد نتاعو، ما يحاولش يتجاوزها، ما يحاولش انه يتورط في ديون او في حاجات معناتها جانبيه ما عندهاش حتى نافع وتخليه مورط في تدين. يعرف يتصرف شهريته مدخوله معناتها مبلغ معين يعرف كيفاش يقص، يعني لا افراط ولا تفريط. اما البخل والشح هو حالة مرضية. تلقاه إنسان يحب يلمد من كل بلاصة، من حلالك من حرامك، ويا خويا من حقك ما تعطيش متاعك للناس، أما تحرم روح أنت، أنك تحرم أنت روحك لشخصك، ما تتخلي روحك ناقص تغذية ناقص ملبس ناقص دواء ولا عائلتك لا. والأكثر من هذاك يحب يزيد كما نقولوا احنا لغتنا العامية يتلهمك، أنه هو فوق الفلوس ما يشريش السيجارو يتلهمكو من عند صاحبه، ما يشريش القهوة يدخل يلقى أي كاس يترشف منه، ما يشريش الحاجة ويحب يأخذها من عند غيره. أنا مثلا ثم شكون نعرفه لبس عليه ويمشي معايا، نقف أنا قدام حوات قدام خضار قدام غلال نشري يبدأ يخزر، والله نحشم ونأخذه معي قلت أو يخزر راشبورتو أنا بفلاسه قل مشيك متردد لا عندهم متأكد نعرف. هي حالة مرضية. فما ناس عند اللهفة، فما ناس قهم رزقه محروم منه ونهارت اللي ربي وفيه المالية نعرف أنا شكون أولاده فقوها مك الأرزاق هذيك ترموها مك حرمان والكبت اللي خلاهم فيه.
3: مرحبا مزيكا فهم، حبيت الله يشارك معك برنامج اليوم كيف البخل. أنا البخل راه مرض وحاجة نفسانية زادة نجم تقول وراثي، حبيت نطلع عليك الموضوع وحبيت ندخل معك في الفورو. مرسي
4: والله برافو على الموضوع اللي عملته، برافو الشباب بعد ما كان ما قلتيش جديدة التونسي معروف راه فهمتني، مش قرنات ولا مش حاح ولا برشا بدي حاجه ما يحبش يعطيها جديده. انا كريمون نقول لك التونسي جديده، وكلمه جديده يعني عندها تفسير كبير ياسر، يعني اقوى من المشحاح واقوى من البخيل واقوى من تتصور انت في بالك. برجو لي موضوع بين ان شاء الله كنا نشاركي معكم محمود البيجي، دكتور محمود البيجي.
5: عاصمة مزيك، نحب نشارك في الفرام اليوم على سجيل البخيل، خاطر عندي منها في الدار ومانيش عارفة لتوا اسك هو، خاطر في مواقف ساعات يظهر مش بخيل وساعات تتصدم معناتها في مواقف تفيتك. علاش نحب نشارك ونناقش سجيل اليوم والكا عايشة معناتها في الدار. اوكي عايشة.
6: مصطلح البخل والتقرنيه تسمن هذا هو تقشف واقتصاد، على خاطر الوقت هذا التضخم المالي كبير برشا، معناتها الفلوس ما عادش تسوى، معناتها الشهرية صريف في ثلاثة من المدخول، معناتها واجب أكيد جدا باش واحد يقتصد بالمعنى قرنيت والبخل. أنا عندي سياسة خبي شوية الغضوة ما تعرفش شنو الشي جي، فهمني نحب نشارك.
7: أصلا ماليندا نحب نشارك في موضوع اليوم بما يخص البخل، نحن بدير نقوله قرنات مش حيح بخل راه مش نمسيو ديريكت ناحية الماديات. صحيح هو عيب كبير واحد كي يبخل على روحه بالماديات، مثلا انك تجي في ظرف صحي يقعد يستنى موعد، للأسف المنظومة الصحية هكا تقعد سنة في موعد انت بعد 4 شهور 5 شهور وانت عندك الماديات باش تمشي تعدي فيه ساعة وتلقف روحك في الأمراض هذه ربي يعفو عليكم المنتشرة، هذاك يسمى وقتها مش حيح، حرم صحته حرم بدنه حرم راحته ربي يعفو محروم كيكا من راحة هذيك. قال شنو قال السنة في موعد بعد 16 شهور، علاش واحد يفرح وواحد مستخسر في صحته وفرحته حتى شيء؟ وفما فرق كبير ما بين الشحة والحذاقة، واحد كيبدا حاذق يبدا يخبي الفرنك تحت راسه على مرضى على فرحة على ما ذيك، فما فرق كبير. أما مش حيح بيعفو يبدا حرم روحه حتى الفرحة الدخلانية والراحة النفسانية يبدا حرم منها روح اللطف.
8: عاصمة مزيف والله حبيت في الفورام كل شيء إلا الشحة، أعوذ بالله من مشحح، يبغي حاجة صعيبة ياسر ياسر ياسر ياسر المشحح. المشحاح هو ثم حالتين راهو لازم واحد يشوفهم انا اناهي منهم. ثم المشحاح اللي مشحاح على روحه معناتها يميز روحه وتاثرش على المحيط الخارجي نتاعه، هو مشحاح على روحه يمرمد في روحه يميز في روحه فاسي با ماهيش مشكل. اما اعوذ بالله من المشحاح اللي يخدم مخه باش يستحفظ على روحه وينتف غيره، هذيك صعيب معناتها هو يستحفظ على روحه وبشحته بعد ويحب يهند على عباد، هذيك صعيبه. اما انا نقدر انا نعرف برشا عباد مشحاحين مشحاحين على روحهم، معناتها حتى كي تقول له انت ايجا مثلا باش نشرب قهوه خلص لا ما تخلصش عليا اما هو ما يخش، هذيك نقدروا معناتها نقدروا ولا ما نقدروش جو ني با لو جوجي، ما عنديش حق باش نعطي رايي فيه ماهوش مشكل، هذيك حياته الخاصه. اما اللي يخدم مخه هذيك صعيبه، معناتها شو هو في كل شيء معناتها في الحالات الكل كسوسوا شحه كسوسوا طبيعه كسوسوا لبسه، ما دامك انت ما تمسش المحيط الخارجي نتاعك ما دام ما فماش مشكل. اما اذا ساغوتنتي وفما تاثيرات على المحيط الخارجي وقتها ولا لازم حاجات يتصلحوا. اما ما دامك دوبك دوب روحك انا ما يقلقنيش، وقتها لازمك تشانستال ان بيريميتر دو سيكوريتي معناتها محيط باش تحمي روحك منهم العباد هذوما.
0: الو صباح الخير مزيك، صباح الخير اختي من الرحالي، بربي تحكيو على المشحاح لغتنا بقرناط. بالنسبه لي انا ما يعجبنيش كان يبدا مشحاح كي قرناط ويبدا يحسب فيها موش فيل الحسره اللي يحسب وحده ويقول له بالعمر، ما كتبش عليك انا في طبعي مانيش مشحاح، معناها مخليه في ربي كل كبيره وصغيره ودي سايله برشا، وبالحق معناها ماكل العطاء في زر السل اللي زي طاليه برشا واحد معناها اللي يفيده مش ليه تكسدك وكل ومعناها العباد تعرف بالحق معناها ماكل العطاء في زر الحكايه هذيا. وفما برشا عباد مشحاحين بالحق ماهوش فيه، العباد تبي تحكي عليهم بالخايف يقول لك هذاك رناط هذاك كذا هذاك ما يعطيش، بالحق يعطي ومد ويديك تبدا طايله شويه باهي محليها، حتى ربي سبحانه يسلم له برشا حاجات باهي كيما يقولوا فيها. بربي بار سليمان وربي فضل مزيف من دار الرحال، باي باي.
9: عجي مثل عايشته مشكا عايشه معايا، حنكه في التصرف والحكمه في التصرف والبخل ساعات بيناتهم خيط راهو في اوتوماتيك، راهو تبيعه راهو تبيعه انسان تلقى حواله قد قد ويعطي تجمع عندكش باش تكون كريم مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده راه مش يعطي.
10: اكيد المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائله باش ياثر على صغار، مستحيل مستحيل انه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحه ولا قرناطه ولا لا ما نجمش ما نجمش نتعايش معاهم الحق.
11: باش تتفاعلوا معنا في فوروم كلمونا تسويز على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فوروم موزايك فم فورم ليندا الرحالي.
12: رجعنا معكم من جديد في فورم على موزايك فم، مرحبا بكم. هذه 3:21 دقيقة موضوع تشاركوا فيه معنا على 71 113 ألف كالعادة في فورم معكم حتى للأربعة متاع العشية، الرقم هو 71 113 ألف، والموضوع نحكيه على البخيل بين حسن التصرف والبخل، نقوله بالتونسي مشحاح قرنات كموشة قديدة إلى آخره، المقصود بالشخص البخيل. وكنا حكينا الساعة الأولى وقتاش نوصف الشخص بالبخيل بين اللي راه زاد حسن تصرف بعد عن التبذير، وقتاش ما نوصلوش للمبالغه. فما شكون يحكي على شحه ساعات تولي مرضيه، وهذا باش نحكيو فيه في الساعه الثانيه نتاعنا، كيفاش الفرق زاد بين الناس اللي تنجم تتعايش مع الاشخاص هذوما بسهوله والا بصعوبه. ما نحكيو على علاقات زوجيه علاقات عائليه اجتماعيه عموما، هل البخل صفه تتوارث ولا سلوك نكتسبه؟ اكد لنا ضيفنا مختص في علم النفس انس العويني نجم تكون متوارثة زادة كيف كيف بين الأشخاص العائلات الأجيال وغيره، باش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحب الجمع المال نجم يوصل حتى لحرمان النفس عدم الإنفاق كان في الحالات اللي اعتبرها هو قصوى. نجم نحكي ربما على الطفولة على ظروف مادية صعبة على شعور بالأمان والبحث على الأمان وغيره. كذلك السؤال اللي نطرحوه، هل فما حالات نحكي فيها على اضطرابات حتى نفسية الأشخاص توصل البخل مرضي؟ مرحبا بكم 71 113 ألف مشاركة معنا. رفقنا كالعادة سليم عبد الله مختص في علم الاجتماع حتى الأربعة، وظيفنا أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان. وصلنا لنقطة مهمة برشا اللي هي بعد ما سمعنا دي تيمونياج الساعة الأولى، وقتاش نحكيو على يمكن البخيل في صفات شوية مبالغ فيها لدرجة اللي الناس ما تلقاش تفسير ما تفهمش علاش تصرف هكا، وربما نوصلوا لحالات وصفوها البعض بالمرضية. اش معناها بخيل مرضي؟ هل موجود في علم النفس حاجة كيما هكا ولا لا؟ أنس خليك الكلمة باش تفسر لنا النقطة هذه بالذات.
13: أي موجود البخل المرضي، وموجود الإنسان اللي يلقى صعوبة كبيرة في الإنفاق وهذا الشكل يكون شكل مرضي. النسبة قد تكون في حدود 5% وفيها العديد من الأنواع والعديد من الأصناف، أهمها وأخطرها ربما البخل القهري اللي يدخل في الوسواس القهري. تلقى الإنسان يعني يحسب ياسر، عنده روتين كبير متاع حسابات ديما، حتى كي تجي باش تعمل ابسط حاجه معناها يقول لك هاتك الورقه وستيلو ويبدا يحسب معاك، يكرهك في النهار كيفاش انت تشد وتحسب للي باهي مهم التخطيط، لكن هو بيشكل فيه برشا شح وفيه برشا تقرنيت دوتيل صورت انه يكرهك في الحساب، ديما يحسب، ديما يحسب في فلوسه، ديما يراجع فيهم، يحس بقلق كبير وتعب كبير وقت ينفق الفلوس، يقعد القلق متواصل معاها فتره طويله حتى ولو الانفاق هذاك ضروري جدا، يخاف برشا من انه ينفق فلوسه في حاجه مش متوقعه، معناها كان واحد وجعته زرسته بالنسبه له هو مشكله ما لازمش توجعه، شبيني جاتني توا بالضبط وعليش توا. وباش مش نكمل نسمي الاشكال، لكن يلزمني نذكر انه المرض هذا قد يمس الناس الكل بالطبقات الكل يعني يمس الغني برشا ويمس المتوسط ويمس حتى الزوالي، يعني انه الزوالي زاد يعرف كيفاش يعيش، لكن تلقى انسان فيه شح والعيشه نتاعو مبالغ فيها حتى مع ظروفه الماديه الصعيبه. الشكل الثاني هو شكل القلق، انه انسان عنده خوف مرضي من الفقر، ديما يترصد في الفقر، ديما يحس انه هو في كل لحظه باش ينجم يصيبه الفقر، انه يعيش في عالم بكله تهديد من الفقر، وأنه في كل لحظة بيصبح إنسان مفلس وبش يعيش الفقر، فتلقى عنده خوف كبير. قد يكون واعي شخص اللي عنده قلق هذا يعني من يعني من الفقر، يكون واعي في بعض الحين يقول لك لأني خايف برشا وخايف، نجم يقول لك الخوف متاعي مش مبرر مبالغ فيه، لكنه يكون فيه شوية وعي. كيف كيف حتى الشخص اللي عنده وسواس القهري يعني المال، كيف كيف ينجم يكون عنده درجة من الوعي ولو جزئية بكونه السلوك متاعه هذايا مرضي. كيف كيف نلقاه زادة من بين الأشكال اللي نجم نعيشهم، هو شخص اللي ينفق على روحه بسخاء وما ينفقش على غيره.
14: أي هذي شنو يتسمى؟
13: هذي كيف كيف، هذي حالة وشكل من أشكال الشح والمرضي، لكنه يتسمى الشح النرجسي. النرجسي يرى اللي هو يستحق كل شيء وبه كيشل روحه كل شيء، ويبدأ يحكي لك شريت للروحي كذا وخذيت للروحي الحاجة الفلانية وعملت للروحي السوان الفلاني وقديت للروحي الحاجة الفلتانية وفي البلاصة الفلانية وبتال وتال سوم، لكن كي جيت تشوف المسؤوليات متاعه ينجم يشري هو كهرباء مضخمة برشا، في حين ينجم ما يهزش أولاده للسبيتار، في حين ينجم ما يمشيش يخلص المكتب متاع أولاده، يعني تلقى المعامله فيها ازدواجيه، فراى يعني ينفق على نفسه بكل سخاء، سخاء كبير بينه وبين نفسه، لكن على الناس لا. وهذا شكل زاد يعتبر مرضي. انسان علاش سميناه نرجسي؟ لانه ما يحسش بالناس، ما يراش عليه ضروره باش ينفق، ينجم يوقفك اي انسان محتاج ولا يتصل بيك باش تعاون وتنجم تعاون وتنجم معناه ما تعاونوش تقول له سامحني ما نجمش، لكن هو يتقلق برشا لما الناس يعني يقصدوه حتى في سلفه ولا في حاجه، حتى في حاجه مضمونه، حتى الناس بالفعل محتاجين وهو قادر يعطيهم بسهولة تامة، يعني مشكل عليه حتى تهديد ولا حتى حاجة، لكنه ما يعطيش حتى فرانكو، ما ينفقش جملة
14: حتى القراب لي،
13: حتى القراب لي، في حين على نفسه ينفق بسخاء كبير، وهذا يعتبر يعني من الشح النرجسي. فما كذلك من بين الاضطرابات أكيد السادة المستمعين يتذكروا أنماط كيف ما هكا من الناس اللي عايشين معاهم، اللي هو الاكتناز المرضي، أنه شخص ما ينجمش يطيش الحاجات متاعه، فتلقى في الدار معناها الخن الكل
14: معناها لا كمول حاجات،
13: خمسه فريجيدارات يعني ملي عرست معناها تحكي معناها قولك ملي عرست الفريجيدار الاولى والثانيه والثالثه كل ما يمشي طايشهم الغسالات
14: اللي يحصل يتشري معشي
13: صل منقوب ما عندك ما تعمل بيه، حكه نتاع ياغورت باش تعمل بيها باش تزرع فيها فوله، يعني اشياء اللي تولي ثم فوضى في الدار ومشكله في النظافه نتاع الدار وسباس تفكلنا
14: وليه تتوسط الحاجة أخرى في العلم النفس. الناس اللي تلقاها جبال ساعات من الملابس،
13: نوع من الوسواس القهري هذا متاع الاكتناز، وهل المرض هذا يعمل زاد كذلك برشا مشاكل؟ هذوما ناس يلقوا صعوبة كبيرة في أنهم يطيشوا الحاجة متاعهم، في أنهم يتخليوا على الحاجة متاعهم، مشكلة كبيرة في أنهم يتخليوا على الأشياء متاعهم، حتى من ناحية الطعام يعني يحطوا الماكلة ما يطيشوهاش معناها يخليوها كيكة، ثم اللي يوصل يأكلها وهي معناها قدمت ويمرض ويصير فيه
14: وما يطيش
13: باش ما يطيش الحاجة هذيك اللي هو طيبها وما لقاش شكون ياكلها.
14: هوني خلطنا للزكستريم، نجمو نحكيو على حالات بالحق مرضية معناها انا في ان بو لو تور، ولكن من بعد نزيدو نحكيو على التأثير مع العلاقات الزوجية العائلية الأسرية، على خاطر الشخص ماهوش يعيش منعزل عن محيطه، ونتصور حتى في عيادات علم النفس اللي يجيو مش اللي مش حاح، ولكن الناس المتضرة مش حاح نتاعو
13: هكا، اكيد هو المش حاح مش حاح جينيرال ما يجيش خاطر ما يحبش يعمل كونسلتاسيون بالفلوس.
14: هذاك
13: فما يجيش ويجي الاقارب
14: كره كل قريب يجي هو بالغراتوي نعملوا اوفر معناها نرجع لك بعد شويه انس ونرجع كيف كيف بالسؤال مع سنيم في علاقه بال ولا خلت سنيم قبل ناخذ معنا السي الهادي من رفراف سنيم فما مستمع في الريبوندور قالت لك الشحه ما عندهاش علاقه بالثراء عندك ولا ما عندكش قالت لك لا جينيروزيتي فما الناس ما عندهاش ما في حلهاش ولكن تود وتعطي بطريقه اخرى فما ناس عندها ولكن كما كان يحكي دونك انس تمشي حتى الحالات مرضيه فالهوني ما نجموش نربطوا فقط الشحه بانسان بالامكانيات خليني نقول كومبورتمون في غنى عن شنو الانسان يكسب ولا ما يكسبش
15: وبالفعل كسلوك يعني بقطع النظر عن مستوى الدخل الشخص وعن لا كاتيغوري سوسيو بروفيسيونيل وعن الانتماء للحاله الاجتماعيه الاقتصاديه اللي هو ينتمي ليها ما غير مرتبط ليس هناك علاقه ارتباطيه بين مستوى الدخل والحاله الاجتماعيه الاقتصاديه وامكانيه انه الشخص يمتنع عن الانفاق ويكون عنده صعوبه في الانفاق حتى على الضروريات ان كان تجاه نفسه او تجاه المحيطين
14: معناها العطاء ماهوش مربوط فما ناس ما عندهاش ولكن تنجم تعبر على العطاء
15: لانها باش تعملوا في ديجاست باش تعملوا بالحضور بالامباتي بمساعدات عينيه بجهد بحضور دعم نفسي فهذا ان كان العطاء او البخل يعني في الحالتين ان احنا ساعات باش نفهموا البخل يلزمنا كاين ان نشوف الكرم والسخاء فالامر غير مرتبط مش لانه الشخص محدود الدخل باش يكون بالضروره بخيل والشخص اللي هو عنده امكانيات ماديه ينجم يكون بخيل
14: يعني مربوطه بالكومبورتمون
15: بالاساس ونحن على الاقل من الناحيه السوسيولوجيه يعني تاثير البيئه الاجتماعيه هو اللي باش يخلي الفرد اكثر عنده هذه النزعه وباش يكون ردود الفعل المحيطين به وملاحظتهم لهذا السلوك لانه يعني كما قلنا كاينو دولوديني معناتها الشخص اللي هو يعيش الوضعيه فربما حتى لو انه يقول انا بخيل فانه باش يلقى التبريرات لجستيفيكاسيون لتبرير هذا السلوك لانه خايف من المستقبل لانه عاش تجارب قاسيه في السابق لانه خايف انه الوضعيه الحاليه تكون اسوء في المستقبل فانه باش يعطي جمله من الحجج والادله
14: باش نرجعوا نحكيوا على الاسباب جوستمون ثاني معناها سوسيولوجيا حسب رايك شنو ترجع نفسيا كيف حسب رايك انس شنو ترجع ثم الامباكت على المحيط على العائله العلاقات الزوجيه والاجتماعيه بعد ما ناخذ معنا سي الهيدي مرفرف سيل هادي باش يوضح نقطة يقول راهو فما فرق بين الإنسان الحاذق يعرف يتصرف والمشحاح والناس تمشي في أحكام مسبقة أو تقول عليه مشحاح على حكم مش صحيح تفسر لنا هادي سيل هادي وجهة النظر متاعو غوت ختي من رفراف مرحبا سيل هادي
16: أهلا وبك أفضل عايشك
14: تحية ليك سيدي يعيشك سيدي
16: يعطيكم صحة على المواضيع هذه
14: يفضلك
16: يعني وتقدم الإضافة فما خلط بين البخل والبخل بمعنى الشح والحذاقة البخل اللي هو مضاد للكرم
14: أيوة.
16: شوف الإنسان يشد العصام الوسط نمشيه بالحديث النبوي الشريف للرسول عليه الصلاة والسلام لا تكن يابسا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر
14: أيوة.
16: ديما راه الوسط به ومتقع البخل مرتبط بالمادة خايف لا تهرب عليه وتلقاه حريص عليها كل الحرص حتى لين في الاخر يجري يتعس على الراقد الناعس لا هو يتمتع بها ولا حتى كي خليها انت طول تعمر للي بعده شوف يتفكروه شوف لا
14: أقطع
16: كتاب البخلاء الجحف تو تشوف حالات معناتها من البخل اللي هو الشح بيصير مش الكسل الحق نبعد عليها مع انه الانسان اذا كان زاد يفرط في الكرم والتبذير وكذا بش يندم في النهاية ياخذ عصام الوسط وكاو ولا
14: معناها التوازن سيليدي مع التوازن واضح جدا بها وباش نتفاعلوا مع المديخ نتاعك ناخذوا معنا امال بعد شويه ولكن باش نرجعوا نحكيوا على الاسباب اللي تخلي بعض الاشخاص ما يلقاوش التوازن اللي كنت تحكي عليه سيليدي ما يكونوش في الوسط ما يكونوش متوازنين نجم انسان يحسن التصرف يبعد على التبذير مبالغ فيه ولكن ما يمشيش للجانب الاخر اللي هو يولي فيه شح وساعات توصل الشحة مرضية اللي كنا نحكيه عليها. هوني نرجع معاكم بسؤال لكنتي أنس، الأسباب وراء التصرفات هذية اللي توصل حتى للبخل المرضي من ناحية نفسية، وانت كيف كيف سنين من ناحية سوسيولوجية؟ نبدأ معك أنس.
13: أي بداية تنجم تلقى البخل هذية في شكل عرض من الأعراض المرضية ينتمي إلى فئة من فئات الأمراض، يعني حسب التركيبة النفسية للشخص. إذا هي شخصية قلقة وتعرضت في الصغرى لشوية حرمان ولا شوية ضيق ولا عاشت مع بو مثلا ولا أم اللي عندهم الصفات هذية، فينجم يكون عنا الخوف هذية مبالغ فيه من الفقر ومن الإنفاق. كيف إذا كان تركيبة معناها فيها تخوب الأوبسيسيونيل كومبولسيف ينجم يولي في شكل وسواس قهري. كيف حسب أنماط الشخصية زادة ثم تأثير. العوامل يعني كبيرة تخلي صغير من يعني الطفل من اللي هو صغير يكتسب هالمخاوف هذية، يكتسب هالآليات التصرف هذه، كيفاش تنفق فلوس، كيفاش تتعامل معها. لأن من بين أكثر الأشياء اللي تخلينا في مأمن هي طريقة رؤيتنا للشيء. المال يعتبر في علم النفس هو parmi les objets d'espoir et les objets دو لا جوا، يخلي الانسان عنده امل لانه يستعمله باش يشري حاجات اللي يرضي بهم نفسه، يستعمله باش يامن نفسه، يستعمله باش يشري المتعه نتاع الحياه. الشيء هذا وقت الشخص يرى انه هو يلزم يستحفظ به ويلزم يكتسب برشا سعاده، خاطر قد ما يبدا عنده اوبجي ديسبوار، قد ما يبدا عنده دو لا جوا ويبدا هو فرحان، قد ما ينفق ويحس روحه ما عندوش برشا في الكونت نتاعه، ما عندوش املاك، ما عنده حتى شيء، يرى في روحه اللي هو ما ينجمش يكتسب السعاده واللي هو في مرحلة متاع تهديد. رؤية الطفل للأشياء هذه عندها قيمتها. البيئة الاجتماعية كذلك ما ننساوش الثقافة متاعنا، ثم بيئات تتعرف مثلا بالتقرنيت يأثروا الناس على بعضهم، هاوكا ما يزمناش ندفعوا برشا فلوس، الحاجات هذيك غالية، علاش الخسارة هذيك، ما تجيش هذيك، ما يزمكش تنفق فيها، تأثر الناس على بعضها، فيتربى في عائلة فيها المعاملة بالشكل هذي
14: كل معنيها
13: ورؤيتها. فهو يطلع عنده الخوف هذيك ويطلع ما ينجمش ينفق على نفسه، وبالتالي بش يحد برشا من متعته في الحياة، وبش يحد برشا من متعة الناس.
14: فما حكيت انت على المحيط، حكيت على التنش، حكيت على الطفولة والحرمان سعاد، ولكن هل ممكن انسان يصير له مشكلة نفسية ولا صدمة نفسية تخليه يتغير، وإلا هذه حاجة نكبر بها من الصغار، ولا نجم في الأجادول يولي هك؟
13: عند الأكثر الناس ينجم يولي، يعني يكون عندها جذور يعني في التركيبة النفسية متاحة أو جذور تربوية تنشئية. لكن في بعض الأحيان ينجم الإنسان ينتقل مثلا من إنسان يعني متوازن إلى إنسان يعني عنده الشح هذايا وعنده البخل هذايا، لكن مش بشكله المرضي، يولي قرنات أوكي، أما مش بشكل مرضي يعني مبالغ فيه، يعني كيف ما كانت تتحدث السيدة الكريمة يعني عملية جراحية لازم تعملها، ما يعملهاش فريجيدير فارغ الناس ما تلقاش تاكل. وهذا من
14: يعني ذاك من أصله هكذا متنشأ،
13: ينجم الإنسان يتعدى يعني بحالة تهديد مالي كبيرة ما كانش يراها، فلذيك يولي خايف خوف مبالغ فيه ينجم يؤدي به الى الشح
14: ولا البخل. باهي سليم. نفس السؤال من ناحية المجتمعية، من ناحية السوسيولوجية، جذور الانسان البخيل ترجع زادة كيف للتنشئة للتربية لشو؟
15: وعلى الاقل فما عمل سوسيولوجي ربط بين ثقافة دينية اللي فيها كان التقشف وعدم التبذير واستثمار المال في بالتكديس، واللي هو يرتبط كانوا بالرأسمالية. فكينه ما فقط باش نعطيه بعض مزايا البخل، ما باش نكونوا نسبيين شوية، هو فيه إساءة للآخرين ربما، باش يخلق اضطرابات في العلاقات الشخص البخيل مع المحيط الاجتماعي. أما هو يدخر، هو باش يكون عنده اون سيغتان سيكوريتي، باش يلبي احتياج داخلي نفسي انه هو كاينه
14: سيكوريتي يعني.
15: يعطيك صح. فمع الاسف يعني هي كيما كل حاجه، كيما عندها تنجم تكون عندها عيوب او حدود، تنجم تكون عندها مزايا، لانهم هما بهذا السلوك ينجموا في حالات باش يكونوا في سيتيون بلو كونفورتابل للناس اللي ساعات يكونوا عندهم هوس الصرف الانفاق. فهو ديما كيما تقال في التدخل من الأحسن يكون فيها التوازن، لأنه نحن في حالة الإفراط إنها ناس باش تمتنع وتعيش الحرمان وتعيش إحساس بالذنب إن هي صرفت، وهذا نعرفه التداعياته على الشخص نفسه وعلى المحيط الاجتماعي متاعه، لأنه باش تخلق
14: اضطرابات. باش نحكيه على المحيط، ولكن هو
15: الشخص هذا باش تلقاه في وضعية معينة باش يلقى روحه كأنه في وضعية أمان ونوع من الطمأنينة، حتى وإن كان في إساءة للآخرين. وذي ربما فقط زاد باش ما يكونش الحكم الأخلاقي المطلق، إلا أنه نعرفه هذا ينجم يكون فيه تداعيات كما ذكرت أنت باش نتعرضوا لها في بعض.
14: جوستومون سؤال الجاي هو التداعيات على العلاقة زوجية، على العائلة، وعلى المحيط، وعلى العلاقات الاجتماعية، على خاطر الرقعة نجم تتسع ويولي الإنسان معروف في المجتمع، حتى بين سيكوليك، في زملاء، في خدمة، الناس كل تعرف، وعلى خاطر هذيك طريقة التعامل متاعه من المنزل وفي الشارع وحتى في مكان العمل وغيره. تنرجو نحكيه على النقطة هذية، ولكن قبل يخدم على مدام أميل من تونس. مدام أميل باش تحكي على معناها تجربة عاشتها أحموها يعني بوزوجها، تقول مش حاب طريقة كبيرة برشا، تتوصف لنا علاش بالنسبة لها تراها كبيرة برشا، وهذا أثر على زوجها كيفاش زعم التأثير، كان بالتوارث كما قلنا أحنا وإلا العكس التبذير والمصروف بطريقة معناها انكونترولابل. مرحبا مدام أميل.
17: مرحبا
14: مدام، شحوالك يا لله. مرحبا،
17: عايشك،
14: نورتنا يا لله، مرحبا بيك.
17: عايشك
14: به تجربتك مدام أميل مع بو زوجك، قلت معناها مش حاب بصفة كبيرة، كيفاش خاطر احنا قلنا لك ديما تقعد نسبية وتقديرية، كيف علاش وصفتها بكبيرة برش؟
17: صفة كبيرة، صفة كبيرة. تصور انت عبيت دا سهرة تمشيو لغير، تمشيو لمن بلاد غديك كل سهرين، ومنش مش عالمين معنى البيوت كل الضوء جيست اللي نصروا على التلزة، عادي جدا انه يدفع عليك التلزة، يدفع عليك الضوء، يبقى على فاتورة الضوء. تمشيو لغير مثلا زوج أسابيع ولا فهمت، يلزمنا فاتورة الضوء اللي سبقتنا عندها 3 شهور، ولا فاتورة الميزة نحن نخلصوها. مصروف الماكلة كل من ولدي ذاك يطمحها، وبنات وزاد كيما يستغل البنات يستغل الولاد، ما يشبعش فلوس معناها، اعطيه ما ينصم، اعطيه ما ينحي، اعطيه ما يفك، وفي روحه الحاجه جاته كدوات يبدا فرحان بها، اللي هو باش يهون ويشري الروح، حتى كان جاته كدواء يخبي، اعطيه يخبي ويكنز. اثرت على زوجي، لاحظت اول ما تزوجت معناها استغربت، زوجي متوازن راهو، ايش نقول لك، يخطط يعيش بون فيفون، وراني الدنيا بكلور. انا معناها انا تربيت في بيئه تاع حذار، وكل ما ماناش مش حاحي الحق ناكل ونلبس وكل، اما الخروج والدخول ما البرشا لا، ما هو سفر توراني العالم الكل، فهمت، في روحه كل يصرف ويهون على روحه كل، ويعرف يخطط ويعرف شنو معناها يزمو يدخر معناها منظمين، انا وياك نفس الطبيعه راكي كي يمشي الغادي راوي تقلب 99 درجة، راهو شيء غريب. كيفاش كي نرجعوا، سيتو كي نرجعوا يلزمك زوج اسابيع انا
14: باش يرجع تلقى راجلك اللي تعرفه،
17: باش يرجع نتاع العاده، والله نقول له فريمون، نقول له عباره على عايشه مع بوك.
14: كيفاش يمشي الغادي، كي يمشي غادي شنو اللي يصير، كيفاش يتبدل؟
17: نمشي واحنا ضيف، يفك له نحيله، يجي على صابو، يجي متغشش، ماذا بيه اللي نحاوله بوه، ماذا بيه يحاول يقتصد هنا وكل فهمت. عنده صراع بين جايين كيما رياكسيون وكونتر رياكسيون، بين انه يحب يعيش وبون فيفون وكله، بين ذاك اللي غرسوا فيه بوه وكل، تعرف الله يرحمه، وعائله الكل راهو البيئه الكل، البيئه الكل كان حارمهم كل، توا كيتوفى بون هما يقولوا الله يرحمه خلانا على الاقل يعترفوا بالجميل، خلى الديره وخلى وخلى هنشير وخلى وكل، يقولوا كان مش هو بكل بكل بكل واحد بتاعه خمم عليهم، خاطر توا الدنيا صعبت معاش ينجموا يعملوا
14: وكل. وكيفاش عايشين الاولاد الكل معناها خذاو، فما شكون توارث عليه الشحه هذه ولا
17: لا؟ لا والله لا، والله لا لا لا لا، كلهم معناها على الاقل يلبسوا ياكلوا فهمت، بون مش شكل تبذير تبذير، شويه حلاقه وشتاع البيئه، هما بلاد كلها معروفه ما نحبش نسميها،
14: اي ما نسميهمش،
17: اما الحق مش كيما بوهم الله يرحمه وينعمه، راهو شيء غريب، راهو شيء غريب، شيء غريب. تو فهمت، تو انا مسيو ساعات يقول لي نمشي، كل ما نجمش، يقول لي باش نعملوا نقضي ورانا ونهزوا، ساعات يقول المراه عندها بطاطا عندها قضيه تحب تعمل شويه صحات، يقول لي جيب تعمل لهنا،
14: أجي خايف عليه لا يتبدل كي يمشي ويرجع.
17: ومبعد ذاك كله خلصوا من جلدنا خلصوا من جلدنا. هانت نقول وينك عطيت وعطيت انت وكل شيء ما ولا بوك انت ما عطيتش البراني ما مش قابلها. يقول لي كيفاش يفهمني كيفاش يولي الشح علينا احنا لهنا يولي كيف هو فكر
14: يعمل كيما الغاكسيون. يا ما الحمد لله ما وقتية لحكي وقتية وتمشي على روحها.
17: مدام لندا حكي جمعتين ثلاثة مدام بعاد الحمد لله كيما قربوا طول الحمد لله الله يرحمه
14: الله يرحمه. ولكن مهم زيدا واحد يوصف الحاجات اللي يعيشها باش ينجم ياخذ ديستانس ويعاون مع صغاره ومع نفسه ومع بقيه الفرد العائله ما يصيرش نفس الشيء. مدام امل نشكرك برشا يعطيك الصحه على المداخله نتاعك. وفي نفس الاطار خلينا ناخذ معنا مدام سلوى بما انها باش تحكي على التاثير على العائله والعلاقات الزوجيه. ناخذ مدام سلوى معنا من الغزاله غوتريتي.
11: المديساتين للعبة العشية ليندا رحالي.
14: مدام سلوى تقول الشح وقت يولي شح حالة مرضية ومخطرة لازمها علاج خاصة في اللي كوبل على خاطر تأثر على الصغار. وتقول عائلة كاملة نعرفها دمرت من هذية. تتحكي لنا مدام سلوى كيفاش باش نحكيه على تأثيرات جستمو على العائلة والعلاقة الزوجية وعلى الصغار. مرحبا مدام سلوى.
18: أهلا بك مدام ليندا وبالجروب نتاعك ونشكركم برشا ومعنتها ديما مواضيع حلمة برشا وتفلش الصدر.
14: يعيشك لله. مرحبا بك يا مدام سلوى. بالنسبة ليك التأثير ينجم يكون سلبي برشا على الكوبل وعلى الصغار ودمر حتى عائلة الموضوع هذا.
18: والله هو البخل حاجة خايبة برشا وحالة مرضية وحالة خطيرة مش حتى مرضية معناتها خطيرة خاطر نزومها بليزون شارج خاطر كان ما ياخذوش بعين الاعتبار الحالة هذية معناتها المشكلة هي عندها تأثير على الشخص بيده البخل خاطر باش يولي هو كلكان ماهوش قوي دونك باش يأثر على صحته على نفسيته باش يولي يتصرف تصرفات مش باهية خاطر يحرم روحه من حاجات وما عنده فلوس ويحرم روحه من الترهيد ومن الواحد ومن الماكلة ومن دونك ماهوش انسان سوي هذا. ولو بير واللي يضر اكثر هو الانسان مش سوي معناها باش يزيد يخو معناتها يعمل عائله وباش ياثر عليك العائله وباش ياثر عليك الصغار اللي هم عندهم حتى ذنب اللي يدريهم بالحق اللي بالحق يفوتوا عند رانشارج صح. خاطر انا شفت كا اللي معناتها قريبه وتموت ايه معناها اثروا الحياه معناها استحالت ووصلت تدمرت العائله تدمرت بالحق وطلقت امراه وباش هي معناها اللي سولها جاي شويه ما علاش هذا الكل معناها انا نقول يفوتون برانشارج من حتى افون لو مارياج يا خويا نشوفوا معناتها اون ايتيدي معناتها الشخصيات نتاع البشر خاطر تظهر راهو فما ديسكورد نعطيهم قبل ما تزوج شي عرس كوبل نشوفوا معناها معناتها التقارب ونشوفوا معناها التضارب.
14: احنا عملنا حلقه كامله على الموضوع هذا قبل الزواج كيفاش يعرفوا بعضهم ولكن هل مستاهل تفيق ولا لا تجاوبنا المختص بحذنا قبل زواج. دونك للاسف وفات بالطلاق وبالفراق مدام سلوى
18: بالفراق راهو شبيك نسمع وحشك في العياط والمجيرين وفي المشيت ونسمع وش فما احلى حكه طماطم على دبوزه جنفيل على خبزه راهو تعرف شنو معناتها نقول لك حاله مرضيه وحاله كارثيه كارثيه بالحق. دونك انتوما كي جبتوا لي الموضوع فريمون معناتها مسيتوا في ال... في ال... في حاشك في الدماله خاطر بالحق راهو سي افرو وقاعد يصير وقاعد يتكاثر خاطر فماش بريزون شارج معناها ما فماش تاهيل ما فماش
14: معناها علاش لي بريزون شارج ممكن يدور لي ولكن هل تعطي نتائج ولا مختص بحذنا مدام سلوى قالت لك مهم الناس هذوما تصير لهم بريزون شارج باهي تنجاوبوا عليه سؤال معاك تو دو سويت مدام سلوى نشكرك يعطيك الصحه. خلطنا الزوز نقاط خلينا نكملوا بهم الامباكت على العلاقات الزوجيه الاسريه والمجتمعيه وهل انه العلاج ممكن من ناحيه نفسيه كي تبدا الحاله مرضيه. نبدا معك سنيم تاثيرات سنيم وتبعات الشحه المبالغ فيها الانسان القرنات البخيل المشحاح كما نقولوا بالدرجه التونسيه حسب رايك على العلاقات الاسريه والزوجيه والاجتماعيه معناها تنجم الرقعه كما قلت قبيله تتساع حتى للكوليك في الخدمة الإنسان يولي معروف معناه
15: لأنه نحن البخل يترتب عليه الامتناع عن تلبية احتياجات اللي تنجم تكون أساسية وضرورية من قبل شخص عم يكون هو مسؤول في العائلة، وعادة نحكيه على الزوج على الزوجة وبصفة الأب والأم، وبالتالي هذا صعب يخلق خلافات في إطار الحياة الزوجية، لأنه لو ما يكونش هناك اتفاق وانسجام في مواضيع عدة ومنها التصرف المالي، فإنه نعرفه المال أيضا من المواضيع اللي تنجم تكون مصدر التوتر والخلافات بين الأزواج بقطع نظر عن البخل. متى نعرف من المواضيع اللي تتعاود اللي هي بالإضافة للروتين والحياة الحميمية، المال ينجم يكون مصدر من مصادر الخلافات بين الأزواج. في حالة البخل فإنك هنا باش نعيشوا في وضعية فيها تناقضات بين رؤيتين على الأقل، اللي هي باش ترتب عليها خلافات متعدة، وتقال في الساعة الأولى خاصة أنه باش يكون هناك نقاش جدل حول مسألة هذه ما تجيش، هذه ما تقضيهاش، هذه ما تعملهاش، هذه نعتبرها حاجة ثانوية في اعتقاد الشخص اللي هو عنده هذا السلوك البخيل. الحاجة الأخرى أيضا تدخلات وشهادات تقول هذا الإحساس بالحرمان خاصة من قبل الأطفال، وإنهم يخليهم لما يقارنوا أنفسهم بأسر أخرى، ساعات الكوزان ساعات الجيران، بش يعيش هذا الحرمان بالفعل، وبش ربما ساعات بش يخليه يشكك فيها العلاقة مع الولي، لأنه كينه امتناع الأب أو الأم نتيجة البخل على تلبية الاحتياجات تخليه الشخص كأنه بش يشك بقطع نظر، لأنه نجم أنا محب وأنا مرتا نكون
14: متنتقش، ولكن ما نربطوش الصغير ما نجمش يفرق،
15: لأنه بش يعتبر أنه الصغير اللي يجيبوله الكورة ولا بش يجيبوله بوبي ولا بش يجيبوله حاجة معينة، بش يعطيه جلاس، بش يعطيه أشياء اللي هي ساعات مكافأة، وربما ساعات هي التعبير عن حب الولي تجاه الأبناء.
14: وفي إطار أكبر سنيم، هل أنه يولي منبوذ مجتمعي؟
15: بالفعل هنا العزلة الاجتماعية، وربما نحن ساعات في ذكرياتنا باش نراو كالشخص اللي هو يبدأ نوعا ما محل متاع السخرية متاع الناس ويتنكتو به، ويتكون عنده الشخصية اللي نوعا ما الكاريكاتورية عند الآخرين، وفما الناس ساعات باش يستحلها لأن باش تزيد من هذا التشدد في السلوك، وكيني أي هني نعمل والعكس، وربما باش يخلي المبررات باش يخرجهم. والحاجة الأخرى ربما في وضعيات معينة باش يلقى الشخص المنفق باش يكون هو ما باش يتمسخر عليه، لأنه باش يرى أنه شخص لك ممكن تتصرف هكش قاعد تصير لك، في حين أنه هو إلغات شنو فرص تجارب، لأنه الفلوس شنية قيمتها،
14: أنك أنت باش تعيش تكون مويان باش
15: تعيش تجارب، باش تجي متعة، باش تتقاسم أوقات مع الناس، وبالتالي ربما باش يكون نوع من نوع من الإقصاء أو نوع من العزلة الاجتماعي، لأن الناس باش تولي تتجنبه لاعتقادا منه أنه الشخص هذا مش باش يخلص على نفسه، وربما حتى باش يستغل العلاقة الموجودة
14: في قهوة في قاعدة في عشاء، أي ولي فما مشاكل معناها في علاقات اجتماعية. أنس وسؤال قلته لك قبيلة، صعيب باش تلقى الشخص واعي بنفسه اليوم، مش حاحر في روحه، عنده الحق ويرى في روحه أنه باش يمشي يتوجه لعيادات نفسية، كما كنت تحكي مدام سلوى لازم تريتمون لازم بريزون شارج نحكي عليها بعد شوية، فربما ساعات اللي يجي هو المتضرر كسوسوا من المحيط من العائلة الزوج زوجة ابناء او ناس في المحيط عموما. شنو الاضرار اللي ممكن شنو اللي يحسوا شنو القلق اللي يشعروا به في صعوبة التعايش مع الشخص البخيل؟
13: بطبيعة الحال على حسب الحالة متاع البخل اللي موجود عنا، البخل اللي يعتبر في علم النفس طيف كامل، من بخل عادي إلى بخل شديد إلى بخل يعني مرضي. الحالات هذه معناها تعب الناس اللي موجودة، كيف ما سمعنا في بعض المداخلات يعني أنه إنسان يشعر بالحرمان كريما، هو أصلا كي الإنسان يعيش في احتياج يعيش في فقر، طفولته تكون طفولة صعيبة وتكون فيها اجتهاد كبير، لكنه يصبر بما أنه يعرف لي هذاك والدي هذاك جهدهم وذاك حدهم، وبالعكس ربما يكون له حافز ودافع، لكني تكون طفولة صعيبة، ونتمنى أني الدولة الكل تاخذ انشارج الناس اللي هما محتاجين باش نجم توفر للصغيرات الكل ما يحتاجوه الكل في المدرسة الكل كيف كيف، وتزم رحلات كيف كيف وغيره. فما بالك يا ليندا وقت الإنسان يعرف اللي بوه عنده أمه عندها وهما ما همش يعطيه فيه، فوقت يحس بنوع من القهر يخلي الصغير ذاك يبعد على أبوه، وكيف ما حكى سنيم وينهم المغامرات اللي باش يعيشوهم، وينهم التجارب المزيانه، وين الذكريات السعيده اللي باش تتكون مع الاسره مع بعضهم.
14: اي هوني وين تهزوا الصغير، يا باش تهزوا اللي كما قلت انت التوارث يتوارثها يولي هو كيفه، نعم. ولا باش يمشي يعوض السنوات الحرمان
13: هكا ولا يا اما باش صعيب ياسر باش يطلع متوازن انسان تعرض للمساله كيف ما هكايا، فيها قهر وفيها وجيعه وفيها حرمان والناس تقارن ما بينات بعضها. ديجا ادراكنا الواقع هو عمليه من عمليات المقارنه، تحب ولا تكره، باش يلقى روحه ناقص، باش يلقى ابوه عنده وما ينفقش عليه. ما نجموش يقراوها كونه بابا مريض راهو صغار، مستحيل يا الساده والسيدات اللي يسمعوا فيا، راهم باش يراوها لهذاك علامه كره. يعني علاقتنا بالمال هي علاقتنا مع الحياه اللي انا باش نفرح ناس. قد ما تكون انت كولي مصدر العاطفه الايجابيه، مصدر للسعاده، مصدر للفرحه، وباش تكون ثم محبه كبيره ما بيناتك وبين الاهل متاعك، وقد ما تكون انت مصدر متاع الحاجات الخايبه، لانك حتى ولو انت ما تنفقش ما تقول انا ما عديتش حاجه خايبه، ما عطيتش حاجه باهيه صحيح، لكن هما يعرفوا اللي انت عندك وما تعطيش، وبالتالي يتعدى لهم
14: مساج الخايب. هذا بالنسبه للاطفال. تو كي نمشيو للقارين ولا القارينه، انس كنت تحكي مدام سلوى قالت لك وصلت للفراق للطلاق، كيفاش تنجم تكون التعايش وقت اللي هما لازم وحكينا فيه برشا حلقات يكونوا متوافقين ونفس النظره للحياه، نفس لي شوا دو في مع القارين او القارينه، كيفاش الصعوبات
13: في الحياه الزوجيه؟ وباختصار وهذا اختصاصي، تولي المشكله اكبر واكبر الحقيقه، لاني فما العديد من الاشياء اللي احنا نتشاركوا فيها. انا نحب نمشي للسينما، انت السينما غالي عليك، انا نحب نمشي للبحر، انت البحر غالي عليك، انا نحب نسافر، انت السفر غالي عليك،
14: ما نجموش شيء مع بعضهم.
13: صحيت
14: ريستوران زاد كيف كيف، ما
13: ريستوران لا انت طول طيبوا في الدار وطول نعملوا ما نحبش الكوجينه وما نحبش الجوج مختاني، نحب نرتاح مره في الجامعه، كيف كيف ما يحبش يساهم وما يحبش يشري. تستنى فرحه من عند راجلك، الناس كل يهديوا لرجالها، الناس نساء زاد تهدي لرجالها، ما فماش حتى حاجه هكا سوربريز. العامل الرومانسي، الجانب الرومانسي يدقدق، فهمت؟ المغامرات، الذكريات بيناتهم، النشاطات ما بيناتهم، ما فما حتى شيء. في الوضعيه هذه ايش يصير؟ ثم بعد كبير باش يصير ما بيناتهم. بعض النساء ربما يبدا الراجل عنده الصفه هذه وعندها صغار، تقول لك ما عندي ما نعمل، هو على روحه، ونعمل نشاطاتي وحدي مع صحباتي مع اخواتي مع وليداتي،
14: يبدا عندها الاستقلاليه ماديه باش نجم تعمل
13: هذا. لكن في الحقيقه تكون تخليت على حياتها الزوجيه لندا، معناها هي صحيح انت عندك حياه اجتماعيه، عندك حياه مع اولادك، لكن مع راجلك ويني ماهيش موجوده،
14: مش بختاج
13: تهز وانت باش تستدعاه مره اثنين ثلاثه، ثماش ما يقلدك، اذا ما قلدكش باش تولي تبخل انت، وباش تولي تقول حكايه فارغه، وكان الشخص هذا يحب روحه. برشا من الناس اللي يقتصدوا كيف ما كي وكيف ما دخلت السيده قالت انه خلينا من بعد، في الحقيقه يخليه وراه ما يخليهوش محبه، فماش تعلق. راو الناس اللي فيهم الصفه هذه ضروري يتحمسوا للعلاج ويخرجوا من المرض هذايا، المرض النفسي والنمط المرضي والشخصيه المرضيه وما حقائق موجودين في الواقع.
14: شنو العلاج؟ ممكن ولا مش ممكن العلاج؟
13: ممكن اكيد جدا.
14: معناها الناس تنجم بثيرابي تتعالج
13: اكيد جدا، وفي الحالات المرضيه نجموا ناخذوا حتى نمشيوا للبسيكياتر زاده وناخذوا دواء مع البسيكوثيرابي
14: باراليل،
13: يعني تولي مساله قهريه. راه مش باش يحبوك هما، وما يستناو وقتاش انت باش تتوفى، وما ما يقولوش برشا الله يرحم من خلى، ربما يقولوها مره اثنين، لكنك العشق وك المحبه نتاع واحد يود ويدلل، وك الذكريات الجميله اللي باش تعيشها معاك هكا تنحي وتعطي وتزيد وتدلل وغيره، راه مش باش يحسوها. الناس محسوسين بقهر، احنا سمعنا ناس تبكي، سمعنا ناس معناها يعبروا على القهر وعلى الوجيعه الكبيره نتاعهم، فما يستناش الانسان انه باش يخلي، ما عنده ما يخلي، باش يخلي اشياء ربما تستنفع بها ناس، لكن المحبه ما فماش
14: عندها فالور اكبر برشا. خلينا نختم الحلقه، نبدا معك سنين بعد اللي سمعناه كل من دي تيمونياج، سمعنا انه ممكن اذا كان نخلطوا حاله مرضيه العلاج والثيرابي تنجم تكون ممكنه، ولكن عموما العلاقات الانسانيه والاجتماعيه فيها ديما اخذ ورد، فيها كلمه طيبه تعطيني ونعطيك، العطاء، التبادل، الجينيروزيتي، هذوما الكل يذولي مفقودين مع البخيل، ولكن عموما معناها يظهر لي صفه تنجم تكون مش في المجتمع، تخلي الاشخاص والمحيط العائله لانتوراج، وحكينا قبيله ينبذ الشخص هذا.
15: والفلوس متى هي وسيلة لتلبية احتياجات، للقيام بأنشطة، ولكن لو يكون عنا علاقة معقدة معها وما تكونش علاقة سوية، فما تنجم تولي فيها احتمال انه تولي عنصر من عناصر الاضطرابات الاجتماعية والخلافات والصدمات، لانه فما رؤى متناقضة باش تتعايش مع بعضها. ونحن بيدنا كتوين ساعات كنسافروا، ساعات نستغربوا كي بشيو رستوران كل واحد يجيب له لاديسيون بتاعه، استغربنا ديجا انه في لي ريستورون على الاقل في البلدان الشمال العاده انه السيرفور يسال هل نعطي اون اديسيون كوليكتيف
14: واحدة ولا
15: وتقسموا ولا ما تقسموش وعاده فما واحد باش يفك الفاتوره ونستجبدوا الاخر يجبد نحن على رواحنا
14: في تونس ولا والله
15: خليه وخلي انت عندي ونقعدوا غادي والسيرفور يبدا يستنى ونحن نتعاركوا شكون يفك في الفاتوره وبين انك انت باش تتفاجئ. فنحن في علاقاتنا الانسانيه كاينه عندنا هل
14: بريديسبوزيشن باش نكونوا
15: باش نتقاسموا باش نودك وتودني انت خلصت حاجه انا نخلص الكلاس انت عمل كذا فنلقاو احنا في اريحيه اكبر فهذا اجمال فكانه البخل يصبح حاجه ديكالي برشا مع الممارسات التونسيه اللي هي مازالت قائمه
14: هذاك علاش هما تحسهم خارجين على السرب في المجتمع
15: وهذا يخليها اولا ناس معناتها يكونوا عندهم حاجات كاينهم اتيبيك حاجات معناتها غريبه تثير الجدل النقاش والاستغراب وتخلي ساعات السخريه مطروحه وباش كيما قلنا باش تخلي الشخص هذا يكون منبوذ ربما باش ما يكونش مستمتع بحدة اشياء في الحياه فتبقى مساله الوعي نحن في التغيير شنو لا بريز دو كونسيونس هل انه الشخص هذا لو انه تبين لي اللي هو مصدر ازعاج وقلق لنفسه وللآخرين أكيد أنه العلاج ممكن يعني بعد إن كان بتعهد نفسي إن كان بتعهد طب نفسي فممكن لكن ربما الناس هذوما عندهم صعوبة في الوعي بذلك وعادة باش يلقوا المبررات لتزكية السلوك هذا اللي فيه إضرار بالمجموعة وربما التوازن البون فيفون تونيزيان
14: بالضبط مهم برشا الكلام اللي قلته سنيم ويهزني في 15 ثانية الديكليك والوعي اللي قال عليه سنيم والبريز دو كونسيونس كيفاش تصير عند الأشخاص هذوما فما شكون وحده فولونتيرمون يمشي يخلق روحه منبوذ مقطوع من الناس الكل ما عادش عنده علاقة اجتماعية وإلا العائلة ولا كيفاش
13: أنا اللي ريتهم في 19 سنة يجيبوهم ما كانش واحد عمره ما يجي وديما يدافع على نفسه وحتى يخسر ساعات يدخل في أزمة عائلية ويمشي يطلق وما يصلحش روحه ويكرهوها أولاده ويصير فيه ما يصير وديما يلقى حجة لروحه هما مستهترين وهما مبذرين وانا خاطيني في هذه الكل ما ننساش باش في ثواني نذكر اللي ثم بين 15-20% من الناس الكرماء اما كرماء اما ناس كذلك مستهترين بالمال ويكسروا الفلوس برشا ويدخلوا روحهم في ازمات كذلك ماليه وعائليه يستحقوا للناس نهار كامل يتسلفوا ديما في الروج وهذا يعتبر كذلك سلوك حاد من الجهه الاخرى اللي نجم ياثر على العائله وعلى الحياه الاجتماعيه
14: بالضبط وكنا عملنا حلقه على زاشان بولسيف والناس اللي تبذر وتجري من غير ما تنجم تكونترولي روحها ولكن اليوم نشكركم زوز على المداخلات وشكر مستمعينا على التيمونياج نتاعهم شكرا ليك انس العويني بسيكولوج كلينيسيان على حضورك بحثنا اليوم سليم عبد الله المختص في الاجتماع كيف شكرا ليك وليكيب الكل نتاع فروما وعد اخبار الاربعه على موزايك اف ام ملتقانا غدوه من الساعتين الاربعه حلقه جديده من فروم في الميكرو ليندا رحالي قلكم في لمنا

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة.
2: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر يعلن في بلاغ أنه وفقا للحسابات الفلكية في مصر وفي العديد من الدول العربية، فإن غدا الثلاثاء 16 من شهر جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم 1448 هجري. ويجدر التذكير بأن عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية الجديدة في تونس ستجرى بعد غروب شمس اليوم الاثنين، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي، الذي بيّن أن رؤية الهلال ستكون ممكنة هذا المساء في ظل ظروف جوية ملائمة، مذكرا بأن الإعلان الرسمي عن ثبوت رؤية الهلال وبداية الشهر القمري يبقى من أنظار سماحة مفتي الجمهورية التونسية. ويشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت أنه وبمناسبة حلول رأس سنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات صبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء 17 من جوان حسب ما ستثبته الرؤية. مطار طبرقة عند راهم الدولي يستقبل رحلتين سياحيتين غير منتظمتين قادمتين من السوقين التشيكية والبولونية على متن طائرة حطت ليلة أمس قادمة من العاصمة التشيكية على متنها 146 سائحا، وطائرة ثانية وصلت اليوم في رحلة سياحية غير منتظمة قادمة من بولونيا وعلى متنها 170 سائحا. في الشأن الدولي، الكشف عن مذكرة للجيش الأمريكي تفيد بأن حصار الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا في انتظار استكمال الاتفاق مع إيران المقرر في 19 من شهر جوان الجاري. غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار تسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في غزة في وقت يستعد فيه وسطاء لمحادثات جديدة في القاهرة بهدف الحفاظ على خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة. ووسائل أعلام رسمية لبنانية تقول إن غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان ما أودى بحياة سائقها. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يؤكد أن حكومته تعتزم حظر الدخول إلى الشبكات الاجتماعية للقصر ما دون 16 عاما، معتبرا هذا الإجراء ضروريا لحماية أطفالنا، مع الإقرار في الوقت نفسه بصعوبات تطبيقه. وستارمر يقول إن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعسى، مشيرا إلى تعرضهم لمحتويات خطيرة ومصممة للتسبب بالإدمان، كما أنها تسهل المضايقات والتجاوزات. عودة إلى الشأن الوطني، الإفراج عن الوزير السابق عز الدين بشاوش. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الأسناف بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص، من بينهم الوزير السابق عز الدين بشاوش وأعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. وخبر الإفراج نقل عن دنيا بشاوش المحامية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
5: مرحبا بكم بثلاث دقيقة مونديال وباقي نحكيه على تداعيات الهزيمة ضد السويد وإقالة المدرب صبري اللموشي في انتظار على بصفة رسمية من قبل جامعة تونسية لكرة القدم. أيضا زاد الإطار الفني اللي باش يعوض صبري اللموشي في طور التكوين. كل الأخبار كل التفاصيل نمشيو ناخذوها كالعادة من مونتيري مع بطل خاص أحمد عادل. مرحبا بك.
6: مرحبا بك فهمي. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا صوت النصور. الأخبار تتسارع والمعلومة ما تستنيش. هذاك عليش ديما تلقاوها أول بأول على مزيكا كان. حتى كنت مطلع على بعض وسائل الإعلام في العالم من كلهم تقريبا نقلين المعلومة من مزيكا فهمي كومبري. حتى على جازيتا دي سبورت الإيطالية كان تحكيت على الأخبار كما نقلنا. قلنا قرار الإقالة رسمي لم يصدر لكن قرار الإقالة تم اتخاذه داخل المكتب الجامعي بين أعضاء المكتب الجامعي بعد اجتماع البارح. وكنا زادا مع تلك الذكري فسرنا لمنظر الكبير والبسون الأولى أو الثانية بالنسبة للتدريب للمنتخب الوطني التونسي. لأن كنا ذكرنا الصباح موضوع أنيس بن زيدان مش أنيس بن زيدان وطلعت أنيس بن زيدان ضمن الإطار الفني ضمن التركيبة الفنية المنتظرة للمنتخب الوطني التونسي. عليك أنيس بن زيدان لازم يكون موجود مع الإطار الفني لأنه بكل بساطة صباح كنا حكينا على مشكل نتاع فيزات. ثم زوج نقاط هنا. أنيس بن زيدان عنده فيزات خوله الدخول المكسيك مع أنه عنده فيزا الاتحاد الأوروبي يدخل بها الاتحاد الأوروبي. دونك ينجم يدخل للمكسيك أي مواطن مش مقيم ينجم يدخل للمكسيك إذا كان عنده فيزا شنغن ويدخل بها للإطار الأوروبي. والنقطة الثانية وكونه أنيس بن زيدان

0: هل تم اعلامه بالقرار والا لا؟ لا، كنت في اتصال مع صحفي لوكا جيج من صحيفه ليكيب، وهو واحد من الصحفيين اللي عنده علاقه ديريكت مع صبري اللموشي. مازال ما اطلع صبري اللموشي تقريبا على الموضوع، مازال ما معطاهش الريبونس اوفيسيال، ما قالوش اسكو باش يواصل والا لا. دونك حتى هو عنده ما يقول، ينجم حتى هو يقول لا راني انا ما نخرج الا ما ناخذ الكونترا نتاعي كامل، والا الحاجات اللي منصوص عليها في العقد، خاصه هنا نشيروا لنقطه مهمه جدا ثاني باش نحكوا بها، خاصه كونوا نذكروا كون الكونترا الممضى مع مدرب صبري اللموشي ما في حتى اوبليغاسيون دو ريزلتا بالنسبه لكاس العالم، ما في حتى اوبجيكتيف محطوط يخص كاس العالم، الاوبجيكتيف المحطوط هو اللي يخص كاس افريقيا الامم. اخر حاجه باش نحكيها، حكينا البارح في اليوم الصباح البارح عندي انا في جيميليت كورنو على وضعيه وعلى علاقه صبري اللموشي ببقيه الملاعبيه في المنتخب الوطني التونسي. أكد لكم كوني خطر مثلا كان تيرم فرنسي كما نستعملوا اللي هو تم الجيم يختاروها كيف يقول في الأيام كسر، ثم حاجة تكسرت ما بين وتقسمت وما عادش موجودة ما بين المدرب صبري اللموشي وعديد كوادر المنتخب الوطني التونسي. وإحنا زاد أكيد بعد كما العادة تلقاو كل التفاصيل في كامل المواعيد الرياضية اللي تخص الموضوع تاع صبري اللموشي. نعرف الثقة مونديال أما خذينا تقريبا درجة كامل ثاني، المعلومة هي المهمة.
1: بالضبط، يعطيك صحة أحمد على كل التفاصيل هذه، وأكيد أول بأول كل شيء تلقاوه كالعادة على موزايك، خاصة بخصوص تطورات ما بعد الهزيمة والإقالة لصبري اللموشي اللي مازال ما تمش على رسميا. وكما كنتوا تتابعوا مع أحمد منذر الكبير، هو باش يكون مبدئيا المدرب في انتظار التحاق قنيس بوجلبان، وأيضا تدعيم إطار فني كامل باش يقود المنتخب في المباريات المتبقية ضد اليابان وهولندا، وبالطبيعة في انتظار المعطيات القادمة وأكثر معطيات جينا من مونتيري. بالنسبة للمونديال نعطيكم البرنامج، مع الخمسة إسبانيا تواجه الكافير، 8 متاع الليل بلجيكا تواجه مصر، والحداش متاع الليل السعودية تواجه الأوروغواي. دقيقة مونديال وفات، نخليكم أحسن في على كل لسان. دقيقة مونديال
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
3: زي كفام

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس بأسبوع موفقة للجميع رغم الهزيمة تتواصل الحياة. نحاولوا بوزيتيف لو ماكسيموم 15 جوان 2026 على كل سنة جديدة من توا حتى للستة بالكيب الكل. رحب برشا صديقنا وائل على 71-113 يستقبل تليفوناتكم بعد شوية نلعبوا على مليون كاش من هدي الأولى في تونس. رحب طارق الأخرى جراحي وعديسي طارق صح الحجمة وميمة عليا كالعادة الجميلة والأوتفيت الصيفي اليوم في العمل الصحفي وفي البرودكسيون. رحبوا أخونا خالد قطعت كالعادة ببسمته التي هكا طاغية على الأجواء الكل. رحب بك سي خالد أهلا وسهلا ومرحبا نورتنا سي خالد. رحب بك سي يونس أهلا وسهلا شنية الأمور جوك به
1: شيء من التعب ولك الحمد لله
0: الحمد لله لبس لبس إن شاء الله ديما تعب مخلوف خويا. واليوم رحبوا بها ترحاب الفاتحين عطينا خويا
2: النبي ومشى
0: عمره مقوله اختي عايده
3: الدكتور الشيخ وصلك اللبان والبخور
0: يرحم يرحم والديك
3: صحه صحه خويا
0: يا لالا عمره مقبوله ان شاء الله في حجه وان شاء الله في عوديت
3: عايش خويا عايش خويا
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بجه السديت يا لالا
3: المشكله خلطت منها تخشمت بالخمسه ساعه ونص بالخمسه

0: خمسة من
1: الحمد
0: جيت دايخة
1: الحمد لله
0: صفا لباس انت لكل من لكل المستمعات والمستمعين كل أخبار عن تنقلي للعمرة ورجوعي منها فهي أخبار زائفة ولا تمت للواقع بسلة.
1: لا لا عايدة مشيت لعمرة
0: رد بالكم
1: مشيت لعمرة
0: رد بالكم تصلوا صدقوا أخوكم أحسن اللي قاله لكم لهنا في النونتين وتصدقوا أخوكم يونس معاه
1: مشيت لعمرة
0: كجماعة الكل
1: تصوير شوف أخزر لي ما تحدنيش نهبطها توا ستوري على
0: لي اي
1: لا مفيش اي
0: بتكلع عليك بالاي
1: اي بيدك انت بيدك في العمره دونك ان شاء الله مبروك نعرفك انت متواضعه ما تحبش تقول
0: توينك باش نمشي للعمره باش نمشي
1: مرحبا بيك يا
0: لاله جوزي الاولي يسبوا فيا من بعد يشوفوني برا مانيش متحجبه يقول لك مشيت العمره وما تعجبتش
1: قاش دخلت
0: صلي على النبي يا ولدي
1: صلي على النبي هذا في هذا بنت كل حاجه في في بعضها
0: قعدت التونسي ايش دخل هذا في هذا
1: صلي على سلم على اخوك صلي عليه وسلم سلم على اخوك
0: حسيلو سعيده بتواجدي معاكم بعد العمره
2: احنا جدا سعداء
0: خويا جوزيف مرحبا بك
1: واستعملت لفظة التواجد وهو من الوجد واضح ولا التواجد واضح ولا
0: ما تخيني شويه ولا
1: مش انا موجود معكم معناها التواجد حاله صوفيه معينه
0: وزدت معناها سقلت مواهبي باللغه العربيه بيسك مشيت للعمره دونك نتحدث كيف بالعربيه باش رجعها توا للعمره طروق اهلا بيك عسلامة خالد مشيت معاه في
1: الحكايه وجيت من غادي خالد بن الوليد
0: عايش خويا عايش خالد
1: جو به يا خويا
0: سلموا على وائل في ستوندار نسلم على كل المستمعات والمستمعين نتمنى لكم بدايه اسبوع طيب رغم كل شيء
1: هاي جيتنا عايد عراب وربي يبلغ المقصود يلا كي جيتي

الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة، يا عيني على الكحلة.

0: لومبوتياج.
1: صوتو اختار اغنية لومبوتياج. نرجع بكم لهيت متاع 2002. نعم لهيت متاع 2002، زوز من اكثر الاغنيات اللي ضربوا في العام هذاك. ادخل كونت انستغرام تاعنا موزيك افم اوفيسيال وصوتوا على اغنية لومبوتياج اللي سمعوها بعد هايتاك مع محمد علي سويسي في الساعة الثانية من على كل لسان. شاكيرا في وانا ايفا، يلا. جارنا تيتسيانو فيرو في بيردونا. في تيتسيانو شاكيرا الكرة عندكم انتم، ولا شكون تصوت انت عايز؟
2: نقولوا شاكيرا بر.
1: شاكيرا وانت شكون، تيتسيانو فيرو ولا شاكيرا؟
3: لا لا شاكيرا.
1: طب شاكيرا انا صوت تيتسيانو فيرو الحقيقة.
3: مرا ذكية
1: وفنانة. شاكيرا عادة تحب الخط تحب بك ذاك.
2: تعرف تعرف اللي شكوا في حضورها ما هي عملت لوفيرتور نتاع الكوب دي موند، لون دي سيريموني دوفيرتور بيسك عملوا في المكسيك وفي كندا وتعرف شنو. واحدة منهم جيت فيهم هي لبسة مريت كل وكل، قالك مش هي.
1: أبون
2: والله الصحافة العالمية هبطوا ديزارتيك اللي ما هيش هي. هي بالحق هنا واحدة من اسمها قلتيش ما هي ولا مش صحيح ولا شكوا في انها ولا بلاي باك وحطوا انسلويت شبلة.
1: صحيح فلا ما تاش تكون، قد يكون قد يكون. تقول انت مثلا يونس الفيرح نجم نهار من نهار تبعث لنا سوزي نتاعو كيف
4: علاه شنو
2: ما علاقة العنوان بالنص
1: مشهورة هي في العالم وانت مشهور في بلادك. كيف كيف كل واحد مشهور وزملاء في الشهر انتم.
4: لا حول ولا قوة.
1: انت مريت قبيلك الراجل زوز ضيوف عند شاكر باش يسجل معاه ما عرفونيش الكل تخرج قالوا اهلا بالمعلم والله العظيم فهمتني قال لي
2: اسمعوا في
4: صغار. انا المشكله مش غادي يجي واحد عمري 50 سنه كل تربيت عليك باللي صغير.
1: هي تربى عليك بيان سور.
4: معنى كيف
1: قالش عنده لزرع الروش تو
3: عنده 24 سنه.
1: 24 سنه وكم وقت اللي هربت من مرتك هذيك الاولانيه
3: هذاك 2002
1: يا خويا تبارك تو ماركي دي جينيراسيون دي جينيراسيون معناها امورك واضحه هكا ولا هذيك علاش معناها قمر سيدي المحروس و سي نورمال سي نورمال
3: اي بارك الله فيك
1: سي نورمال
3: مانيش اسمع مانيش منجمك يعني
1: ليه مش باش تنجمني تربى عليك الانسان تربى عليك فوالا اكزاكتومون تربينا تربينا معاك
3: اي سيرتو انت
1: لينا خاتيني لينا خاتيني تعرف شي نقدم منك
2: معناها كان اللي يحب يقول اللي هو ياسر صغير فهمت تربى عليك
1: ما قلتش انا تربيت عليه ليه ليه
2: على الاقل خلي يوم ما تقولها
1: هذاك علاش الاطفال الصغار اللي جاك
2: وانا صغيره تفرجت في
1: انا قلت اقدم منك قلت وين اقدم منك دونك هذاك علاش
4: تربى على جون جابان هو
1: يلا سيدي نمشيو لقالوها اليوم يلا قالوها اليوم. نرجع لتصريح بروفيسور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي حذر من انتشار ظاهرة الإقبال على اقتناء المياه المجهولة المصدر عبر شاحنات متجولة بكافة ولايات الجمهورية. شد على أن المياه هذه غير آمنة تمثل خطر على صحة الإنسان باعتبارها أنها مجهولة المصدر لا تخضع للرقابة، خاصة أن الصهاريج المستعملة في نقل وتخزين المياه غير حاصلة على شهادة صحية من قبل الهيئة لمعاينة مدى تسرب المكونات البلاستيكية إلى المياه. وضح بروفيسور الربحي بأنه بضرورة تفادي استهلاك المياه هذه نظرا لتعرض الصهاريج البلاستيكية إلى إشعة الشمس مباشرة، الشيء اللي سبب تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء. وأشار إلى أنه الصبغة التراكمية للملوثات الجرثومية للمياه لا يقتصر على إمكانية تسمم فوري بل يمتد إلى التلوث التراكمي الناجم عن استهلاك المياه بصفة يومية، شيء اللي يؤدي إلى احتمال الإصابة بأمراض عديدة ومشاكل صحية خطيرة بحسب تقدير رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بروفيسور محمد الربحي. دونك اليوم عايدة ردوا بالنا من هالكوامن هذية اللي قاعدة الدور قاعدة معناها تبيع في الماء والناس تلعب بصحتها.
2: إيه سورتو خاصة إنه الموضوع هذية في الفترة الأخيرة تحط فوق الطاولة. معناها ما وصلت حط فوق الطاولة وأحنا توا هذه ثاني واللي هي ثالث مرة نتحدث في الموضوع هذا، معناها اللي هو فما ضرر مسبق حصل ولا فما ديتكسيون تاع أضرار حصلت بموجب تحليل المياه هذية. فما حاجة فما حاجة مادام قاعد يتكرر الموضوع ويتحط هكايا على الطاولة. والمعروف حسب الدكاترة والأخصائيين أنه المياه المجهولة تنجم تتسبب في أضرار عديدة صحية متفاوتة الخطورة نجم توصل العديد من الأورغان متاع الإنسان ميم الأورغان فيتو الأعضاء اللي هي حياتية بالنسبة للإنسان. تنجم المياه هذه تكون فيها بكتيريا وإلا فيروسات، تنجم تسبب في إسهال، تنجم تسبب في وجاعة متاع كرش قوية، تمشي حتى لأمراض كبيرة كما الكوليرا نتيجة عدوى الميكروبات. تنجم زيدا يكون فيه مبيدات حشرات ولا مواد كيميائية، تنجم تأثر على الكلاوي، على الأجهزة العصبية، على القلب، وإلا أيضا فيه معادن ثقيلة كمرصاد. نجم تلقى فيه نسب أملاح مرتفعة تضر المرضى وخاصة الرضع وإلا كبار السن على جميع المستويات. نجم أيضا تتسبب في أمراض جلدية كما حساسية إلى غير ذلك. معناها كان تجي تحط الليستة متاع الأضرار اللي تنجم توصل للإنسان من جراء إسهالك لمياه مجهولة، معناها باش تعمل كومبونساسيون ان مياه ممكن تكون ارخص من المياه المعلبه المعدنيه اللي محطوطه في دبابز والا اللي هي تعتبر توا نوعا ما معناها تسمى غاليه بالنسبه لبرشا عبيد خاصه بتردي القدره الشرائيه لنسبه كبيره من المواطنين. دونك بتاتر يستسهلوا اني ناخذ خطر زادة السبابل بعد ساعات كي تحل تشوف الماء في حالة اللي بالحق ما تنجمش تشرب منه اصلا ما عادش فيابل. الماء بعد ساعات يابطلك مره وراهم السبالة تقعد تستنى باش حتى باش تستهلكوا في معون ولا في حاجة ولا في التطيب ولا في اللي هو ما عادش نجم. راو وصلنا المرحلة اللي حتى في التطيب نوصل استعملوا في المياه المعدنية وإلا اللي عنده كالفيلتر ولا حاجة اللي هو يعتبر حل من الحلول.
4: حل من الحلول انقطاع زادة
2: خطيرة
4: انقطاع المياه
1: المياه اكزكتو سرحة للشرب ولا
2: خطر كبير
1: خطر كبير خطر
2: يلزم
1: كبير.
2: جنبه ما نستسهلوش انه بدون ارخص من دبوزة ماء وفيه اكثر
1: يبيع لك البدون بعشرة ريت عايدة بدينار معناه
2: بشتفل يعني مش قتلك
1: شو المصدر نتاعه هذي شو يا عايدة المشكلة انه المرأة الحامل النساء الكبار ورجل الكبار كيف الصغيرات لما اخر ذلك لزنفكس اللي نجموا يصيروا دونك حاجة معناها أقل ما يتقال عليها بأنه تخوف برشا برشا من باب أولى وأحرى اليوم سيونس بأنه نردوا بالنا نحاول نلقاو البدائل. بدائل يقول قائل مثلا لوسموزور اليوم يتكلف 329 دينار، معناها المواطن البسيط كان كل نهار تخلي دينار تشري به طوى تيخ تولي عندك لوسموزور شدك 4-5 سنين وأمورك واضحة تكوردو واضح ولا
3: شوف حكينا على الاثار الصحيه حكينا عن الاثار الصحيه التراكميه للاستهلاك هذه المياه هذه اللي ما نعرفوش عليها منين برعب يقولوا اللي هي من منابع جوفيه حكينا على كل شيء ولكن ديما السؤال لماذا علاش هم هذا التزايد اللي معناها الاقبال المتزايد على استهلاك المياه هذه خاصه في الاحياء الشعبيه والبقايا البعيده شويه على معناها المركز الحضري المركز الحضريه علاش لانه تو سامبلومون برغم اللي يتكلف برشا بين 130,000 و 140,000 في الشهر بالنسبه للمواطن التونسي معناها نعرفوا احنا القدره الشرائيه نتاع التونسي معناها التونسي يستهلك معناها التوانسه يستهلكوا 1,800,000 دبوزه تاع مياه معدنيه معلبه في العام. تونس تعتبر رابع مستهلك للمياه المعلبه في العالم نسبه لعدد السكان. دونك الارقام هذه تحطنا قدام سؤال خطير، سؤال علاش تونسي يعملك تو سامبلومون التونسي ما عادش ولا عنده نفور غريزي من الماء اللي يخرج من سبالة لأنه كما كنت تحكي عايدة ما عادش يصلح حتى مساء حين وحتى بعد ما يتحلل وغيره وغيره وحتى كيكون صافي معناها نسبة ملوحة كبيرة وغيره وغيره مع الانقطاعات المتكررة المياه المياه الشركة التونسية لتوزيع المياه. دونك كاينوا بعض الناس مجبورين على الحكاية هذه مع أنه ما كنا ما نجموش يدفعوا 130 دينار 140 دينار في الشهر باش يخدموا مياه معلبة ما نجموش. دونك صحيح نبهوا العباد نقولوا راه فما مخاطر صحيه تنجم تكون مش معنا مش مباشره بعد استهلاك المياه وانما ثم بصفه تراكميه تحصل بعد شهر وشهرين وعام وعامين وغيره خاصه على الاطفال وعلى نساء الحوامل وغيره. هذا صحيح معناها الاثر الصحي موجود ولكن لازم نحطه في الاعتبار كونه بعض الناس غير قادرين
2: اي ما كتحط في الميزان يونس ما بين
3: عبيد ما هيش قادر تحط الميزان يا عايده رد بالك اش معناها 140 دينار في الشهر ما ينجمش ما عندوش وما سبيلا ما يشرب شنو يعمل
4: ما نجمش
2: انا قلت لك الفيلتر
4: فلا فيلتر ما نجم العباد ما عندهمش
2: في مده في عبوده سارتان طون
3: يا عايد ما عندهمش الثقافه ديال راه ولا
1: هو شوف ايش نقول لك حاجه انا مع
2: ايوا احنا شنو دورنا مو احنا نقولوا هاي الحلول الممكنه العباد ما عندهم ثقافه الفيلتر وقت اللي يعيهم انه موجوده راه فما حاجه اسمها
1: لازم تكون فما سياسه دوله ها نقول لك انا حاجه حاجه سهله على الخشب والعصام النص انا قد ما نحيي اليوم بروفيسور محمد الربحي وباقي شوي لا دونك بروفيسور ربحي هذا الملف تهزوا لوزيرك سيد بروفيسور فرجاني بدورك وتمشي لرئيس الحكومه نطرح المساله هذه وزاره الداخليه اليوم تتدخل من اجل انه صارت حملات وصارت كنذكر في عهد
4: سفير الصين يا حسن ساق ولا كل
1: شيء دقيقه ليه وزاره الداخليه هي اللي عندها دخلت وقتها حملات راهو كبيره صارت في 2015 في عهد سي الحبيب السيد ناش كان تذكرها ولا لا كان ضربنا بيد من حديد على الناس هذوما اللي تجرب صحه التوينس
4: وعلاش رجعوا كانوا ثم طلب يحسن
1: لحظه بركه عاد دونك ونمشي وبعدها هي كما قالت عايد اليوم ذي ما عندناش ثقافه اليوم علاش ليه انه ما توليش تبع السونيد انك اليوم خويا السونيد برو ان شارج تفكر لك كيف ما تفكر كي دخلنا الطاقه الشمسيه ولا ليه ما كانتش من الاول حلم وكذا وتو
4: ولات متوع السونيد هاي تكتري في الماء بالغالي
1: تبيع لك تولي لوس موزور تاخذه بالتقسيط
4: كان خليل شعب ما عندوش السونيد مطالبه باش توفر لي ما نشربه
1: هي معاك هي دولوب
4: مش باش تزيدني فلوس اخرى نتاع
1: ياش بدنا حل احنا اليوم وصفه زاد
2: لا لا يقصد لك معناها حتى يخلص جوست هذاك مش باش تقعد تفكر لك المال اللي بشعبة من الفيلتر
1: انا لوس مزور
2: معناها هي هما يعملوا البوست كيما تقول حطيت لك مونجيل ضو في عوج حط لك مونجيل ضو نعمل لك الانستالاسيون نتاع لوس مزور
1: يا عايدة كيما صارت في الطاقه الشمسيه قلت له وين وتمشي اليوم
2: تقصد حتى تخلص وكا هو ذاك
1: حل من الحلول راهو يا استاذ يونس حل من الحلول حل من الحلول شوف حل من الحلول
4: انت السوناد مطالبه باش تبيع لي ماء صالح اني نشرب
1: دولو بوتابل اي فوالا
4: انا تبيع لي الماء تركب لي مونجيلا وتبيع لي الماء اوكي ما سالش اما باش تبيع لي ماكينه تصفي لي الماء اللي انت اللي هو من
2: هذاك وقتها هذاك وقتها الماء اللي تحكي عليه اللي من واجب السوناد باش توفره لك باش يوصل يخلط لك ليك انت بوتابل فهمت يلزم نتعديه بعديد المراحل اللي نحن منش قاعدين نعملو فيها
4: مش مشكلة المواطن
2: نحن نحكي لك إيه نحكي تو احنا نحكيو على حل دون ليورجانس تو تقول لي حل قاعدي نمشيو بالحق حل في العمق تنقول لك مالا نمشيو لك المياه المتراكمة ونمشيو المياه الجوفية ونمشيو كيفاش النظف تو هذاك تو تو تام بروسيس
1: اللي يلزم بوبلي كامل سيستم كامل على كل حال اليوم اغوفوا غير معاك انه نرجعوا على الاقل نلقاو حل اليوم وانا غيت لي موراجي معناها بارابور على هالحالات هذيا بتاع التسمم اللي قاعده تصير او كوتيديان معناها الصغيرات نتاعنا وكيف كيف لي مختلف المجتمع
4: حتى الكبيرات
1: حتى كيف كيف الكبار قبل الكبار اكثر سيستم الميونيتي نتاعهم تلقاها وشوفوا راهو ديزانفيكسيون يصيروا الى ما اخر ذلك دونك ردوا بالنا بقدر المستطاع كان هذيا قالوها اليوم
0: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
1: نمشيو تسويت لاشتاق يحكي
0: هاشتاق يحكي
1: شنو نقول وشنو نخلي معناها حالة الاستياء والغضب بدأت من الخمسة تاع الصباح اليوم في شوارعنا شارع التونسي اليوم صبح عليه حالة من الحزن المنتخب الوطني بعد هذه الهزيمة النكراء والقاسية والتاريخية بنتيجة 5-1 أمام نظيره السويدي ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في كأس العالم الجماهير والنقاد وجهوا انتقادات لاذعة لاختيارات المدرب الأداء الباهت ذرى به اللاعبين في بداية مشوارهم بالمونديال عبروا على صدمتهم من النتيجة الكارثية عبر مختلف المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي تركزت أبرز الأسباب في الأخطاء التكتيكية وين حملت الجماهير المسؤولية الكاملة للمدرب بسبب سوء إدارة المباراة والاعتماد على خطط دفاعية لم تمنع استقبال شباك المنتخب لخمسة أهداف نظيف شهدت المباراة هفوات دفاعية وتراجع كبير في الأداء شيء اللي سهل مهمة مهاجمي السويد في استغلال المساحات واللي قابلوا عجز لاعبين وسور قرطاج على مجاراة النسق البدني للمنافس والاكتفاء بالهدف الوحيد اللي سجله اللاعب عمر الرقيق الخسارة هذه خلت المنتخب التونسي يكون في المركز الأخير للمجموعة السادسة بدون نقاط وتصدر المنتخب السويدي المجموعة يستعد المنتخب لمواجهة حاسمة وصعبة أمام نظيره الياباني في الجولة الثانية بهدف تدارك إذا تم إصلاح الأخطاء اللي صارت في المباراة الودية مباراة البارح خاصة برشا قرارات وبعد شوية عايدة عرب تعطينا عليهم أكثر تفاصيل. ولكن موزايكا فام البارح بديت من عشية مع اسماعيل في التسخينات، بعد هي سلاح ونوفل أمون من ويماغ فغين فوق معناها في الليل من ويماغ، وبعد هي كان بلاتو متميز تحية الإسكندر إبراهيم وكيف المحللين متاع موزايكا فام اللي تابعوا الحدث لحظة بلحظة من الناس اللي اتكلمت بعد هذه الهزيمة والكلام متاعهم معناها كان في الصميم وكيف كيف ايتم مسيب مبارتاجي. هو اللاعب السابق والمحلل بموزايكا فام وليد الهيشري، هاد نسمعوه شنو قال.
5: الواحد ما عادش عنده لا الاعصاب ولا الصبر مش ينجم يصبر على اللي قاعد صاير في الجامعة هذية المتحيلة الكاذبة اللي معناها كل مرة تضحك علينا والحال كما هو عليه والكذا ويجيبوا اللي يحبوا عليه ويعملوا اللي يحبوا عليه والشعب يتبع ما هو فيهم حد شيء. خويا انا نطالب بالاستقاله بعد كاس العالم موتو سي انجاجي هما في بلاد اخرى يكملوا يروحوا، حتى واحد ما عادش حب يروح وجهه انا في الفيدراسيون من الناس اللي كانت تخدم قبل، وحتى الناس اللي بتجي يلزم الشعب التونسي يقف ويلزم السلطه زاده تقف، يلزم السلطه تقف، الناس في اعلى هرم في السلطه يلزمها تقف للشيء هذا والتسيب هذا والاجرام في حق الكره التونسيه والرياضه التونسيه من السبور انديفيديوال للكوليكتيف. راهو ها كوب دي موند مازال بشلع وهذا باش نحكيوه الكلام هذا خاطر فضيحه صارت اليوم وباش نزيدوا نتفضحوا اكثر تاكوردو ان شاء الله ما نخسروش تسعه بشيء وستة واربعة عشر.
6: هو راهو الخوف الاكبر
5: من جاي بصراحه انا بعد ما اشتعلوا انا انسان راني نحكي هكاك بانفعال خاطر يا خويا بالرسمي راهم كثروا على موصوم فما ناس يلزمها تندثر من الكره التونسيه.
1: هذا لو كنت قول متاع وليد الهيشري اللي برشا ناس قالوا فوالا على الاقل واحد بردنا على قلوبنا. خيبه الامال عايده على خاطر الانتظارات كانت كبيره وكبيره جدا. انت من الناس اللي كتبت متفائله وان شاء الله مربوحه، قلت اليوم عندي معناها هكا احساس بانه نجموا نعملوا نتيجه مشرفه، ولكن هذه الهزيمه النكراء هل نستحقوها ولا لا؟
2: انا قلت هكاك على خاطر توقعت انه باش ناخذوا العبر من مباريات الوديه اللي هي كانت من المفروض تجريبيه واللي المدرب وقف فيها على نقائص نتاع لاعبين، نقائص نتاع خطط تكتيكيه، نقائص نتاع دي بروفيل دو جوار في اماكن معينه، شاف اللي كيبدل معناها بوزيسيونمون نتاع جوارات ولا كيحط جوارات في مراكز مش نتاعهم ما مشيتش الامور. معناها قلت سيرتينمون باش يدخل المدرب بتشكيله مثاليه وباش يعمل الفريق ككل ردت فعل في اول مباراه رسميه، وهذا اللي كنت متوقعته. لكن اول ما شفت التشكيله على الميدان ما حسيت اللي الامور ماهيش باش تمشي بالكدا خاطر تشكيله فريمون فاجاتني كما فاجات برشا توانسه معناها البارح اللي ما كانتش متوقعه بتاتا. لكن انا اليوم باش نقول انتظاراتي كبيره من المونديال، لا انتظاراتي كانت المباراة الأولى قلت باش يصير فيها ردة فعل وما عندي حتى انتظار آخر من أني تونس باش تمشي للدور الثاني وإلا باش تربح هولندا وإلا ما كانتش عندي انتظارات كبيرة من المشاركة هذه. ودايور يمكن من القلائل اللي قلت معناها سيبيان اللي المكتب الجامعي قالوا ما هوش الهدف هي كأس العالم، الهدف هي 2028 لكن مش بالطريقة هذه ومش مدرب هذا. توا نسمع في التفاعلات والانفعالات بعد المباراة متاع البارح والحقيقة فيها برشا شعبوية تي ما احنا في مخنا البارح ما ثلاثة انا مرقدت الجملة معناها تخلط الليل بالنهار معناها الشخص الذي امامكم ريقت ساعة ونص في حصل البارح في الليل. اليوم معناها كي باش نحكيو على مسؤولية حسن معناها لغة ذي احنا حشمين وكشعب وحشمنا وما عملناش منيش باش تحشم انت كشعب معني البرازيل السيليساو خسرت 7-1 في كأس عالم في عقري داري هي منظمته احنا خسرنا مع بلجيكا 5-2 نحيونا من لغة نحشم وما نحشم وباش نحكي مع صاحبي وباش نقول ولا باش نحكي مع أجنبي كرة القدم زي كرة القدم وكرة القدم فيها دي ديباكل وفيها ناس خسروا بسكورات كبار أكبر بارشا مستوى من تونس وخسروا في كؤوس عالم وبي دي سكور فلوف ونورمال تستمر الحياة ويرجعوا يلعبوا ويقعد اسمهم كبير ولا صغير ولا احنا مخزين واحنا مشاركتنا مشاركتنا شعملنا فيهم مشينا قبل الدور الثاني ما مرنا مشينا للدوزيام تور احنا اون سي كونتونتي بي كل مشاركة نقولوا احنا من اكثر المشاركين في بيننا المشاركة هي في حد ذاتها تحقيق الهدف تحقيق للهدف في حين لينا سنوات اللي مش ما نقولش عقود نحكيه على تردي الأوضاع في الكرة التونسية هذا الحد المسؤولية تاي سيديا هو فما مسؤولية فنية فما مسؤولية إدارية وفما مسؤولية سلطة الإشراف اللي هي الوزارة خليني نبدأ بالمسؤولية الفنية نبدأ بها خاطر احنا تو موجوعين من نتيجة الآنية المذلة على الميدان سكور وأداء المسؤولية هذه يتحملها مدرب وإطاره الفني والملاعبية المدرب اختياراته للتشكيلة ورسم التكتيك كانت فاشلة تماما خاصة في إصراره على استعمال ملاعبية في مراكز مش مراكزهم وإبقاء ملاعبية أخرين جديرين بالتواجد على الميدان بحذيه في البنك وفما حتى اللي في الجرادا وحتى اختياره للعب بثلاثة في المحور الدفاع ما كانش حد عنده حتى جدوى لأنه احنا كي نختاره في العادة باش نلعبوا البلوك ديفنسيف با ونلعبوا كما نقول التونسي 10 التالي معناها نحفقوا اللعبة ذاك نحفقوا اللعبة ذاك كي نختاروا باش نلعبوا الدفاع ونشدوا 10 التالي نخرجوا بسكور واحد بلاش ولا صفر صفر ولا اللي هو مش نخرجوا نلعبوا نلعبوا 10 التالي ونخرجوا خاسرين 5-1 معناها هو لنجح بالطريقة الدفاعية والخوف من الهجوم لنجح دفاعيا ولنجح هجوميا وهذا بطبيعة الحال وعلور لا وسط الميدان زد كيف كيف يعوب هذا الكل يخلي انه مسؤولية المدرب ما فيها حتى كلام وحتى سلام لكن إقالة المدرب وحده وتعويضه خاطر الخبر الأخيرة انه منظر الكبير وبوجلبان هما اللي باش ياخذوا الفريق توا باش يكملوا بيها الزوز مباريات مش لأسباب مش اخترنا منظر الكبير وبوجلبان على خاطر احنا توا متوسمين كمكتب جامعي مش احنا المكتب الجامعي اللي عمل الاختيارات هذيا خاطر هما باش يبدلوا المعطيات ليه يمكن خاطر عندهم فيزا خاطر الاخر موجود على عين المكان منظر كبير عنده الفيزا وبوجلبان كيف كيف عنده الفيزا أو الحل السهل معناها شوف كيما في الكان نحينا الترابلسي من غاديكا من غير ما روح لتونس لعملنا تقييم لحتينا هذا الكلام راني قلته سابقا نعاود فيه توا خاطر ماشيين في نفس الأخطاء انا اي باي باي لموشي خسرت 5 جيب منظر الكبير وبوجلبان كان غدوه يخسروا كونتر اليابان 4 نحيهم ونجيب كونتر هولندا ديو اخر شوف شكون عنده فيزا في المنطقه مش معناه انا ضد راني تنحيت صبري لموشي اما برشا اخرين لازم نحاو معاه مش صبري وحده معناها نحكيه اليوم على صبري لموشي مخطئ وقلناها فنيا مخطئ على جميع المستويات وكنا نصوره يدارك في كأس العالم ما داركش لكن ما هوش وحده المسؤول قلنا المسؤولية الفنية اللي هو حتى في تغييراته ولكنت في وقتها ولكنت ناجعة بالعكس عمقت الفارق تغييراته لكن أيضا الجوارات معناها هما نفسهم الحقيقة ما عنيش كل فريق توكي جيت تقارن ما بين منتخب التونسي منتخب المغربي منتخب الجزائري حتى اللي بي ناسيونوم تاعنا اللي متكونين البرة يلعبوا في جمعيات يا ضعيفة معناها ما هيش كالصف الأول ايه انكار ما يلعبوش أقوى واحد عنا شكون اللي تونس كل تشاد بيه حنا بعد المجبري وإلا ليه عنده ربع ساعة مع بيرنلي يلعب في أنكار دور حنا بعد المجبري براتيكمون على امتداد الموسم الرياضي سي با ان تيتولير انكونتيستي و سي با دي ستات انورم معني احنا خاطر نحبوه على القلايب والكل، لكن هو حتى التوى اون طونك نحكي لك على الريزونانس انترناسيونال على لو بوان تاع ملاعبي اللي كيابط لاعب ايوب وعدي نتاع المغرب يلعب تشامبيونز ليغ طول عمره 18 سنه ولعب تشامبيونز ليغ ويلعب مع لوسك اللي هي الثانيه والثالثه في البطوله الفرنسيه، فريق قوي بامكانياته. الراجل كي تشوفه يلعب في الميدان تقول عنده اكسبيريونس تاع 30 سنه مش عمره 18 سنه. توا نجيو للمسؤوليه الاداريه.
1: ايوه
2: موجوعين الفنيه موجوعين الكلنا والكلهم سبطا ويلزمنا نحيو الجماعه الكل ونحيو اللموشي ونحيو اللي معاه ونحيو الملاعبيه كان لازمش نبدلوا الملاعبيه. وتو يجي سي منظر ومعاه بوجه ويعملوا اختيارات اخرى في الماتش الثاني وفي ماتش الثالث. بون اتون شوفوا سكو سا فا دوني، وكان باش تكون في لا ميم كونفيغوراسيون اسكو باش نحيوهم للماتش الثالث ولا كيفاش باش نعملوا. نجيو المسؤوليه الاداريه، يتحملها المكتب الجامعي اللي اختار المدرب اللي زاد حسب أخبار كواليس المنتخب باقي في ممارسات نفسها وهي في اختيار المدعوين للمنتخب باعتماد المحسوبية ومصالح مختلفة ومتنوعة، وزاد التدخل في اختيار التشكيلة الأساسية يوم المباراة. معناها نفس الممارسات اللي كانت موجودة ما زالت متواجدة في صلب المنتخب وفي المباريات الودية وفي المباريات الرسمية. دونك خويا انت اخترت المدرب وتعرف شنو الباسيف نتاعو، لو باسي اي لو باسيف. معناها صبري اللموشي ما عمره ما كان لوميير نتاع تدريب
1: سي با فوتر دو غير
2: معناها ما نجحش، ما عندوش كل مسيره تدريبيه تقول جيبوا عنده كاس عالم وحيده مشى بها مع الكوت ديفوار. الكوت ديفوار بي لي ستار نتاعها الكل اللي يلعبوا هما ريالمون في دي شامبيونان نتاع الصف الاول والكل، وخرج من الدور الاول كيف كيف. معناها تجم تقول بين ذا فرين بوغ باش نستعملوا كلمه التويس عمل فضح مع الكوت ديفوار. دونك جبتو انت تعرف البروفيل اللي جبتو انت زاد اليوم حتى كي جبتو دخل في اختياراته ودخلت في التشكيل اللي مشاو واللي باش يقعدوا، وهذاك باش الجمعيه هذيك تاخذ مليار والاخر باش الجمعيه هذيك تاخذ مليار. اي بوي زاد اختيارات فنيه، معناها وقت اللي انت تقول الشامخ هو الجارديان نيميرو 1 تاع ليكيب ناسيونال اللي هو ما عنده حتى مشاركه دوليه مسبقه في بوست نتاع مركز حراسه مرمى اللي هو مركز معناها 50% من امكانيات اللي ياخذ المركز هذاك هو ما يصنع كفاءته هو الخبرة الذي يكتسبها، وكعليش حراس المرمى عندهم لونجيفيتي كبيرة ويقعدوا حتى الأربعين واثنين واربعين سنة وثلاثة واربعين سنة وبعد ساعات خمسة واربعين سنة في التوب نيفو متاحهم، خاطر بلوس يمر بحكايات بلوس يتعلم شنو البوست هذيك. دونك تجي تحط جوار كيما هذايا معناه عمره 22 سنة وثلاثة وعشرين سنة ديريكت يلعب مع الأوتريش ومن بعد مع بلجيكا وفي كأس عالم بدون تجربة تماما، زيد اليوم كيفاش باش تتعامل معاه الطفل هذايا؟ معناها ذريته انت اليوم ذريته كملاعبي مستقبلا، خاطر الناس كل حطت المسؤولية عليه. انا راني مانيش حتى المسؤولية عليه، حتى المسؤولية على سو كي اون شوازي باش يكون هو حارس المرمى الاول. باش نكونوا واضحين إليا اون نيونس، راه مش نحمل فيه هو في المسؤولية متاع الخسارة خاطر الكلهم احموم. نجيو مسؤولية شرطة الإشراف، وما أدراك ما شرطة الإشراف. وأنا كنت قلتها بعد الكان، كنت تذكروا في اللمة المضحكة المبكية اللي تعملت بعد المشاركة الإفريقية واللي تم فيها إقرار وقرار مسلط على الجامعة في عدم انتداب مدرب أجنبي. يخي وقع الاختيار على مدرب شركي له هو تونسي راهو أما راهو أجنبي وراهو ستاف متاعو الكل اللي معاه جانب راهو، أما هو تونسي أو كما هوش أجنبي ما هوش داخل في اختياراتنا المحلية.
1: عملها ميفيق ميغازان اشتر.
2: هذه الأسباب والمسؤولية والمسؤوليات الآنية كان ناخذوا قياسا بماتش البارح واللي صاير في كوب جيمان واللي مازال باش يصير في الكوب جيمان، لكن فما زيدة أسباب عميقة لتردي كرة القدم التونسية وليد عمل سون كود جول حكي على جزء منها واللي لا يمكن اختزالها في نتيجة زوز وإلا ثلاثة مباريات وإلا نتيجة البارح متاع 5-1 متاع المنتخب الوطني التونسي، لأنها ترجع العقود تم فيها إهمال تكوين الشبان وعدم الاعتماد على مقاييس علمية، محاباة تدخل أولياء لمن يدفع أكثر يلقى بلاصة في الجمعيات في صنف الشبان، وهذا صاير ردوا بالكم يا توانسة في الرياضات الكل، راهو الباسكيت كيف كيف والهوند كيف كيف والفولي كيف كيف، وشوفوا نو ريزولتا او نيفو دي سينيور، وامشيوا توا شوفوا كيفاش قاعدين يتم انتداب ويتم تثبيت اللاعبين الصغار في مختلف الجمعيات، تشوف كي لي تالون والزويولة اللي ما عندهمش باش يدفعوا باش يدخلوا للجمعيات تقام على جنب، واللي عنده باش يدخل حتى كان يكون متوسط تقاه موجود خاطر بوه ينجم يدفع. ايضا المنشات الرياضيه المهتريه اللي ما عادش فيها حتى شيء، ما عندنا حتى ملعب، لا ماهوش اومولوجيه بالمخذه الخاطره، نقول لك حاجه ماهوش اومولوجي، ما عنده حتى مقاييس تستجيب للمقاييس اكزيجيف كاي تشارج نتاع لومولوجاسيون بجميع النواحي بما فيهم منصه الصحفيين، وقاعده تصير لومولوجاسيون اونيكمون خاطر ما عندكش وين
1: ما عندكش حل اخر
2: ما عندهمش حل اخر ما خذت خاطر في تونس سوا ديزون على خاطر تونس
1: هومولوغاسيون فورسي فهمت
2: اكزاكتومون ما فهميش
1: فورسي
2: غياب منقص فادح في التمويل وغياب مصادر التمويل القاره على مستوى الجمعيات، جمعيات الكل تطلب مد يدها للطلبه، والا تريبيتير دا ميسين اللي يكون عنده شويه فلوس على انستار دو الترجي الرياضي التونسي ولا عنده برشا فلوس كما السيد حمدي المدب هاكا يمول وشويه غوتور سور انفستيسمون يحط لي لي بيبليسيتي نتاعو والكل هاكا عنده معناها هو الامكانيات باش يمول الترجي الرياضي التونسي، بلوس وصل الترجي الرياضي التونسي تلعب في التظاهرات الافريقيه الكبيره وفي كاس العالم، دونك تدخل اوسي الفلوس اللي تمكنها باش تعيش وباش تشري جوارات وتبيع جوارات ولا غير ذلك، ما عدا ذلك لو نيون بما فيهم جمعيات الكبار، وشفتوا شنو صاير في النجم الرياضي الساحلي، شنو صار في النادي الافريقي، شنو صار في النادي الرياضي الصفاقسي، وحدثوا على حاجه هذوما نحكيوا جمعيات الكبار، راني نحكي من جانب لا بودجيتيزاسيون، مش ما تقوليش هذه جمعيه كبيره وهذه جمعيه صغيره، نحكيوا على قبل قداش كانت حجم ميزانياتهم، وايضا الحاجة الأخيرة يا حسن واللي هي الحاجة الأخيرة واللي هي
1: كارثة،
2: مش كارثة حشومة، قانون الهياكل الرياضية اللي عنده 16 سنة تحت التواول، واليوم إلى يوم الناس هذا ما فماش وما شافش النور وما تحطش بالحق فوق الطاولة وخرج إلى النور. تعرف قانون الهياكل الرياضية؟ ريتك المسلسل قبل متاع راكيل، وانا قعدت غادي خاطر نتفرجت توا في خاطر لاتراكي الباري اطول مسلسلاته هذيك راكيل وعمتي لويزا والكل متاع اكل عام اللي قعدت 300 حلقه ولا ترى قديش واحنا نتبع اي بان قانون الهياكل الرياضيه نفس الشيء، عنده اكثر من 16 سنه وهو تحت التويول، هاو بدلوا هذا هاو زيدوا عنصر اخر في الاجنه الأجنة اللي تنظر في القوانين، هاو جابوا منا هاو قالوا لي هذا ما هوش صحيح. أنا ولادي راهو قانون الهياكل الرياضية هو اليوم للسوكل متاع الرياضة اللي بشي بدل، راهو الناس تعمل في اللي 4 و 5 مندا ورا بعضهم، راهو عبيد اون في دو نوف افيك دو فيو، قولك فاشل وبيه وعليه وترشون بعد تقاريس جامعة. علاش؟ خاطر انت سي يونس انت سي حسن عندك افكار و تي بو ميتر اون استراتيجي، ما عندكش الحق تترشح، ما عندكش الحق، لازمك تكون عامل 4 على راس جامعه والا جمعيه دو موندا، ويلزمك تكون عندك درقه قديش تسير ولا عندك درقه قديش تسير في جمعيه. بابا هذه مساله استراتيجيه، هذه مساله استراتيجيه، تجي تلقى ان جون اليوم كافي اون غراند ايكول والا عنده في مخه ينجم يسير لك ينجم يسير لك جامعه، علاش تحرمه انت؟ قالوا شنو انت ماكش عامل 4 سنين ولا ماكش عام مسير في جمعيه، انت اللي سيروا في جمعيه بوندون توت سي سنين شنو عاملوا؟ معناها هاكم شفتوا وين وصلت الرياضه التونسيه ومختلف الرياضات كسوا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي الاجتماعي.
1: كو فيغ تو
2: دونك
1: كو فيغ كو فيغ كو فيغ
2: وما ننساوش التعكيك على جميع
1: المسلمين.
2: ريت اللي حكيته لك هذا الكل هذا الكل لازم ينقلب. يلزم تخرج قانون الهياكل الرياضيه باش نحي هالقوانين هالباليه وهالشروط هالباليه اللي ما عمرها ما هي باش تجيب لك الا دو فيو في جميع دي هاز بين ناس ما عندها افكار لا عندها طريقه نتاع تسيير لا عندها لا عندها مخ لا عندها دماغ لا عندها حتى شيء. يلزم تتراقب تكوين الشبان على قواعد تتعاود يعاد النظر فيها من اول وجديد. هذا الكلام مانيش نقولوا فيه اليوم، رانا عندنا دو ديسني نقولوا فيه. راه كي تقول لي اليوم ما الحل، راه الحل قلناه ومش انا بركه عديد من الاشخاص. اش خليني انا بعدت على الرياضه على خاطر ما عادش عندك.
1: تعتبر اليوم ان هذا الكل اهدار للمال العام عايده ولا
2: بيان سور
1: اهدار للمال العام
2: بيان سور.
1: برشا ناس تقول لك اليوم احنا ما نحكي غغمه وين نحكي كوره، ولكن
2: اهدار بالفارغ من غير نتائج خاطر مش مدروس.
1: اي عايده اليوم احنا ما نجموش اون باس كوتي على خاطر الشارع كامل يغلي كوره، حتى العبد اللي ما يحكيش كوره ولا يفهم في الكوره اليوم. دونك العبيد اليوم تحس راه خيبه الامل يونس عند كبار وعند صغار، راه سي انكرويابل.
2: مول انديس دو بونور يا حسن، ما تعرفش كي تربح لانديس دو بونور يزيد يطلع.
1: جوستومون كنا نستنيه في تنفيسه علمية. نستنيه في تنفيسه، نستنيه في ضحكه، نستنيه. قال الاخر شكون يمسح لي دمعتي؟ واضح ولا ما مسحنيه؟ زد بكينا معناها، وبكينا بدل الدموع دم بلوز او موان، خاطر نستنيه في حاجه تفرح معناها. لوجو في ليور ديسبوار ما لقيناهاش اليوم. تعرف عايده
2: وماكش باش تلقاها،
1: ماكش باش تلقاها على خاطر حتى الكوره العاديه الكل نحبوا جمعيتنا ونشجعوهم واني فاناتيك كلكو باغ اكسيتيرا. نوبيش انه لوغو نتاع انك تتفرج في ماتش نتاع كوره ما عادش عندك،
2: راك تشوف في النيفو نتاع الماتشويت على المستوى المحلي
1: ما عادش عندك اليوم. هذاك علاش
2: باش نجم يحسن تخرج حتى جوار انترناسيونال انت في تونس.
1: راك تشوف اليوم خواتنا في المغرب تتفرج في الـ في الدريم تيم اللي موجوده،
2: وشوف اللي في الجرادا اللي في الجرادا يربحونا احنا مش اللي في التيرا اللي قعدوا معيطوا لهم مش تيلمون دو شوا اللي قاعدين في الجرادا ما معناه يتفرجوا في ديارهم ولا يجيوا يتفرجوا في الجرادانات يربحوا تونس وغير تونس ويربحوا السويد اللي ربحت تونس خمس.
1: ربي قدر الخير على كل حال. ميرسي بوكو عايده. يظهر لي يونس وقفنا احنا اكل لي قفه نبكي من ذكرى حبيب هكا ولا وقفنا احنا كانه اليوم صامتين وفي الصمت معناها كلام كثير. على كل حال تو اكيد بعد شويه ريكاب سبورت اختنا مع حيدر شيرني باش يواصلوا يحكي على الاختيارات نتاع المدرب واليوم لي شانس اللي نتمنى له. على كل حال اليوم التوفيق، ولكن يفو غوفوار لا كوبي كما قلت انت عايده. راهو هذيا راهو مسألة، هذه مسألة مربوطة بالأمن القومي متاعنا، معناها مسألة بالأمن القومي.
2: والمسألة المسألة ما هيش أنية راهو يا جماعة، المسألة ما هيش أنية. نجم ونسبوا الجوارات الكل قد ما نحبوا ونسبوا صبري النموشي قد ما تحبوا، من اليوم لعام آخر راهو ما هوش باش يتحل المشكل.
1: توتافي هذا هو
2: سيتو.
1: يعطيك الصحة عايد عرب، شكرا جزيلا ليك. احنا مكملين معكم فيها على كل لسان. توتسويت الموعد يكون مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع خاولة الكعبي. بعد هي بدلنا خويا الساعة بساعة. في انتظار نشوفوا بعد شوية رؤية هلال شهر محرم ل 1448 للهجرة المباركة. كل التفاصيل سختموا بعد شوية مع فضيلة مفتي الديار الشيخ هشام بن محمود. نستناو في مفتي الديار باش يقول لنا هالغدوة هو غرة، خاطر الغرة تجي كل الشهر العربي معناها غرة ومعناها محرم وإلا ليه، لأنه الشهر العجمي ما يجيش فيه غرة.
3: علاش
1: ما يجيش فيه غرة؟
3: فيه فاتح وغرة
1: فاتح، ما فيه فاتح ما يجيش فيه غرة.
3: علاش الغرة؟
1: والله اللي قالك الغرة تكون كان الشهر العربي، ما تكونش أستاذ عربية كبيرة
3: عنصرية.
1: لا مش عنصرية،
3: الأشهر
1: قالك الغرة الأشهر الهجرية فقط، نقطة الستر. هذا هو سيدي. كان عندكم ما بتفيدونا ابعثوا لنا على نحن على كل سنة. يلا سيدي خليكم تشيت مع الاخبار، بعد هي مكملين معاكم فيها على كل سنة.
6: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظه بلحظه، مراسلين على عين المكان، الاخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الاذاعه والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كل دار وحكايتها، وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك، مصنوع بايدي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: فرغونا البطاحي، لاقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشيه واحده وزادمين من الافريك. كور خلي العقليه تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسه بانرجي واحده، اولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: اولا انرجي، معكم باتجاه المستقبل.
4: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا، من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
5: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام، المساند الرسمي لنصر قرطاج.
6: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. تبتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة.
7: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
8: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تحتضن اليوم الاثنين المنتدى التونسي الافريقي الاول حول المرونه ومجابهه المخاطر والاوبئه والعداله الاجتماعيه في الصحه، الذي نظمته جامعه تونس المنار في اطار مشروع المؤشر الافريقي للامن الصحي بالشراكه مع عدد من المؤسسات الدوليه، من بينها مركز جامعه براون للاوبئه ومؤسسه العلوم من اجل افريقيا. والاستاذه بجامعه تونس المنار والمسؤول عن مشروع مؤشر الامن الصحي في افريقيا حنان بوسي تقول في تصريح لموزايكا ان تونس تحتل مرتبه متقدمه في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة، مبينة أن هذا المؤشر الإفريقي مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي، الذي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية.
9: نخدموا على African Health Security Index، تقييم كل الدول الإفريقية خاصة السيستيم دو سونتي متاحهم من ناحية الجاهزية لتحدي المخاطر والأوبئة اللي تدخل. تعرف كل مرة فما دي بانديمي إميرجانت، توا مثل فما الإيبولا بانديمي للأفريق. خليونا هما نخموا إن نعملوا مؤشر خاص بإفريقيا، لأنه تحب ولا تكره لازم نخدموا بطريقة مختلفة في الكونتكست أفريكا. المؤشرات متاعوا الاندكس هذا برانسيبالمو في البريفنشن، هذه لا بريفنشن، اسك الدوله قاعده تاخذ في لي ميزور الكل للبريفونسيون وللبريبيرنس، معناتها الجاهزيه ان تحضر روحها المواطن ما يمرضش وكل شيء. ما زيد كان دخلت البانديمي كيفاش تواجه، عندي كلينيكال بروسيسز، معناتها اذا كان مش تدخل البانديمي للبلاد اسك لي زوبيتو حاضرين وجاهزين، وعندي الانفستيسمون اسك الدوله قاعده اترافير دي فون اكسيتيرا قاعده معناتها ليا بالاسبي هذيا قاعده جاز روحها دو بوين دو فيو انفراستركتور دو بوين دو فيو فورماسيون للبيرسونيل نتاعها. عندي زيد المناخ، تحديات المناخيه اسكو قاعدين نتعاونوا مع وزاره الانفيرونمون مع دوتغ ستركتور زيد باش نحسنوا ولا نواجهوا المخاطر المناخيه، والتفقد لا سيكوريتي دي فرونتيير معناتها الموبيليتي. التصنيف تحسن سكور، ما عندناش الحق باش نعلنوا على النتيجه النهائيه، لانه البارتنير نتاعنا من بريطانيا هو عنده النتيجه النهائيه وقاعد فاليدي فيها بور كو سوا ان ريزولتا فينال.
8: رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يؤكد في لقائه اليوم الاثنين بقصر باردو بممثلي عمالة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم عزم البرلمان على متابعة ملف هؤلاء العملاء والسعي لمعالجته ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة. وعرب ممثلو عمالة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم خلال هذا اللقاء عن عميق انشغالهم من القرارات التي اتخذتها شركة أشغال السكك الحديدية والتي تقضي بالتخلي عن خدماتهم وإنهاء عقودهم. في تقرير جديد اتهمت منظمة أوكسفام البريطانية كبار الأثرياء والشركات العالمية في مجال الطاقة بتحقيق مكاسب مالية هائلة تقدر بحوالي 300 مليون دولار يوميا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر فيفريو الماضي، فيما حضرت المنظمة بمناسبة انعقاد قمة مجموعة 7 في فرنسا من اتساع فجوة التفاوت الاجتماعي على مستوى العالم. قضية اغتصاب وقتل طفلة فرنسية تبلغ من العمر 11 عاما تثير موجة غضب واسعة في فرنسا بعدما كشفت التحقيقات أن المشتبه به كان محل اتهامات وشكاوى سابقة تتعلق باعتداءات جنسية، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول سرعة تعامل القضاء مع الجرائم الجنسية ودفع السلطات إلى الانطلاق في مراجعة ألف الملفات. تقرير خولة كعبي.
10: لم تكن جريمة مقتل الطفلة ليانا البالغة من العمر 11 عاما مجرد حادثة جنائية عابرة، بل تحولت إلى قضية هزت فرنسا بأكملها وأثارت تساؤلات صعبة حول قدرة مؤسسات الدولة على حماية الأطفال. القضية بدأت باختطاف الطفلة والاعتداء عليها وقتلها، لكن الصدمة الحقيقية جاءت بعد ذلك عندما كشفت التحقيقات أن المشتبه به وهو والد زميلتها في المدرسة كان محل اتهامات وشبهات سابقة تتعلق باعتداءات جنسية، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفرنسي ودفع السلطات إلى إطلاق مراجعة واسعة لقرابة 70,000 ملف يتعلق بالعنف ضد القاصرين بهدف التأكد من عدم وجود قضايا معلقة أو متأخرة قد تشكل خطرا على الأطفال وضمان اتخاذ إجراءات سريعة في الحالات التي قد تنطوي على مخاطر متكررة. كثيرون اعتبروا أن المأساة كان من الممكن تجنبها لو تم التعامل بحزم أكبر مع البلاغات السابقة المرتبطة بالمشتبه به الذي لديه سوابق في الاعتداءات الجنسية على القصيرات. وقد شهدت عدة مدن فرنسية وقفات احتجاجية ومطالبات بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال وتعزيز الرقابة القضائية على المشتبه بهم. هذه القضية أعادت النقاش حول قدرة النظام القضائي الفرنسي على التعامل مع العدد المتزايد من بلاغات العنف الجنسي ضد الأطفال، وتواجه السلطات انتقادات تتعلق بنقص الموارد البشرية وتراكم الملفات، ما جعل هذه القضية اختبارا حساسا للحكومة الفرنسية وللمنظومة القضائية بأكملها.
8: نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
7: الأولى في تونس.

صبرني اعتني قلت لك طبعا موجة موزايك اف ام. مرحبا بكم جديد في على كل لسان الخمسة وسبعتاش دقيقة. نسلم عليكم وين ما كنتوا. بعد شوية الموعد يكون مع رقم على كل لسان. اسم على كل لسان كما عودناكم موعد يكون مع هاي تيك غنية لمبوتياج، وكيف ما اتعودنا الموعد يكون مع الربح في روحة الربح.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
2: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. قبل ما نمشي ونروح تربة حبيت اليوم نتمنى هابي بيرثدي لمحمد يوسف ومحمد آدم العريبي اللي اليوم يعملوا 14 سنة. قل لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيهم من عند أمهم إيمان غربي اللي تقول لهم كل عام وانتم حيين بصحة وخير وسلامة. ربي يوفقكم, نحبكم برشا برشا وربي يخليكم ليه. واحنا نقول لهم ربي يعطيكم الوقت الطيب. محمد يوسف ومحمد آدم العريبي.

0: هابي بيرثدي لكل انسان يحتفل اليوم بعيد ميلاده، ونمشيو تسويت للربح.
1: روح تربح،
0: روح تربح. اليوم معنا امال خميخم من بومهل. عسلامه امال، مرحبا.
2: عسلامه،
0: شنو احوالك كمال؟ لاباس
2: الحمد لله. لاباس،
0: امورك طيبه؟
2: الحمد لله.
0: اش بيك طايح لك الهواء امال؟
2: قلبي يدق.
0: علاش قلبك يدق؟
2: اول مره نطلب.
0: لا لا بس ان شاء الله زين.
2: اول مره نشارك
0: في الدنيا مال.
2: في الدار،
0: في الدار. اي ربي عينك اختي وربي يجيب لك القسم. اي حاضره،
2: عايشك. حاضره،
0: سهله. نحاولوا على الاقل نطروا 200 دينار اليوم يا امل. بي امل، اجي اقول لك حاجه، بحذاك راديو نقص منه كيك، نسمعك بالكدي بالكدي خاطر قاعد الصوت يتكرر. واضح
2: توا؟ مريقل
0: مريقل بالكدي بالكدي. يلا اوكي، جاونا به. يلا يلا نتوكل على ربي. يلا، 1 2 3 يلا جو. شنية عاصمة اليونان يا أمال؟
2: أثينا.
0: أثينا، تبارك الله. وراك باراش كامل يذولي مصفيق تجيبوا فيك. هلا أثينا مريق لي. شكون يقدم برنامج ريكاب سبور لما جيت موزيكا فيم؟ برنامج جوست لي بعد ناي من 6 إلى 7.
2: استنى لحظه.
0: حيدر، حيدر، حيدر. عدينا عدينا الفار اللي معاك، عدينا الفار اللي معاك. هات
2: الفار اللي معي،
0: هات الفار اللي معاك. من صفيق تجاوب فيك ولا شنو؟ نسمعوا فيه راه، نسمعوا فيه راه. باهي، اي امو لي زوز اسوبا سهلين ذوما ذوما صحاح. باش نكملوا ثالثه، كان ثالثه جاوبت عليها صحيحه، فان شاء الله مبروك عليك ال 200 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام. يلا نحاول نعطيك سؤال سهل برشا برشا. سؤالنا يقول: شنية الجزيرة التونسية الملقبة بجزيرة الأحلام؟
2: جربة.
0: جربة.
2: تحب نمشي لها جربة.
0: تحب تمشي لها
2: جربة. جربة ما مشيت ليش؟
0: إن شاء الله تمشي الجربة. يلا أمولة ملا، مبروك عليك ال 200 دينار كاش من ديمو زي كفين. شكون اللي عاونك؟ قل لي يا ميل، قل لي شكون اللي عاونك؟ الوالدة ولا شكون؟ ولا حميتك؟
2: حميتي.
0: حميتك؟ ما شاء الله عليك. شو اسمها حميتك؟ خل نحييوها ترى.
2: النجاح،
0: بارك الله عليها. النجاح، ما شاء الله عليه. ميلا تحيه كبيره لها مدام نجاح. قول لها ما رجعش يشارك معنا انت زيد. كيف كيف، مبروك عليك اموله. تصبحوا في الخير ان شاء الله، وان شاء الله تمشي الجربه وتستمتع بجربه. تحيه ليك ولكل مستمعات ومستمعينا في الضاحيه الجنوبيه.
1: تروح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: عسلامة أميمة، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو الأمور؟
3: الحمد
0: طيبة؟
3: أهلا
0: تريتري بيان. يلا نمشيو معاك تسويت. اسمنا على كل لسان. يلا
1: اسم على كل لسان.
3: في الأيامات الأخرى برشا توينسا وصلوا لهم ديز اسماس، وبدت الحكاية تداول بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. الرسالة هذه تقول أنك عملت مخالفة مرورية، وفي أغلب الحالات تكون بسبب تجاوز السرعة القانونية، ويطلبوا منك تخلص خطية مالية عبر رابط اليان اللي هو موجود في الرسالة هذه. أما الحقيقة مختلفة تماما، الرابط هذا ما عنده حتى علاقة بالمواقع الرسمية متاع الدولة، لا بوزارة الداخلية ولا بوزارة المالية. بالعكس، هو موقع وهمي معمول خصيصا لتحيل وسرقة المعطيات الشخصية والبنكية متاع المواطنين، وطريقة جديدة لتحيل وتصيد المعلومات، والهدف هو سرقة بمجرد أنك تدخل الموقع هذا يطلب منك إدخال معلوماتك الشخصية وبيانات بطاقتك البنكية. إذا حطيتهم يتم استيلاء على فلوسك وقرصنة حسابك فورا. من جهتها، حضرت الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى الموقع الرسمي متاحة بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارة مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات للعبور. حاجات بسيطة تعملهم خليك ما تكونش فريسة سهلة في دين العبيد هذوما. أهمها تجاهل الرسالة، يعني ما تنزلش على أي رابط يتبعث لك، وعمرك لا تشارك ولا تدخل رقم بطاقتك البنكية أو كلمة السر أو الرموز السرية في أي موقع غير موثوق. التحقق من المصادر الجهات الرسمية في تونس، ما تبعثش روابط دفع مباشرة للمواطنين عبر رسائل. أما إذا حبيت تتأكد إذا عندك خطايا مرورية ولا لا، فما طريقة واحدة مضمونة: تدخل البوابة الرسمية المخصصة للغرض التابعة لوزارة المالية، وتثبت من وضعيتك بطريقة آمنة ورسمية. دونك الرسائل هذوما وصلوا لبرشا عباد.
0: أموت.فلا
3: finance.in تلقاو فيها، تحطوا رقم بطاقة تعريف نتاعكم ولا الماتريكول نتاع الكهرباء. فوالا دونك، وتشوفوا اذا عندكم خطايا ولا لا.
0: وهذا
3: فما الميساج هاكا قاعدين نشوفوا
0: فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. سي يونس، صارت لك مره هكا عمليه تحايل ولا لا؟ جاوك الميساج هذوما ولا لا؟
4: جاوك الميساجات نتاع محسن تاع الجره وكل حكايات
3: هذوكم
0: هازبين جديد هذوك مهزبين ايش قلت
4: اي صحيح
0: عطاتنا هازبين اليوم عندك
4: فما حد مطلق فما عبر ثم طرق ابنا نعرفوها اللي نعرفوها هذاك هو يظل لي انا كتحل ساعات فما اسمع ساعات يهزنا التمعرة وساعات
0: برشا
4: دونك
3: وانا يبعثوا لك مساج يقولوا لك راك ربحت كرهبه ولا ربحت 20 مليون وهذا اليوم
4: شفت واحد قاعد في داره يبعثوا له مساج يقولوا راك ربحت كرهبه ب 80 مليون ربي عليه
0: مش قبل تصير قبل تصير تفكر قبل كذا يقلق ولا محاله يطلبوك زعما كثير جسور تايم شير ولا
4: اي راه عملنا انا عمل
0: راه هكا
4: ذكرى وخرجت في القرعه وماذا بينا
5: يا بس ساعه طقم اللازي
4: هي نمرويات نتاع تليفون غريبه
5: نورمال
3: اي هو رقم هذي راهم تاع دوله عربيه دونك واضح انها ماهيش من تونس اذا عبد بشي أبسط حاجة أنك تثبت من الرقم اللي تبعث لك منه وإحنا في تونس ما نبعثوش مساجات كيما هكاية معناها تعلمك اللي أنت عندك
4: ثم مواقع وزارة المالية اللي هي مواقع أمنة قالوا لك تحب تعرف عندك خطايا ولا ما عندكش خطايا تدخل فلوس تبعث كذا كذا تحط بطاقة التليف نتاعك ولا نمر السيارة
5: هذه كيما تاع البوستة مرة أخرى معناها نفس الشيء معناها الفيشينغ هذايا ولا حكاية مدي ولا جدا التصيد هذيك هي الفيشينغ معمول به هذه الخطر لوتر فيزاج نتاع وسائل التواصل الاجتماعي وتطور التكنولوجيا كيما اللي فيه معناها من ايجابيات ويصلح لعديد من
4: سهل الامور سهل الدنيا
5: بيان سور معناها بور لانفورماسيون لا رابيديتي دو لانفورماسيون لاكسي اوسي لعديد المواقع ايضا لي سيرفيس اترافير هذوكم اللي متطورين برشا في دول أخرى أنا مازلنا ما وصلناش لك المرحلة هذيك لكن معناها شبيكرة وتوا في دول أخرى كل شيء سوفي عبر الانترنت وعبر الديجيتال معناها ما عادش فما كالي دي بلاسمون تربحك برشا وقت سي لو طون سي لارجون ماهيش حاجة يستهان بها وقت اللي تربح وقت لكن the reverse of the medal الراجل هو الحكاية هذية هو أنه يلزم واحد يحتاط برشا من توسكي فيشينغ توسكي بيغاتاج توسكي معطيات الشخصية التلاعب اللي هي وليت والله يحسن فما حاجة غريبة جدا قاعدة تصير معناها هالتليفون هذية ستان إسبيون بالحق معناها إسبيون على والله مرة أخرى نحكي أنا وحسن على درشنوة على الماكلة حليت في وقتها نلقى يغبطوا لي على الماكله هذيك قلت له في الوقت قلت له تعرف معناها عباره يسمع فيك وكيف كيف اي حاجه معناها نحكي فيها مع عبد بجنبي نبدا نحكي على دبش نتاع دار يخرجوا لي تولي تخرج لي دبش نتاع دار على الفيسبوك معناها وانا ماهوش محلول ولا حاط عليه معناها نحكي مجرد انك تحكي معناها سي
3: من بعد تعمل ريسيرش عليها مثلا في الانستغرام كي تبدا معناتها تحكي على موضوع مهم مثلا باش تعمل انت انيفرسير تلوج على الديكوراسيون تاع انيفرسير يوري الفيد نتاعك الكل
0: ان شاء الله كل عام وحيب
3: كي نوريك الانستغرام الكل معناتها جاتوات وديكوراسيون وكيفاش
0: وانت عاد تموت تهوى عاد
3: تموت تنظيم الحفلات
0: ليه ولا
4: نظيم تعلم
5: معناها متأكد انه احنا كل حياتنا موجودة
4: داخل نظام محكم للغاية
5: معناها
0: دونك ردوا بالنا بقدر المستطاع
4: خاصة في ما يخص يحسن انك تحط بياناتك الشخصية ما تحط نمر بطاقة التعريف نتاعك وين تسكن فلا مسائل معناها خطيرة معناها نتاعك شخصية اللي تتحط ما فهميش علاش مالوغوزمون مي فما عباد
3: دونك ردوا بالكم ما تحصلوش
0: لا ردوا بالنا بقدر المستطاع وفي ثاني حاجة اليوم يعطيها صحة على كل حال الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية انه في كل مرة حاضرة اليوم ماذا بينا زاد كيف انه نوعي اكثر فاكثر الناس على الطرق الامنة لاستخدام الانترنت لاستخدام زاد كيف الهواتف الجوالة احنا الحمد لله ما زلنا ما طورناش برشا في الموبايل بيمنت معناها والله العظيم
4: سينو
0: والله سينو راه بونجور لي ديغار والله العظيم
3: راك ساعات كي تدخل باش تعمل بيمون يخرج لك يقول لك هذه باج نون سيكوريزي دونك ميم حتى كي انت باش تعرف بتعرف راهو الباج هذيك باش تخلص منها وامنه وتابعه للدوله واللي تحب انت تقول لك راهي نون سيكوريزي دونك لازمنا نخدموا اكثر احنا على
0: السيكوريزي صح دونك اليوم نشوفوا بين العالم الكل قاعد معناها
4: يعتمد على
0: الديجيتال كي تلمون الامور معناها تلمون الامور تطور بطريقه كبيره وكبيره برشا والله قاعدين نشوفوا منه قاعد قاعدة تهدد في برشا
4: ثم الأجيال اللي هو
5: واحد من الناس انتي واحد من الناس هو واحد من الناس هذا يا الدكتور الشيخ بعد حور لي تصويرتي و...
0: أنا ما يقلقني أنا شنو واحد من الناس شنو معناه نخاف على خدمة
5: هاك حورت لي
0: حورلك نعمل نحب
4: استعمالات غريبة
5: أي
0: أنا توت فاسون أجي أقول لك حاجة نخدم أكثر من خدمة دونك أموري واضحة معناها نجم وما ما نستغنيوش عليا معناها والحمد لله
5: أنت هذاك معناها استعملت لي صورتي معناها أنت عندك ترانسغريسيون تاع الدروا ديماج يعني انت استعملت لي صورتي وحولتها غزمان انت ما نشرتيش خاطر كان شرتها تولي قضيه اخرى
0: تعمل قضيه
5: عايزه تولي قلت لك تولي قضيه اخرى خذها كيما تحب صديقي فهمت
0: مش كيتش بالقطوس اش كي بينا برا عايده تو انا مش كي بيك الرب مش مشكله عاد حتى مش ليله هجره مباركه خلينا العظيم ليله مباركه
5: عملت الكسكسي بالقديد
0: طيب الكسكسي بالقديد والحمد بالله. لله والفول والحمد لله
5: والعشاء حتى صحيح انا معاك وخي تعرفني كنت في العمره وما كنتش الوقت باش نقدد
0: انا قال لي يونس تو غدوه نهز الاختي عاد
5: كنتش وقت باش نقدد صديقي
0: يهزوا بعضهم
4: انا ولا هلا
0: يونس قال لي نهز الزوز
5: تو ترزات نعمل الملوخيه
0: انا الحقيقه مشيت خرجت نقضي خير جيت نلقى حاجه طيبه دونك اعتز
5: بنين جا
0: عالمي بلي. أزعر بنين نعمل كيف
6: لا بتسمع وتتشهي يا جميع
0: صحة لكم وش فيه أخويا حطوا كسكسيكم إن شاء الله يتعدى عام جاي أخضر غدوا ركبوا ملوخيتكم وستيتوا عني بي نبديوها إن شاء الله عام هجري مبارك للناس اللي تسمع فينا الكل وللإنسانية قاتبة
1: اسم على كل إنسان الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم Hall 1 Stand E218 فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم وثاني جروب Energy شمس اليوم طاقة الغد
7: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجولة صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
8: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
8: مع تونس فايقين للتسعين
7: عندك أورانج
9: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يسلمه في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو نفنف الصيف وعمل كيف
10: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات تود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سين على الأولى في تونس صوتوا واخترتوا على كونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال 80% من الأصوات مشيت للشاكيرا في وانا ايفا هذه غنية بوتياج نسمعوها بعد شوية لكن قبل هذايا الموعد اليومي مع محمد علي سويسي في هايدك
11: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5 جي تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
12: أريدو طور عالمك
0: هايدك مرحبا وسهلا بكم على موزايك فين في موعد جديد مع هايتيك في اخر الجمعه اللي فاتت كان فما ضجه كبيره ياسر بالنسبه للتعامل مع فابل 5 وميثوس 5 مع عند شركه انثروبيك الحكومه الامريكيه قررت انها توقف لاكسيل فابل 5 وميثوس 5 لي دو موديل نتاع شركه انثروبيك المخصصين للسيبر سيكوريتي نذكركم انه لي موديل هذوما تم الاعلان عليهم الجمعه اللي فاتت كفيرسيون نجم نقولوا مخفى ولا بريدي من ميثوس
13: اللي تم الإعلان عليه في شهر أبريل وما أطلقتوش شركة أنثروبيك. بالنسبة لفابل 5 وميثوس 5 شركة أنثروبيك كانت أعلنت عليهم وحطتهم على ذمة المستعملين في إطار استعمال تجريبي قبل ما يوليوا بالفلوس أبارتير من 23 جوان، لكن الحكومة الأمريكية وقفت الأكسير للمواطنين والمستعملين الغير أمريكيين بالنسبة للدوزوتي هذوما. يعني كيفاش أنك ماكش أمريكاني كسسوا في أمريكا أو برا من أمريكا ما عندكش الحق تستعمل لدو موديل هذوما، والشيء هذا خلى ضجة كبيرة ياسر بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتسييس بتاع التعامل مع الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي ولا يمثل عنصر مهم جدا بالنسبة للأمن القومي بتاع الدول، والشيء اللي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية دليل على الكلام هذا. على كل، لكن شنو اللي صار وراء الإطلاق هذا وعلاش أمريكا وقفت لاكسي بالنسبة لفابل 5 وميثوس 5؟ الجواب يجي من معلومات صحفية تأكد أنه شكون اللي يحكي مع الإدارة الأمريكية فيما يخص الموضوع هذا هو أندي جيسي السي او تاع أمازون. ينعم السيد هذا اتصل بوزارة المالية الأمريكية وبلغها بالشيء هذا وحكي لهم على التجارب يقوموا بها باحثين في أمازون على هجمات سيبرانية. أندي جيسي وصف ميثوس 5 بأنه خطير برشا، وللتذكير زاد أمازون تستثمر في 100 مليون دولار في أنثروبيك، وبتليفون واحد تسبب أندي جيسي في إيقاف لي دو سيرفيس هذوما. أنثروبيك قالت أنه باش يتم الإعلان على خدمات أكثر ملائمة في الأسابيع الجاية، وهاكم تشوفوا كيفاش ماشي الأمور بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. اليوم كيف ما قلت بكري، مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى. جمع اللي فاتت كنا حكيناكم على الايفون الترا والمعلومات اللي خرجت على الايفون بليابل هذية والحرب اللي قاعدة تحضر فيها شركة التكنولوجيا الأخرى باش تكنتر الايفون الجديد متاع شركة أبل. اليوم باش حكيوا على برودوي واحد آخر بالنسبة للالترا ما عند الشركة. كنا حكيناكم زاد على الحكاية هذية أبل اللي نستنونا باش تعلن على ماك بوك الترا. الشيء هذية تم التأكيد عليه اليوم بتسريبات جديدة. الماك بوك الترا مع شركة أبل هو ماك بوك يعتمد على ديزاين يقرب برشا للماك بوك برو، لكن مش يكون فيه ان اكران اوليد وان اكران تاتش سكرين. الدنيا تبدلت بالنسبة لشركة أبل على خاطر الفرضية متاع ان اكران تاتش سكرين بالنسبة للماك كانت حاجة مرفوضة بالنسبة لأبل كسسوا مع ستيف جوبز وإلا مع تيم كوك. جون تيرنوس السي او جديد متاع شركة أبل يظهر ياسر انه باش يجيب برشا تغيرات بالنسبة للشركة. نستناو كما قلت ان اكران بالنسبة للماك بوك الترا، ان اكران اوليد تاتش سكرين باش يكون فيه دايناميك ايلاند. علاش؟ على خاطر الدايناميك ايلاند باش تولي محرك مهم جدا بالنسبة لسيري اي اي. نحكيه لنا على الذكاء الاصطناعي جديد بالنسبة لشركة ابل عن طريق سيري، ونستناو انه الماك بوك الترا زادة بش يعتمد على البوس جديدة البوس ام 6 متاع شركة ابل. وحاجة اخرى هو انه بالنسبة للسوم التو اللي نعرف عليه حتى شيء، لكن الاخبار تقول انه بش يكون اغلب 20% من الماك بوك برو اللي هو ديجا مهوش رخيص بالكل. هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك اللي تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام بوانت.
14: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
15: أريدو طور عالمك
1: على كل سنة.

0: رقم على كل سنة. رقمنا اليوم هو 3669 مليون دينار، أي نحو 3.3 مليار دينار. يقول القائل شو ما هما يا أميمة؟
1: هما تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، هذه حتى نهاية شهر مايو 2026، وتسجل تطور بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام اللي فات اللي بلغت فيها تحويلات 3510 ملايين دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تدفقات أموال الجالية التونسية تشكل اليوم صمام أمان المالية العمومية في تونس، خاصة في ظل سياق اقتصادي عالمي اللي يتسم بالتعقيد، وتعد عائدات تحويلات التونسيين بالخارج بالتكامل مع المداخيل السياحية اللي تشهد دورها منحة تصاعدي مع انطلاق الموسم الصيفي، هي المحرك الأساسي لتغذية وتثبيت مخزون البلاد من العملة الصعبة. وساهمت التدفقات المتراكمة في تعزيز الصافي من الموجودات بالعملة الأجنبية، شيء اللي أتاح لتونس الحفاظ على مستوى تغطية مريح يعادل 103 أيام توريد، وهو حد أمان فني ونفسي حاسم لاستقرار سعر صرف الدينار والوفاء بالالتزامات المالية الخارجية. ويشهد نسق التدفقات تحول تدريجي بعد ما كانت التحويلات موجهة أساسا لمعاضدة الاستهلاك العائلي، أي تغطية مصاريف الصحة، تعليم، السكن. وتبرز اليوم إرادة مشتركة بين السلطات والتونسيين بالخارج لتحويل المدخرات إلى استثمار منتجة، وتعمل الدولة حاليا على تفعيل حزمة من الآليات التحفيزية الرامية إلى توجيه تحويلات نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية. نحكيه على قطاع الصحة وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الأخضر. دونك أكيد أنه التوانسة ولاو توا يخموا أنهم يستثمروا في بلادهم، ويجيبوا العملة الصعبة للاستثمار في تونس، وهكاك هما يربحوا ودولة تربح.
0: هذا هو اليوم المطلوب يونس، المطلوب أكثر بأنه اليوم التشريعات أيضا تلائم هذا، وكيف كيف اليوم نلقاه حتى البنوك تعمل خطوة إلى الأمام ويد ممدودة نحو التونسيين الخارج من أجل أنهم يعملوا ديبلاسمون تاعهم، يعملوا كيف كيف ليزانفستيسمون، ينجموا يشريوا دي بيان إلى ما آخر ذلك.
2: البنوك ماهيش باش تعمل، لأنه أكبر معناها واحد من أهم العراقيل اللي يخلي التحويلات هذه معناها ماهيش طول الكلام باهي اللي قالته، لكن ثم ارتفاع كبير على مستوى العمولات البنكية المفروضة على التحويلات نتاع التونسيين خارج الحدود. عندنا مليون و700 ولا مليون و800 في 90 بلد، 700 ألف ولا 800 ألف في 90 بلد في العالم، عنده مشكلة كبيرة في الدائر أنه الأرقام اللي قلتوها باهية، ولكنها معناها براتيكمون اشتر التحويلات، لأنه عبالي كلها ثم بارش عبيد ثم اشتر التوانسة اللي موجودين لبرا، تحويلاتهم تتم عبر وسائط أخرى، عبر قنوات سوداء أخرى، ما يميش بالطرق الرسمية. قالوا قداش من مرة عنده تشكيات كبيرة، قالوا الفما العمولات كبيرة من طرف البنوك، دونك يلزمنا نعيد الاعتبار. خويا خلينا نحكيوا في الحكاية هذه، بيان سور هذه إذا كان المسألة هذه معناها هي أساس، هي المعنى من العراقيل الأولى، دونك مسألة أنه إنتاج بيئة جيدة للاستثمار في تونس زادة تولي بعيدة، تولي بعيدة، لأنه زادة من غير هذايا فما مسألة بيروقراطية إدارية كيف برشا ناس ما عندهاش.
3: هو قال لك يعملوا على تسهيل الأمور واتخاذ إجراءات لتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع، هو حتى باش يبعثوا لعائلاتهم ويبعثوا اللي تفما شروط ومشاكل معناها اكزاكتومون. فما اليوم باش تبعث لحد يلزم مسائلة عندك
2: ياسر
3: حتى من عائلتك،
2: صحيح
3: قديش وعليش وكيفاش دخلوا
1: من العائلة،
3: اللي خليه باش تبعث أموال متاع استثمار معناها.
0: قلنا اليوم أنه مفروض بأنه تصير التشريعات يونس سارة، كل ما نطلبه أنه اليوم التشريعات اليوم تمشي، ونشوفه اليوم شنو المجالات اللي تنجم اليوم أنا كتونسي نعمل البلاسمون بتاعي يا أخويا قبل مش مبدأ واضحين معنا تونسيين بالخارج. نحكيه على الجون جدد هذية، عنا معناه من بون بارتي من
2: سنوات الأخيرة بعد الهجرات
0: ما عادش يمشيوا نحو معناه يشري دار ويبني دار.
2: احنا نعرف اللي نعرفوه انه التوانسة اللي برا في الخارج فلوس اللي يبعثها لتونس يبني بها دار وقراجات خلي التوكين كامل رتات البي عين جي نحط كرسي ولم لك هذه هو هذا استثمار مش استثمار معناها الدولة كيفاش يمكن أن يتحفز الناس هذوما أن يستثمروا خاصة في ظل الحالة
3: هذيك هي كيفاش يمكن هي ما فماش حل آخر غير أنك تنحي التعقيدات الإدارية
1: البيروقراطية
3: وكما قال الشيخ الدكتور أنك وقت اللي كنت تقول انت تو على استاش قلت ضيعت لي الفتله
0: وقت اللي يونس قص عليا
3: تشريعات يرحم والدي التشريعات يلزمها تتبع خاطر باش يبدا هو متمين مش هكيك تقولها بالفم برك انا باش نعمل لكم تسئيلات تعمل التشريعات اللازمه اللي وقت اللي باش يستثمر ما يخافش يقول لك بلكشي انا غدوه باش يحاسبوني لا عندي قانون يحميني
2: وتوجهوا نحو قطاعات واعده
1: تحط قيمه اللي باش تجيب قيمه مضافه
2: مش مسيبه هكاك سورتو المرحله هذه مرحله مهمه جدا في سواء المساله الاقتصاديه غيره نحكيو تو على الاقتصاد الدائري ونحكيو على الاقتصاد الاخضر ونحكيو على الاستثمارات في الفلاحه البيولوجيه ونحكيو برشا حاجات جديده اي وين هم
1: غير والله باش دخلت مواطن شغل عايده
3: طيب سامحني المساله الكل يونس قلت لي كيفاش تختزل في زوز نقاط تشريعات تحميني وتسهيلات إدارية تحلي البيبان
2: حاجتي اللي قلتهم هذوما هم سهلين
3: والله سهلين ياسر
0: والله سهلين
3: سهلين ياسر كنت تبدا فما لا فولونتي الإرادة السياسية هي قرارات يا أخي قرارات هنا نعملوا أوامر
1: هي ما تشوف المنافع نتاعها لو رجع البيت
2: كنا نجموا نربحوا السويات 5-0 لو كانت وفرت الإرادة
3: لا ياسر أنا غير نفوها هذيك ما تجيش بالإرادة خويا هذيك علم
2: إرادة سياسية
3: سامحني إرادة بيان سور
2: إي فوالا نحكي
3: لا لا هذيك فيها برشا بروسيسيوس ياسر ماذا هي فيها إرادة
0: هذا فيها إرادة هذا هو السلام عليكم نشكركم برشا على تفاعلاتكم صديقنا رشدي رحيم يقول لكم يعطيكم الف صحه
2: شكرا
0: شكرا لكم يقول لك على شكرا مدام عايده سورتو دونك تحيه ليك عايده عامله البوز اليوم
2: عايده اليوم في مجال
0: فوالا اكزاكتو
2: طلع في باسكيت اليوم عامله طلع باسكيت يا
0: برتو ما شاء الله عليها التوشه توت برك الله عليك يلا سيدي كانت هذه رقم اللي على كل سين رايكم يهمنا كي العاده اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام
4: كرهبتك تعز عليك رنو تخمم فيك رنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابخي فانت و تهدي لكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول و زيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر و تشيك اب على 40 بوان دو كونترول رانديفو من 15 ل 27 جوان شي ارتيس و سون ريزو دو 26 اجون اغري
5: إدليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك. صيف جاي متحزم وانا سخانة هذي التعب
3: يا راجل، مع كارفور ترتاح.
2: كيفاش؟
3: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي بمليون و 899 دينار والتركيب بلاش.
2: ليه؟ تحكي بجدك؟
3: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
4: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.tn.
5: على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة لستة متر عشية.
6: رحبا بكم من جديد في على كل سين على الأولى في تونس. شكرا على وفائكم وشكرا أيضا على التفاعلات متاعكم على الباج متاعنا موزايك FM. نمشي للناس تحكي.
5: ناس تحكي،
6: ناس تحكي على التظاهرة صارت البارح بشاطئ المرسى في الضاحية الشمالية. وميمة،
7: وينظمت وزارة البيئة وسفارة اليابان في تونس البارح نهار الأحد بشاطئ المرسى فعالية التظاهرة البيئية العالمية يوم البحر ضمن المبادرة اليابانية بلو سانتا بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع للانخراط الطوعي في المبادرات البيئية. وتتمثل المبادرة هذه في الدعوة لللباس اللون الأزرق وتنظيف الشواطئ وحماية الحياة البحرية. وذكرت الوزارة أن التظاهرة هذه شهدت في أول ساعة جمع حوالي 200 كيلوغرام من النفايات من الشاطئ ومحيطه بمساهمة 140 مشارك في رسالة بيئية تهدف إلى التحسيس بخطورة التلوث البحري الناتج خاصة عن النفايات البلاستيكية.
6: تيك صحة أميمة. دونك اليوم هالمبادرة هذية تذكر فتشكر، على الأقل نشوفه
7: 200 كيلو في ساعة.
6: 200 كيلو في ساعة،
8: تتخيلوا 200 كيلو؟
7: 200 كيلو،
6: 200 كيلو في ساعة برش
7: كمان
6: فيش برش.
7: 200 كيلو بلاستيك،
6: بلاستيك بلاستيك و
7: يشوف انت معتا إذا قوارير. قعد في الهكاكة في الطبيعة
6: العظيم. ليه مش معقول اليوم قعدوا في الطبيعة في المرسى؟
8: لا نعرف نعرف نعرف تأثير هذية على الطبيعة ونعرف بيصير
6: في المرسى. معناه المفروض
9: شو انت جيك شوية
8: شوية شوية معناها أكثر. هو يوم هو يوم هو يوم معناها برغم راهو شوفوا وزارة البيئة وسفارة اليابان ولاية تونس المكلفة تسير وكالة حماية الشريط الساحلي لونجي بلدية المرسى الكشافة أزرقنا الكبير أخضر الصغير اتحاد المرأة التونسية يا ما
6: يا رسول الله
8: القبائل العربية الكل تلمت باش 200 كيلو
7: في ساعة. في ساعة ما عطاوناش التوتال قداش لموا فينا الماء.
8: اي اي على ساعة ما يسالش
6: معناها أنت تقول لو كان في ساعة نحيو 200 كيلو معناها شوف قديش البحر.
8: ديما نقول
6: الشاطئ يسخر
8: مثلا مرتبطه هي
7: مش في يوم
8: مش في يوم يا خويا الحكايه خلي ثقافه يوميه
7: كل يوم
8: كل يوم فما متطوعين فما ناشطين بيئيين وقاعدين يخدموا معناها المساله ديما
9: فما والله حكيه. فما يا يونس يا المجتمع المدني في المسائل هذيا
8: مش واحد المجتمع المدني
9: صحي هاو بيت فرس مش تقول لي انت خلي كل يوم يمشي هما
8: بيصير
9: فهمت انت شو اسمها بيت القصيد
8: بيت القصيد
9: بيت القصيد ومربط الفرس دخلتها في بعضها
8: فهمت
9: هكا قلت لك نعرفها الغالب فما تداخل صارت كونفوزيون ما بينهما زوز خاطر لي دوز اكسبرسيون في مخي ما عرفتش كوا شوازي دخلت واحده منها واحده منها هي مسؤوليه الدوله بالاساس ومسؤوليه المواطن على باز اللي قاعد يلوح في هذوكم البر
8: شنو حمامات خاطر انا راهي مرسى قريبه وخاطر فيترين معناها هالحمامات زاده كيف كيف شنو شنو صار في الحمامات
6: كيف كيف اي مازال نستنيه ولا
9: نفس الشيء انا
6: وما زلنا نستنيه وهني قلت لك اليوم يفو أجيغ هذه كلمة لفير بذي أجيغ هذا هو يلزم
9: يكون أكشن ناو
6: بالحق رأو ليه ليه فما يصير اللي قلتوا أكشن اليوم يلزم يصير نذكركم بأنكم تلقاو كيف كيف ربورتاج مصور على الريزوسيو متاعنا موزايك FM وشوفوا معناها الانجاجمون اللي صار
7: سفير يابان
6: سفير يابان والله هي حتى من مظلة توسية اللي هي حاجة باهية دونك اليوم دعوة في نهاية الأمر أنه كل واحد يعمل اكشن سيتويان ينظف الشط متاع حومته ولا الشط اللي في بلاده ولا الشط اللي يعوم فيه
9: تعرف
6: كيف
9: أحسن
6: كيف اليوم بربي أي إنسان يمشي هز قفتك وتزها مليانة أرجحها مليانة
7: بربي
6: بالليد الشيء اللي فيها بالفضلات اللي فيها معناه يا أخوي هزيد اللاعة مش لازم تقول بيو ديجرادابل أو منهم مرة مرة في غوارية قالت لي مسي حسن بيوديغرادابل، قلت لها مدام بيوديغرادابل ذي في الصين تاعك،
8: أما الناموس والذبان موش ديغرادابل
7: كي جي عمد يلقاها ماهوش
6: راه فما هاك فما دي معناها أكرمكم الله فما دي بوبيل تنجم تهز تحط الساشي نتاعك لو يطيج غاديك تبدأ الأمور نتاعك مريقلة
8: معناها قصة في دارك كيف كيف
9: يا حسن وانت كنت حكيت من عرش وقت في الجمعة اللي فاتت قبل ما نمشي للعمرة هنا انت حكيت على حاجة كانت موجودة وإحنا عشناها في تونس اللي كانت البلديات قبل موسم الصيف والله يوت البارح نتفرج فيها في ريبورتاج في فرنسا فكرت يعملوا في التنظيف ذاك في الوتلية على البحر اللي على البحر في الكورس وريو كيفاش قاعدين انتخان دو ديبليي لسابل وينظفوا فيه والكل فكرت قلت احنا زيدة كنا هكاكا
6: وكانت تتعدى
9: ليه دي اللي نتفرج في التلفزة في توم العمرة للكورس يا رسول الله يا رسول الله العمرة للكورس فهمت معناها فما عادات كانت عنا مش عادات دي براتيك مؤسساتية مؤسساتية معناها هذه حاجة أنا نعملها كواجب عليا مش نعمله كبلدية نمشي تقرب موسم الصيف ما خليش حتى بركلها تولد تسخن بكري نبدأ من فمي ننظف الشتوتة ونعدي الويق ونهزك الكمين اللي هكا نعديهم على التراب واللم ونعمل عليه ذم كل ما عش عنا عليه الحاجات اللي محليهم وخرنا بالتويل عليه
8: فما فلوس
6: مالوغوز سيونس شكرا لك شكرا لك
9: شكرا دكتور
6: سيونس مخسي لك العايدة شكرا مدام أميمة عمرة مبروكة إن شاء الله مرة أخرى سيدة عايدة
7: شكرا على الفور
6: شكرا في صحة شكرا لك سيخان دختات مرسي سي طارق في الإخراج الرقمي شكرا لوائل كان معنا في استقبال تليفونكم 71 ألف احنا نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله وفي انتظار أيضا هل غدوة بش يكون الفاتح من المحرم ولا ليه تلقاو كل تفاصيل على موجات موزايك فام وأيضا على موقعنا ما تنسيوش تلشجيو الابليكاسيون تاعنا موزايك فام خليكم تسويت مع آخر الأخبار الرياضية مع صديقنا فهمي البرهومي وقبلها هي آخر أخبار تونس والعالم مع مراد الديدي والمشوار يتواصل في ريكاب سبور مع حيدر الشامي أنا حسن الهماني أقول لكم إن شاء الله إكسلنت سيمين قبل غدوة إن شاء الله في أمان الله
0: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900 وحياكم الله
10: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري والاهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مي لما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
11: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
12: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر تنطلق فعاليات معرض أفريكا بيك 5 من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
13: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوه يستناو فيكم التحويش والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تودو
14: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
15: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
16: متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي اللي عنا حاجه واحسن حاجه بصنعه مع صحه الابدان
17: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
18: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسكلي مع الفرجة.
19: الصيف بدأ والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
20: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مبشره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
21: تخبز ما ياكلوش معنا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
22: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
23: مستمعي موزايكا فم مساء الخير، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر ركتاري يؤكد أن اللجنة ضبطت خلال اجتماعها الدوري الأسبوعي أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة النظر في مشروع مجلة الصرف تمهيدا لاستكمال مناقشته وإحالته على الجلسة العامة. ركتاري وضح في تصريح لموزيكا أن اللجنة وجهت مراسلة إلى وزارة المالية لاستكمال المعطيات المتعلقة بعدد من الملفات المعروضة عليها، كما تناولت خلال اجتماعها مسألة الإقصاء المالي والمذكرة التفسيرية المتعلقة بالضريبة على الثروة، والتي أثارت نقاشا بين النواب بشأن مدى انسجامها مع التوجهات التي تمت مناقشتها سابقا أثناء المصادقة على النص القانوني.
24: تم الاتفاق عليه اليوم نعملوا جلسة أخرى باش نلموا فيها جميع أعضاء لجنة المالية والميزانية، باش نبدأوا نناقشوا مجلة الصرف فصلا فصلا، والمرور قدما والذهاب إلى جلسة عامة. وأيضا بعثنا مراسلة إلى وزارة المالية باش نكملوا نناقشوا قانون الإقصاء المالي، وطرقنا كذلك على المذكرة حول الضريبة على الثروة ومدى تداخل الوظيفة والاختصاص الترتيبي للوظيفة التنفيذية في المجال التشريعي للوظيفة التشريعية، لأنه عديد من النواب شافوا أن المذكرة هذه ما هيش مذكرة تفسر فقط النص اللي تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة، لكن تؤول في توجه غير التوجه اللي كان موجود في النقاشات حول الضريبة على الثروة. هذا أمر آخر تناقشنا فيه، وتناقشنا زادة علاش الأوامر الترتيبية في عديد من القوانين مازالت ما خرجتش.
23: رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة يوضح في تصريح لموزيكا أن المنتدى التونسي الأفريقي حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة يأتي في إطار مشروع دولي فازت به جامعة تونس للمنار بالشراكة مع جامعة براون الأمريكية وبتمويل أمريكي، مضيفا أن تونس أشرفت على هذا المشروع ممثلة في معهد باستير تونس وكلية الطب تونس ومخابرها ومعهد البحوث البيطانية وعديد الشركاء من جنوب أفريقيا وكينيا وبريطانيا. ومكن هذا المشروع من تقييم 64 دولة أفريقية من حيث استعدادها لمجابهة المخاطر الصحية والأوبئة، كما وقع تحليل أرقام وبيانات تخص الأنظمة الصحية ل 64 دولة أفريقية. وسيتم الإعلان في ختام هذا المنتدى عن نتائج هذه التحاليل في كل دولة وتصنيفها حسب المؤشرات وفق قوله.
1: الندوة هذه تدخل في نطاق مشروع دولي فازت به جماعة تونس منار، خاطر هذوما المشاريع التنافسية مع شريك قوي هو جماعة براون الأمريكية، يعني من تمويل أمريكي بين الجامعتين. العديد من الشركاء كانوا معنا في المشروع من جنوب أفريقيا، من كينيا، من بريطانيا، وجماعة تونس منار كانت بقوة بكل المؤسسات اللي تشتغل في ميدان الصحة. المشروع هذا بشي يحكي على الصحة، على مؤشرات الصحة، مدى استعداد الدول الإفريقية، هو المشروع لإفريقيا، الدول الإفريقية، وقع تقييم تقريبا 64 دولة إفريقية مدى استعدادها في مجابهة الأوبئة اللي نحن نقوله الكوارث المخاطر. لذلك علاش مش نشوفه نحن في استراتيجية الدول الإفريقية مدى استعدادها في مجابهة المخاطر هذه، كذلك في العدالة الاجتماعية. ما تعرفوا نحن نحب الصحة للجميع، كيفاش يخدموا على العدالة الاجتماعية. أنا فخور يعني ما حققناه تونس يعني في ميدان الصحة.
23: في الختام، خيمت أجواء من الصدمة والغضب العارم على الأوساط السياسية والعالمية في إسرائيل منذ ساعات الصباح الأولى إثر الإعلان عن تفاصيل الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران. وتفجرت موجة من الانتقادات الحادة التي استهدفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث رأت قيادات المعارضة والنخب الصحفية أن هذا الاتفاق يعد نكسة استراتيجية خطيرة تؤدي إلى تبديد كل الإنجازات العسكرية، وسط دعوات صريحة تطالب برحيل الحكومة الحالية التي وصفت بالفاشلة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبار إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو، طور عالمك. سبور
4: إكسبرس. مرحبا بكم. البداية بجديد، المنتخب الوطني التونسي ومنظر الكبير المدير الفني الجامعة التونسية لكرة القدم، ومع أنيسة بوجلبان مدرب منتخب أقل من 23 عام، ووهبي الخزري، هما اللي بيش يكونوا على رأس المنتخب الوطني في زوز مباريات المتبقية في المونديال ضد اليابان وهولندا. ذي بتبيع في انتظار علين على القرار هذا من قبل جامعة التونسية لكرة القدم. هذا القرار اللي تم اتخاذه من داخل المكتب الجامعي، وقرار جاء بعد إقالة صبري لموشي على خلفية الهزيمة البارح 5-1 ضد السويد والأداء المهزوز، وأيضا عديد العوامل اللي خلت القرار كونه يتم اتخاذه البارح مباشرة بعد نهاية المباراة. وفي الأخير تم الاتخاذ القرار هذا اللي زاد كيف كيف قرار مازال أونانتين داخل الجامعة التونسية لكرة القدم، ما تمش الإعلان عليه بصفة رسمية، لكن القرار تاع الإقالة تم اتخاذه. بالمقابل صبري اللموشي يطالب بكامل مستحقاته، يعني بقية العقد متاعه بالنسبة للجامعة. قالت المدرب وعينة طاقم فني بقيادة المنظر الكبير ونيس بوجلبان ووهبي الخزري باش يواصل التجربة. هذه بطبيعة آخر تطورات بخصوص المنتخب الوطني التونسي وتداعيات الهزيمة ضد المنتخب السويدي. نذكر ماتش جاي ضد اليابان باش يكون نهار الأحد 5 متاع الصباح. نواصل مع المونديال. منتخب إسبانيا والكافير متعادلين في الشوط الأول 0-0. الكافير مقدم مباراة محترمة ضد المنتخب الإسباني اللي نجمه يمين يامال موجود على البنك. 8 متاع الليل باش يشوفوا المنتخب المصري في مواجهة بلجيكا. 11 متاع الليل السعودية تواجه الأوروغواي، وفي الفجر من 9 متاع الصباح منتخب إيران في مواجهة نيوزيلندا. الترجي الرياضي التونسي كما كان منتظر، وتابعتوا معنا على موزايك تطورات التعاقد مع المدرب لاورينس فوريغي كامب. رسميا ريغي كامب هو المدرب الجديد للترجي التونسي. إدارة الترجي أعلنت عبر صفحتها الرسمية التعاقد مع المدرب الجديد القديم للترجي التونسي. ذكر ريغي كامب كان جاي للترجي وخدم في فترة قضاها من نوفمبر 2024 حتى مارس 2025. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاو على السيت موزايك فهم قناه. خليكم على كاف سبورت.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو، طور عالمك.

0: لكن اليوم شكون عودة فقط على فضيحة المنتخب التونسي والعار اللي شفناه البارح في الظهور الأول في مونديال 2026 والهزيمة التاريخية، أعرض هزيمة للمنتخب الوطني في تاريخ مشاركته في المونديال كانت ضد السويد باختيارات غريبة وأحيانا غير مفهومة بتاتا من المدرب صبري لاموشي بتصرف غير مفهوم وغير طبيعي من اللاعبين بأخطاء فردية بأخطاء جماعية، كل شيء كان خاطئ وكان خارج الموضوع. عطى في النهاية هزيمة ثقيلة جدا خلت الناس تتندر بالمنتخب التونسي في أرجاء العالم الكل من مواقع وصحف وتلفاز وراديوات. المنتخب التونسي الآن أصبح مصدر للسخرية والتندر على يد هذا الناخب الوطني، على يد هذه الجامعة، الجامعة التونسية اللي اليوم الجماهير التونسية تنتظر في إعلانها الرسمي عن إقالة صبري لاموشي ومن تسبب في هذه الكارثة، وتنتظر أيضا إقالة لهذه الجامعة أو استقالة. ننتظر وما نعرفوش إذا كان عنا الفكرة متاع اللي يفشل يقول راني فشلت وينسحب. الحقيقة مانيش متأكد ياسر أنه موجود منها الفكرة هذه، لكن فلنطالب جميعا بكل هدوء بعد ساعات ما عشنا الكارثة هذه والهزيمة المدوية واللي خليت للأسف نعودها المرة الثالثة، لأنه هذا اليوجع أنه اليوم تونس تصبح مصدر للتندر وللسخرية من ناس بدأوا الكرة في السبعينات وفي الثمانينات. دونك اليوم عنا حتى حرج مش نقوله للفاشل ارحل يا فاشل، أيها الفشلة وقيت رحيل الجامعة التونسية لكرة القدم، من اختار ومن خطط ومن نظم ومن أطر ومن دافع ومن اعتبر أن اختياراته هي الأصح وهي الأفضل، الواجب اليوم أنه يكون متناسق مع نفسه ويكون منسجم مع آرائه واختياراته ويقول أنه كيما اخترت وتحملت مسؤوليتي نكون شجاع نكون جريء ونقول اليوم غلط وغادر بتاتا وغادر تماما ومباشرة موقع الخدمة متاعي وشكرا على الخدمة اللي قدمتها، اجتهد بتاتر اجتهد استنفعت ممكن زاد استنفعت. فيظهر لي آن الأوان أن الناس اليوم تقول رانا فشلنا وتغادر مواقعها توت سويت بعد نهاية المونديال أو بعد هذه المقابلة ولا في وسطها. القرار ليكم وقتاش تغادروا، لكن في نهاية الأمر أعتقد أنه لازم تغادروا، وهذا النداء موجه أيضا إلى سلطة الإشراف، لأنه اليوم لازم كلمة من سلطة الإشراف في هذا الصدد، لأنه اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم أصبحت رمز للفشل، دور أول من البطولة العربية، دور ثاني في البطولة الإفريقية، وهزيمة مدوية تاريخية هي الأكبر في تاريخ تونس وتاريخ كرة القدم التونسية. المنتخب اللي منح أفريقيا مقعد إضافي في المونديال ينهزم 5-1 ضد منتخب سويدي الحقيقة تصنيفه متوسط في أوروبا وفي العالم، لا حكينا لا على إسبانيا ولا على ألمانيا ولا على البرازيل اللي تعادلت معها المغرب ولا مع الأرجنتين اللي بيشتلعب لها الجزائر، هو منتخب السويد فقط واللي داير فيه ملاعب تونسي يبدو أنه فكر مليح ويبدو أنه اختياره ما كانش غلط وقت اللي اختار باش يلعب مع المنتخب السويدي. علاش؟ مش تقليل من البلاد اللي كنا نحبوها ونموتوا عليها، تقليل من فرصتك كناجح انك تنجح، فقط يمكن الفرصه اصبحت للفشل اكثر في البلاد هذه للاسف. وان شاء الله القاعده ما تخرجش من الكوره وتمشي للقطاعات الاخرى. طولت شويه سامحوني، نرحب بالكيب تاعي سمير سليمي، اهلا وسهلا.
1: سميح خويا سميح اليوم
0: حيين بالخير.
1: تحيه ليك الساعه محمد لخيان، الناس الكل يتبع فينا، مفهوم الشجن ومفهوم الحزن ومفهوم الغضب اللي واضح على التوانسة الكل، وبالتالي مغير ما تعتذر على الإطالة طول قد ما تحب صديقي، ومن حقك أنك تعبر على كل ما تحس به، لأنه بكل أسف البارح كانت مهزلة مهزلة بكل المقاييس صراحة، وأنا نتفهم التشنج والغضب و ربما القهرة اللي موجودة عند التوانسة الكل، هذا شيء مفهوم بطبيعة الحال. هذاك هو حال كورتنا، هذاك هو حال وضعية الكورة متاعنا. وانت تسألت الفاشل من المفروض يرحل، وكأني بك تتكلم على بلد آخر مش على تونس. في تونس الفاشل يتثبت يتشبث بمقعده ويجيب لك تبريرات وتخرجه من الباب يرجع لك من الشباك بكل أسف.
0: ليس هذه المرة سمير، أعتقد أنه يزي بصراحة، كل عام كل كان وإحنا في الموقف هذايا، كل كوبارا وإحنا في الموقف هذايا، كل مونديال يا أخويا يزي، جيب ناس تعرف تخطط وتعرف تخمم، وأخويا ما عندناش مشكل فلتتدخل الدولة في الكورة وتجيب ناس تعينهم هي، لأنه مرحبا يا محمد واني جايك، لأنه حتى اليوم كي تغير القوانين وانتخابات وجامعة جديدة وكذا، تقعد الأندية نادي يعطيه 10 كور يعطي صوته، والآخر يعطيه شهادة اللي هو مارس 5 سنين يعطي صوته، والآخر نجيبه معاه على على خاطر باش يجيب لي الانديه الهوات و30 و40 صوت نجيبه معايا

0: ونعطيه موقع ولاخر على خاطر نسيبي ولاخر كذا يزي يا خويا يا خويا. ايجا نقول لك اليوم كان فما ناس تحب تطور القطاع هذا قطاع كره القدم في تونس. كل عام جابوا حموده بن عمار قالوا له تصرف سي حموده بالله القنا حل وكذا. مشى سي حموده بن عمار تصرف جاب الناس اللي تعرف تشتغل تو سامبلومون. هذه هي الحكايه. مانيش نسمعوا في الذره, مانيش نولدوا في الذكاء الاصطناعي, احنا مستهلكين لهذا عمرنا اللي عملناه. معناها باش تصلح الكوره فما قواعد تمشي لها, واهم قاعده في اعتقاد قاضي انه الفاشل يرحل ويبعد ويكون اكرم له. معناه انه يبعد فشل فشلت برشا مرات, ففي شنو تستنى؟ وعلاش البلاد هذه تعطيك انت 10 فرص ما تعطيش لغيرك 10 فرص؟ يزي فشلت انطلق وندعيه لك ان شاء الله تنجح في مجالات اخرى. محمد سلام على وصال.
1: مرحبا حيدر, مرحبا بالجماعه الكل وجميع المستمعين والمشاهدين. يعني واحد يتفهم ويأيدك في الكلام اللي قلته الكل, خاصة واحد كيخرج من الدار الصباح وشاف الوجوه بائسة, رجال نساء صغار, ناس كل تحكي على الماتش وتحكي على خيبة الأمل, تحكي على الوجه الشاحب, خاصة المانيير.
0: إهانة محمد, المانيير مش خيبة أمل,
1: إهانة كبيرة في وسط الشعوب الكل. يعني في كأس العالم معناها شفنا معناها منتخب قطر كيفاش جاب نقطة معناها من المنتخب السويسري. الطريقة الخمسة الثانية وربعضها معناها زوز خمسات وربعضهم راهو عمرها ما صارت في تاريخ المنتخب. الحقيقة الطريقة البارح كانت خايبة وخايبة برشا, ونأيدك برشا في الكلام اللي قلته الكل.
0: جايين على تفاصيل الكل وكل ما يدور الآن في بعثة المنتخب الوطني, موضوع إقالة صبري لموشي, الفوضى اللي قاعدة تصير في المنتخب الوطني وكل ما صار في مقابلة البارحة. خلينا نمشيو للمعطيات الساعة والأخبار بعد لحظات في آخر مسار.
2: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
3: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: آخر مسار.
0: تونس كاملة تتساءل وحتى وسائل علامة عالمية, هل تمت إقالة صبري لموشي رسميا ولا لا؟ ماذا يحدث الآن؟ حقيقة أنه عدد من أعضاء الجامعيين هم اللي اقترحوا أو طالبوا بقوة, وإذا كان الكلام هذا صحيح نوجه لهم تحية. الحقيقة الأربع أعضاء جامعيين اللي تحدثوا مع نائب الرئيس والرئيس قالوا له يخوي يزينا ويزي إيش نلقاو حل, صبري لموشي ما لازمش يواصل في المونديال. كل التفاصيل والمعطيات ناخذها من عند أحمد عدالة مبعوثنا الخاص لتغطية المونديال. أحمد أهلا وسهلا, مرحبا.
4: مرحبا بك حيدر, مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا صوتا وصورة. قاعد نحاول نفهم الكوميونيكي اللي قاعد يجيني توا من زملاء في أصدقاء قدام يكونوا زملاء هما ماش تمام زملاء احنا زملاء لمحل هتوكا. تم حاجة قاعدة تدور على أساس طبعا كوميونيكي أوفيشيال هبط من الجامعة التونسية لكرة القدم في إقالة صبري لموشي. أنا باش نقول لك حاجتين هذايا جاني من عند ديتاجيز صحفي في الكيت المقرب من صبري لموشي يقول لي راهو صبري لموشي يقول لي مجيب على كل جهة قيلة له ديفات نوض تلبت منه كوميديكي مازال ما بعطيه ليش أفرا موزادة تم ليش قاعدة تفرتاجي في حاجة من رومان مولينا. رومان مولينا راهو تتليف في الصحافة الاستقطاعية مش في المعلومات من نوع ذايا, أصلاً في معلومات تخص المنتخب الوطني التونسي والإقالات والاستقالات يمكن أمور فلوس وكونتراتوات يعرف خير منها ما في الأمور ذايا. طيب شوية النقطة الثالثة والمهمة اللي تأكد يعني على حد الآن ما تمش كوميونيكي توا ال 11:04 هوني في في مونتيري نص النهار ثم حصة تدريبية تاع الدراسات ال 11 بالضبط ال 11 بالضبط أو قبل شوية ال 11 غير درجين بالضبط صبري لموشي خرج من الأوتيل مشى للتيران دونترامون باش يحضر سون دونترامون تاعهم تاع الدراسات. دونك دونك ما ثم حتى حاجة غير توا زاد كيف كيف نبتاجي معاكم من الانفورماسيون اللي قاعدين يجيوني فوق ميزة مطلقات لغان فونيتا اللي هو جوناليست الفرنسي يقول لي غلطنا ماهوش ما تنحاش خذوا حاجة من انستغرام يمكن ما هيش صفحة رسمية تابعة المنتخب الوطني التونسي. رب المنطقة معاكم ممتين تفضل بجامعة تفيت وتقدم قال لي معنا حتى كوميونيكي ما صبح حتى كوميونيكاسيون اوفيسيال. المعلومة اللي انسوقها توا في انتظار نحكي في التفاصيل اللي صبري لموشي لحديش للدرجين غادر النزل قبل من اللعبية للسيون في ديك فاساج في الملعب في الكوبيداج في وين يدرب المنتخب الوطني التونسي باش يشرف على حصة تدريبية وكأن شيئا لم يكن لأنه توصف لمو لم يقع علامه لحتى قرار.
0: هذا مؤكد وصبري لموش الآن نتصور التفكير في يقيلوني معناه هما اللي تجي الإقالة منهم هما ما ناخو حتى قرار وهذا الاعتبارات مالية بحتة وعقده وكذا خاصة كي نعرف أنه عنده حتى أوبجكتيف في المونديال ينجم يتنحى عليه هو الأوبجكتيف نتاعو يبدأ في الكان نصف نهائي لازم يوصل نصف نهائي في الكان سينو تم إقالته ما عنده حتى أوبجكتيف في المونديال يقول لك أنا نكمل نخدم على روحي نضمن فلوسي هذا التفكير ما عندي حتى تفكير آخر معناها ولا فرضية أخرى نجم نفكر فيها إذا كان هو وسبق معناها كمام سبق الملاعبية بشيراني ويحضر وكأنه كما قلت أنت كان شيئا لم يكن
4: بالضبط وبتسويه غير على ما اللي العقد نتاعو يتضمن 3 أشهر شرط جزائي بالنسبة لي هو 3 أشهر بمن 10 أشهر إي كومبري ولدي يخلص فيهم وإلا لا ما 3 أشهر موجودين في الكونترا بالنسبة لي هو 3 أشهر يخرج تا يخرج يخرج 3 أشهر ما يخرجش لكن زاد السؤال اللي يطرح هل كي يخرج باش يسكت ولا باش يتكلم هذا الإشكالية ومع أنك أنت أشرت نقطة مهمة جدا جدا نعرفك حيدر اللي دريب العبارة اللي يدوش ولا اللي يدروها يعني كافشين برشا بتاع التحديد كانوا 4 أعضاء جامعيين هما اللي طلبوا من رئيس الجامعة ومن نائب رئيس الجامعة كانوا يتم إقالة صبري لمنشي فيها برشا معاني لأنه ثم شكون في وسط المكتب الجامعي قال لي خلي نساسي في مشكل موشوع
0: خمسة دقائق تقريبا صحيفة ليكيب هبطت لا تونيزي سي تانكليني سيت نوي كونتر لا سويد اما العنوان لا موشي ديجا ليموجي بار لا تونيزي مازال غير مؤكد الخبر هذايا ما نعرفش اذا كان من طرفه هو فما حاجه خرجت ولا لكن بور لو مومون مازال مش مؤكد لكن بالتوازي وخلينا نعلق زاد مهمه الجمله اللي قلتها احمد حتى تفهمها الناس الكل واحنا نتمناه انه صبري لا موشي يخرج يتكلم وكان فما شكون خايف معني هذا أكد شكوكنا ومخاوفنا حتى احنا من اول ما بدأت الامور هذه الكل اذا كان باش يتكلم صبري لموشي بعد اقالته بطبيعه عندما تصبح هذه الاقاله رسميه نتصور انه برشا حاجات وبرشا ناس باش تتمس داخل المكتب الجامعي عم دار في خصوص القائمه اللي مشات للمونديال وكل الامور الاخرى والكواليس اللي صارت في المنتخب الوطني نتمنوا نعرفوا اللي هو يتكلم في الامور هذه نتمنوا انه يخرج صبري لموشي ويتكلم بعد هذا غير مؤكد صبري لموشي يمشي الملعب التمارين لكن بالتوازي معلوماتنا مؤكدة أحمد أنه فما اتصالات مع نيس بوجلبان اللي يخلط الليلة لتونس ثم يعاود السفر باتجاه المكسيك فما مشكل في الفيزا فما حتى تفكير في جواز سفر دبلوماسي نيس بوجلبان بش يكون موجود معناها في 48 ساعة القادمة بش يكون موجود ويلتحق بكم غادي في المكسيك دونك غير مفهوم الآن الجامعة ما تعلم حتى شيء ما تعلن حتى شيء لكن بالتوازي تتصل بيانيس بوجلبان
4: بالفعل الجامعة تصل بيانيس بوجلبان كما قلت انت التفكير في جواز سفر دبلوماسي يخص الرحلة للمباراة الأخيرة في كانسا سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية مانو ما عندوش فيزا دخول الولايات المتحدة الأمريكية لكن عنده الحق يدخل المكسيك مانو عنده فيزا لتحدي أوروبي شنغن يدخل بها إلى المكسيك بما أنها فالابل وكان دخل بها إلى منطقة الاتحاد الأوروبي دونك الإشكالية في كانسا تمشي مش الغادي مع تواجد منظر الكبير لهنا باش يكون هو مدرب أول مع زادة المعلومات اللي عندنا تقول كونه منظر الكبير كلب كون واحد الخاص يقعد في الستاف تبقى أنيس بوجلبان كما قلت أنت اللي تحول حسب ما قلت بتبيع أنت معلومات وذيك مؤكدة نورمالمون مش نورمالمون مؤكدة 1000% كان مش تحول من العشية يجي من باريس من مخفي ويمشي إلى تونس من ثم يجي المكسيك مع زادة إشكالية المعد البدني ما نعرفش حاجة في المعلومات اللي عنا في المزايكة ثامت باش يتم باش يتابع المعد البدني ولا باش يجيبوا معد بدني اللي كان موجود في الإيفنت روا وإلا باش يجيبوا وسيمة معلة اللي ثم شكون اقترحوا على خاطر زادة هو عنده فيزا وثم زادة شكون اقترح كونه مدرب حراس زادة يجي من تونس واحد من مدربين حراس اللي عندهم
0: الولايات المتحدة الأمريكية تو شفتوا وين وصلت وين وصلنا أحمد ومحمد وسمير اليوم عندك فيزات نجم تطلع تخدم في الإكيب ناسيونال في المونديال معناها قوة التخطيط وقوة التفكير وقوة البلانيفيكاسيون اليوم وصلنا المرحلة أي شكون عنده فيزا يطلع يخلط على الكيب ناسيونال يخدم رانا عنا أفهم بلايسة المونديال
5: والله شيء يصف الوضعية متاع المنتخب التونسي تأسف صراحة على الكلام اللي نسمع فيه والله شيء أسف والله معناها ما فماش عملية استباقية من قبل تحضير للبلان بي إذا كان فما مفاجأة ولا فما شيء من نوع هذا مالوروزمون مالوريزمون شيء اسف لا اكثر ولا اقل.
0: هذاك متعلق خسينا خناش ولا احمد يعني نرجع ونكملوا معاك احمد. دونك الان المجال مفتوح, من يلمس في نفسه الكفاءه بشرط يكون عنده فيزا يكلمنا توا يلتحق بالاكيب ناسيونال في المونديال. تفضل احمد.
4: حسيت بشهادة كان عندي فيزا انت لسمير ومحمد دهنجي مرحبا بكم. معناها نجموا يكون عندكم
0: شرط كامل تقول لك الشرط شنو
4: لا قل لي مثال في الشرط بلكش ان شاء الله نوفره لك انا قبل موم.
0: على شرط ما نلقاش الجامعه الكل غادي. كان اللي عنده اضافه مرحبا, كان اللي عنده اضافه مرحبا.
4: الحقيقه الشرط هذا ما نجمش نوفره انا للاسف, معناها ما نجمش نوفره. على كل حال دونك البونت سيتياسيون هذا هو دونك نعاود ونلخص وسائل الاعلام عالمية كما في التحكيم في ليكيب ثم حتى فابريزيو رومانو هبط ثم اللي يلعب في البول هبط بما نقلا عن بيين زاد هبطت يقول لك تمت اقاله صبري لموشي الاحداث غير درجين بتوقيت مونتيري زيد 7 سوايع يعني ما نعرفش زيد 7 سوايع انت كانت غير درجين حتى معك توقيت تونس غير السياره والشيفور المحطوط على جنب السائق والبروتوكول الجل وانطلق نحو الملعب للاشراف على حصه تدريبيه نتاع بكراكاس. خساره وحيده اللي انا الاضافه اللي انا فيها البعيد برشا تيران تاع لونترامون تقريبا ساعه 45 دقيقه ساعه بعيد برشا على وسط البيت. ولا انا تحاولت معاكم في اللايف شفنا موجود ولا لا, لكن اكدت المعلومه اللي هو زي كهرباء وانطلق نحو سيون تاع بكراكاس وقال انا ما زلت مدرب ما زلت الناشئ الوطني للمنتخب الوطني التونسي. هذا تقريبا اخر التطورات بعد الاجتماع اللي صار البارح وبعد تبعات الاجتماع اللي صار البارح واللي شاوروا فيه حتى اعضاء موجودين في تونس.
0: بتاكد لي معلومه انه فما اربع اعضاء هم اللي مشاو وطلبوا من الرئيس ونائب الرئيس انه لازم تنتهي قصه صبري اللموشي مع المنتخب الوطني.
4: أنا هكا تو معناها أنا حابب أكدك معلومة جايبها أنت بالطبيعة
0: أربعة أعضاء
4: من غير ما نسميهم أربعة أعضاء بالحق أربعة أعضاء في نمشي معك أكثر كواليس تحب نمشي معك أكثر كواليس تمشي
0: نمشي خلينا نقول للناس كل شيء يا أحمد.
4: بعد نهاية المباراة المسؤولين الكل تقريبا غادروا الملعب نحو النزل ثم شكون ديريكتومون أول ريفلكس عملي تخلي البيت وسكرنا
0: أنا أستني
4: هروب من المسؤولية وسكرها. أنا حتى تليفوني سكره معنا بسد واضح العملية حتى تليفوني سكر. أنا أستني هروب من المسؤولية وقلة احترام وأنت إنسان شيء مهم يتاخد في فلوس كل يوم عن النهار يتقعد فيه لهنا وحتى كي أنت كمسؤول مشيت من المغرب صارت برشا مشاكل ومش يكون غطينا ما ليش غطينا ما تخلوش في المستويات وخايبة برشا أحدى كما حكيت نجموش نحكيها ارزمو لنا احنا ما ارزمو للناس ساره من حقها تعرف كل شيء ما تم شارك في مزايتنا ما لازموش نسيقوا تحتها معناها دونك نفس المسؤوليه زي تفكر انت تليفونك يجي يدق عليك الباب ويخرجك بالسيف يقول لك يا سيد انت راهو عندك حق القرار لازم تصوت ولازم تقول ولازم تعطي رايك يقول لي انا هذه ابسط حاجه تخليني انا ما نستنى حتى شيء معناها عضو جامعي هو اللي قاد الحمله هذه مع عضو جامعي اخر من تونس قادر الحملة هذية مع عضو جامعي آخر متيال في مكان آخر قادر معاه الحملة هذية فلك أربعة من الناس ضغطوا أربعة أعضاء نفس الجامعي ضغطوا على نائب رئيس الجامعة على رئيس الجامعة لإطالة المدرب لأنه حسب معلوماتي زادا رئيس الجامعة موش معارض فكرة إطالة الناخب صبري لموش
0: لا هو رئيس الجامعة احنا اللي سمعناه نهار عارض لا ما عارضش الحقيقة معناها حط فم تلقى فم سي معز معناها موجود فقط هو موجود به
5: يصير
0: تفضل سمير
5: قرروا اجتمعوا البارح بضغط من أربع أعضاء قرروا إقالة صبري لموش قرار مهم مش مشكل اي وشنو البديل عندك التزام بعد اربعة ولا خمسة ايام ماتش مهم راك في كومبيتيسيون تاع كاس عالم فما سمعه نتاع البلاد هذيا شنو معناها ناحيه المدرب الستاف اللي معاه راهو اجير عند الجامعه مش عند صبري اللاموشي يكمل يخدم على روح تحط
0: بالضبط
5: تحط منظر الكبير يخدم على روح
0: لا وحتى لي زادجوان انا اوكي ناحي صبري انت عندك معايا
5: عندي التزام وكونترا وعندي مسابقه عالميه وفما سمعه نتاع البلاد هذيا مش الشجاعة في أنك تأخذ قرار الإقالة الشجاعة في أنك تلقى الحلول البديلة والشجاعة بعد في نهاية الكومبيتيسيون الكلام اللي قلته أنت بالتنحي ولا بالتخلي ولا بالاعتذار
0: الاستقالة ولا تأخذ كونجي
5: ولا بالاعتذار من الشعب التونسي اليوم كنت نحيت صبري اللموشي صبري اللموشي خذ الكرب ومشى لونترينمون شعملنا وجمليه اللخبطة تتواصل والفوضى تتواصل إذن الحكمة في أنك تأخذ قرار سليم ويكون مناسب هذا القرار أنا أعتبره غير سليم معليش لأنك لقيتش الحل البديل.
1: ولا كابتن ما نحيتوش اخرج قول رانا ما نحيناه.
5: قول ما نحيناه.
1: اشاعات راه مؤثر راه
5: هكا. قول راه ما نجموش نحيوا
1: في الغموض.
0: اخويا تي خنت كلمه توا احنا تي خي شنو توا غير باش نوليو زاده في باش نوليو خايفين ولا يا خويا يستنوا في قرار من السلطات لهنا في تونس هاي ها نقولوها احنا بالعربي يعني قلتها يعني يستنوا في الفيفير من هنا من تونس يقول لك انا ما ناخوش قرار وحدي ونرجع بالقرار معناها السلطه في بلادي وكذا نمشي معاها كي وقتاش هذايا معناها وكان الان القرار عند وزير الشباب والرياضه يا خويا باش تعمل لنا كلي شانجمون تاع صبري لاموشي 70 و80 يتو خذ القرار ايه ولا لا غدوه عندك ماتش بعد غدوه عندك ماتش
5: ميل.
0: معناها وقيد كيفاش يصير تعامل الآن يعني حسب رأيي وضعية عاشتها مرة ليكيب ناسيونال أعتقد فرنسا 98 تم إقالة أنري كاسبرجاك في وسط الكومبيتيسيون أما وقتها ما كانش فما الجوج ما والفوضى هذه الكل تتسويت تلقات الحلول أما الآن صبري يمشي راني يمشي للتيران ويسبق الملاعبية وكذا وسيد معناها ما عنده حتى إشكالية والجامعة تكلم في أنيس بوجلبان وتحضر في المنظر الكبير وتعمل في ستاف معناها كيفاش باش يصير تعامل في تقديرك أحمد مع الموضوع هذا؟
4: يصير بطريقة متاع اللي انت اشرت لها من الاول اسكو السيد صبري لاموشي مش يتكلم كي يخرج ولا لا ثم دي كومبرومي صاروا ما بينات ناس معينة ولا لا الموضوع كيفاش باش يتلم ولا
0: ديجا نوضحوه خلينا نوضحوه اكثر احمد انا وسمير نفهموه كما ناس ينجموا ما يفهموش الميساج وانت تقول في دي ميساج قوين على الاخر معناها ما لازمنيش نخسر صبري بالك كي يخرج ينجم يحكي شويه على الكواليس هكا ما نقولوش راني انا نحيتك خلي راهو القرار جاء من السلطه المركزيه هكا حاجه كما سا
4: حاجه كما هذه يتم بتاتر التحذير لها والتحقيق لها انا هاني ما حبيتش نحيت اما لا غالب ثم شكون يحكم فينا ولا يعطي عنده حق في الرأي ولا عنده حق في إبداء الرأي في إدارة القرارات دون التدخل في الأمور بتاع كثير ولا غيره خاطر تولي انجيرونس في الفوتبول وتولي فيفا ومشاكل لكن أنا غالب أنا حبيت تقعد معنا يلا غالب ما نجموش ولو أنه أنا ديما لهنا نفس السؤال يطرح باش نقول لك صبري ولو أنا نفس السؤال يطرح حيدر لهنا أسكو أنا كصبري لاموشي يا أخي أنا مانيش فاهم روحي معناها إيجا أعطيني كذا شهر وخلي نقصد ربي على روحي وقتها هو معناها أنت إشاك على طول على كل المستويات معناها لو بعد نحكي في الكوليس على اللي صار في وسط المباراة وناس تحكي معاه النورمال ما يحبك تخرج معناها تقوم تبدا تقول سي بون ثم مدربين يقوموا تبدا تقول لك يا خويا أنا ما غالب ما مشيتش الأمور أنا أونترونور باهي مقتنع بروحي أنا باهي وقتاري محلاها وكل شيء لكن أنا غالب جيت فقط حاجة صغيرة برشا برشا برشا باش نكمل بها نعرف اللي انت كنت عندك أسئلة في الموضوع هذا أما راهو صبري لاموشي بعد الكونفرنس الأولانية اللي صارت لهنا راهو مشى المسؤول قال له بربي لي تروا جورناليست السياسة اللي كانوا موجودين في الصالة تو كان يسألوا فيا ربي يقول لهم يا أخي بلغتنا احنا معناها خلينا رايزين معناها ما عادش يسألونا ونهار اللي نخرج قولها بالفرنسية احتراما للناس كوبي موالاتات اما توا جيتي لا بربي ما تسالوني حتى سؤال خاطر اسئلتكم الحقيقه ماهوش باهين بالكل بالكل قالوا لك نفس السؤال كي تسال من صحفي اجنبي نجاوبه بابتسامه عارضه وبلغه انجليزيه بيرفكت كما يحب يقول هو وتخطيط وامورها واضحه وامورها خمسه خمسه.
0: حتى بين سبورتس الان الفرنسيه تعلن زاده عن اقاله صبري لاموشي وكل هذه المصادر بكري شويه ليكيب زاده من 10 دقائق تقريبا تقول انه العلاقه وفات رسميا بين جامعه التونسيه لكره القدم وبين وصبري لاموشي الخبر هذا كما قلت على بين سبورتس الفرنسيه مازلنا ننتظروا في الخبر اللي جينا من شكرا احمد يعطيك صحه احمد اللي في الاستوديو شكرا على المعلومه هذه دونك مازلنا ننتظروا في انه الخبر يصبح وياخذ الصيغه الرسميه. 71 دقيقه لعب الكابفير متعادل مع اسبانيا 0-0 سامحوني كان قلت لكم حاجه تنجم تزيد تقلقكم 71 دقيقه احنا في الماتش نتاع البارح فما يظهر لي 4 بونتو في الطرح به الكابفير واسبانيا 0-0 في 71 دقيقه لعب به خليني نرجع لك احمد بطيلة الأيامات هذوما في تحضير للمقابلة الأولى وحتى من المقابلة ضد بلجيكا، أكثر حاجة ماركابل هي التردد، هي ناخذ قرار ونغير، هي مانيش فاهم روحي كيش باش نلعب، اسكو ضغوطات ولا فما حاجات غير مفهومة. صالح ببليستي نرجع لك بعد لحظات. أحمد اقعدوا معنا، مازلنا عنا ياسر ما نقوله على خيبة المنتخب الوطني، ومازال عنا ياسر حاجات نطلبوهم من الفيدراسيون، أولهم وأهمهم أنه وقيت الناس ترتاح، اللي فشل يرتاح. بعد لحظات نعود ونواصلوا.
2: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
3: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
1: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان
0: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة الابدان
2: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
3: كاليبسو Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en boutons. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaïque FM. Calypso, what else?
4: Mazzaro Milano, t'aïeshkom, jouez le monde.

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: صيف جاي متحزم وانا سخانه هذه التعب.
2: يا راجل مع كارفور ترتاح.
1: كيفاش؟
2: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي بمليون و899 دينار والتركيب بلاش.
1: ليه؟ تحكي بجدك؟
2: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
3: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.fr.

0: واصلين ركاب سبور عود على كل مسار البارح في الدور الأول. المنتخب الوطني اللي ترافق مع فضيحة وهزيمة عريضة جدا هي الأعرض والأكبر في تاريخ تونس ومشاركتها في كاس العالم. الخبر المنتظر من الجماهير التونسية هو الإعلان عن إقالة صبري الموشي. ليكيب أكدت الخبر هذايا, بين سبورت أكد الخبر هذايا, جازيتا ديلو سبور هبطت الخبر لكن نسبته المزيكة فهم, وإحنا قلنا في الانتظار, لكن رسميا مازال ما تمش الإعلان على هذا. بالتوازي أحمد عدالة أكد أنه من المكسيك أنه صبري الموشي قبل الوقت معناها انطلق لإجراء الحصة التدريبية وكان شيئا لم يكن موجود إلى الآن. بالتوازي زاد الجامعة التونسية كرة القدم اتصلت بيانيس بوجلبان حتى يكون مساعد للمنظر الكبير في بقية مقابلات المونديال. أحمد, هذا الملف الأول, ملف صبري اللاموشي, إذا كان عندك ما تضيف. وقلنا أيضا صبري بعد خروجه اللاموشي ننتظره زادة يتكلم, ونعرف أنه صريح وإن شاء الله يخرج ويتكلم حتى يكشفنا شو اللي صار في الإكيب ناسيونال منذ الإعلان على القائمة والتحذير للإعلان على القائمة وصولا إلى خروجه. ونتمنى أنه صبري اللاموشي يكون صريح ويكون عنات كما نعرفوه ويخرج يقول شو اللي صار بالضبط في كواليس الجامعة. إذا كان ما عندك ما تضيف لهذا سينو خلينا نمشيو للكورة بعد لحظات.
1: لا فقط في البيض جبت أكلت لي صبري الموشي موجود في ملعب التدريبات, هل تتم إقالته هو موجود على ملعب التدريبات ولا لا دونك ما نعرفش, أما أن أكدت لي صبري الموشي موجود في ملعب التدريبات في الرياض وين يدرب المنتخب الوطني التونسي, أكدت المعلومة دي, هل تتم إقالته هو موجود في ملعب التدريبات, ما عنديش فترة لأنه لخبطة كبيرة ياسر حتى على مستوى الإداري فماشي المعلومة الرسمية من حتى مونبر فيديرا.
0: في ترتيب المحين للفيفا منتظر أنه المنتخب التونسي يخسر مراتب بكل تأكيد, ومنتظر أنه زاد المنتخب القطري يتجاوز منتخبنا التونسي في الترتيب الشهري يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم. وطبيعي جدا المنتخب القطري كان تعادل مع سويسرا, تونس انهزمت هزيمة كبيرة هي الأكبر في تاريخها. كرويا الآن خلينا نجيو للماتش هذا, لأنه اللي صار في الماتش هذا الحقيقة يتدرس للأجيال. الناس وسط الجمعة تحضر في دو جارديان 3-5-2 ولا 4-3-3, ادم عروس على اليمين ولا حاج محمود اللي هو وسط ميدان ولا الوليد اللي يلعب في السويد, وجبناه دوزيام رير دروا وما فما حتى شنهبته مليو تيران رير دروا وهو قاعد على البنك, وشكون قدام وتحب تلعب الكونتر ما غير حتى ملاعب يلعب الكونتر, معناه برشا برشا حاجات. خليني اخو رايك خاصة قبل رايك احمد, المعلومات المؤكدة كيفاش صار التغيير وكيفاش كان مش يلعب اكس لعب بيجريج, والمهاجم اللي كان مش يلعب وتم اعلامه, والمدافع اللي كان مش يلعب وقالوا له لا ارتاح. خلينا نستفهم المعطيات هذه ثم نجيب التعليق لسمير محمد سلامة.
1: مش حاجة تحب نرجع لما قبل المونديال والأسماء ولا نرجع فقط المباراة هذه؟
0: ابدأ منين تحب, كل شيء
1: متوفر,
0: ابدأ منين تحب,
1: كل شيء متوفر, ابدأ كل شيء متوفر, بيه خلنا نبدأ كل شيء. أول حاجة ساعة
0: تونس بس تراجع 11 المركز, سامحني أحمد, تونس حسب معظم بطار تتراجع 11 المركز تقريبا, مش كون في المركز 56 عالميا وكانت 45 قبل مقابلة سويد. كمل معك أحمد عادل.
1: انت بنعرض على نقطة غبت عدتي من التخطيط انتشرت لها انت في مزايدة فين في ريكاب فور وقت اللي كنت تحكيت على امكانية تغيير حازم المصطوري في
0: عصام الجبال.
1: هي تقريبا اللقطة مشابهة ياسر من اللقطة اللي صارت قبلها بنهارين في مزايدة فين على اساس كونه ابن صبري الموشي كان متوجه في التيران, دونك في ولد صبري الموشي طلع متوجه في التيران حبيه شوية بعد عودة رجع بعد عاود ظهر بعد عاود كلمت عليه وسائل اعلام اخرى.
0: بالله يا احمد خليني نتعاصف عليك بالله خاطر باش ما تقعدش في في في قلبي. تو احنا مثلا معناها شنو مصلحتنا كي نلومو انه ولد صبري اللاموشي موجود تيما, وفما نظام وفما معمله حتى مدرب يحترم روحه ويحترم خدمته وبروفيسيونيل وكذا, ويهز ولده ويلبسه تونو ويراني معاه جوالات وما عنده حتى
2: صيف, شكون يدافع عليه؟
0: اكزاكتومون. تعرف وقت اللي خرجنا الاخبار كنت اول ما نتكلم على هذا كان معايا نادر داود وقلنا وجبنا بالصور وكذا ودققنا في الموضوع ولقيناه صحيح. قالونا وقتها سامحوني في الكلمة تقشقيش احناك, سي صبري فرنساوي يعرف شي يعمل, سيبوه خلي يخدم يعرف شي يعمل كذا كذا, وحاسين روحنا في وقت من الأوقات كان مفروض ما نحكي وشي الموضوع لأنه الناس تقلبت علينا وطلعنا احنا معناها تحدثنا في موضوع اللي هو قشور وكذا وكذا وقت اللي هو راه كان تصير في بلاد أخرى معناها ولا في جامعة أخرى تحترم روحها تحترم الناس تكون فيها قرارات كبيرة ياسر, ولا بروف انه فما بعض أعضاء دخلوا في صراع مع الرئيس ونائب الرئيس في خصوص الملف هذا. وقتها زاد خرجونا بعض زملاء وقالوا لنا نفس الكلام، وبعد لقيناهم أعطاونا تبرير مكتوب بالحرف وبالجملة وبالصيغة هو بيده. ثم صبري لموشي كي مشاو وسألوه قال لهم لا يسألوني على الكورة وصارت هك المحاضرة وكذا وكذا. الناس وقتها اعتبرتها موضوع، احنا كنا نعتبره انه مؤشر سلبي ومؤشر سيقود المنتخب الى فوضى، لانه روجي لومير مثلا اللي هزينا معاه تيتر الوحيد ان شاء الله نعيشوا نهار نهزوا تيتر اخر، وقت اللي الملاعبيه يترناو وملاعب ينسى دابوست الماء نتاعو يهبطوا من البوس يقولوا كذا بوست الماء اللي خليتها على الجازون ترجع تهزها، اسمه شنو اسمه وما فما حتى مشكل، يهبط يهز دابوست الماء اللي خليها باش نلقاو نحنا في 2026 مدرب مدخل ولده يلعب مع الاولاد وكذا ولابس تونوت باراد وما فما حتى اشكاليه، ونلقاو تونس للاسف يقولوا لنا راكم تحكيوا في موضوع خارج الموضوع. جوست رجعت لهذه خطر قعد في قلبي وقتها، فما برشا صحفيين كتبوا العكس نتاع هذا قالوا لنا سيبوا سي صبري يخدم على، لقيناهم البارح اول ناس حاكموا صبري لموشي، والله ريتهم بعيني وما صدقتش يا اخي، هذا مو هما اللي قالوا خلي سي صبري يخدم تيهاو، قالوا سي صبري يعمل اللي يحب شنو اللي تبدل هذا. هو حبيت فقط لانه الثبات والتناسق والانسجام وثبات على موقف راه مهم ياسر، وربي يعين الجميع في النهايه. نرجع لك احمد عصفت عليك.
1: لا خلينا نختصر، قبل ما نختصر ثم فيديو توا نرمو شويه في اتصال اكبر بين ذيك، كان ارسل لي توا زميلنا الصحفي اللي عايش في كندا طيب معلم مشهور جدا من امام نجم المنتخب الوطني التونسي، لاعبين المنتخب راكبين في البيوت خارجين لونترمون، نفس كونفيرم اللي صبري موجود في تيران دونترمون وما تمش الغاء الحصه التدريبيه. نرجع دونك كي حكينا على موضوع ابن صبري لموسي بعد بنهارين تقريبا ثلاثة تعرفت انت لموضوع حازم المصطوري، وكانوا اتصلوا بعصام الزبيري وقالوا له حضر روحك يا عصام برا امشي اعمل فيزا ولا كم عندك فيزا ولا اللي هو راك بتمشي المنتخب الوطني التونسي. انا من الكواليس اللي عندي نعرف اللي عصام الزبيري تلمو تعامل معاه بطريقه خايبه برشا، نتاع معاش في التليفون نتاع يكلموا فيه نتاع نرجعوا لكم نتاع انا راجعين لكم نتاع مازلنا ما خلينا الفيديو اللي انصر تم من الدنيا عصام الجبالي العاقل اللي ما يتكلمش اللي عمرك تسمعه يتعصب حتى على اربيتر ولا حتى على بينالتي ما خذاهاش يمشي يعمل فيديو
0: ويجاوب،
1: لكن هو من الطف الله ويجاوب ومن الطف الله وما عملهاش القديمة انسان رزين وديما الناس تحبه وتموت عليه وتحترمه مش على خاطر كونفوكاسيون تاع كوب دي موند الله غالب معناها
0: لا والله احمد كارو والله كارو عصام جبالي وكان يسمع فينا ولا فهم شكون يسمع فينا وينجم يتحدث معاه كارو يوضح الحكايه هذيا حتى نخرجوا من فكره الاشاعات وكذا، كارو يوضحها باش نستفهم بالضبط شنو قاعد يصير. تفضل احمد.
1: باش نغلق فيها بالموضوع التردد
0: سامحني في الاثناء وانت قاعد تتكلم مازال عندنا شويه وقت احمد، في الاثناء قاعدين نشوفوا في فيديو اللاعبين قاعدين معناها في الطريق الى الملعب وكذا لاجراء الحصه التدريبيه، الفيديو اللي كان ارسله احمد عداله منذ لحظات. كمل معك احمد
1: ومشكور طيب معلم اللي بعث الفيديو بالوقت تفاعل هوني قدام النجم. باش نكمل على مستوى التردد، انت لعبت ادم عروس على اليمين ونهار تجي باش تلعبوا اكسيال بطلت في اخر لحظه حطيت محمد امين بن حميده، ثم كنت باش تلعب من اول جمعه تخدم في راس شوات واتاكون، ولو انت في راس شوات كان ثم حصه تدريبيه ما كملهاش عنده ارهاق، ارهاق من كثره عدد المباريات، ثم في اخر لحظه في راس شوات تلقى روحه على البنك، قالوا لكم في راس كان في تيلير وشكون اللي مش يكونوا معاه؟ الياس العتولي سيباستيان تونكتي اللي هبط معاه الياس سعد شكون باش يكون معاه بالضبط؟ دونك تردد. اخر نقطه نحب نحكي عليها قبل ما
0: نعاود نتصلوا باحمد عداله ونكملوا معاه الوقت المتبقي. عندي معلومه معناها كيفاش يقولوا وثوقها بكل تحفظ، عندي معلومه انه اطراف من الجامعه التونسيه لكره القدم طلبت من السيد منذر الكبير التوجه الى الملعب باش يدرب هو اللاعبين. ايش قولكم؟
2: قمه الفوضى،
0: قمة الفوضى الحقيقة. ما عنديش تأكيد رسمي، ما معلومة ما أنا أثق جيدا في مصدرها.
2: معناها مدرب موجود في التيران سبقهم اللي هو صبري لموش، ومدرب الآخر خالد بشيراني هو، والملاعبية في التيران تو. هذه صورة نعطيها لكي بيرسونال تماكي نحيد صبري لموش يعلمه وقل له من البارح رانا نحيناك كون قد المسؤولية، فهمتني؟ تو هذا معقول؟ شفنا وين وصلنا للدرجه هذه من الفوضى.
0: لا وين قاعد تخيل تو في اللاعبين
3: علقت على المنتخب خاطر صارت في فريق كي كان في الرابطه الثانيه صارت.
2: لا في تونس تصير.
0: تخيل انا تو صبري لموشي من جهه والمنظر الكبير من جهه والملاعبيه مش فاهمين مع شكون باش يدربوا معناها. تو بالله الناس اللي عملت هكا معناها خليني نوز انا. ما يحترموش رواحهم ويحترمونا نحن ويكتبوا استقالة فيها جملة أربع كلمات بستيل أزرق، ما يظهر لي أنا سهلة وبسيطة ممكنة وبالعكس ترتاح الناس الكل. نرجع لك أحمد عدالة من عشرة كم تسمع فينا ولا فما معلومة وصلتني إنه أطراف من الجامعة طلبت المنظر الكبير توجه إلى ملعب التمارين حتى يكون هو المدرب اليوم.
1: إيه والله العظيم صراحة يعني بيه علق مع علق تاريخي بيه جيت نكمل دونك حتى قبل الساس مثل شخص من الأسماد المسميات وكنا ما نحبوش نحكيه ولكن الحقيقة حان الوقت نحكيه الموضوع هذا. احنا ناس سمن بالدراب ونشبه مهيب الشامخ ونشبه أيمن بحمان ونشبه صبري بن حسن وأي واحد يزيد المنتخب وعنده حتى السر فالسر واحد شوف يلعب حتى 4 دقيقة نعرفه كل 30 سنوات كيف حراس دوره على منتخب الوطني التونسي شو أنا استصلنا جبنا وقت معزب شيتين بعد قالوا لنا ليه ما نجمش شاف شوف انت تجي أيمن بحمان تستاذي بعض بركة تعمل بيه ريونيون تاتا تيت تقول له وان تو وان تقول له يا أيمن أنا راني مش معمل عليك ورات انت بالنسبة لي أنا شوف الكلام شوف الكلام أنا تبعتك ملي كنت في السعودية ما نعرفش عليك جدو كان على السعودية يمكن الناس مش تفهم ومن بعد تقول له يا أيمن أنا شو شفت في أمور شخصية متاع الناس أما الفريق اللي جبت فيه دير باش تبدا الأمور واضحة بعد تقول له يا أيمن أنت حسيت بيك كانت عندك مشاكل شخصية أو عائلية في وسط كأس أفريقيا وسط كأس العرب ربي كان يقولها على لساني أنا وتحمل أنا مسؤولية أيمن دحمان ما عنده حتى مشكلة لا عائلية لا شخصية أيمن دحمان نزل الوليد إلى في كيلكو بروبليم صغار عادي متاع إنسان تولد تجاوز المرحلة هذيك اللي تي بيرفورمون و 100% حاضر مع النادي الرياضي الصقفي وكان بيتجي في برشا موتشوات وساهم في المرتبة اللي وصلها النادي الرياضي الصقفي في الفاز روتور الكل لو كنت ما عندكش حق تكلم معاه بطريقة هذه لأنك أول حاجة ما كنتش حاضر معاه لا كان في المباراة وثاني حاجة أنت عارف كيف بدوا على السعودية فقط فكان رد دحنان قال له أنت كي مش معامل عليا علاش جيت فيا معنا خليني نروح على روحي لا قال له ما تعرف لازم تقعد لازم تقعد بعدة اعتبارات يطول شرحها أما لازم تكون موجود كيفاش تشد دور يمشي معاك في الديموند وانت حاكي له الحكايه ذي الثانيه صبري بن حسن حارس المرمى كيفاش يكون هو تيتيلير كونتر منتخب بلجيكا جبت الماتش طريقه التصرف اللي صارت معاه طريقه غير عاديه بالمره انت هاك معانا وكهو بس ما نزيدش كلام اخر برشا لاعبيه صار معاهم الشيء ذي وبرشا لاعبيه ما فيش كيفاش ياخذوهم كيفاش يحكي معاهم ورينا الريزلتا واخرهم في راس سوات قبل مباراه البارح واخرهم ادم عروس قبل مباراه البارح وثم ناس كيف تراني خير اتفرت عليه في التلفزة ما تعبش معها في الأفريق ونرجع نفس الموقف ونقوله حتى كما دافيد جمالي كما راني خيرة بعد البينون اللي صار حتى كان يجيب لي كوب ديموند هو بيدو ما تعبش عليها الكاليفيكاسيون اللي خروحه في التلال من أول ماتش في كوب ديموند
0: إذا كان من عارش إذا كان نجم نضيفه إذا كان فما معلومات أخرى في خصوص الوضعية الآن بالضبط أحمد سينون خلينا نرجع شوية الماتش البارح وتشاركنا الحوار أحمد بكل تأكيد محمد سلامة وسمير شو حب يعمل صبري لموشي البارح يلعب الكونتر ما غير حتى تاكون يغير ينحي وسط كامل يكز وزبونت يغير في السبعين والفوق معناها التصرف متاع مدرب متاع إنسان عايتوله قالوا له تحب تكون مدرب لمدة يوم يجي تصرف بهذا هذا شنو وصل لنا وشنو فهمنا
3: الحقيقة كانت تذكر قبل حكينا قبل يعني ما يبدأ المونديال وقبل المقابلة الأولى عملنا حصة فيها شنو حسب رأيك الحاجات اللي مش ما لازمش يعملها
0: الأخطاء اللي ما لازمش تتكرر وكتبنا حاجة اسمها ما لازمكش كيفاش
3: من أهم النقاط
0: من أقل
3: كل لاعب يلعب في البوست
0: بالضبط
3: لأنه التجارب اللي صارت كلها قبل في المنتخب أن بدلنا بوست جوار بدلناه في بوست آخر ما نشحتش وقلنا أنك عملت قائمة فيها 27 معنا اللي بوست دوبلي كان ماكش تلعب الأولاني لعب الثاني
4: معقول
3: فوالا نجي غدوة البارح معناها كي حللنا التشكيلة المحتملة وقلنا 3-5-2 ودوزا تاكون بولي فالون واحد ستاسيون واحد لسباس معناها وظاهر انه الإطار الفني متاع المنتخب قرا الفيبليس متاع المنتخب السويدي في اللاكس وحب يلعب في لسباس في ظهر لزيكسونتري اللي يطلعوا من بعد نجي ونشوفوا التشكيلة نلقى أنيس بن سليمان مهاجم أنيس بن سليمان اللي لعب في كارير و 262 مقابلة كمحترف لعب فيها حتى مقابلة كمهاجم انت هناك تجي تلعب بيفو كمهاجم وان الليل يحب الكرة في ساقيه كمهاجم هنا خسرت البروفوندور اوتوماتيكمون بعد في اللي شانجمون نعود ونلقاو حاج محمود أرير دروا اللي صار تقبل في
0: بالله كيفاش تحبني أنا نكون هنا معناها نيتي سليمة ومخي نظيف في الدعوة متاع
3: نفيت
0: انت هذا أرير دروا وتلعب مليو تيران في بلاس
3: انت نفيتي كي بعد مقابلة البارح صار شانجمون متاع الإكسنتري دروا دخل حاج محمود إكسنتري دروا شنو تحس حاج أخرى المهاجمين انا يعني المستوري وشوات علي جايبينهم عصام جبالي مخليه في الدار باش تلعب اسمه بن سليمان مهاجم الحقيقه يعني شومبارد مو توتال حاجه اخرى حكيناها في مقابله بلجيكا وقت انا وياك حلينا الماتش قلنا ما فهمناش المنتخب كيفك الكوره لما فما حتى سيركوي بريفيرونسييل البارح ثلاثه نتاع لاكس كي ناخذ الكوره ويحلوا ما همش فاهمين وين يعطيوا الكرة وين تخرج الكرة
0: وكيفاش باش يفهموا هما ما جربوهاش اللي عملها قالوا باش نلعبوا هكا ما جربهاش
4: بلاي هذه باش نسلك تو الحصه نتاعك انت فيها كوندكتور ولا
0: بيان سور
4: باه والحصه نتاعك من 6 ل 7 نشوفك مثل 10 نتاع الصباح وانت تحضر والتليفونات وتنسق مع الاولاد لهنا ومع الخبر نتاعك وتشوف المصادر نتاعك باش تثبت باش تعطي للناس خبر صحيح وحصه صحيحه بالكوندكتور اللي انت تلتزم به صبري لموشي لم يلتزم
3: غير الكوندكتور
4: لم يلتزم بالكوندكتور نتاعو
3: معناش
4: الكوندكتور لا الكوندكتور نتاعو انا الكوندكتور نتاعو في الاربع مباريات اللي عرب لهم ممكن تحضر انت كاس عالم تحضروا بالمباريات الوديه ومن خلالها باش تعمل البروجي نتاعك واللعب نتاعك انت تلعب الماتش الاول هايتي الثاني كندا الثالث لوتريش الرابع بلجيكا بطريقه ثم تدخل لمعمعة المونديال بطريقه مختلفه وانا قلت تداعيات هزيمه بلجيكا اللي دخلت المدرب في حاله من الارتباك وقت اللي مدرب يكون عنده حاله من الارتباك نشوفوا الصوره اللي شفناها البارح في المنتخب 3 4 3 ولا 3 5 2 لابد من انك يكون عندك مهاجم محطه يا اما المسوري او شوات ما تنجمش تلعب بزوز مهاجمين رابيد هو مشى للاكثر من هذا مشى المهاجم ثم لاعب وسط اللي تكلمت عليه بن سليمان حولوا الى مهاجم في 3 بواحد تغييره انت في 3 بواحد طالب باش تلعب الهجوم باش تديلك لانه حظوظك وفات يدخل الشوات في 83 دقيقه لعب ثم يدخل في 72 دقيقه حاج محمود
0: أريير دروا
4: راني انا ما فهمت حتى شيء ثم
0: حكيمي كنت هبته وقتها واللي هو بلاستو ما يبدلكش
4: ما يبدل حتى شيء
0: شنو تحب تعمل
4: ثم تنحي خذيره اللي هو كان سيء وتنحي قبله الصخيري اللي هو كان سيء باش عوضتهم انت بحتى حد عوضهم حنا بعلي اللي يلعب في المركز هذاك وبالتالي بالتغييرات هذوكم كلينا زوز اخرين ولا تفضيح الخطر في 3 بواحد تتعدى هزيمه هكا تعديت من لعب الجنيه اما الخمسه بواحد وكان تكثر تكون النتيجه ولا تفضيح اذا مدرب ما عادش عنده أكل القيادة الحقيقية متاع الفريق متاعه وحسينا بمنتخب تايه وبمدرب عينيه ظلامت ما عاش يشوف في حتى شيء
3: نقطة أخرى كابتن بخلاف الجانب التكتيكي اللي هو واضح وجلي
4: لا واضح
3: فما حاجة الجانب البدني لكيب ناسيونال أبلا معناها ما فماش تجاوب البدونات ماش قاعدة تجاوب لديويل بريسك معناها خسرنا برشا لديويل على مستوى الأفريشور ما فماش الحقيقة معناها شفنا ضعف كبير برشا على المستوى البدني والبدنيات نتاع الجوارات ماش قاعدة تجاوب ولهنا سؤال يطرح نفسه على مستوى التحذيرات على مستوى المقابلات الودية على مستوى التونت جو اللي تعطى للجوارات في المقابلات الودية أنك نورمال مو جي لجور جي متاع الكوب دي موند باش تبدأ الإفكتيف تاعك كل حاضر البارح الحقيقة على مستوى البدني شفنا ضعف كبير وكبير برشا وظهر لي في المقابلات اللي تفرجنا فيهم الكل من أضعف المنتخبات على المستوى البدني كان المنتخب التونسي
4: بربي حيد للمعلومة وللتاريخ والتسجيلات موجودة وقت اللي موزايك الجمعة الأخرى لمحت إلى نية المدرب الوطني باللعب 3 مدافعين هاكم التسجيلات الجمعة الأخرى وعندك أنت لهنا لمحنا تلميح ثم بدينا نأكدوا من نهار إلى نهار كنا تكلمنا وقلنا رأي الخطة هذه تناسب المنتخب لكن توا راهو مخر ياسر لأنه ما جربناهاش في المباريات الودية إذا كان مدرب معناه يلبي رغبات بعض اللاعبين
2: ومحيط المنتخب غاديكا ويغير من القناعات متاعه والأفكار متاعه ويلعب بالطريقة هذيكا، يعني مدرب ما عاش عنده القيادة في ديه وفقد السيطرة على المجموعة.
0: بالضبط بالضبط.
3: أوفيس فرس
0: كيما كيم أوفيس كافير كملت مع أسبانيا 0-0. شو نزيد شو نستنى وفينا مش نعلقوا عليه علقوا انتوما مع اسبانيا. الكابفير كملت 0-0 معنى الكابفير تعادلت مع اسبانيا منت بحظوظها وعندها مدرب باهي وملاعبين متوسطين عملوا كوليكتيف باهي وكملوا مع اسبانيا 5-0. خليني 0-0 قعدت في كملوا مع اسبانيا 5-0 شفت والله قعدوا مخي في الخمسة وفي قبل ما نمشي نختم مع احمد الان واضح صورة انه فما عدد من اعضاء المكتب الجامعي طالبوا وهم تماما مع فكرة إقالة صبري اللاموشي، لكن يبدو زادة أنه فما رفض من رأس الجامعة يعني الرئيس ونائب الرئيس وتحديدا نائب الرئيس، يبدو أنه سيد حسين جنيح رافض إقالة صبري اللاموشي في الظروف هذه. الوضعية تعطينا صراع داخلي داخل الجامعة التونسية كرة القدم، فما حتى أطراف تهدد بالاستقالة معلومة مؤكدة بنسبة 1000%. ننتظر شنو التطورات اللي باش تصير أحمد.
2: يعني ربي حيدا فيسع فيسع، يعني حسب كلامكم أنت وحدك الأعضاء اللي يحبوا على إقالة صبري هزوا منظر الكبير معهم لنطر الموقع.
0: لا لا مش هكيك
2: منظر لنطر الموقع قالوا لي
0: الأخبار بكري الأخبار بكري أنه فما ناس طلبت منه ما عنديش لأسامي أما المؤكد الآن أنه الناس اللي هي ضغطت حتى يخرج موضوع إقالة صبري لموش الآن موقفها أصبح أقوى ولا تهدد بالاستقال.
2: بالضبط,
0: ما نحبوش نعطيه لأسامي تنعطيهم في وقت لاحق لأنه عنا لأسامي هذه. أحمد خليني نختم معك مازال معنا دقيقة ونص تقريبا. شنو نجم نضيفه في انتظار مازال عنا برشا مواعيد أخرى ومازال أكيد برشا معطيات أخرى فيها الصحيح وفيها الغالط تنتبعوا شنو بالضبط الخبر اليقين.
1: هو مازال عنا برشا معطيات كما عملنا البارح تبعنا منتخب الوطن التونسي على مدار 13 ساعة بث مباشر مباشرة من مونتيري في استديوهات نتاعنا كل برامجنا كل بدلنا الأوقات لكل نجم نعمل حتى 13 ساعة نحكيو على توليد المنتخب. آخر حاجة باش نحكي عليها باش نضيف عليه قلتو انت ومهم جدا اللي حكيتو اللي كونوا ثم اعضاء جامعه يهدوا بالاستقاله. باش نضيف عليها حاجه صغيره برشا برشا برشا ثم شكون هدد بالمغادره مغادره مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي المسؤولي جامعه التونسيه لكره القدم والعوده الى تونس لانه يشعر كونه لا يقوم بدوره كممثل كمسؤول على كره القدم التونسيه. وفي المقابل جدا تعرف انت اللي ثم ديبوتاي تعطاهم نتاع ثم مسؤولين جامعه يقسموا عليهم شكون يجي مسؤول شكون يجي ثاني شكون يجي ثالث ضمن عملهم معناها بون بعد عملهم ولا مش عملهم ثم شكون يجي ما يعملش يعمل شويه ثوره هبط مع الفيسبوك وكاو معناها ولا غالب هو حذفهم لكن موجودين شباب في التاريخ حتى كان يحذفهم دي معانا الصاد. لكن في كل الحالات ثم ناس رفضت بالجي تتفرج على المباريات المقبله وهوني نقطه اخرى زاده نطرحها في خصوص العمليه الاداريه لتسيير الجامعه. اذا كان حكينا في المغرب على عضو مكتب جامعي او عضو مكتب جامعي او عضو مكتب جامعي واحد منهم انا عارفكم بالضبط اللي فرض كون يسكن في نجم المنتخب فاني في الولايات المتحده الامريكيه هوني في المكسيك عندنا بس ما نحكيه ان شاء الله بعد ما تفهم الفريق في المنتخب لانه مازال عندنا بسيط من الامل للمرور حتى كان انا مهبول واحنا كل مهبله في المزايك ونحبوا برشا تونس ومن مين باش يتعدى رانا بنحافظوا على بعض السرير لانه اللي حكيناه اليوم فايز من غيره ولا معش مثلا في الشقه حيدا انت عربيه جو كنتي
0: معش بعد خمسه تاع البارح معادش
1: دونك مازال عندنا ما نحكي ورانا حكينا الحاجات اللي ما تقلقش نحكي الحاجات اللي تقلق
0: ربما يكون عندنا موعد مع المعطيات هذه. شكرا احمد عدالي يعطيك صحه نشكرك على كل هذه المعطيات كمان احنا الساعه دي. رجاء ان مطلب شعبي الان استقيلوا من مواقعكم في الجامعه التونسيه لكره القدم لانه يبدو انه حتى الامور هنا معناها بعد ما تروح الناس يبدو انه زاد الفكره موجوده حتى في تونس معناها استقيلوا انتم ما محلي هذا انسان يعمل مجهود ما نجحش ما يسالش يستقيل ويعطيكم الصحه على المجهود اللي بذلتوه بصدق مش بصدق موضوع اخر لكن يعطيكم الصحه استقيلوا كجامعه تونسيه لكره قدم خلي ناس تنجم تخدم الكره اللي انحدرت تماما انديه ومنتخب. أنا موعد لاحقا نقابلوا 8 في ركاب مونديال والتغطية متواصلة على موزايك فهم. شكر كبير لسامير سليمي
3: شكرا
0: لك صحة شكر كبير لمحمد سلامة شكرا لك صالح كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. نقابلوا 8 في ركاب مونديال وكما قلت لكم تغطية مزيد متواصلة على موزايك فهم.
5: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فهم. المونديال المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، وتضمن جدول أعمال المجلس عددا من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذا المجلس أن مخطط التنمية يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أدت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة بناء على الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن توزيع الثروة بصفة متوازنة وعادلة على كل التونسيين وتونسيات، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وذكرت بأن هذا المخطط كان محل متابعة دقيقة ومتواصلة من رئيس الجمهورية خلال مختلف مراحل إعداده، خاصة أنه لأول مرة في تونس يتم اعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، حيث تم التأليف بين التقارير المعدة في الغرض من قبل المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بما ينسجم مع سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية في إطار وحدة الدولة لإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة وفق رؤية رئيس الجمهورية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن نهاية الأسبوع الماضي عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، في خطوة تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص بالولايات الداخلية ودعم المبادرات الاقتصادية القادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل. ويستهدف البرنامج حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الراغبين في تطوير أنشطتهم أو توسيعها، وذلك عبر آليات تمويل ميسرة تنفذ بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. ووفق المعطيات التي نشرتها الوزارة، يمكن للمترشحين الحصول على قروض استثمار تصل قيمتها إلى 40,000 دينار لتمويل أحداث المشاريع أو اقتناء التجهيزات الضرورية لتطوير النشاط، إلى جانب قروض استغلال قد تبلغ 10,000 دينار لتغطية حاجيات التسيير ورأس المال المتداول. انتخب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد زبير جيجا مؤخرا بالعاصمة التشادية جامينا نائبا رئيسا للاتحاد النقابي لأصحاب الصيدليات الخاصة بأفريقيا، حسب ما أفادت به النقابة في بلاغ لها اليوم الاثنين. واعتبرت النقابة في بلاغها أن انتخاب رئيسها نائبا لرئيس الاتحاد المنتخب الدكتور سهيل مولاي بن مالي يعكس والاعتراف بالدور النشيط للصيدليات التونسية ضمن الهياكل والهيئات المهنية الأفريقية والتزامها بتحقيق التعاون والاندماج وتطوير الصيدليات الخاصة في القارة الأفريقية، مبرزة الدور المحوري والفريد للصيدلي في تأمين وضمان سلامة مسالك الأدوية في مكافحة الأدوية المزيفة. في أخبار العالم، وسط تردد يهيمن عليه انتظار صدور موقف رسمي بشأن العودة الشاملة إلى الجنوب، بدأ مئات اللبنانيين اليوم الاثنين العودة إلى قراهم وبلداتهم مستفيدين من الهدوء النسبي على الجبهة الجنوبية، في حين رصدت وكالة الأناضول عودة محدودة للنازحين من العاصمة بيروت ومدينة صيدا باتجاه قرى وبلدات الجنوب، وسط دعوات من الجيش اللبناني وحزب الله للتريث في العودة إلى المناطق الحدودية لحين اتضاح المشهد الإقليمي على خلفية اتفاق وقف النار المعلن عنه بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع شاكر بسباس وزياد غربي في واحد من الناس، مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
0: الأولى في تونس،
2: واحد من الناس، واحد من الناس. سبعة لثمانية تحليل شاكر بسباس.
3: انتم تسمعوا في واحد من الناس. سلام وزي كيفين، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للخميس. نحكيو على منطقة قد لو زرتوا العاصمة تتعدوا منها سبخة السجومي، لكن وراها فما ذاكرة، فما تاريخ، وفما أيضا محطة بيئية مهمة جدا. وسعيد أنه نحكي في الموضوع مع صديق البرنامج الدكتور المونجي بورغو، مختص في الجغرافيا. دكتور مساء الخير.
4: وانا عاد انت صديق ما شاء الله عليك
3: الناس الكل يعيشك فضلك.
4: وبالنسبه لي مناسبه طيبه باش نتقابل مع اوفيا الموزايك في كل مكان وبارك الله فيك.
3: وانا سعيد بحضورك معايا. رقدوا معنا نحكيوا على صبخه الزجومي بعد الفاصل في واحد من الناس على موزايك فم.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: واحد من الناس واحد من الناس.
3: دكتور مونجي بورغو مختص في الجغرافيا، مكان قد كنت عادوا عليه ما نعطيوش الأهمية اللي يستحقها، ونحكي على سبخة السيجومي وراه مكان وراه ذاكرة وتاريخ ساق بكل شيء.
4: يبارك الله فيك. وخطر في الغالب العامة الناس كي تقولوا سبخة كأنه مجال فضائي مجه، فهمت كيفاش؟ ما هيش معقول كذا. والحال أنه في برشا مناطق هذا يتسمى من جملة ما يسمى بالمناطق الرطبة. المناطق الرطبة راهو يحب لها ماليها اللي نجموا يصونوها ويعرفوها ويعرفوا قيمتها وقتها تولي منتزهات، وقتها تولي حاجات جميلة وجميلة جدا. احنا مع الأسف السبخة قاتلنا في فكرنا ديما هي سلة للمهملات، ربما هي كل شيء نجم يجي فيها ونجم نبنو حتى على حسابها، على حسابها هي، ويأخذ عليها ربما مساحات إلى غير ذلك. لكن أنت تو قلت كلمة باهية، قلت خلينا نبدأ بها على الأقل وهي مشرقة، أنه السبخة بالنسبة للذاكرة الجماعية متاعنا عندها معنى كبير.
3: ارتبطت بحركة مقاومة ضد المستعمر.
4: صحيح صحيح، لأنه في وقت من الأوقات المستعمر وقت اللي تقوى عليه الضرب شوية ما يرجع في عملية التقتيل وإلى غير ذلك، والأشياء هذيك كانت تصير في باب سعدون. وفي وقت من الأوقات خاصة وقت جاتك فترة الثورة متاع 52 و53 وكثر الشيء، رجعت عملية الإعدام تتم في مكان معين الآن نعرفوه هو حي الشهداء ومنطقة الشهداء، كانت تتم ثميك عام 52 و53 لعدد كبير من الشهداء.
3: رغم الناس تعد قدام نصب التذكيري ذاك اللي
4: سيتعد قدام ماشينه
3: كذا اللي هو يخلد معناها الذاكره الوطنيه للناس اللي استشهدت في الدفاع الوطني. يتعدوا ما يعطيوش انتباه،
4: ما يعرفوش هكا النصب التذكاري هذا كتعمل عام 82 او كفيه رمزيه نتاع الكفاح والتكاتل مع بعض الى غير ذلك. لكن لا اردف وهذا ربما العديد من التوانسه مع أسف ما يعرفوش اللي في 2001 بمناسبة 9 أفريل عيد الشهداء تم تركيز متحف للذاكرة الوطنية. شنو فيه؟ فيه عمليات حديثة وجديدة وتقنيات جديدة، تجب تستمع بالكلام إلى المعارك كيف كانت تدور والحديث كيف كان يدور بين الناس إلى غير ذلك. يمكن أن تشاهد أيضا العديد من الوثائق التي ترتبط بتلك المعارك، بحيث مهما كان نتفكر ومتفكروش حتى هو نتفكر في مناسبات قليلة كما توا هي تبقى ديما جزء منا وجزء من الذاكرة
3: من ذاكرة الجماعية. امجد تسمية السيجومي
4: خاطر فيها ذاكرة جماعية أخرى.
3: أيوة
4: ما شاء الله عليك. خاطر وقت نقوله السيجومي نتذكره ديما السيد حسين السيجومي.
3: أيوة.
4: سيد حسين هذي عاش في القرن 13 ميلادي
3: وكان أبو الحسن السيجومي.
4: أيوة وكذلك وكان نجم نقول في نفس الوقت مع السيدة المنوبية. وكانوا بالزوز تلمذوا على أبو الحسن الشاذلي الباجي. الباجي ما تعرف علاش الباجي؟
3: طبعا
4: اي ليس الباجي نتاع باجه
3: نتاع
4: القمح، ولكن وليس باجه ايضا نتاع الزيت، ولكن بجاوه اللي توصبحت بجاوه وهي باجه منوبه. وكنا نعرفوا اللي يعرف السيجومي يعرفك الى حد الان هك الضريح نتاعو الكبير والهام وهك القبه الخضراء المثمنه هاكا على كل حال فيها رمزيه. اذا نجم نقولوا هو عطى الاسم للمنطقه وعطاء للحي الكبير الموجود في المنطقة هذيك اللي هي السيجومي.
3: هي وقتاش تشكلت دكتور صبغة السيجومي أصلا جغرافيا؟
4: حكاية طويلة.
3: حكاية
4: طويلة، لكن أنا منحب للسيدات والسادة أو فيها مزابيك باش بسطوها بطريقة بسيطة برشا برشا. احنا توكي فنجيو في السبخة ونخزر هكا لجهة السيدة المنوبية من حي هلال، نشوف السيدة مش نشوفها كثم هفوف كبير.
3: صحيح.
4: هيك الهفوف هذاك هو انكسار ضخم. هك الانكسار هذاك سيدي شاكر يبدا من فميكا لكن يواصل يمشي حتى للرابطه. علاش الرابطه هي جايه موجوده في بقعه عاليه؟
3: صحيح.
4: ويوفى عند باب سعدون.
3: شو صار معناها؟ صار تخسفت الارض كيفاش؟
4: اي صار انكسار. هي الانكسارات هذه في فتره من فترات احنا عندنا نحن قصيره، لكن عند ربما المستقبل

0: معره طويله ثم مليوني سنه وقت اللي تكونت التضاريس التكوين النهائي نتاع التضاريس اللي رجع مقبب وعطى جبل رجع جبل واللي رجع مقعر وعطى منخفض واللي اذا كان الصخور قويه تنكسر يا اخي ما عندناش احنا نفس الشيء تو كيف تشوف انت مثلا مثلا في
1: اشكل
0: في لا لا مثلا تمشي لعينقتر مثلا وقربص ما تشوفش الجبل كيفاش يوقف فجاه هذاك انكسار وهذا الانكسار هو خلى هيك العيون الفوار الحارة عين العتروس وعين الصبية وعين الفكرون إلى غير ذلك كي تمشي نفس الشيء لسيدي بوسعيد سيدي بوسعيد حتى هو لك الفوفة متاع الكولين متاع سيدي بوسعيد هذاك أيضا انكسار الانكسار شامل منطقة ارتفعت ومنطقة انخسفت هيك المنطقة التي انخسفت كانت منخفض والمنخفض هذاك تتكون فيه
1: كان منخفض أنا مغمور بمياه البحر كان
0: لا قبل ما يكون مغمور خطر هذه حدث منذ مليوني سنة فترة التكون المورفولوجي وبعد التكون المورفولوجي باش تولي التكون ما عادش بالتصدعات والانكسارات إلى غير ذلك لا يولي بتقدم البحر وتراجع البحر مناطق مغمورة مناطق غير مغمورة إلى غير ذلك
1: دونك السجومي كانت منخفض
0: السجومي كانت منخفض وتتجمع فيها ربما مياه الأمطار ولكن بعد هك المليوني سنة بدأت الأمور تتطور بتغيرات المناخية يعني فترة مطيرة وفترة جافة هك الفترة المطيرة اللي هي تواتي في الغالب فترة باردة في المناطق المعتدلة البحر يبدأ منحسر في العالم الكل البحر لأنه ما ثماش بحر واحد هو البحر هذاك الكل عامل الناس الكل والفترات الحارة البحر يتمدد إيش نسموا فيها نقول فترات الطغيان وفترات الانحسار في فترات الطغيان آخر واحد باش نمشيو ما نطولوش على السيدات المستمعين والمستمعات آخر واحد صار مدة 5 إلى 6 آلاف سنة قبل اليوم البحر تقدم وقت اللي تقدم سي شاكر تقدم بعلو أكثر من 2.5 متر يعني كل المناطق اللي تحت 2.5 متر راهي كانت مغمورة بالمياه بما فيها سبقة السجوم تعرف خاطر في الوقت هذاك مثلا البحر كان يوصل للتبربة التبربة وكانت قلعة الأندلس والحوض السفحي متاع واد مجرد كله مغمور بالمياه ثم فيما بعد بدأ البحر يتراجع إلى أن وصل إلى مكانه اليوم وخلى وراه شو خلى وراه خلى وراه في هيك المناطق اللي هي تمثل نجم نقوله منخفضات وخلى مياه راكدة هيك المياه راكدة لأنها ما عندهاش اتصال مع البحر باش بشوية
1: ما عندهاش اتصال أمام مين تتغذى اليوم سبخة
0: لا باش نقولك ما عندهاش اتصال بالبحر خاطر إذا عندها اتصال بالبحر هذيك باش تسمى بحيرة كما بحيرة تونس بحيرة تونس عندها الحلق بحيرة بنزرت عندها القناة اللي تعمل بحيرة البيبان في بنجردة فما البيبان تخليها تتصل إلى غير ذلك إذا ما هيش متصلة تولي سبخة كما أريانا قريبة ياسر من البحر السبخة متاعها لكن هي سبخة لأنها لا تتصل بالبحر
1: وهذا الحال في
0: وهذا الحال في سبخة السجومي وهذه الإشكالية اللي باش نفهموها فيما بعد على خاطر باش تولي منطقة رطبة ولكن منطقة رطبة هشة فهمت كيفاش خاطر ما عندهاش المياه اللي تتجدد نتاع البحيره نتاع البحر الى غير ذلك
1: يمن بيئيا نظامها شنو هو سبخة السجوم
0: نظامها نظام منخفض ايديولوجيا داخلي اللي يتغذى منين باش يتغذى من الامطار الساعه اولا
1: مبدئيا
0: هذاك علاش نحن كي كنا صغار انت تبارك عليك مازلت صغير لكن كنا صغار الثمانينات والتسعينات كانت تجف في فصل الصيف
1: يكوروا فيها
0: بحيره صحيح اي صحيح تو ما عادش علاش لانه ثم حاجه اخرى بالاضافه الى الامطار هي المياه الجاريه اللي تصب فيها وتكريانا وتخزندار وعين صالح الى غير ذلك والاضافه لهذا وهذا الاخطر باش نبدو ندخل في الموضوع بشويه بشويه المياه المستعمله تو انت كي تمشي مثلا الواد كريانا وتتبعه من فوق من اللي يبدا حتى تتبع حتى يوصل من نوبه حتى تلقاه في الاخر خلاص يصب في بحيرة سبخة السجوم ولكن شنو يصب فيه تصب فيه المياه المستعملة بكل ما فيها من نفايات بكل ما فيها من كذا وهذاك علاش تظهر لنا تو في الصيف لما نلقي نظرة على السبخة تلقاه لونه أحمر شوية هك الأحمر هو هذاك تكاثر البكتيريا
1: واللي هي حاجة مخترة
0: جدا مخترة بالنسبة للحيوان والنبات الموجود باش تعرض عليه باش نتكلمون احنا بالنسبة للحياة متاع تلك المنطقة المنخفضة ومضر بالنسبة حتى للناس علاش سي شاكر
1: تتكون فيها
0: على خاطر أول انت وباش نراو من بعد حين هي في وقت من الأوقات كانت الناس الرباعة تجي تربع فيها الربيع برك يسموهم الرباعة يجيو من القصرين يجيو من جهة الكاف
1: وعلاش يربعوا فيها
0: على خاطر حولها هنالك هنالك الحشيش الكلأ اللي يمكن ان تسرح فيه. لكن تويك هاو اكثر من هذا، تو رجع عام كامل. تو كي جيت تقوم جيت الشبده والمغيره وجيت عملك الدوره الكبيره باش تمشي للسجومي، تو تلقاهم صيفا وشتاء موجودين، رجعوا يسكنوا غاديك ومقيمين. حتى مشينا مثلا شيء باش يذكر، لانه نهار 8 ماي هو 9 ماي نهار اليوم العالمي للطيور. نمشوا باش نعاينوا الطيور كيفاش ما يسبخ الجومي، تو باش نتحدث عليها كيفاش منطقه هامه، الا ما طلبنا الاذن منهم باش نجي ندخلنا للسبخه. هي بالطبيعه لانهم مالي للدار،
1: اما هي عندها دور كبير، هي هي كسبخه من حتى ادوارها مختلفه حتى عمرانيا بتبيع. حاميه للبلاد
0: هي حاميه للبلاد من ناحيه اللي راهو وقت يجي الاستعمار باش يدخل منطقه من المناطق ما يدخلها من المناطق السهله مش من المناطق الصعبه ولا دونك هي كانت تحمي البلاد العاصمة التونسية كمثلا إذا منطقة جبلية أو غيره هي كانت تحميها، لكن في نفس الوقت سلاح ذو حدين.
1: اللي هو
0: علاش؟ خاطر الامتداد السكني ما نجمش يتفرغ كما يحب هو، وهذاك علاش تونس العاصمة
1: حاجة باهية هذه التوسع الحضري للعاصمة.
0: حتى الستينات والسبعينات وقعد ديما إلى الشمال من الغرب وخاصة من الشرق. لكن تو
1: انت تعتبره عائق معناها للتوسع الحضري للعاصمه؟
0: لا، في وقت من الاوقات كان عائق للتوسع. تصور هذيك الكلها اللي كانت ارض صالحه للبناء، راه متنفس كبير ياسر بالنسبه لتونس العاصمه.
1: هي كيفاش اندمجت داخل النسيج الحضري لسبخه السجومي؟
0: خاطر جاء وقت لانها حتى البرمجه نتاعها والولايه واصبحت بلديه وتنضوي تحت البلديه تونس، وتم التقسيمات الى غير ذلك، ساعات تقسيمات عشوائيه وساعات حتى تقسيمات مش حتى عشوائيه، جمله اكثر من العشوائيه، وساعات الان تبش الراو اللي ثم احياء ربما جميله وتندمج في المشهد، وثم مشاريع نتاع تهيئه تو نتعرضوا لها بعد حين بشوي.
1: باش نحكي على قيمتها السبخه ذي، حكينا على قيمتها
0: هي القيمه نتاعها سي شاكر. يكفي ان نقولوا ان هي موقع من مواقع رمسار.
1: رمسار
0: رمسار رمسار من عام 2009 هو التسجيل بدا عام 2007 ولكن تم 2009. نحب نفسره للسيدات والسادة أو فيها مزيك. رمسار هذه بقعة في إيران اسمها رمسار. عام 72 الأمم المتحدة والعديد من الدول قالوا راهو نحن نحب نحمو المناطق الرطبة، وعرفنا كون المناطق الرطبة كما قلوا في تونس كإشكال كما قلوا سبق السجوم إلى غير ذلك راهي هامة للإحياء للحياة، وهامة المتنفس الأكسجين، وهامة لأنها تشرب الماء بتاعك الأمطار إلى غير ذلك. نحب نعمل حماية المناطق الرطبة. فسميت هذيك الوقت الفترة هذيك فترة عملية اتفاقية رمسار، ومن ثم رمسار معاش عندها الاسم تاع المنطقة بل اسم تاع الاتفاقية. السجومي هي رمسار. دونك ملي تعرفها أنت هي داخل تدخل في موقع من مواقع رمسار يعني عندها أهمية، وهمية راهو فيها مسؤولية راهو.
1: طبعاً.
0: طبعا نعرفه مثلا في جربة وفي مناطق أخرى هي صحيح رمسار لكن فيها تعدي كبير ياسر على جهة هذيك. طبعا نحن كي نمشي ندوره بالسجومي سي شاكر وتشوف على الطريق الرئيسية هذيك الطريق لوتوروت، تشوف الناس تمشي على ربما على الكاميونات إلى غير ذلك، وبقية البناء تصبوا ثميك هيك على طرفه وتواصل الطريق متاحة. فهمت كيفاش؟ متى ما عندهاش الحرمة بتاع رمسار اللي كانوا كنا نتصوروها، ما عندهاش الحماية الضرورية اللي
1: هو نسألك سؤال سي المنجع، ليش يلزم حماية المناطق رطبة؟ سي جومي كسبخة شنو الأهمية في حمايتها كمنطقة في تونس؟
0: أولا الساعة هي تتقبل مياه الأمطار، مش المياه الأمطار اللي كنا ما تشدهاش في المساحة هذيك الكبيرة متاحة راهو ممكن يسر تفيض وتمشي لأماكن أخرى تعملها. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي مقر هام بالنسبة كما قلت لك أنا للطيور، خاصة الطيور المهاجرة، وسبخ السجومي تحتل المرتبة الثالثة في البلاد التونسية، وخاصة بالنسبة للنحام الوردي اللي رجع ما عادش مهاجر، عجبه الجو، رجع عام قاعد هوني، عام رجع مقيم بالبلاد التونسية. فهمت؟ ولكن لو كان نعرفوا نحن كيفاش نتصرفوا فيها سي شاكر، ولو كان ما يكونش فيها كالدرجة من التلوث اللي تو باش نزيدوا نحكيوا عليه، راهو تنجم تكون منتزهات هيك على الدائرة نتاعها كلها. وهك المنتزهات في مازال تلقاها تو في تونس العاصمة أماكن كيما هكاك باش تعمل فيها منتزهات وتقيم بها الأماكن كيما هذيك. فهمت كيفاش؟ دونك المناطق الرطبة هي ديما من الأهمية بمكان لأنها متنفس للحياة الحضرية.
1: باش نعرفوا بعد كيفاش تكون هالسبخة ذي فعلا منتزه وفعلا منطقة مهمة للبلاد التونسية رغم التلوث اللي قاعدين نشوفوا فيه فيها. خليكم معنا في الاستماع، دكتور منجي برغوثي في واحد من الناس على موزاي كفان.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم. واحد من الناس. واحد من الناس.
2: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك فهم. ضيفي الدكتور مونجي بورغو، مختص في الجغرافيا، وكنا نحكيه على سبخة السجوم اللي ربما حتى اللي يسمع فينا تو يتعدى بحذها ما يعرفش القيمة اللي عندها المنطقة ذي. قلت انه هي ساعة مفروض تكون محمية باتفاقية رامسار
3: منذ 2009.
2: منذ 2009 كمنطقة رطبة.
3: صحيح.
2: وعليش يسمنا نحميها الدكتور؟
3: لأنه نظرا لأهميتها بالنسبة للمحيط. والحاجة الهامة اللي توي يلزمنا نقتنع بها وكنكملوا الحصة يلزمنا نكونوا فاهمينها، هو راهو وقت نقول السبخة، راهو السبخة ما هيش السبخة في حد ذاتها المياه فقط، هو هك الحوض السفحي الذي تأتي إلى بيه إليه المياه، تأتي منه إلى السبخة. إيش معناتها؟ ما تيزن مش حتى الجبل النحلي، خاطر هيك الأودية تهبط من جبل النحلي. إذا كان تصور إحنا حابوا نعمل مشروع متاع تهيئة متاع السبخة، إذا ما هيئناش الأشياء اللي قبلها وتخومها البعيدة والقريبة، فهمت؟ رانا ما عندنا حتى شيء. ولهذا نحب المذهبية نقول شوية على الأقل أنه المياه الجارية هذه تصلها من جبال النحلي. جبال النحلي 236 متر. جبل سيدي عمار ما تسمع به كيف كيف 328 متر. جبل سيدي صالح من جهة الآن الجنوبية، من جهة الشبدة ومن جهة كذا كل شيء، من جهة بير القصعة ثم هيك المرتفعات، الهضاب، هيك الحي كامل اسمه حي الهضاب. حي الهضاب هذاك في وقت من الأوقات كان واد مليان يخترقوا، مش تويك قبل 5000 سنة يخترقوا ويصب في واد ويصب في السبخ السجومي، بحيث هي نجم نقوله دائرة بها العديد من المرتفعات والتي تبتعد عنها حسب المسافات. المسافات تتعدى ساعات حتى 20 كيلومتر. إذا باش تقوم أنت بعملية مندمجة في التهيئة، راهو يلزم تأخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالحوض السفحي للسبخة. السبخة ما هيش نقطة برك نجيب شو نداو احنا الجرحوني والمرض هو في اليد كلها. دونك هذه الفكرة، هذه ماذا بينا نتشبع بها ونعرفوها. شوف أهميتك الأودية باش نوري لك هي بعيدة. دونك كيما نقولوا واد الملح هذا اللي منجي من عقبة لوصيف من الجنوب، ولا واد قريانة، المياه متاعه مياه الأمطار تجيب 23 مليون متر كوب سنويا، بينما المياه المستعملة اللي تم إفراخها في السبخة عن طريق الأودية 1350 متر كوب يوميا.
2: يوميا
3: حاجة كبيرة ياسر. زيد شد معايا، مش الأودية، خلينا من الأودية، السكان اللي دايرين بها، ما يسكب يوميا من ضفاف السبخة إلى قاعها 500 متر كوب يوميا.
2: حاجة رقم مخيف لحقا.
3: مش حاجة كبيرة ياسر، فهمتي؟ حاجة كبيرة ياسر. زيد بالإضافة لهذا اللي هي ذحلة، القاعة متاحة ذحلة، معناتها ماشي غارقة القاعة متاحة، ولهذا المائدة المائية قريبة ياسر، تو على ضفافها تحفر ميت وتجبد الماء. دونك معناتها معنى ذلك أن المائدة المائية قريبة جدا من السطح، مرة تهبط ومرة تطلع، حتى هي يمكن أن تساهم أيضا في الميزان الهيدرولوجي للسبخة، بحيث الأشياء هذه كلها يلزمنا نأخذها بعين الاعتبار لما نقوم بعمل تهيئة أو نحب نعمل تصور للسبخة هذه. لكن حولها راه فهم برشا حوايج هامة
2: اللي هما
3: كي نرجع ديما للستينات والسبعينات ونحن نقدم حتى للثمانينات، أنا ريتهم بعيني في جهة الزهروني وفي جهة حي الزهور، كانت راه تغذي المارشي سنترال، خاصة بالخضروات. هي بعض الأماكن لا تزال كذلك، ولا ثم مناطق أخرى مثلا كما ابن سينا وكما هنشير الهودية، هذيك كلها تغطيها الكاريتوس والصنوبر. أما البقية هذيك متاع الغراسات الزيتين والحبوب وحتى الخضر، منطقة الزهور وخاصة بالنسبة للضفاف الجنوبية اللي تو قلت لك يجوا فيها الربيع، على خاطرها هي منطقة هامة بالنسبة للربيع وبالنسبة للحشائش اللي فيها. لكن من جملة الأشياء اللي فيها هي أهمية الطيور.
2: لو في أذان الناس دكتور منجي أنه سبخة يعني وشواشة يعني تلوث، هذا في أذان على الأقل جزء من التوانسة، هذا شنو في مخهم السبخة؟
3: صحيح أخذر لي هذه الـ UID، الـ Environnement Interdepartemental دو ديموستيفيكاسيون اسمه في جنوب فرنسا. جنوب فرنسا كانت كلها حتى هي منطقة صار لها جيولوجيا ما صار للبلاد التونسية. تقدم عليها البحر وبعد وخر خلى جهة مونبوليه وجهة مارسيليا كلها فيها العديد من المناطق الرطبة. فيها العديد من البعوض والمستيك وإلى غير ذلك وكذا كل شيء. فما حتى عملوا شبه وزارة نجم تقول ايه لمقاومة الواحد. هذا يتبين شنو؟ تبين كون المقاومة راهي احنا الغلطة متاعنا طول كبيرة. المقاومة تنقاوم فيها تو وقت اللي ظهرنا. المقاومة تصير في مارس وقت اللي مازال تولد على شكل بيض. اما اذا كان يفرخ يتكاثر يومين بالاف.
2: هو تو تحكي على اهمية سبخة السجومي. اما هي اليوم منطقة ملوثة بامتياز.
3: ايه مدامها ملوثة مدامها منطقة تفرح وبيفرح بها البعوض والوشواشة وكذا كل شيء عايشة فيها وشيخة تبدأ هكا دائرات تشوف فيها كانها طيارات قاعدة. فهمتي قداش باش تداوي؟ بون قيل لنا ربما كعذر شوية لخاطر راهي المطر وخر التو مع الحرارة يتكاثر هو. ايه لكن وينك انت؟ وينك في شهر مارس وفي شهر افريل وقتها تو هربت عليك مهما باش تعمل صعب القضاء عليها. على كل حال حبيت نقول لك انه رغم كل هذا هي جنة الطيور. جنة الطيور يعني تأتيها الطيور المهاجرة تجيها باش تعشش فيها.
2: علاش تختارها طيور؟
3: على خاطر هي تجي من المناطق الباردة وتحب تجي المناطق الدافئة في الشتاء. وهذاك علاش حتى إذا كان نعمل التعداد متاع الطيور في أي مكان من الأماكن في العالم نعملها في جانفي. على خاطر جانفي كل حمامة شادة بقعتها. على خاطر قاعدة تهيئ في روحها للتعشيش والولادة. فهمتني؟ وما تجم تولد كانشي في جو لطيف وحرارة معقولة مش برد وكذا كل شيء. هي تجي تولى أغلب الغلبية متاعها رجعتها في المهاجرة هاك الباجاج اللي عملوا لهم باش يعرفوا لي باج وكذا كل شيء. نجم نقول لك أطول مسافة ثم من الكونغو جيو حي ستة وسبعة آلاف كيلومتر باش يجيو باش يجيو سبيسيالمون باش يشتوا ويروحوا. فهمتني؟ أما من جهة الجزء الجنوبي من البحر المتوسط يعني الجهة الشمالية هذاك حدث ولا حرج. هاني باش نقول لك أنا فيها بين 45 و50. علاش تقولي مش مضبوطة؟ على خاطر أنت والعام عام صعبة يجيب برشا وعام
2: 45 نوع من الطيور؟
3: لا بين 45 و50 ألف طير في سبخة سجومي. فهي في المرتبة الثالثة على خاطر اللي هذا الضرب والكل هي إشكل. فهمتني؟ ومن حيث الأعداد توا أخذر هي تجي في المرتبة 25
2: عالميا
3: ولا لا لا لا في تونس في تونس في تونس. ومن حيث التنوع المرتبة 23 خاطر فما أنواع عديدة ومتعددة. هاو نعطيك أنا مثال برق من جملة هيك 45 و50 ألف. ثم 12 ألف من النحام الوردي الغلبية من الشهرمان. الشهرمان يعني البط المائي فهمت؟ والحذف الشتوي اللي هي لا صرصال.
2: انت حكيت من بكري سيمونجي قلت انه لي سبخة سجومي مستقبل يعني تنجم تكون سبخة سجومي في تصوير اخرى. نحن الكلام هذا سمعناه قبل سمعناه في 2000 معناها في السنوات السابقة حكاوا على مشروع كامل لسبخة سجومي مارينا شيء في الاخر. كيفاش باش تكون هالسبخة هذه فعلا منتزه وفعلا مكان ينجم التونسي يقعد فيه ويكون متنفس بالحق؟
3: لو كان سي شاكر جينا نحن نؤمن بقيمة المناطق الرطبة ونعرفوها ونجلوا المكان متاعها رغم نخلوهاش توصل للوضعية اللي هي عليه. فهمتني؟ هي توا خطرنا الناس الكل نمجوها وكنا نتصوروها على تصور حتى شيء وكان ديبوتوار متاع منطقة متاع سلة متاع المهملات إلى غير ذلك فيها صار
2: مصبلت.
3: أنا لكل حال هي صارت فيها برشا مشاريع. أما المشروع اللي أنا خلطت له وقت نعمل في الدراسات ونعمل كذا هو متاع 92-93 كانت معلقة كبيرة موجودة ما يسمى بالبلفيدير الجنوبية. قالوا بشعب البلفيدير الجنوبية ما نعلم البلفيدير الشمالية البلفيدير الجنوبية. وخرجوا حتى ماكياتون ترودي وعيتون ومشيت شفت أنا وأنا ما شاء الله عليه قدمت حتى في محفل دولي في إيه لا وقت اللي نقدموا في المناطق الرطبة على أساسك. ومن بعد بقات هكاك في
2: مصار شيء
3: بقى مصار حتى شيء. جات نفس الشيء نجم نقوله العملية هذه تعود تكررت. جات عود 2019 ثم مشروع ياباني جاء مشروع ياباني فنلندي هو في الحقيقة. شنو واش عملوا؟ عملوا حاجة بسيطة عملوا شجروها شوية تشجيرات شوية على الضفاف فقط وكذا كل شيء. دونك ما ثماش حاجة كيف في العمق. ثم مشروع تركي فنلندي تركي 2021-2023 نفس الشيء
2: ما صار شيء في الاخر.
3: لدرجه كوني انا خلاني تويكا ديما نقعد هكا خايف ونقول ربما ما يصير شيء. علاش؟ على خاطر سي شاكر نهار الاثنين 16 فيفري 2026، هذا نهار كبير ياسر،
2: ثم استراتيجية جديدة
3: هذه صارت في مقر بلدية تونس وحضرت فيها البلدية السجومي ونادوا على مكتب الدراسات بالطبيعة مانيش باش نسميه اللي هو نعرفه أنا جدي وكذا كل شيء وقام بدراسة كاملة مستكملة حول سماها الاستراتيجية المندمجة. مندمجة يعني تأخذ بعين الاعتبار كل هيك الأشياء اللي كتحدث عليها المندمجة لتطوير ضفاف سبخة السجومي ولتهيئتها. هذيك العملية هذه أنجزها قلت لك المكتب الدراسات بالشراكة بتبيع مع وزارة التجهيز والإسكان. شنو فيها؟ قالوا أول حاجة يلزمنا باش ننجم ونحن نستعملوها ونستغلوها لابد من تطهيرها من النفايات.
2: أول حاجة
3: مخلفات أيضا البناء. لابد تشوف حوايج ساعات شو حوايج مبهمة شوية كعامة. لابد من تعزيز الارتباط الحضري الإيجابي. إيش معناتها؟ معناتها ما يلزمش هكا المدن وأكل البنايات اللي دار بها ولا غير ذلك تقعد هكاك عفوية وعشوائية، فهمت كيفاش؟ مع إمكانية خلق فضاءات خضراء ومناطق عيش مستدامة، تحويل المنطقة إلى فضاء حضري مندمج يوازن بين الحفاظ على الطابع البيئي للمنطقة الرطبة وحمايتها. ولكن الشيء الهام اللي فرحت به برشا هو إحداث منشآت مائية. علاش؟ خاطر الشيء اللي ينقصها تو
2: مهما عملنا، شو قصدك بها؟
3: باش نقول لك مهما عملنا ومهما جملنا وكذا إذا ما ثماش مناطق أو منشآت لمحاولة تصفية الماء ومعالجة المياه تاع سجومي
2: ما عملنا شيء،
3: مش نخلطوا حتى على كل حال يبدو أن الأمور الآن واحد. خاطر نعرف أنا في بالي بنقولها بكل احتراز لكن في بالي أنا على كل حال اللي حتى الفلوس شبه زادت 3 ملايين دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. فهمتني؟ بحيث هذا كان المشروع هذا يتم تو برشا ناس أنا حتى كنت نتكلم معهم ما يجوا في الترام وكذا المواطنين وكذا يقولوا ما كما العادة وتو يعملون بها ربما أشجار ومنا ومنا، فهمت؟ وثم ناس أخرين يقول لك شنو منشآت، يقول لك يمشوش يرجعوا هنا لكل عمارات من غادي الكل على حساب نحن عمارات يعني من جهه طريق السياره ويخلونا نحن ديما نقعد في نفس الشقافه بحيث شفت كيفاش
2: انت شو تتخيلها صبخة سجومي مستقبلا؟
3: انا مستقبلا لو كان يطبق الشيء هذايا كما هما كما قال تنجم ترجع تقرب ياسر من المناطق الرطبه اللي رناها في العديد من
2: يعني
3: دول العالم
2: يعني في التوانسه
3: منتزهات
2: العباد تمشي تقعد
3: تولي منتزه. هي منتزه على خاطر عندك حوض مائي معالج يزخر بالطيور العامرة وفيه النباتات وفيه حزام أخضر دائر به وفيه ملاعب ربما وملاهي شنو تحب أكثر من كده. فهمت كيفاش؟ كان ينجم يجي كل الأشياء هذه مع الأسف وهو إلى حد الآن ما زال تلوث المياه وخاصة مجال لصب الشوائب هذاك هو مدام ما زال صب الشوائب. وديما في تفكير ناس شاكر انه انت تقولي تو تشوف من انا ما نشوفش السبخه برك انا نشوف الحوض السفحي هيك قلت هيك المناطق البعيده جدا اللي ماءها عاجلا او اجلا هو اللي قاعد يسبب في التلوث بهذا يلزم هيك هم قالوا راهي عمليه مندمجه
2: شلون
3: مندمجه يعني تاخذ بعين الاعتبار كل هذه
2: وحتى يتم هذا تولي تصوير سبخه سجومي في صوره اخرى قداش يلزم من عام سي مونجي؟
3: ليه ما يطلبش حاجة كبيرة ياسر؟ هو باش نقول لك هما هي تو بدا الشروع شوية خاطر وقت اللي صارت هيك الفيضانات وكثرت عليها المياه لا يزي مياه المائدة الجوفية ولا يزي المياه بتاع الواد الملح واد قريانة واد خزندار تصب فيها. من وقتها ما أكبر فيضانات جات عام 2003 ولا وبعدها جات 2004 ولا وبعدها 2007 وبدأت تتواتر هيك دونك 2004 شاملوا ركزوا لليوم موجودة 3 مذخات تخدم ديما كل ما يرتفع مستوى الماء قليلا تخدم هيك المذخات تاع الماء الماء فين باش تهزو في واد مليان
2: يعني فما اختر اذا كان
3: اختيرها في واد مليان اش معناتها ما تنحي من اللحيه وحط في الشوارب لا سامحني تعرفش معناتها اريد كيفاش تعرفش معناتها التوقت اللي نشوفوا الشط تاع الزهره مازال يعوم
2: لا
3: ما عادش يعوم علاش على خاطر قاعد يعاني من المقذوفات تاع المنطقه الصناعيه تاع بن عروس وغيره وكذا ولكن قاعد يجيها الاشياء هذه تاع السبخه من واد مليان
2: معناها ينظف من هنا ووسخ
3: من هنا فهمت كيفاش تو راهو الشط تاع راد وخاصه الزهر ما عادش يتقربوا اكحل تشوف فيه كأنه زيت هذاك يعوم من فوق وكذا كل شيء وفي قمة التلوث. على كل حال قلت لك هو هذاك مرحلة من المراحل، لكن يلزم معالجة المياه على عين المكان. المعالجة شنو المعالجة؟ المعالجة راهي ثلاثة درجات راهو قليلة ياسر في تونس باش محطات معالجة المياه تخلط ثلاثة درجات. الغالبية درجة الأولى الثانية وعدل البحر ولا عدل الناس ولا يقولوا عدل الفلاحة باش تعمل تو حتى الفلاحة رجعت متشدين الناس شوي يقولوا خويا كانت درجة ثالثة ولا ما تعطينيش نخدم في الفلاحة. فهمت؟
2: درجة ثالثة يعني تصفي الماء اللي دراها حتى يولي
3: اللي يصبح غير يصبح ماء
2: نظيف
3: مقبول، يعني مقبول للاستعمال سواء كان بالنسبة للنبات ولا سواء كان بالنسبة للحيوان.
2: إن شاء الله دخلتوا تشوفوا تصويره جديده اللي سبخت سيجومي بالاهميه
3: هي راهو ماذا بينا نتكلموا شويه على السكان نتاعها اذا كان ما تراش مانع.
2: طبعا
3: سي شاكر المعطيات الطبيعيه تو نحكي لك ديما على هاك البقعه نتاع المساكن اللي قاعده تطل على السبخه مش نمشيو ياسر حتى الجبل النحلي ونمشيو حتى الحيلاند لوس لا لا 118,000 ساكن. هاك ال 118,000 ساكن شوف عكس ما نتصوره تو نحن ماشي في بالنا مثلا المنطقة هذيك هي من المناطق في السكان بتاعها باش يتزايد بكثرة هيك ولا لا عكس هذا تو وقت اللي قدامنا تبدأ قدامنا الأرقام كيف نقارنوا مثلا ما بين تعداد متاع 2014 و2024 أخذ من جملة العمادات هما 8 و7 15 من جملة 15 8 عمادات السكان بتاعها تراجع. أيه هنقولها لولا هي علي البلهوان، ثانية الملاسين، ثالثة حي هلال وما أدراك تراجع عدد السكان فيها، الرابعة النجاح، الخامسة الشهداء، السادسة بير عنيبة، السابعة حي النور، وثمانية ابن سينا اثنين خاطر ثم ابن سينا واحد.
2: أي.
3: ابن سينا واحد هذيك من العمادات الذي تزايد بها السكان. علاش تزايد؟ على خاطر فيها بنايات جديدة هي أولا فهمتني اللي هي بيرين اللي هي حي 20 مارس حي 25 جويلية حي المغيرة حي سيد حسين حي النور وبن سينا. دونك الاماكن اللي السكان فيها نقص اكثر من الاماكن اللي السكان فيها اللي ما كلش فيها السكان فيها تزايد. وهذه فكره هامه باش تقدر وقت اللي باش تعمل تهيئة انت لازم تاخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت المعطيات الطبيعيه ولكن ايضا المعطيات البشريه.
2: على كل ان شاء الله نخلطوا التصويره اخرى لسبخه السجومي بالاهميه نتاعها في الذكرى الوطنيه وزاد كيف في الدور الطبيعي. سيمونجي ربي فضلك شكرا لك. اذا كان عندك اضافه اخرى طبعا لا مسيش بتبعي
3: ملاحظه صغيره برشا وخاتمه بسيطه برك ملاحظه الاولى اخزر تو ما زاد الطين بله نجم نقولوا ما نحن قلنا الاوديه ما هي تجي ولا تو كيما جا واد قرينا نعرفش تعرف راس ما تعرفه واد قرينا على طوله تو تم طبليته ما قبل كان الماء يجري في التراب ويتسرب شويه بشويه ما يخلط السبخه كان حاجه قليله كي تم طبليته مجراه كله الحاله دون تسرب المياه المياه كلها ما عادش تتسرب في الداخل في الباطن الكلها توصل لسبخة السجوم. وهذا ما يعجل بسيلان المياه خاصه عند نزول الامطار. وكي تمشي توا نمشي لبعض الاحياء كي نزورها من في السبخه خاصه القريبه منها كيما حي المدرسه مثلا تعرف ثم بعض الديار كي تدخل لها تلقى الماء قاعد يخرج في البلينتا كانه ديرو بيني طالع لواء لانه المائده الجوفيه ارتفعت كما كنا نحكيه هيك ولا ارتفعت نتيجه تلك المياه الموجوده. نحب نكمل نختم نحب نقول نزيد اللح مره اخرى باش تكون في ذهننا دونك الفكره هذه الموجوده ان سبخه السجوم هي منطقه رطبه. راهو المناطق الرطبه في العالم عندها قدرها وعندها الصيانه نتاعها وعندها فايده كبيره على المجتمع باش نتيجه التنوع البيولوجي وخاصه نتيجه ما يمكن ان توفره للانسان من اكسجين ومن رفاهيه. لكن نحن مع الاسف المناطق تو باش نعمموا على الكل هاك السباخ كلها بما في ذلك السجومي راهي مهدده بعديد المخاطر
2: نبداها بالتلوث ساهم بكل شيء.
3: ها باش نعطيك حاجه انا مؤشرات رقميه باش ما نقولوش نتكلم هكا في الفضاء برك تو تشوف كيفاش الارض نتاعها قاعده تنقص والاراضي الفلاحيه قاعده واحد والمياه قاعده الملوثه قاعده تكبر. ها باش نعطيك مثال خاطر ما نجموش نهربوا من الارقام لابد باش نقولوها. عام 1987 الاراضي الفلاحيه مش قلنا كانت دايره بها وكذا بتخومها كانت مثل 53.15 من ضفاف السبخه 53%.
2: توخذ شوليت
3: تويكا اصبحت اليوم 35 فقط. نزيد نعطيك حاجه اخرى السبخه المحيط نتاعها المائي فقدت بين 1987 و 2018 20% من مساحتها.
2: علاش الشيطان حسر؟
3: نضيقوا فيها ونبنوا فيها، وحتى المنطقة اللي تجف شوية في الصيف نبنيه، وحتى تجي في الشتاء نقولوا ايه جهز خرج للماء. هو الغلطة متاعه هو، هو مش على السبقة، مش السبقة
2: زوجاته،
3: لكن وهكاك السبقة قاعدة المساحة متاعها تنقص شيء شيء شيء فشيء. الفكرة القبلة الأخيرة نحب نزيد اللوح عليها وبلي لح عليها وشوية سيدي شاكر، هو أنه مشروع الاستصلاح مهما كان لن يكون ناجحا إلا إذا شمل كل الحوض السفلي،
2: وزيد مشاركة المواطنين في حماية المنطقة.
3: بتبيع ضرورة إيجاد محطة لمعالجة المياه مياه الصرف الصحي، هذه ما قالوهاش حتى فكر المشروع، هذه ما قالوهاش. دونك كيف نعمل المشروع؟ ماذا بين نعمل التهيئة وناخذوا بعين الاعتبار البعد البيئي، والبعد البيئي كما قلت أنت هذا ما يجي إلا بعد أخذ بعين الاعتبار المتساكنين. يلزم الحديث مع المتساكنين، يلزم لا فولغاريزاسيون، يلزم عملية إرشادهم وتوعيتهم باش هم يولوا الرعاة الأساسيين تاع المشروع هذاك.
2: سيمون جي نشكر برشا، يعطيك الصحة حضرتك معنا يا فضلك. شكرا دلي في الإخراج، شكرا إيهاب في الإخراج الرقمي، شكرا بثينة وخليل في الإعداد. تحياتي لكم وتصبحوا على خير.

موسيقى.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من رابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في بلاغ بأن أعلى كميات الأمطار المسجلة اليوم إلى غاية الساعة 7 مساء بلغت 91 مليمترا بالكريب من ولاية سليانة، بالإضافة إلى تسجيل 50 مليمترا بالكاف المدينة مع تساقط البرد إلى غاية الساعة 46 دقيقة. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي توقع تشكل سحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بقية هذا اليوم وأثناء الليلة. وينضم إلينا المهندس بلال اليحياوي من المعهد الوطني للرصد الجوي لإفادنا بأكثر تفاصيل عن الوضع الجوي. مرحبا أستاذ بلال.
2: أهلا وسهلا أخي سيف، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي ذات موزيك.
1: مرحبا. لو كان تعطينا فكرة أكثر على وضعية الطقس اللي حاليا في مناطق سليانة والكاف والشمال الغربي وعموما المناطق المشمولة بالتوقعات الجوية.
2: حاليا هو والملاحظ مع تأكيد هو وجود الخلايا الرعدية اللي هي مع كثيفة النشاط حاليا موجودة مع تساقط البرد وأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة الكيف وكذلك زغوان، وتشمل تدريجيا في بداية الليل كذلك معناتها في الساعات القادمة ولاية نابل وكذلك ولاية توسة وتونس الكبرى. كميات المتوقعة تصل معناتها إلى حدود معناتها تتجاوز حتى 40-50 مليمتر. سجلنا معناتها إلى حدود معناتها الساعة 7 مساء 94 مليمتر بالكريب من ولاية سليانة. متوقعين أيضا كمية كبيرة أيضا خاصة في ولاية سليانة ومحليا في ولاية الكيف مع تساقط البرد. وتتواصل معناتها الوضعية الجوية هذه في بداية هذه الليل، نصف الثاني من الليل إن شاء الله تتقشع السحب تدريجيا، تبقى معناتها بقايا أمطار إلى حدود صباح يوم الغد إن شاء الله.
1: شكرا للمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال الحياوي على كل هذه التفاصيل. حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة، يأتي على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة لوكالة تونس إفريقي للأنباء. هذا وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم إلى حد الآن معرفة أسبابه وفق ذات المصدر. في الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يقول في مقابلة مع قناة الجزيرة أن باريس تستعد للقيام بدور فاعل في مجال إزالة الألغام وربما نشر فرقاطات بمضيق هرمز إذا تم تثبيت الاتفاق مع إيران خلال الساعات والأيام المقبلة. بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطية البترولية الاستراتيجية الأمريكي إلى 340 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1983. وانخفضت أيضا مخزونات احتياطية الطوارئ الحكومي بمقدار 8.9 مليون برميل، وهو ثالث أكبر انخفاض مسجل. ويأتي هذا الانخفاض في إطار اتفاق أمريكي لسحب ما يزيد عن 170 مليون برميل من هذا الاحتياطية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في ريكاب مونديال. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. موزايك اف ام، لا راديو 100% تونس.

0: ريكاب مونديال. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من ريكاب مونديال، مواكبة لأهم نتائج المعطيات في كأس العالم، ولكن مواكبة زادة لأخبار المنتخب الوطني وتطورات الأحداث المتسارعة منذ الهزيمة الكبيرة البارح في مواجهة المنتخب السويدي 5-1. أعرض نتيجة وأعرض هزيمة للمنتخب في تاريخ كأس العالم. من ضمنها من المكسيك أحمد عدالة. أهلا وسهلا جديد أحمد، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا صوتا وصورة هوني مباشرة من مدينة مونتيري، وين المنتخب يواصل تحضيراته للمباراة القادمة. أما قبل ما يواصل تحضيراته لازم نتجاوز جوج أزمات. الأزمة الأولى هي الخسارة الكبيرة بركة اللي كنت تحكي عليها، الخسارة إستوريك مالوغوزمون بالصوات كما قلنا في النادي الصحفية. والحاجة الثانية لازم نتجاوز البلبلة اللي حست واللي قاعدة متواصلة في أرواح الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص المدرب ووضعية المدرب صبري اللاموشي. كانت تحب نعطيه آخر المعطيات أو المعطى الساعة هو كونه أشرف على الحصة التدريبية، وما كنا قلنا عليهم بكري معك في ريكاب سبورت، قلنا راهو صبري اللاموشي اتجه إلى مسار التدريبات بل ملعبية، وديما يمشي بل ملعبية بشوية، لكن المرة دي أبكر شوية، حب يهني على البلايصة لأنه مشي سبق إلى مسار التدريبات. الحاجة الثانية وهو معطى هام جدا جدا جدا حيدر هو أنه رويترز الوكالة الموثوق فيها اللي نقلت اخبار وقتي انا وياك موجودين في الكاسبورت، كانت نقلت اخبار على إقالة المدرب صبري اللاموشي، وتم تناقل اخبار كل وسائل الاعلام من ليكي جارديان الكل لو باريزيان كلهم تناقشوا، لكن من بعد ثبتت واتصلت حتى بشكون ثم صحفي ماركس موجود في جارديان وريدكتور شيف غادي قال لي راهي رويترز قامت بتحديث الخبر المقال الخاص بإقالة صبري اللاموشي، إقالة كونه ما تمتش إقالته، على الأقل جازيتا دي سبورت سندت إلى مزايته وقالت راهو الخبر ماهوش صحيح إلى حد الآن، مازال لم يتم إقالته وهو من أشرف على الحصة التدريبية، وبالتالي كل المواقع اللي عملت الإقالة عاودت حينة الأخبار بتاعها يكونبري ليكيب منذ لحظات بدلت حتى لفيش بتاعها، كان بعثنا حميد الشويقي تصويرة قرروا بدلت لفيش إقالة ليسونسمو مازال ما صار.
0: به الوضعية الآن بكري في ريكاب سبور، الخبر اللي كملنا به أنه الناخب الوطني صبري اللاموشي يتجه للملعب للإشراف على تمارين اليوم. الآن نعمل الميزاجور نقوله أنه يشرف الآن على تمارين هذه المعطيات. خلينا نمشي وزادة لما يحدث بالتوازي، وأنه الجامعة التونسية كرة قدم اتصلت بأنيس بوجربان حتى يلتحق وكلفت ولو في الخفاء مش رسميا منظر كبير بالإشراف على المنتخب الوطني. دونك الوضعية الآن كيفاش نجم نفهموها؟ في انتظار إعلان إقالة صبري اللاموشي، أو في انتظار أنه تتغير المعطيات، أو في انتظار أنه الناس تهدى شوية ويكمل صبري اللاموشي؟ شو الموضوع بالضبط؟
1: الموضوع ساعة الوضعية ساعة الوضعية نختبي يعني ساعة نتخبى ساعة أختبئ من الأمطار لأنه الأمطار بديت تصبدون حتى أنا حتى الوضعية متاعي زي ما تحسن شوية ما حسن الأمطار وضعية ثم لخصة كاملة. يجبنا نستناو البلاغ الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم، هذا أمر مؤكد وأكيد، لكن زادة تنجمو بل حتى البلاغ تلقاو الأخبار على مزيكتين بطبيعة وقت تولي أمور رسمية، لكن الوضعية واضحة. الوضعية هو أنه كما كنا لخصنا في ريكاب سبورت إقالة صبري اللاموشي متفق عليها، صبري اللاموشي يرفض الاستقالة أو على الأقل أعلم صحفيين فرنسيين كونه ما عنده حتى علم بالموضوع، واللي هو يواصل مهامه كمدرب للمنتخب الوطني التونسي إلى أن يأتي ما يخلي ذلك في صورة مغادرته يحصل على اللي موجود في تلوز ليبراتوار في العقد اللي ينهي به العقد اللي هو شرط الجزائي في 3 أشهر. فيما عدا ذلك اتصال بينيس بوجربان مؤكد، إمكانية التحاقه بالمكسيك شبه مؤكدة، تقريبا مش شبه مؤكدة، مؤكدة بنسبة كبيرة برضه، كنت تحكيت عليها أنت مثل في ريكاب سبورت، وزاد تعيين من بن كبير كمدرب لبقية المشوار في 2 مباريات ما زال، وزاد شبه مؤكدة مع إمكانية إبقائها بالإبقاء على هذا فضل الكبتاف، لأنه من بن كبير أشعارهم كانوا إذا كان مش ياخذ التدريب المنتخب الوطني التونسي مش يخلي معه هذا الفضل. فكما نقطة مفصلية هامة جدا جدا كنت أشرت لها وأشرنا لها كل ما بعضنا بكري في ريكاب سبورت وكونه فمعوضه في المكتب الجامعي أو مسؤول المكتب الجامعي يرفض تماماً إقالة أو الاستغناء أو إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب صبري اللاموشي لأسباب نجاحها.
0: باهي خلينا نحط الناس في الصورة تماما، لأنه نعود نذكر أنه عدد من أعضاء مكتب الجامعة البارح هم اللي مارسوا ضغوطاتهم على الرئيس ونائب الرئيس من أجل إقالة صبري اللموشي، ويبدو الآن ومؤكد الكلام هذا أنه فما صراع، فما ناس متمسكة بصبري اللموشي شخص أو اثنين عضو أو اثنين، وفما أعضاء تنجم تهدد وتهددت فعلا بالاستقالة في حالة التمسك بصبري اللموشي، والآن عنا كتلتين وعنا زوز أراء وعنا ناس معناها مختلفة في هذا الموضوع، موضوع صبري اللموشي و

0: بتاعه ولا المفكر بتاعه مازال ما نعرفوش، لانه الرجل الاوحد نحكيه على صبر اللموشي لانه بتبدا الامور واضحه هو اللي بيشغله بالمكتب الجامعي، اما انه المكتب الجامعي ينتصر لتونس لانه الحقيقه ما يحصل وما حصل البارح الحقيقه امر مذل جدا، حاجه ما عشناهاش قبل وما تخيلناش اللي احنا نعيشوها. تعيش في استاد تونس خاسره قدام 5 أهداف لهدف في مباراة المدرب اكتفى بها فيها بالفرجة، حتى لو اللي كانوا بجنبي كانوا يقولوا له رانا مانيش لاعبين برونغاسيون هذه بدل دخل الملعبية مع ما سبق المباراة في رصوات وهذا معروف وتغييرهم في آخر لحظة وغيره، الصراع موجود، التهديد بالاستقالة موجود، التهديد بمغادرة مقر المنتخب الوطني التونسي من طرف المسؤولين بعض المسؤولين موجود في انتظار متى تفرجه الساعات القادمة، هذا أكيد ونعرفوها أكثر بعد الساعات القادمة.
1: يعني توا الوضع هي عنا زوز مدربين، واحد موجود فعليا واحد موجود نظريا، الفعلي هو صبري اللموشي والنظري هو المنظر الكبير، فما مساعد تصلوا به باش يخلط اللي هو انيس بوجلبان، ونظريا عنا جامعة لكن حقيقيا عنا زوز اطراف، ناس مع رحيل صبري اللموشي وناس مع بقاء صبري اللموشي، وفعليا الخاتمة بتاع هذا الكل اللي شفناه البارح في المنتخب هو الحقيقة المطلقة، هو هزيمة، هو اداء مهزوز، هو مستوى متدني، هو قلة تركيز، هو قلة جاهزية بدنية وقلة فاعلية وقلة فرص وكل اللي تحبوه الكل. دونك هذه هي الصورة الآن بالنسبة لي المنتخب التونسي اللي هو يلخص مشهد كامل، مشهد البطولة التونسية وكرة القدم التونسية ببطولاتها ولاعبيها المحليين والمحترفين. هذا الوضع فوضى، تردد، غير معناها قلة وضوح، وفي الاخر بكل ما فماش قرار. هذه المشكلة الأبدية والأزلية، ما فماش قرار واضح وما فما حتى فكرة الآن أنه نتواصلوا مع الناس ونبينوا لهم ونوضحوا لهم شو اللي قاعد يصير. نتحدث على الجامعة اللي لا ردة فعل على كل هذا.
0: واضح هو كلام الكلام في كل شيء، لأنه الحقيقة أكثر من تمش قرار، يمكن تم القرار كما قلنا لكن ما تمش وضوح، تمش ترانسبرانس، ما تمش اعتبار للناس اللي تحولت لهنا وصرفت برشا فلوس لكي تمشي تطيح بيهم بحد عائلاتها في تونس، اليوم من كل دول العالم تفهم كلهم وتعرف انت فواش قداش يتكلف يوصلوا على المراول من تونس يجيبوا لنا مراول، يطلبوا الوضوح والشفافيه مش موجوده. كما زاد ثم نقطه باللي حيدر اللي نفتح قوس صغير
1: برشا ونختموا بها ريكاب سبور لانه مازال عندنا المواعيد بكل تاكيد.
0: فوالا نحب نختم بالنقطه هذه لانه البارح نعرفوا الناس كل شيء اللي صار مع ابن صبري لموشي ومشجع للمنتخب الوطني التونسي، وللاسف تم تداول فيديو فيها فيها فيها موزايك صورة الفيديو، لكن نظرا للحاجات اللي صارت فيها وحفاظا على حرمة الناس والخصوصيات نتاعهم ما نجموش نهبطوا فيديو كيما هكا وفسر ماله معناه هو فيديو قال ما نحبش نهبط الفيديو، لكن حاجة واحدة ثم مناوشة كما قلنا صارت ما بين ابن صبري اللموشي ومشجع تونسي، ابن صبري اللموشي تسبب التدخل من السكيورتي اللي موجودة في الملعب، ما عندها حتى علاقة بالسكيورتي اللي موجودة بتاع المنتخب، لأنه يعني لكم توانسة مع المنتخب بلوطة أصلا بلوطة في الستاد اللي خرج وكونه ثم واحد عضو من فرقة الحماية معناها متاع المنتخب الوطني التونسي هو اللي اعتداء على مشجع تونسي، لا يستحيل ومستحيل اللي تعتدي أو اللي يضرب المشجع التونسي هذا هو شخص من السكيورتي متاع الملعب ما عنده حتى علاقة بالمنتخب الوطني.
1: شكرا أحمد عذيلة مبعوث مزيكة فهم الخاص لتغطية المونديال، عنا لقاءات ومواعيد أخرى بكل تأكيد. شكرا على كل هذه المعطيات، خليني نكمل بالنتائج الحاصلة الآن ولا مواعيد ليلة. مصر بلجيكا 4 ساعة، نتيجة 0-0. 11 متاع الليل المنتخب السعودي يواجه الأوروغواي، الساعتين متاع الصباح إيران مع نيوزيلندا، والكاب فير مفاجأة كبيرة يتعادل سلبيا مع المنتخب الإسباني. أكثر متابعة أكثر أخبار تلقادي مع السيت متاعنا www.mozaikafm.net والتغطية مستمرة على موزايكا. ريكاب مونديال.
2: كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور بلس.
3: 8:15 دقيقة، السلام ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فان، بداية أسبوع موافقة ليكم وين ما كنتوا. رجعنا لكم في كولتور بلوس مثني الجمعة كيما عودناكم لو رونديفو 100% كولتوريل، واليوم فرحانة برشا باستقباله بحذنا هو منتج، هو ملحن، هو موسيقي، خدم برشا موسيقات لليوم نتصور ما فماش فينا شكون ما يحطهمش على كيما ستوريات الانستغرام كيما نسمعوهم دي مود مختلفين. نحكيوا على حمزة بوشناق، نحكيوا على عرض جديد.

جديد بعنوان أوركسترا وين يحط ويسلط الضوء على الموسيقيين. نحكي معه بكل تفاصيل على البروجي الجديد هذا اللي أكيد تستناوه في جولات صيفية وفي مواعيد قريبة. يعطينا تفاصيلهم حمزة بوشنيق شوية آخر لو فلاش باك. ما نجموش ما نحكيوش على الفنان كمال رؤوف النقاطي بعد مسيرة حافلة تونس تودع اليوم ويغادر الساحة الفنية والثقافية، لكن أكيد باش يبقى ديما في البال. أجندة مع الوثق يعطينا فكرة على المواعيد الثقافية المنتظرة. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا وثق بالله في الأعداد، معنا في الإخراج خالد والإخراج الرقمي طارق. نبدأ مع الموسيقى من عالم ريكو جنان غني على الحب. راجعين معكم معنا.

0: والشفة مغطيها الروج يمين دي لحنينة الدنيا ضوات عليها هي وزادت حلات في عينيا نسيت الهم وش صاير فيا وبديت نغني على الحب
1: من وقت مخي تقلب وليت نغني على الحب

0: وليت نغني على الحب من راجوجي. وصلنا حتى 8:19 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على مزيكا فيم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. توتسويت نحكي موزيكا مانيش بعدو برشا على العالم هذا. توتسويت في الانترفيو. الانترفيو فرحانة برشا باستقباله بحثنا هنا على موزيكا فيم. وهو كل مرة يجينا بجديد بروديكتور ميوزيك كومبوزر كما حاطت زادة في الانستغرام. وفما حاجة أخرى تنسألوا عليها شوية آخر. حمزة بوشنيق بكل حب مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا بيكم من كل سمعتينا. وأهلا بسامة عشيرتي اللي نحبك برشا وكي كلمني نجيك ديريكت ما خممش.
0: وأنا زادة نحبك برشا ونحبك كل مرة تجينا هنا بالجديد. نحكيو على بروجي أوركسترا شوية آخر باش نحكيو تفاصيل. وقبل حاجة في الانستغرام حمزة producer music composer based on true story.
1: بالحق يعني مش على انستغرام بركة. سي غرام برشا حاجات مغروم بيهم ونحب نعملهم وشيخ ننعم فيهم وقابل في برشا عبيد بهين وخلونا نقرم برشا عبيد بهين يكمبري انت ويكمبري شلتنا وصحابنا. دونك سا ممانتين في الدومين سا ممانتين انفي artistiquement.
0: والانفيه هذه هي اللي تخليك في كل مره تخلق عوالم مختلفه حمزه. ما يمكن فما ديما حاجه اون كومون نلقاها في لي بروجي كل هي المحبه. خلينا نبدا بالبوان هذايا في اوركسترا على خاطر حبيت تحط الضوء تسلط الضوء اكثر على الموسيقيين على ناس تخدم سبيكولين
1: الفنانين اللي معايا اكثر من موسيقيين. سي معناها اوركسترا هي فرصه لي انا اولا وفرصه للناس اللي معايا في الجروب باش الجمهور التونسي يكتشف دي تالون اخرين ابار لي انا. معناها تعرفت بالموسيقى نتاع راجوش. فما دي ميوزيسيان معايا اللي ماذا بيا العبيد تشوف وماذا بيا تشوف لو فري تالون نتاعهم خاطر ديما ورا الكاميرا ولا في مسلسل ولا في فيلم تلقى روحك تقص. تو ديبون من السيكونس تو ديبون من الريتم نتاع الحلقه. هذايا سي ان بروجي اللي فيه برشا اكسبرسيون لي زارتيست اللي معايا اللي هما 10 من احسن لي زارتيست اللي فما في تونس الحقيقه. مانيش نحكي على التكنيك بركة متاع العزف نحكي على الكوتي إيمان متاع الحكاية الكل خاطر أوركسترا سان بروجي بازي على الإيموسيون مش بازي على التكنيك متاع كل واحد فينا.
0: وقتاش تخلق البزوان هذايا؟ وقتاش قلت نحب نعمل ان بروجي وين نسلط فيه الضوء على الفنانين اللي معايا؟
1: البروجي من قبل انا سامي جافي دي جروب وكنت ديما في الجروبي دونك واليوم دونك هذه الكونفيغوراسيون هذه تخليني اقرب للي نحلم باش نعملو خاطر الموسيقى نتاع الافلام ونتاع المسلسلات والسينما اون جينيرال تلقى روحك جينيرالمون في ايزولاسيون في عزله صغيره تخدم اكثر وحدك تخدم في انفيرونمون فيش برشا عبيد كيف ما لي لايف هذوما اللي تولي فما حركه وفما الانرجي نتاع الجروب اللي يبدا وراك سوغ سين ولا يبدا بجنبك. دونك هذاك هو اللي نفركس فيه. سيتي ان دو مي ريف باش نعمل ان بروجي هكا. والبروجي هذا مازال كيتولد ومازال بيان سور خاطر هو اوركسترا مش مربوط كان موزيك تراجوج. سي لو ديبار بدينا من راجوج ولكن انا متاكد اللي احنا باش نمشيو بيه لابعد من موزيك تراجوج. يعني عندنا برشا بوتنسيال باش نعملوا موزيكا اكسكلوزيف للبروجي هذا موزيكا اوريجينال لاوركسترا
0: باش يكون انسترومونتال كهو ولا
1: في الغناء حتى هذا في الغناء معايا محمود السعيدي معايا عصام عبسي وبيان سور ديما فما دي سوربريز ابار لي البروجي في برشا ناس تغني بالقديه معناها مش تغني مهدي جلال ديرار كيفي اسكندر بن عم وهذوما ناس كل تغني معايا في الجروب
0: وهما دي ما
1: نعرفناهم كاس ناس وانا نغني معاهم مش نغني اغنيات نتاع طرابيات وهذو كل باش نغنيو حاجات في ستيل هذاك مي دون لونسومبل تولي محلاها.
0: شنو هو ستيل كان نجمو نحضو؟
1: ستيل سي هذايا لو تزيكان المانوش معناها مخلط راجوج معناها اوركسترا الموزيكا نتاعو بالحق بوكو دو فارياسيون فما بوكو دو ستيل. باش نلعب اغنية راب باش نلعب اغنية ستامبيلي باش نلعب اغنية
0: عبسي فما
1: اي عبسي معنا عصام بيان سور سي ان ارتيست لي ماذا بيه كل بروجي يكون معاي خاطر في كل بروجي نخدم معاي يضيف لي وعبد نحبه برشا ونفرح لي نطلع معاه سيغسين.
0: أوركسترا عنوان البروجي هذايا مكتوب مش كيما أوركستر مثلا اون فرونسي ولا معناها
1: أوركا هي حبينا تكون حاجة كيسألون عليها في لي ميديا وما نلقاو ما نجاوبو
0: هكيك
1: هكيك
0: ما زلت ما لقيتش ريبونس
1: اكسبليكاسيون على أوركسترا مشيت هكيك سي فاز هكا ومعناها ما عنديش سامبوليك مقسمة افيك اون تيبو فما برشا عبيد تستعمل هذا الكل مش معناها كل اسم عنده معنى
0: كتبها ديناري تحسها
1: لا كتبنا نحن وديني لي تحية صابر
0: صابر لسليتي بي دونك البروجي هذايا باش نراوه في شفناه ظهر لي شفنا منه
1: فوالا تعدى في رمضان عملنا لايف ديجا في رمضان في هوب فيستيفال في سليمانيه والجمعه هذه ان شاء الله باش نكونوا في لو 18 و 19 ليفينمون رونديفو مع لي بيس مع بليزيور ارتيست تونيزيان زيد فرحان برشا اوني توس كونتون دو ليكسبيريونس من توا على خاطر سي اون شانس ان احنا باش نتقاسموا سين مع عباد من برا مع دي زارتيست اخرين باش نتعلموا من بعضنا باش نشوفوا باش نعيشوا ليموسيون كيف ما باش يعيش الجمهور.
0: وكيما فما حمزه الفنان فما زاده حمزه البروديكتور في وسطك حمزه المنتج اللي خمم زاده على كيفاش ليفينمون هذا نجم يكون موجود في اكثر من مهرجان في اكثر من عام.
1: في الحقيقه سيمي اون نيغوسياسيون مع دي دات اخرين مخلف لي دات هذم. Le problème, c'est le barche, c'est que on n'a pas de matière visuelle pour le moment, mais c'est le projet Mathieu Fchanine qui est le projet le maharajien, je vais le proposer à un événement. Et puis, je dis, c'est quoi? شنو اللي فيه كموزيك؟ شنو الكونتوني؟ نلقى روحي انا ما عنديش matière كبيره في الفيزوال باش نفسر لهم دو كوا il s'agit اوركسترا. الفورمات الاخر نتاع رجوج العرض الكبير اللي عملناه ماهوش اكسيسيبل وما حتى علينا احنا ان طونك برودكتور من بعد لقينا روحنا اللي هو صعيب يتعمل عملناه بمجهود كبير من العبيد اللي خدمت فيه الكل من الممثلين من التقنيين من لي دانسور الناس الكل يزون في ان جيست انورم فينانسي باش تعمل البروجي للتوانسه.
0: نهايه الرحله بالنسبه
1: لا با دو تو مش نهايه الرحله بالعكس مي تاو احنا معناها اون دوت بروجي قاعدين نخدموا فيهم ماشي احنا وقفناش دونك اون افونس وهما بيدهم لي زاكتور اللي معانا الكلهم يزون دي زونجاجمون الكلهم عندهم كو سو سوا مسرحيات دي تورناج وفما اللي يخدموا دونك سي كومبليكي باش تلم راهو في راجوج اكثر من 120 واحد نحنا في السور سين بينات السين وبينات الكوليس 120 يعني 120 كونترانت بوتنسييل تاع كل واحد شنو عنده التزامات شنو ارتباطات اللي حاجة بالحق لازم تكون وراك إكيبة عمني والجافي سيت إكيب مسني مانجي انفستي الوقت اللي عندي في حاجات أخرى مي رجوج باش نقعد ديما موجود وباش نعاودو نعصفو سي سيغ البروجي بالكبير على خاطر سي ان بوزوان لينا احنا الكل مش فينونسيي سي ان بوزوان دو ديتر انسومبل سور سين خاطر اللمه هذيك ما تشريش بالفلوس راه والله
0: ونتصور هذاك اللي يخلي البروجي ينجح خاطر نجاح كبير شفناه للعرض قبلوا زاده العشاق الدنيا اللي مازال اليوم وين ما يتعرض يكون سولد اوت تكون فما محبه كبيره بيناتكم سور سين حمزه وهي اللي تترجم
1: هي في تعدى الببليك راه والله الانرجي اللي تبدا سور سين ما كنتش نمن بها انا كلمه الانرجي وزدت ما عادش نمن بها بالفازي تاع انستغرام والطاقه والواحد كره حاجه اسمها انرجي مي ال اكزيست ريلمون معناها انت شنو تعطي الجمهور كان تطلع ما عينكش ولا تطلع على خاطر الفلوس باش يحسها كان تطلع خاطر جاي باش توري حاجه محليها باش يحسها كان تطلع باش توري اللي انت تحبه ومقدره اللي هو جيك وقاعد على الحجر باش تفرج فيك باش يحسها
0: وطلعتوا في دي مومون صعاب كنت حاضره في عرض قرطاج اكيد ديجا مع سي لطفي في نفس الموضوع اللي هو المومون تاع وفاه عزيزك الله يرحمه مالغري سا شفنا انت وعبد الحميد كيفاش تنكوراجيو في بعضكم تاع سي بون جيت على خاطرنا لازمنا نطلع ولازم نكونوا حاضرين البوبليك
1: وي وزاد اللي هو الحفله هذيك خاطر هو يحب عزيزي كان عبد يحب الفن ويحب السينما ويحب وشجعنا دونك كان ينمنوا بالفكره اللي كعبد يتوفى يقعد على مومون شويه في الارض قبل ما ينتقل لحاجات اخرى اللي تي انكور لا دونك حابين نعملوا حفله فيك ليموسيون اللي كلها حب اللي هو هذاك علاش لانا عملنا الحفله وعملنا من احسن الحفلات ميم سي جيتي مالوغو وتريست من داخل وبكيت سور سين وجي وغطاتني وسيله جات وقفت قدامي في وسط الجو ما فيقوش بيهم العباد ما جات وسيله وجدي غطاوني دي مومون اللي انا سي بون بدي نضعف كعبد معناها فهمت فاسا دي سيتواسيون هكا انا بدي بشر انا بدي نحس في لحظه هذيك لقيتهم هذوكم سور سين وهذيك قعدت نذكروا لو مومون كيفاش جاو هلا عياد عزيز جبالي بحري رحال جاو وقفوا قدامي باش من الببليك ما يشوفنيش نبكي هذايا ما تكبتيتش في اللايف فهمت ووقتها الوالد معايا سور سين وعبد الحميد كل ثلاثه هكا نغزروا لبعضنا سور سين دونك هذيك هو لو مومون اللي قعد لي منها الحفله باغ لوماج اللي كان لي هو
0: الله يرحمه وينعمه وحمزه قداش الموسيقى مهرب بالنسبه للموسيقي للفنان تتخبى ورا الموسيقى ولا تهرب لها تمشي لها
1: كل يوم لازم كي ما نهرب ليش الحومه هذيك نمرض بالحق نتعب كي ما نعزفش كي ما جو ميكسبريم با ساعات نعزف في روحي مش ساعات الاكثريه نعزف في روحي مش نعزف كان للبيبليك ولا لي بروجي دونك اي لازم كيما ثيرابي ما عنديش وقت باش نمشي نداوي يمكن مشاكل في بسيكياتر، دونك عندي الوقت في الليل نحط البيانو، هذاك هو الدواء، هذاك هو عشيري، هذاك هو اللي كي ننزل على نفس الفلسه نلقاها يبيدها ما تتبدلش، فهمت؟
0: فما برشا حاجات تتبدل،
1: الدنيا الكل تتبدل، انا نتبدل وانت تتبدل، اما الفلسه هذوكم وبيدها نفس الدواء نتاع 4000 سنه التالي، هي باش تلقاها الدواء نتاع غدوه وبعدي وبعدك، دونك عندي ثقه فيها اكثر من كل شيء، ما يخونيش هذاك. يا كحله يا بيضه في كاين زوز الوان البيانو، فيش برشا الوان، كحله بيضه يشبه لي على الاخر الانسترومون، هذاك علاش انا نحب البيانو. سوي با بيانيست فيرتوز تحط لي بارتيسيون ما نقراهاش هذاك الكل، مي عندي حب كبير للانسترومون هذاك، حتى في فلسفتي وفي غزرتي لي لي كحله بيضه، فيش برشا الوان، فيش برشا اشواء، كيف ما انا هكا نشوف الدنيا شوي.
0: وين نقطه اللقاء بينك انت والبيانو؟
1: كحله بيضه فمش جري دونك يا صحيح يا غلط، فماش بالكش وزعم نعرفش الله غالب وذكم الكل انا قلق، فماش في البيانو والفلسطين
0: والبيانو خرج البروجي هذا، خرج اوركسترا وغيره من المشاريع. حضرنا عليك شويه مع ايكيب موزايك في رمضان، كيفاش تخدم في في الموزيكا، كان فما معاك ان ريبورتاج، تخلطنا بلوتو على دي مومون وانت تتفرج وتركب الحكايه وتخمم. ما نعرفش انا من نوبر جوج البروجي هذا يا حمزه، لي ريفيرونس بالنسبه ليك انت، لانسبيراسيون، كيفاش في كل مره تعاود تخلق؟ معناها بيرسونيل مش نحكي على لي تيم خاطر ندخل نسمعهم كما برشا، نتصور ندخلوا اليوتيوب باش نسمعوا التوا تيم تاع داندي فتح الهداوي الله يرحمه ولا غيره من لي بيرسوناج كافون ولا دونك، كيفاش في كل مره تخلق عوالم في مخك حمزه؟ منين تجي القصه؟
1: والله ما تنجمش تخدم مع فتح الهداوي وما تخلقش، ما تنجمش تخدم مع كافون الله يرحمه ما تخلقش، ما تنجمش تخدم مع بحري رحالي وما تخلقش، ولا كامل تويتي وما تخلقش، ما تنجمش تخدم مع عبد الحميد وما تخلقش، والإكيب هذيك الكل خاطر الكلهم قاعدين يخلقوا في كل واحد في اختصاصه، لي زاكتور لي تكنيسيان راهو فيهم برشا كرياتيفيتي، سورتو للإكيب تكنيك اللي احنا افيك بو دو مويان نخلطوا نعملوا دي بروجي كبار، راهم لي بروجي اللي عملناهم ما شاء الله كبار و وافيك دي بودجي صغار على الاخر، انت تعرف معناها والعباد الكل تعرف الامكانيات اللي عندنا باش نعملوا مسلسل هكاكا، مي لهنا لي بروجي هذوما الكل بازي سور لو تالون تاع كل واحد فينا، من اول تكنيسيان للمخرج للمنتج للممثلين الناس الكل، دونك فما برشا تالون للناس الكل، هذا هو سو كي في لا ديفيرونس بين بروجي ناجح وبين لي اسكو تعمل بحرفيه ولا تعمل جوست باش نعملوه نتعديو في لي ميديا نحكيو في رمضان ونعملو خمسه تصاور اربع جوائز، مش هذيك احنا لوبجيكتيف سي كو لي بروجي اللي نخدم فيهم كو سوسوا انا ولا انا اون جينيرال ولا العبيد اللي انا في لونتوراج نتاعي، سي باش نعملوا بروجي تعيش بعدنا، يعني هذا هو الهدف نتاعي، سي كو انا بعد 50 سنه بعد 60 سنه ما نعرفش قداش يقعدوا يسمعوا زمجري مثلا ولا يسمعوا موسيقى النوبه يقولوا تيان في العام هذاك راهي تعملت هكا هكا، هذا سي لوبجيكتيف، سي اي فنان يطمح باش ما يموتش دونك ما تموتش امبوسيبل تكنيكمون ولا سيانتيفيكمون، مي موزيكك نجم ما تموتش اذا تخدمها بالحق من الاول على صح.
0: ويمكن اللي يقعد هما الحكايات كما قلت انت ولا الموزيكا تبقى زاده، مالغري سا حمزه فما فنانين يغادرونا وقت اللي يتوفي وقت اللي يمشيو نحكيو عليهم اكثر، وقت اللي يمشيو راو ستاتويت تهبط اكثر، وقت اللي يبعدوا خاصه اذا نحكي على الجنود الخفيه كما حكينا اليوم على ميوزيسيان والا على فنانين قدموا برشا ومن بعد دوب ما يغيبوا يتنساو، دونك الحاجه هذه زاده موجوده في الانكونسيونس نتاعك، موجوده في الوعي قبيله في اللوف نحكيو عليه سي كاميرا وفلاغات
1: يعني راح سي اون بيرت لتونس، انا ارتيست اللي كان ديفيرون الحقيقه، معناها انا باش نكون صريح مانيش ياسر نعرف غنيت وتقول لك ارتيست شيرب ونو با نعرف، انا وصل لي من جينيراسيون نتاعي وصل لي الراجل من 1966 بدا يخدم وبدا كاريرو قبلي انا برشا، دونك انا ومدام وصل لي سيكو عبد الى ايتي ديفيرون بالنسبه للي كانوا معاه في الجينيراسيون نتاعو، بدا يغني بالفرنسي في السبعينات التونسي عمل حاجات نتاعو عمل سون ستيل، دونك يشبه لي الارتيست هذا في تفكيره بالكشي في موزيكته، ما نعرفش ياسر موزيكته مانيش شابع بها الموزيكا، نتمنى ولازمني نتصور اللي هو وبرشا ناس من الموزيكا التونسية جيسي باش نعطي شويه وقت روحي باش نسمع ونتعرف على حاجات اخرين، لكن هذا سان ارتيست ديفيرون في ليبوك نتاعو في البيريود اللي هو طلع فيها طلع بحاجه جديده ما كان يعمل فيها حد، وقعد هو برك يعمل فيها دونك يشبه لي خاطرني انا نحس روحي غادي زاد في الشيره هذيك نتاع ما تبعتش ثنيه نتاع الموسيقى كلاسيك نتاع سوكسي كلاسيك. نحكي كلاسيك مش معناها اوكسيدونتال يعني تراديسيونيل نتاعنا باش تعرف هذيك اسهل ثنيه لاي عبد عنده شويه تالون وعنده شويه موهبه وعنده شويه زهر يتعرف سهله خاطر كنا اون كونسوم الفن التونسي والشعبي نتاعنا الكل. بعد باش تلقى عبيد كيف ما هكا الله يرحمه الفنان كامل رؤوف النقاط اللي هو مشي في ثنيه اللي وقتها ما مشيوش فيها وقتها تظهر لهم من عرش كان جيتوا وقتها مزيكا راهو شيختوا بالبوز وقتها على كيفاش هو يغني بالفرنسي في ليبوك هذيك فهمت. دونك جو لابريسي جابريسي لي زارتيست هذوم اللي كيف مريضه ديك اللي احنا خدينا من عنده غنيت انا نغني على الحب وعلى غي ادابتي وعاود نكتبينها كتبناها لرقوج. سي دي زارتيست عندنا برشا عندنا السمليلي عندنا هذوم الكل سي دي ليجوند راهو في تونس
0: ايه.
1: اللي انا سمعتهم يمكن خاطرني جيت في الميليو ولا خاطر عندي عائلتي في الوسط ووالدي غرمنا بهم ملك نظام كي يسمعوهم العبيد. انا سعاد سمحها العبيد مغروم بالميتال ومغروم بالروك ومغروم بالبلوز وما عنده حتى علاقه بذاك ويشيخ عليه سي جوست كو ما يسمحهاش. دونك عاديوهم توما زاده لي ميديا
0: والله باش نعقب على كلام
1: مش
0: يا حمزه جوست بالحق باش نجوست نقول حاجه كونه في ليميسيون هذيا باش نحكي لانه من منطلق شخصي خاطر كمان نسلطوا في الضوء على لي جون اللي طالعين توا اوكي ما زاد الناس هذوما في الفلاش باك فما ناس يمكن ننساوهم اوقات دونك وجوا عليهم بالحق من ممثلين من موسيقيين من غيره قداش من اعلام ولا من اعلام ولا ولا حتى من الموسيقيين في حد ذاتهم كما قلت انت نرجع نسمع علاش لينا حاجه تتعاود مع حمزه ولا مع غيره من الموسيقيين باش تبقى باش تعيش لنا نهار اخر وقداش مهم لو بارتاج. زيد نحب ننشيني بحاجه اللي شفت الغولاسيون بين ميم بوحافه وحمزه بوشنيك
1: مع بعض مع
0: فوالا دونك نعطيوهم البحث الصحيح في باريس
1: وقتها عزيز جبالي
0: في بينومي اسبلوس ان ولو بارتاج اللي صار ما بيناتكم حمزه وانت منعتني منعني من التصوير قال لي ما تصورش ساميه
1: خاطر بيناتنا اكزاكتومون كان انت صورته راه ولا بينات موزايك وتونس الكل
0: هو صورته وانا حمزه
1: انا قلت بيناتنا وانا علاش قلت لك خاطرك تصور خاطر امين اولا صاحبي ونعرفه من قبل انا قريت عند الوالده نتاعو في الباك ريفيزيت لي جيستيون طيحتها
0: مدام عايشة في دبي
1: والله غالب ما هزيتهاش قد ما قريت ومشيت وجيت وشي ما هزيتهاش جيستيون الله غالب. دونك انا عندي علاقة بيه هو انيس خو كان يعزف معايا تشيلو في الجروب الاولاني نتاع الروك نتاعي من الاول بالكل 2009-2010 بعد امين سي مليانة صغير معناها نعرفه وخدم مع الوالد نتاعي وكل. دونك عندي علاقة بيه كي قابلته في فرنسا وقتها قعدنا برشا متقابلينش يمكن فما 13 ans راني مريتوش معناها فهمتو ميم سي نطلع لفرنسا ويجي لتونس ميم تخلفنا ما تقابلناش. دونك يريتو سيتي ان مومون نتاع رونكونتر مع صاحبي اللي انا حبيت نعنق ونفرح بيه وانت تصور فيه قلت لك ما تصورش.
0: دي انا نحكي على امين لو ميوزيسيان اللي فيه ولو بارتاج اللي صار زاد على النجاحات اللي عمل فيهم خاطر احنا وقتها قراب من كان وهو كان
1: وي
0: عنده
1: مومون
0: مهم فوالا ماستر كلاس في لو سون دو لا ميوزيك فوالا في كان. دونك كانت حاجه مهمه برشا. اليوم فما الحاجه هذيك البارتاج بينكم بين دي جون توينس قاعدين يبدعوا خليني نقول حتى على المستوى العالمي. انت فما زاد كما قلنا امين بوحفه سليم عرجون وبرشا اكيد على سبيل الذكر لا الحصر
1: بيا توجور اون كوميونيكاسيون بيناتنا ما فماش ما فماش الكونكورونس نتاع باش شكون يطلع خير من شكون. بالعكس انا كي نشوف سليم البرا ونشوف امين ولا هما زاد يفرحوا لي وانا نفرح لهم. مش كان هما بوكو دارتيست راهو يمثلونا زاد البرا في الميوزيك دو فيلم نحكي مانيش نحكي اون جينيرال. دونك مانيش برشا باش نولي تولي فما حساسيات نتاع هو خير من الاخر نو با دو تو اون سون كوراج كيف ما مع ربيع الزموري كيف ما مع مهدي المولي كيف كيف انا كي هبطوا حاجات تعجبني نحط جيم جو بارتاج معاهم نقول لهم مبروك هما كيف كيف وكهو غادي علاقتي تقف معناها ما عنديش مانيش في كونكورونس لا انا لا هما معايا لا انا معاهم وحتى هما في بعضهم يعني كنا نخدموا كل واحد في ستيلو كل واحد عنده سونوريتي نتاعو كل واحد عنده بوبليكو ونخدموا ناس الكل. بالعكس في البارتاج اكثر من اللي تتصور
0: فوالا. وحاجه مهمه برشا كونه الراو ديما نقول التوانسه يبدعوا التوانسه ينتجوا ديما نحبوا نكونسوميو تونسي تحيه لهم الكل وين ما كانوا. حكيت على الروك في البدايات حمزه نحس ما فماش بالنسبه ليك حدود في الفن حريه ليبرتي ليك
1: با دي تو انا نعم فيه باش نكون حر خاطر اي خدمه اخرى باش نخدمها مانيش بكون فيها حر باش تكون ديما عندي ارتباطات التزامات دي زوبليغاسيون في الفن. نشيخ انا نعمل موسيقى اللي نحبها اليوم، نحب نعمل بروجي نتاع بسيكيديليك، غدوه ندخل في البلوز مع ياسين قروي، من بعد غدوه نرجع للميوزيك دو فيلم. انا شيخ نعمل في الموسيقى وانا عامل كيف، معناها سي ان بليزير اللي نعمل فيه، ماهيش خدمه، عمري ما خديتها كخدمه، عندي خدمه نخدم فيها اموري واضحه، الباقي الفن والعلاقتي بالموسيقى ديما قعدت في نطاق حاجه اللي نعمل فيها بكيف، حاجه نعمل فيها برشا حب، يعني مش نعمل فيها مطالب باش نعمل الموسيقى ولا دونك. هذيك علاش قلت لك برشا حريه، هذيك علاش نحبها. وان بلوس تخليني نعبر، مش كيما تعبر بالبغنيه روك ولا بسيكيديلي كيف ما تعبر بموسيقى فيلم في رمضان ولا موسيقى نتاع سيكونس في رمضان، سانا با لو ميم سونس.
0: ومش هذاك هاو خاطر سيدها خدمت في مشروع مسرحي مع سيرين قانون
1: وحمد
0: حنا حدا نوجه له تحيه زاده، دونك فما ابواب اخرى بالنسبه ليك.
1: وي خدمت مع بليل بريكي زاده، مع ابراهيم حسني، مع لي بيز دو تياتر بالعكس، وخدمت برشا حاجات اخرين زاد
0: تختلف
1: سيريموني اوفيسيال جي سي سي ميس تونيزي لي ميوزيك هذوكم
0: كلهم. عندنا زاد التابي نتاع الجي سي سي خلود نجمو نسمع خاطر من قبيله نستعملوا في لي تابي
1: نتاع جي سي سي، هذيك موزيكتي انا
0: كانت هديه منك، هديه منك
1: رويج بلي، وفرحت لي قبلوها مني الهديه هذيك اللي قاعد اسمي مع الفيستيفال اللي شرفني على الاخر. والعكس انا نحب كي نلقى اوكازيون باش دو كونتريبيي الحاجه في بلادي ولا نعملها سيمي بلا كيما قلت لك تسارونتر دون لو كادر نتاع الكيف والبليزير. ما جاني طلبني حتى حد قال لي اعمل جي سي، انا اللي مشيت لهم قلت لهم راني نحب نعمل، ما عنديش موزيكا للفيستيفال، نحضرت في دو سيريموني قلت لهم ما عنديش تيم اوفيسيال، هاني انا باش نعطيه، شوفوا كان عجبكم خذوه، كان ما عجبكمش رجعوا لي نصلحوه. مشيت هكاك العلاقه مع مدام لاميا
0: جيجا
1: وسي فريد البغدير وقتها و سيتو كيفي محمد الكيفي فوالا سيتي الديريكتور ارتستيك نتاع المهرجان، اللي هو هذوما الكل خدمنا مع بعضنا باش انا عطيت الحاجه هذه اللي هي ما تكلفت عليها حتى شيء، انا غير مو بالعكس انا ماذا بيا نزيد، ماذا بيا نعمل دوتر سيريموني، ماذا بيا نعمل للايام فوالا هذوما الكل ما يقلقنيش بالعكس نحب سامو في بليزير.
0: أبغ الحلمة هذية مثلا حلمة جي سي سي، شنو حمزة تحب تعمل في تونس في السين ميوزيكال؟
1: والله نحب نعمل
0: الموسيقى تخلد،
1: نحب نعمل الخير، نحب نخلي العبيد تحبني، نحب العبيد تقول والله كي خدمت معاه ما ننسيش الأيامات هذوك، وما هذاش نحب، هذاش نحب نخلي.
0: وأوركسترا دونك نستناوها في الصيف إن شاء الله؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، عاد ديجا بدا الصيف دونك يبداو البون الحقيقة.
0: مازالوا جمعتين نتصور بعد جمعتين
1: بعد الشقانة هذي شنو يفهم جمعتين اللي بعدها كيف ايه
0: على المهرجانات نحكي
1: على المهرجانات على السخانة انا اللي مربوط سخانة تو مانيش مهرجانات ياسر
0: نتصور جمعتين اخرين مش يبداو يتكلموا ولا بداو
1: ديجا كلكم نو عندنا بروبوزيسيون ان شاء الله بالكشي في قصر هلال انا باش نفرح برشا نكون غادي كيف لي دات هذوما الحمد لله فما اقبال به على لي تيكي لي فونت به دونك كلكو تيكي اللي مازالوا كل ان شاء الله يتباعوا باش نجموا نحنا نعملوا دوتر زيفينمون باش نجموا هذوما لي زورغانيزاتور كيف البروغرام دوتر ارتست مش كان انا ولا بيس باش تتحل باش تدور العجله شويه. هذا هو سي 100% تونيزيان لو بروجي رونديفو معناها ابار لي ارتست اللي من برا جايين فما الكل راهو 100% تونسي دي برودوي توانسه دي زورغانيزاتور توانسه. هذا هو الاوبجيكتيف سي باش نحركوا العجله هو من شيرت وانت من شيرتك
0: دونك اكاسيا في بالي شريفه
1: ومحمد بن سعيد
0: دونك هما زوز في
1: اللي هما اصحابي قبل الموسيقى وقبل كل شيء
0: خبر اصحابي
1: مو عاد دزني باش طلعت في الموسيقى ملي كنت صغير في زنزانه وكل دونك هو وياسين قروي واسامه المهيدي هذوما ثلاثه من اللي كانوا من العباد اللي ساعدوني باش طلعت وعمري ما ننسى وقفتهم معايا اصحابي.
0: وكما زاد برشا اصحابك العشره الموسيقيين اللي موجودين في اوركسترا نختم بحاجه نجموا فيه يتبدل من عرض لعرض نتصور تحكي وفي كل مره
1: احنا ديجا لو 18 مش هو اللايف نتاع هوب اللي تعدى
0: اوكي
1: كونفيغ اخرى ريتم اخر كورب اخرى في في الكوندكتور يعني مش نفس الببليك خاطر احنا اللي لعبنا في رمضان عبيد قاعده في القاعة باش تتفرج والببليك كان في واحنا كنا في الوسط والببليك داير بينا هذا سي كونفيغ اخرى عبيد جاي الجو اخر دونك لازم تكون اكثر ديناميك اكثر امبيونس و شاء الله هذا هو الاوبجيكتيف بيان سور باش نقعد عندنا لوك التامبر نتاعي والموسيقى نتاع راجوج والسونوريتي هذيك باش تكون موجوده بيان سور مي باش تكون اكثر حفلات
0: والاكيد كانوا باش يكون عرض ناجح كي على سيناتور حمزه بوشنيق بالتوفيق ليك وللاكيب الكل
1: الناس الكل ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله نكونوا في الموعد ونستناو زاد العروض الصيفيه ترجع بحذنا هنا في كورنيش على موديليك في الصيف تعطينا المواعيد الصيفيه البروجي هذايا اوركسترا تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك موزيكا فيم شيخر تلقاوها على يوتيوب ضيفنا في الانترفيو الموسيقي حمزه بوشنيق
2: الانترفيو كلتور بلس كلتور مزيان جمعة من 8 إلى 9 تاع الليل
0: مازال مكملين معاكم في كلتور بلس على موزيكا فيم شوية خلو فلاش باك نحكيو على الفنان كمال رؤوف النقاتي قبل ذي نخليكم مع الموزيكا كفون جيت لهم رجعينا

0: فلاش باك.
1: قبل ما تولي الأغاني على منصات الاستماع الرقمي وقبل زمن التراند والمنصات زادة، كان فما أصوات تفرض روحها وتوصل للناس بالمحبة والموهبة. من بين الأصوات هذه يجي اسم كمال رؤوف، الفنان اللي طبع مرحلة كاملة من تاريخ الأغنية التونسية وخلى بصمة محفورة في ذاكرة أجيال. الحكاية بدت من شاب مغروم بالفن والغني قلد كبار المطربين المصريين حتى ولا معروف بلقب حميدو. أما الموهبة ما وقفتش عند حدود التقليد، بل شقت طريقها نحو التألق الحقيقي بعد مشاركته في حفل قدماء الصدقية، الحفل اللي كان نقطة التحول في حياته الفنية وخلى أبواب الإذاعة التونسية تتفتح قدامه باش يسجل أولى أغانيه في غابة جميلة تلقينا، ويبدأ مشوار طويل من النجاح. كمال رؤوف النقاطي ما كانش فقط مطرب، كان فنان سابق لعصره. هو اللي غادرنا اليوم صحيح، لكن بشاب قديمة في البال في وقت كانت الأغنية التونسية ما زالت تبحث على انتشار أوسع، اختار هو يغامر ويغني بلغات أخرى. أبدع بالفرنسية، كنقولوا ياسمينا لا بلو بال دو لا مدينة، شكون ما يعرفش الأغنية هذية. هو اللي اختف قلوب الشباب بأدائه الأغنية الإسبانية كوانتا ناميرا، الأغنية اللي كانت تتردد في السهرات والتجمع معاد شبابية في السبعينات، وولات علامة من علامات الفترة هذيك. وعلى امتداد عقود خلى وراه قرابة 100 أغنية كتب ولحن جزء كبير منها، وساهم في إثراء خزانة الأغنية التونسية بأعمال ما زالت محفوظة في أرشيف الإذاعة الوطنية. هو كان شاهد وصانع الوحدة من أهم المحطات الإعلامية في تونس، كيشارك عام 66 في أول مناوعة تلفزية تزامنت مع انطلاق التلفزة. صوته ما وقفش كان عند حدود البلاد، هو اللي هز الأغنية التونسية لمسارح عربية وعالمية من لبنان، مصر، المغرب، ليبيا، الباريس وال الولايات المتحدة. كان سفير للفن التونسي في زمن كانت فيه الشهرة تصنع فوق الركح وأمام الميكروفون لا خلف الشاشات. اليوم 15 جوان فارقنا كمال رؤوف النقاطي. وزارة الشؤون الثقافية، الفنانين، الصحفيين، الناس كل نعات أحد أهم أعمدة الأغنية التونسية، وبرحيله ما نفقدوش فنان بل نفقدو قطعة من زمن جميل، زمن كانت فيه الأغنية تدخل الدار من راديو تبقى ساكنة في الذاكرة سنين طويلة. أما الأصوات الأصيلة ما تموتش وتبقى أعمالها شاهد على أصحابها، وهكا يبقى كمال رؤوف حي في وجدان التوينسة. كل ما دارت أغنية من أغاني زمن الجميل، وحبينا يكون معنا الفنان هشام النقاتي. البركة فيك هشام.
2: يعيش يا سامي، مرسي بوكو على المصافحة ومعناها التذكير، وأنه كمان رؤوف النقاتي من الفنانين اللي كان سابق عصره. سامي صدقني كان يغني بالإنجليزية وكان يغني بالفرنسوية وبالإيطالية، وحتى لهجات هذوما كان يكتبهم ويتكلم بهم، معناها يتكلم بالإنجليزية وبالألمانية. وعمل غوانتالاميرا بلادي غوانتالاميرا، عمل سيدي بو بالفرنسي سيدي بو، croisé par hasard dans la grande rue de Sidibou. كان سابق عصره صدقني. أنا غالب الآن فقدنا فنان كبير برشا من ضمن الفنانين من جيل سيدة عليا ومن جيل سيدة نعمة وسيدة زهيرة سالم.
1: هو سي هشام، جوست باش نعرش كونه هو خالك الفقيد، مش كيما نسخالو كونه عمك شخصيا.
2: هو خالي أمي، هو الولد. أما لكن سامي رباني أنا، خطر أمي مرضت لما ولدتني، مرضت قعدت أنا عشت مع خالي حتى لعمري 17 سنة، ومنها تغرمت بالموسيقى وتغرمت بالفن وتغرمت. كنت نحضر حتى مع الشعراء الكبار كما رضا الخويني الله يرحمه، كما أحمد القلعي كان يجي يلحله، كما محمد عبد الحميد ساسي اللي عمل جالوزيني عمل حالة ملالة، يعني هذوم الكل أنا حضرت عليهم وأنا صغير طفل.
1: وإنسانيا كيفاش كان معك هشام؟
2: هاي البرشة برشة برشة برشة وشوف البرشة وفنان في كل شيء بسامي، والله نقول لك بكل صدق بكل صدق. وقد دخلني كونسرفاتوار وقريت عامين في الكونسرفاتوار، عملت آلة الكمانجا وشري لي وقتها كمانجا تروكار متعرف الصغير. أما كان يحب الموسيقى ياسر وشيء كبير ياسر، هو غنى حتى في لبنان وكان صديق لصبوحة اللبنانية، وكان فريد الأطرش في القاهرة عنده حتى ما لقاءات مع فريد الأطرش ومع سيدة عليا وقت كانت في القاهرة وقت عملت علي قراء، يعني الفترة متاع علي قراء كمان رؤوف النقاتي كان موجود غادي، وعنده حتى أغاني باللهجة المصرية تيك تا تيك تا تيك تا تيك تا تيك تا تيك تا تيك تا ما عنده برشا غاني.
1: وهشام بقات فيه الموسيقى في المراحل الأخيرة.
2: آخر يوم في عمر والله والله يا سامي وهاني الصادق وهاني نحب نقول لك اللي قبل بجمعة قبل بجمعة أنا يعني كنت ديما نطلع لي لكن قبل بجمعة قعدت بحذاه وهو كل راقد وعينيه مغمضة وقعدت نغني له في أغني قعد ولا يغني معي ياسمين إلى بلوبيل والله يا سامي أذايا نحب نحكيها لكل الفنانين لأنه الفنان الصادق يقعد آخر عمره يموت على الفن هذا اللي حبه واللي اختاره واللي حي عاش فيه.
1: الله يرحمه وينعمه سي هشام، حبينا نقول لك البركه فيك من خلالك للعائله الكل وان شاء الله اخر لحزان. شكرا لك هشام النقاتي، الله يرحمه فرقنا اليوم. كمان رؤوف النقاتي لك مشاب قديمه في البال. الفلاش باك كلتور بلس.

0: فلا رجع وافق رجع الشغب كاميرا وفي النقاط وصلنا حتى 58 دقيقة تسيتو قائد لجندال أجندا. مرحبا بك واثق، شنو الحوال؟
1: اهلا وسهلا سامي، مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا ومشاهدينا.
0: شاهدوا فينا ولا شاهدوا فينا بالنسبه لنا؟ ترجعنا بالمواعيد الثقافيه المنتظره.
1: ايوي حبيت نحكي على نجم مغربي عالمي اليوم اللي هو يبدو لي فما موعد مهم جدا مش يكون عنده في تونس. خليني أحكي لكم عليه شوية لأنه غنيته اليوم تريند برشا في السوشيال ميديا حتى في بلدان غير عربية السامية الغنية منتشرة. على الأخر نحكي لكم على قصته من بلجيكا إلى العالم العربي، الفنان المغربي ديستينكت هكا يسر اسمه صحيت يواصل كتابة قصة نجاح مختلفة برشا في المشهد الموسيقي العالمي. ديستينكت اسمه الحقيقي إلياس المنصوري، ممشيش في طريق تقليدي، بدأ مسيرته في 2017 بإصدارات هولندية، بعدين التحول الكبير جامعة بداية التجربة مع الدرجة المغربية لأنه أصوله أصلا مغربية، خاصة مع أغنية يا لالا، ومن بعدها الألبوم الشهير مون فواياج اللي فتح له أبواب العالمية وخلى اسمه يلقى صدى واسع عند الجمهور من مختلف القارات. هنهارين عمل حفل كامل العدد في قلب نيويورك، يغني بالعربي في قلب نيويورك. النجاح هذا ما وقفش عند الانتشار فقط، واصل صناعة الأرقام، أغنيته قلبي هزوا الماء ولت أيقونة في فرح أيقونة فرح في مونديال قطر 22 وترددت حتى بين اللاعبين في لحظات الاحتفال. 2026 ديستينكت يحقق إنجاز غير مسبوق وقت اللي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحب أكبر عدد من الأسابيع في صدارة قائمة الهوت 100 عبر أغنيته لا ويما، في تأكيد على قوة تأثيره واستمرارية نجاحه في سوق الموسيقى شديدة المنافسة. حكيت لكم على ديستينكت لأنه حصريا نعطيك المعلومة باش يكون موجود في حفل كبير وخاص جدا في تونس في شهر جويلية نهار 26 جويلية.
0: واضح 26 جويلية وين؟
1: طبعا نعطيكم تفاصيل بشوي
0: بشوي بشوي.
1: هذه 26 جويلية في تونس باش يكون موجود لأول مرة الفنان اللي عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، قلت لك حتى في دول غير عربية أغانيه قاعدة تسمع. كيفاش تقول هي أنا شو بدي، كيفاش هكا كلمات غيرك ما بدي فولا
0: شو مهرومي
1: حتى في
0: أسمع
1: حتى الكيان المحتل ترجم الغنية هذية للغول اللهجة متاعه وللغة اللي يعتمدها العبرية. دونك ديستينكت مش يكون موجود 26 جويلية 2026 في تونس الموعد، أكيد نعطيكم أكثر تفاصيل تبعا إن شاء الله
0: نستنى. دونك ديستينكت مش يكون موجود في تونس، في تونس عنا موعد ثقافية
1: وي فما موعد مهم برشا حبيت نحكي عليه اللي هو سهرة فنية عنوانها بحبك يا لبنان، موعد ثقافي وموسيقي كبير تستقبل مدينة الثقافة في تونس. سهرة يحتضنها مسرح الأوبرا نهار الأربعاء 17 جوان 2026 8 متاع الليل. الأوركسترا السيمفوني لقرطاج يدعو الجمهور رحلة موسيقية عبر الزمن مع هالعرض بحبك يا لبنان صدى الرحابنة، هو قراءة سيمفونية جديدة لأهم روائع الأخوين الرحابنة ومجموعة الرواد اللي صنعوا جزء كبير من هوية الأغنية اللبنانية الحديثة. الموعد 17 جوان 2026 8 متاع الليل في مدينة ثقافة قاعة الأوبرا، موعد مهم يتزامن خاصة مع بداية عودة اللبنانيين اللي هجروا من ديارهم في الجنوب هالأيامات هذية بعد الاتفاق بين إيران وأمريكا.
0: شكرا لك الواثق بالله، دي كانت أجندة بالنسبة لليوم. أنا مبقى لك مش خلكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع، نتقابلوا غدا في موعد جديد من كولتور بلوس على موزايك لو رونديفو 100% كولتوريل. نخليكم شوية خير موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري، بعد يجيكم يسري جديدي كالعادة الانرجي الموسيقى والفلوس للربح في بنة
1: قداش فلوس قداش
0: قداش وصلنا
1: 3 ملايين ومئة.
0: يلا سيخسو بنوي تصبح على خير الناس كانت قبل غدا في موعد جديد وبتبيع مع زيد
2: والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والوقت.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من جوان الجاري هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء. وكانت رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ سابق عن تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة رسمية لمدة يوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل ظهر اليوم بقصر قرطاج جواد أحمد عمراني سفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه بتونس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. رئيس المجلس الوطني للاعتماد ياسين والي يعلن في تصريح لموزايك عن تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس إثر عملية تقييم النظراء الأوروبية، وهو ما يؤكد عضويته في الاتفاقيات متعددة الأطراف للاعتراف المتبادل في عدد من المجالات الحيوية، إلى جانب توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل المصادقة على الأشخاص والكفاءات وتنظيم المقارنات بين المخابر. وقد تم هذا الإعلان خلال موكب الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي تم تنظيمه اليوم بالعاصمة.
3: عملية التقييم هذه هو انضمام المجلس الوطني للاعتماد لاتفاقية الاعتراف المتبادل والمتعدد الأطراف اللي تشمل أكثر من 140 دولة أو تكتل اقتصادي. الهدف من الانضمام هذه هو ضمان انسيابية الشهادة التي متحصلة على الاعتماد من طرف الهياكل التي تم اعتمادها من طرف المجلس الوطني للاعتماد، وهذا ما من شأنه معناها من تقليص العراقيل الفنية والديوانية. إذا تم تكليف 9 خبراء مؤهلين من الجهاز أوروبي الاعتماد لزيارة مخابر تونسية عددها 9 وموزعة على كامل تراب الجمهورية في كل المجالات اللي المجلس متحصل عليها على الاعتراف الدولي. منذ سنة 2008 تحصل المجلس الوطني الاعتماد على الاعتراف في مجال المعايرة والتحاليل والتجارب حسب المواصفة 1725، ثم قدم تحصل على المواصفة 1720 هي المراقبة والإنسبكشن، ثم الإشهاد بالمصادقة على النظم، وأخيرا توسيع مجال الاعتراف الدولي ليشمل منظمي مقارنة بين المخابر وهيئة الإشهاد بالمصادقة على الكفاءات.
2: في الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يجري اتصالين هاتفيين مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بريح. وأكد عرقجي أن بند وقف إطلاق النار يجب أن يدخل حيز التنفيذ بحذافيره وبشكل فوري، مشددا على ضرورة سريانه طوالة فترة 60 يوما. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن الاتفاق المرتقب توقيعه مع إيران الجمعة يهدف إلى وضع إطار ينظم مسار المفاوضات والعلاقة المستقبلية بين الجانبين، ويقوم على ربط تعاون طهران بشأن برنامجها النووي والتحقق من عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي، إلى جانب وقف تمويل ما وصفه بالإرهاب في المنطقة بحزمة من الحوافز الاقتصادية وتخفيف العقوبات. ختاما، تحطم قاذفة أمريكية من طراز B-52 في كاليفورنيا بحسب ما أعلنت قاعدة إدواردز الجوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت القاعدة في منشور على موقع فيسبوك أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز، مضيفة أن فرق الطوارئ وصلت على الفور إلى موقع الحادث في حين لا يزال الوضع قيد التحقيق. هذا الخبر، نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايكا فام. موزايكا فام نون ستوب ميوزيك. موزايكا فام بنت لفام.
4: كابينة الفم 10 و9. يسر جديدي
5: تسعة وستة دقائق على موزيك فام. مرحبا بكم هذه بنة الفام نهار الاثنين نفتتح الجمعة مع بعضنا أكيد وننسي وما صار نهار كامل مع افتتاح الجمعة. نعرفك التعب نتاع الخدمة سورتو تونس مصبحة البارح بسم الله ما شاء الله.
6: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
5: اختنا السيد الحكم 12 مليون تونسي يحب ينسي نهار غدوة مش مشكل
6: عليك خلاقو دايرة
5: اي مش مشكل ما عليناش خلينا نكملوا بالابونيمير اكيد ونحضروا لكم منيو كامل ومتكامل بعد شويه. هوت سيليكشن باي دالي بن احمد باش نسمعوا جو الروك لو جروب دو روك.
7: او ماي جاد
5: اي نعم الروك حاضر في بنت لافام لو جروب دو روك بريتانيك ذا كيور. اكيد عندنا زاد الجولد ميوزيك عندنا طربيات الموسيقى الكل تلقاها موجوده في بنت لافام ونفتتحوا الجمعه بالابونيمير اكيد وبالربح والكاش
8: ان شاء الله بالشفاء ولهنا.
5: حضرونا رواحكم على خاطر بعد شوية الكنيوتا مش تبدل اسمعني تبدل بروغرامات تبدل الأمور على العرس حسامة ما هي نجم تكون فرصة
8: الله الله الله الله
5: أي حضرونا رواحكم على 71 113 ألف تكلمونا من توا باش تدخلوا في القرعة الليلة كنيوتا كبيرة برشا.
9: اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي زيدها يا ربي زيدها.
10: وتروح كان فرحان
5: 3,100,000 دينار اليوم في بنة لفام على 71,113 ألف كنيوتا كبيرة ورقم واحد يخليكم تربحوا الفلوس هذه الكل 71,113 ألف. توا اسمعني تليفوناتكم على برا صحيت فيقوا بالقديه تكلمونا 7111300 كومبوزيو توا تليفون 71,113 ألف تدخلوا معنا في القرعه باش تربحوا الليله بقدره ربي 3,100,000 ليكم انتوما ومش على موعد واحد يا جماعه راهو نحكيوا على زوز مواعيد نحكيوا على زوز فرص لربح ميويني نو قدرة ربي مريقلين بعد على خاطر سيد الحكم نجمو تفكولو كانيو ترى زوز ملين ونص فيني ويني نو يستنيو فيكم 60 ثانية دقيقة ربحكم زوز ملين و500
8: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي
5: سيد الحكم قالكم لا بدنا نروح لا انتم تنجموا تقولوا لهم بعد لا رد بالكم تقولوا أيوة إلا لا على خاطر نيوي نينا بعد 60 ثانية لازمكم تركزوا فيهم مليح اي ونعرف اللي فما منكم برشا عندكم برشا تكلموا فينا وتحبوا تدخلوا في القرعه باش من بعد تربحوا سيد الحكم في نيوي نينا
11: يا اخي خلاص من عقلك ولا شبيك
5: عليه خوي عليه ينجموا يربحوا بعد علاش ينجموا يربحوا اي نعم ينجموا يربحوا بيان سور ينجموا يربحوك سيد الحكم يا اخي شنو المشكل معناه ما فهمتش ما بالعكس ينجموا يربحوك وينجموا بعد يدخلوا معانا في الجو وينجموا اكيد من بعد تكون الفرصه ليكم انتوما باش تكلمونا تربحوا 2,500,000 فيني مينينا وعندكم زاده في فك بلاستيك 600 دينار للربح لا خويا لا مستمعين نجموا يربحوا الليله بايش هك يعجبك 600 دينار في فوك بلاستيك زوز متبارين بعد تدخلوا معنا في القرعه وزوز متبارين اختاروا لكم تواصلوا سهله ياسر تكلمونا على 71,113,000 تختاروا لكم تواصلوا يجيكم اسهل اقتراح بالنسبه لليله 600 دينار لكم انتوما للربح بطريقه سهله ياسر 600 دينار في فوك بلاستيك زوز 2,500,000 فيني مينينو يوليو 3,100,000 في بنت لفام
11: انت زاد تحب تربحوا
5: بيان سور الناس الكل تحب تربح خويا نحكيو على نهار 15 في الشهر شطرنا الشهر دونك اسمعني الشهرية أكثر من شطرة يظلي الشهرية خط 80% كيكا 70% كونسوماسيون مش مشكل 3,100,000 بعد ينجموا يفردوا الأمور كل أكيد على 71,113,000 احنا معاكم أكيد من توا حتى نوصل لين كامل الفريق ولكن زادة عنا مختلف المواعيد بعد شوية نحكي صحة نفسية.
12: تعبنا يا دكتور أنا تعبنا
5: فسر لي فسر لي بعد باش نحكيوا على موضوع الحقيقه لا طالما طلبتوه ديما على لي ريزو سوسيو موزايك اف ام. شوف فما شكون ممكن نشوفوا حتى بانجاز صغير معناها ممكن ما نعرفش انا في نهار معين عمل تاسك به في الخدمه والا نجم انه يلقى طريقه باش انه يخدم خدمته مثلا اسرع من الوقت اللي سوبوزي يقعد فيه والا مثلا حتى قبل ناس جدد تعرف على ناس بالحق انه عمل معاهم جو يفرح بالحاجه هذيك معناها ممكن اقل حتى انجاز ينجم يفرح بيه ويعتبره حاجة بالنسبة لي هو

0: نفسية في بنت لفام من الاثنين للخميس، وين نكونوا موجودين معاكم وانتم زادة نجموا تقترحوا علينا مختلف المواضيع على ريزو سوسيو موزايك فام. اليوم أكيد بدينا لكم الأول، قالك علاش علي خلاقة دايرة، إبا باش نحكيوا على الكوب دي موند كالعادة.
1: خيبة أمل كبير،
2: خيبة أمل كبير، والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: ما تلزش سيد الحكم، باهي في بالي خيبة أمل كبيرة، باهي 5-1 امبارح مش مشكلة، هذاك علاش صبحنا تعبين شوية. يخسار التصبيح التونسي اللي يسمعوا فينا، اسمعني باهي نساندوا المنتخب الوطني التونسي، النسور مازالت عندهم فرصة، مازالوا ثم زوز ماتشات أخرين، إن شاء الله يا ربي أكيد تكون الجرينتا حاضرة، إن شاء الله حب المريول يكون حاضر، إن شاء الله حب البلاد، أي على خاطر راي هذه حاجة مهمة ياسر، قاعدين نشوف فيها داير في الكوب دي موند السنة، مش علينا اسمعني ننساو كله تعدى من الماضي، ماتش ما ثلاثة متاع الصباح، مش علينا فيه حاجة ونلغيو هذيك، خلنا نحكيو على الكوب دي موند تو سويت.
3: والآن مع المفاجأة الكبرى.
4: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام.
5: وهدف جميل عالمي وعلن.
4: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
0: المونديال اليوم كي نحكيو على حب المريول، نحكيو على القرحة، نحكيو على الجرينتا، نجمو نحكيو على ماتش بلجيكيا ومصر. المنتخب المصري دقيقة 50 متفوق على بلجيكيا 1-1. بلجيكيا اللي كنا وديا خسرنا كونترها 5-1 نفكركم، ولكن اليوم
6: يا لطيف شو هذا يا لطيف،
0: جس للذكرى وكهو. ولكن اليوم منتخب بلجيكيا الحقيقة لاقي صعوبات كبيرة قدام منتخب مصر، ثم بارش انرجي الحقيقة، وكورتوا تصدم البوندو كيفاش دخل. اي انا نتابعو لكم اكيد في الماتش ونعطيوكم كل تطور يصير بالنسبة للماتش هذايا. نحكيو على مصر وبلجيكيا بالنسبة لتوا، دقيقة 51 تفوق مصر 1-1 على منتخب البلجيكي. نتصور ثم تبديل في سكور من هنا للتسعين دقيقة اكيد، وكل شيء تلقاوه عنا. وكيف كيف زادة بعد شوية موعد الرياضة سبور اكسبريس على موزايك مع حيدر، تاخذوا السكور كامل شنو صار في الماتش، واكيد نحن في متابعة حصرية على موزايك فام. مبعوثنا احمد عدالة نسلموا عليه برشا احمد، وسورتو نحب نحيي ايكيب سبور، ايكيب موزايك فام اللي كانت موجوده معاكم البارح من في تغطيه خاصه 13 ساعه على موزايك. اول مره الحقيقه تصير حاجه كيما نكيه، والتغطيه مازالت على كاس العالم فيفا 2026 تلقاها حصريا على الاولى في تونس موزايك فام. الحقيقه التغطيه مازالت متواصله، والفرحه والجرينت نتاع كاس العالم متواصلين على موزايك. يلا خلينا نبداو الجمعه بالموسيقى.
7: يوم نعرفنين لا لا لا لا لا لا، اليوم نهارثنين لا لا لا لا لا لا، اليوم نهارثنين.

دينار في فوك بلاستيك الزوز متبرين على 71,103,000. شاركوا معنا تحاولوا تطلعوا شنو باش نقترحوا عليكم الليلة. خلينا نبدأ نعطيكم هنديس من توا نحكي على عالم الفن بعد باش نحاولوا نطلعوا فنانين مخرجين دوا كيد بعد وفي غير مزيغ نقربوا لكم الحكاية اختاروا لكم تواصلوا تلقاو روحكم رابحين. نسلم برش على كامل الفريق معنا ليلة زياد الغربي في الإخراج شاكر في ستوندار وحسين في ديجيتال ليكيب الكل معاكم وتونسكم من توا حتى نص الليل برشا انرجي برشا بونيمير. نستناو في الفري كيك اللي باش تنفذها بلجيكا ان شاء الله ان شاء الله ممكن النجم يطلع بونتو ما ندخلوا خليكم بيربل ديسكو ماشين وايز فيل ماي نيدز.

Maroon 5 makes me wonder على موزايك فام. بعد شوية 600 دينار في فك بلاستيك يستنى فيكم على 71,113,000 بطريقة سهلة برشا. نحكيوا على عالم الفن، شخصيات فنية سهلة وانتم تنجموا تسهلوا لأرواحكم وتضمنوا 600 دينار كي تختاروا انكم تواصلوا معنا كيما كل ليلة. 600 دينار فك بلاستيك على 71,113,000، نواصلوا مع الموزيكا في سامبلينج. سامبلينج

0: سامبلينك.
1: الليلة باش نحكيو على تحفة فنية من ألبوم Graduation، الألبوم اللي غير مجرى الهيب هوب والحقيقة دخلوا في عالم Stadium Status. غنية I Wonder للعبقري المثير للجدل كاني ويست.

I Wonder خرجت عام 2007 وهي الحقيقة عبارة على ان فواياج فيلوزوفيك يسأل فيه كانيي في سؤال وجودي، نتسأل كانك تعرف شنو معناها تحقق أحلامك. الغنية داير مشهورة بالبرودكسيون الكبيرة متاحة اللي تجمع بين التليبوب والإلكترو والأوركسترال، أما السر وراء اللحن دريمي هذايا وصوت البيانو اللي تحسه قريب من القلب هو أنه مأخوذ من عند فنان بريطاني أسطوري.

someone could make me cry. اللحن والفوكال الخفيف هكا تحسهم قراب من القلب نسمعوه في أول غنية داير. أصله جينا من غنية اسمها My Song للفنان البريطاني لابي سيفري. غنية خرجت عام 72 وهي غنية سول وفوك هادية برشا. لابي سيفري هو بيدو الفنان اللي عمل عليه منام السامبل الشهير في غنية My Name Is. أما هنا كانيا يستعملوا بطريقة مختلفة تماما فيها برشا تقدير للحن الأصلي. كانيا ويست اخذي البيانو انترو والكلمات اللي تقول And I wonder if you want to know what it means to find your dreams. زيدهم درامز مع الصوت متاع لابي سيفري اعطت حاجة مزيانة برشا سورتو مع الآلات الوترية اللي خليت الغنية تولي أنثم لكل واحد يلوج على الحلم متاعه. كالعادة نسمعهم مع بعضهم.

سامبلينغ الحقيقة عبارة على إعادة إحياء السول بلمسة فيتوريست كمان. الحقيقة كي نحكيه على كانيي ويست هذاك علاش قلنا راهو عبقري ولكن ومن طوم مثير للجدل. غنية مزيانة برشا سورتو الفيلينغ متاع لابي سيفري ماي سونغ حولها كمان كانيي ويست الموندو جديد الموندو ليبوب في غنيته I wonder.

0: سامبلينج من
1: الهدف الأول البلجيكي عن طريق لوكاكو. تعادل توا، خليكم مع الموسيقى. سانوفون كيلاني، الله يحميكي.
2: صغار طويل إنسان باسط مش عايز كتير، أنا فديتك عمري لو حبتيني، كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع. ولفيت هالدنيا كاملة من إيطاليا للبحرين، قد ما دور مش حلاقي زيك،

0: نانسي عجرم ورانا ايه على مزيكا فام. توصلنا للتسعة وسبعة وثلاثين دقيقة. انتم تسمعوا فيه بنت لفام وبعد شوية 600 دينار للربح فيه فك بلاستيك. انتخطان خلينا نمشيوا العالم ديجيتال ونحكيوا على مشكلة كبيرة برشا في تليفوناتنا.
1: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال.
0: الليلة باش نحكيو على مشكلة كبيرة الحقيقة صايرة في تليفوناتنا المدة هذه الكل. سورتو خلينا نحكيو على أبليكاسيون اللي اخر الحقيقة أبليكاسيون كنت نتصور يصير فيها بوغ معناها في تاريخ السمارت فون بالكل. نحكيو على الالارم اللي يخلينا مثلا باش يمنعنا من ان نقوم روتار الحقيقة من النوم. ماك تعرف ساعات سهريات ساعات تيك توك انستغرام يلهينا الحقيقة على النوم في الليل معناها اوتوماتيكمون نلقاو روحنا ماضي ساعة مع ساعتين تاع صباح نتفقدوا في الليروسات اللي مستحيل عمرنا ما نعملوهم ولا نشوفوا في ما نعرفش انا كخبر دار في العالم الكل نتعمقوا فيها. عرفنا نبداو نلوجوا على الفيديو ورا بعض ولا ثم تعرف شنو هي اكل الفيديوهات نتاع الستوريز. فهمت يبدا يحكي لك في حكايه كي فما فازة صارت في دراوين وبارت 2 بارت 1 تبدا انت تلوج عاد تحفر في البارتس هذوكم حتى تلقى روحك سي وصلت لاخر لاخر الليل. ايبا الالارم هنا فيه مشكله كبيره برشا سورتو كي نحكيوا على لي زايفون بالذات. المدة الأخيرة الالارم يسوني أما تلقاه يسوني بصوت خفيف برشا وإلا يسكت وحده تماما بعد ثانية واحدة هكا. العبيد الحقيقة مش يبالي المشكلة في اللوبارلور في التليفون في حد ذاته أما المشكلة طلعت أعمق من هكا ومخبية في تكنولوجيا متطورة برشا موجودة في عينينا وفي الكاميرا متاع التليفون. إذا عمشنا إيه الحكاية قدش نكر وسط هذي. إبا باش نفهموا الحكاية ساعة لازمنا نحكيه على تكنولوجيا اسمها Attention Aware Features أو ميزات تتبع الانتباه. التكنولوجيا موجودة في الايفون من وقت اللي طلعت الفيس اي دي معناها من الايفون إكس لحد توا موجود. تليفون يستعمل الحساسات متاع الكاميرا الأمامية أو True Depth Camera كل الكاميرا الانفراروج اللي نحن ريال مو مرة وهيش. إبا شفنا كالك كالك تصورة كتعمل برشا نقاط موجودين على الوجه باش تتعرف على البصمة متاع الفيس معناها وهكيكا يكون فيس اي دي مثلا ما يتحلش بتصويره بركه لازمه يكون الوجه بالحق موجود ويوصل حتى التوا نحكيو على الايفون 17 راهو ينجم يفرق بينات زوز دوام دو فري جومو يفرق بيناتهم دونك التليفون هذا ما يحلش تليفون الاخر. دونك هنا التليفون كي يستعمل الترو ديبث كاميرا باش يعرف هل انت قاعد تغزر للاكران والا لا. الهدف من الميزه هذه في الاصل هو الحقيقه ذكي برشا. مثلا كي تبدا تغزر للتليفون مثلا يبدا في دينا التليفون وهو وقتها يسوني يكلمك شكون او كفي عوض ما السونوري هكا تمشي بالقوي ولا تقلقنا ولا كذا الايفون يفهم اللي انت فقط وشفت المكالمه ولا التنبيه اللي موجود وقتها ينقص في صوت السونوري ولا ينحي جمله وحده باش ما كما يكسر لك راسك. ميزه باهية الحقيقه في العاده اما كي الحكايه تمشي بينا للالارم وقتها تولي المشكله كبيره. يا سيدي اللي قاعد صاير توا هو نوع من البوغ الحقيقة أو أنا الحقيقة نحب نسميه سوء تفاهم بيناتنا وبين التليفون ونحن كي نبداو راقدين. ساعات كي نتقلبوا مثلا في الفرش تما شكونك اللي يحط تليفونه يتشارجه أما مش يبدا الإكران يغزر للسقف يولي الإكران مثلا يغزر لنا نحن تما شكون يستعملك تبدا الكلوك موجودة هكاك هي حاجة باهية الحقيقة. أما مثلا إذا كان صدفة أنت درت للتليفون عينيك تحلو دونك خسرت الإكران أوتوماتيكمون الآيفون مثلا يستخايب وقتها يخدمك الاتنشن اوير فيتشر ويستخايبك غزرت له وقتها يقول سي بون مثلا يسري فيق من النوم امور واضحه وقتها يولي ما يخليش الالارم تمشي ولا تفيقك بالكل. يقول يا خويا النتيجه وقتها مثلا انت كتعاود تغمض عينيك وتدور تبدا روح حتى ما كان ما فقتش يكمل نومك الالارم ما فماش وتكمل نومك تلقى روحك عرفتي عود ما تقوم نورمالمون السبعة تقوم مع العشرة نهار كي تنقب القرايه ما تخلطش عليها تفلت تيدي كل شيء هذا الكل يمشي على روحه. إبا جست على خاطر فازة ميزة ذكية entre parenthèses موجودة في التليفون. والمشكلة داير كبرت مع الميزاجور الخرينين متاع الاي او اس اللي خليت الحساسات هذه تولي حساسة أكثر من لازم. وهنا الحقيقة هي تكنولوجيا كبيرة برشا مين باش تدخل بينا في مشكلة اللي هل ترى نعرف نحلوها وإلا ليه ها وخان جابوا على السؤال. ما لازمنا حل الحقيقة باش انه نجمو نقومو الصباح. ما نجموش نتخليو على الالارم وما نجموش زيدا نقعد ندورو في نفس اللوب ولا ما شنو نعملو نغطيو الكاميرا مثلا في الليل كي نرقدو نولي نستعملو في سكوتش. لا ماهوش حل. اما فما حل بسيط برشا داير موجود في الريغلاج او السيتينغز نتاع الايفون. لازم ندخلو ثم الاوبشن تاع فيس اي دي اند باس كود. وقت ننزلو على الاوبشن هذيك نلقاو خيار اسمه اتنشن اوير فيتشرز. يسوفي انه جوست نكليكيو ونديزاكتيفيو الخيار هذاك اوتوماتيكمون التليفون بون باش يولي عرفتك قبلها شويه. خلينا نقول التليفون ما يستعملهاش الاتنشن اوير فيتشر يولي ما عادش يهمو فيك اسكو تغزر الاكران ولا لا. اما باش يبقى يصوني باعلى صوت حتى لين انت تطفيه بيديك. وداير في الميزاجور الجديده نتاع الاي او اس وليت مش كان تنزل على بوتون لا لازمك تسوايب يتقولش عليك باش تهز على التليفون. عرفتي خليك لازمك تقوم ولازمك تغزر التليفون وكذا. هاوك على الاقل نضمنوا انه كي تعمر الالارم تاع 7 نتاع الصباح لازمك تقوم ولازمك تديزاكتيفي انت وحدك الالارم. وبون هنا ممكن حاجه تورينا لليوزر اكسبيرينس او الاكسبيرينس نتاع المستعمل هنا اهم برشا من ولازمنا نعطيوها اولويه اكثر من الاراده نتاع الالجوريتم اللي موجودين في تليفوناتنا.
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنت الفم
0: ستمية دينار بعد شوية نجمو تربحوها مع 71113000 في فك بلاستيك. اتطلعوا معانا الشخصية الفنية بطريقة سهلة زوز متبرين ينجمو يربحوا 600 دينار بعد شوية في فك بلاستيك. باش نرجع بكم للتاريخ سنوات وسنوات التالي سيكسيون داسو بلدية.

0: على موزيك فام توصلنا حتى للتسعة واربع وخمسين دقيقة على موزيك فام.
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم 600 دينار في الكنيوتا، 600 دينار اليوم اي نجمو يرقوم زوز متبرين. خلينا نبدا نسلم على زينب. مرحبا
2: مرحبا بيك.
0: صباح زينب، شي الامور؟
2: الحمد لله عايشة.
0: اي باهي زينب، عاد غدوة فماش خدمة، مرتاحية؟ كأومل. أي بي اليوم إن شاء الله، إن شاء الله عاد في السهرية ثم 600 دينار حتى نشوفوا حسيلو. هذا كان مفكهم لكش محمد، مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
0: صباح محمد.
3: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. هاي محمد وزينب، سلموا على بعضكم. أي
3: مرحبا زينب،
2: عايش
0: إن شاء الله مروحة لكم الزوز. عنا 30 ثانية في فك بلاستيك باش نربحوا فيهم 600 دينار. فك بلاستيك راي سهلة برشا الحقيقة، ونعتبرها أسهل لعبة باش انكم تربحوا معانا الكاش في بنت لفام. ما عليكم كان تركزوا مدة 30 ثانية باش تطلعوا معانا اليوم شخصية فنية، يعني نحكيوا فنانين معروفين برشا، نجم يكونوا مغنين، ممثلين، مخرجين. الحقيقة انتوما تنجموا تسهلوا على رواحكم ياسر ياسر وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معانا. شو معناها تواصلوا؟ معناها في حالة انه واحد فيكم اليوم طلع الفنان اللي باش نحكيوا عليه اليوم يرجع يلعب معنا غدوة على 700 دينار، نكملوا 800 900، كل نهار نزيدوا 100 دينار والكنيوتة تكبر من نهار لنهار. والحقيقة فرصتكم تتضمن انه تربحوا معنا الفلوس ابارتير من غدوة، يعني لقدر الله مثلا نعطيكم اكزامبل، غدوة نلعب على 700 دينار، لقدر الله اللي تعدى معاكم اللي تعدى منكم اليوم غدوة للأسف ما يطلعش انه مش نقترحوا عليه. انت ماشي بالكم يروح يديه فارغة؟ اكيد ليه يروح بشطر الكنيوتة، يعني 350 دينار مضمون امريكلين وحاضرين لكم انتوما، يعني ربحكم مضمون 100%. ما عليكم كان تختاروا انكم تواصلوا معنا كيف كيف، بيان سور الشخصيه تطلع اسهل، لي زانديس سهلين برشا، والكوره عندكم انتوما. تنجموا زيدا تختاروا انكم ما تواصلوش، تقول يا اوكا كان طلعت اليوم الشخصيه هاني نربح 600 دينار، ما طلعتش الشخصيه نتاع الليله للاسف تروحوا يديكم فارغه. دونك الكوره عندكم بالنسبه لليله. خلينا نبدا نسال زينب، تواصل ولا تكتفي زينب؟
2: نعم
0: تواصل ولا تكتفي زينب؟
2: نواصل نواصل.
0: ايه زينب تواصل. محمد
3: أكيد
0: تواصل ولا تكتفي يا محمد؟
3: تواصل ان شاء الله.
0: ايه محمد وزينب مواصلين، يعني الشخصية الفنية تكون سهلة. وباش نقرب لكم اكثر نحكيوا على شخصية فنية معروفة برشا برشا برشا، معروفة عنا نحنا. خليني نفكركم زيدا، راهو لو بارلور ممنوع من عن بيتا. دونك يا محمد ويا زينب كان ثما بارلور نحيوه على خاطر يعتبر محاولة غش، دونك يخليكم تخسروا من المان. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كرو، يعني مش وقت اللي نبداو نعطيو في ليزانديس، نكملوا ليزانديس. ومن بعد اليوم القرعة خليت هي زينب هي اللي باش تبدا تجاوب الاولانيه. دونك يا زينب نكملوا الاقتراحات، نقولوا 3-2-1 انطلاق، بعد انطلاق انت ومحمد انت تبدا انت تجاوب الاولانيه، ومن بعد محمد اكيد يا مزور في 30 ثانية. كيف كيف لو تنجموا تسألوني أسئلة أنا نجاوب أي وإلا لا أكهو، هذا باش نجم نعاونكم. كيما زادة تنجموا ديركتومون تعطيوني اسم الشخصية وأنا نقولكم صحيح وإلا غلط. واضحين قواعد اللعبة زينب ومحمد؟
2: أوكي.
0: يلا ملا خلينا نبدأ بالليزانديس الثلاثة متاع شخصية الليلة. لانديس لولين يقول هو فنان عربي معروف برشا، مغني. اي سيدي هذيك كازت لكم من عندي. لانديس الثاني يقول هو فنان يستانس يجي لتونس، يعني مستانس انه ديما يكون موجود هنا في تونس لاحياء حفلات فنيه، نجم يكونوا مهرجانات. الحقيقه ديما مستانسين به يجي لتونس. ولانديس الثالث والاخير هو انه تعرف برشا في اخر التسعينات واول الالفينات. نعاود لكم لي تخوازانديس، هو فنان عربي معروف برشا، مغني، هو فنان مستانس يجي لتونس، ولانديس الثالث والاخير انه تعرف برشا في اخر التسعينات اول الالفينات. شكونوا الفنان امتاع الليلة؟ هذا باش نعرفوه باش نبدأ مع زينب. بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كرة عندك زينب.
2: صبر الرباعي.
0: ما هو صبر الرباعي. ليلة بشوي بشوي زينب، عنا مرة برك اقتراح واحد نتعادل المحمد.
3: جورج وصوف.
0: ما هو جورج وصوف. نرجع لك زينب.
2: كاظم الساهر.
0: ما هوش كاظم الساهر. نرجع لك محمد.
3: فاضل شاكر.
0: ما هوش فاضل شاكر لكن ماكش بعيد. عندك زينب.
2: رغب علامة.
0: ما هوش رغب علامة. قريب. عندك محمد. باه نرجع لزينب. زينب
2: نصيف زيتون.
0: ما هوش نصيف زيتون، جينيراسيون اقدم شوية. عندك محمد.
3: باه
0: مازلت لكم مره مره انت وزينب. خلينا نرجع لزينب. نعاود لكم ليزانديس. هو فنان عربي معروف برشا مغني. لانديس الثاني يقول انه فنان مستانس يجي لتونس برشا مرات. ولانديس الثالث والاخير هو تعرف برشا في اخر التسعينات اول الالفينات، وهو زاد يغني على الحب برشا، زاد عنده برشا اغاني على الحب. زينب اخر اجابه.
2: وائل جسار.
4: غريب الناس غريب الدنيا.
0: سيليس ريت مسهلها
2: يا ربي.
0: محمد ليه كافي كافي مخك ولا كافي مخك ولا محمد؟
3: لا ولا لا
0: لا يا بعيد هاك زين بريد زينب كي ركزت شوية طلعت وائل جسار. شكرا لك يا محمد اللي كلمتنا اليوم. للأسف ما طلعتش يا محمد وائل جسار، ولكن زينب طلعت معنا وائل جسار. مبروك عليك ساعة 600 دينار يا زينب. ترجع تلعب معنا غدوة في نفس التوقيت. اقعد جوانيابل باش كي نكلموك نتحصلوا عليك وتشارك معنا غدوة تلعب على 700 دينار. وائل جسار هو الفنان متاع الليلة. سهل برشا برشا الحقيقة، وفرصتكم انتم باش غدوة تفكوا بلاصة زينب. نلعب على 700 دينار في فك بلاستيك، وبعد شوية زوز ملين و500 في نوينينا. برشا برشا كاش الحقيقة. تحدي 60 ثانية تفكوا الكنيوتا متاع سيد الحكم، ما لازم تفكوا هيلو الحقيقة. زملين ونص بعد شوية في نميني نام، وزادا بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس مع حيدر الشيرني. نهاية المقابلة متاع بلجيكيا ومصر 1-1 التعادل. تو بعد أكثر تفاصيل مع حيدر كيف كيف، لكن خليكم تو سويت مع موعد الأخبار سيف الدين المهري.
5: إيش خريطة لينا؟

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. ولاية الكاف تشهد مساء اليوم نزول كميات هامة من الأمطار مصحوبة بتساقط البرد في بعض الجهات، مما تسبب في تضرر مزارع الحبوب والأشجار المثمرة، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي لمراسل موزايك بالجهة. والمصدر ذاته يضيف أن الأضرار لحقت بمساحات من مزارع الحبوب خاصة في معتمدية ساقيت سيدي يوسف ومعتمديات الكاف الغربية والكاف الشرقية، مشيرا إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية ستخرج غدا لتقييم الأضرار ورفع تقرير في الغرض إلى السلطات المعنية إن وجدت. من جهتها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة تدعو كافة وكلاء مراكز التجميع لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محصول الحبوب بالهواء الطلق. ورئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طاهر عزوز يؤكد في تصريحه لموزايكا أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون، وأن كميات الحبوب المخزنة سواء الموضوعة في الهواء الطلق أو في الأحواض الأسترالية قد تم تغطيتها بالكامل بأكياس واقية. دولياً، قناة بريس تي في الإيرانية تعلن البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهتها وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تفيد بأن 3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي. قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني يقول إن فصائل المقاومة تدخلت دعما لإيران دون أن يطلب منها أو يطلب منها أحد ذلك. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه اعترض عددا من الصواريخ التي أطلقها حزب الله اللبناني باتجاه قواته في جنوب لبنان، وكان حزب الله أكد استهدافه بالصواريخ وقذائف المدفعية قوة مدرعة إسرائيلية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. في التوقعات الجوية اليوم غد، أمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي في الصباح، ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. أما الحرارة فتكون في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام .net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. تابع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايكا فام. www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ou elle a l'application mobile Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل، بعد شوية آخر الأخبار في الترجي التونسي والنجم الساحلي، لكن الأهم البداية بالمونديال وآخر التطورات في المنتخب الوطني وفي الجامعة وكل الأحداث اللي تسارعت منذ الهزيمة ضد منتخب السويد. خلينا ناخذ آخر تفاصيل واللمعطيات من عند مبعوث موزايكا فهم الخاص لتغطيه المونديال أحمد عدالة. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالمستمعين. بالفعل تتطور الأخبار وتتتالى الأحداث وتطورات كل ساعة، نجم نحصوها بكل ساعة وعلمها، لكن الأخبار اللي عنا تؤكد كونه تم اجتماع ثاني قاعد يدور ما بين أعضاء المكتب الجامعي من أجل اتخاذ القرار النهائي. طبعا القرار من نجمش تاخذه جامعة وحدها، ثم سلطة إشراف يتم اعلامه، هذا ما قلنا عليه صباح كونه كان ثم حوار ولا مناقشه ولا طريقه تواصل مع صف الاشراف لاعلامها بالقرار النهائي في خصوص صبري اللموشي. التوندونس هي بيدها انهاء العلاقه التعاقديه مع صبري اللموشي، الفورميل هي المشكل وما تميش راهو هنا، لانه تويتر برشا اخبار على اساس كون المشكل هو مشكل مادي بالاساس، ماهوش مشكل مادي بالكل، لانه عنده ثلاثه جرايات ينجم يقوم ويغادر المنتخب الوطني التونسي، ثلاثه جرايات ماهوش ياخذ عقد كامل، ياخذ كان ثلاثه جرايات. لكن في كل الحالات الاخبار هي بيدها، ما تميش حاجه جديده ابار كون الحاجه الجديده الوحيده هو انه تم اجتماع قاعد يعقد حاليا بين اعضاء المكتب الجامعي، وكان المنتظر كون يصدر بلاغ تقريبا بكري شويه، لكن الى حد الان مازال ما ثم حتى قرار نهائي. وذلك علاش ما ثمش بلاغ، وضعيه هي بيدها، اعضاء متمسكين بمغادره وانهاء العلاقه التعاقديه مع صبري اللموشي، او عضو تقريبا او اثنين متمسكين ببقائه. اذا باش نتبعوا الاخبار واكيد تلقاو او تدور على مزيكاتها.
4: هذا هو، شكرا لك احمد، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. اذا كان فما بلاغ او قرار رسمي ان شاء الله تلقوا الاخبار اول باول على موزيكا فم. شكرا لمبعوث موزيكا فم الخاص احمد عدالة. نكمل مع المونديال، وبعد ما الكاب فير تعادل مع اسبانيا 0-0، المنتخب المصري تعادل زادة مع منتخب بلجيكا 1-1. بلجيكا اللي كانت من اقل من 10 ايام قل شويه كانت ربحت المنتخب الوطني بخماسيه كامله، اليوم المنتخب المصري 1-1. والحقيقه حتى بونتو بلجيكا كان سجلوا محمد هاني ضد مرماه، وتوفرت الفرصه للمنتخب المصري اكثر من مره باش يطلع سكور ولا باش يكمل رابح في المقابله هذه. افكار منظمه، مدرب عارف قاعد يعمل، اللاعبيه طبق في خطه واضحه، سكروا وضربوا بلجيكا بالكونتر، ضربوهم بالامكانيات، بالثقه في النفس، بالحضور الذهني، بالحضور البدني. كل هذه العوامل كانت غايبة على منتخبات أخرى ما نجمش تعمل نتائج إيجابية إلى الآن في المونديال. دونك 1-1 مع مصر وبين مصر وبلجيكا، 0-0 كاب فير إسبانيا. والحداش بعد شوية المنتخب السعودي يواجه الأوروغواي، والساعتين بتاع الصباح إيران مع نوفل زيلاند. خلينا نرجع لتونس، الأخبار المحلية. وأعلن الترجي التونسي رسميا عن التعاقد مع الروماني لورنسيو ريجي كامف في تجربة جديدة مع تجربة 24-25. ريجي كامف اللي كان في الهلال السوداني، ثم بعد اتصالات من الترجي كنا شرنا لها في موزايك في ريكاب سبور من أكثر من 3 أسابيع، قلنا أنه مدرب سابق قد يعود وهذا مسار. ودونك ريجي كامف رسميا في الحديقة باب عقد لمدة موسم واحد قبل تجديده. كيف كيف نواصل مع ترجي، واتفاق مبدئي مع المدافع الأيمن محمد بن علي على تجديد عقده، من المنتظر تفعيل أو إمضاء العقد في الأيام أو الساعات القادمة. نمشي للنجم الساحلي، واللي أصدر اليوم بلاغ أكد فيها إلغاء الجلسة العامة الانتخابية للنادي واللي كانت مبرمجة لنهار 19 جوان الجاري، وذلك تبقى لإحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية. ودعا البلاغ الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير دواليب النادي إلى حين انتخاب هيئة جديدة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت mosaikfm.net.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
0: بنت الفهم، بنت الفهم، يسري جديدي

0: سمير الوصيف انا اللي صنتك يا وردة على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر فيه بنت لفام على 10 متاع الليل. سيسروا يحكم طريق. السلام عليكم, نواصلوا مع المزيكا في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن احمد.

اليوم دالي بن أحمد اخترنا ان جروب دو روك الحقيقة مش معروف بركة في العالم، مي راهو ان جروب اللي خلينا نقوله داخل بالبداية في الموفمون بتاع النيو ويف، اللي خلينا زادا نقوله انه راهو الى ديفلوبي زادا ان صوم خاص شوية حتى وسط الروك، ممكن نجمو نصفوه بالروك الكارتيناتيف، البوب روك، البوست بانك، الروك غوتيك. موسيقى الحقيقة بدأ العالم يكتشفها عام 78، واليوم اختار لكم دالي بن أحمد ممكن خلينا نقولوا أقل الغنيات اللي يعني ممكن يعتبرهم ناس كوميرسيال، الغنيات اللي ريالمون يعطيونا لسوم تاع الجروب هذية اللي يجينا من المملكة المتحدة، بالضبط في كرولي في الساسكس دول ويست. نحكيه اليوم على The Cure.

كيور من عام 78 إلى يومنا هذا. خلينا نقولوا الممبر أمبليماتيك بتاعه هو روبرت سميث اللي هو الوحيد اللي قعد موجود داير هو البارولي والكمبوزيتور متاع الجروب واللي قعد من أول مبدأ حتى لليوم. ان جروب اللي جستمون نحكيه على بدايات ما كانوش سهلين ليدنتيتي الحقيقة مش كان ديفلوبي واللسون بتاعهم بركة ما حتى زادة ليدنتيتي فيزوال خدموا برشة على الصوت والصور على خاطر بالنسبة اليوم هما سي توت اون اكسبيريونس معناها لي فيديو كليب نتاعهم صرف عليهم برشا فلوس وزيد خليو لو جروب يوصل للسومي نتاعو في السنوات 1980 برشا دي فان الحقيقه كانوا قبل ياسر كوبي وعرفت كيفاش طريقه اللبسه نتاعهم سورتو زيد اللبسه نتاع روبرت سميث وكي نحكيو على لي ديسك نحكيو على لي تورني في العالم الكل نحكيو على ذا كيور اللي هما من العالم الكل يجيوهم لي فان نتاعهم ما يفلتوا حتى كونسير اليوم هذاك علاش دلي بن احمد اختارنا لو جروب دو روك بريتانيك ذا كيور.

The Cure نحكيه على 14 ألبوم ستوديو أولهم عام 79 Three Imaginary Boys آخرهم عام 2024 Songs of a Lost Word. خلينا نبدأ مع The Cure Boys Don't Cry.

0: Cure Friday, I'm in love à la Mosaïque FM. Merci beaucoup d'Ali Ben Ahmed على le choix نتاع le groupe de rock britannique اليوم في Hot Selection. اليوم d'Ali Ben Ahmed اختار لنا The Cure.
1: Ben Ahmed FM. زي الجمعة من 9 لنص الليل.
0: اليوم في نيوينينا نلعب على زوز ملايين ونص 2500 دينار اليوم كان يتبهي الحقيقة وينجم أسامة يفكها من عن سيد الحكم. مرحبا يا أسامة.
2: أهلا بك.
0: صفا شي الجو؟
2: والله الحمد لله. شنو أنت من
0: الحمد لله. والله الحمد لله في خير ونعمة يا أسامة. أنا سلم عليك سيد الحكم. سلم عليك لكيف الكل في فورمة أسامة.
2: يا ربي بارك. الحمد لله يا رب.
0: يا بي يا أسامة خليني نفكرك مالا بقواعد لعبة نيوي نينا.
2: ها
0: 60 ثانية يا أسامة. دقيقة صفا باهية ولا
2: الحمد لله.
0: خاصة
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شنو هذا يا لطيف؟
0: خاصة عاد تسمعني في دقيقة كن تربح الزملين ونص تولي أحسن دقيقة في الدنيا.
4: عليه مسايبة هي طب قانون في البلاد راهو
0: قال لك سيد الحكم ماهيش مسايبة كيكة باش تربح. صحيح. دونك لازمك يا أسامة في الستين ثانية هذوكم ترد بالك لا تقول لأي لا نيويني نو يس نو أيواه ما ممنوعين من عن بيت تاني يا أسامة على خاطر حاجة تخليك تخسر نهائيا من غير ما نناقشوه الموضوع يا أسامة.
4: مريقل
2: اي ولا وي ونو يخسروا
0: بيان سور ديريكت هذوك اسمها نيويني نو. صحيح
3: عليك خلاق ودايرة.
0: طبعا حاجة أخرى يا أسامة اسمها الإنذارات. تتحصل على إنذار يا أسامة وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي زادة عرفتك تحاول تطول الإجابة وإلا تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك أنا لباس أسامة تقول لي لباس الحمد لله. وقت تكون عاودت كلمة لباس وتخسر يا أسامة تتحصل على إنذار. بعد قديم الانذار
2: قديش من انذار عام
0: انا نسألك قديش تصور مثلا
2: زوز ثلاثة
0: زوز ثلاثة مش زوز او كثلاثة باهي
2: باه اوكي
4: الله الله الله الله
0: بعدك ثلاثة شي يصير وسام
2: اكفى
0: يوفى الموضوع. فرحان ما حسيتك سيد
2: الحكم. ايه ما نعرفش
0: ايش يعمل كيك
4: غادي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: يا سي أسامة حاضرين؟
2: حاضري
0: نبداو
2: نبداو.
0: يا خويا نبداو نيوينينا على زوز ملايين ونص مع أسامة الليلة بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
5: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: يحب يدخلك بعدك سيد الحكم في بالك؟
2: في بالك
0: مالا شنو مازلنا مدينة جاك بيه بسم هكا هو موقيت
6: يروني يا ماما يروني هزي زيك تفو عليا.
0: يا وسام لنسيو بعد ثلاثة باش نعرفوا هل أسامة باش يفك الكانيوتا زوز ملايين ونص السيد الحكم. اثنين لازم تبعد لنا على الحس يا أسامة. واحد
2: لا ما حس
0: انا نحن نسمع في الحس. باهي يا أسامة
2: ما فاتت تعرف لحظة.
0: يا خويا بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
3: تفيق وحشي
7: اتونسيون نيوي نينا.
0: يا أسامة سكرت التلفزة؟
2: تفكر بالتلفزة
0: سي بون ولا وطيت في الصوت؟
2: لا لا تفكر بالتلفزة.
0: لا لا سكرت التلفزة هذا هو.
2: يبالي شي خارج على الموضوع.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو هذا يا لطيف؟
0: شنو اللي خارج على الموضوع؟
2: ولا ليش بها ما
0: شنو مازلنا مديناش ما سمعتهاش اتونسيون نيوي نينا
4: يا اخي خرجت من عقلك ولا شبيك؟
0: ما عجبتكش ليه ليه ليه ليه اقصى نهائي يا أسامة.
4: الله الله
0: انذارات لا شيء يا أسامة دي هكا تو انا قلت مركز أسامة باش يسلك اموره قال لي باش يفك الكانيوتا السيد الحكم. قال لك سيد الحكم خويا هذيا ما فيهاش ما فيهاش
5: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
0: يا أسامة يا باي، للأسف اليوم أسامة ما ربحش معانا الزوز ملايين ونص، ولكن هذه خليكم الفرصة غدوة باش تكلمونا تشاركوا معانا غدوة الكنيوتة ولا في الأحلام. ملايين وثلاثة مية غدوة في بنت فام على 71,113,000 تربحوا 3,300,000. طريقة سهلة برشا، عندكم زوز فورس، فك بلاستيك 700 دينار غدوة، غدوة باش تحاولوا تفكوا بلاست زينب أكيد، ولكن زادة في نيويني نو زوز ملايين و600 كونتر سيد الحكم، هل يا ترى فما شكون غدوة ينجم يجي فك الكنيوتة ولا لا؟ هذه اللي باش نكتشفوها أكيد كي العادة، والعوايد على 71,113,000 فبارتين من غدوة في بنت فام.
8: خيبة أمل كبير،
9: خيبة أمل كبير، والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
1: بنت فام زين الجمعة وتسعة للنصف.
0: بعد شوية في فسر لي باش نحكيه على مفهوم السعادة الحقيقي، شنية السعادة ذي؟ هل الناس الكل عندها نفس الديفينيشن؟ هل كيما نحس السعادة كيما نتوما زادة مستمعينا؟ بعد شوية تلقاونا لايف على الباج فيسبوك متاعنا مزيكا فام مع الأخصائية في علم النفس العصبي سوار بودوارة، هذه ايرا ستار.

0: الموسيقى مازالت متواصلة على موزايك فام حتى نوصل لي معاكم في بنت لفام. أما توتسويت نحكيو على السعادة في فسر لي.
1: تعبنا يا دكتور، أنا تعبنا.
0: فسر لي فسر لي الليلة. أكيد موضوع الحقيقة يهمكم برشا أنتم مستمعينا، حتى أنا زادة شخصيا الموضوع ذي كنت أنتم زادة اقترحتوها علينا في برشا طرق. الحقيقة برشا أسئلة هما هزونا الفرد موضوع، ولكن هنا ممكن كي نجي ونغزروا للحكاية هذية، فما ممكن ناس نعرفهم ولا حتى نحن مثلا أي إنجاز صغير، أي حاجة ممكن كل نهار نعملوها وننجحوا فيها، تظهر لنا حاجة باهية، حاجة تهزنا للسعادة، نفرحوا كي نعملوا الحاجة ذيك، ولا نخلطوا البالية معين، ولا حتى تاسك صغير معناها يقول لك سعادة بأقل الأشياء. ولكن سيدة فما بار اكزامبل ناس نعرفوهم يقول لك ريت من مثلا يوصلوا يعملوا نجاح كبير، ممكن يبدلوا من الخدمة ولا يترقوا ترقية باهية برشا، وإلا زيدة حتى يعيشوا معناها ممكن ديز اكسبيريونس كبار برشا، ولكن تلقاهم ما يحسوش بالفرحة هذه كما نحن نحسوها. الحاجة ممكن تهزنا للسعادة في حد ذاتها، يخي شنية هي هالسعادة الحقيقية؟ شنو مفهومها السعادة؟ هل فمها كسر معين، مفتاح معين يخلينا نحسوا بالسعادة هذه؟ اليوم فرحان برشا لي بحذية الأخصائية في علم النفس العصبي سوار بدوارة. مرحبا سوار.
2: وبيك عايشك.
0: هلو سوار. نحكيو علم نفس، نحكيو من ناحية نفسية، خل نفهموها الساعة قبل ما ندخلوا في سر السعادة ومفهومها وكل شيء. خلينا نفهمه دو بوينت فيو بسيكولوجي، شنية هي السعادة سوار؟
2: باهي، السعادة مش انك تكون ديما فرحان.
0: اوكي،
2: خاطر مفهمش نقي عبد ديما فرحان، لازم حتى اسعد الناس في الدنيا مش القاهم، لازم مش يتعداو في حالات حزن بقلق بصعوبات كيما اي عبد، معناها مفهمش لا في بارفيت كيما.
0: اوكي باهي،
2: ما السعادة الحقانية فاش موجودة؟ كي انك تكون راضي بالعيشة اللي انت عايش بها، كي تلقى معنى حقاني لعيشتك، وكي تفرح حتى بالحاجات البسيطة تفرحك، الحاجات الباهية تحس بقيمتها، غادي وين تكون من السعادة. السعادة الحقانية نوليو نحكيو عليها حتى على أبسط الحاجات، مش لازم تكون صايرة حاجة كبيرة باش انت تحس بالسعادة. كما انت قلت مثلا فما برشا عباد يترقوا يفرحوا، حاجة بسيطة معناها بالنسبة لعبد آخر حاجة بسيطة، أما بالنسبة لي هو حاجة تعب عليها ووصل لها. دونك الحاجة البسيطة هذيك نجم تكون فرحته أكثر من حاجة بالنسبة لعبد آخر كبيرة.
0: بيان سور، وهنا كيما قلنا ممكن نغزروا لها دو بوينت فيو معناها غولاتيف، معناها ممكن حاجه تظهر لنا نحن تفرح برشا، ناس اخرين تظهر لهم حاجه عاديه صافي بارتي دو حياتهم اليوميه. ولكن هنا كسؤال السؤال اللي ديما يرجع، الفلوس تصنع السعاده سوار؟ بالله ما تقوليش ليه، بالله ما تقوليش ليه، راهو مستمعينا نعرف يقول لك تي اكيد كان جا عندي فلوس راني فرحان اموري مريقله، هل بالحق الحاجه ذي؟
2: باهي، انا ديجا توقعت اش تقول لي.
0: ما تقوليش ليه يا ما سوار، مساش اقنعني بشوي.
2: نحكيو نحكيو بصحيح ولا نحكيو اللي يحب يسمعوا العباد؟
0: لا لا لا اسمعني اقنعني وكا.
2: باهي، نكذب عليك نقول لك الفلوس ماهيش حاجه مهمه.
0: فعلا
2: حاجه مهمه برشا في حياتنا، خاطر هي توفر لنا الحاجيات الاساسيه والامان.
0: اوكي،
2: سورتو في وقتنا توا، انت تعرف اللي الفلوس حاجه مهمه، واللي برشا عباد رغم اللي معناتها كيما نقولوا واللي تغلب الثقافه وتغلب برشا حاجات الفلوس، مي عمرها ما كانت الفلوس مربوطه بالسعاده.
0: اوكي،
2: علاش؟ خاطر تنجم تلقى عبد عنده برشا فلوس اما مش تعيد في حياته، عنده نقص في حياته، ديما يلوج على الفلوس يلوج على الفلوس، مش في باله الفلوس باش تجيب السعاده، قالوا لكم ما تجيبلوش، ما يلقاش بها السعاده. وتلقى عبد بسيط فرحان خير ما العبد هذاك اللي عنده، تلقاه فرحان حتى بالحاجه الصغيره اللي تصير له، يراها هو حاجه كبيره يفرح بها. علاش؟ خاطر نرجعوا لكلامنا، هو راضي بالعيشه اللي عنده. الوغ الانسان اللي عنده برشا فلوس ديما يطلب يطلب يطلب، دونك يلقى روحه مش حاسسها السعاده الحقانيه.
0: صحيح
2: كيما قلت لك، راه مش معناها مش حاجه مهمه الفلوس، مي ماهمش مربوطين ببعض.
0: صحيح هكا اقنعتني جوك به. ولكن شوف جوستمون هو راهو كيما نقولوا السعاده رانا نلقاوها حتى في في معناها سي غولاتيف، راهو حاجات ديما لازمنا نغزروا لهم البيرسبكتيف نتاعنا نحن، انه راهو كيما قلت انت راهو السعاده هي تنجم تكون فيها نوع من الفلوس، حاجه مهمه باش نحسوا باك سيكوريتي، باش انه اكيد مثلا ثم حاجات اكيد البيسك نيدز الاساسيات يكونوا موجودين اكيد بالفلوس، اللي هو ذاك علاش داير نخدموا اي كومبري لا باسيون اللي موجوده في الخدمه. ولكن زيادة حتى بوغ ان ستاتيو معين نتاع مدخول لازم يكون يوفر لنا عيشه زيادة سافا مهمه، فوالا لو مينيموم هذاك بالنسبه لنا احنا. بي اذا كان مش الفلوس هو السورس نتاع السعاده، شنو هي ماله؟ شنو اللي ممكن حاجه اكثر حاجه ممكن نعتبروها مرتبطه بالسعاده سوار؟
2: بي أكثر حاجة مرتبطة بالسعادة وسلون اللي غشيخش اللي صارت زيادة العلاقات الإنسانية اللي هم العائلة الصحاب والعبد اللي نحبهم إيش وقتو كي نلقاوهم في أزمتنا، العبد اللي تقف معانا، العبد اللي يحسك بقيمتك، العبد اللي كتيح تلقاه وقتها برسميتك من السعادة في العبد اللي حاولك. بيه باش ناخو إكزامبل ناس كل من تورش فما عبد ما يتورش في أسبوعي. فما كلمة قالت ديجا في أسبوعي قالها سليمان وقتها قالوا يا سليمان سليمان قالها للباجي وقتها قالوا العبيد تبدأ تخسر في برشا فلوس باش تمشي لزوتيل وكل شيء باش تلقى سعادة ألوغ هي في مرهونة في قاعدة مع أصحاب قاعدة مع الباجي قاعدة ساعات تلقى عبيد تعمل برشا فلوس باش تدور وتحوس وتلقاها من الداخل ماهيش فرحانة. فهمت؟ ألوغ كي قاعدة مع أصحابك وضحكة مع إنسان ولا حاجة تلقاها ساعات نسيك الدنيا وما فيها.
0: بالحق وي وي هنا جوستومون معناها من أهم الحاجات وهذه حاجة مهمة ياسر داير نحسوها أنه تكون عندك كلو سيركل نتاعك نتاع العائلة نتاع الأصحاب القراب برشا راهو با نيسيسيغمون يكون عندك مثلا 8000 صاحب وإلا تعرف برشا ناس باش هذوكم هما مثلا كي تبدا ملموم بهم ثم كلمة هكا برشا من الناس راهو تحس بالسعادة. ليه راهو تنجم تحس بالسعادة فلا تحس مع السعادة مع إنسان مع زوز مع ذوكم صحابك القراب اللي ريال ما كما قلت انت راو كي تيح تلقاهم كي ثم محنا تلقاهم موجودين حتى زيدة في وقت الفرحة كي انت تحس بالفرحة يفرحوا معاك يفرحوا لك يكونوا موجودين وحتى اكزاكتمون وراو زيدة من المهم انه حتى في البروسيس متاع انك تبدا انت تتعب باش تخلط اللي انت خلط له هم يكونوا موجودين غاديك ويمنوا بيك باش يدزوك. فلا هذه حاجة مهمة ياسر. هنا خلينا نطرحوا السؤال هذايا انه من الاول داير رجعناها انه يقول لك سي غولاتيف ممكن ساعات عبيد تلقاهم فرحانين أكثر من الناس أخرين. علاش الحاجة هذي؟
2: فما عبيد تلقاهم فرحانين أكثر من العبيد الأخرين مش معناها هم عندهم perfect life. خاطر فماش فماش في بارفيت كما نعرفها ناس كل تصير لنا دي ويدبا. أما علاش هما فرحانين أكثر؟ خاطر راضيين بالعيشة اللي عندهم ممتنين عليهم يركزوا على أبسط الحاجات اللي تفرحها يعطيوها قيمة الحاجة اللي تفرحها مش تلقاها حاجة بسيطة وما تعطيهاش أهمية وتقول تيه عادي بعد كي تخسرها وقتها تعرف اللي هي حاجة مهمة. أما العبيد اللي تلقاهم فرحانين أكثر منها كل حاجة يعطيوها قيمتها في وقتها معناها دونك هذيك علاش هم يحسوا بالفرحة خير من العبيد اللي تلقاهم مش عارفين قيمة الحاجة اللي عندهم.
0: وي هذيك every step of the way أي حاجة تعملها في نهارك تعطيها حقها معناها ما نعرفش انا كيما قلت لكم ما حكينا عليه قبل مثلا كيما بار اكزومبل نحن كي نختار ولا نكتشفوا موسيقى جديده او زياد يعرف ينجم الحكايه هذه اكتشفوا غنيه جديده تفرحنا الحكايه هذه باش انا نبارطاجيوها معاكم انتوما كي نحكيوا على موضوع مثلا حتى نشوفوا لي كومونتير نتاعكم انتوما تقول والله انا هذايا لقيت روحي فيه الموضوع بالحق فتوني بالنصايح هذوما هذيك امومون دو فرحه بالنسبه لي نحن ليكيب الكل واي ايتاب نعطيوها حقنا نفرحوا بها انه عملنا حاجه فادت الناس عملنا حاجه ممكن حتى لقينا فيها رواحنا دونك هذه راه مهم ياسر وهذاك ممكن اللي يخلي ناس يحسوا بالفرحه اكثر من ناس اخرين معناها ثم شكون كي يخبي لك ستوك مثلا يستنى في حاجه كبيره تصير باش وقتها يفرح بها اوك كي وي انجوي اي حاجه صغيره تصير بنهارتها بوقتها كذا ممكن وقتها جوستمون نحسوا بك الدوز تاع فرحه زايده كل نهار نحسوا فرحه على النهار اللي بعده. ولكن هنا كي نحكيو جوستومون لي زيكزامبل اللي عطيناهم مربوطين بالنجاح انه نعملوا حاجه وننجحوا فيها سافا تاسك دان معني. هل السعاده ريالمون مربوطه بالنجاح سوار؟
2: باهي السعاده مش مربوطه بالنجاح. علاش؟ خاطر صحيح كي تنجح تفرح اما زاد ينجم يصير العكس. كيفاش؟ مثلا تنجح ما انت كيما نقولوا بسيشيكمون ماكش ستابل عندك مشاكل وكل غادي تلقى روحك ماكش فرحان. صحيح. فهمت؟ اما كي تكون انت بسيشيكمون ستابل متوازن وكل شيء وقتها نجم تفرح وتفرح والفرحه هذيك هي اللي تعمل النجاح. فهمت؟ دونك الفرحه اللي تعمل النجاح اكثر من اللي النجاح هو اللي يعمل الفرحه.
0: فوالا بالحق اي ولا كي تجي تخمم فيها لوجيك الحكايه بالحق. على خاطر شوف ممكن حتى زيد هنا نحب ناخذ ان بوتي مومون باش نحكيو زيد على الباك على خاطر حاجه مهمه راهو التعب اللي تعبتوه عام كامل والقرايه اللي قريتوها عام كامل والمراجعه زيده والليفور اللي عملتوه وحتى اكل اللي فيش اللي رجعتوا بهم العام كامل وحتى زيد اكل مومون اللي خديتوه اكل المراجعه عرفتك اللمه نتاع الاصحاب هذيك نبداو نراجعوا لبعضنا ونبدا قش علي انا نفسر في الدرس لاصحابي كل شيء راهو اي حاجه عملتوها في العام هذيك الكل راهي هذيك هي تدعو الى النجاح. راهو لو فيت اللي انتم وصلتوا لليوم وكملتوا عديتوا وتستناو في الريزلتات ان شاء الله يا ربي نجحكم الناس الكل وحتى لو كان مش من البرينسيبال فما الكونترول وحتى لو كان لا قدر الله رفوزي فما العام اللي بعده كل حاجه تصير نتعلموا منها ولازمنا نفرحوا انه عندنا لوبورتونيتي باش نتعلموا من الحاجات هذوما. اخطاء راي مش معناها سي لا فان دو موند. اخطاء
2: ديجا حكينا عليه المره الاخرى
0: اكزاكتومون هذاك اللي لازمنا ديما نفكروا به وديما نحكيوا عليه. راهو هنا اي مومون نتعداو به راهو يدعو الى السعاده على خاطرها اوبورتونيتي لينا نحنا باش نزيدوا نتعلموا باش نكونوا الناس مخير. اذا كان كما قلت انت ديما فرحانين ديما لافيون غوز ديما سعاده موجوده
2: ما معنى
0: ما نجموش صحيح ما عادش نجموا نحسوها ديما فما لازم لي اوي لي با باش وقت اللي معناها وقت اللي نكونوا في مومون صعيب ستريس مانيش فرحانين متقلقين باش وقت اللي يجي الفرحه وكل سي بون ستريس يتنحى نحسوا بها ولا سافور الفرحه هذيك. دونك هنا ممكن شنية مادام نحكيو على الحاجات البسيطة هذه شنية ممكن الحاجات البسيطة اللي تنجم تزيد في إحساسنا بالسعادة سوار؟
2: قبل ما أجيبك على سؤال جوست حبيت نقول نعلق على جماعة الباك اللي ديجا كل لحظة عشتها في التلفزيون في صحابك وكذا شنو رك راك عشت لحظات باهين ديجا باش يقعدوا لك من بعديك دي مومون هذوك مش باش يتنحى خاطر راهو تحب ولا تكره بريود اللي سي مش باش تتعاود اوكي باش تمشي من بعد الفاك وكل اما ديما البريود هذيك تقعد احسن
0: كل حاجه وحدها
2: صحيت لازم باش نخرجوا بحاجه باهيه نفرحوها نعرفوا قيمتها ان شاء الله يكملوا يفرحوا الناس الكل بنجاح فرد مره ويا ربي ينجحهم
0: ان شاء الله.
2: سينو الحاجات اللي تفرحنا به كيما قلت لك كل حاجه نحاولوا نعطيوها قيمتها نمتنوا لها ونحمدوا ربي عليها حتى الحاجات البسيطه نحاولوا نعملوا دي زكتيفيتي احنا نحبوهم نحاولوا نرتاحوا ونرقدوا خاطر النوم حاجه والراحه حاجه مهمين برشا خاطر ما نعرفش ابسط حاجه عبد كي ما يرقدش بالكدا في الليل يقوم متغشش على اعصابه وكل شيء الوغ كي يرقد ويرتاح ويعطي البدن حقه والعقل زاد حقه يبدا فرحان ونعاونوا مساعده الاخرين زاد نعاونوا العباد زاد هذيك تعطينا فرحه مش نورمال.
0: اكيد راي حاجه مهمه ياسر وبريمورديال وذاك علاش راهو ممكن يظهر موضوع بديهي ولكن راهو حاجة مهمة ياسر راهو مش مانيش ديما قاعدين نغزروا لها السعادة من المنظور هذايا قاعدين ديما نستناو في حاجة بستير باش نفرحوا نستناو ديما في أمومون بتاع نجاح أمومون بتاع تغيير يصير في حياتنا باش وقتها ممكن نحسوا بلحظة السعادة هذيك. أخكرا كيما حكيت انت اليوم سيوار ثم بارش حاجات يخليونا فرحانين حتى الفرحة تنجم توصلنا للنجاح هذه حاجة ريالمون وتعلمتها بالحق اليوم انه مش لازم نقعد نستنيه ولا بالعكس نجم نخلق النجاح هذيك من السعادة. دونك هني سيوار كيفاش نجم نلخصوه الموضوع هذيك كيفاش نجم نلخصو مفهوم السعادة الحقيقي دو بوينت فيو صحة نفسية
2: باش نلخصوا الموضوع هذا الكل. دونك السعاده مش معناها ديما فرحان ولا معناها عندك حياه خاليه من المشاكل فماش عباد ما عندهمش مشاكل في حياتهم وكما قلت انت كان ما تصيرش المشاكل هذوكم رانا ما نتعلموا شيء من الدنيا هذيا اما مثالش كي نتعلموا ان نكون ممتنين حتى على الحاجات البسيطه اللي عندنا كما قلت مش لازم نستناو حاجه كبيره باش نفرحوا نجموا حتى نفرحوا بالحاجات البسيطه اللي تصير لنا في الفي كوتيديان معناها نعطيو كل حاجه نعطيوها قيمتها باش نحسوا بالسعاده الحقانيه ما غير ما نقعدوا نستناو في الحاجات الكبار ونقعدوا نستناو في نعش ابسط حاجه مش لازم نقعدوا نستناو في فاكونس باش ناخذوا راحه ونفرحوا نجم تعطيها روحك وحدك الراحه هذيك
0: بيسير
2: وراي السعاده حاجه بسيطه على الاخر مش كيما الناس الكل تخمم فيها
0: بالحق ورا وشوف كي قلك سهله تسهل والله بالحق سهله تسهل رانا ساعات ندخلوا ياسر نخموا في حياتنا اليومية ندخلوا ياسر في ستريس متاع الخدمة متاع الحياة اون جينيرال راو نعرف اللي حياتنا توا ما هيش نفسها الحياة اللي عاشوها والدينا ولا جدودنا ولا قبل ممكن قبل كانت الحكاية أبسط شوية ولكن أكيد حتى قبل كانوا ثم دي تشالنج معينين فما كان نوع متاع ستريس ما نعرفوهوش نحنا ولكن راو كي نخذوها الحياة ببساطة كيما هكي كي نشوفوا كل إتاب وحدة كل نهار بنهار وكل ساعة بساعتها وقتها ممكن يعني اون بو سافوري السعاده هذيك بطريقه معينه وبطريقه مختلفه كل واحد وكيفاش كيفاش يشوفها راهو ما فماش كيما قلت انت اليوم راهو سيوار فماش ديفينيسيون معينه فماش قالب هذاك هو اللي ممكن يخلينا سعداء ويخلينا فرحانين ويخلينا كهو فما ديفينيسيون في العالم واحده بركة. دونك هذاك علاش مهم ياسر ميرسي بوكو سيوار اللي حكينا فيه الموضوع هذايا مفهوم السعاده الحقيقيه مع الاخصائيه في علم النفس العصبي سيوار بودوره ميرسي بوكو اللي جيت بحضنا اليوم اكيد لا فيديو كامله تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام كما العادة فسر لي معاكم من الاثنين للخميس في بنت لفام احنا مازلنا مواصلين معاكم بحسن الموزيكا الجولد ميوزيك الطربيات وزادة لسيليكشن بتاع الموزيكا اللي تحبوها اما توت سويت نخليكم مع موعد الاخبار سيف الدين المهري.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. إقرار إزالة المنشآت المائية المتضررة بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى شوش ترادس وتعويضها بأخرى جديدة على أن تنطلق الأشغال يوم غد الثلاثاء 16 من جوان الجاري وتستمر لمدة 7 أيام، وذلك خلال جلسة عمل بإشراف والي بن عروس عبد الحميد بقديداح. ووفق بلاغ صادر عن ولاية بن عروس، يأتي هذا القرار إثر تعرض المنشآت المائية لأضرار جسيمة جرى اندلاع حريق مفاجئ يوم السبت 13 من جوان الجاري في أنبوب الغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية، ما أدى إلى حصر حركة المرور في سبيل واحد باتجاه تونس. وأضاف البلاغ أنه تقرر تنفيذ أشغال الإزالة والتعويض ليلا من الساعة 10 إلى الساعة 5 لتسهيل حركة الجولان نهارا، وذلك أثر معاينة ميدانية وجلسة عمل جمعت مختلف الإدارات والمصالح الجهوية والأمنية المتدخلة. المستشفى الجهوي بسبيتلا التابعة لولاية القصرين يشهد انطلاق استغلال آلة سكانيرا بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة، بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في أجل أسرع وبجودة أفضل. ويمثل هذا المكسب إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالجهة، إذ يربط التجهيزات الطبية بالكفاءة المختصة عن بعد، بما يضمن خدمة فعلية ومسترسلة للمواطنين وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. في الشأن الدولي، جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول اليوم إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وفانس يضيف في برنامج على شبكة CNN الأمريكية أنه لا يمكن الجزم بنسبة 100% بأن إيران ستلتزم بجميع تعهداتها. صحيفة فاينانشال تايمز تذكر نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات أن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار والذي تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاؤه من أجل إيران سيخصص للشركات الراغبة في الاستثمار في البلاد وليس للحكومات. وفي الختام، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطتها النووية، وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة 7 عن النزاع في أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام يسر جديدي سيليكسيون طرب.

0: ودي عصافي عندك بحرية على مزيكا فام. هذا موما الطربيات اللي ديما موجودين وأحسن مزيكا اللي تونسكم من توا حتى نص الليل.
1: Gold Music.
2: Gold Music.
3: All the best music.
0: أحسن الموسيقى فيرسيون الحقيقة صعيب صعيب صعيب وين تسمعوا كيف اثنين على خاطر كي المغني غني قدام جمهوره كيما باش تلقاو سيزاري ايفورا جورج مايكو باش تلقاو ستينغ فيلدز اوف جولد.

0: ما يعرفش كيرلس ويسبر. الميلودي متاع ساكسوفون هذه حاجه سبيسيال برشا لجورج مايكل. احسن موسيقى تسمعها جولد على موزايك اف ام
1: بنت اف ام.
0: نسمع جديد زادا والغنيات اللي الحقيقه يخليو اثر كبير في عالم الموسيقى. هي خليت أثر كبير بصوتها كهو شخصية ما نعرفوهاش. خلقت شخصية اسمها شيمة وبصوتها بركة نجمة توصل لكل قلب في العالم العربي. هذه ناكر الحسين شيمة على موزايك.

عمرو مصطفى برتاح معك. تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكامل الفريق، زياد في الاخراج، شاكر في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا الغونديفو نتاعنا كالعاده غدوه في نفس التوقيت، وين تلقاو اكيد لابون يومور احسن موسيقى، ومن غير ما ننساو الربح والكاش. بعد شويه تلقاو سيف الدين مهري في الاخبار، لكن قبل كالعاده نختموا بالموسيقى باش نرجع بكم 27 سنه لتالي من الالبوم ليجندير اون ذا 6. كان معاكم يوسري جديدي، نخليكم مع جينيفر لوبيز. If you had my love. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: سمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن أن اليوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري وفق بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أمس. وكانت رئاسة الحكومة التونسية أعلنت في بلاغ سابق تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة رسمية لمدة يوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448. تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لولايتي تونس وبن عروس بداية من الخامسة صباحا من اليوم الثلاثاء السادس عشر من جوان الجاري، وذلك بسبب أشغال ربط قنوات جديدة بالشبكة في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه توضح أن الانقطاع سيشمل لمدة 24 ساعة مناطق حي ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج وبولاية تونس، إضافة إلى أحياء المروج 3 و4 و5 و6 والياسمينات والمدينة الجديدة 1 و2 و3 وبن عروس المركز وأشبدة ونعسان ودوار الحوش بولاية بن عروس، على أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الخامسة صباحا من يوم الأربعاء. كما ستشهد مناطق الكبارية وأغلب أحياء معتمدية جبل جلود بولاية تونس إلى جانب المروج 1 وبير القصعة والمنطقتين الصناعيتين ببير القصعة 2 و3 والمنطقة الصناعية ببرج غزال وسوق الجملة ومستشفى الحروق البليغة وعدد آخر من أحياء بن عروس اضطرابات وانقطاعات لمدة 48 ساعة، على أن يعود التزويد تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الخميس الموافق للثامن عشر من جوان الجاري. وفي خبر عاجل ينضم إلينا مباشرة من مدينة مونتيري المكسيكية مبعوث موزايك وقسم قسم الرياضة الزميل أحمد عدالة. أحمد، ما هو الجديد لديك فيما يتعلق بالمنتخب الوطني؟
3: مرحبا بك سيف، مرحبا بكل مستمعينا. وقت اللي يلزم الاخبار يتعدى يتعدى حتى اذا كان في الاخبار. دونك بالنسبه للخبر العاجل، واجتماع يعقد حاليا بين اعضاء مكتب الجامعي المتواجدين هنا في مدينه مونتيري في مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي مع الناخب الوطني صبري اللموشي لاعلامه رسميا بانهاء العلاقه التعاقديه معه، في انتظار طبعا الاعلان الرسمي عن الموضوع هذا. الاجتماع انطلق منذ تقريبا بعض دقائق، ويحضر كل أعضاء المكتب الجامعي المتواجدين هنا في مدينة مونتيري وين يشارك المنتخب الوطني التونسي. هذا الجزء الأول من الخبر. الجزء الثاني من الخبر هو يخص تعيين المدرب القادم للمنتخب الوطني التونسي واللي باش تكون معها تعاقد لفترة طويلة وليس فقط للزوز مباريات المباراتين المتبقيتين في كأس العالم. وتقريبا بعد حوالي نصف ساعة من الآن، يعني في حدود توا احنا هنا الخمسة وثلاثة دقائق، نص الليل وثلاثة دقائق في تونس، يعني في حدود نص الليل ونص أو بعد بشوية باش تلقاونا في مباشر ربط مباشر هوني من مدينة مونتيري لتقديم كل التفاصيل الخاصة بالمدرب القادم، الاسم القادم للتدريب المنتخب الوطني التونسي. تلقاو المباشر واللايف على صفحتنا سبور باي موزايكا فام. سيف، الخبر الرئيسي اجتماع يعقد حاليا مع صبري اللموشي لإعلامه بإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.
2: نعم أحمد، يعني المعلومة المؤكدة عن وجود اجتماع حالي مع المدرب صبري اللموشي في انتظار تعيين اسم جديد على رأس المنتخب الوطني لكرة القدم.
3: سيف، هذه المعلومة الرسمية، يعني الاجتماع الرسمي يعقد حاليا رسميا اجتماع لإعلامه بالخبر، والاسم الجديد للناخب الوطني المدرب الجديد للمنتخب الوطني إن شاء الله بعد إكمال كل التفاصيل ونلم كل المعطيات والمعلومات باش تكون المعلومة دقيقة، تلقاوها بعد نصف ساعة من الآن في ربط مباشر هوني من مدينة مونتيري على صفحتنا سبور باي موزايكا فام.
2: شكرا لمبعوث موزايك من مدينة مونتيري الزميل أحمد عدالة على كل هذه الأخبار ونوتات. يعني يتم التواصل على موقعنا وعلى جميع المواقع التواصل التابعة لموزايك لمعرفة آخر التطورات فيما يتعلق بالمنتخب الوطني لكرة القدم. سياسيا وفي الأخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس أن الولايات المتحدة وإيران وقعت مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الخليج، لكن تفاصيل الاتفاق لم تعلن بعد. وترامب يضيف عقب وصوله إلى فرنسا لحضور قمة دول مجموعة السبع، قد تم التوقيع على الاتفاقية بالكامل والمضيق مفتوح جزئيا بالفعل. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانكونات، والمشوار يتواصل في توب متاع. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزايكا فان توب متاع The Morning Top.